0: وتحدث أيضا عن إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وكانت القيادة المركزية أيضا في بيانها تحدثت من أن هذا الحصار الذي سيفرض خلال الساعات القليلة المقبلة سيشمل جميع السفن وسيشمل جميع الموانئ الإيرانية، لن يتم السماح لأي شريك تجاري إيراني من إرسال سفنه للموانئ الإيرانية، ولن يسمح للسفن الإيرانية بنقل بضائع أو تصدير النفط عبر هذه الموانئ. أي أن الولايات المتحدة ستعيد فرض حصار أقسى من الذي فرضته في السابق على الموانئ الإيرانية. أما بالنسبة للضربات العسكرية، حتى اللحظة القيادة المركزية تقول أنها تستهدف مواقع تتعلق بقدرات إيران على استهداف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، لكن الرئيس الأمريكي أيضا تحدث وهدد
1: من أن أعتذر هناك منك احتمال. نشير إلى هذا الخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. وكالة مهر تقول دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران قبل قليل. وكالة مهر الإيرانية تقول أو تتحدث عن دوي انفجار قوي في مدينة بوشهر جنوبي إيران قبل قليل. أرجو أن تستكمل حديثك أحمد ثم نعود بعد قليل إلى هذا التطور مع مراسلنا في طهران عمر هواش.
0: نعم مراد، كما كنت أتحدث الرئيس الأمريكي يهدد بالذهاب أبعد من استهداف مقدرات إيران وقدراتها على تهديد الملاحة في مضيق هرمز باستهداف مواقع نووية. تحدث عن موقع في جبل الفأس، يقال أن إيران نقلت مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من برنامجها للطاقة النووية إلى مخازن مدفونة في عمق هذا الجبل. الرئيس الأمريكي تحدث أن الولايات المتحدة تراقب الأنشطة الإيرانية في هذا الجبل وقد تستهدف تلك المواقع إذا رأت ضرورة لذلك. كما الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن أن حرب فيتنام استمرت لمدة 19 عاما وحربه هذه مع إيران لم تتجاوز 4 أشهر، وأن الحصار البحري مع استخدام الخيارات العسكرية المتاحة أمام الرئيس ستؤدي في النهاية إلى نتيجتها. لكن ليس واضحا مراد حتى اللحظة ما إذا كان هذا التصعيد الأمريكي العسكري هو عودة مرة أخرى إلى حرب شاملة مع إيران أم أنه فقط ضمن عملية التصعيد العسكري الضاغط على المفاوض الإيراني لتقديم مزيد من التنازلات في المفاوضات المباشرة. الرئيس الأمريكي تحدث أن الإيراني أنه لم يعد يثق بقدرة الإيرانيين على الالتزام بأي اتفاق يوقعونه، قال أنه تم التوصل إلى 10 اتفاقات مع إيران نقضتها كلها، وأن المفاوضات الأخيرة التي جرت في سلطنة عمان وتم التوصل فيها وحسم 100% من القضايا العالقة قبل أن يتلقى الوفد الإيراني المفاوض اتصالا هاتفيا خرج بعده من قاعة الاجتماعات. وبعد ساعتين من هذا الاتصال استهدف الحرس الثوري الإيراني سفنا في مضيق هرمز. كل هذه التطورات تدفع الرئيس الأمريكي كما يقول إلى عدم الثقة في المفاوض الإيراني، وأنه ويجب استخدام القوة العسكرية لإجبار إيران على تقديم التنازلات. وأيضا تعهد بأن الولايات المتحدة ستسيطر كليا على مضيق هرمز وحركة الملاحة فيه وتنزع هذه السيطرة أو التهديد الإيراني عن هذا المضيق، وستوفر حماية للسفن والناقلات التي تعبر مضيق هرمز، وأنه ربما سيفرض رسوما تصل إلى قيمة 20% من محمول تلك السفن والناقلات، سيفرضها ربما على الدول المالكة لتلك السفن والناقلات جراء الحماية الأمريكية أو مقابل الحماية الأمريكية. كل هذه التطورات مراد تأخذنا بعيدا عن التفاهم أو مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وتقربنا أكثر مرة أخرى إلى حالة الصدام العسكري بين البلدين.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى عمر هواش في طهران. عمر، ما الذي علم إلى حد الآن بشأن الخبر العاجل الذي أشرنا إليه قبل قليل وسماع دوي انفجارات قوية في بوشهر؟
2: نعم، وفق ما ذكرت وكالة أنباء مهر عند نحو الساعة 3:10 بعد منتصف الليل، أي قبل نحو 25 دقيقة، دوى انفجار هائل وقوي في مدينة بوشهر. حتى هذه اللحظة لا توجد أنباء حول أسباب هذا الانفجار وما هو الموقع الذي ربما استهدف أمريكيا ضمن الغارات الأمريكية المستمرة، لكن مدينة بوشهر تعتبر من المدن الهامة في إيران، تقع في

0: الجنوب الإيراني على السواحل الشمالية للخليج، وتضم مفاعل بوشهر النووي الشهير الذي يعمل لأجل إنتاج الطاقة الكهروذرية. حتى اللحظة بطبيعة الحال لا توجد أنباء عن استهداف المفاعل نفسه، لكن بانتظار أي أنباء حول استهداف ربما مواقع أخرى قد تكون مدنية أو عسكرية، نظرا لأن هذه المدينة مدينة مهمة حتى من ناحية الدفاعات الجوية والقواعد البحرية، كون طول الساحل الجنوبي الإيراني هو عبارة عن امتدادات تنتشر عليها أو فيها القواعد البحرية التابعة لكل من الجيش والحرس الثوري الإيراني، التي طالما بقيت أهدافاً وعرضة للضربات الأمريكية خلال الأيام الماضية. كذلك انفجار قبل في الساعة الماضية حدث في مدينة أوميدية في محافظة خوزستان في جنوب غرب إيران، حيث قال نائب محافظ تلك المدينة للشؤون الأمنية والعسكرية إن أحد الانفجارات أدت إلى إصابة 4 أشخاص بجروح. بطبيعة الحال أيضا في تلك المنطقة لا توجد معلومات دقيقة حول المواقع المستهدفة. إذا ما عدنا أيضا لمحافظة بوشهر وليس المدينة، محافظة بوشهر تضم مدينة هامة اقتصاديا هي مدينة جم، حيث تعرضت للاستهداف وسمعت فيها انفجارات. نتحدث عن مدينة ذات أهمية اقتصادية كبيرة لما تضم من محطات لتصفية الغاز وإنتاج الوقود والبنزين. أيضا هناك المعلومات شحيحة حول المناطق المستهدفة تحديدا أو حجم الخسائر سواء كانت مادية أو اقتصادية أو بشرية. الاستهدافات الأخرى طالت خلال الساعات الماضية منطقة مضيق هرمز، تحديدا مدينة بندر عباس وجزيرة قشم وجزيرة أبو موسى. هذه المناطق هي مناطق تقع في منطقة مضيق هرمز وكانت عرضة للاستهدافات طيلة الأيام الماضية والساعات الماضية، نظرا لأهميتها في الموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على مضيق هرمز ودور هذه المناطق في الحقيقة في إحكام سيطرة إيران وسيادة القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني على المضيق. هذه الانفجارات سمعت هناك وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية أو وكالة أنباء فاس التي تحدثت عن انفجارات في تلك المناطق، إضافة إلى أن جزيرة كيش هي جزيرة تقع في المياه الخليجية على نحو 300 كيلومتر أو أقل غرب مضيق هرمز، شهدت انفجارات قوية. تحدثت وكالة الأنباء الإيرانية عن أن 7 انفجارات على الأقل سمعت هناك. موقع نور نيوز قال إنه تم استهداف الزوارق ما أدى إلى احتراقها بالكامل، والزوارق كانت في رصيف بحري ينقل الركاب. وعندما نتحدث عن جزيرة كيش هي جزيرة مهمة سياحيا من ناحية سياحية بالنسبة لطهران، لكن بطبيعة الحال نظرا لموقعها الجغرافي على بعد نحو أقل من 300 كيلومتر غرب مضيق هرمز هي أيضا تعتبر ذات موقع استراتيجي لأجل سيطرة إيران على المضيق من الناحية الغربية. قبل ذلك أيضا كانت هناك انفجارات دوت في المناطق الجنوب الشرقية لإيران في محافظة سيستان بلوشستان تحديدا، حيث دوت نحو 6 انفجارات في مدينة كونارك وميناء شبهر. وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن 4 صواريخ أصابت المدينة من دون أيضا تقديم أي إيضاحات حول المناطق المستهدفة. إذا نتحدث مراد عن سلسلة من الانفجارات والهجمات الأمريكية على السواحل الجنوبية الإيرانية، كان آخرها كما ذكرنا الانفجار الذي وصف بالكبير في مدينة بوشهر، ونحن بانتظار مزيد من المعلومات حول طبيعة هذا الانفجار أو ربما الموقع المستهدف.
1: طيب عمر، كيف تلقت القيادة في إيران إعلان الرئيس ترامب الحرب الذي أشار إليه والعودة إلى فرض حصار على إيران؟
0: نعم، إيران تتهم واشنطن منذ أيام بانتهاك مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بواسطة قطر.

0: سورية وباكستانية. هذه انتهاكات وفق ما تقول إيران كانت قد بدأت منذ بدء العمليات العسكرية ضد إيران، هذا اعتبر انتهاكا للبند رقم واحد الذي ينص على إنهاء العمليات العسكرية، فضلا عن أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان أيضا كانت توصف على أنها انتهاك لهذا البند لأنه أيضا يشمل لبنان. بعد ذلك عندما أعادت واشنطن فرض عقوبات على إيران من قبل الخزانة الأمريكية وصف هذا أيضا انتهاك للبند رقم 9، أيضا إنهاء الإعفاءات التي خصت الصادرات النفطية والبتروكيماوية أيضا اعتبر انتهاك لأحدى بنود مذكرة التفاهم. فضلا عن ذلك ما تصفه طهران بمحاولة الجيش الأمريكي لفتح ممرات في مضيق هرمز من دون التنسيق معها يعتبر أيضا إيرانيا انتهاكا للبند رقم 5 من مذكرة التفاهم. الحصار البحري الذي يتحدث عنه الأمريكيون الآن ويعلنون أنهم سيعيدون فرضه يوم أو هذا اليوم الثلاثاء، طهران حتى اللحظة لم ترد رسميا على ذلك، لكن بطبيعة الحال وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من مصادر القرار هنا أيضا أعادت ووصفت هذا الأمر بأنه عودة لانتهاكات مذكرة التفاهم، لأن رفع الحصار البحري كان أحد أهم الخطوات الأمريكية التي نفذت مع بدء تطبيق مذكرة التفاهم وبعد التوقيع عليها اليوم، إذ سوف يعاد فرض الحصار البحري مرة أخرى ينظر إليه على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار وانتهاك للمذكرة. المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي كان قد قال يوم أمس أن مذكرة التفاهم تعيش حالة أزمة وأن إيران ليست مستعدة أن تنفذ التزاماتها طالما بقيت الولايات المتحدة الأمريكية تتنصل من هذه الالتزامات. بطبيعة الحال إيران قد شهدت هذا الحصار البحري على الموانئ طيلة الفترة الماضية قبل التوقيع على مذكرة التفاهم، وكانت دائما تؤكد بأنها قادرة على تخطي هذا الحصار عبر تعزيز صادراتها عبر الدول المحيطة بها عبر الحدود البرية. إيران لا تنكر تأثير الحصار، تقول إنه مؤلم لكنه ليس قاتلا، وتؤكد على أنها قادرة على التصدي له بأدوات مختلفة.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسلنا، كنت معنا من طهران. وللمزيد من التحليل ينضم إلينا هنا في الأستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كما ينضم إلينا هنا في الأستوديو كذلك الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، ومن مونتانا ينضم إلينا سيد مايكل مولروي وهو نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، بالإضافة إلى سيد مختار حداد الذي ينضم إلينا من طهران وهو رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور محمد الشرقاوي، هل انتهى منطق التفاهم وهذا منطق القوة ليحكم ما يدور هنا في مضيق هرمز والمنطقة؟
2: بالنظر إلى اتساع بنك الأهداف الأمريكية داخل إيران سواء على مدن الساحل أو في العمق الإيراني، بالنظر أيضا إلى موقف الحرس الثوري الذي يعتد بأن الرد هو رد حتمي إغلاق مضيق هرمز لا محالة، يبدو أننا تجاوزنا روح وما كان معلقا من آمال على مذكرة التفاهم، بمعنى آخر أن المسار التفاوضي وصل إلى نهايته وأن الطرفين لا يساورهم التفكير في مزيد من الاستثمار في هذا المسار، بمعنى إعطاء فرصة أخرى لمذكرة التفاهم على الرغم من الاختلافات والتأويلات. أصبحت المعادلة الصفرية وإن كان سيطول أمدها هي ما يحسبه ترامب في البيت الأبيض وما يحسب له الجيش الحرس الثوري، أننا نفرض أمرا واقعا بالقوة لعل وعسى أن ينهزم الخصم. هذه معادلة تدور في حلقة مفرغة، وللأسف لا أجد الآن هناك مدخل جديد للمفاوضات إلا إذا أتى الوسطاء الباكستانيون والقطريون بالمعية تفوق ما يفكر فيه ترامب وما يفكر فيه المسؤولون في طهران، بمعنى إيجاد مدخل جديد من الناحية النفسية، من الناحية الاستراتيجية، بأن الفائدة في المفاوضات تكون أفضل من الفائدة في الاستثمار في هذا التصعيد غير المسبوق. لحد الآن لا أجد مؤشرات

0: تعزز هذا الأمل.
1: طيب، العقد نضال أبو زيد، هل نحن أمام حرب فعلية أم مجرد تصعيد محسوب؟
2: حرب فعلية لا، الجانب الأمريكي لا يريد الذهاب إلى عمليات عسكرية شاملة كالتي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، وهذا النموذج من العمليات العسكرية هو النموذج المناسب لإرهاق قدرات الحرس الثوري الإيراني، ويبدو أنه خلال الثلاث موجات من القصف على الحرس الثوري الإيراني أثبت الجانب الأمريكي 4 ساعات في أجواء إيران، 3 ساعات في الموجة الثانية، 90 دقيقة كان في الموجة الأولى، بأننا أمام عمليات قصف تصاعدية بالوقت وتصاعدية بالكم بنوعية الأهداف أيضا، وبالتالي وجود طائرات في أجواء معادية لمدة 3 ساعات و4 ساعات هذا يثبت أن السيادة الجوية للجانب الأمريكي وعدم اعتراض أي من هذه الطائرات. الأمر الآخر ليس فقط السيادة الجوية بل أيضا الصواريخ الدقيقة التي تطلق وشاهدناها في المقاطع التي بثتها سنتكم تصل إلى أهدافها وتصيب أهدافها بدقة، ولا يوجد اعتراضات من الجانب الإيراني، ما يؤكد أن ليس فقط السيادة الجوية بل أيضا السيادة الإلكترونية، وإلا لكان الحرس الثوري اعترض هذا النوع من الصواريخ. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن الجانب الأمريكي بدأ يضعف ما تبقى للحرس الثوري من قدرات بحرية على أقل تقدير على طول الساحل الغربي لإيران.
1: ننتقل إلى الولايات المتحدة، إلى سيد مايكل مولروي. سيد مولروي، هل انتهت الدبلوماسية فعلا مع إعلان الرئيس ترامب استئناف الحرب؟
3: Well, that's a good question. I mean, I think the memorandum of understanding is essentially over.
4: التفاهم قد انتهت، خاصة بعد ما حصل من تصعيد، وخاصة بعد تقويض هذه التفاهمات المذكورة في المذكرة باستئناف النزاع. وأعتقد بأنه علينا ربما أن نبقي بعض الأمل في الوسطاء مثل ما يحصل في كل الاتفاقات، وسبب هذه الخلافات هي خاصة الاختلاف في التفسيرات للبنود. ولكن أعتقد بأن طالما أن الولايات المتحدة لن تستخدم القوات البرية أو أي اجتياح بري، فذلك سيبقي الأمل ربما على العودة للتفاوض رغم هذه العمليات الجوية من قبل القوات الأمريكية والتلويح باستئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. أعتقد بأن هذه المفاوضات ستعود، قد تستغرق بعض الوقت بعد هذا الضغط العسكري.
1: ننتقل إلى طهران، يا سيد مختار حداد. سيد حداد، هل تعتبر إيران إعلان ترامب بداية حرب جديدة عليها؟
5: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني الحرب هي لم تنتهي، يعني أن نقول أن انتهت في اليوم 39 باعتقاد هذا خطأ. الحرب هذه كانت مستمرة، يعني هذه الحرب جزء منها كان الحرب الشاملة من ثم المناوشات، وكذلك يعني الحرب الدبلوماسية، وباعتقادي لم تنتهي هذه الحرب حتى هذه اللحظة. فلذلك يعني إيران تعتبر أن الحرب كانت مستمرة، وترى نفسها معنية بأن تواجه هذا السلوك الأمريكي الذي أدى إلى احتضار مذكرة التفاهم، يعني مذكرة التفاهم منذ اليوم الثاني أو الثالث يعني من توقيعها أمريكا بدأت تمتلك مذكرة التفاهم. أولا لن تنفذ روح مذكرة التفاهم وانهاء الحرب في جميع الجبهات، هي استمرت بالأعمال العسكرية، الكيان الصهيوني استمر بأعماله العسكرية في جنوب لبنان، وبعده يعني هناك بقية بنود مذكرة التفاهم سواء في موضوع الإعفاءات النفطية، في موضوع رفع العقوبات، رفع التجميد على أموال إيرانية المجمدة، وصولا إلى موضوع مضيق هرمز. يعني بدأت أمريكا تتنصل ولم تنفذ شيئا. هناك في موضوع البند الخامس يعني حتى لم تعطي فرصة 60 يوما لكي إيران تقوم بتحديد مسارات آمنة، وبعد ذلك يتم يعني بحث الموضوع مع دول المنطقة وسلطنة عمان، والأمور كانت تعود إلى حالة عادية وإلى السابق. ولكن في نهاية المطاف الآن الأمور وصلت إلى هذه المرحلة، وباعتقادي يعني إيران ترى أن الحرب هي مستمرة ولم تنتهي حتى هذه اللحظة.
1: دكتور شرقاوي، لماذا اكتفت أطراف هذه المذكرة

0: الآن بإدارة الأزمة والتحول إلى الضغط العسكري؟
1: أولاً ينبغي استحضار عنصر مهم، أنه لم يكن من السهل على الوسيطين الباكستاني والقطري أن يقنعا الطرفين الإيراني والأمريكي بقبول البنود 14 في مذكرة التفاهم. كانت هناك مسألة مستعصية في البداية، وهذا إنجاز في حد ذاته، لكن هل مذكرة التفاهم هي صدرة المنتهى؟ طبعاً لا، لأن الاتفاق والمساعي التي قام بها الوسطى كانت تصب في اتجاه أن الطرفين يقبلان بتلك البنود كبوصلة، كخارطة الطريق، بمعنى منها ننطلق خطوة خطوة إلى بقية الملفات. كان هناك قبول لفكرة أننا نحرر الملاحة البحرية، ينتهي الحصار البحري الأمريكي على مضيق هرمز، يعود الإيرانيون إلى تصدير نفطهم، ثم ننتقل إلى الأرصدة المجمدة 12 مليار 24 مليار المهم في دفعتين، ثم ننتقل إلى مصير اليورانيوم عليه التخصيب أو ما يسميه ترامب بالغبار النووي، ثم ننتقل إلى العقوبات الأمريكية التي ينبغي رفعها تدريجيا، ثم نصل في النهاية إلى الملف النووي. كانت هناك 6 محطات مرصوصة أمام الطرفين للانتقال من قضية إلى أخرى. والأكثر من هذا، كان من المفترض أن يجتمع الخبراء على مستوى اللجان التقنية سواء في سويسرا أو في الدهاء أو في عاصمة أخرى لإعطاء المعنى أو توليد المعنى لتلك البنود 14، ثم الاتفاق النهائي. في نهاية المطاف تصل طهران ويصل ترامب إلى معاهدة نهائية أو إلى اتفاق شامل. للأسف هذا الأمل التفاوضي لم يعش طويلا. ماذا حدث؟ أن الطرفين بدأ في البحث عن المناورة، بمعنى كل طرف يريد أن ينتزع ما يؤوله في الاتفاق. وأعطيك مثالين: الخلاف الذي كان محموما ولا زال حول معنى البند الأول، إنهاء الحرب على جميع الجبهات، هذه مسألة لم تتساهل معها إيران، ظلت تتمسك بقضية لبنان، والآن ربما قد تنفتح أيضا جبهة أخرى على أساس توحيد الجبهات حتى مع الحوثيين واليمن، وربما قد نصل إلى أزمة موازية إغلاق باب المندب. أيضا البند الخامس فيما يتعلق بوضع المضيق، حرية الملاحة كيف تتم؟ الإيرانيون فهموا أو أولوا على أنهم أصحاب اليد العليا. النص يختلف تماما، يقول بأن إيران تتعهد أو تساعد أو تبذل كل الجهود لكي تضمن أو تساعد في ضمان مرور آمن. إذن باختصار، عدة تأويلات يعني ربما أنهكت مذكرة التفاهم وأقعدتها الأرض. ماذا تبقى؟ هو المرحلة الجديدة التي بدأت فيها بعض السفن، سفينة بعالم سنغافوري، أخرى بعالم بنما، أخرى تحت السيادة القطرية، ثالثة رابعة كانت سعودية،
0: ثم إماراتية،
1: خمس سفن أو ناقلات تتعرض لعمليات القصف أو ما يسمى بطلقات تحذيرية. ودائما
0: وحتى هجمات كانت استهدفتها وألحقت بها خسائر،
1: وطهران لم تنفي إلا في حالة واحدة، أنها لم تستهدف الناقلة القطرية. باختصار، التصرف الإيراني بهذه الطريقة فهم أمريكيا بأنه تجنن على روح المذكرة، فبدأ البحث بين صقور البنتاغون والبيت الأبيض كيف الرد. جاء الرد كما تابعنا منذ أسبوعين تقريبا بضربات كانت في البداية محدودة مركزة على أجهزة الرادار،
0: ثم توسع بنك الأهداف.
1: الآن ما أخشاه الآن أن الخيار العسكري على أساس الجمع بين ما هو عسكري، هذا القصف على الساحل وفي العمق الإيراني، مع محاولة الاستنزاف الاقتصادي وقطع شرايين الحياة من حيث تصدير النفط الإيراني. ربما ترامب الآن يريد أن يجمع بين هذين المنطلقين، ما هو عسكري ما هو اقتصادي، لخنق أنفاس طهران وبالتالي ربما يشتغل على مناورة عسكرية قد تكون أكثر نطاقا مما شهدنا حتى هذه اللحظة.
0: بالفعل فيما يتعلق بالجانب العسكري، الرئيس ترامب كان تحدث عن جبل الفأس. نريد أن نفهم أكثر عقيد نضال عن الأهمية العسكرية لهذه المنشأة. لماذا تحدث عنها؟
2: منشأة استراتيجية كانت تشير المعلومات إلى أن الجانب الإيراني قام بإخفاء المعدات النووية والوقود النووي في هذه المنطقة، هي منطقة وعرة تأتي في جبال زاغروس تقريبا. هناك معلومات أيضا تشير، وهنا أشير إلى معلومات تشير أيضا إلى أن هذه بنيت في تحصينات تحت الأرض، ولكن الاستهدافات التي لمسناها مؤخرا على طول الساحل الغربي نتحدث عن 2400 كيلومتر، وهذه التحصينات بالمناسبة بنيت منذ عام 1979 على طول الساحل الغربي، تدمر في 72 ساعة. هذا أمر يشير إلى شدة القصف الأمريكي على هذه المناطق. إشارة ترامب إلى جبل الفأس وهو منفصل عن الساحل الغربي إشارة واضحة بأن الجانب الأمريكي مصمم على حسم الملف، على حسم الموضوع النووي الإيراني، خاصة بعد خروج السياسيين الإيرانيين وإعلانهم بأنهم لن يقبلوا بعمليات التفتيش من قبل المنظمة الدولية النووي. لذلك يبدو أن هذا الهدف،
0: وكالة الطاقة الدولية،
2: وكالة الطاقة الذرية، يبدو أن هذا الهدف هو من ضمن الأهداف التي ستقوم بها موجات القصف التي تجري حاليا. لا أقول أنها قد تكون اليوم، لكنها ضمن أهداف الموجات القصف الحالية.
0: لكن استهداف مثل هذه المنشأة هل سيكون بهذه السهولة؟ لأننا سمعنا عن صعوبة اختراق أي صواريخ لربما طبقات صخرية جيولوجية وعرة يعني، وقد هيئت لهذه الظروف مثل هذه المنشأة.
2: المنطقة الغربية من إيران، المعلومات تشير إلى أن جبل الفأس هو قريب من أصفهان، هي من مناطق الوعرة والمناطق الجبلية ذات الصخور الصلبة، بالتالي يبدو أن الجانب الأمريكي قد يحتاج إلى معدات خاصة، وهنا أقصد بالمعدات الخاصة القنابل الخاصة الجي بي يو الموجودة لدى الجانب الأمريكي، لم يخترق مثل هذا النوع من التحصيلات، بالتالي القاذفات الاستراتيجية البي 52 البي 2 قد تشترك في مثل هذا النوع من العمليات، لكن قد يكون لدى الجانب الأمريكي قنابل تخترق مثل هذا النوع من التحصينات التي بنيت على عقود من الزمن داخل المقرات الجبلية.
0: ننتقل إلى سيد موروي. سيد موروي، في ظل هذا التحشيد وهذا الإصرار الأمريكي على التصعيد العسكري في الأيام الماضية، هل بالفعل ما زالت تريد واشنطن منفذا سياسيا أو إبقاء للدبلوماسية أو للعمل الدبلوماسي بأي وجه من الأوجه؟
3: نعم، أعتقد بأن السبب في هذا التصعيد هو وضع الضغط على إيران للعودة إلى المفاوضات. كان هنالك تركيز فيما يتعلق بتقليص القدرات، وكذلك أن تتراجع إيران على غلق مضيق هرمز، وتم استهداف بعض المعدات اللوجستية مثل سكك الحديد وغيرها، وذلك من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل دبلوماسي. لا أدري إن كان ذلك سيحصل، ولكن هنالك إشكال ثاني، هو أن الرئيس تحدث اليوم بإمكانية استهداف المنشآت النووية مرة أخرى، وأعتقد بأن هذه الهجمات كذلك ستجبر إيران على العودة للحديث بخصوص الملف النووي.
0: سيد حداد، بالنسبة لإيران كيف ستكون أوجه الرد في ظل هذا التصعيد الأمريكي؟
4: إيران واضحة كذلك، إيران وضحت بأنها ستستهدف يعني المنشآت الأمريكية، القواعد الأمريكية والوجود الأمريكي في المنطقة، سواء يكون على شكل قواعد أو على شكل القطع البحرية الأمريكية، وهذا أمر واضح يعني ويحدث الآن. وكذلك يعني إيران أعلنت بأنها كذلك هي التي ستوسع من عملياتها، وقبل هذه يعني المواجهات نتذكر يعني إيران حتى في مرحلة قالت ممكن أن نستهدف يعني أماكن أبعد من المنطقة، ولوحت يعني بأن هناك لديها مثل هذه القدرات. برأيي هذا سيتبين يعني خلال الساعات والأيام القادمة، وهذا يعني بدأ يعني يتوضح خلال هذه الفترة، بعد أن الأمريكان يعني وسعوا عملياتهم، إيران كذلك في هذا الإطار هي التي وسعت عملياتها. وباعتقاد إيران لديها الكثير من الأوراق في هذا المجال، ليس يعني علينا أن نرى الأمور مثلا من جانب واحد، يعني من جانب مثلا ادعاءات الولايات المتحدة أو أمريكا مثلا تقول أنا أمتلك مثل هذه القدرات، وإذا إيران كذلك يعني إذا كانت لا تمتلك مثل هذه القدرات، لا تمتلك مثل هذه الأوراق ومثل هذه المفاجآت، يعني باعتقادي كانت لا تستمر أصلا في هذه المواجهة. حتما إيران لديها مثل هذه القدرات والمفاجآت لكي تؤلم العدو الأمريكي والجانب يعني أو تؤثر على القدرات العسكرية الأمريكية. في نهاية المطاف هذه حرب، هنا لدى إيران الأهم من ذلك هو الإرادة، الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أهم باعتقادي من المعدات العسكرية العمليات العسكرية هو وجود الإرادة لدى أطراف الحرب، وإيران لديها مثل هذه الإرادة لكي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.
0: سيد حداد، هل للتصريحات الأخيرة لجماعة أنصار الله في اليمن من إعادة إغلاق مضيق باب المندب علاقة بما يجري في إيران؟
4: حقيقة يعني ليس هذا الآن بشكل مباشر، ولكن الأمور في المنطقة أصبحت مترابطة ببعضها البعض. وباعتقادي نعم، إذا هذه المواجهة توسعت وشهدنا يعني فتح الجبهات مرة أخرى، نعم هذا ممكن يعني سيكون واردا. وباعتقادي إذا حدث هذا، هذا حتما سيؤثر على الجانب الأمريكي وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى قرارات الرئيس الأمريكي. ولكن الآن لا أعتقد يعني هناك بشكل مباشر الآن يوجد علاقة بالأمرين يعني. ولكن في نهاية المطاف المنطقة تعيش أزمة كبيرة بسبب هذا السلوك الأمريكي، بسبب هذه الإجراءات الأمريكية، والأمور أصبحت مترابطة ببعضها البعض.
0: دكتور شرقاوي، قبل قليل أنت أشرت إلى أن الولايات المتحدة تملك أوراق ضغط اقتصادي وعسكري على إيران. في المقابل إيران تستثمر في الجغرافيا، جغرافيا المنطقة، وبشكل ربما يفوق كل التوقعات. لديك مضيق هرمز، والآن مضيق باب المندب. هذا قد يخنق الاقتصاد العالمي أكثر، وبالتالي كيف يمكن أن نفهم هذين النهجين المتوازيين في المواجهة؟
1: إذا كان لهذه الحرب منذ 4 أشهر ونصف أن تتسم بخاصية متفردة، أعتبرها خاصية تنافر الاستراتيجيات سواء العسكرية أو التفاوضية. بمعنى كما تفضلت، الآن الإيرانيون يراهنون على إغلاق مضيق هرمز ويعودون إلى التكتيك الأولي الذي بدأوا به في الأسبوع الأول من الحرب، وهو نفخ الأزمة في أسعار الطاقة. وعندما يرتفع سعر البرميل إلى 120 دولار هذا بمثابة اختناق لترامب، بمعنى يضعون الحبل حول عنق ترامب لأنه لا يستطيع أن يبرر للأمريكيين ونحن على أبواب انتخابات الكونغرس كل هذا التضخم. في المقابل الآن ترامب يريد أن يجمع بين الخنق الاقتصادي والتصعيد العسكري ومزيد من الضربات، وحتى هذه اللحظة ليس هناك تماس بين هاتين الاستراتيجيتين. بمعنى كما حدث في الحرب العالمية الأولى، يقف الخصمان وجها لوجه وكل واحد يصوب بندقيته نحو الآخر وتنتهي المسألة، بمعنى معضلة التخندق في مواقف ثابتة ومواقف تقابلية وليست فيها نوع من التحدي. أود أن أعود إلى ما تفضل به الضيف الأمريكي، وأعتقد أن هناك مفارقة في الخطاب الأمريكي كما أيضا في الخطاب الإيراني، وسمعتها من عدد من المتحدثين الإيرانيين في عدة منابر. المفارقة الإيرانية تعود بنا إلى ما كانت طهران تروح به قبل شهرين عندما وجهت صاروخا إلى جزيرة في البحر في المحيط الهندي على بعد أكثر من أعتقد 2000 كيلومتر. وقتها قالت إنها في حالة تصعيد أمريكي جديد يمكن أن تضرب أهداف أخرى.
0: نعم، كانت قاعدة أمريكية سانتياغو على ما أعتقد.
2: قاعدة سانتياغو.
0: سانتياغو نعم.
1: المهم الآن نعود إلى تقريبا ما يشبه هذا الوعيد، أن بنك الأهداف لدى طهران متنوع و يعني لا يقف عند حد. المفارقة أين تكمن؟ تكمن في أن طهران على من خاصة من منظور الحرس الثوري له هذه الأريحية في الأبناء في بنك الأهداف،

0: ولكن من الناحية الواقعية لا يضرب لا البوارج الأمريكية ولا الأهداف الأمريكية. الآن هناك يعني تضييق خناق على سفن وناقلات خليجية يعني، فلا لا يستقيم المعنى على هذا المستوى في الخطاب الإيراني. في المقابل أيضا سمعتها من جل المتحدثين الأمريكيين سواء بحكم اقترابهم أو ابتعادهم عن ترامب، أن ترامب يسعى لإرغام أو للضغط على الإيرانيين من أجل التفاوض، بمعنى نظرية التفاوض بالنار، وهذه فرضية أو نظرية غير صائبة ولا يمكن أن تتحقق في أرض الواقع. بمعنى آخر، عادة المفاوضات تقوم عندما تكون هناك عملية توافق بين الطرفين، يشعران بأنهما استنزفا قدراتهما وهم بحاجة للدخول في مفاوضات. والأكثر من هذا، ثقافة ترامب بأنني سأضغط وأضرب على رأس طهران، هذا لا يتماشى مع ثقافة إيران وثقافة الثقافة الفارسية. هناك الصمود وهناك النفس الطويل. أرى أن حتى يعني المدرستين الإيرانية والأمريكية في هذا في إدارة هذا الصراع لا تتقابلان، لا تشابهان بعضهما البعض. فهناك فعلا مشكلة حقيقية، أن الخطاب أصلا الخطاب الأمريكي يأتي ببعض المسلمات لا تنطبق على الحل الإيراني، والخطاب الإيراني أيضا يأتي بنوع من العنطريات أحيانا ونوع من المناورات لا أراها قابلة للتحقيق في أرض الواقع.
1: للتعديل القاعدة هي قاعدة دييغو غارسيا.
0: دييغو غارسيا، هذا ما كنت أبحث عنه.
2: طيب العقيد نضال فيما يتعلق، إذا ما تحدثنا عن استهداف منذ أشهر لهذه القاعدة والتي لم يكن فعالة، لم تصل تلك الصواريخ، وبالتالي هذه المحاولة الاستعراضية الإيرانية، وكذلك لماذا لا تستهدف إيران مثل ما أشار قبل قليل الدكتور الشرقاوي، لماذا لا تستهدف القطاع البحرية الأمريكية وتستهدف عوضا عن ذلك دول عربية؟
1: يعني الدكتور الشرقاوي أشبع الموضوع شرحا، لكن من زاوية عسكرية هناك بروباغاندا إعلامية إيرانية واضحة. يبدو أن الجانب الحرس الثوري يملك هذه القدرة لكن لا يملك قدرات أخرى، بمعنى هو يملك قدرة الدعاية بالترويج لأهداف يقوم باستهدافها. على سبيل المثال هو يقول أنه يستطيع توسيع الأهداف باتجاه أهداف أمريكية. طيب أيهما أولى، أن تستهدف دول المنطقة التي تبعد آلاف الكيلومترات عنك، أم تستهدف المدمرة الأمريكية التي تبعد 140 كيلومتر عن الشواطئ الإيرانية؟ الحاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس لين كلين الآن وحسب الإعلان الأمريكي تتموضع على بعد 170 كيلومتر، وبالتالي كل المنظومات التي يملكها الحرس الثوري تستطيع إصابة هذه القاعدة. بالإضافة إلى ذلك، لنبتعد عن القواعد الأمريكية، لكن الجانب الإيراني يهرب عن موضوع استهداف القطعة البحرية الأمريكية لأنه يدرك أن فاتورة التكاليف ستكون عليه باهظة، وله تجربة قاسية عندما استهدف الأباتشي الأمريكية ورأى كيف تم الرد من قبل الجانب الأمريكي. الأمر الآخر، هناك قاعدة صهيونية للكيان الصهيوني موجودة على حدود إيران، وهي قاعدة الاستشاي في أذربيجان، واستخدمت باستهداف ميناء بندر أنزلي في بحر قزوين، لغاية الآن لم يتم استهدافها من قبل الجانب الإيراني الذي يعتبر الكيان الصهيوني بين هلالين الشيطان الأصغر. هناك قاعدتين سريات تم الإعلان عنهن في العراق في السماء وفي النخيب، كانت تبعد عن الحدود الإيرانية أقل من 100 كيلومتر
2: وأثرت الكثير من اللغط
1: ولم يتم استهدافها، لكن الاستهداف دائما والرد يكون باتجاه البلاد العربية. الآن من زاوية عسكرية، الرد الأمريكي يتطور، يذهب باتجاه نوعية أهداف جديدة، يركز على النوع في الأهداف وليس على الكم. هناك في العرف العسكري أهداف عالية القيمة وأهداف عالية التكلفة، هاي فاليو تارجت وهاي كوست تارجت. الجانب الأمريكي يركز على الأهداف عالية القيمة، وهي قدرات الحرس الثوري، القواعد البحرية، كما شاهدنا اليوم في المقطع الذي بثه القيادة الوسطى الأمريكية باستخدام زورق مسير لأول مرة استهدف قاعدة في بندر عباس. لذلك الجانب الإيراني يرد بالطريقة التقليدية، لا يزال على نفس الأهداف باتجاه الدول العربية، البحرين، الكويت، الأردن، الإمارات، وبالتالي لا يوجد تطوير على بنك الأهداف الإيراني، ليس لأن إيران لا تريد، لأن إيران لا تملك.
2: لكن قدراتها العسكرية هل تمكنها من إيلام أو إحداث خسائر بالأسطول البحري الأمريكي؟
1: بالتأكيد، من يملك خرمشهر ومن يملك خيبر شكن يستطيع أن يصيب، وحسب الإعلان الإيراني أنه يستطيع أن يصيب القطعة البحرية الأمريكية على أقل تقدير، يستطيع أن يصيب الكيان الصهيوني. آخر شهر من العمليات العسكرية لم نرى أي رد على الأراضي المحتلة من قبل الجانب الإيراني على الكيان الصهيوني، كل الرد على الدول العربية. بالتالي نحن أمام رواية، لذلك أنا أقول نحن أمام خطاب متطرف غربا من الكيان الصهيوني بمشروع إسرائيل الكبرى، وخطاب متطرف راديكالي شرقا من الحرس الثوري الإيراني.
2: طيب سيد مونروي، عندما يتحدث الرئيس الأمريكي عن السيطرة على هرمز، هذه السيطرة هل هي قابلة للتنفيذ أم مجرد رسالة ردع؟
3: أعتقد بأن الأمر ممكن، بإمكان البحرية الأمريكية أن تضيق الخناق على مضيق هرمز، ولكن ستحتاج ربما إلى الاجتياح البري واحتلال بعض الجزر الإيرانية، وذلك ربما قد سيتسبب في خسائر بشرية بالنسبة للجيش الأمريكي، ولكن على المستوى العملي ذلك ممكن، والأغمى أنه لن يحظى بأي شعبية في الداخل الأمريكي. لذلك يلوح الرئيس بالعودة إلى فرض الحصار البحري، وكذلك لاستهداف القواعد العسكرية الإيرانية كرد على استهداف السفن المدنية، ولكن لا أعتقد بأنه بالقوة العسكرية بالإمكان السيطرة على مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية.
2: طيب ماذا عن حديث الرئيس ترامب عن سيطرته على المضيق وفرض رسوم عبور ب20%؟ هل هذا المشروع محسوب العواقب؟
3: حسنا، ذلك الأمر فاجأ الجميع، لأنه لا توجد أي أسس قانونية حتى تفرض الولايات المتحدة رسوم على المياه الدولية مثلما كانت تنتقد إيران. لا يمكن أن تقول بأن إيران لا يمكنها السيطرة على المياه الدولية ثم تقوم بنفس الفعل. لا توجد أي أسس قانونية لهذا الأمر، ولا أعتقد بأنه سيقوم بذلك فعلا، خاصة وأنها، أؤكد مرة أخرى، بأنها مياه دولية.
2: سيد حداد، عندما يتحدث الرئيس ترامب عن أنه سيسيطر أو يرغب في السيطرة على مضيق هرمز وفرض هذه الرسوم، الإيرانيون كانوا يتحدثون عن ذات الشيء ولو أنهم لم يحددوا نسبة تلك الرسوم أو الإتاوات، وبالتالي كيف يتعامل الإيرانيون مع هذا الواقع الجديد الذي يريد رئيس ترامب فرضه في المنطقة أو في المضيق تحديدا؟
4: نوضح نقطة بالنسبة للقواعد السرية في العراق، أصلاً أحد لم يعرف بتلك القواعد وكانت سرية، يعني واضح اسمها كانت قواعد سرية وتم اكتشافها بعدين، يعني بعد نهاية الحرب. هذه من ناحية. من ناحية أخرى حول القاعدة في أذربيجان وهذا الادعاء، الهجوم على بندر أنزلي تم عبر دخول الطائرات عبر أجواء شمال العراق وليس من تلك القاعدة، يعني حتى هذا نكون واضحين، وهذا تم توضيحه في ذلك الزمان. كما أن هناك بأن إيران لم تستهدف القطع البحرية الأمريكية، إيران استهدفت القطع البحرية الأمريكية ومستمرة بذلك، وآخر تأكيد على ذلك بيان يوم أمس، يعني بيان الثالث أعتقد لحرس الثورة الإسلامية، يعني الذي أشار إلى استهداف القطع البحرية الأمريكية والمجموعة التابعة لإبراهام لينكولن. فلذلك يعني هذا لم يكن أمرا لم يحدث، وحدث وسيحدث وسيكون مستمر في المستقبل، يعني وإيران لا يهمها يعني هذا الأمر بأن تستهدف أباتشي أو تستهدف
2: سيد حداد في هذه النقطة، عفوا مقاطعة، هذا ما ذكرته أثار حفيظة واستغراب ضيفية هنا في الأستوديو. دكتور شرقاوي، أهلا.
0: أحترم أي خطاب قومي يريد أن ينفخ، هذا ليس شأني، ولكن أعتقد ينبغي أن نحتكم للوقائع. لا أجد وكالة دولية موثوقة كرويترز تقول هذا الكلام، ليست هناك حتى داخل الإعلام الأمريكي، حتى الليبرالي الذي ينتقد ترامب يعتد بمثل هذه، يعني هذه حاجات نسمعها لأول مرة.
2: طيب.

0: استهداف قطعة بحرية أمريكية لا أعتقد أنه سيمر مرور الكرام على وكالات الأنباء. لم نسمع أن هناك استهداف تم من قطعة بحرية، لذلك يعني أرجو أن نحترم عقول المتابعين. نحن بالنسبة لنا نحترم عقول بعض، لكن نحترم عقول المتابعين ونكون دقيقين بانتقاء المفاهيم ونبث أخبار تكون تحمل شيء من الدقة. يعني
1: ربما سيد حداد كان يتحدث عن بيانات الحرس الثوري، والحرس الثوري يقول ما يشاء، لكننا ننتظر دائما عندما تكون أحداث من هذا النوع نسمع الرأي والرأي الآخر. وبالتالي الرأي الأمريكي لم نسمع من الجانب الأمريكي اعتراف بتعرض هذه القطعة وأسطوله لأي هجمات إلى حد الآن. سيد حداد، أرجو أن تجيبني عن السؤال الذي طرحته عليك، والمتعلق بتعامل إيران مع تهديد ترامب بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم عبور ب20%.
2: أنا أضيف نقطة على ما أشار الضيف في الاستديو، الضيف الخبير العسكري، يعني هو لا يحترم عقول المشاهدين. يعني هذا بيان موجود وأنا لم أتحدث من نفسي، أو هذا ليس خطاب قومي، أنا أتحدث عن أخبار، هذه نقطة. وهو شخص أنا قلت له كم مرة يعني وغير محايد للأسف، وهذا يعني أمر يعني يعود إليه. أما بالنسبة للأمور الذي أشرتم إليها، يعني وبالنسبة لسؤالكم، في نهاية المطاف يعني هناك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني هي واضحة الآن في هذه التطورات، واضحة في هذه العمليات العسكرية. يعني هناك إيران تواجه الآن عدوانا، هذا العدوان لم ينتهي منذ 136 يوما، ويعني هي ترى نفسها معنية بالدفاع عن نفسها. وفي المقابل إيران عندما هناك أغلقت مضيق هرمز وكان ردا على هذا العدوان الأمريكي. إيران لم تعلن بأنها تريد أن تفرض أتاوات أو تريد أن تأخذ الأموال من السفن، وحتى في الآونة الأخيرة إيران قالت بأن هذا الموضوع يتم بحثه بينها وبين سلطنة عمان والدول المعنية. حتى أمريكا لم تعطي فرصة لهذه المباحثات، حتى عندما تم الحديث عن بعض الرسوم، هذه الرسوم كانت رسوم بيئية، وهذا الموضوع بعد لم يتم الاستمرار فيه. الآن من يأتي ويقول بأنه نريد أن نسيطر على المنطقة، نفرض الرسوم، نأخذ الأموال، الأتاوات، هي الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا قلت لكم، وأنا خلال الأيام الأخيرة تحدثنا عن هذا الموضوع وأشرت عن هذا الموضوع، أن هناك أمريكا لديها نية مبيتة، واليوم هذه النية المبيتة يبرزها الرئيس الأمريكي من خلال هذه التصريحات الذي يقول أنه سأخذ 20% من السفن، وكأنه هو بلطجي المنطقة ويريد أن يؤمن المنطقة ويأخذ الأموال من، يعني من يجب الآن أن يشعر بالخطر كل هذه الدول من الولايات المتحدة التي تأتي وتريد أن تفرض سيطرة في المنطقة وتريد أن تكسب الأموال من هذه الحرب وتريد أن تستمر بهذه الأزمة. وحتما إيران لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذا السلوك، وستواجه هذا السلوك الأمريكي.
1: أعود إليك دكتور شرقاوي، فيما يتعلق بترامب، هل بالفعل هو يسعى إلى تغيير قواعد الأمن البحري مثلما غير قواعد الضغط الاقتصادي سابقا؟
3: أنا درست ترامب لمدة 6 أعوام، وأنا والكثيرون أجمعنا على مقولة نأخذ ترامب بالمعنى ولا نأخذ ترامب حرفيا، لذلك ينبغي عدم الاهتمام أو عدم الاكتراث لمثل هذه المناورة الخطبية أنه سيضمن مرور السفن والناقلات عبر المضيق ويحصل على نسبة 20%. هذه مجرد كما قال سيسيطر على جرينلاند، له هذه وهذا هو ترامب لا خلاف. لذلك أحيانا ينبغي أن نحافظ على رقي فهم المشاهد من دون السقوط في هذه أحيانا المتاهات، يعني وحتى عندما يسأل لا يعطي تبريرا. باختصار، ترامب يعتقد أن لديه من القوة الشخصية باعتباره رئيس الولايات المتحدة، وأيضا يتشبع حتى النخاء بأن لديه أقوى جيش في العالم، والآن ميزانية العام المقبل تصل إلى رقم قياسي، $1,500,000,000,000 في يد جنرالات البنتاغون. من هذه المرجعية يتصور أن لديه الإمكانية بأن يفرض أي واقع يتخيله، لكن تجربته في حرب إيران بالتحديد لا تسعفه. كان يتحدث عن 4 أيام، إسقاط النظام، تغيير النظام، وتصبح إيران قلبا على قلب مع الولايات المتحدة. إذا انطلقنا من مثل هذه الفرضيات لا يمكن التعويل على مجموعة من هذه المناورات الترامبية. الآن ما أخشى فقط هو أن السياق الزمني، الآن نحن في شهر 7 وأمامنا 3 أشهر تبدأ خلال الحملات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب بكامل أعضائهم 535 عضواً،

0: قد تزعزع هذا الأمل. لذلك أرى من الناحية الزمنية لم يعد هناك وقت لكي يقدم ترامب على خيارات أخرى أو على مناورات أخرى. لذلك أرى الآن أن منطق عسكرة الموقف هو الغالب، والآن كما ذكرت من قبل يريد أن يواصل القصف بشكل أكثر تركيزا على أهداف حيوية داخل إيران وحتى على الساحل، وأيضا محاولة إرباك الاقتصاد الإيراني وعدم استفادته من صادرات النفط. إذا النية تكاد تكون كاملة الآن بأن لا خيار تفاوضيا ولا تعاقديا ولا مذكرة تفاهم ولا كل هذه الأدوات التي أدير بها الصراع من قبل تنفع الآن، يبقى هذا الخيار العسكري هو الخيار المتبقي. وفي نفس الوقت أعتقد من ناحية الوسيطين القطري والباكستاني أسأل وأضع نفسي في محلهم، ما بوسعهما أن يقدماه إلى هذه الحرب؟
1: الذي بقي
0: ماذا بقي؟ بمعنى أن هناك جهود لم يكن سهلا أن ننتقل من فشل مسار إسلام أباد في أبريل إلى نجاح مسار كل من سويسرا والدوحة. كانت دائما هناك معركة مع الطرفين، ابقوا معنا في فكرة المفاوض. أحداث الأسبوعين الأخيرين دفنت مذكرة التفاهم، فلا أرى، يعني بمعنى آخر العسكرة في ارتفاع ومنطق المفاوضات يكاد يغيب، لا أراه في الأفق.
1: طيب عقيد نضال، بينما ترامب يحاول أو ينازع إيران السيطرة على مضيق هرمز، إيران تقول إن هذا خط أحمر ولن تتنازل عنه، وبالتالي ما هو السيناريو الأقرب للتحقق في الفترة القادمة؟
2: الآن تعريف مضيق هرمز اختلف عن السابق. مضيق هرمز أصبح يمكن تعريفه بأنه بيئة جغرافية حولها الحرس الثوري الإيراني إلى بيئة عملياتية لينقل الصراع من تهديد وجودي للنظام الإيراني إلى تهديد من يفتح ومن يغلق مضيق هرمز، ونجح بالمناسبة بذلك. حول الصراع من تهديد لوجود النظام الإيراني إلى تهديد على مضيق هرمز. لذلك نرى أن الصراع انحصر في بقعة جغرافية هي مضيق هرمز. دائما هناك معادلة عسكرية تقول ليس مهم كم تستهدف، الأهم ماذا تستهدف وهل تصيب أم لا تصيب. الجانب الأمريكي يركز باستهدافاته بشكل كبير على أهداف معينة، الجانب الإيراني يتبع الشمولية بالاستهداف ويقول استهدفت كذا وكذا، ولكن في المجمل أن هذه الاستهدافات أغلبها يتم اعتراضها. على سبيل المثال البيانات التي تخرج من الدول التي تستهدف، الكويت، البحرين، الأردن، الإمارات، واضحة بكل وضوح، تم اعتراض أغلب الصواريخ أو سقطت في مناطق مفتوحة. لكن الجانب الأمريكي بتركيز عالي جدا بالاستهدافات يستطيع أن يفرض معادلته على مضيق هرمز.
1: سيد مروي، هل تعتقد أن الاستحقاقات الانتخابية القادمة في الخريف القادم ستخدم أو تأتي ضد هذا التصعيد العسكري؟
3: هذه هي مبعث القلق بالنسبة للبيث الأبيض أساسا، خاصة إذا ما كان هنالك التداعيات على ارتفاع أسعار الطاقة بعد فشل مذكرة التفاهم، ورأيناها تصل اليوم إلى قرابة $80 للبرميل الواحد، إضافة كذلك إلى بداية عقة الأمور في باب المندب وتدخل ربما الحوثيين على خط هذا النزاع. ذلك بكل تأكيد سيؤثر على الاستحقاق الانتقابي، والرئيس ترامب ربما يفكر في ذلك، وهذا الأمر يوقظ مضجعه. إذن ذلك قد تكون ورقة ضغط أخرى في يد الإيرانيين، خاصة وأن الزمن لصالحهم، والرئيس ترامب ربما مهتم أكثر بمحاولة الضغط على إيران أكثر من التفكير في الانتخابات.
1: سيد حداد، هل تراهن طهران على استنزاف واشنطن أم ردعها في المنطقة؟
4: حقيقة باعتقادي يعني إيران إلى جانب الاستنزاف تريد ردع الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة يعني أصبحت مستمرة بمثل هذا السلوك العدواني وتكرره، يعني سواء كان هذا يعني الآن نترك موضوع فترة 40 يوما، يعني في فترة وقف إطلاق النار.

0: حتى بعد مذكرة التفاهم. فلذلك إيران ترى نفسها معنية بأن تقوم برادع الولايات المتحدة. الاستنزاف هذا أمر وارد، يعني حتما إيران تريد أن تستنزف قدرات الولايات المتحدة، و يعني إذا استمرت الأزمة إيران تدخل معها في حرب استنزاف ومواجهة استنزافية. أما أن هناك أن تريد ردع الولايات المتحدة، نعم هذا أمر مؤكد. لكي يعني هناك نرى أمريكا ومنذ أشهر وخلال وقت إطلاق النار ومذكرة التفاهم، يعني هي مستمرة بهذا السلوك العدائي، تستهدف تقوم بالعمليات، وإيران ترى نفسها يعني معنية بالرد، ولكن الرد الرادع. وهناك إيران ترفع التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في هذه المواجهة، يعني رفع التكلفة كذلك أمر مهم
1: كيف ذلك؟
0: للغاية بالنسبة لإيران، من خلال استخدام، أنا باعتقادي ممكن خلال الأيام القادمة، يعني الكشف عن أوراق جديدة، قدرات عسكرية جديدة. هناك مثلا موضوع إغلاق مضيق باب المندب، يعني إذا هناك تم إغلاق مضيق باب المندب باعتقادي سيشكل ضغطا كبيرا على الرئيس الأمريكي، وسيشكل له أزمة كبيرة، خاصة يعني حتى الآن حتى حلفائه، حتى هذه اللحظة في دول العالم حلفائه في حلف الناتو والأوروبيين، يعني حتى هذه اللحظة غير مستعدين في الدخول إلى جانب الرئيس الأمريكي والوقوف إلى جانبه في هذا العدوان. فكيف سيكون الوضع؟ أنه بسبب يعني سلوك الرئيس الأمريكي،
1: نعم.
0: هناك نشهد يعني توسيع هذه الأزمة، وهناك يتم إغلاق مضيق جديد، يعني يشكل ضغطا أكبر على العالم بسبب سلوك الإدارة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، كنت معنا من طهران، وشكرا لسيد مايكل مولروي، وشكرا لضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الشرقاوي والعقيد نضال ابو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. الرابعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة، مستمرون معكم مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة وفي آخر مستجداتها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قواته ستنفذ هجوما كبيرا على إيران الليلة، وستضربها بقوة وقسوة، وستقضي على كل قدراتها المرتبطة بمضيق هرمز، مؤكدا إعادة السيطرة على المضيق وفرض الحصار على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في مدينة جم التابعة لمحافظة بوشهر، وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. في غضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. حول آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد فيما يتعلق بآخر التصريحات الأمريكية، ضعنا في أبرز ما جاء فيه.
2: مراد، آخر من تحدث في الولايات المتحدة الأمريكية كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي تحدث عن عودة الخيار العسكري كخيار لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة ستقوم بتوجيه ضربات قوية وقاسية وكبيرة إلى مقدرات إيران وقدرتها على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن المضيق سيبقى مفتوحا وأن الولايات المتحدة ستسيطر عليه. لكن الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن خيارات أبعد من مسألة تأمين مضيق هرمز، وتحدث عن جبل فأس، وقال أن الولايات المتحدة قد تستهدف المنشآت النووية أو المخازن النووية الإيرانية تحت هذا الجبل. ويحكى أن إيران نقلت بعض من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأجزاء من البرنامج النووي الإيراني إلى مخازن في مدفونة في هذا الجبل، جبل فأس. الولايات المتحدة تبتعد الآن مع تصريحات الرئيس الأمريكي عن اتفاقات وبنود مذكرة التفاهم، الرئيس الأمريكي انتقد الجانب الإيراني واعتبر أنه لا يفي بالتزاماته وأن الاتفاقات التي يصل إليها مع الجانب الإيراني تنقض عادة من إيران، آخرها كان اتفاق، قال الرئيس الأمريكي أنه عالج 100% من القضايا العالقة في عمان، لكن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا أثناء عملية التفاوض وانسحب من غرفة الاجتماعات، وبعد ذلك بساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفينة كانت تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الجنوبي الذي يمر في المياه الإقليمية. ومن هنا يعبر الرئيس الأمريكي من أن ليس لديه الثقة في المفاوض الإيراني وأن وحده ربما الخيار العسكري سيجبر إيران على الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة وفتح مضيق هرمز بشكل يشبه ما قبل الحرب، أي بدون سيطرة أو إدارة إيرانية ولا رسوم. وكانت الولايات المتحدة تطالب إيران بإصدار بيان تقول فيه أن المضيق هرمز مفتوح وأنها لن تقوم بمهاجمة السفن التجارية ولن تفرض رسوم عبور، إلا أن هذا لم يحدث. وكان مسؤول أمريكي حينها قد هدد من أنه إذا لم يتم إصدار هذا البيان فستكون العواقب وخيمة. نحن الآن دخلنا في الليلة الثالثة من الضربات العسكرية الأمريكية، والرئيس أيضا ترامب تحدث أن غدا أيضا ستوجه ضربات عسكرية أمريكية إلى مواقع إيرانية في ظل ارتفاع التصعيد العسكري وارتفاع الارتهان إلى الخيار العسكري لدى الولايات المتحدة الأمريكية بعد فشل المساعي الدبلوماسية. داخليا هنا في الولايات المتحدة هناك انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي، خصوصا من خصومه الديمقراطيين زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس، أصدر بيانات تنتقد فيها الرئيس الأمريكي وعودة خيار الحرب مع إيران، خصوصا وأن هذه الحرب لم تحقق خلال 40 يوما حين شنت لم تحقق للولايات المتحدة أهدافها من هذه الحرب، خصوصا فيما يتعلق بالمسألة النووية. المفاوضات التي جرت بعد توقيع مذكرة التفاهم أيضا لم تحقق تقدما في هذا المجال، وهي المسألة الأساسية. فتح مضيق هرمز حسب هؤلاء الديمقراطيين كان مفتوحا قبل الحرب وليس هو المسألة الرئيسية، واستطاعت إيران تحويله إلى قضية وتغطي على المسألة النووية التي نشبت عليها الحرب. كان هناك مسؤول أمريكي مرار تحدث من أن الرئيس ترامب وجه فريق التفاوض الأمريكي وأعطاه وقتا ومساحة للوصول إلى اتفاق أو تقدم ربما في المسألة النووية، لكن هذا لم يحدث ولم يتمكن الوفد الأمريكي من تحقيق ذلك حتى اللحظة على أقله. لذا ترى الولايات المتحدة وترى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الخيار الدبلوماسي وخيار التفاوض المباشر مع إيران لم يعد الخيار الذي يمكن التعويل عليه للوصول إلى تفاهمات، أولا حول مذكرة التفاهم وكيفية تطبيقها، أو حتى الوصول إلى اتفاق نهائي يعالج المسألة النووية. ومن ذلك يراهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآن على العودة إلى الخيار العسكري، لكن هل هذه العودة هي عودة مرة أخرى إلى الحرب الشاملة بين الولايات المتحدة وإيران؟ هذا السؤال لا يزال مطروحا هنا في الولايات المتحدة دون إجابة. وحده ربما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من سيقرر ذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. ننتقل الآن إلى طهران إلى مدير مكتبنا هناك نور الدين الدغير. نور الدين مرحبا بك، هل اتضحت معالم الهجوم أو طبيعة الهجمات التي تعرضت لها الأراضي الإيرانية في الساعات الماضية وحجم الخسائر؟
3: مراد، إذا أردنا أن ننطلق من اللحظة التي نحن فيها الآن تقريبا يمكن القول بأن العمليات الأمريكية بإيران قد توقفت منذ حوالي ساعة ونصف من الآن. آخر انفجارات تم تسجيلها وتم الإعلان عنها هنا بإيران كانت انفجارات بوشهر، بعد ذلك انتهت العمليات. وهنا يمكن القول بأننا دخلنا في السيناريو اليومي من المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هجمات أمريكية على مجموعة من المناطق المطلة على مضيق هرمز. ما يسجل الآن وفي هذه الأثناء هو بداية الهجمات الإيرانية، ونتحدث بالتحديد عن هجمات الحرس الثوري الإيراني، الحديث عن طلقات صاروخية بما يصطلح عليه هنا في إيران إلى القواعد الأمريكية في المنطقة. يتم الحديث إعلاميا هنا في إيران عن استهدافات في دولة البحرين وكذلك عن استهدافات في دولة الأردن، بالإضافة إلى أن هذه العملية ربما قد تطال العراق كذلك مجموعة من المناطق، هناك حتى تحذير يتم الحديث عنه أمام فوق السفارة الأمريكية بالعراق. إذا نحن الآن أمام المرحلة الثانية من المواجهات الإيرانية الأمريكية، وهي العمليات الإيرانية لما يصطلح عليه إيرانيا ضد المقرات أو المقواعد الأمريكية في المنطقة، وهذا يمكن الإشارة على أنه جزء من السيناريو اليومي. إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة العمليات التي تم تسجيلها اليوم ومقارنتها بالعمليات السابقة والتي كانت خلال اليومين الماضيين، ما يمكن ملاحظته على أن عمليات اليوم ربما لا يمكن وصفها بالعمليات الكبيرة التي تتجاوز عمليات اليومين الماضيين. اليومين الماضيين سجلنا هجمات في 4 محافظات إيرانية في الجنوب الإيراني، هجمات في خوزستان، هجمات في بوشهر، هجمات في هرمزغان، وهجمات في سيستان وبلوشستان. لكن هذه المرة تم تسجيل الهجمات فقط في محافظتين جنوبيتين، وهي محافظة بوشهر ومحافظة هرمزغان. كذلك إذا ما أردنا أن نتحدث عن طبيعة المناطق التي تم استهدافها، وكنا نشير إليها في وقت سابق، إذا ما أردنا تحدثنا عن بندر عباس، تحدثنا عن بوشهر، تحدثنا عن أبو موسى، تحدثنا عن قشم، وتحدثنا عن سيريك. هذه المناطق إذا ما أردنا أن ندرسها جغرافيا، لماذا استهداف هذه المناطق؟ لأنها نوعا ما هي المطلة بشكل مباشر على مضيق هرمز، بمعنى أنها هي التي تعمل على الرصد والمراقبة، وهذا أمر أساسي ومهم. والنقطة الثانية كذلك يمكن القول بأنها مناطق، باعتبار أن المناطق الساحلية هي مناطق التحرك العسكري الإيراني، وهذا فيما تصطلح عليه إيران عسكريا بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز. إذا ما أردنا أن نأخذ صورة جوية للمضيق، لا يمكن أن نشاهد وجود أي قطعات بحرية إيرانية منتشرة في المنطقة، باعتبار المناطق وتحليق الطائرات الأمريكية وكذلك الاستهدافات الأمريكية. لكن نلاحظ بأن هناك حضورا إيرانيا عن طريق الرصد، عن طريق المراقبة، وعن طريق المتابعة، وكذلك عن طريق طبيعة الأسلحة التي تستعملها طهران في مراقبة مضيق هرمز. نتحدث عن صواريخ كروز، وهذا ما قاله الجيش الإيراني حينما تحدث عن استهداف إحدى السفن الأمريكية. نتحدث عن الصواريخ الباليستية، ونتحدث كذلك عن الطائرات المسيرة. إذن هذه هي تركيبة ما تصطلح عليه إيران بالمراقبة الذكية لمضيق هرمز، وهي ربما أتت بنتيجة ما. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن ماذا وكيف تنظر طهران إلى ما يحدث الآن، عمليا يمكن القول بأنه حتى هذه اللحظة التقدير العسكري هنا في طهران يتحدث على أن العمليات العسكرية الآن سيكون محورها الأساسي مضيق هرمز، وهي المنطقة التي ستشهد هذا الجدل القائم والمواجهات القائمة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الحديث دائما هل يمكن لإيران أن تواصل في هذه العمليات العسكرية، وأين هو المسار الدبلوماسي؟ ما نسمعه هنا بالعاصمة الإيرانية طهران حتى هذه اللحظة يمكن القول بأن المسار الدبلوماسي إن لم يكن متوقفا فهو شبه متوقف بسبب الإجراءات العسكرية القائمة الآن بالمنطقة. ماذا تبني طهران للمرحلة المقبلة؟ بكل تأكيد في الرؤية الإيرانية العمليات العسكرية الآن هي جزء من سيناريو المواجهة العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وسيناريو يصطلح عليه هنا عسكريا بالتكتيك العسكري الإيراني من أجل فرض شروط ما على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، أي أصبح جزءا من السيناريو العسكري. وهنا نتحدث عن نقطة أساسية ربما تشكل محور تغيير في الاستراتيجية الإيرانية، وهي الخروج من دائرة المفاوضات كرؤية أساسية للوصول إلى حل مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى سياسة الخيار العسكري التكتيكي من أجل فرض شروط للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن دائما السؤال إلى أي حد يمكن
1: نور الدين دعنا نوه بالخبر العاجل الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني يقول إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. نور الدين، ما الذي يفهم من هذا البيان بينما يتحدث ترامب عن أن مضيق هرمز مفتوح؟
3: بكل تأكيد هنا الرؤية الإيرانية تقول بأن المضيق مغلق، وهذا ما يرصد حتى على مستوى المنظمات المرتبطة بالملاحة البحرية، تشير على أن حركة السفن في المضيق ليست هي الحركة العادية أو الاعتيادية، بل هناك تخفيف في هذه الحركة وهناك حتى انقطاع لهذه الحركة، وبالتالي المنطقة أصبحت نوعا ما غير آمنة، ولا أحد يريد المخاطرة، لا شركة التأمين ولا شركة المصدرة لا تريد المخاطرة. ما يتم الحديث عنه عن محاولة القوات الأمريكية بمغادرة المضيق، هناك سيناريو إذا كانت القطاعات الأمريكية تحاول المغادرة من المياه الخليجية باتجاه خليج عمان، هنا وجهتها الأساسية ستكون إلى بحر العرب من أجل تطبيق السياسة الأمريكية في قضية فرض حصار على إيران. هذا هو المعطى الأساسي الذي يمكن الحديث عنه. أما عودتها إلى المياه الخليجية فربما هذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأن القطاعات البحرية ربما ستكون في مرمى النيران الأمريكية، وهذا غير محبذ عسكريا. وهنا نتحدث عن استراتيجية ما بعد هذا اليوم. وجود حصار أمريكي سيدخل حيز التنفيذ منتصف هذا اليوم بتوقيت طهران، بمعنى أننا سندخل على مرحلة عسكرية جديدة. لماذا؟ وكيف يفكر العقل العسكري الإيراني؟ هل سيحافظ على الحصار كما كان خلال المراحل السابقة والاستسلام لهذا الحصار؟ لكن يبدو أن ما يتم الحديث عنه على أن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية ستتغير بشكل كبير جدا، وسيتم التعامل مع الحصار كعمل عدائي عسكري. وهنا بدأ التفكير هنا في إيران كيفية المواجهة. هل ستكون المواجهة عسكرية بمعنى استهداف القطاعات الأمريكية سواء في بحر العرب، وهذا أمر وارد ومطروح على طاولة المسؤول العسكري هنا في إيران. لذلك كان الجانب الأمريكي يحاول استهداف مجموعة من المناطق في محافظة سيستان وبلوشستان. لماذا؟ لأن هذه هي المحافظة الأقرب إيرانيا إلى بحر العرب والأقرب إيرانيا إلى حيث تواجد القطاعات البحرية الأمريكية. نعم. وبالتالي من تلك المنطقة يمكن استهداف هذه القطاعات، وهذا أمر مطروح. وأكثر من ذلك مراد الحديث العسكري الآن في حال ما إذا تطور الأمر ربما ستصبح الرقعة، وهذا ما عبر عنه خاتم الأنبياء اليوم، أن تصبح هذه الحرب إقليمية، بمعنى أنها ستخرج من المياه الخليجية وخليج عمان وقد تصل إلى البحر الأحمر وباب المندب، وهذا مرجح بشكل كبير جدا خلال الأيام المقبلة.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير مدير مكتبنا في طهران. ننوه مشاهدينا إلى هذه الأخبار العاجلة والتي تظهر على شاشتنا. ترامب يقول لنيوز ماكس نهاجم إيران في هذه الأثناء. كذلك ترامب يصرح لنيوز ماكس قائلا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. إذن يتحدث هنا عن منع إيران من امتلاك سلاح نووي. كذلك يتحدث ترامب لنيوز ماكس ويقول نحن من يسيطر على مضيق هرمز. ترامب يقول نحن من يسيطر على مضيق هرمز الآن. كذلك يقول من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة لكننا نسيطر على الوضع. يتابع ترامب في حديثه لنيوز ماكس كانت الدول تخشى إيران وأصبحت الآن أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. إذن كانت هذه أبرز الأخبار العاجلة والتي نقلناها لكم، وعن فحواها ينضم إلينا أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. أحمد، ضعنا في صورة أبرز ما جاء في هذه التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
2: مراد، هذه تصريحات في مقابلة هاتفية مع نيوز ماكس تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ذكرت أهم ما جاء في هذه التصريحات، وهنا محاولة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز وأن حرية الفلاحة فيها تكفلها الولايات المتحدة وهي من يحمي السفن والناقلات التي تحاول عبور هذا المضيق، وأن ما تقوم به إيران هو فقط إثارة متاعب وجعل الأمور ربما أكثر صعوبة، لكن الولايات المتحدة تقوض شيئا فشيئا قدرات إيران على تهديد حرية الملاحة في المضيق. وهذا ما تحدث به في قبل ساعتين في البيت الأبيض، وأيضا تحدثت به القيادة المركزية في بيانها الذي نشر مساء اليوم بتوقيت واشنطن، أي أن المضيق مفتوح وهو تحت الحماية الأمريكية وأن السفن والناقلات تعبر هذا المضيق. الرئيس ترامب تحدث أن الدول كانت تخشى التهديدات الإيرانية الأمنية في السابق، لكنها الآن باتت أقل خوفا، والناقلات والسفن تبحر عبر المضيق، لأن الولايات المتحدة والقيادة المركزية الأمريكية قوضت كثيرا قدرات إيران على تهديد هذه الملاحة وعلى تقويض سير حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. لذا فالرئيس الأمريكي في هذه التصريحات يحاول تأكيد هذه السردية، يحاول فرض الرؤية الأمريكية حول الوضع هناك في منطقة الشرق الأوسط، وتحديدا حول مضيق هرمز الذي بات الآن هو محل الخلاف الذي عاق دون تنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، والذي دفع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يقول أن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لم يعد ساريا، لأن إيران حسب وجهة النظر الأمريكية هي من يخالف بنود مذكرة التفاهم عندما قامت بتهديد وشن الهجمات على السفن التي تعبر مضيق هرمز دون التنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. مراد،
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم مراسلنا، كنت معنا من واشنطن. والآن مشاهدينا للتعمق أكثر حول هذا الموضوع سنتوجه إلى ضيوفنا، لكن قبل ذلك نعرض عليكم هذا التقرير الذي يتحدث عن اشتعال التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في هذا التقرير.
4: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد، مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
1: لمناقشة آخر التطورات في المنطقة وفي مضيق هرمز تحديدا، ينضم إلينا من واشنطن سيد بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. كما ينضم إلينا من طهران سيد مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية. ينضم إلينا كذلك من العاصمة الأردنية عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية، ومعنا هنا في الأستوديو العقيد نضال.

0: قال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي. عقيد نضال، مرحبا بك. عندما يتحدث ترامب ويقول إننا نسيطر على مضيق هرمز وقد قوضنا القدرات العسكرية الإيرانية، ما الذي يمكن أن أخذه من هذه التصريحات؟
1: يعني بالمفهوم العسكري، موضوع قوضنا القدرات العسكرية الإيرانية، يمكن أن نقول أنه أضعف القدرات العسكرية الإيرانية إلى حد كبير، لكن تقويض القدرات العسكرية الإيرانية بالمفهوم العسكري يعني أنه أدخل القدرات العسكرية الإيرانية بما يعرف بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة، والنقاط الحرجة هي أن نسبة الخسائر تصبح نسبة 35% من نسبة الموجود الكلي، وهذه النقاط الحرجة إذا دخلت بها القوات يصبح لزاما على المطبخ العسكري إما وقف العملية الدفاعية أو سحب جزء كبير من القوات، وهذا ما لم يحصل، حتى نكون موضعين بالطرح، ما لم يحصل على الأرض، لكن أضعفت قدرات الحرس الثوري لقدرات كبيرة جدا. السبب الرئيسي هنا نتكلم عن قدرات وتحصينات دفاعية بنيت منذ عام 1979 وكلفت الجانب الإيراني مليارات الدولارات خلال أكثر من 46 عام وهو يقوم ببنائها. جاء الجانب الأمريكي خلال 3 أيام ودمر جزء كبير منها، دمر قواعد بحرية، وحتى نربط ذلك بالأسماء، قاعدة الإمام علي البحرية في جنوب إيران قاعدة الموجودة أيضا، المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، القواعد الموجودة في شمال الساحل الغربي لإيران، بالتالي هو أضعف من قدرات الحرس الثوري الإيراني، ولم يقل بتقويضها، أي بمعنى لم تنهار لغاية هذه اللحظة، إلا عندما نرى ما ستؤول إليه الأيام القليلة القادمة.
0: سيد بول ديفيس، عندما يتحدث ترامب ويقول أن الولايات المتحدة ستفرض حصارا بحريا وستسيطر على مضيق هرمز، هل هذا قرار قابل للتنفيذ أم أنه ربما خطاب سياسي يحمل رسائل معينة لإيران؟
2: إن فرض حصارا آخر ليس مجرد تهديد، أعتقد بأنه يفعل ما يقول، وأعتقد بأنه سيحاول تعطيل الإمداد اللوجستي لإيران وكذلك منعها من تصدير نفطها بعد تعرض إيران لحرية الملاحة في مضيق هرمز، واستهدفت السفن المدنية وناقلات النفط في المنطقة، وخاصة تلك التي تمر من الرواق المحاذي لعمان. أعتقد بأنه سيفرض هذا الحصار، كذلك على المستوى العسكري سيواصل الحملات العسكرية، وربما حتى وإن عادت الفرصة للتفاوض فإنه سيكون قد فرض ضغطا كبيرا على النظام الإيراني، وكذلك نرى إضعاف قدرات الحرس الثوري. سنرى إذن ما ستفعله البحرية الأمريكية فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز أم لا؟
0: سيد مختار حداد، عندما يتحدث بول ديفيس ويقول إن البحرية الأمريكية ستسيطر على مضيق هرمز، وهذا بالفعل ما أشار إليه أو قرره الرئيس الأمريكي، كيف ستتعامل إيران مع هذا الوضع الجديد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. الحقيقة يعني هناك الرئيس الأمريكي نتذكر قبل شهر أشار إلى هذا الموضوع وأحد لم يلتفت إليه كثيرا، كما قال ربما يوما نسيطر على المضيق ونحن نفرض الرسوم، وهناك كان واضح هو لديه نية مبيتة، والآن يريد أن يسيطر على مضيق هرمز ويأخذ الأتاوات ويغلق المضيق، وكل من يريد أن يمر يجب أن يدفع إليه الأموال، يعني نسبة 20% من سعر السلع الذي يتم حملها. فلذلك يعني حتما إيران لا تسمح بأن هذا يحدث وأن يكون سيطرة للجانب الأمريكي على مضيق هرمز. أصلا أساسا ما أحدث المشكلة بالنسبة للبند الخامس مذكر تفاهم هذا السلوك الأمريكي، يعني هو كان يجب أن يعطي فرصة شهرين لكي إيران تحدث مسارات آمنة، من ثم إيران يعني كانت تتباحث مع دول المنطقة و سلطنة عمان حول مستقبل إدارة مضيق هرمز بالتعاون الإقليمي، وهناك الأمور يعني تعود إلى حالته الطبيعية وكان يتم فتح مضيق هرمز، ولكن هو لن يسمح بذلك، والآن يتبين لماذا كان لم يسمح بذلك، لأنه كان يريد أن ينفذ هذه النية المبيتة التي كان يفكر بها، والآن يعني يريد أن يحقق ذلك من خلال هذا السلوك وهذه العمليات العسكرية. ولكن في نهاية المطاف إيران لديها الإرادة في مواجهة الولايات المتحدة ومنع الولايات المتحدة وردع الولايات المتحدة بأوراق عديدة، سواء قدرات عسكرية أو أوراق أخرى يتم الكشف عنها في الوقت المناسب لمواجهة يعني هذا الإجراء الأمريكي وهذا السلوك الأمريكي.
0: دكتور حسن البراري، هل انتقل الصراع الأمريكي الإيراني من التفاوض على الملف النووي الإيراني إلى التنازع على الموقع على الجغرافيا الاستراتيجية في الشرق الأوسط؟
4: بكل تأكيد مراد، يعني واضح تماما بأن الملف النووي أصبح ملفا مؤجلا الآن، والآن الحديث عن مضيق هرمز هو عنوان النصر ربما، السردية الإيرانية التي قدمت هذه المضيق كورقة استراتيجية أو مكسب استراتيجي، الآن يريد ترامب أن يجردها من هذه الورقة ويضغط عليها بالملف النووي، لأنه الجانب الإيراني تمكن باقتدار من توظيف هذه الورقة ودفع الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير مواقفها في طيلة أيام المفاوضات. هنا أتحدث عن مسار إسلام أباد، والذي يساعدها في ذلك، الذي يساعد إيران أيضا تصريحات ترامب اللي أحيانا هو يعيش في ما يسمى البابل أوف فانتسي، اللي هي فقاعة من التصورات غير الواقعية، عندما يتحدث عن فرض رسوم على العالم في وقته ويريد أن يمنع إيران من فرض الرسوم كما يدعي، هذا لا يساعده، لا يساعده، وبخاصة وأنه يعني في الفترة الأخيرة إيران أصبحت معزولة في ملف مضيق هرمز قمة الناتو، أكد ذلك، لا يوجد أي تصريح في العالم من أي دولة في العالم تؤيد تفسير إيران للبند الخامس. الآن ترامب يأتي بهذه التصريحات ليدق ناقوس الخطر، فالمسألة مسألة التنازع على هذا المضيق التي أصبحت لها الأولوية على موضوع الملف النووي. الملف النووي ملف مؤجل، الملف النووي صعب جدا، ولكن أيضا من يربح مضيق هرمز هو يمكن له أن يكون أقوى في مفاوضات الحل النهائي التي هنا أشير إلى مفاوضات الملف النووي.
0: طيب عقيد نضال أبو زيد، عندما يتوجه الرئيس الأمريكي إلى الكونغرس ويتحدث عن بدء حرب جديدة أو جولة جديدة من الحرب على إيران، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا الخطاب؟ وهل يمكن القول إن ترامب استنفد ما لنقل نفسه المتعلق وصبره المتعلق بإيران والجانب التفاوضي معه؟
1: واستنفذ خياراته؟ لا، هو لم يستنفذ خياراته. الجانب الأمريكي لديه العديد من الخيارات، أبرز هذه الخيارات ما نراه الآن من عمليات عسكرية انتقالية.
0: لا، أنا أتحدث استنفاذ صبره على إيران فيما يتعلق بالتفاوض أو العملية التفاوض.
1: فيما يتعلق بما قدمه الكونغرس، أعتقد أنه يريد دسترة العملية العسكرية وتشريحها من خلال الأصول التشريعية الأمريكية.
0: لكن نحو 60 يوما من العمل العسكري مع سنتكم.
1: تماما، الآن الخيارات الأمريكية موجودة في العرف العسكري، هذه تعرف بالكورس اوف اكشنز، الأعمال الممكنة، لديه تنوع بالأعمال الممكنة، لذلك هو ذهب إلى خيار العمليات أو حتى أكون أكثر دقة الضربات الانتقائية التي تجري الآن بالتزامن مع إعلانه إعادة الحصار غدا الساعة 8 بتوقيت غرينتش. هذه خيارات، الآن إن تطوع أو إن نجح بتحقيق أهدافه العسكرية بناء على هذه العملية سيقوم بتطوير الأعمال العسكرية أو ما يعرف عسكريا بتطوير العمل الممكن، والذهاب أبعد من ذلك علما أنه لوح اليوم إلى جبل الفاس، فقد يذهب باتجاه جبل الفاس. هل لديه الإمكانيات؟ نعم، لديه الإمكانيات من خلال القاذفات الاستراتيجية. البعض قد يقول أنه جرب هذا الخيار سابقا، كل الخيارات الأمريكية جرى عليه تطوير، وكل الأدوات التي تستخدم الآن في هذه العمليات التي تجري الآن هي عمليات نتيجة المراجعة العكسية لكل الأخطاء التي حصلت خلال 39 يوم من العمليات قبل وقف إطلاق النار.
0: وبالتالي ما الذي يمكن قوله إن الولايات المتحدة ستتجنبه، أو ما الذي ستفعله أو ما لم تفعله في خلال الحرب 39 يوم وستقوم به الآن؟
1: الآن ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية هي عقلنة عملية الاستهداف، بمعنى دخلت منظومة التارجتينج بما يعرف عسكريا بالتو أف تو تن، تو أف تو تي، بمعنى الفايند فيكس والتراك تارجتينج. هذه المنظومة
0: التي بمعنى خلينا نشرحها للمشاهدين بالعربي،
1: البحث ثم بعد ذلك التثبيت ثم بعد ذلك التتبع بعد ذلك الاستهداف، هذا ما يجري في العمليات التي تجري حاليا. يضاف إلى ذلك أنه أدخل أدوات جديدة لم تكن موجودة في العملية العسكرية، وهي منظومات الجيل السادس من العملية العسكرية، الزوارق الموجهة وطائرات لوكس غير المأهولة، هذه لم تكن موجودة.
0: الانتحارية.
1: الانتحارية.
0: وهذا أسلوب جديد.
1: وحديث الاتجاه. واليوم

0: مقطع القيادة الوسطى الأمريكية بثت مقطع لزورق سريع موجه أمريكي استهدف موقع مهم داخل بندر عباس، استطاع من خلاله أن يثبت أن الأدوات الأمريكية تتطور أو تطورت. الآن ما يحدث على أرض الواقع، إدخال الصواريخ الدقيقة مع إدخال الطائرات الأمريكية مع هذه المنظومات الموجهة، هذا يعطي تطوير للعمل الممكن. هناك نقطة أيضا جديرة بالاهتمام، الجانب الأمريكي في 39 يوم كان يعاني من مشكلة استنزاف في الصواريخ الدقيقة خاصة في التوماهوك، كان لديه مخزون 4500 صاروخ استهلك 850 صاروخ بنسبة 30% من قيمة الكلية أو من مجمل المخزون الأمريكي، هذا في العرف العسكري استهلاك عالي، وللتوثيق هذه الأرقام للجلوبال فاير باور. بالتالي هذا الاستهلاك عالي، الاستهلاك العالي يجب أن تجد له حلول. قام باستجلاب صواريخ الجزم وصواريخ البريزم من قواعده في كوريا الجنوبية، في تايوان، في اليابان، ولكن عوض ذلك كله بأن حصل عملية استهداف عقلانية التي تحدثت عنها قبل قليل بإدخال منظومات غير مأهولة مع الصواريخ مع الطائرات، كل ذلك أوجد حالة استطاع من خلالها استهداف مواقع حساسة داخل الخط الساحلي الغربي لإيران.
1: سيد بول ديفيس، هل انتقلت واشنطن من سياسة الضغط الأقصى إلى سياسة السيطرة على الممرات المائية الاستراتيجية من خلال ما تحدث عنه ترامب في الساعات القليلة الماضية؟
2: لم تكن مسألة سيطرة عسكرية أو غيرها من هذه الطبيعة. الولايات المتحدة كانت تحاول الوصول إلى اتفاق مع إيران فيما يتعلق بالملف النووي، ولكن إيران انسلت من التزاماتها، والولايات المتحدة غيرت هذا التكتيك، والآن يريدون تدمير كل القدرات العسكرية الإيرانية سواء باستهداف القواعد لمنعها من استهداف جيرانها، وكذلك الاعتداءات على السفن والناقلات التجارية. ورأينا كذلك استهدافات مباشرة من قبل البحرية الأمريكية من القوات الجوية باستخدام وسائل متعددة ومبتكرة في ما وراء السواحل الإيرانية، إضافة كذلك إلى انطلاق هذه الطائرات من البارجات الأمريكية في عمليات مكثفة تستهدف العشرات من الأهداف في كل عملية. إذن أعتقد بأنه تم استنفاذ كل الوقت بالنسبة لوقف إطلاق النار. مع ذلك رأينا العودة إلى استهداف السفن في مضيق هرمز، وأعتقد بأن أنها تقول لإيران كفى الآن، يجب التوقف عن تهديد حرية الملاحة وفتحه بالكامل وإعادة السلم والاستقرار في المنطقة والقضاء على القدرات الصاروخية والنووية.
1: سيد حداد، ترامب يقول مثل ما يظهر أمامنا على الشاشة في هذا الخبر العاجل، الدول كانت تخشى إيران والآن أصبحت أقل خوفا بكثير لأننا قوضنا قدراتها. الحرس الثوري الإيراني لا ينفك يعلن عن خروقات لما وضعه كقانون عبور في مضيق هرمز، والآن تكثر الحركة عبر المسارات الجنوبية المحاذية للسواحل العمانية. هل بالفعل بدأت إيران ربما تفقد نوع من السيطرة على حركة الملاحة في المضيق؟
3: يعني برأيي كل هذه العصبية الأمريكية والغضب الأمريكي بسبب يعني قدرة إيران على السيطرة على مضيق هرمز. وفي الحقيقة يعني الآن العالم بدأ يخاف من الرئيس الأمريكي، لأنه هذه النية المبيتة التي تحدثنا عنها برزها، وبرزها بشدة من خلال يعني تهديد الدول وبأنه يريد فرض أتاوات و20% وما أشرنا إليه سابقا. يعني هو للأسف يعني هو حتى لم يعطي فرصة لتنفيذ المادة الخامسة، يعني هذه المادة الخامسة في مذكرة التفاهم كان يتم تنفيذها بهدوء خلال هذه الفترة من خلال يعني المسارات المحددة الآمنة.

0: التي كان يتم تعيينها من جانب إيران. وقلت لكم يعني بعد شهرين كانت الأمور تعود إلى حالتها العادية، هو بسبب سلوكه. وكذلك الأول قبل ذلك ممكن البعض كان يظن يعني بسبب هو سلوكه أنه مستعجل يدخل أمور جديدة على مذكرة التفاهم، كان يظن بأنه هذا ينطلق بها الجانب الأمريكي، ولكن الآن يتبين لا، هو الذي كان لديه هدف أوسع، كان يبحث عن فرصة لكي يحقق ما قاله قبل شهر. يعني قبل شهر عندما قال أنا سأفرض يوما رسوم على مضيق هرمز وأسيطر على مضيق هرمز، وبين هذه الحقيقة أمام الجميع. فلذلك هذا الذي يخيف دول العالم، هذا الذي يخيف ليس فقط يعني دول العالم بالنسبة لمضيق هرمز، لبقية المضائق والبحار في العالم. يعني هي تريد أمريكا تسيطر على البحار على المضائق، وفي أي أزمة تريد أن تكسب الأموال، خاصة هذا لم يكن غريبا من جانب الرئيس الأمريكي وفي ملفات عديدة، يعني مثلا ملف جرينلاند وأمثلة أخرى، نرى أنه يعني يبحث عن مثل هذه الأمور. فلذلك يعني باعتقادي إيران كما قلت لديها القوة لمواجهة الولايات المتحدة في هذا المجال، والأيام ستثبت للجميع وستثبت للعالم بأن هذه المحاولة الأمريكية سيكون نتيجتها الفشل.
1: لكن سيد حداد، إيران كذلك لا تحمي السفن، هي تهاجمها، وآخرها السفينة الإماراتية والتي أعلن عن استهدافها بصواريخ إيرانية، وكان هناك ضحايا، هناك جرحى وهناك قتيل.
0: في الحقيقة أنا لا أعرف من استهدف السفينة، ويجب أن ننتظر إذا هناك يوجد تصريح رسمي من إيران أو موضوع آخر. ولكن هناك إيران قالت يعني خلال هذه الفترة بأنه هناك أطلقت يعني طلقات تحذيرية، وهذا لم تخفيه إيران. كما أن هناك يعني سبب هذه المشكلة في نهاية المطاف هي الولايات المتحدة، التي يعني لم تسمح بتنفيذ البند الخامس لإعطاء الفرصة لإيران لتحديد المسارات الآمنة، إعطاء فرصة 60 يوما، وبدأت تفتح مسارات، بدأت فرض ضغوطات فتح مسارات جديدة، خلق مشاكل للسفن. يعني هي الآن ترفع التكلفة للسفن، لا أعتقد أن السفن ستكون مستعدة لرفع أو لمواجهة هذه التكلفة المرتفعة من جانب الولايات المتحدة. يعني حتى ولو دفعت 20%، ولكن الولايات المتحدة باعتقادي ليس لديها مثل هذه القدرة، بل
1: لكن سيد حداد،
0: ستسبب يعني مشاكل للسفن
1: سيد حداد
0: وستخلق الأزمة وتوسع الأزمة.
1: سيد حداد عفوا على المقاطعة، لكن قضية ال 20% التي تحدث عنها ترامب، هذا تصريح جديد. حتى ضيفنا في الولايات المتحدة في الساعة السابقة كان استغرب مثل هذا الطرح وقال إنه تفاجأ به، وبالتالي نترك الوقت لنعرف ما وراء هذا التصريح وهذه النسبة وكيف فكر فيها ترامب. لكن التهديد الحالي والآني للملاحة يأتي من البحرية أو من القوات العسكرية الإيرانية، هي التي تهاجم هذه السفن، أكثر من سفينة هوجمت في الفترة الماضية، وبالتالي هذا أكيد سيخفض الثقة بين دول العالم وبين إيران، أو الرواية الإيرانية التي تقول إنها تحاول تأمين الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.
0: يعني قبل شهر قال ترامب هذا الأمر، هناك أحد لم يهتم، حتى البعض استهزأ بتصريح ترامب عندما قال ربما سنسيطر على المضيق ونفرض الرسوم، هذا لم يكن أمر جديد، ولكن البعض استهزأ في ذلك الوقت ولم يعتبروا بأنه هذا أمرا خطيرا، بل هذه كانت نية مبيتة وكشف عنها. هناك توجد نقطة بالنسبة لمن عرض يعني المنطقة لخطر الحرب الذي بدأت الولايات المتحدة في يوم 28 فبراير. من أوصل الأمور إلى هذه المرحلة الولايات المتحدة التي لم تسمح لمذكرة التفاهم يتم تنفيذه. أنا قلت لكم يعني هذا أمر الآن أكرره للمرة ممكن الثالثة اليوم. يعني هناك الولايات المتحدة حتى لم تسمح تنفيذ هذا البند من مذكرة التفاهم لفترة 60 يوما، يعني لم تستطيع أن تصبر. والبعض كان يظن بأنه يعني مثلا مستعجلة، ولكن قلت لكم هذا ليس استعجال، هي كانت لديها مثل هذه النية المبيتة لكي تسيطر على مضيق هرمز. فلذلك هي حتى لم تسمح إذا كانت تسمح كانت الأمور، أنا أقول لكم وأنا كان لدي علم وثقة بأنه هناك كان سيتم فتح المضيق بعد 60 يوما، وبالنسبة لإدارة المضيق والأمور المتعلقة بالمضيق هناك كان يتم الاتفاق بين إيران ودول المنطقة. أمريكا حتى لم تسمح لهذه الفرصة ولم تعطي هذه الفرصة، وهي الآن تثبت بأن هي كان لديها هدف، بأن هي التي تريد الآن أن تسيطر على مضيق هرمز. يعني الآن بالنسبة لإيران أصبح

0: الموضوع بأن أمريكا تمنع أو إيران تمنع أمريكا من السيطرة على مضيق هرمز.
1: دكتور حسن البراري، تصريحات ترامب هل تعكس ثقة متزايدة بقدرة الولايات المتحدة على فرض وقائع جديدة، وذلك أم أنها تعكس ربما محاولة لتعويض الانتكاسة التي تعرض لها المسار التفاوض؟
2: مراد، الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك القوة العسكرية لمنع إيران من السيطرة، لكنها لا تملك القدرة على السيطرة على مضيق هرمز، لأن إيران دائما لديها القدرة على التعطيل، وبالتالي الصراع هو صراع سياسي على هذا المضيق. التصريحات هنا وهناك هي في سياق رفع السقوف، لكن في واقع الحال أن إيران هي من بدأت بإعاقة الملاحة خلال الحرب، وبعد أن وقعت المذكرة جاءت بتفسير على مقاس المصالح الإيرانية، متجاهلة بذلك مصالح الدول الأخرى، على رأسها سلطنة عمان التي هي دولة مشاطئة ولها مياه إقليمية ولها الحق في أن يكون لديها مسارات، وهي تريد أن تحتكر هذا الموضوع في سياق اللعب الأكبر، في سياق مفاوضاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية للدفع الأخيرة لتقديم التنازلات. ترامب لا يريد ذلك، ترامب يرفض ذلك، ويعتقد بأنه أن إيران لم تكسب الحرب عسكريا، وأن لديه القدرة العسكرية في تدمير القوات الإيرانية. هكذا يتصرف ترامب، وهكذا تتصرف إيران. وهنا أنا بتقديري نحن دخلنا في

0: حرب واسعة، وهي تراهن بأنه لا يريد الحرب الواسعة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لا مصلحة لها في هذه الحرب نظرا للظروف الاقتصادية الداخلية وربما أيضا الانتخابات النصفية، في حين أن ترامب يريد أن يقول بأنه أنا أريد أن أقوض، واستخدم كلمة بالإنجليزي أندرماين بمعنى أن لا يكون لإيران القدرة على تعطيل الملاحة، وهو يريد أيضا أن يرفع الكلفة العسكرية والاقتصادية على إيران من خلال ثنائية العمل العسكري وفرض حصار بحري أعلن عنه قبل ساعات. فبالتالي نحن في أتون صراع، هلا من يحسم الموضوع هرمز هو سيحسم الحرب لصالحه والبقية هي التفاصيل.
1: دكتور نضال أبو زيد، من يحسم الأمر في هرمز يحسم كل شيء مثل ما أشار دكتور حسن البراري، لكن إذا ما عدنا إلى الهجمات التي تتعرض لها السفن وآخرها السفينة الإماراتية وتسجيل وفاة، حالة وفاة، إذا ما أردنا أن نفهم هذا التحرك من زاوية عسكرية، ما هي طبيعة هذا العمل؟ أين يصنف؟
2: نعم، بداية الطرح اللي طرحه الدكتور حسن بالتأكيد أنه دقيق 100%. الآن الصراع انحصر في بيئة جغرافية واحدة، وبالتالي كلا الطرفين يريد أن يروج لنفسه بالنصر، وخاصة الحرس الثوري، لذلك هو يحاول أن يتشبث بهذه الورقة. فيما يتعلق بالإجابة على سؤالك، الاستهداف للأهداف المدنية بالحروب مرفوض جملة وتفصيلا من الطرفين، بعيدا
1: يرقى إلى جرائم حرب
2: طبعا، بعيدا عن رواية الحرس الثوري التي لا يمكن الوثوق بها قطعا، وبعيدا عن الرواية الأمريكية. الحرس الثوري استهدف سفن تجارية، بل ليس فقط ذلك، اليوم كان في هناك حالة وفاة
1: وإصابات،
2: مجموعة من الإصابات، بالتالي هذه جريمة حرب. ولا ننسى بريطانيا اليوم أعلنت أو أدرجت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، بالتالي نتحدث الآن، وأوروبا قبل الحرب مجتمعة أدرجت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية. إذن بالتالي نتحدث بأن الغرب ينظر إلى منظمة إرهابية تقوم باستهداف القطع البحرية التجارية المدنية وتصيب المدنيين الموجودين فيها. بالتالي نحن أمام مماحكة بين الطرفين على مضيق هرمز، الكل يحاول أن يثبت روايته، ولكن بغض النظر عن الأدوات مدنية أم عسكرية، سواء الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي.
1: طيب، ما أشرت إليه قبل قليل من إعلان بريطانيا أو تصنيف بريطانيا الحرس الثوري منظمة إرهابية، وقلت أن دول أوروبية فعلت مثل ذلك، هل يوطئ هذا لتحرك مستقبلي إلى جانب الولايات المتحدة؟
2: الآن سيوطئ إلى تحرك يتعلق بعقوبات، تفرض عقوبات على قادة الحرس الثوري الإيراني وضباط وجنرالات الحرس أحمد وحيدي، بالإضافة إلى باقي جنرالات النظام الإيراني مثل مجيد موسوي وإلى غير ذلك من أسماء. ولكن تحركات في الإجراءات العسكرية لا أعتقد في المدى القريب قد يكون ذلك وارد، ولكن يمكن أن يندرج ذلك في إطار التحركات الأمنية أو العقوبات التي تفرض عليهم، علما أن أغلب جنرالات الحرس الثوري مفروض عليهم عقوبات، سواء عقوبات مالية أو عقوبات اقتصادية.
1: سيد بول ديفيس، عندما تصعد الولايات المتحدة من عملياتها العسكرية على إيران في هذه الفترة، هل تراهن على أن إيران لن تصعد الرد لتصل إلى حرب حقيقية؟
3: حسنا، مرة أخرى نحن تتحدثون عن التصعيد العسكري من قبل الولايات المتحدة. الولايات المتحدة ترد فقط على الأعمال التي اقترفتها إيران. إيران هي من بدأت بالقصف بالصواريخ والمسيرات، السفن التجارية وناقلات النفط في مضيق هرمز، والولايات المتحدة ترد هذا الفعل بعمليات عسكرية من أجل تقليص القدرات والمنصات التي تنطلق منها هذه الصواريخ والمسيرات. والولايات المتحدة كذلك لم تفكر في السيطرة على المضيق في البداية، كان بإمكانها أن تفعل ذلك منذ بداية الحرب، ولا يوجد ما يوقفها. وفيما يتعلق بالعشرين في المئة، هي كانت ستطلبها من الدول وليس من السفن. لو توقفت إيران عن استهداف جيرانها وهذه السفن، لما خلص الرئيس الأمريكي إلى التهديد بفرض السيطرة على مضيق هرمز. هو يريد العودة إلى القانون الدولي والعودة إلى

0: حرية الملاحة في المنطقة. إذن الأمر يتوقف على إيران والسماح بالسفن بالمرور الآمن والبريء وعبور المضيق بدون استهدافها، وأن تتوقف كذلك عن شعاراتها مثل الموت لأمريكا وغيرها.
1: سيد حداد، القيادة المركزية الأمريكية كانت تحدثت عن أنها ستستأنف حصار الموانئ الإيرانية اعتبارا من اليوم الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش. كيف ستتعامل إيران مع هذا الإجراء؟
2: حقيقة كذلك أمريكا خلال هذه الفترة سلمت تنفذ تعهداتها فيما يخص رفع العقوبات، رفع التجويد عن الأموال الإيرانية المجمدة، الإخفاءات النفطية بشكل حقيقي. فلذلك يعني إيران كانت مستعدة عندما هناك كانت ترى هذا التصعيد، مستعدة لهذا السيناريو. فلذلك إيران أخذت يعني تجربة من ذلك الحصار بأنه إيران تعزز قدراتها الاقتصادية في يعني حدودها البرية، موانئها في شمال إيران. وهناك تعرفون يعني إيران بلد كبير لديها حدود برية طويلة مع العديد من الدول، وهناك يعني عبر هذه الحدود هي تعزز وعززت خلال تلك الفترة علاقاتها الاقتصادية والتجارية، وحتى في تلك الفترة يعني إيران التفت على هذا الحصار لأن إيران
1: شكرا
2: لديها تجربة 47 عاما.
1: شكرا جزيلا لك سيد مختار حداد، أدركنا الوقت. شكرا جزيلا لك وشكرا لضيوفنا الكرام الذين شاركوا معنا في هذه التغطية. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين مستمر حتى يوم غد الأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 وحتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.
3: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء على أبناء الوطن، بل شهد قصر لوسيل توافدا دوليا رفيع المستوى من قادة دول من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح.

0: جزائه يومي الثلاثاء والأربعاء بالتوازي مع الحداد لمدة 4 أيام مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية. انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
1: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. هيثم أبو صالح، الجزيرة، الدوحة.
2: اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية، اختيار تأسس دستوريا ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
3: اختيار الارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية، وبدت تلك السياسة سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليم السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد آل الثاني صيف عام 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتي أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقا في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وعاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات عام 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
4: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
3: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وأريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها كان علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلة. أوائل عام 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. الوساطة القطرية

في الساحة الفلسطينية كانت على أكثر من صعيد، بدءا من استضافة الدوحة جولات للحوار الوطني ومساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي للفصائل، لكن ذلك ترافق مع انخراط في الدعم للفلسطينيين، وتجلى ذلك في الزيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد إلى قطاع غزة في أغسطس عام 1999 وما حملته من دلالات ومعان مختلفة. وكانت أكثر محطات الوساطة القطرية دقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف عام 2023، حيث بدأت وساطة قطرية لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة في يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا. هذه ساعة إخبارية جديدة تستمر فيها تغطيتنا المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية تهاجم إيران في هذه الأثناء، مضيفا أنه من الممكن أن تثير إيران المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع. ولفت ترامب إلى أن القوات الأمريكية هي من تسيطر على مضيق هرمز وبدأت بفرض الحصار على إيران. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت أنها بدأت بتوجيه من الرئيس ترامب شن ضربات على إيران لليلة الثالثة على التوالي. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في محافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوبي البلاد. الجيش الإيراني من جهته قال إنه استهدف سفينة أمريكية معادية ردا على هجمات صاروخية أمريكية طالت مراكز عسكرية إيرانية. في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا على واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. أضاف الحرس الثوري أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلينا من واشنطن أحمد هزيم، وكذلك ينضم إلينا من طهران مدير مكتب الجزيرة نور الدين الدغير. أهلا بكما، ولعلنا نبدأ بآخر المستجدات نرصدها مع أحمد هزيم.
1: نعم محمد، آخر التصريحات الأمريكية جاءت على لسان الرئيس دونالد ترامب الذي قال أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز وأن إيران قد تفعل بعض المتاعب وتسبب بعض الصعوبات على عبور السفن وحرية الملاحة هناك، لكن الولايات المتحدة تعمل على تقويض قدرات إيران على تهديد السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز عبر المسار الذي تحميه الولايات المتحدة، والقصد هنا المسار الجنوبي الذي يمر المياه الإقليمية العمانية. الرئيس الأمريكي يحاول تثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على هذا المضيق وأن المضيق مفتوح أمام حركة الملاحة البحرية وأن ما تقوم به إيران سوى بعض إثارة بعض المتاعب وأن القيادة المركزية والضربات العسكرية الأمريكية تعمل على تقويض قدراتها على فعل ذلك. لكن ما حصل في الولايات المتحدة سواء هذه التصريحات الأخيرة أو التصريحات قبل بضعة ساعات من أيضا من الرئيس الأمريكي أو بيان القيادة المركزية الأمريكية هو تعويل أكثر من قبل الإدارة الأمريكية على الخيارات العسكرية بدلا من الخيار الدبلوماسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد انتقد كثيرا المفاوض الإيراني والوفود الإيرانية وقال أنه تم التوصل إلى العديد من الاتفاقات مع الجانب الإيراني إلا أنهم ينقضوا هذا الاتفاق كلما تم التوصل إليه، وأن آخر مرة كانت هناك مفاوضات في سلطنة عمان تم التوصل إلى اتفاق يلبي أو يغطي أو يحل القضايا العالقة بنسبة 100% على حسب قول ترامب، إلا أن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا وهو في غرفة الاجتماعات وخرج منها ولم يوقع على الاتفاق ولم يواصل المفاوضات. وبعد ساعتين قام الحرس الثوري باستهداف سفن كانت تحاول عبور مضيق هرمز ما أدى إلى رد عسكري أمريكي. الرئيس أيضا تحدث أن الضربات العسكرية ستستمر الليلة وستواصل أيضا غدا وأنه يفكر باستهداف مواقع نووية في جبل الفأس. يقال أن إيران نقلت إليها بعضا من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وأيضا أجزاء من برنامج إيران النووي. محمد،
0: من جديد أحمد، يعني دائما ما نتابع بعيدة هذه العمليات من الجانب الأمريكي بيانات أو تصريحات حول طبيعة الأهداف حول عددها، هل من تفاصيل حيال ذلك حتى اللحظة لما كان من أهداف في إيران الليلة؟
1: التفاصيل في كانت في بيان القيادة المركزية الأمريكية التي تحدثت أن الضربات العسكرية تستهدف أنظمة رادار إيرانية محيطة بمضيق هرمز، أنظمة صواريخ وحتى مراكز إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، لكن حتى اللحظة لم تحدد مواقع الجغرافية لهذه الاستهدافات. ما يتم استهدافه حسب القيادة المركزية هي قدرات ومقدرات إيران القادرة على تهديد حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وتهديد الرئيس دونالد ترامب هو الابتعاد أكثر عن هذا باستهداف مرة أخرى المنشآت النووية الإيرانية، لكن حتى اللحظة ما يتم استهدافه أمريكيا هو ما يهدد من قبل إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز. محمد،
0: كنا نتابع أيضا وبتزامن مع هذه الضربات الأمريكية في الأيام الماضية ما كان يؤكد من الجانب الأمريكي أن المحادثات الفنية جارية أو ستجري أو ما إلى ذلك، لكن اليوم كيف يبدو المشهد التفاوضي؟ هل من حديث حوله؟
1: هناك ابتعاد عن التعويل عن المشهد التفاوضي من قبل الإدارة الأمريكية، وحديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد تثق بإيران كمفاوض، وأنه مهما تم التوصل إلى اتفاقات مع إيران فإن هذه الاتفاقات تنقض من قبل الحرس الثوري. وهذا يعيدنا مرة أخرى محمد إلى ما تحدث به مسؤول أمريكي قبل بضعة أيام، أن هناك صراعا في داخل إيران تراه الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الصراع بين شقين، شق يحاول الوصول إلى تفاهمات واتفاقات مع الجانب الأمريكي وشق يعرقل هذه الجهود. ويبدو أن الإدارة الأمريكية ترى أن لا فائدة الآن من مواصلة التفاوض مع الجانب الإيراني طالما أن هذه الاتفاقات التي يتم التوصل إليها عبر المسار التفاوضي يتم نقضها من قبل الحرس الثوري. ومن هنا يأتي إعادة الحصار البحري وتخلي الولايات المتحدة عن الوفاء بأي من التزاماتها ضمن مذكرة التفاهم والعودة إلى التعويض على الخيار العسكري، مع إبقاء الباب مفتوحا أمام الخيار التفاوضي في حال تم الوصول أو تم الاقتناع من قبل الإدارة الأمريكية من أن هناك فعلا فرصة للتفاوض مع إيران والوصول إلى تفاهم أولا حول حرية الملاحة في مضيق هرمز بأن تعود إلى سابق عهدها ما قبل الحرب، وثانيا إحراز تقدم ما في المسائل الفنية المتعلقة بالمسألة النووية وهي الأساس التي قامت عليها هذه الحرب.
0: قبل أن أنتقل إلى نور الدين، أخيرا نذهب معك أحمد فيما إذا كان هناك أي تأكيد أمريكي حيال مسألة تصريح الجيش الإيراني باستهداف سفينة أمريكية.
1: قبل بضع ساعات محمد كان هناك تصريح لقائد القيادة المركزية الأمريكية الذي قال من أن جميع ما تتحدث به وسائل الإعلام الإيرانية عن استهداف يطال مقدرات أمريكية في المنطقة هو عار على الصحة، لكن ليس هناك حتى اللحظة رد فعل أمريكي عن هذه الحادثة بالذات وهو استهداف سفينة أمريكية. عادة الولايات المتحدة تعلن هي عن أي أضرار لحقت بسفنها، حتى اللحظة ليس هناك إعلان أمريكي عن استهداف أحد السفن العسكرية الأمريكية في مياه الخليج.
0: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أحمد هزيم، وسنبقى معك في المتابعة بطبيعة الحال. الآن إلى طهران ومدير مكتبنا هناك نور الدين الضغير. أهلا بك نور، آخر ما جاء من طهران هو الرد الإيراني، كيف كان، على أي وجه وعلى أي مستوى وإلى أين وصل؟
2: محمد، بكل تأكيد بيانان للحرس الثوري الإيراني، الأول يوضح طبيعة مضيق هرمز، ماذا يحدث الآن هناك، طبيعة السيطرة، طبيعة المراقبة، من يفرض أوراقه في هذا المضيق، وبيان يتحدث كما أشرت إلى الهجمات الإيرانية. إذا ما أردنا أن نبدأ من الهجمات محمد، نحن أمام السيناريو أصبح معتادا الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، هجمات أمريكية تستهدف مناطق محددة بإيران، وبالتحديد نتحدث عن المناطق المطلة والقريبة من مضيق هرمز. لماذا؟ لأن هناك كما أشار الحرس الثوري في بيانه قبل قليل بأن هذه الهجمات الأمريكية استهدفت قواعد عسكرية وكذلك استهدفت منصات للرصد والمراقبة، وهذه هي الاستراتيجية الأمريكية، ربما ضرب هذه المناطق حتى تستطيع تخفيف السيطرة الإيرانية أو المراقبة الإيرانية على مضيق هرمز. هنا الحرس يتحدث عن الرد، وهذه المرة الرد كما هو معتاد هنا أن يكون الرد عبر الصواريخ الباليستية وكذلك عبر المسيرات. عمليا حتى اللحظة لا توجد هناك أي عمليات عسكرية أمريكية، توقفت بشكل كبير جدا، وهذا هو المألوف عادة في هذه المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن صح التعبير هذه المناوشات اليومية. الآن العمليات العسكرية الإيرانية هي التي انطلقت. الحديث الأول عن استهداف كما يقول الحرس الثوري في بيانه عن قاعدة الجفير، وهي كما يقول بأن هناك تمركز للمواد اللوجستية والعتاد العسكري التابع للقوات المسلحة الأمريكية، تم استهدافها من قبل الحرس الثوري عبر مسيرات وكذلك عبر صواريخ باليستية. إذن الرد هنا يبدو أنه كذلك هناك مجموعة من الصليات الصاروخية انطلقت قبل قليل من إيران باتجاه مجموعة من المواقع. يتم الحديث مرة أخرى عن استهداف البحرين، كذلك هناك حديث يتم تداوله هنا إعلاميا عن استهداف الكويت كذلك. وتقريبا يمكن القول بأن هذا هو السيناريو اليومي الذي نشهده هنا في هذه المواجهة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تستهدف المساحات الممتدة على مضيق هرمز، نتحدث عن محافظتين بالتحديد، محافظة بوشهر ومحافظة هرمزجان. حتى يمكن القول بأن عمليات الأمريكية اليوم ربما تراجعت نوعا ما مقارنة من التي كانت قبلها، خاصة أنه قبل اليومين الماضيين كان امتداد العمليات العسكرية الأمريكية يمتد من محافظة سيستان وبلوشستان في أقصى الشرق إلى محافظة خوزستان في مناطق الغرب والجنوب الغربي لإيران. نحن نتحدث عن 4 محافظات، اليوم نتحدث عن محافظتين فقط تم استهدافهما، بمعنى آخر أن حجم العمليات هو أقل مما كانت عليه قبل يومين. والحديث الإيراني كذلك عن استهداف الآن البحرين، وحديث إعلامي عن استهداف الكويت، هذا هو العادة اليومية في هذه المواجهات المفتوحة تحت عنوان من يسيطر على مضيق هرمز. وكإجابة على هذا السؤال يمكن القول بأن الحرس الثوري كذلك أصدر بيانا يحدد فيه المخاطر التي ربما قد تتعرض لها أي سفينة يمكن أن تتجاوز المسارات التي حددتها إيران. وهنا الحديث عن استهداف واضح واعتراف من الإيرانيين هنا ومن الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينتين أو ناقلتي نفط كانت تريد العبور، وهنا بالتحديد من الممر الجنوبي أو كما اصطلح عليه هنا من قبل الحرس الثوري الإيراني، من الممر الذي توجد فيه الألغام. الحركة كما والعملية كما تم وصفها في بيان الحرس الثوري الإيراني تمت بالشكل التالي، يقول البيان بأن سفينتي نفط كانت يريدان المرور من المعبر أو الممر الخطير وبإطفاء جميع الإشارات للتواصل. بعد ذلك كان هناك تواصل من الحرس الثوري الإيراني طالبا من هاتين السفينتين بالمغادرة أو التراجع، قال بأنها لم تمتثل فتم إطلاق النار على هذه السفن، تم إعطابهما وتوقف حركتهما. وهنا الحرس الثوري في بيانه قال بأنه يوجه تحذيرا لجميع السفن وجميع الدول التي ربما كما يقول الحرس هنا التي تصدق الرواية الأمريكية على أن أمريكا تسيطر على المضيق، وبأن أي حركة خارج المسارات المحددة والآمنة التي حددها الحرس الثوري هي حركة خطرة ويمكن لهذه السفن أن تتعرض لمخاطر. وهنا الرواية الإيرانية محمد تقول بأنها نوعا ما تعاكس الرواية الأمريكية، تريد طهران أن تقول بأن السيطرة في المضيق هي سيطرة إيرانية وليست سيطرة أمريكية. إذن نحن أمام معادلة من يسيطر على المضيق، وهذه المواجهة الآن المفتوحة ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز هي لتثبيت هذه المعادلة من يسيطر. وبالتالي الإشكال والذي كنا نتحدث عنه في وقت سابق عند توقيع مذكرة التفاهم، أن الإشكال الأساسي الذي ستعرض له المذكرة هو البند 5 من هذه المذكرة، وهي في من يفرض سيطرته وتأويله القانوني لمفاد البند 5 للمرور الآمن من مضيق هرمز.
0: على ذكر مذكرة التفاهم نور الدين، هل من على أي مستوى أي حديث عن إمكانية أن يكون هناك جلوس على طاولة التفاوض على الأقل من الناحية الإيرانية؟
2: محمد، قبل الإعلان الأمريكي عن عودة العمليات العسكرية وعن عودة الحصار، كانت هناك جهود للوسطة وهناك تواصل مع الجانب الإيراني، بل هناك بعض المعلومات التي وصلتنا هنا بالعاصمة الإيرانية طهران تتحدث على أن هناك كانت إمكانية أن يتحرك الوسيط الباكستاني بالمجيء إلى العاصمة الإيرانية طهران من أجل إعادة المياه إلى مجاريها، مياه المفاوضات بين البلدين. لكن يبدو أن كل هذا المسار الدبلوماسي حتى هذه اللحظة مع هذه المواجهات، يمكن القول بحسب المعلومات المتوفرة هنا من العاصمة الإيرانية طهران بأن المفاوضات عمليا توقفت الآن. الصوت الذي يفرض نفسه على المعادلة الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية هي معادلة المواجهة المسلحة. عفوا.
0: نعم. نعم.
2: معادلة المواجهة المسلحة بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية حول من يفرض سيطرته على مضيق هرمز. وهنا المخاطرة كبيرة جدا محمد، إذا ما أردنا أن نتتبع ماذا يقول الجانب الإيراني في هذه المعادلة. الآن هناك معادلة أن القرار العسكري هو من يفرض سطوته الآن على القرار السياسي هنا في طهران، بمعنى أن الرجل المفاوض أو رجل المفاوضات يمكن القول حتى هذه اللحظة تراجع إلى الوراء، يتقدمه الآن الرجل العسكري. إذا ما أردنا أن نتحدث كيف ينظر الجسم العسكري هنا في طهران لما يحدث الآن، هناك معادلة على مستويين. المستوى الأول بأن المواجهات العسكرية التي توجد الآن قد تنظر إليها طهران على المستوى العسكري كتكتيك منهجي عسكري من أجل فرض معادلة ما في مضيق هرمز تكون هي الأساس للدخول مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، بمعنى أنها تريد أن تحصل طهران على أوراق جديدة للعودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات. لكن هناك ما هو أكثر من ذلك، وهو أنه في حال وجود حصار عسكري الذي سيبدأ تفعيله منذ منتصف هذا اليوم بتوقيت إيران، هنا الجهاز العسكري والمؤسسة العسكرية تتحدث عن سيناريوهات جديدة في هذه المواجهة، ربما هي مواجهات ربما قد تطال كذلك القطاعات العسكرية البحرية المتواجدة والتي تتمركز في غالب الأحيان في بحر العرب، وهذا أمر ربما قد يؤدي إلى تصاعد المواجهة العسكرية امتدادا من المياه الخليجية إلى خليج عمان إلى بحر العرب، بل أكثر من ذلك ربما تصاعد هذه المواجهات في هذه المنطقة قد يؤدي إلى فتح جبهات أخرى، هكذا على الأقل يفكر هنا، يتم التفكير هنا في إيران فتح جبهات أخرى. وبكل تأكيد حينما يتحدث العسكريون هنا عن فتح جبهات أخرى أعينهم دائما على البحر الأحمر وعلى باب المندب، وهذه توجد ضمن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية لتعقيد حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وربما لانتزاع أوراق أخرى ربما قد تكون نقطة قوة في أي مفاوضات إيرانية أمريكية مقبلة.
0: نور الدين دغير مدير مكتب الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في التقرير التالي.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم: إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
0: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور حسين رويبران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن عمان الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم جميعا ضيوفنا. أبدأ معك سيد البراري، بتوصيف منك ل اللغة التي يتحدث بها الطرفان اليوم ومفاد هذه اللغة.
4: نعم أخي محمد، هي لغة تصعيد بكل ما تحمل الكلمة من معنى، بعد أن أصبح الصراع صراعا سياسيا على من يملك أن يسيطر على مضيق هرمز، من يملك أن يفسر البند رقم 5 من المذكرة التي عمليا سقطت، بمعنى أن الجانبين تراجعا كثيرا عن التزاماتهم ضمن هذه المذكرة. فبالتالي هي مرة ثانية لغة تصعيد، لغة من يملك القوة والقدرة على التأثير والصمود في هذه المواجهة. الولايات المتحدة الأمريكية تريد انتزاع هذه الورقة من تحت أقدام الإيرانيين، تريد أيضا أن ترفع الكلفة سياسيا عسكريا اقتصاديا على الإيرانيين، وتريد أيضا أن تقوض القدرات الإيرانية من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، في حين أن اللغة الإيرانية وعمليا هي تحاول أن تفرض على ترامب أن يختار بين أمرين: إما أن يقبل بالمكتسبات الاستراتيجية لإيران في مضيق هرمز وبالتالي يظهر وكأنه ضعيف، أو أن يذهب إلى الحرب بشكل أوسع. تراهن إيران في هذه الحالة على أن ترامب لا يريد الحرب، وربما هو يكون أقرب إلى تقديم التنازلات. هذه البنية الذهنية لدى الفريق في الإدارة الإيرانية الذي يريد أن لا يعود إلى المفاوضات إلا بعد أن يؤمن ورقة هرمز، من أجل أن تكون ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى العالم.
0: سيد وايتس، ونحن نتابع هذا الخبر العاجل الآن ننقله عن القيادة المركزية الأمريكية، تفيد بأنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وفي هذه المرة أو حتى اللحظة لا ندري إن كان هناك تعداد أو إن يعني تركت القيادة المركزية مسألة التعداد. على كل حال سيد وايتس، هذا التساؤل: إلى أين يذهب ترامب من خلال هذه الضربات العسكرية بتقديرك؟
5: يبدو الأمر أن الرئيس ترامب يريد أن يستأنف في نفس الوقت المفاوضات، ولكنه يريد أن يضغط قبل استئناف هذه المفاوضات، لذلك استأنف هذه العمليات العسكرية. وقد استمعنا إلى تصريحاته فيما يتعلق بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض 20% من الرسوم على الدول المستخدمة لمضيق هرمز، وهو كذلك نوع ثاني من الضغط لإعادة إيران إلى الطاولات قبل حصول تنازلات من هذا الطرف أو الآخر. لا أعتقد بأن هذا مؤشر للعودة إلى حرب شاملة أو إلى حملة عسكرية مثل الذي رأيناه في شهر مارس، ولا أعتقد بأن هنالك أي نية لأي اجتياح بري مثل ما كان يطالب بذلك السيناتور الراحل غرامز.
0: دكتور حسين، نذكر معك ومع مشاهدينا بهذا الخبر العاجل الأخير. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الهجمات كانت تهدف لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. وهنا أريد أن أبدأ معك بالسؤال عن السبب الذي خفتت لأجله أصوات الدبلوماسيين اليوم في إيران، فيما يرتفع وفق ما كنا نتابع قبل قليل مع مراسلنا صوت العسكر.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. يعني في تصوري أن الرئيس ترامب هو لا يملك استراتيجية، ويتعامل على أساس يعني المؤثرات يعني التي تؤثر عليه. وضمن هذا الإطار إنه الرئيس ترامب، لأن الكثير استشكلوا عليه موضوع ورقة التفاهم وأنها لصالح إيران، فهو أراد أن يقول لا، هو من موقع قوة قام بذلك، وأنه بدأ أولاً بتفريغ ورقة التفاهم من مضامينها الأساسية، وأراد أن يعني يعطي صورة جديدة أن الاتفاق هو لصالح أمريكا، وأنه يقوم بذلك من موقع قوة، في حين أن يعني أي اتفاق بين طرفين هو قائم على نوع من ثبات المواقف، وليس تغيير المواقف وتلوين المواقف بحسب المؤثرات التي يتأثر بها هذا الطرف أو ذاك. في تصوري أن أمريكا ورئيس ترامب أراد انتزاع ورقة مضيق هرمز والاستمرار بتنفيذ مذكرة التفاهم بعيدا عن تأثيرات مضيق هرمز، وهذا ما لا يمكن لإيران القبول به. والنقطة التي يعني انطلقت منها كل انطلق من هذا العنف الأخير هو انطلق من هذه النقطة بالتحديد. يعني أمريكا تحاول انتزاع ورقة مضيق هرمز، يعني حتى بعض السلوك المتناقض الأمريكي الذي يطالب إيران بألا يعني تفرض رسوم، هو يقول أنه يريد أن يفرض يريد أن يسيطر على المضيق ويفرض رسوم 20%. يعني وهذا هو يعكس قمة التناقض الذي يعيشه الطرف الأمريكي.

0: الأمريكي يسمح لنفسه ما لا يسمح للآخرين بالقيام به.
1: طيب قبل أن نتابع حوارنا هذا، نريد أن ننتقل الآن لنعرض هذه الصور التي بثتها القيادة المركزية الأمريكية، وهي تبث تصريحاتها التي نتابعها على الشاشة منذ دقائق. هي أشارت إلى أنها أنهت هذه الموجة من الضربات لهذه الليلة، وأشارت أنها في حالة يقظة وجاهزية قتالية عالية، وأن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون حاليا في أنحاء الشرق الأوسط، وأنها استخدمت في هذه الضربات ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة الدفاع الساحلي الإيرانية ومواقع الصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية الإيرانية، بمسعى منها لزيادة تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الملاحة التجارية. بطبيعة الحال أشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن هذه الضربات وفق ما كنا نتابع في الساعات الأخيرة وخلال حتى الأيام الأخيرة كانت تستهدف مواقع ومقدرات للقوات قوات حرس الثوري الإيراني على صعيد الرصد، ومقدرات على صعيد القدرة على وفق ما يقول الأمريكيون على تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز. وهذه الاستهدافات التي كانت خلال هذه الليلة أشير من خلال القيادة المركزية الأمريكية إلى أنها جاءت تستهدف مناطق بوشهر وجاسك وبندر عباس وكذلك مناطق ساحلية أخرى في إيران. إذن هذه هي الصور التي كنا نتابعها وما زالت أيضا معروضة على الشاشة هنا للقيادة المركزية الأمريكية، وهي صور للعمليات الأخيرة التي جرت خلال هذه الليلة. عودة إلى حوارنا، وأتحول إلى الدكتور حسن البراري من جديد، حول مسألة مدى الإمكانية لدى أمريكا حلفائها أي تحالف دولي لنزع ورقة هرمز من إيران. عمليا بتقديرك إلى أي درجة يبدو ذلك ممكنا في ظل تمسك إيراني بهذه الورقة على اعتبار أنها المنجز الذي اكتشف مع الحرب، أو أنه القنبلة النووية الإيرانية؟
2: بكل تأكيد محمد، بالنسبة للإيرانيين هي القنبلة النووية، هي الورقة الأساسية للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لدفعها لتغيير مواقفها، هي أيضا الطريقة التي يمكن لإيران من أن يكون لها كلمة أعلى وأكبر وأكثر تأثيرا في المنظومة الأمنية الإقليمية بعد الحرب. فبالتالي مسألة أن تتنازل إيران عن هذه الورقة طوعيا هي مسألة صعبة جدا وربما بعيدة المنال، إلا إذا تمكنت القوات الأمريكية من دحر إيران عسكريا، وهذا يتطلب جهد عسكري. هل تمتلك الولايات المتحدة الإمكانيات العسكرية؟ بكل تأكيد تمتلك. هل تستطيع أن تهزم إيران في مضيق هرمز؟ بكل تأكيد تستطيع، لكن السؤال هل هي مستعدة لدفع ثمن لقاء ذلك، بمعنى احتلال الجزر، بوتس ان ذا جراوند، يعني بمعنى غزو بري للسواحل؟ هذا سؤال آخر، نقاش آخر. إذا الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم بذلك، من الصعب تخيل أن إيران يمكن لها أن تتنازل عن هذه المسألة، إلا إذا أيضا أصبح هناك في موقف دولي ضاغط أكثر، بمعنى عقوبات على إيران من المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، الحلفاء التقليديين لإيران، أي يتراجعوا عن دعم إيران أو يتراجعوا عن تفهم الموقف الإيراني. كل ذلك ربما يؤدي إلى تغير في السلوك الإيراني، بمعنى أن الفريقين المتصارعين داخل إيران ربما يتفوق الجناح المعتدل الذي يقول بأنه المخرج لإيران هو بالتفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوصل إلى اتفاق وليس إلى عسكرة هذا المضيق. أما في الحالة كما نرى الضربات والضربات المتبادلة، أنا بتقديري هي بالفعل تضعف إيران، تحرج إيران، لكنها غير قادرة على تغيير موقف إيران. طيب، فيما يتعلق بورقة مضيق هرمز إلا إذا كان هناك مقابل.
1: وضحت الصورة دكتور حسن. إذا ما ربطنا هذه النقطة ومسألة السؤال الذي طرحته هو إمكانية أو مدى رغبة الولايات المتحدة بالسيطرة عسكريا ومدى استعدادها لتحمل الثمن جراء ذلك، إذا ما ربطناه مع الخطاب الأمريكي اليوم، إلى أين يبدو المشهد من الناحية الأمريكية متوجها؟
2: أنا ما زلت مقتنعا بأن الولايات المتحدة الأمريكية في ضغطها العسكري على إيران إنما تريد أن تدفع إيران لتقديم تنازلات في المفاوضات. وليس للذهاب في مواجهة عسكرية حاسمة. المواجهة العسكرية الحاسمة تحتاج أكثر من القوات الأمريكية الموجودة، تحتاج إلى ربما أيضا إعادة التحالف مع إسرائيل في هذه المعركة، تحتاج أيضا إلى ربما تفهم من دول الخليج التي تريد الاستقرار وليس الحرب. يعني هناك الكثير من الأمور التي ينبغي على الولايات المتحدة القيام فيها قبل أن تفكر في دحر إيران عسكريا في مضيق هرمز. لكن أيضا هذا الخطاب الأمريكي وهذه الأفعال بمعنى الضربات النوعية هي الهدف منها الأساسي هو رفع الكلفة على هذا الفريق الذي يريد التصعيد، تجريف القوة الإيرانية، تقوية قدرتها على أيضا الاستمرار في هذه المعركة. تأمل الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا سيدفع الطرف الإيراني إلى العودة مرة ثانية بتفسير مختلف للبند الخامس وربما بنية أفضل مما سبق. نعم.
1: الآن هذه المعلومة التي ننقلها على الشاشة، مسألة أن أكثر من 50,000 جندي أمريكي منتشرون في الشرق الأوسط، سيد ريتشارد وايز، 50,000 جندي في المنطقة، دعنا نفكك هذا المشهد العسكري، ما المهمة التي يؤدونها؟ وإلى أي درجة بتقديرك هم منخرطون في هذه العملية بحكم أن هذا تصريح تقوله القيادة المركزية اليوم؟
3: حسناً، رأينا هذا التحشيد العسكري بدأ في شهر مارس وأبريل، وكان هنالك كذلك نقاش فيما يتعلق بإمكانية إنزال بري على بعض الجزر الإيرانية، بعد ذلك تم التراجع على ذلك بعد حساب المخاطر فيما يتعلق بربما تعرض الجنود الأمريكيين للقتل وكذلك للجرح، خاصة وأن العمليات الأخيرة لم تتسبب في جرح العديد وقتل الجنود الأمريكيين، وتم فقط الاقتصار على العمل الجوي وكذلك في نفس الوقت تسخير هذه القوات، وهو أمر لا يمكن مقارنته بما حصل في العراق، حيث رأينا عدد أكبر من القوات المسلحة الأمريكية التي اجتاحت العراق. لا يمكن أن نرى تكرر هذا السيناريو، ولا يمكنني الاستباق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية، ولكن استبعد جدا أن يكون هنالك أي إنزال بري.
1: طيب، تستبعد أن يكون هناك إنزال بري، وليس لدينا معلومات دقيقة حيال العدد ربما الذي هو مشارك اليوم في هذه العمليات، لكن إلى أي مستوى تحديدا من التصعيد عسكريا ترى واشنطن متجهة إليه؟
3: لا أعتقد بأنه سيكون هنالك تصعيد أكبر. ما نراه الآن هي عمليات عسكرية محددة تعتمد على القصف الجوي، وهي ليست خيارات قوية. كان بالإمكان ربما التصعيد أكثر، ولكن الولايات المتحدة مثل ما قلت تريد تفادي الخسائر البشرية، وتريد كذلك أن لا تريد الانخراط في أي عمل عسكري كبير، ليس تلك الاستراتيجية. الرئيس ترامب قرر ربما تعويل على الحصار الاقتصادي بدل الإعلان عن أي نصر عسكري، وهو يعلم بأنه لن يكون هنالك أي استسلام كامل من قبل إيران في هذا الصدد.
1: دكتور حسين، أريد أن أعود معك إلى الأصوات السائدة إن صح التعبير اليوم في المشهد الإيراني، وقد أشار قبل قليل دكتور حسن البراري إلى مسألة الأصوات العقلانية والمتشددة إن صح التقسيم بهذا الشكل. اليوم أي الصوتين يبدو سائدا داخل إيران؟
0: يعني في تصوري

0: أن إيران تتعامل بمنطقية وعقلانية مع هذا الموضوع، يعني والحكومة والرئيس بوزيشكيان الذي يرأس مجلس الأمن القومي والذي تابع موضوع التفاوض والتوقيع على مذكرة التفاهم هو الذي يتسيد المشهد، رغم أن هناك تيارات معارضة لهذا الاتجاه، ولكن لا زال هذا التيار بحكم وجوده في السلطة كقوة منتخبة، وكذلك مجلس الأمن القومي الذي أنيطت به اتخاذ القرارات في موضوع التفاوض والحرب، أنه في تصوري لا زال هو يحمل المسؤولية في هذا الإطار. ولكن أنا في تصوري المشكلة هي ليست في إيران، المشكلة في أمريكا، يعني أمريكا التي يعني تصورت أنها تستطيع أن تحسم عسكريا، والحسم من الجو لا يمكن أن يتم، واضح هذا الموضوع
1: يمكن أن ننتقل
0: أنه الآن
1: لهذه المسألة، ومن الناحية الإيرانية أين تكمن المشكلة بالنسبة لإيران؟ ولكن هذا النقاش نقاش مهم دكتور حسين، ومسألة أن إدارة الملف تجري بعقلانية ربما تطرح علامات استفهام نظرا لعوامل عدة، ربما من أبرزها ما أشير له قبل قليل على لسان سيد وايتز، مسألة الحصار الاقتصادي. هناك كثير من الأبعاد اليوم التي يفترض بها أنها تحكم القرار الإيراني. لذلك مع كل هذه الضغوط، مع تعقد المشهد التفاوضي، مع الضغط العسكري، مع محاولات الولايات المتحدة لتقويض القدرات الإيرانية على صعيد التدخل في إدارة حركة الملاحة، استهدافات ربما، ضرب مراكز عسكرية، الاحتقان الذي يسعى إليه في الداخل الإيراني وحتى على صعيد زرع الفتنة، كل هذه العوامل وربما يمكن أن نعدد كثيرا أكثر منها، إلى أي درجة بتقديرك هي مراعاة اليوم لدى العقل الإيراني الذي يدير المشهد؟
0: يعني أولا المشكلة هي في التقديرات الأمريكية، أمريكا تقول أنها من خلال ضرب هذه الأهداف تستطيع يعني تغيير السلوك الإيراني، إن لم نقل تغيير يعني أكبر من ذلك، ولكن هذا هو لا يغير السلوك الإيراني، يعني بعبارة أولا هناك مبالغة كبيرة أمريكيا، يعني كل يوم الآن السنت كوم يعلن ضرب 300 هدف، أنه مراكز رصد ورادار و مخازن سلاح، يعني هذا أولا 300 هدف مبالغ به كثيرا، الصور التي تعرض في طهران يعني خلال وسائل الإعلام هو يعني استهدافات فيها جانب كبير من العشوائية غير ما تقوله أمريكا. موضوع إعادة الحصار لإيران هذا معناه فشل عسكري، أن الضغط العسكري لا يستطيع أن يحقق الهدف، ومن هنا تم الاستعانة بالحصار البحري لعل أمريكا تصل إلى نتيجة، وكل هذه التقديرات والترقيعات التي تتم عليها هي تعكس أن أمريكا لحد الآن لم تتفهم إيران، وفي التعامل مع إيران هي يعني يمكن أن نقول أنه سلوكها غير مبني على معرفة حقيقية بالطرف الإيراني. عندما تصعد أمريكا في إيران يكون التصعيد هو سيد الموقف، وهذا طبيعي
1: لا يبدو
0: لأن
1: أنك دكتور
0: الفعل
1: حسين
0: يوجب
1: لا
0: رد
1: يبدو أنك
0: الفعل.
1: راغب بنقاش الشأن الداخلي الإيراني على الهواء.
0: لا لا لا لا، ما ليس هناك أي مشكلة في مناقشة الموضوع الداخلي الإيراني. إيران كأي دولة في العالم فيها تيارات سياسية مختلفة وفيها وجهات نظر مختلفة، ولكن يجب أن نقول أن التيار الرسمي هو يتسيد الموقف الآن، رغم وجود تيارات خارج إطار السلطة هي تعارض موضوع يعني ورقة التفاهم، وتقول أن إيران تنازلت كثيرا فيها أمام الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا ما دفع أمريكا إلى التقدم خطوة إلى الأمام من خلال نقض الكثير من البنود والذهاب باتجاه الخيار العسكري.
1: طيب، إذا ما أخذت الإجابة من صوت ربما يكون غير إيراني، دكتور حسن البراري، بالنسبة لك كأستاذ في العلاقات الدولية اليوم وتراقب هذا المشهد، من الذي يبدو أنه يتحكم بزمام الأمور في المكانين، في الولايات المتحدة وفي إيران؟ يسمع عن الولايات المتحدة أن هناك همسا إسرائيليا في كل لحظة في أذن الرئيس ترامب، وفي إيران يقال أن هناك تيارا متشددا عسكريا هو الذي يقود المشهد هناك.
2: أخي محمد، في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نماذج لصناعة القرار. أهم نموذج كتب عنه جراهام أليسون في كتاب A Sense of Decision يتحدث عن مودلز، بمعنى نماذج لاتخاذ القرار، لكن كلها تدور حول نقطة واحدة، وهي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. التفويض الشعبي هو لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يستعين بوزراء هو يعينهم ويوافق عليهم الكونغرس، يقدم له المشورة، لكن في نهاية المطاف هو من يتخذ القرار مؤسسيا. في إيران الوضع مختلف تماما. في إيران هنالك، أولا، إيران ليس مجتمعا أحادي التكوين، هناك تنوع عرقي، هناك تنوع مذهبي أيضا في إيران، وهناك تركيبة يعني ثيوقراطية معينة مناسبة لإيران. هناك أجنحة في هذا النظام لها أو لها وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن في نهاية المطاف القرار ينتزع الحرس الثوري. وقد شهدنا في أثناء الحرب في مرة من المرات كان الرئيس مسعود بسكيان يتحدث ويعرب عن أسفه واعتذاره لاستهداف دول الخليج، بعد ساعتين يستهدف الحرس الثوري دول الخليج. فبالتالي الذي صحيح أنه في مجلس الأمن القومي يتم اتخاذ القرار، لكن هناك موازين القوى، الذي ينتزع القرار هو الحرس الثوري. أنا من بعيد قد أكون مخطئ في تشخيص الحالة الإيرانية، لكن هذا ما أفهمه من بعيد من ناحية التصريحات، سواء الجناح المعتدل أو الجناح المتشدد، ومن ناحية الأفعال، بمعنى ماذا يجري في العلاقة مع الدول العربية على وجه التحديد.
1: سيد وايتس، مما كنا نتابع من تحليلات لهذه الجولات على صعيد الضربات في الأيام الأخيرة وما سبقها، ما سمي العمليات العسكرية من الناحية الأمريكية، كنا نسمع أهداف ذات سقف مرتفع سواء من الولايات المتحدة أو من حليفتها إسرائيل. اليوم أنت تستبعد أن يكون هناك اتجاه نحو تصعيد عسكري، وإنما مرحلة تتحقق من خلالها مكاسب ثم جلوس على طاولة التفاوض، لكن هناك قراءات أخرى تذهب باتجاه أن ما يراد اليوم من خلال هذه العمليات العسكرية أو سميها الضربات، يراد منها مزيد من الضغط باتجاه العودة إلى تلك الأهداف مرتفعة السقف. ما رأيك؟
3: ربما هنالك قراءات مختلفة، ولكن أعتقد بأن الإدارة الأمريكية تحاول دعم وتطبيق هذه الضغوط على المستوى الدبلوماسي والعسكري والاقتصادي ضد إيران. نعم، نرى تصعيدا عسكريا في هذه الأيام الأخيرة بهذه الاستهدافات المتكررة، ولكن نرى كذلك العمليات القسرية الاقتصادية بإعادة فرض الحصار من أجل التمكن من العودة إلى

0: المفاوضات في موقف أقوى، وقد يتسبب ذلك في تخفيض التصعيد وتغليب ربما كافة الضغوط الاقتصادية. هذا مختلف عما رأيناه في الشهرين الأخيرين. في بعض الأحيان تعمل، في بعض الأحيان تفشل.
1: من جديد سيد وايدز، دكتور حسن البراري يقول على صعيد نماذج اتخاذ القرار، يقول إن التفويض للرئيس ترامب شعبيا وهو متخذ القرار، هذا من ناحية. دكتور حسين يقول بأن ترامب ليست لديه استراتيجية. أسألك هنا عن مدى اتفاقك مع هذه النظرية، هل يملك استراتيجية أم لا، وما شكلها إن كانت موجودة؟
0: أعتقد بأنه من الصعب للمحللين أن يفهموا الاستراتيجية بالنسبة للرئيس ترامب. أعتقد بأنه يغير تكتيكه وسردياته في كل مرة، وذلك من أجل خلق البلبلة في صفوف الخصوم وإرباكهم. وأعتقد بأن الاستراتيجية تقتضي هي استخدام تطبيق محدود للقوة العسكرية مقترنا في نفس الوقت بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحصول على تنازلات من قبل النظام الإيراني. وأفهم بأن هذه الاستراتيجية طموحة جدا بعد الفشل في إسقاط النظام واجتذاب إيران في بوتقة أو في حضن الغرب، وفشل ذلك. لذلك عاد إلى استراتيجية استخدام الضغط العسكري والاقتصادي للحصول على تنازلات فيما يتعلق بالملف النووي، وربما كذلك فيما يتعلق بمضيق هرمز، وسنرى إن كانت ستنجح هذه المحاولات.
1: دكتور حسين، إلى أي درجة تبدو إيران متجهة نحو امتصاص هذه الضربات بتقديرك؟
2: يعني دعني أستكمل النقاش الذي طرح. صحيح ما تفضل به الأستاذ حسن أن الرئيس هو منتخب من قبل الشعب، وهو الذي يحدد فريقه لإدارة شؤون أمريكا. بنيويا هذا الكلام صحيح، ولكن نحن أمام نموذج مختلف تماما في أمريكا. الرئيس ترامب أولا هو لا يعتمد على التقديرات الاستخبارية الأمريكية، رأينا موضوع الحرب ومهاجمة إيران، وكان قائما على تقديرات إسرائيلية، وليس يعني الكثير من الإحاطات في الكونغرس الأمريكي هي تكشف أنه
1: أنا
2: ضرب بعرض الحرب.
1: أريد أن أشكرك دكتور حسين الأمريكية. أعتذر منك على هذه المقاطعة، ولكن انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، ربما نتابع في الساعة المقبلة. شكرا جزيلا لك دكتور حسين الويوران ضيفنا من طهران، وكذلك لضيفينا من واشنطن ريتشارد وايتس ودكتور حسن البراري من عمان. شكرا جزيلا لكم جميعا. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين مستمر حتى يوم غد الأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8:00 وحتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
3: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم، ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام، حداداً على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء

0: انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
1: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. هيثم أبو صالح، الجزيرة، الدوحة.
2: تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، تمثل قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة، لم تكن طفرة وليدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة، حيث أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية، في مقدمتها غاز حقل الشمال. ومن خلال إطلاق مشاريع الغاز العملاقة وتطويرها، نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية وصناعية غير مسبوقة، تحولت في غضون سنوات قليلة إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وكانت تلك الرؤية حجر الأساس لتشييد نهضة شاملة رسخت مكانة قطر على الخارطة العالمية.
3: في عام 1995 وقفت قطر على عتبة تاريخية، حيث كانت الموارد من عائدات النفط بالكاد تكفي المتطلبات الأساسية لتنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز القفز فوق المستحيل. بدأت القصة من قطاع تنقيب وإنتاج الغاز في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث شهد قفزة تاريخية تحولت بها الدولة من الاعتماد على النفط المحدود إلى عاصمة عالمية للغاز المسال، وتصبح التجربة القطرية نموذجا تحتذي به حتى الدول المتقدمة. اتسمت أولى القفزات برؤية استراتيجية وجرأة استثمارية، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت أسعار الغاز منخفضة وتكاليف إسالته وتصديره باهظة، مما جعل دولا كثيرة تتردد في هذا المجال، إلا أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة قادته لاتخاذ قرار جريء بالاستثمار المكثف في تطوير حقل الشمال ليصبح أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. المرحلة التالية قطفت قطر فيها أولى ثمار مشاريع الغاز العملاقة بتصدير أول شحنة في ديسمبر عام 1996 إلى اليابان، ما مثل نقطة التحول التاريخية للاقتصاد القطري. بعد ذلك اعتمدت الدولة على بناء شراكات متينة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة والتمويل اللازم لتأسيس البنية التحتية المعقدة من خطوط الإنتاج إلى عمليات الإسالة. تلت ذلك مرحلة التوسع العملاقة، حيث قاد الأمير الوالد خطط توسع طموحة عبر شركتي قطر غاز وراس غاز، وتوالى تدشين خطوط الإنتاج الضخمة. وكان من الطبيعي الانتقال إلى المرحلة التالية لتأمين وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات دون الارتهان لشركات شحن خارجية، فأسس شركة نقلات عام 2004، والتي بنت أحد أكبر وأحدث أساطيل نقل الغاز المسال في العالم. وبحلول نهاية عام 2010 حققت قطر إنجازا تاريخيا بالوصول إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنويا، لتتربع كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. ولكي تسير الأعمال وتتطور بطريقة أكثر تكثيفاً وتنظيماً، أسس الأمير الوالد مدينة راس لفان الصناعية لتصبح المركز الرئيسي والقلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى ميناء راس لفان الذي يعد أكبر ميناء تصديري للغاز المسال عالمياً. ومع تلك الخطوات نجحت قطر في صياغة سياسة تسويقية مرنة مكنتها من إبرام عقود طويلة الأجل مع أسواق رئيسية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما جعل الاقتصاد القطري محصنا ومترابطا مع أمن الطاقة العالمي. وفي خطوة تؤكد بعد النظر الاستراتيجي كانت القفزة المبكرة بتدشين جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائد المالية واستثمارها في بناء النهضة الاقتصادية الحديثة من بنية تحتية واستثمار

استثمارات خارجية وحقوق الأجيال القادمة، لتشهد قطر قصة نمو يقف الإنسان في مركزها كثمرة مباشرة للرؤية والتطور الذي تحقق في عهد الأمير الوالد بناتج إجمالي بلغ 200 مليار دولار، أي تضاعف بأكثر من 2400 مرة، ونصيب للفرد زاد عن 100,000 دولار، ليستحق لقب باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مشاهدينا، ودائما مستمرون معكم في متابعة لأبرز الملفات. والساعة 6 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، تغطيتنا مستمرة ومتواصلة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران الليلة الماضية، مضيفا أن إيران يمكنها أن تثير بعض المتاعب وأن تقدم على أمور غير لائقة، لكن الولايات المتحدة تسيطر على الوضع. وأكد ترامب أن القوات الأمريكية هي من تسيطر على مضيق هرمز وبدأت بفرض الحصار على إيران. من جهتها، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأضافت أنها ضربت أهدافا عسكرية في أنحاء إيران خلال المهمة التي استمرت 5 ساعات. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت بمحافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوب البلاد. هذا وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف منشآت في قاعدة الجفير بالبحرين، مؤكدا أن عملية الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. حول أحدث هذه المواضيع أو هذه الأخبار وكذلك المواقف، ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، ومن طهران مدير مكتبنا نور الدين الدغير. مرحبا بكما. أبدأ معك أحمد، دعنا في صورة آخر المواقف والتصريحات الأمريكية.
1: مراد، آخر ما صدر أمريكيا هو بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلنت فيه انتهاء هذه الموجة من الضربات العسكرية الأمريكية والتي استمرت 5 ساعات ضد أهداف في مواقع عدة في إيران استهدفت مقدرات إيران، حسب ما تقول القيادة المركزية، التي تهدد بها حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن هذه الضربات استهدفت أنظمة دفاع ساحلية واستهدفت مواقع للصواريخ والمسيرات وأيضا مواقع عسكرية بحرية. وبيان القيادة المركزية أيضا أشار إلى أن الولايات المتحدة ستبقي على قواتها في يقظة تامة حتى لتأمين حرية الملاحة في مضيق هرمز والتأكد من أن إيران لا تشكل تهديدا ضد الحركة التجارية في المضيق. وأشارت أيضا القيادة المركزية أن هناك 50,000 عنصر عسكري أمريكي متواجدون في المنطقة لتنفيذ هذه المهام التي يصدر الرئيس الأمريكي. هذا كله يأتي في ظل تصريحات كثيرة صدرت عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتحدث فيها إلى وسائل إعلام أمريكية مختلفة، حاول فيها تثبيت سردية أن الولايات المتحدة هي من يسيطر على مضيق هرمز، وأن إيران ما تقوم به هو فقط مجرد إزعاج أو مجرد تقويض لهذه السيطرة، وأن الولايات المتحدة ستعمل على تأمين الملاحة البحرية عبر المضيق، والمقصود هنا تأمينه عبر

0: مسار الذي يمر بالمياه الإقليمية العمانية. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن عدم ثقة لديه في المفاوض الإيراني أو الوصول إلى أي اتفاق مع إيران عبر المسار التفاوضي، خصوصا وأنه يقول أن هناك 10 اتفاقات تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني نقضت كلها من قبل إيران، وأن آخر مرة جرت المفاوضات في سلطنة عمان تم الاتفاق على 100% من القضايا العالقة حسب قوله، إلا أن الوفد الإيراني تلقى اتصالا هاتفيا غادر بعده قاعة المفاوضات، وتم مهاجمة سفن تجارية بعد ذلك بساعتين، وأن الولايات المتحدة لن تعود للثقة في المفاوض الإيراني أو في المسار التفاوضي، وعادت فرض الحصار البحري على إيران. وجاء بيان من القيادة المركزية الأمريكية أن هذا الحصار سيشمل جميع السفن التجارية التي تتعامل مع الموانئ الإيرانية، ولن يسمح لأي سفينة بالوصول إلى تلك الموانئ. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث من أن الدمج بين الحصار البحري والضربات العسكرية هو ربما ما سيدفع إيران إلى الوصول إلى تفاهم واتفاق مع الجانب الأمريكي.
1: شكرا جزيلا لك أحمد هزيم، مراسلنا كنت معنا من واشنطن. ننتقل إلى نور الدين الدغير. نور الدين، ضعنا في صورة ما حصل في الساعات الماضية وما تكشف عن الضربات الأمريكية وردود الإيراني.
2: مراد، بالتأكيد هناك مستويين يتم الحديث عنهما هنا في إيران. المستوى الأول هو الهجمات الأمريكية، ماذا استهدفت وكيف تمت عملية. نحن نتحدث عن نهاية العمليات كما أشرت بذلك القوات الأمريكية، وكنا أشرنا إليها في وقت سابق مع توقف الهجمات. كانت آخر الهجمات شهدتها مدينة بوشهر. الحرس الثوري تحدث على أن الهجمات الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية ومواقع للاتصالات بمعنى آخر. هنا الجانب الأمريكي يركز نوعا ما على مجموعة من الأهداف التي تشكل قوة إيران في مراقبة مدينة هرمز على مستوى الرصد والمراقبة وعلى مستوى تنفيذ العمليات العسكرية لعرقلة مرور السفن من الممرات التي تراها طهران بأنها ممرات غير آمنة. فضلا عن ذلك، المواقع التي تشكل منطلقا أساسيا للهجمات الإيرانية على ما يطلق عليه الحرس الثوري الإيراني بالمواقع الأمريكية. هنا نلاحظ على أن العمليات العسكرية هذه المرة كانت محدودة بمحافظتين، نتحدث عن محافظة هرمزغان وكذلك محافظة بوشهر. وإذا ما أردنا أن ننظر جغرافيا لهذه المواقع، نتحدث عن جزيرة أبو موسى، نتحدث عن جزيرة قشم، وهي جزء ضمن ما يصطلح عليه بالجزر السبعة التي تطل وتراقب مضيق هرمز. الآن القوات الأمريكية يبدو أنها استهدفت هاتين الجزيرتين لأهميتهما الاستراتيجية وإطلالتهما على مضيق هرمز. استهداف بندر عباس واستهداف بوشهر واستهداف سري، كل هذه المناطق يتم استهدافها يوميا وليست المرة الأولى. هي هجمات مكررة من قبل القوات الأمريكية على هذه المواقع كخطة استراتيجية لضرب هذه المواقع الحساسة التي تشكل عصب وقدرة إيران في مراقبة المضيق. في المقابل سجل الحرس الثوري كذلك عملية على مستويين، المستوى الأول لتثبيت قدرته في مراقبة مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز، وهو الحديث عن استهداف ناقلتي نفط في مضيق هرمز لم تمتثل للأوامر التي يصدرها الحرس الثوري الإيراني. كانت هاتين السفينتين ترغبان بالمرور عبر مضيق هرمز من الممرات غير الممرات الإيرانية. تم عدم تفعيل جميع أجهزة الحركة والإشارات بالسفن، وبالتالي تم توجيه تحذير بحسب الحرس إلى هاتين السفينتين، لم يمتثلا للتحذير فتم استهدافهما وتعطلتا. هنا الرسالة واضحة، يريد الحرس الثوري الإيراني أن يرد ربما على الرواية الأمريكية التي يقول فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الممر مفتوح وأنه تحت السيطرة الأمريكية. هنا يرد الجانب الإيراني عبر هذا البيان من الحرس الثوري الإيراني ليقول لا، المضيق ليس مفتوحا وإنما هو يخضع لإجراءات إيرانية، وأن أي مرور يجب أن يتم بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. بل أكثر من ذلك، الحرس يرفع من نبرته ويقول بأن المرور من المناطق التي يوجد فيها الألغام هي مناطق خطرة، بمعنى آخر يقول بأن هناك ألغام، هناك رقابة للحرس الثوري الإيراني، وهناك رصد، وهناك ردود فعل مباشرة من قبل الحرس الثوري، بمعنى أن أي حركة ستكون معقدة إن لم تكن منسقة مع الحرس الثوري الإيراني. إذن نحن الآن أمام رواية إيرانية تقول للرواية الأمريكية بأن كل ما يحدث بالمضيق هو تحت السيطرة الإيرانية. المستوى الثاني هو الرد الإيراني على الهجمات الأمريكية، وجاء ذلك في بيان الحرس الثوري الإيراني يقول بأنه استهدف مقرات وقواعد للقوات الأمريكية في البحرين، هكذا يتحدث الحرس الثوري الإيراني. هناك أنباء عن استهدافات في مناطق أخرى، لكن لحد الساعة لم يصدر أي بيان من الحرس يحدد هذه المواقع غير البحرين.
1: شكرا جزيلا لك نور الدين الدغير، مدير مكتبنا في طهران. والآن مشاهدينا نحاول أن نفهم أكثر المشهد في المنطقة، حيث يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثانية للحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في هذا التقرير.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولاً دراماتيكياً يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية، بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد، مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
1: لمناقشة آخر هذه التطورات ينضم إلينا من واشنطن سيد كينيث كاتزمان، وهو الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي. كما ينضم إلينا من طهران الدكتور حسين رويران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. ومن عمان ينضم إلينا الدكتور حسن البراري، أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. مرحبا بكم جميعا. أبدأ معك سيد كاتسمان، الحديث عن السيطرة على هرمز، هل هو قابل للتنفيذ أم أنه مجرد رسالة ردع أمريكية لإيران؟

0: أولا شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. بطبيعة الحال السيطرة ممكنة، ذلك ستتطلب تصعيدا عسكريا وربما قد يتطلب كذلك إنزالا بريا. هي مهمة صعبة ولكن ليست مستحيلة، لا توجد مهمة عسكرية مستحيلة بالنسبة للولايات المتحدة لأنها قادرة على القيام بنماذج مختلفة من الأعمال العسكرية، وربما ذلك يتوقف على الاستعدادات والخطط لذلك، حتى وإن كلف ذلك كلفة على المستوى البشري وعلى المستوى معدات العسكرية وفقدان ربما طائرات أو غيرها. هو سيواصل هذا الضغط العسكري على الجزر وعلى السواحل، ويبدو بأن هذه المناطق قد يضطر قاتلوها لمغادرتها بعد التدمير، وربما قد نرى موجات من اللاجئين يذهبون إلى مدن أخرى، وذلك سيضع ضغطا مضاعفا على النظام الإيراني. وأعتقد بأن السيد ترامب لن يسمح بسقوط الكامل لمضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية على حساب حرية الملاحة، وأعتقد بأنه سيواصل هذا التصعيد إضافة إلى الحصار البحري.
1: دكتور حسين حسين رويران، استمعت لما ذكره سيد كاتسمان، هو يتحدث عن ربما ضغط أمريكي على مناطق معينة، ربما المناطق الجنوبية، وإجلاء السكان منها، السكان الإيرانيين منها. هذا السيناريو كيف تتعامل معه إيران، أو هل تحسب له حسابه؟
2: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. نعم، يعني خلافا لما تقوله أمريكا من أنها هي تستهدف رادارات وأنظمة تتبع وأهداف حيوية تشارك في الجهد العسكري، هناك خطة أمريكية واضحة في استهداف المدنيين، والتلفزيون الإيراني يعرض هذه بصورة يومية، أنه ضرب أنه أرزاق الناس قوارب الصيد أو ما شابه في هذه المناطق، ضرب المناطق السكنية لإجلاء هؤلاء من هذه المنطقة. ولكن يجب أن لا ننسى أن في المناطق الجنوبية وبسبب الظرف الأمني هناك حضور عسكري ومدني، الضغط على المجتمع المدني قد يؤدي نعم إلى هجرة هؤلاء من هذه المناطق إلى مناطق أكثر أمنا، ولكن طبيعي أن الجهد العسكري والقوات العسكرية ستبقى قائمة باعتبار أن هناك تهديدا باحتمالية إنزال قوات أو محاولة احتلال هذه المناطق. من هنا الموضوع هو نعم أمريكا تحاول أن تضغط من خلال التهجير على إيران، ولكن في تصوري أن هذا لن يؤدي إلى نتيجة يعني تذكر، لأن أولاً إيران تستطيع استيعاب المهاجرين بشكل أو بآخر بسبب اتساع الرقعة الجغرافية والإمكانات، ولكن تغيير المعادلة من خلال هذا الموضوع أتصور أنه لن يؤثر ولن يغير من المعادلة شيئا.
1: دكتور حسن البراري، في ظل ما نعيشه حالياً، ما مدى خطورة عسكرة مضيق هرمز الآن؟
3: الخطورة مرتفعة جداً، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انزلاق كامل للمواجهة العسكرية بمعنى حرب شاملة. نحن نعرف بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد حرباً شاملة، ولا حتى إيران ولا المنطقة بشكل عام تريد حرباً شاملة. بالتالي هذا الوضع اللي سميته أنا في أكثر من مقابلة على شاشتكم الكريمة الدرفت سيناريو، بمعنى سيناريو الانجراف. سيناريو الانجراف عندما لا يكون هناك ضوابط، عندما يكون هناك تصعيد تدرجي، عندما يكون هناك قدرة على الضرب والضرر المتبادل، ثم تنزلق الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. يعني لا يمكن

0: القول بانه هذا التصعيد مضبوط لغايه اليوم، هو مضبوط بمعنى تيت فور تات، ضربه مقابل ضربه، اعلان هنا مقابل اعلان هناك. لكن ان تم بالفعل استهداف المدنيين من اجل ترحيلهم وممارسه ضغط اكثر على النظام الايراني، ربما هذا يؤدي الى انزلاق شامل الى الحرب. فالعسكرة في مضيق هرمز ان كان المقصود فيها هو ردع ايران او سحب هذه الورقه من تحت اقدام الايرانيين، ايران ما زالت تمتلك القدره على تعطيل الملاحه، هي لا تمتلك القدره على الحاق هزيمه بامريكا عسكريا، لكنها ايران تستطيع تعطيل ملاحه ولو باعلان ولو بصاروخ مسيره الى اخره. لكن ايضا كلفه فتح المضيق بشكل كامل مرتفعه جدا حتى على دوله بحجم الولايات المتحده الامريكيه. نعم، مره ثانيه العسكره هي توطئه ربما لحرب شامله لا يرغب فيها احد.
1: سيد كينيث كاتزمان، نريد أن نفهم قاموس المصطلحات الأمريكية أو السياسة الأمريكية. ما الفرق بين حرية الملاحة والسيطرة على مضيق هرمز؟
2: حسنا، حرية الملاحة هي يعني أن لا يسيطر أحد وأن يكون تدفقا آمنا وبريئا، ولأن يكون هنالك أي قيود ولا أي اعتداءات. ذلك هو فيما يتعلق بملاحة حرية الملاحة فيما يتعلق على الولايات المتحدة أو عمان أو إيران، ولا يفرض أي طرف أي تحديدات ولا قيود، فقط احترام القانون الدولي، قانون البحار. ولكن فرض السيطرة على المضيق، والذي فاجأ العديد من المحللين في مذكرة التفاهم، هو بأن هذه المذكرة سترفع كل العقوبات على إيران بدون مقابل. وأعتقد بأن المتشددين في إيران يرفضون هذه الامتيازات مقابل الاستغناء عن السيطرة على مضيق هرمز، وهم بذلك الآن يخسرون كل شيء ويتصرفون وكأن حركة مقاومة لأجل المقاومة فقط، مثلما تفعل حماس التي ترفض تسليم السلاح في غزة، والآن أصبحت غزة ركاما. وإيران ستتعرض لنفس السيناريو إذا ما واصل المتشددون الإصرار على آرائهم، وستتحول إيران إلى غزة. ربما قد يحصل هذا الأمر لأن الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية غير محدودة للقصف، وللأسف من سيتضرر من ذلك هو الشعب الإيراني.
1: لكن سيد كاتسمان، عندما يتحدث الرئيس ترامب عن السيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم ب 20% على السفن التي تعبر هذا المضيق، هل يسمح القانون الدولي للولايات المتحدة بهذه السيطرة؟
2: حسنا، السيد ترامب في بعض الأحيان يطرح أفكارا تفاجأ الجميع، فهو من ناحية يتهم إيران بمخالفة القانون بفرض رسوم، ويدعو للسيطرة وفرض رسوم من قبل الأمريكيين، وذلك مخالف لمبدأ حرية الملاحة ومخالف كذلك لمذكرة التفاهم. هو ذلك ما يفهمه كمكسب تجاري من توقيع أي اتفاقية. تلك هي شخصيته، وأعتقد بأنه ربما تعبير عن خيبة أماله وامتعاضه من تصرفات إيران.
1: الدكتور حسين رويران، عندما تتحدث الخارجية الإيرانية وتبدي تمسكها بمذكرة التفاهم رغم هذا التصعيد وهذه الضربات الأمريكية، ما الرسالة التي تريد إيصالها؟
3: تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني إيران أساسا ومنذ عقدين وعلى خلفية الخلاف حول الملف النووي تقول أن حل الإشكالات مع أمريكا هو لا يتم إلا عبر الحوار والتفاوض، وإيران لا زالت في ذات الموقع، تقول أن مذكرة التفاهم يمكن أن تشكل قاعدة لحل الخلاف بين الطرفين، ولكن ليس ضمن ما تقوم به أمريكا. أمريكا تحاول أن تفرغ مذكرة التفاهم من مضمونها وتلتف على بعض البنود فيها، وهذا ما يجعل إمكانية تنفيذ مذكرة التفاهم غير قائمة الآن. تأكيد السيد عرقشي على أن المفاوضات هو الحل، هذا يعكس موقفا مبدئيا إيرانيا، ولكن ضمن أي ظروف وضمن الظرف الحالي والاعتداءات الأمريكية الواسعة ضد إيران، كيف يمكن أن يكون هذا الحل أنه قابل للتطبيق؟ يعني هذا موضوع أتصور آخر بحاجة إلى مقاربات جديدة بين الطرفين من قبل الوسطاء.
1: دكتور حسن البراري، إذا كانت واشنطن تؤكد أنها تريد حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، بينما تؤكد إيران على حماية سيادتها في هذا المضيق، أين يمكن رسم الخط الفاصل بين الردع والاستفزاز؟
0: مرة ثانية مراد، ما يجري الآن هو صراع سياسي على مضيق هرمز. المسألة ليست مسألة قانونية، بمعنى نعم هذه إيران كما هي كما سلطنة عمان هي دولة مشاطئة لها مياه إقليمية ولها الحق في ممارسة السيادة، لكن هذا أيضا توصيفه في القانون الدولي بأنه ممر دولي يربط بين مسطحين مائيين دوليين، فبالتالي لا يجوز وفقا للاتفاقيات الدولية لا يجوز تعطيل الملاحة فيه لأي سبب من الأسباب، إلا إذا كانت الدولة في حالة حرب يمكن أن تتحكم بضمن ضوابط معينة في مياه الإقليمية، لكن المياه العمانية الإقليمية ليست مياه إيرانية، ومع ذلك إيران تحاول السيطرة على كل المضيق في سياق لعبة أوسع، في سياق المقايضات والمفاوضات والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. السيادة يعني هي مفهوم يحترم القانون الدولي، لكن السيطرة على هذا المضيق هو أمر آخر، وهذا أيضا ينطبق على الولايات المتحدة الأمريكية. يعني نعم إيران ارتكبت أخطاء في عسكرة المضيق، ارتكبت خطأ في استهداف الممرات العمانية، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية شنت حرب خارج إطار القانون الدولي عندما شنت عدوان مشترك مع إسرائيل على إيران التي لم تكن تهدد الولايات المتحدة، يعني باعتراف كبار المسؤولين الأمريكان أن الحرب لم تكن ضرورية وأن إيران لم تشكل تهديدا وجوديا أو وشيكا على الولايات المتحدة. فبالتالي في التوصيف الدولي أنشأت أيضا الولايات المتحدة دولة معتدية. إيران ردت باعتداء مماثل على القانون الدولي فيما يتعلق بمضيق هرمز. بالتالي الصراع هو صراع سياسي، لا علاقة للقانون الدولي بما يجري، مع أنه كل دولة تتشدق بأنها تريد أن تحافظ على القانون الدولي واحترام الدول واحترام الجيران إلى آخره، لكن ما يجري هو صراع سياسي أبعد من المضيق نفسه ويتعلق بموقع إيران على الخارطة في الإقليمية، وأيضا يتعلق بما تريد الولايات المتحدة الأمريكية من إيران في ملفات أخرى مثل الملف النووي، العلاقة مع إسرائيل، الاتفاقيات الإبراهيمية. هناك مروحة من الأهداف الأمريكية في المنطقة التي تتجاوز مضيق هرمز، لكن هنا وصلنا إلى نقطة بأن من يحسم المعركة بين إيران والولايات المتحدة هو من يحسم معركة هرمز.
1: وهذه نقطة غاية في الأهمية. سيد كاتسمان، هل تدرك الولايات المتحدة أن أي احتكاك في مضيق هرمز من شأنه أن يرفع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة ربما؟
4: مساء السيد ترامب يفهم ذلك بدون أدنى شك، وهو يراقب الأسواق المالية، ولذلك هو وافق على توقيع مذكرة التفاهم لإعادة أسعار الوقود إلى المستوى الذي عرفته قبل الحرب، وسمح حتى بتصدير النفط الإيراني، واقترح كذلك رفع العقوبات، وكذلك أجبر نتنياهو على وقف الاعتداءات على بيروت وجنوب لبنان، وكذلك امتثل لمقترحات الوسطاء. أعتقد بأنه دخل إلى المفاوضات بحسن نية، على أساس أن يتم إعادة فتح المضيق بالكامل بدون فرض أي رسوم. بعد ذلك، وقد تحدث كذلك السيد عراقجي بأنه يتفاوض بخصوص حل نهائي مع سلطنة عمان، ونرى فجأة الحارس الثوري يعتدي على السفن وناقلات النفط ويطالب بالانتقام لمقتل المرشد الأعلى الأسبق، ويريدون كذلك أن يظهروا فكر المقاومة والثورة وغيرها، مما تسبب في تصعيد الوضع.
1: دكتور رويران، الولايات المتحدة تعمل على جبهتين، الجبهة العسكرية والآن الجبهة الاقتصادية، من خلال إعادة فرض حصار على الموانئ الإيرانية بدافع إيلام إيران اقتصاديا، وبالتالي ما مدى قدرة إيران على الصمود هنا عسكريا واقتصاديا؟
3: يعني في تصور أن هذا الموضوع هو يعني السيناريو مكرر، يعني حدث قبل شهر من الآن، كان الحصار قائما وكانت العمليات العسكرية أوسع من الآن، واضطرت أمريكا في النهاية إلى القبول بورقة التفاهم أنه لفتح مضيق هرمز وتجاوز الأبعاد الدولية والأمريكية لأزمة الطاقة والتضخم وأزمة البورصات إلى آخره. نحن الآن دخلنا في ذات السيناريو، ليس هناك من اختلاف كبير بين السيناريو السابق والسيناريو اللاحق. وفي تصوري أن في هذا الإطار يعني من يصرخ أولا كما يقال، أنه في المرة السابقة أمريكا صرخت أولا وليست إيران، أنه والآن أيضا في تصوري أن أمريكا ستنعكس عليها يعني الأزمة بشكل أو بآخر. أمريكا لا تستطيع أنه احتلال المضيق، يعني حتى مع وجود أكثر من 50,000 عسكري من قوات المارينز والمظليين الذين تهدد بهم لاحتلال الجزر الإيرانية، يعني هذا العدد لا يستطيع أن يحسم في مضيق هرمز بالمناسبة. إلا اللهم إذا قلنا أن أمريكا يمكن أن ترسل نصف مليون أو مليون جندي، إنه هذا غير مطروح الآن أمريكيا بسبب احتمالية الخسائر ومسائل من هذا القبيل. من هنا السيناريو ذاته سيتكرر، وبعد ارتفاع أسعار النفط، الآن أسعار النفط تجاوزت 80، من 69 دولار الآن تجاوزت 80، ويمكن أن تصل إلى 100 دولار خلال الأيام المقبلة، وهذا ما سيعيد شبح الأزمة الاقتصادية مرة أخرى، سواء كان لأمريكا أو للعالم بأكمله.
1: دكتور حسن البراري، إذا كان مضيق هرمز هو قلب الصراع على الاقتصاد العالمي أو أمن الطاقة العالمي، فهل هو بالفعل في قلب الصراع على نظام إقليمي جديد؟
0: نعم مراد، الآن ما تحاول إيران أن تقوم فيه هو فرض رؤية إيرانية على هوية المضيق، هو بالنسبة لهم مضيق فارسي، مضيق إيراني وليس مضيق له دول مشاطئة. إيران طبعا تقول كلاما بأن عمان لها نفس الحقوق وأنها تريد أن يكون هناك نظام في أو بروتوكول تتوافق عليه مع سلطنة عمان وبالتشاور مع دول الخليج وضمن القانون الدولي. هذا في الكلام، لكن في الواقع إيران تريد أن تفرض رؤيتها على الدول الخليجية على اعتبار أن هذه الدول رهينة وأنها غير قادرة على رفع الكلفة على إيران. من هنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية. أنا بتقدير الذي دعا الولايات المتحدة للتدخل في مضيق هرمز هو السلوك الإيراني في هذه المنطقة، بمعنى عسكرة المضيق، محاولة أيضا خنق الاقتصاد العالمي في ممر دولي. بكل تأكيد هو الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن تظهر إيران وكأن إيران هي المعتدي في كل ما يجري، مع أن هذا التوصيف خاطئ، لكن هناك جزء من الحقيقة أن إيران تريد الهيمنة في هذا الإقليم. وأيضا هناك بيان للجيش الإيراني، وأنا أتحدث عن مؤسسة إيرانية لا أتحدث عن الحرس الثوري الذي ربما يدفع سلوكه مواقف انفعالية أيديولوجية إلى آخره. أنا أتحدث عن مؤسسة إيرانية عريقة، صدر بيان قبل أقل من 10 أيام يقول فيه بأن مضيق هرمز ليس ورقة استراتيجية بمعنى الضغط في المفاوضات فقط، وإنما هو من أجل التوطئة لطرد القوات الأمريكية من المنطقة وإقامة نظام إقليمي على أنقاض الوجود الأمريكي. فبالتالي كثير من التصريحات الإيرانية تحاول أن تقنع دول الخليج بأنه يجب إخراج الأمريكان من منطقة الخليج. لماذا؟ لأنها تريد أن يكون هناك نظام إقليمي، هذا النظام ستهيمن في إيران. مضيق هرمز هو المفتاح لكل ذلك. من هنا نفهم أن دول الخليج لا تتجاوب، والتقت مع ماركو روبيو وأصدرت بيانا رفضت فيه السلوك الإيراني في مضيق هرمز، ورفضت فيه أيضا فكرة فرض الرسوم. وآخر زيارة لعباس عرقجي إلى عمان، عندما رفضت عمان التجاوب مع المطالب الإيرانية تم قصف عمان.
1: سيد كاتسمان، إن كانت إيران تريد إخراج القوات العسكرية الأمريكية من المنطقة، هل يمكن أن تتحول حماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز إلى تواجد عسكري دائم وأوسع في المنطقة؟
4: شكرا على هذا السؤال. لا أعتقد بأنها سيكون تواجد دائم، التكلفة ستكون غالية. الولايات المتحدة لديها مسؤوليات كبيرة ولديها مهمات حماية في مناطق أخرى، وأعتقد بأن فقط ترغب في وضع الضغط للوصول إلى صفقة أخرى أو إعادة إحياء المذكرة والتفاوض بخصوص بنود المذكرة، وأن تتوصل إلى تنازلات وحلول. ولا أعتقد بأن هنالك نية في الاستدامة في منطقة الخليج.
1: دكتور رويران، هل يمكن لإيران أن تحافظ على سياسة الصبر الاستراتيجي التي انتهجتها منذ فترة إذا ما تقدمت القوات البحرية الأمريكية من مناطق قريبة بحرية قريبة وحساسة لإيران؟
3: في تصوري أن يعني استراتيجية إيران هي الدفاع، ليس إلا أن إيران ستدافع بكل شراسة عن أرضها، عن كل شبر من أرضها، سواء كان في منطقة المضيق أو خارج إطار المضيق. إنه وإيران تمتلك يعني هذه القوة، القوات البرية إنه في الجيش وفي الحرس لحد الآن لم تدخل حربا. يعني القوات البحرية هي تقريبا الآن، والقوى الجيوفضائية هي محور الحرب الحالية، ولكن القوة البرية والقوة الجوية لم تدخل الحرب لحد الآن. قد يكون في القوة الجوية بسبب فارق الإمكانات جعل القرار الإيراني يدفع باتجاه عدم استعمال الإمكانات الموجودة، ولكن في القوة البرية إيران تمتلك اليد العليا، يعني أكثر من 500,000 جندي في القوات البرية الإيرانية، وإيران ستستعمل كل هذه القوة للدفاع عن إيران أمام أي احتمالية إنزال قوات أو محاولة احتلال أو فرض أي مسألة يعني على إيران.
1: دكتور حسن البراري، هل يمثل الجمع بين العودة إلى منطق القوة، التفاوض تحت النار، إلى جانب التهديد بالسيطرة على مضيق هرمز، هذه الثلاثية هل تجعلنا نشهد ولادة عقيدة جديدة أمريكية جديدة في التعامل مع إيران؟
0: أنا بتقديري أن الولايات المتحدة توظف القوة العسكرية من أجل دفع إيران إلى الامتثال. الرئيس ترامب بالفعل يريد أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران، وعنوان هذا الاتفاق هو الملف النووي. لكن أيضا برزت قضية مهمة جدا عطلت كل هذا المسعى، وهي قضية هرمز الذي كان مفتوحا بالمناسبة قبل العدوان الأمريكي الإسرائيلي على طهران. هذه المسألة في غاية الأهمية. الآن وصل الرئيس ترامب إلى نقطة لا يستطيع أن يحسم عسكريا، بمعنى لم يستطع كسر إرادة النظام في إيران، لم يغير النظام، مع أنه طبعا اغتال المرشد الأعلى واغتال القيادات الصف الأول والثاني ربما، ومع ذلك القيادات الجديدة بدت وكأنها استمرار لما كان قبل ذلك، هي ما زالت مصرة على مسألة الصمود والتحدي، وهذه سردية إيرانية عابرة للأجيال، بمعنى منذ الثورة منذ بداياتها ليومنا هذا يتحدثون عن التحدي والصمود ضد ما يسمونه الاستكبار أو الاستعلاء الأمريكي في هذه المنطقة. من هنا الرئيس ترامب يريد أن يرفع الكلفة العسكرية، يستخدم الضغط الاقتصادي، الضغط العسكري، ضغط الحلفاء، عزل إيران في في في في المنطقة لدفع إيران للامتثال، امتثال لمنطقة التفاوض من أجل التوصل إلى حل في الملف النووي. أنا لا أعتقد أن هناك عقيدة جديدة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. يعني عندما قرأت استراتيجية الأمن القومي بشهر نوفمبر لعام 25 لا تتحدث عن كل هذا الأمر، هذا الأمر طارئ الآن. الولايات المتحدة هي القوة الأولى في العالم،
1: لكن السيطرة عفوا على المقاطعة دكتور، لكن السيطرة على مضيق هرمز هل تعتقد أنها ستكون آلية ظرفية؟
0: أنا بكل تأكيد ما في سيطرة دائمة ولا لأي دولة سيطرة دائمة، وأنا لا أشتري فكرة أن رئيس ترامب بالفعل جاب في مسألة الرسوم بالمناسبة 20%، هذا كلام هذا هراء، لكنه يستخدم ذلك،
1: هو يستخدمه كتهديد كورقة الضغط ربما.
0: برافو مراد، برافو عليك، هو بالفعل هو يفكر بهذه الطريقة. لكن في مسألة مهمة جدا، أن رئيس ترامب يصدر الكثير من التصريحات المتناقضة، نحن لا نعرف بالضبط ماذا يريد، نحن نعرف أنه يريد اتفاق، لكن أنه يريد أن مثلا يفرض رسوم، يعني أنا أعتقد المسألة لا يمكن أن يوافق عليها عاقل في المجتمع الدولي، لكن هو يتحدث بهذه الطريقة بمنطق من يريد أن يقنع الأمريكان بأنه ربما يعود عليهم بالأموال، لأنه أنفق كثيرا على هذه الحرب الخاسرة، الحرب التي لم تحسم شيئا في نهاية المطاف. وأنا بتقديري ما في حل عسكري، والأستاذ حسين من طهران محق عندما قال بأنه القوة الأمريكية في هذه المنطقة غير كافية لاحتلال مضيق هرمز، هذا لا يعني بأنه الأمريكان ما عندهم قدرة تدميرية التي قد تغير سلوك الإيرانيين، لكن مرة ثانية نحن ما زلنا الثلاثية الذي تفضلت فيها هي من أجل دفع الإيرانيين إلى منطق التفاوض وليس منطق المماطلة.
1: سيد كاتسمان، هل يسعى ترامب إلى اتفاق أفضل، أم يسعى من جهة أخرى إلى ربما فرض واقع جديد هنا في المنطقة وفي مضيق هرمز تحديدا؟
4: حسنا، لا أدري ما الذي ينويه الرئيس ترامب، ولكن أعتقد بأنه سيكون راضيا بالعودة إلى مذكرات التفاهم، لأن هذا الاتفاق كان مقبولا، خاصة أن لدينا في البداية بعض التطور الطفيف فيما يتعلق بالعديد من المسائل، ولا أعتقد
2: بأنه سيفرض مذكرة أخرى في مصلحة الولايات المتحدة، بل أعتقد بأنه سيواصل البناء على نفس المذكرة ولا يريد فرض أمرا واقعا آخر. وأعتقد بأن فهمه هو أنه كان سيحصل على الفتح الكامل لمضيق هرمز ولم يتمكن من ذلك، لم يصل إلى تلك النتيجة، مما جعله حانقا ومحبطا، ومما جعله يقرر العودة إلى التصعيد. وإذا ما اضطر إلى أي اجتياح بري فإن الخيار قائم، وربما قد يدرسه. وأعتقد بأن القوات الأيرانية لن تصمد كثيرا أمام قوات المارين، صدقني.
1: وبالتالي سيد كاتسمان، ما الذي سيعتبره ترامب انتصارا له في هذه المواجهة؟
2: مرة أخرى مثل ما قلت، العودة إلى مذكرة التفاهم وإعادة فتح المضيق، وربما قبول المقترح العماني، وأن يكون هنالك استخدام للرواق الشمالي، وأن تؤمن عمان حرية الملاحة على الأقل في الرواق المخصص لها. وأعتقد بأن ذلك مقبول بالنسبة للرئيس ترامب. ثم بعد ذلك العودة إلى المفاوضات بخصوص رفع العقوبات ووقف الأزمة اللبنانية، وهذا ما سيرضي الرئيس ترامب.
1: دكتور حسين رويران، هل يمكن أن نشهد هذه العودة، عودة إيران إلى التفاوض في ظل هذه الظروف، وما هي خطوطها الحمراء؟
3: يعني في تصور العودة إلى مذكرة التفاوض الآن بالنسبة لإيران قد تكون أقرب من أمريكا، لأن إيران لحد الآن لم تقل أنها خرجت من المذكرة بالكامل، في حين أن الرئيس الأمريكي قال أن وقف إطلاق النار انتهى، وأن الالتزام بمذكرة التفاهم انتهى، ويعني هو انقلب بالكامل على ورقة التفاهم. طبيعي العودة إلى مذكرة التفاهم هي ليست من طرف واحد، يجب أن تكون من الطرفين ضمن إطار التزام واضح يمنع العودة إلى الخلاف والمواجهة في المستقبل. من هنا أتصور أن موضوع مذكرة التفاهم موجودة على الطاولة، ولكن من يجب أن يأخذ القرار بالعودة إليها هو رئيس ترامب الذي خرج منها وأعلن يعني إنهاء وقف القتال واستأنف الحرب ضد إيران.
1: دكتور حسن البراري، من يملك أوراق القوة اليوم، واشنطن أم طهران؟
0: مراد، سؤال صعب جدا. من يملك أوراق القوة الآن صعب الإجابة عليه، بمعنى الولايات المتحدة تملك القوة العسكرية، تملك فائض القوة، لكنها لا تملك عتبة الألم كما تملك إيران مثلا. وهنا أقصد بأنه إغلاق مضيق هرمز بالكامل، وإذا تطور الأمر وأصبح هناك تعطل في باب المندب وقفزت الأسعار إلى أكثر من 120 دولار، هنا لا يستطيع الرئيس ترامب أن يقنع الأمريكان، وبخاصة وأنه مقبل على الانتخابات النصفية بجدول الحرب كلها، وخاصة أخذين بالاعتبار أن 62% من الشعب الأمريكي وفقا لجالوب يعارضون الحرب، الحزب الديمقراطي يعارض الحرب، الكونغرس حاول تقييد الرئيس في صلاحياته بالنسبة للعلاقة مع إيران بمعنى الحرب. فبالتالي عتبة الألم عند الأمريكان منخفضة جدا، في حين أنها عند الجانب الإيراني مرتفعة. فرواية الصمود والتحدي عند الإيرانيين أنها أن إيران مستعدة لتحمل المزيد من الخسائر العسكرية والاقتصادية، لأنها تعيش في حالة حصار لفترة طويلة جدا. هذه أعتقد نقطة قوة. النقطة الثانية، القوة لصالح الإيرانيين الجغرافية، يعني يكفي الإيران أن تعلن عن إغلاق مضيق هرمز لتتعطل الملاحة، يكفي أن ترسل مسيرة لتعطل الملاحة، لكن علشان الولايات المتحدة الأمريكية تفتح المضيق هي بحاجة إلى قوة عسكرية كبيرة جدا، يعني كلفة فتح المضيق أعلى بكثير من كلفة إغلاقه بالنسبة للأمريكان. لذلك على المستوى التكتيكي أنا أعتقد والعملياتي كل طرف له نقاط قوة ونقاط ضعف، لكن بالمستوى الاستراتيجي لا، من دون شك الولايات المتحدة تمتلك التحالفات، القوة العسكرية، تمتلك الاقتصاد، وأيضا القدرة على التدخل في أي منطقة بالعالم.
1: نعم سيد كاتسمان، إن كانت إيران تملك الوقت ولديها الصبر الاستراتيجي، يبدو أن ترامب لا يملك هذا الوقت، خاصة مع وجود استحقاق انتخابي في الخريف القادم، وبالتالي هذا الاندفاع نحو القوة التصعيد العسكري إلى أي مدى سيستمر لدى الإدارة الأمريكية؟
4: معذرة. مثل ما قلت، الرئيس ترامب لديه حسابات مختلفة، وقبل ذلك أعتقد الإيرانيون أنه بعد مذاكرة التفاهم لن يعود إلى القصف وأنه مستعد لمواصلة التنازلات. مع ذلك عاد العمليات العسكرية ونراه يصعد، ومثل ما قلت العديد من الإيرانيين أدركوا بأن قصف تلك المناطق أدى إلى الفوضى، وأعتقد بأن الولايات المتحدة بإمكانها أن تزيد الضغط وتضييق الخناق على النظام الإيراني، وإذا ما أعتقد الحرس الثوري بأن إمكانه السيطرة على مضيق هرمز مهما كلف الثمن فالأمر يعود لهم، ولكنه سيكون مكلفا جدا.
1: سيد كاتسمان، دعني أتوجه بسؤال أخير إلى دكتور حسين رويران. دكتور حسين، أين ترى المواجهة الماضية في 30 ثانية لو سمحت؟
3: يعني لا أتصور أن إمكانية الحسم قائمة للطرفين والعودة إلى يعني ورقة التفاهم في مضيق هرمز، يعني خاصة هي يعني الحل أو الإطار الذي يجعل الطرفين يشعران بأنهما حققا بعض المكاسب. غير ذلك أتصور أن الحسم لصالح هذا الطرف أو ذاك غير مطروح وغير ممكن.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حسين رويران، وشكرا لسيد كينيث كاتسمان، وشكرا كذلك للدكتور حسن البراري كان معنا من عمان. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين مستمر حتى يوم غد الأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8 وحتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء.
5: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام، حداداً على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء على أبناء الوطن، بل شهد قصر لوسيل توافدا دوليا رفيع المستوى من قادة دول من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الحكومة الباكستانية محمد شهباز شريف وقائمة تطول من كبار الشخصيات. كما أعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر رسائل تعزية من عدد من قادة الدول بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني، التي تتواصل مراسم عزائه يومي الثلاثاء والأربعاء. بالتوازي مع الحداد لمدة 4 أيام مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
6: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرته.

0: بالغة التعقيد.
1: اختيار الارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية، وبدت تلك السياسة سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد آل الثاني صيف عام 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتي أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقا في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وعاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات عام 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
2: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
1: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وأريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها كان علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلة. أوائل عام 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. الوساطة القطرية في الساحة الفلسطينية كانت على أكثر من صعيد، بدءا من استضافة الدوحة جولات للحوار الوطني ومساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي للفصائل، لكن ذلك ترافق مع انخراط في الدعم للفلسطينيين، وتجلى ذلك في زيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد إلى قطاع غزة في أغسطس عام 1999 وما حملته من دلالات ومعان مختلفة. وكانت أكثر محطات الوساطة القطرية دقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف عام 2023، حيث بدأت وساطة قطرية لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة في يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية. دور دقيق هو الآخر

وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.

0: السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، ساعة إخبارية جديدة وتغطيتنا فيها مستمرة ومتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية إيرانية. في الأثناء، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في محافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوبي البلاد. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين. أضاف أن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران الليلة الماضية، مؤكدا السيطرة على مضيق هرمز والبدء بفرض حصار على إيران. في الأثناء، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قهلات العمانية. في غضون ذلك، أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. أشارت وزارة الدفاع الإماراتية إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية من بينهم أربعة بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين. في المقابل، قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. وأضاف الحرس الثوري أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح مضيق هرمز والتسبب بأزمة طاقة عالمية. هذه التفاصيل نرصدها بمزيد من المتابعة مع مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. أهلا بك إيهاب، ماذا في جديد التفاصيل وتلك العمليات التي قامت بها الولايات المتحدة أو الضربات الأخيرة هذه الليلة؟
1: نعم محمد، آخر التطورات العسكرية ما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية بأنها أكملت أحدث موجة من الضربات على المواقع العسكرية الإيرانية في مهمة قالت أنها استغرقت 5 ساعات. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني بذخائر دقيقة التوجيه على حد قول القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بهدف إضعاف قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. أيضا القيادة المركزية أشارت في البيان إلى تمركز أكثر من 50,000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وأكدت أن القوات الأمريكية في حالة يقظة كاملة ومستعدة لتنفيذ أي عمليات عسكرية بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كذلك محمد، تستأنف القوات الأمريكية اليوم الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بمعنى منع دخول أو خروج السفن من وإلى المناطق الساحلية الإيرانية، وهذا هو الحصار الثاني الذي تفرضه القوات الأمريكية. الحصار البحري السابق كان قد فرض خلال الفترة من 13 أبريل وحتى 18 يونيو، أي أكثر من شهرين تقريبا، استغرق أكثر من شهرين. وقال الرئيس دونالد ترامب أن الحصار البحري حقق نتائج كبيرة في فرض ضغوط اقتصادية هائلة على النظام الإيراني. على حد قولي الرئيس دونالد ترامب قال أن الحصار البحري أيضا مع توجيه ضربات عسكرية على إيران سيحقق ضغطا كبيرا على إيران. في التفاصيل أيضا محمد، الرئيس دونالد ترامب قال إنه ربما اليوم ستوجه أيضا ضربات مرة أخرى على إيران، وقال إن الولايات المتحدة حريصة على قطع كل صلة لإيران بمضيق هرمز، يتحدث هنا عسكريا على الأقل، وقال إن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق. وأيضا الرئيس دونالد ترامب أعرب عن خيبة أمله في عملية الثقة في المفاوضين الإيرانيين، لكن حينما سئل عما إذا كانت أصبحت لديه قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى تسوية أو اتفاق مع إيران، قال إنه لم يصل بعد إلى هذا الاستنتاج، وقال قال إن الاتفاق ممكنا، لكنه أعرب في الوقت ذاته عن إكمال أو استمرار هذه الضربات العسكرية على إيران بهدف خلق الضغط العسكري والاقتصادي بعد فرض الحصار من أجل إجبار النظام أو الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق. قال إنه كان ربما خلال اليومين الماضيين، ربما يتحدث عن يوم السبت الماضي، من أنه كان هناك اتفاق وشيك مع المفاوضين الإيرانيين، ولكن بعد مفاوضات استغرقت 11 ساعة خرج المفاوضون الإيرانيون من الغرفة وأجروا مكالمة هاتفية، وثم عادوا ونسفوا هذا الاتفاق مرة أخرى، على حد قول الرئيس دونالد ترامب الذي قال إن الاتفاق معهم أو إنهم لم يلتزموا بأي اتفاق، وإن مذكرة التفاهم التي وقعت معهم كانت بمثابة اختبار لهم، لكنهم فشلوا في هذا الاختبار.
0: ومع كل هذه التصريحات الأخيرة وهذه الضربات، من حديث من الجانب الأمريكي عن جولة مفاوضات مرتقبة مع هذا الضغط؟
1: لم يتحدث الرئيس تحديدا عن أي موعد لمفاوضات، لكنه لم يغلق الباب أيضا حينما سئل عن هذا الأمر، وقال إن الاتفاق ممكنا، وأنه لم يصل على الرغم من كل هذه التصريحات التي أدلى بها عن أن الإيرانيين لا يمكن الوثوق بهم وأنهم فشلوا في اختبار مذكرة التفاهم وكل هذه التصريحات المخيبة للأمل، لكنه قال إن الاتفاق ممكنا في نهاية المطاف. وبالتالي محمد، يعتقد هنا ويفهم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأنه يبقي الباب مفتوح للتوصل إلى حل دبلوماسي، ولكن أيضا مع هذا الضغط العسكري في مواجهة الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز وكذلك على دول الجوار في المنطقة. محمد،
0: إيهاب، على الصعيد الاقتصادي كيف يبدو الوضع اليوم في الولايات المتحدة مع هذا الإغلاق شبه التام للمضيق؟
1: شعبيا محمد، أسعار المحروقات لم ترتفع الحقيقة بشكل كبير، هي لم تصل بعد إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الحرب بالتأكيد، لكن أيضا لم ترتفع خلال الأيام السابقة، خاصة وأنه حتى ترتفع أسعار المحروقات ربما تستغرق بعض الأيام، لكن بشكل عام هناك مخاوف بالتأكيد من ارتفاع أسعار النفط بشكل دولي، سعر برميل النفط خام برنت وغيره، وكذلك هنا في مخاوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى ارتفاع ربما خلال الأيام المقبلة مرة أخرى في أسعار المحروقات. لكن الرئيس دونالد ترامب محمد أيضا سئل عن هذه الحرب اليوم وقال إنها ليست حربا بالمعنى المفهوم، إنما هي أشبه بمناوشات عسكرية. سئل عن المدة التي يعتقد أنها ستستغرقها هذه الحرب، وقال إن هذا الأمر سيكون سريعا للغاية، خاصة أنه زعم بأنه تم القضاء على معظم القدرات العسكرية الإيرانية، وقارن بين هذه الحرب وبين الحروب الأخرى التي خاضتها الولايات المتحدة مثل حرب فيتنام، وقال إن الولايات المتحدة بقيت هناك لمدة 19 عاما، لكنه قال إن الولايات المتحدة أو إدارته قضت على القدرات العسكرية الإيرانية خلال فترة 4 أشهر، وأنه كان ذلك بهدف القضاء على برنامج النووي الإيراني، وتحدث عن أن الولايات المتحدة تراقب المواقع النووية الإيرانية، وإذا حاولت إيران إعادة بناء البرنامج النووي مرة أخرى فسيتم ضرب هذه المواقع، وأيضا الحديث الدائر عن موقع جبل الفأس، وقال إن الولايات المتحدة قد تستهدف هذا الموقع قريبا جدا بضربة عسكرية كبيرة أيضا. محمد،
0: وإذا أعود معك
1: نتحدث عن فترة وجيزة في هذه الحرب.
0: نعم محمد، أعود معك إيهاب إلى مسألة المضيق، وقد كان هناك حديث أمريكي عن أن مساعدة تجري بالفعل للسفن التي تريد أو تنسق للمرور من الممر الجنوبي وفق التسمية الأمريكية، لكن هل هناك أي حديث في الساعات الأخيرة عن عدد تلك السفن؟ إما كان هناك بالفعل من يمر من ذلك الممر الجنوبي؟
1: رسميا في الواقع محمد لا توجد بيانات حول السفن التي تمر عبر هذا المسار الجنوبي من المضيق، لكن الرئيس دونالد ترامب قال إن المضيق مفتوح، وربما يتحدث عن هذا المسار وعن مساعدة السفن. خلال اليومين الماضيين كانت هناك تصريحات لمسؤولين أمريكيين يتحدثون عن أن سفنا بالفعل عبر هذا المسار بمساعدة البحرية الأمريكية، وقالوا أيضا إن سفنا عبرت عبر هذا المسار من تلقاء نفسها من دون أي مساعدة، لكن لا يوجد في الواقع حاليا أي رقم حول السفن التي تعبر المضيق، لكن بالتأكيد هناك مخاوف من هذا التوتر والتصعيد العسكري في مضيق هرمز بالتأكيد، والذي ربما يلقي بظلاله على إمدادات النفط العالمية محمد. لكن الرئيس دونالد ترامب يقول أو يزعم بأن الولايات المتحدة ستسيطر سريعا على مضيق هرمز، وأن هذه العمليات العسكرية تستهدف بالأساس القدرات العسكرية الإيرانية التي لها صلة مباشرة بتعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز على حد قوله محمد.
0: شكرا جزيلا مراسلنا من واشنطن إيهاب العبسي. يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في التقرير التالي.
2: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهات سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد، مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
0: هذه التفاصيل مشاهدينا نأخذها لمساحة النقاش مع ضيوفنا من واشنطن، باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، من طهران الدكتور حسين نروي ورانا الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من عمان الدكتور حسن البراري أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. نبدأ معك دكتور البراري، وهذا السؤال الذي طرح في تقريرنا قبل قليل عما إذا كانت المعادلة قد تغيرت من محاولة تفسير البند الخامس في المذكرة إلى التصعيد قد يهدم المذكرة برمتها.
3: بتقديري محمد، المذكرة يعني سقطت عمليا لأن الطرفين تراجعا عن الالتزامات المنصوص عليها في هذه المذكرة، خاصة مع عودة الحصار

0: الأمريكية الذي كان أحد البنود المذكرة، فبالتالي سقطت عمليا، لم تسقط سياسيا بالمعنى أنه يمكن العودة إليها في قادم الأيام إن كان هناك رغبة لدى الطرفين، أو إن بمعنى أن هذه الصدمات الحالية أفضت إلى لا شيء يمكن العودة إليها، وهذه تطلب تدخل وسطاء. لكن أيضا عودة إلى سؤالك عن المذكرة، أنا بتقديري المذكرة الآن لم تعد ذي صلة، ما يجري الآن هو صراع سياسي على مضيق هرمز. من يسيطر على مضيق هرمز قد يحسم شكل المرحلة القادمة. إيران تريد من هذا المضيق أن يكون ورقة استراتيجية بيدها للتفاوض مع الولايات المتحدة وإرغامها على تقديم تنازلات، أو دفع الولايات المتحدة لتغيير مواقفها، في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تجريد إيران من هذه الورقة والعودة إلى المربع الأول، وهو الانتقال إلى مفاوضات تفضي إلى حل أو اتفاق دائم حول الملف النووي. فبالتالي من المبكر الآن القول بأنه أي طرف يمكن أن يحسم المواجهة، لكن نحن عدنا الآن إلى صراع. هذا الصراع قد يتصاعد، وقد يكون في سياق التصعيد من أجل خفض التصعيد في نهاية المطاف.
1: سيد باتريك مارا، وفقا لهذه النظرية أو هذا التأطير الذي وضعه السيد البراري، بتقديرك عندما يعود الأطراف متى ما عادوا إلى طاولة التفاوض، كيف سيبرر هذا التصعيد في ظل وجود مذكرة بناء عليها كان من المفترض أن لا يكون هناك تصعيد؟
2: جزيلا لاستضافتي. من المحتمل ومن المنظور الأمريكي هذا العمل هو عملية تصعيد من أجل خفض التصعيد. مذكرة التفاهم بالتأكيد بها عدد من مباعث ونقاط الضعف، لكن بالنسبة لهذه المذكرة حتى يتم مراجعتها لابد أن تكون هناك آلية من أجل حل النزاعات القائمة كما رأينا في 30 يوما التي خلت. وفي الظروف الحالية فإن الموقف الأمريكي هو كالتالي: إيران قامت بجعل مضيق هرمز مركز التهديدات، مركز الأزمة، من خلال الاستهداف المتكرر للسفن. والرئيس ترامب قال: لقد بلغ سيل زبا، هكذا قال. وبالتالي هناك لغة يستخدمها هي قوية حتى تتخطى المعايير التي اعتمدها الرئيس الأمريكي في خطاباته، حيث أنه بدأ يتحدث عن حصار جديد، حصار من أجل فتح المضيق، وكذلك يستخدم خطابا من أجل القول إنه يسيطر على المضيق. أعتقد أن هذه اللغة التي يستخدمها لأنه منزعج تماما مما تقوم به إيران، لأن إيران تواصل الكرة مجددا مرة تلو الأخرى وتقول إنها هي التي تسيطر على المضيق، وبالتالي فهي تسيطر على المضيق من خلال استهدافها للسفن، من خلال المسيرات والصواريخ، وكذلك استهداف دول الخليج. أعتقد أن هذه العملية عملية تصعيد من أجل خفض التصعيد.
1: دكتور روي وران، هل يمكن القول أن مستوى الردود الإيرانية على الصعيد العملياتي وكذلك على الصعيد الخطابي ما زال منضبطا ومتوازنا، ربما بما يضع احتمالا أو إمكانية لخفض التصعيد؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني في تصوري نعم، يعني لا زال الفعل ورد الفعل هو منضبط، يعني لم يذهب الطرفان إلى حرب شاملة. صحيح أن أمريكا تبالغ كثيرا في ما تقوم به، ولكن على أي حال هو منضبط.
1: تبالغ عسكريا أم حتى على صعيد التصريحات؟
3: لا تبالغ عسكريا، يعني تصور أن أمريكا يوميا تشير إلى ضرب 200 هدف من الرادارات وأجهزة التتبع وفي المنطقة. أنا لا أتصور يعني هذا الكم أساسا هو موجود. يعني أمريكا

0: يعني ما يطرح في التلفزيون الوطني الإيراني، يعني ضرب أماكن سكنية، ضرب قوارب صيد، ضرب، هذا كله يحدث تحت هذا العنوان، أن أمريكا تقوم بضرب مخازن صواريخ ومسيرات وأجهزة تتبع ورادارات، ويعني هذا الكب الذي تطرحه أمريكا غير موجود أساساً. هناك مبالغة كبيرة جداً من قبل أمريكا، وهذا يعني الناس على دين ملوكها، لأن الرئيس ترامب هو كذلك، يعني البيانات تأتي بنفس السياق، ولكن في تصوري لا زال الوضع تحت السيطرة رغم كل ما يحدث الآن. من هنا أتصور أن إمكانية يعني العودة إلى مذكرة التفاهم رغم سقوطها عمليا يبقى قائما، رغم يعني أقول أنها سقطت هي في الواقع العملي، ولكن تبقى هي المخرج رغم كل هذا الظرف.
1: طيب، على ذكر الروايات دكتور حسن البراري، في أي سياق يمكن أن نضع أو أن نؤطر روايات الطرفين، التصريح على صعيد التصريحات وعلى صعيد السرديات التي تسجل اليوم أمام عدسات الكاميرات؟ كل منهما يريد تثبيت موقف حتى اللحظة، لكن كيف يمكن أن نفهم هذه الصورة من الطرفين؟
2: في ظني أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست راضية عن التفسير الإيراني لبنود هذه المذكرة، وبالتالي تلجأ إلى ما يسمى البليم شيفتنج، يعني هي تزيح أو تلقي باللوم على إيران بأنها خرقت الاتفاقية، بأنها فسرت الاتفاقية قسريا كما تريد، وأن هناك مشاكل داخل إيران هي المسؤولة، بمعنى وجود جماعات ربما تفرض على القيادة الإيرانية مسار معين، لا تريد التفاوض، تريد العسكرة إلى آخره. هذا التأطير الأمريكي من أجل أن يبرر ترامب هذه العودة إلى العمليات العسكرية، في حين أن إيران أيضا تؤطر القضية على اعتبار أنها التزمت ببنود المذكرة وأنها تريد فتح المضيق وأن لها تفسير خاص فيها فيما يتعلق بالمادة أو البند الخامس، وهي تلقي باللون على الولايات المتحدة الأمريكية لأنها لم تلتزم بما ينبغي أن تلتزم به. لذلك نحن أمام روايتين، أمام سرديتين، لكن كل ذلك في سياق المعركة السياسية على مضيق هرمز. الآن عنوان النصر لكل بلد من البلدين، بالنسبة لإيران ضروري جدا أن تحتفظ بهذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من الضروري أن تحرم إيران. لذلك العلاقة الآن هي صفرية، بمعنى تحولت اللعبة في مضيق هرمز من لعبة تعاون كان يمكن أن تكون لعبة تعاون إلى لعبة صفرية، كل طرف يعتقد بأنه يجب أن ينتصر في هذه المنازلة.
1: سيد باتريك مارا، هذه الفجوة إن صح التعبير ما بين روايتي الطرفين، كيف يمكن تقليصها بما يعيدهما إلى طاولة التفاوض؟
3: أعتقد أننا سنواصل رؤية الأشياء التي نشهدها وشاهدناها في الأيام القليلة الماضية لفترة أطول. بالنسبة للقطريين والباكستانيين والأمريكيين، سيبقون ناشطين في الرسائل والجهود الدبلوماسية، لكن أعتقد طالما أن الرئيس الأمريكي قام بتصعيد العسكري، وهذا الأمر الذي قد يستمر على الأقل في 24 ساعة القادمة أو ما قارب ذلك، لكن كذلك اللغة التي يستخدمها هي خطاب قوي، ويستخدم الكثير من هذه الخطابات التي بدأنا نعتاد عليها منذ بداية هذه الحرب. لكن مثاليا الولايات المتحدة تريد العودة إلى الدبلوماسية، لكن لم يكن هناك أي تحرك يذكر بالمضيق. قبل أيام قليلة التقى الإيرانيون بالعمانيين من أجل الوصول إلى صيغة معينة. الولايات المتحدة كانت تطلب أن يصدر بيان من الجانب الإيراني بشأن استهداف السفن على المضيق، لكن في اليوم التالي قامت إيران بمهاجمة عمان، أطلقت النار على عمان، وربما هذا الأمر لا يعتبر المسار والقناة الأفضل في الوقت الحالي. وأعتقد

0: أن هذا التصعيد ربما قد يستمر ليوم أو يومين إن لم يكن أكثر، وبالتالي تبقى القنوات الدبلوماسية كذلك مفتوحة.
1: أعود فقط لأستوضح منك جزءا مما أجبت به سيد مارا، هل ما كنت تقصده أن مسألة الضربات ستستمر لأيام قادمة، لن يعود الطرفان قريبا بتقديرك إلى طاولة التفاوض؟
0: آمل أن تتم العودة إلى طاولة التفاوض، لكن الرئيس الأمريكي قال من البيت البيضاوي، ربما قال ذلك أمس، قال إن عمليات الهجوم ستستمر ليوم أو يومين إضافيين، وأعتقد نتيجة لذلك فإن التصعيد العسكري هو يرمي إلى خفض التصعيد، وطبعا طالما أن قنوات الدبلوماسية مفتوحة وتبقى كذلك من خلال الوسطاء القطريين والباكستانيين للعمل كذلك مع الدبلوماسيين الأمريكيين في هذا الصدد.
1: دكتور حسين، كلما بدأت الولايات المتحدة موجة ضربات جديدة نسمع الرئيس الأمريكي يقول هي لليلة والليلة القادمة، أو حتى في بعض الأحيان يقول هي للفترة الفلانية، مثل هذه التصريحات التي ترتبط أحيانا بمدة زمنية يراد منها رسائل معينة، كيف تستقبل وتفهم في طهران؟
2: يعني في تصوري أن إيران تتجاهل بشكل أو بآخر أنه الكثير من هذه التهديدات الأمريكية، يعني نحن أمام نموذج خاص يعني واقعا في أمريكا، قد يكون الدستور في أمريكا يقول أن الرئيس هو مفوض من قبل الشعب بنيويا أقول، ويدير فريقا أنه من المستشارين يعني الوزراء بمعنى آخر، أنه ولكن في موضوع الرئيس ترامب هو لا يستشير أحد، والدليل على ذلك موضوع المؤسسات الاستخبارية التي يعني نبهته إلى موضوع مضي هرمز وهو تجاهله بسبب معلومات استخبارية إسرائيلية، أو أنه هو يستفرد بالقرار وكأنه متخصص في كل الأمور الاقتصادية والعسكرية والاستراتيجية والاجتماعية، وأساسا يعني مظاهرات لا ملوك هي تأتي على هذه الخلفية أن هناك نوع من الاستبداد والاعتداد بالرأي لدى الرئيس الأمريكي في تجاهل المؤسسات المرجعية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية. من هنا هو يقول الشيء ويقول ضده، يعني رقم قياسي يعني بفترة زمنية بسيطة. من هنا هذا الكلام لا يعتد به في إيران، وإيران تقول يعني الكثير من تغريدات السيد قاليباف رئيس الوفد المفاوض الإيراني، هو يقول نحن لا نأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، نحن نريد أفعال لا أقوال أو تهديدات من قبل الرئيس الأمريكي.
1: دكتور حسن البراري، نعود مجددا إلى المضيق، لأي درجة يبدو السؤال مشروعا عما إذا كان ممكنا وقت توقيع المذكرة أن يعطى الجانب الإيراني فرصة للتنسيق ولطرح مسارات العبور نتحدث هنا، فيما توجهت الولايات المتحدة لمحاولة فرض الأمر بالقوة، هل من المشروع أن نتحدث عن أنه استعجلت الولايات المتحدة مثلا في هذه المسألة؟
3: يعني يمكن القول بأن الولايات المتحدة استعجلت، لكن واضح تماما بأن النوايا الإيرانية لم تكن على وفق للفهم الأمريكي. إيران أرادت من البند الخامس أن وكأنه اعتراف ضمني بسيطرتها على المضيق، فبالتالي هي التي تحدد المسارات، في حين أن هناك دولة مشاطئة اسمها سلطنة عمان لها حقوق في المياه الإقليمية، فبالتالي هي إيران تنكر على سلطنة عمان الحق في فتح المسار، وهي تستخدم رواية بأن هذا المسار أمريكي علما بأن المسار عماني. بصرف النظر عن الجدل حول هذه النقطة، إيران فهمت بأن الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بسيادة إيران على كل المضيق لمدة 60 يوم، وبعد ذلك يتم تحديد الآلية بالتوافق مع عمان ومع دول الخليج.

0: القانون الدولي كما تقول إيران. بالتالي المسألة مسألة من يسيطر على المضيق. فعندما رأت الولايات المتحدة الأمريكية أن إيران تريد أن تستخدم ذلك في سياق ربما الدفع للمزيد من التنازلات الأمريكية، تحركت بشكل لمنع إيران من الاستمتاع بهذه الورقة. أنا إذا سمحت لي في نقطة وردها الدكتور حسين،
1: تفضل.
0: أحب أوضح له إياها، أنه ترامب يتجاهل ترامب لا يتجاهل المؤسسات. صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية مختلفة عن إيران. الرئيس يقدم له سيناريوهات مع الكوست بنفيت، يعني الكلفة والعائد لكل سيناريو، لكن الذي يختار في النهاية هو الرئيس. ليست مسألة تصويت، الرئيس لا يصوت على القرار، الرئيس يختار بين سيناريوهات تقدم له من جهات مختلفة، سواء كان تينك تانك أو كان في مؤسسات، ثم يختار القرار. فقط أنا حبيت أوضح له هذه النقطة، لأن أنا كنت أمريكا واشتغلت فيها، وربما مطلع شوي على صناعة القرار.
1: طيب، بالحديث عن مسألة صناعة القرار، ومن الجيد أن نستوضح منك هذا الأمر بما أنك عملت عليه دكتور حسن. اليوم هل يبدو لك أن هناك استراتيجية يسير عليها الرئيس الأمريكي وإدارته في تعاملهم مع مسألة المضيق، من ناحية أنه عقدة في التفاوض اليوم، ومع مسألة التفاوض بالعموم؟ لأن الإيرانيين يقولون لا استراتيجية لدى الرئيس.
0: لا، يعني هذا كلام ليس دقيقا. الرئيس لديه استراتيجية في التعامل مع إيران، هو ملتزم بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية. هلا في التكتيك، بمعنى كيف يمكن أن يصل إلى هذا القرار، هناك الاجتهادات والاختلافات، ربما أيضا ما يسمى المسكالكوليشن، سوء التقدير عند الرئيس، كما يجري في أي موضوع آخر. لكن القول بأن الرئيس معدوم الاستراتيجية، لا، في استراتيجية الأمن القومي ومنشورة، وهي توضح موقع الشرق الأوسط في التفكير الاستراتيجي الأمريكي. فليس صحيحا أنه وكأن الرئيس ساذج، بمعنى أنه دخل هذه الحرب وهو لا يعرف شيء. لا، هذا كلام أعتقد من باب البروباغندا. الرئيس ترامب يعرف ما يريد، لكنه ربما لا يعرف كيف يصل لذلك، بمعنى لم يفهم الداخل الإيراني، اعتمد على تقديرات إسرائيلية تفيد بأنه مجرد اغتيال المرشد وأيضا قادة الصف الأول سيثور الشعب الإيراني، علما بأنه قبل 28 فبراير، قبل ذلك الوقت، كان هناك العديد من الاحتجاجات الإيرانية، وأيضا قوات البسيج قامت بقتل عدد من الإيرانيين، لا أعرف العدد. هو يتحدث اليوم عن 52 ألف قتيل، ربما مبالغ فيه جدا، لكن هناك في قتل. الجانب الإيراني يقول بأن هؤلاء مدسوسين، بمعنى أنه كان في عنف في هذا الموضوع، أنه في احتجاجات أيضا من البزار. الطريقة التي قرأت فيها إسرائيل وزودت الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأحداث، أن النظام على وشك الانهيار، فبالتالي كل ما يحتاج إلى ضربة إلى رأس النظام ثم تنهار البلد. هذا السذاجة في قراءة الداخل الإيراني هي التي أدت إلى تعقيد المهمة الأمريكية، وإلا لا يمكن القول بأنه الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية في التعامل مع موضوع حظر انتشار الأسلحة النووية.
1: وضحت الصورة. عودة إلى المضيق سيد باتريك مارا، ما الكلفة التي تبدو الولايات المتحدة مستعدة لدفعها لإعادة تفسير البند الخامس في مذكرة التفاهم كما تريد هي لا كما تريد طهران؟
2: لابد من الإشارة وبوضوح إلى معنى البند رقم 5. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تقول إن إيران تريد إعادة ترتيب الأمور من أجل استعادة الملاحة، لكن الولايات المتحدة كذلك تقول إن إيران لابد أن تزيل الغام التي تم زرعها، لكن إيران تقوم بالتهديد، تهديد السفن التجارية العابرة للمضيق، وتقول إنها ستعمل مع عمان. بالنسبة للولايات المتحدة فهي تركز على التنسيق بمجال السلامة البحرية وليس فرض رسوم أو استهداف السفن التجارية العابرة للمضيق. الولايات المتحدة الأمريكية تريد من أن تسمح إيران إيران بالعبور والمرور الآمن، وكذلك إزالة أي عوائق قد تنجم عن ما هو موجود بالمنطقة. لكن بالنسبة لمذكرة التفاهم لا تتضمن أي آلية للنزاع التي قد تنجم عن سوء تفسير أو عدم تفسير متطابق مع الطرف الآخر. إذا ما واصلت إيران استهدافها للسفن التجارية فإن هذا الأمر إذا لم تستجب تجاهه الولايات المتحدة فإن هذا المسار لن يكون مستداما بالنسبة لمضيق هرمز، خصوصا إذا ما نظرنا إلى ما يفرض
1: في أقل من دقيقة
2: التأمين وما شابه.
1: وضحت الصورة سيد باتريك في أقل من دقيقة. السؤال بشكل مباشر، الكلفة التي يمكن أن تدفعها الولايات المتحدة لإعادة تفسير البند الخامس كما تريد هي، ما هي الكلفة؟
2: الكلفة بالنسبة لتنفيذ البند رقم 5 حسب التفسير الأمريكي ربما قد يكون ما قد يعنيه التنسيق الأمني مع عمان، ربما قد يكون هناك تنازل في هذا الإطار، لا أدري حقيقة، لكن ربما قد يكون هناك بعض التنازلات فيما يخص هذا الجانب.
1: شكرا جزيلا لك سيد باتريك مارا، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش. شكرا جزيلا لك ولضيفينا دكتور حسين الريوران والدكتور حسن البراري. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. وأوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين مستمر حتى يوم غد الأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8:00 حتى 11:30، وفي الفترة المسائية بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
3: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء على أبناء الوطن، بل شهد قصر لوسيل توافدا دوليا رفيع المستوى من قادة دول من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الحكومة الباكستانية محمد شهباز شريف وقائمة تطول من كبار الشخصيات. كما أعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر رسائل تعزية من عدد من قادة الدول بوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني التي تتواصل مراسم عزائه يومي الثلاثاء والأربعاء. بالتوازي مع الحداد لمدة 4 أيام مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
4: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. هيثم أبو صالح، الجزيرة، الدوحة.
1: تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، تمثل قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة. لم تكن طفرة والدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة، حيث أدرك مبكرا أن الثروة الحقيقية للبلاد تكمن في الاستغلال الأمثل والمستدام لمواردها الطبيعية، وفي مقدمتها غاز حقل الشمال. ومن خلال إطلاق مشاريع الغاز العملاقة وتطويرها نجحت قطر في تأسيس بنية تحتية وصناعية غير مسبوقة، تحولت في غضون سنوات قليلة إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وكانت تلك الرؤية حجر الأساس لتشييد نهضة شاملة رسخت مكانة قطر على الخريطة العالمية.
5: في عام 1995 وقفت قطر على عتبة تاريخية، حيث كانت الموارد من عائدات النفط بالكاد تكفي المتطلبات الأساسية لتنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز القفز فوق المستحيل. بدأت القصة من قطاع تنقيب وإنتاج الغاز في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث شهد قفزة تاريخية تحولت بها الدولة من الاعتماد على النفط المحدود إلى عاصمة عالمية للغاز المسال، وتصبح التجربة القطرية نموذجا تحتذي به حتى الدول المتقدمة. اتسمت أولى القفزات برؤية استراتيجية وجرأة استثمارية، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت أسعار الغاز منخفضة وتكاليف إسالته وتصديره باهظة، مما جعل دولا كثيرة تتردد في هذا المجال، إلا أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة قادته لاتخاذ قرار جريء بالاستثمار المكثف في تطوير حقل الشمال ليصبح أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. المرحلة التالية قطفت قطر فيها أولى ثمار مشاريع الغاز العملاقة بتصدير أول شحنة في ديسمبر عام 1996 إلى اليابان، ما مثل نقطة التحول التاريخية للاقتصاد القطري. بعد ذلك اعتمدت الدولة على بناء شراكات متينة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة والتمويل اللازم لتأسيس البنية التحتية المعقدة من خطوط الإنتاج إلى عمليات الإسالة. تلت ذلك مرحلة التوسع العملاقة، حيث قاد الأمير الوالد خطط توسع طموحة عبر شركتي قطر غاز وراس غاز، وتوالى تدشين خطوط الإنتاج الضخمة. وكان من الطبيعي الانتقال إلى المرحلة التالية لتأمين وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات دون الارتهان لشركات شحن خارجية، فأسس شركة نقلات عام 2004، والتي بنت أحد أكبر وأحدث أساطيل نقل الغاز المسال في العالم. وبحلول نهاية عام 2010 حققت قطر إنجازا تاريخيا بالوصول إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنويا، لتتربع كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. ولكي تسير الأعمال وتتطور بطريقة أكثر تكثيفاً وتنظيماً، أسس الأمير الوالد مدينة راس لفان الصناعية لتصبح المركز الرئيسي والقلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى ميناء راس لفان الذي يعد أكبر ميناء تصديري للغاز المسال عالمياً. ومع تلك الخطوات نجحت قطر في صياغة سياسة تسويقية مرنة مكنتها من إبرام عقود طويلة الأجل مع أسواق رئيسية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والهند، إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما جعل الاقتصاد القطري محصنا ومترابطا مع أمن الطاقة العالمي. وفي خطوة تؤكد بعد النظر الاستراتيجي، كانت القفزة المبكرة بتدشين جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائد المالية واستثمارها في بناء النهضة الاقتصادية الحديثة من بنية تحتية واستثمارات خارجية وحقوق الأجيال القادمة، لتشهد قطر قصة نمو يقف الإنسان في مركزها، كثمرة مباشرة للرؤية والتطور الذي تحقق في عهد الأمير الوالد بناتج إجمالي بلغ 200 مليار دولار، أي تضاعف بأكثر من 2400 مرة، ونصيب للفرد زاد عن 100,000 دولار، ليستحق لقب باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها.
1: كيف تطورت صورة قطر العالمية؟ تحولت الدوحة خلال عقدين إلى مركز للدبلوماسية والوساطة الدولية، ووجهة تستقطب أكبر الأحداث السياسية والثقافية والرياضية. سؤال تجيب عنه جملة من القرارات والتوجهات التي تبناها الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في الفقرة التالية نستعيد هذه القرارات والرؤية التي تكمن وراءها، ونتابعها مع الزميل نشوان حسين.
6: مرحبا بكم في هذه الفقرة التي تقرأ في تطور صورة قطر الدولية وتموضعها دوليا، فمن كأس العالم إلى منتدى الدوحة، ومن القمم الاقتصادية إلى مؤتمرات التكنولوجيا والابتكار. تحولت قطر خلال عقدين إلى وجهة تستقطب كبريات الأحداث الرياضية والسياسية والاقتصادية وكذلك التكنولوجية. جعلت الدوحة من الوساطة ركيزة أساسية لسياستها الخارجية، وهو ما انتقل بها من المبادرة إلى ديناميكية صناعة فرص السلام وحل النزاعات، وجعل منها قوة دبلوماسية ووسيطا موثوقا في كثير من النزاعات الإقليمية وكذلك الدولية. من ذلك جهودها لاحتواء العدوان على غزة، رعايتها لاتفاقات الوساطة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وساطتها في اتفاقيات سلام دارفور، في التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان، والآن لقطر دور رئيسي في مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران والمفاوضات بين الطرفين. بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الآمنة، تحظى قطر بثقة عالمية لاستضافة فعاليات وأحداث أو فعاليات وأحداث عالمية كبرى، أبرزها نسخة كأس العالم التاريخية عام 2022 وبطولة قطر الكبرى للفورمولا 1، كذلك منتدى الدوحة السنوي، إلى جانب العديد من المنتديات السياسية والاقتصادية والقمم الأممية المتعلقة بالتنمية والتعليم والطاقة. وتظهر قمة الويب كأسرع حدث تكنولوجي نموا في المنطقة، حيث يجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أنحاء العالم. كما تحظى قطر بمكانة اقتصادية واستثمارية عالمية مرموقة، فالاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. تستند المكانة الاقتصادية لقطر إلى ركائز قوية، أبرزها قطاع الطاقة، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. أيضا الصندوق السيادي الرائد يمثل جهاز قطر للاستثمار ذراعا استثمارية عالمية ضخمة، حيث يدير أصولا متنوعة من كبرى الشركات والأسواق العالمية. وفي بيئة الأعمال الجاذبة، قطر تتميز باقتصاد منفتح وبنية تحتية رقمية ولوجستية متطورة، مع تقديم حوافز استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية. وعلاوة على استثماراتها الاقتصادية، تقود قطر تحولا نحو اقتصاد المعرفة بتخصيص موازنات ضخمة بقطاع التعليم، وتتركز الاستثمارات في بناء منظومة أكاديمية وبحثية متطورة واستقطاب نخبة الجامعات العالمية. من أبرز استثمارات الدولة العلمية احتضان أفرع لأعرق الجامعات الدولية، والتي تدار فيها اهتمامات بحثية بشراكات دولية، جعلت من المؤسسات القطرية أيضا وجهة لنخب علمية في مجالات العلوم تكنولوجيا الطب، وهي تكنولوجيا فائقة الدقة في المجال الجيني. للمتابعة والتحليل معنا في الاستوديو فالح حسن الهاجري، رئيس تحرير صحيفة العرب، وانضم إلينا من برلين ماتياس بروغمان، وكاتب ومحلل سياسي. أهلا بكما فالح. سأبدأ معك ربما من رؤية 2030، وبالتالي هل هذه الأحداث، ولا سيما الاستضافات للأحداث العالمية الكبرى كأس العالم، هل كانت جزءا من هذه الرؤية ولماذا؟
7: طبعا بكل تأكيد هذه الأمور والنجاحات والتفوق والتقدم والرؤية ليست وليدة لحظة، بل هناك استشراف للمستقبل عمل عليها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وضع أهداف واستراتيجيات، وهو مطلع ويتابع الأبحاث والدراسات ويعتمد عليها كثيرا. من خلال ما اطلع عليه ومن تكليفات الدروس والأبحاث، وجد أن العناصر الأساسية للدول لتقدمها وتفوقها وتنميتها يجب أن تعتمد على محاور عدة أو على 3 عناصر أساسية. أولا اقتصاد قوي، ثانيا إعلام مؤثر، ثالثا دبلوماسية مستقلة للدولة. طبعا كلها عمل عليها بتفان، واعتمد على أبناء الوطن في وضع المعايير والأهداف، وصولا إلى رؤية قطر 2030 التي وضعها في عام 2008، وكان في تلك الفترة سمو الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد والقائم أو المسؤول عن الرؤية. فكل هذه الأحداث التي وصلت إليها قطر وقامتها وعملت عليها لم تأتي وليدة اللحظة أو الصدفة، بل كان هناك عمل جاري عليها في جميع الاتجاهات، وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات أكبر دليل على أنها تسير على نفس النهج وعلى دراسات وأبحاث، وتضع أهداف وتسعى إلى تحقيقها، وهذا ما تم بالفعل.
6: طيب سيد ماتياس، دولياً كيف ينظر إلى هذه القدرات القطرية، وهل هي تأتي ضمن سياق قوة ناعمة مؤثرة على المستوى الدولي.
8: نعم، شكرا للاستضافة. نعم، قطر كانت وسيطا موثوقا به، والأمير قد بدأ بعملية لافتة

0: للانتباه، فلقد مكن قطر في إطار دول الخليج عندما بدأ بوضع رؤية 2030. إذن ففي المجتمع الدولي يمكن أن نستمع إلى المستشار الألماني الذي قال إن ألمانيا فقدت شريكا ورفيقا استراتيجيا فيما يتعلق بجهودهم المرتبطة بأفغانستان وأماكن أخرى. إذن فألمانيا قامت بالعمل مع قطر بشكل لم تعمل بنفس الطريقة مع دول أخرى، وقطر أيضا قامت بدور مهم جدا ليس فقط في مجال الطاقة ولكن في مجالات أخرى متعددة.
1: سيد فالح، أشار سيد ماتيس إلى الوساطات الدولية بالنسبة لقطر. السؤال هنا يبرز إلى أي مدى تتقاطع مسألة الحاجة الدولية لدور كهذا مع التفكير الاستراتيجي المسبق أو المبكر لقطر في الدخول أو الولوج إلى هذا العالم، عالم الوساطات الدولية بكل تعقيداته.
2: طبعا بكل تعقيداته، ولكن من الأساسيات التي وضعها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله أن جعل من الوساطة نهج سياسي متبع وركيزة أساسية، بل نستطيع القول بأنه العمود الفقري للسياسة الخارجية لدولة قطر. ولكن كانت في البداية يجب أن تزرع الثقة لدى الآخرين، وكانت تتوسط قطر على المستوى الإقليمي، ولكن بعدما اكتسبت الثقة واكتسبت السمعة وعرفت جميع الدول والحكومات مدى النزاهة والثقة التي تتمتع بها دولة قطر ونهجها السياسي والدبلوماسي الذي تسير عليه، أصبحت الوساطة القطرية مطلبا في كثير من الهيئات والمنظمات ودول في أصقاع العالم المختلفة، سواء في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الأمريكيتين، وهذا ما تم بالفعل. فأصبحت قطر حاضرة ويطلب منها المشاركة لاستقطاب واستقبال المتخاصمين أو المتخالفين أو الأطراف المتنازعة فيما بينها، وكلهم يجملون الثقة في دولة قطر ويأتون ويعلمون أن هذه الأمور سوف تحل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.
1: سيد ماتياس، من ضمن المؤتمرات أو الأحداث المتعلقة بمسألة الاتصالات أو الكوميونيكيشن على المستوى الدولي، احتضنت قطر الكثير من المؤتمرات، منتدى الدوحة، ويب سمت، غيرها. ما أهمية هذه الأحداث على المستوى العالمي، هذه المؤتمرات على المستوى العالمي، وكيف ينعكس ذلك أيضا على دور قطر في هذه المرحلة؟
0: نعم بالطبع، إنها مؤتمرات وفعاليات مهمة جدا، لأن قطر تحتضن الناس من كل أماكن العالم ومن أماكن مختلفة، وتمارس الدبلوماسية من خلال حديث هؤلاء الناس لبعضهم البعض الذين هم في هذه الحالة لما كانوا ليلتقوا في أماكن أخرى، ولكنهم التقوا في قطر. منتدى الدوحة كان منتدا مهم وأنا شاركت فيه عدة مرات، كذلك قطر قامت وما زالت تقوم بالعمل على أمن الطاقة، فهذا أمر مهم للعالم كله وخاصة لأوروبا في هذه الأوقات. فنحن بحاجة إلى شركاء موثوقين، وقطر هي إحدى هؤلاء الشركاء.
1: إحدى أكثر النقاط رواجا كتساؤلات متعلقة بهذا الدور لقطر هو القدرات الاقتصادية أو المالية التي تملكها الدولة مقابل فكرة قدرتها كدولة على القيام بهذا الدور. هل تعتقد بأن الأمر يعود هنا إلى القدرة الاقتصادية بشكل رئيسي، أم إلى القدرة على التفكير الاستراتيجي بعيد المدى والنظرة إلى أهمية هذه الأحداث على المستوى الدولي؟
2: بكل تأكيد النظرة الاستراتيجية الموجودة لدى الدولة هي أهم ولا تقل أهمية عن المورد الاقتصادي، لأن هناك دول كثيرة لديها موارد كبيرة جدا ولكنها لا تستطيع أن تقوم بهذه الأدوار. ولكن قطر وضعت الاقتصاد أو القوة الاقتصادية والنهج الحاضر في إجراء الوساطات والحوار والدبلوماسية الحاضرة في كل المجالات هي كانت المعيار الأساسي لتقدمها وبروز دولة قطر في هذا المجال تحديدا على مستوى العالم. وأكبر دليل على ذلك عندما تتوسط دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان. أيضا في هذه الأحداث المهمة التي هي بين أمريكا وإيران، ورغم التضرر أو الضرر الذي لحق بدولة قطر ودول

0: على مستوى المجتمع الدولي.
1: نعم، قطر لديها التجربة والخبرة والاستراتيجية الدبلوماسية، هذا يعزى لقطر. قطر لا تقوم بالعمل بالاستراتيجية السريعة، بل هم يقومون بالوساطة ويخوضون بذلك لأعوام عديدة. انظروا إلى الاستثمار القطري في غزة وفي كل فلسطين وفي أماكن أخرى. إذن يمكن الاعتماد على قطر كشريك، فهذا أمر مهم، وهذه استراتيجية مختلفة عن التي تستخدمها أو يستخدمها الوسطاء الآخرون. هي دولة محايدة في العادة، وقد رأينا سويسرا أيضا تقوم بذلك في العالم، والآن قطر تقوم بذلك وهي الدولة رقم واحد في القيام بالوساطات.
0: الآن بعيدا عن فكرة الوساطات، كانت قطر قد عرضت بشكل لافت على بعض الدول المنظمة لكأس العالم كحدث مهم على المستوى العالمي، ومنها الولايات المتحدة، المساعدة أو التعاون فلنقل في تنظيم هذا الحدث الكبير، بما في هذا الحدث من تفاصيل وتعقيدات. هل يأتي ذلك من ثقة اكتسبتها قطر في قدرتها على التنظيم بناء على 2022؟
2: دولة قطر تعشق الصعوبات وتتجاوز المعوقات، وهذا ما عملت عليه منذ إعلان استضافة قطر في ديسمبر 2010. والحدث العالمي الذي تم في نسخة كأس العالم في قطر 2022 كان له دور كبير وواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات، ولكن قطر عملت بحزم وإصرار على أن تكون هذه النسخة المتفردة من كافة التجهيزات، سواء تنظيمية أو أمنية أو ما إلى ذلك من أمور متعلقة بهذه البطولة. وما تم حاليا بعد كأس العالم في قطر في الولايات المتحدة الأمريكية هو الخبرة التي اكتسبتها قطر، وهناك أكثر من مجال سواء أمنيا أو في مجال الرياضة، خاصة فيما يتعلق بلجنة الإرث، كلهم لهم أدوار بارزة ومهمة، خاصة أنهم اكتسبوا خبرة ويستطيعون الاعتماد عليها وهم في حاجة إلى ذلك. وقطر تمد المساعدة في كل المجالات، فما بالك عندما يطلب منها في حدث رياضي مهم مثل كأس العالم.
0: سيد ماتياس، حين حصلت دولة قطر على استضافة كأس العالم، كان هنالك الكثير من التشكيك في قدرة بلد يقع في الشرق الأوسط بقدرات محدودة فلنقل في مسألة الخبرة على مستوى تنظيم كأس العالم، لأول مرة يحدث حدث كهذا، بما في ذلك مرورا طبعا لاحقا بالتعقيدات التي مر بها العالم حتى على مستوى الأوبئة، كورونا إلى آخره. إلى أي مدى تغيرت هذه النظرة هنا على قدرة دول في الشرق الأوسط على النهوض بمسؤولية كهذه على المستوى الدولي؟
1: Yes, indeed it did. نعم، بالفعل الرؤية تغيرت، ولقد كانت هذه المسألة تنضوي على مخاطر، لأنه كان هناك انتقادات كبيرة لقطر بسبب حقوق العمال وما إلى ذلك، وهي برأيي كانت انتقادات وحملة غير منصفة ضد قطر. وقطر أبلت بلاء حسنا وقامت بتنظيم هذه الفعاليات، وهذا وضع قطر على خارطة العالم. الكلفة كانت عالية، والكلفة كانت تتعلق بالسمعة والإظهار للعالم بأنه حتى بلد صغير يمكن له أن ينظم فعاليات عظيمة كهذه. ولكن يجب أن نفكر مليا فيما يتعلق بتقديم طلب لاستضافة كأس العالم، لأننا نرى أن هناك منافسة غير منصفة، وهناك حملات أيضا تخاض ضد بلد ما وتكون في العادة غير منصفة.
0: شكرا لك ماتياس فروغمان، كاتب المحلل السياسي من برلين. سيد حسن فالح حسن الهاجري، رئيس تحرير صحيفة العرب، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.

0: هي إنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، مشيرة إلى أنها استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه ضد أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية إيرانية. في الأثناء أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن انفجارات دوت في محافظة بوشهر وفي بندر عباس وجزر كيش وقشم وأبو موسى جنوبي البلاد. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول البحري الخامس الأمريكي في البحرين، مضيفا أن عمليات الرد بالمثل على الولايات المتحدة ستتواصل. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران الليلة الماضية، مؤكدا السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. في الأثناء قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا عن واقعة على بعد 40 ميلا بحريا إلى الشمال الشرقي من مدينة قلهات العمانية. في غضون ذلك أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتعرض ناقلتين وطنيتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية. وأشارت الوزارة إلى مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وطنية وإصابة ثمانية بجروح، أربعة منهم إصابتهم بليغة إثر الاستهداف بصاروخين إيرانيين. في المقابل قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي حرض سفنا ودفع بعضها لمحاولة العبور عبر مسار غير قانوني في مضيق هرمز. أضاف الحرس الثوري أن العبور من المسار المزروع بالألغام سيؤدي للخسائر وتأخير فتح المضيق والتسبب في أزمة طاقة عالمية. كما قال الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا للعدو بقاعدة جوية في الأردن. من جهته نقل التلفزيون الأردني عن الجيش قوله إنه تم إسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران. هذه التفاصيل والمستجدات نرصدها بمزيد من المتابعة مع شبكة مراسلينا من واشنطن إيهاب العبسي، وكذلك من طهران فرح الزمان شوقي، ومن عمان تامر الصمادي. أهلا بكم جميعا. نبدأ برصد آخر المستجدات والتصريحات مع إيهاب العبسي، ولعلنا نبدأ ببيان القيادة المركزية الأمريكية. إيهاب.
1: نعم محمد، بيان القيادة المركزية الأمريكية جاء في أن القوات الأمريكية أكملت الليلة أو الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموجة الحديثة من الضربات الأمريكية على مواقع عسكرية إيرانية في مهمة استغرقت 5 ساعات على حد قول البيان. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت أنظمة الدفاع الساحلية على السواحل الإيرانية بذخائر دقيقة التوجيه. وقالت أيضا أن نحو أو أكثر من 50,000 جندي أمريكي يتمركزون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وأن قوات الأمريكية في حالة يقظة كاملة وجاهزية لأي عمليات عسكرية يأمر بها الرئيس دونالد ترامب. وقالت أن هذه الضربات جاءت ردا أو لإضعاف قدرات إيران على مهاجمة السفن المدنية في مضيق هرمز. أيضا محمد، اليوم تستأنف القوات الأمريكية الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بمعنى منع دخول وخروج السفن إلى المناطق الساحلية الإيرانية، وهذه المرة الثانية التي يفرض فيها هذا الحصار. سابقا فرض الحصار لأكثر من 2 شهر وحقق ضغطا اقتصاديا هائلا على النظام الإيراني حسبما صرح الرئيس دونالد ترامب. محمد،
0: هذا الحصار البحري الذي من المفترض كما تتحدث وتحدث الأمريكيون أن يستأنف اليوم، ماذا يشمل؟ كيف سيطبق؟ وماذا رصد له من عتاد عسكري؟
1: محمد، هو سيكون على غرار الحصار البحري السابق الذي فرض تحديدا بين يومي 13 من أبريل والثامن عشر من يونيو، أي أكثر من 2 بأيام قليلة تقريبا. وهذا الحصار يعني محاصرة السفن البحرية الأمريكية لمداخل ومخارج الموانئ الإيرانية من حدود المياه الإقليمية. وفي الحصار السابق قامت القوات الأمريكية بالفعل بإعادة توجيه 140 سفينة امتثلت لتعليمات الحصار، وقامت بتعطيل 9 سفن لم تمتثل للحصار. وقالت القوات الأمريكية أنذاك أنها سمحت بمرور أو عبور 50 سفينة تحمل مساعدات إنسانية فقط. وبالتالي تقول أيضا القوات الأمريكية أنها ستقوم بتسيير حركة الملاحة في المياه الإقليمية، أي خارج حدود مضيق هرمز. الحصار البحري محمد يهدف بالأساس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية المتواصلة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات قالت القيادة المركزية الأمريكية

0: إلى عرقلة دخول وخروج ناقلات النفط التي تنقل النفط الإيراني في محاولة لإحداث ضغط هائل على إيران ومن أجل التوصل إلى اتفاق وعدم عرقلة حركة السفن في مضيق هرمز بشكل عام. محمد،
1: أخيرا إيهاب، الرئيس ترامب لم يكن صامتا هذه الليلة وكان له عديد من التصريحات، ماذا جاء فيها؟
0: صحيح، الرئيس دونالد ترامب تحدث بالأمس ربما أكثر من 6 مرات في 6 مناسبات مختلفة، جاء فيها أن هذه الضربات ستتواصل، تحدث أيضا عن أنه ربما تشن هذا اليوم يوم الثلاثاء ضربات أخرى على إيران، وقال أنه لا يثق بالمفاوضين الإيرانيين، تحدث عن أنه يوم السبت الماضي ربما كان هناك أمل في التوصل إلى اتفاق، لكن بعد مفاوضات استغرقت 11 ساعة أو 11 ساعة على حد قوله، خرج المفاوضون الإيرانيون من الغرفة وأنهوا هذه المفاوضات. الرئيس دونالد ترامب محمد أيضا سئل على الرغم من كل هذه التصريحات ما إذا كان يعتقد بأنه لم يعد هناك فرصة إلى التوصل اتفاق أو تسوية سياسية مع إيران، قال إنه لم يصل إلى هذا الاستنتاج بعد وأن الاتفاق ممكنا لكن هذه الضربات ستتواصل بشكل منتظم بهدف تحديدا التأثير على قدرات العسكرية لإيران فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا. وبالتالي هنا بحسب ما نفهم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب ومن العمليات العسكرية التي تشنها القوات الأمريكية بأنها تهدف بالأساس لإضعاف قدرات إيران العسكرية فيما يتعلق بمضيق هرمز وتعطيل حركة الملاحة في المضيق بشكل أساسي. محمد،
1: إيهاب العبسي مراسلنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى طهران مع فرح الزمان شوقي، نرصد معك فرح الزمان الموقف اليوم في طهران. ابتداء، ما الذي قيل في طهران عن تلك الاستهدافات هذه الليلة؟ وإلى أين وصل منسوب الرد الإيراني حتى اللحظة؟
2: بداية محمد، فيما يتعلق بالرد الإيراني خلال هذه الليلة، الحرس الثوري كان قد أصدر 3 بيانات فصل فيها ما الذي حصل. ابتداء من البيان الأحدث وهو البيان الثالث، يقول الحرس الثوري بأنه قام باستهداف باستخدام الصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وتحديدا يتحدث هنا عن استهدافات تطال مراكز التحكم والرقابة الخاصة بما سمي يوم أمس بالقوارب المسيرة، والتي كانت عبارة عن عملية نوعية في الحقيقة للولايات المتحدة الأمريكية التي استخدمت قوارب مسيرة في عملياتها التي قامت بها في المناطق المحيطة والقريبة من مضيق هرمز. ليؤكد بيان الحرس الثوري الثالث بأنه قام باستهداف مراكز التحكم والمراقبة الخاصة بهذه القوارب والتي تقع في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إلى جانب تدمير أنظمة باتريوت في ذات المقر. البيان الثاني يقول بأن الحرس الثوري أيضا قام باستهداف عدة مخازن، واستهدف هذه المخازن بالطبع هي مخازن للدعم التسليحي ومركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وذلك في قاعدة الجفير في البحرين أيضا، وذلك بعد استهداف الجيش الأمريكي لمحطات ساحلية وقواعد عسكرية إيرانية تقع إلى جنوبي البلاد. في البيان الأول والذي جاء في البداية يتحدث هنا ويفصل أكثر حول الرواية أو ما حصل، ويقول بأن الجيش الأمريكي قام بتحريض سفن وناقلات نفط على عبور مسارات خارج تلك المسارات المحددة، وتحريضها على إطفاء أنظمة التتبع وأنظمة الرصد، وهو ما أدى إلى تعرض سفينتين أو ناقلتين للضرب، وذلك بعد أن قامت بالعبور بعد إطفائها لأنظمة الرصد. بالتالي هذا الأمر هو ما تسبب أو ما أطلق شعلة ما جرى ليلة أمس، على حد وصف بيان الحرس الثوري الإيراني، والذي يقول بأن هذه الطريقة بالعبور من مضيق هرمز تؤخر فتح المضيق، تؤخر عملية إزالة الألغام، وتؤدي إلى عدم عودة الأمن والاستقرار إلى هذه المنطقة. بالتالي هذا هو تفصيل الحرس الثوري في 3 بيانات لما حصل، وبطبيعة الحال سبقها أيضا تصريحات أو بيانات صدرت عن الجيش الإيراني، والذي تحدث عن استهدافات كذلك في الكويت، وأيضا إسقاط مسيرة أمريكية. محمد،
1: فرح الزمان، هناك خبر عاجل ننقله الآن عن رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، يقول بأنه تم أمس تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان، ماذا في تفاصيله؟
2: محمد، هذا الأمر تم بالفعل الإعلان عنه في وقت سابق كونها أولى الجلسات العلنية التي تعقد للبرلمان الإيراني بعد الحرب. أنت تعرف جيدا بأن هذه الظروف الأمنية تفرض عادة أو فرضت في إيران عدم

0: عقد اجتماعات أو تجمع المسؤولين بهذا العدد في مكان علني، وذلك لأسباب أمنية. ما حصل يوم أمس وما أعلن عنه في وقت متأخر في الحقيقة بأن البرلمان الإيراني عقد بالفعل أولى جلساته العلنية، وفي أولى هذه الجلسات تم بحث أمرين. الأمر الأول هو الذي يسمح للبرلمان بعقد هذه الجلسات أو بتحويل الجلسات إلى جلسات مرنة بالمعنى الشكلي وبالمعنى العملي، إما أن تكون علنية أو غير علنية. والأمر الثاني هو المشروع المتعلق بإدارة مضيق هرمز. بطبيعة الحال هذا المشروع هو الذي دار الحديث عنه خلال أيام الحرب، والتي قامت بتجهيزه لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، ويتعلق بالإدارة المستقبلية لمضيق هرمز، والذي يتحدث عن سيطرة إيرانية، ويتحدث كذلك عن مسألة رسوم العبور ورسوم الخدمات والضمانات والمسارات. وحين يسوق البرلمان الإيراني عادة مشاريع من هذا النوع يتحول بطبيعة الحال إلى ما يشبه الدستور أو إلى ما يشبه القانون. ليس هذا وحسب، بل وهو يلزم الحكومة الإيرانية كذلك. إذا ما نظرنا إلى الدستور الإيراني، يلزم الحكومة الإيرانية كذلك المؤسسات السياسية والمؤسسات العسكرية بتنفيذ هذا المشروع الذي يتحول إلى قانون. لذلك ما حصل يوم أمس بأنه تم بالفعل تسليم هذا القانون، ولكن حتى الآن لم يتم التصويت عليه، ولم يتم، وفي العادة يتم التصويت على البنود واحدا واحدا بعد بحثها خلال جلسات تعقد في البرلمان الإيراني. محمد،
1: شكرا جزيلا فرح الزمان شوقي مراسلتنا من طهران. الآن إلى عمان ومع تامر الصمادي من جديد. تامر، نرصد معك الوضع الميداني اليوم في الأردن، وقد علمنا وفق ما نشر التلفزيون الأردني عن القوات المسلحة بأن اعتراضا جرى واستهدافات كانت دخلت المجال الجوي الأردني اليوم.
2: نعم محمد، نتحدث عن بيان للجيش الأردني، القوات المسلحة الأردنية، التي قالت بأن المنظومات الدفاعية الأردنية اعترضت 4 صواريخ إيرانية. هذه الصواريخ رصدت من داخل الأراضي الإيرانية واستهدفت مواقع مختلفة من البلاد. المصدر الرسمي الأردني أو العسكري الأردني لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي طالتها الصواريخ أو ضايا الصواريخ الإيرانية، لكنه قال بأن الدفاعات الجوية اعترضتها بالفعل، وبأن مهمة الاعتراض كانت ناجحة وضمن المعايير المتبعة. وقال بأن هذه الصواريخ لم تسفر أو لم تتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية. المصدر العسكري الأردني قال أيضا إن فرق السلاح، سلاح الهندسة الملكية المعنية بإبطال تلك الصواريخ أو مفاعيلها أو شظاياها، هرعت إلى تلك المواقع وتعاملت مع مخلفات تلك الصواريخ بأقصى درجات المهنية والاحترافية، وبأن المواقع التي سقطت فيها باتت مؤمنة بالكامل ومجهزة بالكامل. والجيش الأردني يقول بأنه رفع من جاهزيته، لأن هذه العملية ليست الأولى خلال الأيام الماضية. نتحدث عن العملية الثالثة لاستهداف أجواء المملكة بصواريخ تنطلق من إيران وفقا للقوات المسلحة الأردنية خلال الأيام الماضية. والجانب الإيراني طالما قال بأنه يستهدف أو استهدف في الأيام الماضية أو في العمليات الأخيرة قواعد عسكرية، لا سيما قاعدة الأمير حسن الجوية. الأردن لا يعلق على ما يصدر من الجانب الإيراني في هذا السياق، لكن الجانب الإيراني يقول بأن هذه القواعد أمريكية، وهو ما ينفيه الأردن، لأن الأردن يقول بأن كل القواعد العسكرية على الأرض الأردنية هي قواعد أردنية بالكامل، تتواجد فيها قوات تتبع الجيش الأردني بالإضافة إلى عدد من الجنود الأمريكيين وأيضا من جنسيات أجنبية أخرى ضمن اتفاقيات دفاع مشترك وضمن تعاون عسكري مشترك. عندما نتحدث عن قاعدة الأمير حسن فهي قاعدة أردنية بالكامل، تتواجد فيها ليست قوات أمريكية فقط إلى جانب القوات الأردنية الأصيلة، وإنما قوات من دول أوروبية أخرى، وهنالك عمليات تدريب تحدث بين الفينة والأخرى داخل تلك القاعدة في إطار التعاون العسكري المشترك بين المملكة الأردنية الهاشمية ودول أخرى من بينها الولايات المتحدة. كانت إيران قالت أيضا أكثر من مرة بأنها استهدفت وتستهدف قاعدة موفق السلطي، تلك القاعدة أيضا في الأزرق شرقي الأردن. نعم. هي قاعدة أردنية وفقا لكل تأكيدات الجيش الأردني. الأردن يقول بأنه لديه اتفاقيات تعاون صلبة وقوية ووثيقة ولن يتخلى عنها، لكن في المقابل هنالك تأكيدات تتواصل من الجيش الأردني، من كبار الأساسة الأردنيين في مقدمتهم العاهل الأردني، وزير الخارجية الأردني، رئيس الحكومة نهاية محمد. كل هذه التصريحات تقول بأن الأردن لن يجعل من الأجواء الأردنية عرضة للاختراق سواء من إيران أو من إسرائيل، والتأكيدات تقول بأن الاستهدافات الإيرانية لم تعد عابرة باتجاه إسرائيل فقط وإنما باتت تستهدف الأمن الحيوي الأردني.
1: تامر الصمادي مراسلنا من عمان، شكرا جزيلا لك. يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في التقرير التالي.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
1: هذه التفاصيل والمستجدات نأخذها لمساحة النقاش مع ضيفينا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايدز، خبير الأمن الاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكسراد، من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية. أريد البدء بآخر ما استجد وما نقلناه قبل قليل مع مراسلتنا من طهران فرح الزمان شوقي حول مسألة تمرير مشروع قانون في البرلمان الإيراني، وهذا المشروع هو لأمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. اليوم سيد خاميار، مثل هذا المشروع الذي قد يصبح ملزما للحكومة في تعاملاتها ومفاوضاتها بطبيعة الحال، هل يعقد المشهد بتقديرك؟
4: تحية لك ولضيفك ولكل المشاهدين. حقيقة هذا الموضوع كان هو قيد الدراسة منذ أسابيع، وكانت هناك أصوات تعلو في داخل البرلمان الإيراني ب يعني لإيجاد نوع من التقنين هذا القانون حتى لا يكون ملزما على الحكومة وتبلغ الحكومة وحتى لا تكون هناك راجعة عن هذا القانون. قلناها سابقا عدة مرات بأن موضوع يعني موضوع الممر أو هرمز، ممر هرمز الحقيقة أصبح أمرا واقعا، والكثيرون هنا يتحدثون بأن كل الأمور التي تحصل أو القوانين أو القواعد التي توجد في كل العالم هي نتيجة أزمات ونتيجة حروب. الواقع في هذه الحرب غير الكثير من الأمور وأرسى قواعد جديدة، ولذلك يجب أن تقنن قوانين جديدة تتلائم مع الأزمات أو تتلائم مع الوضع الراهن. على هذا الأساس طرح ليلة أمس هذا الموضوع، وكان ربما الاجتماع الأول بعد هذه الأزمة التي كان هذا الاجتماع يحضرها جميع النواب البرلمان أو مجلس الشورى الإسلامي في ظل هذه الظروف الأمنية الصعبة، وربما المشروع الأول الذي يطرح بهذه الطريقة.
1: سيد خاميار، هل لديك أي تفاصيل حيال بنود هذا المشروع؟
4: ويكلف هو الحقيقة طرح حتى البعض لم يصوت عليه، وإنما طرح كإطار عام، وبعد ذلك يقوم البرلمان بدراسته، وعلى ذلك في آلية يذهب إلى مجلس خبراء الدستور ومن ثم مجلس الدستور، وإذا صوت هناك يرجع مرة ثانية إلى البرلمان وتبلغ الحكومة بضرورة تنفيذها، وإذا ذهبت إلى الحكومة بلغت الحكومة فهذا لا رجع عنه. طيب، أبدا
1: وصلت الفكرة، ولكن حتى نستطيع أن نبني نقاشا على مسألة مشروع القانون هذا ومدى تأثيره على المشهد اليوم، لابد أن يكون لدينا معلومات عما تريده طهران أو ما يريده البرلمان عندما يمرر مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز. هل لدينا أو لديك أي تفاصيل حول بنود مشروع القرار هذا، تفاصيل الموجودة فيه، ما الذي يقال في طهران، ما الذي يراد منه؟
4: يعني لن ينشر لحد الآن أي بند بالتفصيل، ولكن الإطار العام هو ضرورة الإشراف على هذا المضيق بالتعاون مع الدولة المشاطئة الأخرى، وفي إطار مراعاة للدول العربية المطلة على الخليج الفارسي، إضافة إلى رعايتها للقوانين الدولية، ولكن لن ينشر تفاصيل البنود. وأنا أتصور الأهم هو من كل ما يقال حول الجانب المالي، أن أتصور هو السيطرة على هذا المضيق كورقة استراتيجية رادعة. هذا القوة الرادعة أتصور هي الأهم عند الإيرانيين، عند النخب، وعند مجلس الشورى الإسلامي. وما يقال عن الرسوم، هي الرسوم ربما أخذ يعني بعض الأموال فيما يتعلق بموضوع التأمين،

0: البيئة والخدمات التي تقدم
1: طيب
0: للسفن التي تعبر هذا الممر.
1: مسألة اعتبار المضيق ووفقا لما يراد في طهران ورقة ردع، هذا يطرح تساؤلا عما إذا كان بالفعل سيحترم وسيقدر وسيبنى على مبدأ أن هناك دولة مشاطئة ودولا تستخدم هذا المضيق على مستوى العالم وكذلك على مستوى المنطقة.
0: تسعى إيران ومنذ بداية الأزمة بسبب علاقاتها مع عمان، وإضافة إلى ذلك بعدم إحراج الدول الأخرى وعدم إيجاد نوع من التحريض، كانت دائما تتواصل. آخر التواصل هو الذي جاء بزيارة الوزير عراقسي إلى مسقط. اللجنة المشتركة التي شكلت منذ البداية كانت هي التي بدأ هذا الحوار مع مسقط، لكن يبدو أن الاجتماع الأخير لم يكن موفقا وعندما طرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بصراحة بأن
1: نعم
0: العمانيون ربما تحت الضغط الأمريكي. عفوا، هذا ما شاهدناه بالحقيقة قبل شهر، عندما هدد الرئيس الأمريكي بأنه يفجر عمان من الداخل. يعني هذا كان الضغط واضحا وشفافا،
1: وضحت الصورة.
0: وجاء على أكبر يعني مسؤول أمريكي. لذلك لا أحد يستطيع أن يتناسى أو أن يمهل هذا التهديد الأمريكي لعمان.
1: عودا مع السيد ريتشارد وايت، عودا على مسألة المضيق والتطورات التي تابعناها خلال الساعات الأخيرة في المضيق، بتقديرك سيد وايت، المشهد التصعيدي إن صح التسمية اليوم في المضيق، هل ينبئ بتفجر الأمور أم بتصعيد يراد من ورائه شيء آخر يعيد في النهاية الطرفين إلى طاولة المفاوضات؟
2: هذا هناك احتمال لتفجير الأمور، لكنني لست متأكدا من أن هذه هي نية البيت الأبيض. أعتقد أن الهدف هو إعطاء الولايات المتحدة المزيد من أدوات الضغط في المفاوضات المستقبلية. الإيرانيون يريدون فرض رسوم، والأمريكيون يقولون أن بإمكانهم فرض رسوم أعلى وأكبر. إذن هذا الضغط وضغط متبادل، ونرى أن هذه ربما خطوات مضادة من جانب الرئيس الأمريكي لتذكير الحكومة الإيرانية لماذا قبلت بمذكرة التفاهم، رغم أن هناك النقاط لصالح إيران، لكن ليس كلها الولايات المتحدة لديها من النقاط ما هو في صالحها، وهذا يستدعي التوصل إلى اتفاق تفاوضي وفقا لهذه النقاط.
1: هل يبدو لك سيد وايتس بأن الإيرانيين يخضعون ويتجاوبون ويبدون مرونة بالفعل لما يريده ترامب من مكاسب مع كل هذا الضغط العسكري؟
2: لا، ليس حتى الآن.
1: هل يمكن القول إن لدى الإدارة الأمريكية فهما مغلوطا بالتالي عما يمكن أن يتعاطى به الإيرانيون؟
2: لا أقول إن الإدارة لا تفهم الأمر بشكل مغلوط، على الأقل ليس حتى الآن، وهذا ليس واضحا في هذه اللحظة. ما نراه على شاشاتنا لا يعني بأن إيران تذعن، لكن هناك درجات من التصعيد، وهذا يجعلني أقول إن من الممكن أن تتغير الأمور. أنا لست متأكداً كيف تحكم الولايات المتحدة على آليات اتخاذ القرار في داخل الإدارة الإيرانية؟ هذه الإدارة لا تمتلك موارد داخلها كما في الإدارات السابقة لتعينها على فهم الموقف الأمريكي، وأعتقد إنها أخطأت الحساب والظن في بداية هذه الأزمة حول الكيفية التي سترد بها إيران على بدء الحرب. لا أدري كيف ستؤول الأمور لاحقا.
1: سيد عباس، أريد أن أسألك عن تقييمك الشخصي، عندما يكون هناك إصرار إيراني أو قناعة إيرانية متجذرة على الأقل في التصريحات بأن المضيق مكتسب وسيحقق ردعا إن ظلوا متمسكين به، لأي درجة ترى هذه المقاربة مقاربة صائبة اليوم؟
0: يعني هذه ما نشاهد هي أتت أكلها بعد هذه الهجمات الكبيرة التي شنت ضد طهران، وبعد هذه الاستهدافات المهمة أو الكبيرة التي استهدفت بها طهران. عندما يعني نراجع الأهداف الأمريكية من إبادة الشعب الإيراني والحضارة الإيرانية والقضاء على النظام والقضاء على المشروع النووي وتصفيره، ومن ثم القضاء على المنظومة الصاروخية الرادعة البالستية وقطع العلاقات بين إيران وحلفائها، كل هذه الأهداف الكبيرة التي كانت الحقيقة أهداف مرعبة والتي أرادها الرئيس ترامب أن يحققها خلال 3 أيام، والأمور كانت منتهية حسب تصوري. إذا راجعنا تلك الأيام التي كان يقول أنا أريد أن أختار من يحكم إيران، أنا أريد أن أختار المرشد الأعلى، هذا غير صحيح وهذا صالح وذلك الشخص يجب أن يكون، يعني كل الأهداف السامية بين قوسين الأمريكية، هذه استطاعت طهران بواسطة هذا المضيق أن تضع هذه الأهداف جانبا وتردعها، ومن ثم تحاصر الرئيس الأمريكي في المضيق وتعمل وتوجد يعني نوع من المأزق لواشنطن.
1: بالتالي أنت ترى بأنها مقاربة صائبة؟
0: لحد الآن كما قلت أتت أكلها بقوة وحشرت الرئيس الأمريكي، وهناك كما رأينا لا يستطيع أن يستنجد بأي دولة وبأي لا بالنيتو ولا بالاتحاد الأوروبي، وهذا ما شاهدناه في اجتماع إسطنبول.
1: مرة أخرى سيد خميار، بين الكلف التي قد تدفع جراء هذه الاستماتة وراء ورقة المضيق، وبين كذلك المكاسب المأمول أن تتحقق في حال تبين في المستقبل صوابية هذه المقاربة، حتى ذلك الوقت ما المخاطر التي يمكن أن تتأتى وراء الإصرار على مثل هذه المقاربة بتقديرك في طهران؟
0: لا، أنا ربما السؤال يطرح بهذا الشكل، ما هي الخيارات الإيرانية غير إذا كانت الحرب وجودية وإذا كانت الأهداف بهذا الشكل الذي تطرحه الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب وفريقه، ما هو الخيار الآخر حتى تستطيع طهران أن تعوض عن هذا أو تغير هذا الخيار؟ لا يوجد خيار آخر. عندما تكون كما قلت الحرب وجودية فلا بد أن تعمل المستحيل للحفاظ على كيانها ووحدة أراضيها وشعبها وسيادتها.
1: سؤال الخيارات، هل يعني أن طهران ستكون مستعدة لدفع أي ثمن؟
0: عندما تكون الحرب وجودية، نعم هذا ما يطلبه الشعب الإيراني وهذا ما نشاهده
1: أكثر. هل وصلت إلى هذه المرحلة أن تكون حرب وجودية؟
0: بالتأكيد، عندما نشاهد هذه الجموع المليونية التي تحضر في شوارع العاصمة والمدن الآخر وتضغط على المفاوض الإيراني بأنه لا يتنازل ولا يستسلم. الأمريكيون يريدون استسلام إيران، التفاوض يريدونه تحت النار، وهذا ما ترفضه طهران بشدة. إذا كان خيار آخر تفضل لكي نعرف ما هو الخيار. يعني مذكرة التفاهم ربما كانت الطريقة الأفضل والأجدر لحل الأزمة ولحل هذه الحرب، لكن لن تلتزم أمريكا لا بالبند الأول ولا بالبند، لا بأي بند من هذه البنود، وتريد استسلام إيران، تريد أن تفرض إرادتها وأجندتها على المفاوض الإيراني. قال ترامب بصراحة في اليوم الأول، إما إيران تستسلم لشروطنا بنسبة 100%، وحتى كان يرفض 95%، إما ستدفع الثمن. نعم، الإيرانيون يدفعون الثمن إذا كانت الحرب وجودية، وهذا ما نشاهده بالفعل سواء في الميدان أو في البرلمان أو في الشارع والساحات.
1: سيد وايتس، في الولايات المتحدة نسمع تصريحات من قبيل أنه يراد، أو تحليلات ربما لا أقول تصريحات، من أنه يراد تصحيح الفهم الإيراني للبند الخامس في مذكرة التفاهم المتعلق بالمضيق، وفداء لذلك تجري هذه الضربات ليلة وراء أخرى. إلى متى سيستمر المسار بهذا الشكل؟ وما الكلفة التي تستعد الولايات المتحدة لتحملها جراء ذلك؟
2: الكلفة بالنسبة للولايات المتحدة متواضعة، فهم طبعا يستخدمون الكثير من الذخائر التي يمكن أن تستخدم في أوكرانيا أو أماكن أخرى. نعم، هذا صحيح، لكن الكلفة في من ناحية الكلفة البشرية هي الأساس، لكن الكلفة الأكبر ربما الآن ستكون زيادة وارتفاع أسعار النفط، والتي ستكون لها تداعيات اقتصادية. رأينا ذلك يحدث من قبل، وكان ذلك تأثير سلبي على معدلات النمو والتضخم وما إلى ذلك. لكن الكلفة يمكن تحملها. الولايات المتحدة احتفظت بنصف مليون جندي في فيتنام لأكثر من 10 سنوات، حوالي 200,000 في العراق لسنوات، ما لم يكن هناك مستويات خسائر بشرية عالية. الصورة لن تتأثر، ومن المثير للاهتمام أن الخسائر البشرية حتى الآن ليست كبيرة. إذن رغم أن هناك تساؤل بنظر المنتقدين، ما فائدة استمرار في هذا النهج إن لم يكن يحقق النتائج المرجوة؟ هذا أيضا وارد.
1: طيب، أتحول من جديد إلى السيد خاميار، وهناك سؤال يطرح اليوم. لإيران مكاسب واستحقاقات ترى بأنها يجب أن تثبت بعد هذه الحرب، لكن عند النظر إلى التبعات أو المخاسر إن صح التعبير، أو الأثمان التي يمكن أن تدفع، يطرح سؤال: لما لم تقبل إيران منذ اللحظة الأولى بمسألة المقايضة؟ ربما مرونة في المضيق قد يتحقق مقابلها إفراج عن الأرصدة، ربما يتحقق وفقا لها اندماج عالمي وأسواق تفتح لإيران. هذا طرح كان يطرح في الولايات المتحدة.
0: هذا لا يثق. أولا، لا تثق طهران يعني بواشنطن، وقلناها دائما بأن عدم الثقة موجودة بنسبة كبيرة، وهذا عدم الثقة مذهل. يعني النقطة الثانية، إذا كان المضيق والبند الخامس أقل البنود كلفة، فكيف ستكون البنود الأخرى؟ تحدثنا عن الأرصدة الإيرانية المجمدة، كانت الأمور تسير نحو الحل بشكل كامل وعلى أعلى المستويات، ووضعت اللمسات الأخيرة، ولكن المماطلة الأمريكية حالت دون تحقق هذا البند. بما يتعلق برفع العقوبات عن تصدير النفط الإيراني، كذلك بعد عدة أيام عندما تحسن وضع السوق الأمريكي، سوق الوقود، مرة ثانية فرضت العقوبات وانتهى مفعول ذلك البند. بما يتعلق ب يعني رفع العقوبات على المرور وفك الحصار، نفس الشيء. لذلك أنا أتصور يعني نحن سنواجه صعوبة كبيرة في تحقيق أي بند. لن تكون هناك إرادة أمريكية لتنفيذ مذكرة التفاهم التي هي في النهاية تسير. يجب أن تكون الطريق الممهد لمفاوضات ووقف إطلاق النار المستمر وليس المؤقت. لن تكون هناك أي إشارة، أي دليل بأن الأمريكيون جادون في هذا المجال. ضيفك يتحدث عن فيتنام والسنوات التي بقيت القوة العسكرية هناك. نعم، الإيرانيون كذلك خاضوا حرب دعمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الأنظمة في المنطقة، عسكريا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا وتمويلا إلى أقصى الحدود، ولكن إيران صمدت وبعد ذلك لن تخسر حتى شبرا واحدا من أراضيها،
1: وضحت الفكرة.
0: وهذا يعتبر يعني نعم.
1: سيد وايتس، هل يبدو لك بأن مذكرة التفاهم ستبقى حاضرة ليعود لها الطرفان بطبيعة الحال، ربما بعيد هذه التصعيدات، أم أننا يمكن أن نشهد مذكرة تفاهم جديدة تطرح من قبل الولايات المتحدة التي فيما يبدو تريد تسويق مفاهيم جديدة، تريد تسويق أفهام جديدة وتفسيرات جديدة لبنود مذكرة التفاهم السابقة؟
2: حسب وجهة نظري، طبعا أنا ليس لدي فكرة إن كانت الإدارة الأمريكية تشاركني ذلك، لكن أعتقد أن مذكرة التفاهم الحالية ميتة، ولا أعتقد أنها كانت ناجحة ونرى آثار ذلك الآن. أعتقد أن من الأفضل إعادة التفاوض بشروط جديدة تتضمن تنازلات أوضح، وأيضا كلا الطرفان يتنازل حول بعض الأمور، ولست متأكدا من أن بعض الأمور التي تضمنتها المذكرة كان ينبغي أن تدخل فيها. كان ينبغي في رأيي إبقاء لبنان ومضيق هرمز خارج نطاقها، والتعامل مع مضيق هرمز ضمن إطار أوسع يتضمن دول مجلس التعاون وبلدان أخرى. جمع كل هذه القضايا في سلة واحدة لم يكن له تأثير. من الأفضل توزيع السلة إلى قطع وتحقيق تقدم بعد أسابيع أو أشهر حول نقطة معينة تؤدي إلى تقدم في مجالات أخرى لاحقاً، وهكذا دواليك.
1: سيد عباس، هل يمكن أن تقبل إيران بهذا الطرح؟
0: يعني الموضوع هو ليس بكتابة مسودة وأوراق يعني النقطة الأساس يكمن في الإرادة لحل هذه الأزمة وللسير على معادلة الربح أمام الربح والخطوة أمام الخطوة. قلتها سابقا بأن هذه المسودة أو هذه المذكرة دارت على أكثر من 23 دائرة في إيران لكي تدرس الموضوع بعمقان، حتى لا تكون هناك أي ثغرة وتكون قابلة للتنفيذ. واستمر الأمر كما تعرف عزيزي بأن أكثر من 3 أشهر إلى أن وقعت هذه المذكرة بين واشنطن وطهران. الموضوع ليس في الكتابة وليس في النص، الموضوع في يكمن في الإرادة. هل هناك إرادة حقيقية باعتراف بأن الطرف الآخر كذلك له آراء وله خطة وله استراتيجية وله استقلالية أم لا؟ الأمريكيون يبدو أنهم لم يملكون الإرادة الكافية. الرئيس ترامب محاصر من قبل فريقه، محاصر من قبل، هناك عامل مؤثر أكبر، وهذا ما نشاهده بين لحظة وأخرى، وهو

0: نتنياهو هذا مؤثر بشكل كبير على صاحب القرار الأمريكي. هناك أنظمة عربية تواجه
1: شكرا.
0: الرئيس ترامب، وفي نفس الوقت أزمة اقتصادية والموضوع ما يتعلق بالحزب الجمهوري، لذلك هو يجب أن يتخذ القرار. على ذلك إيران مستعدة لأي طرح جديد
1: شكرا.
0: يؤلل مصالحها أيضا.
1: نعم، وصلت الفكرة. شكرا جزيلا لضيفينا من طهران الدكتور عباس خاميار الدبلوماسي الإيراني السابق وأستاذ العلاقات الدولية، ومن واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكي ستراند. الآن إلى تطورات التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أفاد مصدر طبي في مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس. كما قال مراسل الجزيرة إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف مناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال غربية مدينة رفح. المزيد من التفاصيل نرصدها من مدينة غزة مع مراسلنا هناك غازي العالول. ماذا لديك في جديد التفاصيل الميدانية غازي؟
2: تحية لك محمد. الجديد فيما يتعلق بالحالة الميدانية داخل القطاع هو ما نرصده من الجو لتحليق مكثف لطائرات استطلاع على مستويات منخفضة في عامة أرجاء القطاع أو المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون، وهذا ما ينذر حقيقة ربما بغارات جديدة قد نشهدها اليوم عطفا على ما رصد بالأمس من سلسلة غارات كانت قد استهدفت فلسطينيين في مناطق تواجدهم. بدأت باستهداف دراجة نارية كان يستقلها أحد الشبان، ارتقى شهيدا بالإضافة إلى عدد من المصابين، وصلوا إلى مستشفى القدس تبع الهلال الأحمر الفلسطيني. بعد ذلك استهداف آخر شهدته المنطقة الشمالية من مدينة غزة، وعلى إثرها وصل مصابون بحالة خطيرة ليعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحد المصابين، وهي الحال ذاتها التي تنطبق على ما رصد في مدينة خان يونس بالتحديد في المنطقة الغربية منه باستهداف خيمة تأوي نازحين، على إثرها وصل مجموعة من المصابين بحالات متفاوتة، أعلن عن استشهاد أحد المواطنين بالأمس قبل أن يعلن صباح هذا اليوم عن استشهاد شاب آخر جراء جراحه التي كان قد أصيب بها بالأمس. هذه أيضا تنسحب على مناطق أخرى في القطاع كانت قد شهدت استهدافات أخرى، مثل بلدة الزوايدة التي تعرضت فيها مركبة مدنية لاستهداف من طائرة مسيرة إسرائيلية، أيضا على إثرها وصل مصابون إلى مستشفى شهداء الأقصى. بالتالي عمليا ما يمكن وصفه بأن جميع المناطق التي يتواجد فيها الفلسطينيون داخل المناطق الغربية من المحافظات كلها تتعرض باستمرار لغارات إسرائيلية من الجو، بالإضافة إلى ما يرصد على الأرض برا من خلال إطلاق النار المكثف الذي تقوم بإطلاقه قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في المناطق الشرقية وهي مناطق سيطرة جيش الاحتلال. وفي كثير من الأحيان تصل هذه الطلقات النارية إلى خيام النازحين ومناطق تواجدهم، وهذا ما رصدناه من خلال وصول إصابتين بالأمس إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، شاب وطفلة أصيبا بإطلاق النار العشوائي الذي يستهدف الفلسطينيين. هذا بالإضافة إلى ما تشهده المناطق الشرقية من المحافظات وهي عمليات النزف المستمرة، بالإضافة إلى القصف المدفعي وكذلك إطلاق النار المكثف الذي تشهده تلك المناطق، ويأتي في ضوء عمليات التقدم أو الإزاحة التي تتعلق بالمكعبات الإسمنتية الصفراء. محمد،
1: نرجو لكم السلامة. غازي العلول مراسلنا من مدينة غزة، شكرا جزيلا لك. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أوضح الديوان الأميري أن استقبال المعزين مستمر حتى يوم غد الأربعاء في قصر لوسيل خلال الفترة الصباحية من 8:00 وحتى 11:30، وفي الفترة المسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء.
3: في وداع الرجل الذي نشر هذا العلم بين الأمم ساد التأثر العميق في كل مكان ونكست الأعلام، حدادا على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. تواصلت منذ ساعات الصباح مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث استقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير قطر قادة الدول وكبار المسؤولين والمعزين الذين توافدوا من داخل البلاد وخارجها لتقديم واجب العزاء. ولم تقتصر تلبية واجب العزاء على أبناء الوطن، بل شهد قصر لوسيل توافدا دوليا رفيع المستوى من قادة دول من مختلف أنحاء العالم، من بينهم ولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح ورئيس الحكومة الباكستانية محمد شهباز شريف وقائمة تطول من كبار الشخصيات. كما أعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر رسائل تعزية من عدد من قادة الدول بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، التي تتواصل مراسم عزائه يومي الثلاثاء والأربعاء. بالتوازي مع الحداد لمدة 4 أيام مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في المؤسسات الحكومية، انتشرت في شوارع البلاد صور فقيد الوطن الكبير الذي ارتبط اسمه بتحولات اقتصادية واجتماعية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر كلاعب في مجالي الدبلوماسية والاستثمار وسواهما.
4: القادة الكبار لا يرحلون من أوطانهم، يبقون بما صنعوا من إنجاز وبما تركوا من أثر، وهكذا هو حال فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، الذي كرس حياته لخدمة وطنه وترك بصمات خالدة في مسيرة نهضته وإرثا وطنيا سيظل حاضرا في ذاكرة الأجيال. هيثم أبو صالح، الجزيرة، الدوحة.
1: الآن مع مراسلتنا من الدوحة سارة رشيد، نرصد معك سارة تفاصيل أكثر عن اليوم الثاني من استقبال الوفود الدولية والمعزين في وفاة الأمير الوالد.
5: نعم، إلى اليوم الثاني تتواصل طبعا مراسم العزاء في قصر لوسيل، حيث يستقبل الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد الوفود الرسمية والشخصيات التي تتوافد من مختلف دول العالم لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. اليوم الأول كان قد شهد حضورا واسعا لوفود عربية ودولية وعدد من كبار المسؤولين، فيما يتوقع استمرار وصول المزيد من الوفود الرسمية خلال اليوم، وفي انتظار طبعا ما سيعلنه الديوان الأميري تباعا بشأن الشخصيات المشاركة اليوم في تقديم واجب العزاء. وفي الداخل طبعا لا تزال قطر تعيش حالة من الحداد العام، يمكن رؤيتها في الشوارع، حيث تستمر إجراءات الحداد المعلنة بما في ذلك طبعا تنكيس الأعلام وتعليق العمل في الجهات والمؤسسات الحكومية وفق ما أعلن رسميا. تقام أيضا مراسم استقبال المعزين على فترتين يوميا، الأولى من الساعة 8 صباحا وحتى 11:30 صباحا، والثانية من بعد صلاة العصر وحتى صلاة العشاء، على أن تتواصل طبعا مراسم العزاء وفق ما أعلنه الديوان الأميري. طبعا سيتم وفاتكم بكل ما هو جديد بشأن الوفود التي تصل أول بأول مع صدور بيانات الديوان الأميري بشأن وصول المزيد من الوفود المعزية إلى قصر لوسيل.
1: نعم، شكرا جزيلا لك مراسلة الجزيرة سارة رشيد، هذه تفاصيل كانت عن اليوم الثاني من استقبال الوفود الدولية والمعزين في وفاة الأمير الوالد. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية، اختيار تأسس دستوريا ليحقق على الصعيدين الإقليمي والدولي إنجازات واختراقات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
6: اختيار الارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية، وبدت تلك السياسة سمة مطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد آل الثاني صيف عام 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتي أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقا في تعديلات عام 2024 لتضيف ما

0: عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
1: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
0: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وأريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها كان علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلة. أوائل عام 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. الوساطة القطرية في الساحة الفلسطينية كانت على أكثر من صعيد، بدءا من استضافة الدوحة جولات للحوار الوطني ومساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي للفصائل، لكن ذلك ترافق مع انخراط في الدعم للفلسطينيين، وتجلى ذلك في زيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد إلى قطاع غزة في أغسطس عام 1999 وما حملته من دلالات ومعان مختلفة. وكانت أكثر محطات الوساطة القطرية دقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف عام 2023، حيث بدأت وساطة قطرية لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة في يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.

إذن كافة المستجدات والتصريحات والتصعيد في مضيق هرمز ما بين الولايات المتحدة وإيران في ظل الضربات والضربات المضادة نتابعها في إطار نشرتنا الإخبارية. والآن مشاهدينا الكرام نحن معكم على رأس الساعة، أهلا بكم مشاهدينا في هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية وموقعا في قاعدة جوية في الأردن، في حين نقل التلفزيون الأردني عن الجيش قوله إنه تم إسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من إيران. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأصول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في الإمارات قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل أحد أفراد طاقم

0: عاقلة وإصابة 8 بجروح. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة المركزية إن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران وأكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية. وأكد عزيزي التزام طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء لا سيما إدارة مضيق هرمز. وإلى مراسلين من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا بكما فرح الزمان، أبدأ معك ونرصد بداية الضربات أو نتائج الضربات الأمريكية بحسب بيان الحرس الثوري، وكيف تعامل الحرس الثوري مع هذا المستجد فيما يتعلق بالقوارب المسيرة إضافة إلى الاستهدافات الإيرانية لأهداف أمريكية في المنطقة؟
1: نعم، هنا في الاصطلاح يتعامل الحرس الثوري مع كل ما يجري على أنه يرد بالمثل. هذا ما تكرر في بياناته المتعددة التي صدرت ليلة أمس، وآخرها كان البيان الذي أكد استهداف قاعدة جوية في الأردن التي تقدم دعما للقوات الأمريكية، إلى جانب أنها تشكل منطلقا للهجمات ضد إيران. بيان آخر سبقه وكان البيان الثالث، وعنوانه البيان الثالث للحرس الثوري، الذي تحدث فيه عن استهداف في ما قامت أمريكا باستخدامه يوم أمس. إيران تتحدث عن استهداف مراكز التحكم بما سمي القوارب المسيرة، وهي التقنية التي اعتمدتها الولايات المتحدة الأمريكية في هجماتها التي وقعت يوم أمس في مناطق تقع جنوبي إيران، في مناطق محيطة بمضيق هرمز وقريبة من مضيق هرمز، وقالت بأنها تشكل منطلقا للهجمات الإيرانية على حد تعبير الولايات المتحدة الأمريكية نحو السفن في المضيق. ليقول الحرس الثوري الإيراني بأنه استهدف أنظمة التحكم الموجودة في مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين والتي تتحكم بهذه القوارب المسيرة. الحرس الثوري الإيراني كان قد تحدث عن استهدافات أخرى نحو قاعدة ثانية كذلك في البحرين، ويتحدث هنا عن أنظمة باتريوت بالدرجة الأولى، أيضا استهدافات للكويت وردود تتعلق بإسقاط مسيرات أمريكية في جنوبي البلاد. طبعا هذا يأتي كذلك بعد بيانات أخرى للجيش والتي تعاملت مع ما وصفته بالتهديدات الأمريكية. أحد أهم بيانات الحرس الثوري أيضا منا هو ذلك الذي شرح ما الذي جرى يوم أمس فيما يخص استهداف ناقلتي نفط في المياه الخليجية كذلك في مضيق هرمز. وهنا يتحدث الحرس الثوري عن ضغط أمريكي على هذه السفن كي تتحرك في المسارات خارج المسارات المحددة إيرانيا وفقا لمذكرة التفاهم أولا، وكذلك كي تقوم بإطفاء أنظمة الرصد والتتبع، وهو ما يؤمن لها حركة التتبع الخفي أو ما يسمى بالتتبع الشبحي في محاولة كي تتحرك بعيدا عن أنظار الرقابة أو البحرية الإيرانية. وقال الحرس بأنه وجه تحذيرات لهذه الناقلات التي استهدفت في النهاية، معتبرا بأن هذه السياسة هي التي تؤخر عملية نزع الألغام في مضيق هرمز، وهي التي تؤدي إلى التوتر في تلك المنطقة ويتشكل بشكل أو بآخر خرقا لمذكرة التفاهم بحسب المسؤولين في إيران من ساسة وعسكر.
0: أيضا فرح حصار على إيران ورسوم أمريكية على السفن، كيف لا تزال تتفاعل هذه التصريحات والقرارات الأمريكية في طهران؟
1: على جانبين أو في تصريحين رئيسيين، أحدهما نشره موقع نور نيوز عن مسؤول عسكري إيراني يرفض هذا الحصار ويعتبره كما كان متوقعا خرقا أمريكيا جديدا لمذكرة التفاهم، على حد وصف هذا المسؤول الذي يحذر من تبعات الحصار. إيران بدأت تصعد كذلك من لهجتها وتتحدث عن اتساع دائرة النار، تتحدث عن استهدافات أخرى وتقول بأن الحصار الأمريكي مجددا على الموانئ الإيرانية ومحاولة منع تحرك السفن الإيرانية من من وإلى هذه الموانئ والتي تنقل بشكل رئيس النفط الإيراني وحتى بعض البضائع والسلع الخام. هذا الأمر سيدفع ثمنه الجميع بحسب هذا المسؤول الذي تحدث أو ألمح إلى تعطيل سلاسل الإمداد والطاقة إلى جانب الناقلات. بالتالي هنا إيران تصعد من لهجتها. ثانيا فيما يخص أيضا الحصار ومسألة مضيق هرمز وفرض الرسوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، قوبلت بالكثير من التهكم في الحقيقة منى، وهذا من الممكن أن نراه في تغريدة نشرها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يوم أمس، الذي قال نعم من حق من يؤمن حركة الملاحة في مضيق هرمز أن يحصل على رسوم، وقال بأن الرئيس الأمريكي يتحدث عن 20% وإيران بالنسبة لها ستقوم بتحصيل رسوم أقل. هي لهجة تهكمية ولهجة استهزاء بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعتبار أن إيران ترى أن من حقها أن تتواجد في المضيق ومن حقها أن تحدد هذه المسارات كونها تطل على هذا المضيق، وتتحدث منذ يوم أمس عن مسألة أو ضرورة إبعاد القوات الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من تلك المنطقة.
0: فرح، أيضا البرلمان الإيراني يجتمع لأول مرة بعد الحرب والحديث عن مشروع قانون يتحدث عن مضيق هرمز. لو تشرحي لنا آلية وصول مشروع القانون هذا إلى قانون، وكم من الوقت يحتاج لأن يكون ملزما للحكومة؟
1: مشروع القانون هذا كان قد أعلن عنه في وقت سابق، لكن الأهمية في التوقيت الآن هي عقد جلسة برلمانية علنية، هي الأولى منذ بداية هذه الحرب وذلك لأسباب أمنية. الصور التي نشرت يوم أمس كانت في الحقيقة لافتة. نتحدث عن اجتماع عقد في مقر البرلمان الإيراني في ميدان بهارستان الذي يقع في مركز العاصمة الإيرانية طهران، حضرها حوالي 250 نائبا. شوهدت فيها صور للمرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي، ولا صور لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، بمعنى أن ترجيحات بأنه لم يحضر هذه الجلسة يوم أمس وفقا للصور التي نشرتها المواقع الرسمية الإيرانية. دار الحديث أمس عن بحث أمرين. الأمر الأول هو السماح للبرلمان الإيراني بعقد جلساته حتى وإن كان ذلك بشكل غير حضوري بما في معناه عن طريق الإنترنت، والموضوع الثاني هو مشروع مضيق هرمز والذي كانت قد تحدثت عنه إيران في وقت سابق، تصوغه لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية، تتحدث عن تحديد المسارات وتتحدث عن ضرورة ابتعاد القوات الأجنبية وتحصيل الرسوم مقابل الخدمات وحتى مقابل العبور. ما الذي يحصل عادة دستوريا؟ تقدم هذه اللجنة إلى البرلمان أو الهيئة الرئاسية في البرلمان هذا المشروع، وهو ما حصل يوم أمس بالفعل، ليوضع أمام الدراسة وليطرح أمام التصويت أمام النواب. عادة هذه المشاريع منى تدرس بندا بندا ويصوت عليها بندا بندا لتصبح بعد ذلك أو بعد أن تصك ملزمة للحكومة ولجميع المسؤولين من ساسة وعسكر، بمعنى أن البرلمان الإيراني له الحق في التصويت على مشاريع من هذا النوع لكي تكون ملزمة حتى في السياسة الخارجية.
0: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن ينضم إلينا من هناك إيهاب العبسي. إيهاب، بداية نرصد معك استهدافات الجيش الأمريكي، الذخائر التي استخدمت بحسب بيان القيادة المركزية في ظل استمرار الحصار البحري الأمريكي للمضيق.
2: نعم منى، لليوم الثالث على التوالي شنت القوات الأمريكية ضربات على إيران. في هذا اليوم الثالث قالت إنها شنت ضربات على أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني، مواقع الطائرات المسيرة والصواريخ والقدرات البحرية الإيرانية. قالت إنها شنت هذه الضربات بالذخائر دقيقة التوجيه، وجاءت هذه الضربات في فترة زمنية استغرقت 5 ساعات بحسب بيان القيادة المركزية، الذي أكد أيضا أن هذه الضربات تأتي لتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن المدنية في مضيق هرمز، وأشار البيان إلى تمركز أكثر من 50,000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وأيضا أكد جاهزية القوات الأمريكية أنها دائما في حالة يقظة ومستعدة لتنفيذ المزيد من العمليات. هذه العمليات بالتأكيد منى تأتي أيضا في ظل استعداد القوات الأمريكية اليوم لإعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، بمعنى منع دخول أو خروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية. وهذا هو الحصار الثاني، سبق وأن فرضت القوات الأمريكية بالفعل حصارا بحريا. قال الرئيس دونالد ترامب أنه ربما حقق نتائج أكثر من الضربات العسكرية على إيران، لكنه يقول هذه المرة أن الحصار البحري بالإضافة إلى الضربات العسكرية التي من المتوقع أن تستمر أياما ضد إيران، ربما تضعف النظام الإيراني وتجبر الإيرانيين على التفاوض وعلى القبول بالاتفاق مع الأمريكيين. في الحصار البحري السابق أعادت بالفعل القوات الأمريكية توجيه أكثر من 140 سفينة امتثلت للحصار، وعطلت 9 سفن لم تمتثل إلى الحصار البحري. القوات الأمريكية تقول أنها ستقوم بتسيير حركة الملاحة في المياه الدولية وستقوم بمراقبة حركة السفن، لكن المقصود هنا بالحصار البحري بالأساس هو مراقبة أو عدم السماح بنقل

0: أي نفط إيراني في محاولة لإحداث ضغط اقتصادي على إيران في هذا الصدد. منى بالتأكيد.
1: إيهاب، مذكرة التفاهم مع إيران كانت اختبارا، قال الرئيس دونالد ترامب، وقال أنه يتوعد بمزيد من الضربات ضد إيران. ليلى حافلة بالتصريحات للرئيس ترامب، نرصدها معك.
0: نعم صحيح، الرئيس دونالد ترامب تحدث عن هذه المذكرة وقال أنها كانت بمثابة اختبار للإيرانيين، لكنهم لم يلتزموا، وبالتالي أعرب عن تشككه في أي التزام مستقبلي مع الجانب الإيراني. قال أنه كان هناك اتفاقا وشيكا ربما يوم السبت الماضي، وبعد جلسة تفاوض استمرت 11 ساعة خرج المفاوضون الإيرانيون من غرفة الاجتماعات على حد قوله وأنهوا هذه المفاوضات. الرئيس دونالد ترامب قال أنه لا يمكن الوثوق بهم، لكن حينما أيضا سئل الرئيس بالأمس منى عما إذا كان يعتقد بأنه لم تعد هناك فرصة لأي تسوية أو الوصول إلى اتفاق مع الجانب الإيراني، قال إنه لم يصل إلى هذه النقطة بعد على الرغم من هذه التصريحات التي أدلى بها، وقال إن الاتفاق ممكنا، وبالتالي يعتقد الرئيس دونالد ترامب بأنه بهذه الضربات التي قال أيضا إنها ربما تشن هذا اليوم ضربات أخرى على إيران يوم الثلاثاء، قال إنها ربما تحقق النتائج بإضعاف قدرات النظام الإيراني تحديدا فيما يتعلق بمضيق هرمز. قال أنه سيشل أي قدرات عسكرية للإيرانيين تتعلق بالمضيق بعد استهداف الإيرانيين للسفن التجارية في مضيق هرمز، وقال أن الولايات المتحدة تسيطر على المضيق وأن حركة أو أن المضيق مفتوح بالفعل. والرئيس ترامب أيضا تحدث عن القدرات العسكرية، قال أن الولايات المتحدة دمرت القدرات العسكرية الإيرانية وأن هذه العملية أشبه بمناوشة عسكرية وليست حربا ضد إيران يا منى. بالفعل.
1: إيهاب العبسي مراسل الجزيرة كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. من عمان ينضم إلينا مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، الجيش الأردني يرفع من الجهوزية بعد إسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني قادمة من إيران.
2: بالفعل منى، يرفع من جاهزيته القصوى في مختلف تشكيلات القوات المسلحة الأردنية، هذا ما أشار إليه الجيش الأردني لليوم الثالث على التوالي. نتحدث عن 3 من الخروقات أو الاختراقات للأجواء الأردنية خلال الأيام الأخيرة من قبل الجانب الإيراني وفقا للتأكيدات الأردنية الرسمية. الجيش الأردني اليوم على لسان مصدر عسكري يتحدث عن 4 صواريخ انطلقت من الأراضي الأردنية واستهدفت مواقع متفرقة من البلاد. المصدر العسكري الأردني لم يأتي على ذكر هذه المواقع أو طبيعتها، لكنه قال بأن الدفاعات الأردنية تمكنت من إسقاط هذه الصواريخ بشكل احترافي، وقال بأن شظايا الصواريخ لم تسفر عن أي أضرار مادية أو بشرية. وكما أشرت، هذا الحادث بات متكررا، والجيش الأردني يقول بأنه يفعل من منظوماته الدفاعية للتعامل مع أي تهديد لأجواء المملكة، ويتحدث أيضا عن رفع الجاهزية القصوى، ويشير إلى أنه لن يسمح باختراق الأجواء الأردنية وسوف يتعامل معها. الجانب الإيراني كان تحدث خلال الأيام الأخيرة عن أنه يستهدف بشكل أساسي قاعدة الأمير حسن الجوية، هذه القاعدة تقع في منطقة الصفاوي في محافظة المفرق شرقي البلاد. الجيش الأردني، السلطات الأردنية ممثلة بكل أجهزتها لا تعلق على الرواية المنبثقة أو الصادرة عن الجانب الإيراني، لا سيما حرس الثوري الإيراني، لكنها تنفي أن تكون الصواريخ الإيرانية طيلة الأيام الأخيرة قد حققت مرادها. عندما نتحدث عن قاعدة الأمير حسن، فنحن نتحدث وفقا للتأكيدات الأردنية عن قاعدة عسكرية أردنية بالكامل، بعكس ما يشير إليه الجانب الإيراني من أنها قواعد أو قاعدة أمريكية. وهو يتحدث أيضا عن استهداف قاعدة موفق السلطي، هذه القاعدة الواقعة أيضا في مدينة الأزرق شرقي البلاد، وهي أيضا قاعدة أردنية. الأردن يقول بأن هذه القواعد الأردنية تخضع لتعاون مشترك متبادل بين الأردن والولايات المتحدة، وهو ما يعني أن هنالك قوات أمريكية في تلك القواعد إلى جانب القوات الأردنية. قاعدة الأمير حسن التي ذاع صيتها خلال الأيام الماضية تتواجد فيها قوات أردنية أصيلة بالدرجة الأولى، إضافة إلى قوات أمريكية وقوات من دول أوروبية أيضا، وهذه القاعدة طالما شهدت تدريبا

0: تدريبات مشتركة، إذن هي قاعدة تدريبية أكثر من كونها قاعدة تنفذ عمليات استنادا إلى عديد المصادر المسؤولة التي تحدثنا إليها خلال الأيام الماضية. الأردن يقول بأنه لن يتخلى عن تحالفه مع الولايات المتحدة، لا سيما هذا التعاون العسكري وهو تعاون وثيق، وفي نفس الوقت يقول بأنه لن يسمح باختراق أجواءه. ومثل هذه التصريحات جاءت بشكل متكرر على لسان الجيش الأردني، إضافة إلى كبار الساسة الأردنيين، بدءا من العاهل الأردني مرورا بوزير الخارجية، رئيس الحكومة، العديد من المسؤولين. لا بل إن الجانب الأردني يقول بأن هذه الصواريخ الإيرانية التي تستهدف الأراضي الأردنية أو تخترق الأجواء الأردنية لم تعد عابرة كما جرت العادة في أشهر سابقة عندما كانت تستهدف إسرائيل. اليوم الأردن يقول بشكل رسمي بأن هذه الصواريخ باتت تستهدف العمق الأردني، باتت تستهدف منشآت حيوية وأمن حيوي أردني، وهو يقول بأنه يرفض كل هذه المحاولات للعبث كما يسميه بالأمن الأردني الوطني.
1: تامر اسماضي مراسل الجزيرة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعلان فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في التقرير التالي.
2: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولا دراماتيكيا يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة. فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد مؤكدا إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
1: وينضم إلينا من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايت خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد. أهلا ومرحبا بكما دكتور محسن فرخاني. أبدأ معك، المشهد يعيد إنتاج نفسه، مضيق هرمز مغلق والحصار عاد، سنضرب إيران بقوة يقول الرئيس ترامب. إيران يعني تستهدف السفن التي تعبر من المضيق من المسارات التي لا تراها إيران مناسبة، وضربات موسعة مستمرة بين الجانبين. هل برأيك هنالك ما يمكن أن ينقذ في مذكرة التفاهم؟
3: أشكركم صباحا وشكرا للاستضافة في هذه النشرة. كما تعلمون أعتقد أن مذكرة التفاهم قد ماتت، وثانيا علي القول إن المرة الأخيرة التي أرادت إيران أن تقدم لإسلام أباد فرصة لكي يكون هناك مفاوضات بالعمل مع الولايات المتحدة، ولكن أظهروا بأنهم لم يستطيعوا التوصل إلى ذلك إن لم يكن هناك قوة تدعم عملية المفاوضات. الأمريكان ليس لديهم الآن أي اهتمام بالكلفة التي فرضوها على المنطقة والاقتصاد العالمي، ولا يعبؤون أيضا بآلاف الأرواح التي أزهقت. الشيء الوحيد المهم لهم هو المال، ونرى أن ترامب الآن يقوم بالتربح من قضية مضيق هرمز، وأيضا يريد أن يستفيد من هذا الوضع لصالحه. إيران لديها هدفان من عملية مضيق هرمز: أولا حماية المنطقة من تدخل أمريكي ووجودهم غير القانوني في المنطقة، ثانيا توقف الصوت والصورة.
1: يبدو أن الصوت والصورة قد انقطعا مع ضيفنا من طهران. ننتقل إلى واشنطن دكتور ريتشارد وايت. يعني هنالك فرق بين السيطرة على مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة، خاصة أن الأولى متبوعة ب20% من الرسوم على الشحنات كما يقول الرئيس ترامب. هل برأيك أو بالنسبة لك خطة الولايات المتحدة في هرمز واضحة؟
3: أعتقد أن الرئيس ترامب يحاول ببساطة أن يكسب قوة ونفوذا بشأن هذه الفكرة المتعلقة بفرض رسوم. ليس هناك إجراءات معروفة لكيفية فرض هذه العمولة. يمكن أن نفرض المزيد من الرسوم إذا تدخلت إيران وفرضت رسوما. إذن فأنا أتفق مع الضيف الإيراني بأن مذكرة التفاهم كما هي مكتوبة على الأرجح قد ماتت وانتهت، ولكن هل سوف يؤدي هذا إلى عملية مفاوضات أخرى؟ وهل سيكون هناك حل لبعض القضايا في إطار ترتيبات منفصلة عن مضيق هرمز بإدماج دول الخليج ودول أخرى معنية؟ عندها أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تعود إلى مناقشة حرية الملاحة.
1: طب المحادثات لم تقف دكتور ريتشارد وايت، والحرب لم تعلن أيضا على الجهة الأخرى، يعني يجري الجمع بين شيء من هذا وشيء من ذاك، لكن إلى أي مدى هذه القوة المستخدمة كما يعني في الكم والكيف من قبل الولايات المتحدة، وأيضا حتى إيران من شأنها أن تعيد الأطراف إلى طاولة مفاوضات بمعايير مختلفة، أو كما قلت أنت عملية مفاوضات أخرى؟
3: ليس هناك حل سوى التسوية التفاوضية. قد يستغرق الأمر أسابيع أو أشهر أو حتى أعواما، لذلك لا يمكن لأي من الطرفين أن يفرض رؤيته في إطار الحل، ولا أرى هذا يحدث الآن. إيران يمكن لها أن تضايق عبور السفن عندما يحلو لها ذلك، وأيضا هناك قضايا أخرى تتطلب معالجة القضية النووية الإيرانية، والولايات المتحدة يمكن لها أن توقف إيران عما تريد أن تحققه. إذن فلا بد من مفاوضات، ولا أعتقد أن هذا سيحدث ما لم يكن هناك تغيير في الحكومات في البلدين. لذلك واضح أن هناك عدم رضا في إيران بشأن ما يجري الآن، إذن فقد يكون هناك سلام دافئ لوقت من الزمن.
1: نعم، يعني هذا مستقبل غير منظور على ما يبدو حتى هذه اللحظة دكتور ريتشارد وايز، لكن يعني تقول أنه ليس هنالك حل سوى التسوية التفاوضية، وربما يتفق معك كثيرون في ذلك، لكن هل تسوية تفاوضية في ظل إطلاق النار؟ أم أن هنالك حالة من المفترض أن تكون أو تصل إليها يصل إليها المشهد حتى نذهب إلى تسوية تفاوضية؟
3: لقد كان هناك إطلاق نار، ولكن كانت هناك اتفاقية سويسرا، لذلك هذا جزء من العملية برمتها. الرئيس ترامب والأمين العام للأمم المتحدة أشارا بأن الشرق الأوسط تسوده هذه العمليات التفاوضية والقتالية لمدة من الزمن. رأينا هذا في لبنان وفي غزة وفي أفغانستان وفي العراق. إذن هذا الأمر حتى يحدث في أوكرانيا وخارج الشرق الأوسط. إذن فهذا النوع من الظواهر رغم أنها يؤسف لها إلا أنها أصبحت نمطا نشاهده في كثير من البقاع في العالم.
1: دكتور محسن، لا نعلم حتى اللحظة ما إن انتهت هذه الجولة التصعيدية أم لا، خاصة وأن الرئيس ترامب كان قد قال بالأمس أنه سيقوم بقصف إيران بقوة الليلة، ليلة أمس وغدا، القصد اليوم. لكن يعني قبل أن نسأل ونصل إلى كل العملية التفاوضية ما إذا كانت قريبة أم لا، برأيك ما الكلفة التي من شأن إيران أن تدفعها كي تحافظ على الصيغة في مضيق هرمز كما تراها هي؟
3: كما تعلمون إيران مستعدة لفرض المزيد من الكلف القوية على الولايات المتحدة، ليس فقط إقليميا ولكن حتى خارج المنطقة. والجيش الإيراني مستعد لاستخدام المفاجآت غير المعروفة، وأعتقد أن ترامب لن يتحملها، وأعتقد أن إيران مستعدة الآن لكي تبقي قدراتها وإنجازاتها بأي كلفة كانت.
1: نعم، مع الأسف الصوت والصورة يتقطعان من المصدر. مع ضيفنا في طهران أعود إليك دكتور ريتشارد وايد، وأسأل عن النقطة الأخيرة التي تحدث عنها ضيفنا الذي يقول إيران مستعدة لمزيد من الكلف على الولايات المتحدة، وأن هنالك لربما مفاجآت غير معروفة حتى هذه اللحظة، وهذا يتسق مع بيان الحرس الثوري بالأمس الذي قال أن رقعة الحرب من الممكن أن تتوسع وتشمل مناطق يعني أوسع في الإقليم. حتى الولايات المتحدة، ما هي الكلفة التي من الممكن أن تدفعها مقابل ذلك؟
3: أود أن أضيف أن بعض الإيرانيين قالوا إنهم سوف يفرضون كلفة خارج المنطقة مثل القيام بهجمات إرهابية على أهداف للولايات المتحدة. بالنسبة للولايات المتحدة هذه الكلفة معتدلة مقارنة بما جرى في السابق من حروب، وكذلك هناك استخدام للكثير من الذخائر والتي يمكن استخدامها وتسخيرها في أوكرانيا. كذلك لدينا 50,000 من القوات المسلحة موجودة في المنطقة، وكذلك هناك الكثير من السفن المبحرة والطائرات التي تحلق. كذلك الولايات المتحدة أبقت على قوات في فيتنام وفي العراق لمدة طويلة، هذا غير مكلف ماليا، وهناك عدد قليل من الضحايا الأمريكان مقارنة بالحروب السابقة. الكلفة هنا هي ربما بسبب ضياع الفرص والتضخم المالي وما إلى ذلك، ولكن يمكن تحملها والتعامل معها.
1: هذه نقطة هامة التي تحدثت عنها، ولربما هي الفارق ما بين الأمثلة التي أعطيتها قبل قليل من أماكن تواجد الجيش الأمريكي سابقا والآن، وبين هذا التواجد وهذه الحرب تحديدا. هنالك كلفة اقتصادية. هل برأيك لم يعد موضوع الاقتصاد وأسعار خام برنت والكساد العالمي عوامل تؤثر في قرارات الولايات المتحدة؟
3: من الصعب أن نقول إن هناك عاملا حاسما بحد ذاته. بالطبع ما لم تكن منتجا للنفط كل الناس يودون لأسعار النفط أن تكون متدنية ومنخفضة، لكن هذا ليس العامل الوحيد. ورئيس ترامب ما كان ليستأنف القتال والحرب، لذلك هذا الأمر قد يكون أكثر أهمية باقترابنا من الانتخابات التشريعية، ولكن الرئيس ترامب قال أنه مستعد لمواجهة هذه الكلفة حتى السياسية والاقتصادية. لذلك ما سينهي الصراع هو أن يتوصل إلى اتفاقية مع الحكومة الإيرانية كما يريدها.
1: لكن أليست هذه مخاطرة دكتور ريتشارد وايت، أن يجرب رئيس ترامب ما جرب سابقا من حرب وتفاوض مرة أخرى، لربما بصيغة أشد ضراوة فيما يتعلق بكل موضوع التصعيد مع اقتراب الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة، وهنالك مطالبات من قاعدته الشعبية بأن يلتفت للشؤون الداخلية؟
3: نعم، هذا عامل من العوامل التي تؤثر في عملية اتخاذ القرار، ولكن ليس هو العامل الوحيد. وهو على الأرجح سوف يخسر بعض الدعم، ولكنه لن يترشح، ويعود الأمر لأعضاء الكونغرس على الصعيد المحلي أن يقرروا النتائج، ولذلك الحرب الأجنبية لن تؤثر على ذلك ولن تؤثر على الوضع الحالي. ولكن ربما هناك بعض التأثير لبعض أعضاء الكونغرس بإلقاء اللوم على الجمهوريين نوعا ما، ولكن يبدو أنه هذه تعتبر كلفة الرئيس ترامب مستعد أن يجازف بشأنها.
1: الحزب الجمهوري مستعد أن يجازف بشأنها أيضا؟
3: يبدو بأنهم سيفعلون ما يملي عليهم ترامب. من عارضوه من بين الجمهوريين النافذين تم طردهم من الحزب أو أنهم خسروا نفوذهم سابقا. هذا يعتبر حزب ترامب، وهناك البعض الذين يتذمرون مما يفعله والبعض يمشون معه. إذن فالناخبون ليس واضحا كم منهم سوف يصوت على هذه القضية ويوافق عليها أم لا، أو حتى إن اختاروا عدم التصويت، ولكن ترامب يبدو بأنه قرر بأن يجازف بهذا الأمر رغم كل ما يجري.
1: لكن يعني هذه السياسة دكتور ريتشارد وايت قد تقود إلى خسارة الانتخابات النصفية أو خسارة في الانتخابات النصفية، ما سيؤثر على الحزب الجمهوري أيضا مستقبلا؟ برأيك هل نشهد لربما اصطفافا جديدا ضد هذه السياسات من داخل الحزب الجمهوري، بما أنه هذا الاصطفاف أصلا موجود وبذوره موجودة؟
3: سؤال عظيم. الجمهوريون على الأرجح سوف يخسرون الانتخابات النصفية، فهذا هو النمط التاريخي، والحزب الحاكم هو يحدث له هذا الأمر في العادة. ولكن هذا سؤال وجيه بشأن الحزب الجمهوري، وكذلك الحزب الديمقراطي الآن في حالة تحول، لأن هذه الحرب وحرب غزة وتطورات أخرى رأينا فيها الحزب الجمهوري أصبح منقسما إلى مجموعة تريد ترامب في نسخته الأولى، ومجموعة أخرى تريد أن تكون أكثر قوة وتأكيدا في استخدام القوة الأمريكية، وهذا يشبه الجمهوريين في عهدة ريغان. كذلك
1: وأعاد معنا من طهران الدكتور محسن فرخاني. دكتور محسن أهلا ومرحبا بك مرة أخرى. يعني أريد أن أسأل عن مشروع القانون في البرلمان الإيراني الذي تقدم من هذه اللجنة، لجنة الأمن القومي، تحت عنوان أمن واستدامة مضيق هرمز. ما الذي تتوقعه في بنوده؟ نحن لازلنا نتحدث عن مشروع قانون، وطبعا علما بأنه سيمر بآلية طويلة حتى يكون ملزما لهذه الحكومة. ما المتوقع في بنود هذا القانون؟
3: أعتقد أنه سوف يكون هناك بنودا في هذا القانون، والتي من شأنها أن تؤمن مصالحنا القومية وأمننا القومي وقضية مضيق هرمز والخليج، وذلك لأننا عانينا من تدخلات الولايات المتحدة في هذه المنطقة عبر نشر القوات المسلحة الأمريكية في قواعد. إذن فأي بند يمكن تعديله في هذا القانون هو من شأنه أن يحافظ على أمننا وكرامتنا.
1: طب إلى أي مدى من يعني الممكن أن تكون إيران أو تقدم إيران على سن قانون يحافظ كما قلت أنت على مصالحها القومية وأمنها القومي، ويأخذ بعين الاعتبار أيضا الدول المشاطئة والدول الخليجية التي تستخدم هذا المضيق منذ الأزل؟
3: كما تعلمون نحن ليس لدينا أي مشكلة مع جيراننا على سواحل الخليج الفارسي. المشكلة الوحيدة هي أنهم يساعدون الجيش الأمريكي ليشن هجمات على إيران وليضر بأمننا ومصالحنا القومية. إن لم يكن هناك تهديدات أمريكية من أراضيهم فنحن بالتالي لا شأن لنا ولا فائدة من أن نكون متعادين معهم أو أن نقوم بأعمال عدائية، فهم ليسوا أعداءنا بل هم إخوتنا المسلمون، ولكن المشكلة الوحيدة التي يرتكبونها هي أنهم يستضيفون هذه القواعد. إذا ما انتهى هذا فسوف تعود صدى

0: علاقتنا السابقة وحتى ستتعمق أكثر. وأيضا يمكن أن نؤسس حتى معهم مبادرة أمن إقليمية وأن نحول هذه المبادرة
1: هذا موضوع آخر.
0: إلى مصدر قوة كبيرة معتبرة في العالم.
1: أنا ما تقوله طهران أو أن هذا الخطاب يعتبر يعني مسا بسيادة هذه الدول وتدخلا بشؤونها الداخلية. لكن دكتور محسن أنا أعود وأسأل، كيف من الممكن أن تسن طهران قانون بعد قليل سيكون ملزم للحكومة وملزم للتنفيذ، ولا زلنا نتحدث عن إطار تنسيق المواقف بين طهران ومسقط، ولا يوجد اتفاق أصلا مع عمان على كيفية وآلية المرور من مضيق هرمز؟
0: هذا ليس تدخلا، بل إنه يعتبر مبادرة يمكن لإيران أن توصي بها لهذه الأطراف. إن كان هناك أي تدخل فهذا سيكون يطرح السؤال، ما الذي يريده الأمريكان من وجودهم في المنطقة؟ فهم يفرضون رسوما على المرور في مضيق هرمز والدول العربية لا تدين ذلك، وهم يطيعون ترامب في ذلك. بالطبع هذا القانون سوف يتم سنه من أجل وقف هذه التدخلات من الولايات المتحدة في المنطقة.
1: طيب سأعود معك دكتور محسن إلى نقطة كنت قد تحدثت بها قبل أن ينقطع الاتصال بيننا وبينك، وكنت تقول بأن مذكرة التفاهم قد ماتت. الآن هل خفض التصعيد هو غاية إيرانية في هذه المرحلة؟
0: في هذه المرحلة نحن ليس لدينا نية لخفض التصعيد، لأن إيران قامت بالتفاوض مرة في إسلام أباد وما زالت مستمرة بذلك، ولكن الأمريكان انتهكوا هذا عدة مرات. ومنذ اليوم الأول ترامب هدد إيران وانتهك الفقرة الأولى وما زال الأمر كذلك. إذن فإيران تؤمن الآن بأنه بسبب هذا المنهج الأمريكي المتعلق بالتزاماتهم فإن الولايات المتحدة لن تشعر بأن عليها أن تحافظ على نزع التصعيد أو تخفيضه مع إيران، ولكن فقط الولايات المتحدة ستقوم بتخفيض التصعيد عندما تكون الكلفة على الولايات المتحدة أكبر. إيران تريد العودة إلى طاولة المفاوضات، لذلك الدعم العسكري هو ليس بديلا عن الدبلوماسية ولكنه ضروري جدا لكي نبقي على أي اتفاقية مع الولايات المتحدة، لأن مذكرة التفاهم أظهرت بأن الدبلوماسية لوحدها سوف تكون أداة بيد الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها وتحقيق ما لم تؤمنه في أرض المعركة.
1: دكتور ريتشارد وايت، التصريحات والأفعال في الساعات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة هل تشي بأنها قد تجنح باتجاه خفض التصعيد في الساعات المقبلة والأيام المقبلة أيضا؟
0: أنا لست متأكدا بشأن ما يجري وما سيجري في الأيام القادمة. الهدف هو تخفيض التصعيد في مرحلة ما عندما يتوصل الطرفان إلى تقديم تنازلات وخاصة من إيران. لا أرى هذا الأمر قادم، وأيضا ليس هناك سبب يدعو الولايات المتحدة لإبقاء قواتها في المنطقة وزيادة الوجود العسكري، ولكن الهدف هو منع هجمات

0: إيران على السفن والتي تعبر مضيق هرمز.
1: دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. شكر أيضا موصول لدكتور محسن فرخاني، الباحث المختص في العلاقات الدولية، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لكما. إلى قطاع غزة، حيث أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد شخص متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مواصي مدينة خان يونس، في حين أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مناطق سيطرت قوات الاحتلال غربية مدينة رفح لقصف مدفعي إسرائيلي. مزيد من التفاصيل ينضم إلينا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، أهلا ومرحبا بك، ضعنا في آخر المستجدات.
2: تحية لك منى. بالفعل آثار هذه الغارات والخروقات الإسرائيلية المتواصلة لا زالت مستمرة. قبل لحظات من الآن انطلق تشييع لأحد الشهداء الذين ارتقوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منطقة أو منطقة لتوان في الشمال من مدينة غزة. على إثر هذه الغارة كان قد وصل عدد كبير من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي قبل أن يعلن في وقت لاحق عن استشهاد أحد الفلسطينيين. وهذه الحال هي ذاتها في المنطقة الجنوبية بالتحديد في خان يونس، في استهداف خيمة توي نازحين على إثرها استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه أعلن عنه صباح هذا اليوم في مجمع ناصر الطبي، بالإضافة إلى مصابون آخرون كانوا قد وصلوا بالأمس في جراء هذا الاستهداف. وأيضا كنا قد رصدنا وصول شهيد بالأمس إلى مجمع الشفاء الطبي بعد نقله من مستشفى القدس تابع الهلال الأحمر الفلسطيني على إثر غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية. عدد الشهداء ارتفع منذ صباح أمس حتى الساعة إلى 4 شهداء، بالإضافة إلى أكثر من 15 إصابة جراء هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة. وفي الوقت نفسه يلاحظ إطلاق النار المكثف الذي يستهدف مناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية في كل من مدينة غزة وكذلك خان يونس، بالإضافة إلى قصف مدفعي متواصل في تلك المناطق، وهي عمليات هدم مستمرة لمنازل المدنيين في تلك المناطق، وأيضا عمليات نسف كانت قد رصدت صباح هذا اليوم في محاولات مستمرة لتوسعة نطاق هذه المنطقة الصفراء لتصل وفق تقديرات محلية إلى أكثر من 73% كمناطق مسيطر عليها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو بالفعل ما رصد بالأمس من عملية تقديم للمكعبات الإسمنتية الصفراء باتجاه المناطق الغربية وتضييق الخناق أكثر على الفلسطينيين. تقول التقديرات المحلية بأن الاحتلال الإسرائيلي يبعد فقط في منطقة الشجاعية 200 متر فقط عن شارع صلاح الدين، وهو الشارع الرئيسي الذي يربط كل محافظات القطاع ببعضها البعض، وهو تماما خارج الخدمة الآن بفعل تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالقرب منه.
1: غازي، دعني أسألك أيضا عن مدينة رفح وما إذا كان هنالك تواجد سكاني فيها.
2: منى، مدينة رفح منذ بدء الحملة العسكرية عليها في أتون الحرب هي باتت فارغة من سكانها بفعل القوة التدميرية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، بالإضافة إلى عمليات النزوح التي شهدتها هذه المحافظة لتكون واحدة من المناطق الفارغة تماما من سكانها سوى من بضعة كيلومترات صغيرة في المناطق الغربية فيما يعرف الآن بمنطقة مواصي رفح. وهذه المنطقة يتواجد فيها عدد كبير من النازحين، بالإضافة إلى تعرضهم اليومي لإطلاق نار مكثف وعشوائي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدفهم، وفي كثير من الأحيان يصل شهداء ومصابون جراء هذه الطلقات النارية العشوائية. ولكن مدينة رفح بمناطقها وأحيائها هي خالية تماما، وهي تخضع تحت لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويوميا ينفذ فيها عمليات نسف وقصف مدفعي مستمر، وهي بطبيعة الحال يعني باتت ممسوحة عن الخارطة بفعل هذه القوة التدميرية.
1: غازي العلول مراسل الجزيرة من مدينة خان يونس، شكرا جزيلا لك. تتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة الدول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد. والآن تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة الرشيد. سارة، أهلا ومرحبا بك. إذن لليوم الثاني الوفود الرسمية تتوالى على الدوحة لتقديم واجب العزاء، نرصد المشهد معك.
3: نعم منى، بالفعل مراسم العزاء لليوم الثاني بدأت منذ نحو ساعة تقريبا في قصر لوسيل بوفاة المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، استقبل حيث سيستقبل طبعا الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير البلاد جموع المعزين من قادة الدول كبار المسؤولين والوفود الرسمية التي ستصل اليوم. يوم أمس الفترة المسائية استقبل الأمير وفودا رسمية من بينها كان الرئيس السوري وكذلك رئيس العراق رئيس الحكومة المغربية، إلى جانب عدد من المسؤولين ورؤساء الوفود العربية والدولية. في صباح اليوم استقبل الأمير وفدا من جزر القمر لتقديم واجب العزاء، ومن المتوقع طبعا استمرار وصول وفود عربية أخرى ودولية جديدة خلال مراسم العزاء في قصر لوسيل، مع استمرار الحداد العام وتنكيس الأعلام في شوارع الدولة. وكانت دول عدة منى قد أعلنت الحداد الرسمي أو تنكيس الأعلام تضامنا مع دولة قطر في مشهد عكس مكانة الدولة ومكانة الأمير الوالد إقليميا ودوليا، وهو من عزز حضورها على الساحة الدولية. عموما لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي من ديوان الأميري عن وصول وفود جديدة بعد، إلا أنه من المتوقع وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وإذا صدر أي جديد منى سوف نوفيكم به خلال الساعات المقبلة بكل تأكيد.
1: نذكر معك سارة بأماكن تقديم العزاء وأيضا في الساعات التي يتم استقبال هذه الوفود والمعزين فيها.
3: نعم، إذا يستقبل أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد الثاني المعزين في قصر لوسيل على فترتين صباحية ومسائية. الفترة الصباحية تكون من 8 صباحا وحتى 11:30 ظهرا، وبعدها من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء. يستقبل هناك طبعا جموع المعزين سواء من المواطنين الأعيان أو كبار المسؤولين وحتى قادة الدول الذين سنوافيكم بهم لاحقا، في حين إصدار الديوان الأميري أي بيانات عن هذه الوفود وتمثيلها عند زيارتهم للدولة لتقديم واجب العزاء.
1: نعم. سارة، أنت منذ يومين تغطين هذا الحدث الجلل الكبير في قطر، وتغطين أيضا يعني وصول هذه الوفود الدبلوماسية، لكن أريد أن أسألك عن الناس سارة، وما الذي رصدتيه؟
3: نعم، هناك حالة من الحزن في الشارع القطري يمكن رؤيتها واضحا من خلال صور الأمير الوالد في كافة شوارع الدوحة في تعزية لقلوب جميع محبيه، في سواء المواطنين والمقيمين أو كل من كان يكون له محبة خاصة خارج دولة قطر. مواقع التواصل الاجتماعي عجت منى بكثير من رسائل المحبة إلى الأمير الوالد ورسائل التعزية، وذكرت كل إنجازاته، كانوا يستذكرون إنجازاته كونه كان مهندس نهضة قطر ودفان الفقر على قولة القطريين هنا. إذن هي حالة من الحزن العام على وفاة والد الجميع كما يطلق عليه القطريين هنا في تعزيتهم له. هو فقدان كبير للوطن وكان رمزا حقا لنهضة قطر. نعم منى،
1: جزيل الشكر لك سارة شديد، مراسلة الجزيرة كنت معنا من الدوحة. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات بطرق سلمية.
4: اختيار الارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية. وبدت تلك السياسة سمة مضطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد آل الثاني صيف عام 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتي أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام، تنص المادة السابعة في الدستور القطري على قيام السياسة

0: القطري الدائم أول مرة عام 2004، وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات عام 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
1: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
0: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وأريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها كان علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلة. أوائل عام 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. الوساطة القطرية في الساحة الفلسطينية كانت على أكثر من صعيد، بدءا من استضافة الدوحة جولات للحوار الوطني ومساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي للفصائل، لكن ذلك ترافق مع انخراط في الدعم للفلسطينيين، وتجلى ذلك في زيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد إلى قطاع غزة في أغسطس عام 1999 وما حملته من دلالات ومعان مختلفة. وكانت أكثر محطات الوساطة القطرية دقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف عام 2023، حيث بدأت وساطة قطرية لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة في يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
2: رأس الساعة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا في قاعدة جوية في الأردن، في حين قال الجيش الأردني أنه أسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من إيران. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في الإمارات، قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 بجروح. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران. وقالت القيادة المركزية أن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران.

0: أكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية. وأكد عزيزي تمسك طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء لا سيما إدارة مضيق هرمز. من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي، وأيضا على ما يبدو هنالك وسائل إعلام إيرانية تتحدث. نعم، إذا مع فرح الزمان شوقي بداية نبدأ معك فرح، يعني القوات الأجنبية والأمن والاستقرار في مضيق هرمز في صلب البيانات الإيرانية للحرس الثوري، نرصدها معك.
1: نعم بالفعل هي كذلك منى، الموقف الإيراني واضح منذ يوم أمس والذي يتحدث عن ضرورة ابتعاد القوات الأجنبية عن منطقة مضيق هرمز، ويتحدث عن سياسة أمريكية تقوم بالضغط على سلطنة عمان تحديدا. وحين تقول إيران سلطنة عمان فهي تتحدث بالدرجة الأولى عن الدولة المشاطئة والتي تطل من الجهة الثانية على مضيق هرمز. ويتحدث المسؤولون الإيرانيون عن أن أمريكا تريد أن تكرس مسارات للملاحة في مضيق هرمز، وهو ما تريده إيران لأنه قد يشكل تهديدا عسكريا لها. تعليقات المسؤولين الإيرانيين سواء عن الحصار البحري أو حتى عن الاستهدافات الأمريكية الأخيرة كلها تصب في ذات السياق، خرق لمذكرة التفاهم، خرق واضح لعدد كبير من البنود، لدرجة أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بات يصف هذه المذكرة في هذه المرحلة بأنها في وضع كارثي على حد تعبيره. موقع نور نيوز منى أيضا كان قد نقل عن مسؤول عسكري تعليقه على مسألة إعادة فرض الحصار الأمريكية على الموانئ الإيرانية بالقول أو بتوجيه تهديد واضح وصريح اللهجة وبلهجة شديدة في الحقيقة، يحذر فيها الجميع لأنه يقول بأن إيران لن تدفع الثمن وحدها هذه المرة، وهو يشير إلى تأثيرات على سلاسل الإمداد والطاقة والناقلات، إلى جانب تصريحات عسكرية ثانية كانت قد صدرت في وقت سابق تتعلق بتوسيع بنك الأهداف، ما إن دار الحديث عن استهداف بنى تحتية. منى، في الليلة الرابعة على التوالي من هذه الاستهدافات التي لم تعد فقط في مناطق محاذية في جنوب إيران ولم تعد فقط لقواعد عسكرية، طهران باتت تتحدث عن استهدافات لأرصفة تجارية، أرصفة للصيد، تتحدث أيضا عن بنى تحتية. تصريح لافت في الحقيقة قبل قليل أيضا لرئيس مجلس مدينة طهران الذي كان يسأل عن القطاع المتكرر للكهرباء، وهو سؤال عام في الحقيقة، لكنه أجاب: لو كنتم تعلمون مدى شبكات الكهرباء أو عدد شبكات الكهرباء التي استهدفت في الأيام الماضية لما سألتم هذا السؤال، في إشارة إلى وجود استهدافات في الحقيقة أو لتوسيع بنك الأهداف الأمريكية، ليس فقط القواعد العسكرية والساحلية، وإنما بتنا نتحدث عن بنى تحتية، وهو ما يجعل طهران توجه تحذيرات من طبيعة هذه الأهداف. بطبيعة الحال إيران بالنسبة لها تبحث الآن مشروع أو صك مشروع مضيق هرمز في البرلمان الإيراني. البرلمان اليوم يقوم الذي اجتمع ليلة أمس، بدأت وكالات الأنباء الإيرانية قبل قليل بنشر معلومات وأخبار عن اختيار أعضاء اللجان الرسمية في البرلمان الإيراني، بما في معناها أن البرلمان يعود إلى العمل بشكل سريع وعملي، وهو الذي وضع على طاولته يوم أمس مشروع إدارة مضيق هرمز الذي يبحث في شؤون الملاحة، تحديد الممرات، وحتى تحصيل الرسوم من تقديم الخدمات. هذا الأمر منى متى سيتم وما أهميته؟ متى من الواضح بأن الإيرانيين مستعجلون لتحقيق هذا الأمر وبالتصويت على ما يسمى هنا بجعل المشروع فوريا، قد يضعه بالدرجة الأولى من بين المشاريع التي يجب التصويت عليها، وهو ما سيجعله قانونا في فترة وجيزة ما إن تم التصويت على فورية هذا المشروع.
0: بهذه الحالة وثانيا كم يحتاج أهميته من الوقت حتى يصبح قانونا ملزما للحكومة؟
1: هذا الأمر يعتمد على قرار البرلمان الإيراني بالبداية كما كنت أقول، هو التصويت على جعله فوريا بمعنى أن يوضع أمام التصويت، وحين يوضع أمام التصويت يصك كقانون في البرلمان الإيراني ليرفع بعدها إلى كذلك مؤسسة ثانية يجب عليها أن تصك هذا القانون، وحين يصك في النهاية هذه مراحل قانونية قد تصل من فترة من أسبوعين إلى شهر، هذا إن لم يعترض عليه أحد، وإن اعترض عليه أحد بهذه الحالة أيضا يمر بمراحل قانونية. لكن بكل الأحوال صك هذه المشاريع يجعلها ملزمة للحكومة الإيرانية، ليس فقط للحكومة الإيرانية وإنما للمؤسسات السياسية والعسكرية.

0: ولكن من الواضح أنه حتى الآن لا يوجد خلاف رئيسي على هذا الأمر، لا سيما أننا نتحدث عن برلمان بتركيبة محافظة في أغلبيته. ليس هذا وحسب، بل هناك اتفاق في الداخل الإيراني على مسألة إدارة مضيق هرمز، والكل يتحدث من ساسة وعسكر في اتجاه واحد وفي سياق واحد، ألا وهو أن إيران تشرف على المضيق ومن حقها إدارة هذا المضيق ومن حقها تحديد المسارات ومن حقها أيضا أن تضمن عدم وجود قوات أجنبية. لذلك الكل يدور في فلك واحد في هذه المرحلة، حتى وإن دار الحديث عن خلافات تتعلق بالليونة في التفاوض أو التشدد في التفاوض، لكن فكرة مضيق هرمز في هذه المرحلة من الواضح أن الإيرانيين يوجهون تصريحات واضحة تحديدا للولايات المتحدة الأمريكية أولا ولدول المنطقة ثانيا والتي تستفيد كذلك. نقطة أخيرة، إيران بالنسبة لها تتحدث عن رغبتها في الحوار مع الدول المشاطئة أو المستفيدة من مضيق هرمز، لكنها تركز بالدرجة الأولى على ضرورة عدم وجود أي قوات أجنبية في محيطها وتحديدا في ذاك المكان. منى
1: فرح زمان شوقي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إيهاب العبسي مراسل الجزيرة معنا من واشنطن. إيهاب، نرصد معك بداية بيان القيادة المركزية، الاستهدافات التي كانت للجيش الأمريكي هذه الليلة وأيضا الذخائر المستخدمة التي أعلن عنها في ظل هذا الحصار المستمر.
2: نعم، الولايات المتحدة تعيد فرض جميع أوراق الضغط مرة أخرى على إيران. في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء أكمل الجيش الأمريكي الضربات على مواقع عسكرية إيرانية لليوم الثالث على التوالي في مهمة قال إنها استغرقت 5 ساعات، شن فيها ضربات على مواقع عسكرية شملت مواقع الصواريخ، الطائرات المسيرة، أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني بالذخائر دقيقة التوجيه. وقال إن هذه الضربات تأتي ردعا للإيرانيين وتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأيضا بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية فإن 50,000 جندي أمريكي يتمركزون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، والقوات الأمريكية في حالة يقظة كاملة وجاهزة للقيام بأي عمليات عسكرية يأمر بها الرئيس دونالد ترامب. اليوم أيضا هنا ينفذ الجيش الأمريكي الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، يعيد فرض هذا الحصار مرة أخرى في محاولة لإحداث ضغط اقتصادي على الجانب الإيراني وتحديدا عرقلة بيع النفط الإيراني وتصدير هذا النفط في محاولة لإحداث ضغط اقتصادي. الرئيس دونالد ترامب يقول إن التضخم في إيران وصل إلى مستويات غير مسبوقة، ربما 300% على حد قول الرئيس الأمريكي، ويقول إن الحصار البحري سيربما يحقق إنجازا أكبر من الضربات العسكرية، لكنه يبقي على الخيارين معا ويقول إنه مستعد ربما لتنفيذ عمليات أكثر، وقال أنه أيضا قد تشن عمليات هذا اليوم على الجانب الإيراني عمليات عسكرية. أيضا منى، الرئيس دونالد ترامب يتحدث عن يبقي أباب الدبلوماسية مفتوحا على الرغم من تصريحاته بأن الجانب الإيراني انتهك مذكرة التفاهم وأنه لا يثق به في أي محادثات دبلوماسية، لكن حينما سئل عما إذا كان يعتقد بأنه لم تعد هناك فرصة لأي تسوية دبلوماسية مع الإيرانيين، قال إن الاتفاق ما زال ممكنا لكن الضربات ستتواصل على الجانب الإيراني، وقال إن مضيق هرمز مفتوح وسيبقى مفتوحا وإن الولايات المتحدة تسيطر على هذا المضيق. الرئيس ترامب تحدث وقال عن المدى الزمني لهذه العمليات العسكرية، قال إنه لا يتوقع أن تستمر طويلا خاصة بعد الضربات العسكرية السابقة والتي قال إنها حققت إنجازا عسكريا فيما يتعلق بتدمير معظم قدرات الجيش الإيراني، وقال إن إيران ما زالت لديها قدرات عسكرية لكنها لا تمثل تهديدا كبيرا على حد قوله، وقال إن الضربات الحالية تستهدف بالأساس قدرات إيران العسكرية فيما يتعلق بمضيق هرمز تحديدا وعدم تقويض أو عدم السماح للإيرانيين بشن هجمات على حركة السفن والسفن في مضيق هرمز. منى،
1: إيهاب، سوق النفط أيضا يدخل في حالة هلع على ما يبدو، ما الذي تقوله أسعار خام برنت هذا الصباح؟
2: نعم، في الواقع ونحن نتحدث حاليا خام برنت وهو المقياس العالمي لقياس سعر النفط تجاوز 85 دولارا للبرميل بزيادة ربما تصل إلى 2.5%، وهي أعلى زيادة مقارنة بها الشهر الماضي، وبالتأكيد هذا الأمر يأتي في ظل المخاوف من نقص إمدادات النفط العالمية بسبب هذا التوتر في مضيق هرمز. محللون يتحدثون لوسائل الإعلام الأمريكية عن توقعات بأن تتراجع حركة السفن في المضيق ناقلات النفط إلى 15% مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وهو ما قد يصل بسعر خام

0: برنت إلى 95 دولارا للبرميل بحسب التوقعات، إذا ما استمرت هذه التوترات وعدم توصل الجانبين إلى اتفاق يسمح بتمرير أو بسماح بمرور حركة السفن عبر المضيق بشكل كامل. وبالتالي التوقعات خطيرة الحقيقة فيما يتعلق بأسواق النفط بشكل عام، وأيضا هنا في الولايات المتحدة بالتأكيد ستلقي بظلالها أيضا على أسعار المحروقات التي ما لبث الأمريكيون أن يشعروا بأنها تراجعت قليلا بعد التوصل إلى التفاهم بين الجانبين. لكن مع عودة هذا التصعيد والتوتر مرة أخرى، هناك احتمالات كبيرة بأن ترتفع أسعار المحروقات هنا أيضا في الولايات المتحدة، ما قد يحدث ضغطا اقتصاديا على الرئيس الأمريكي. الأمريكيون أو المسؤولون الأمريكيون يقولون أن الرئيس دونالد ترامب شن هذه العمليات بعد خروج ملايين البراميل من النفط من مضيق هرمز خلال الفترة السابقة بعد توقيع مذكرة التفاهم، وأنه ربما بعد خروج هذه الكمية الكبيرة من النفط لديه مساحة من شن عمليات عسكرية ضد إيران قبيل ارتفاع الأسعار مرة أخرى. لكن لا شيء مضمون هنا منى بالتأكيد في ظل استمرار هذا التوتر.
1: إيهاب العبسي كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. إلى عمان مراسل الجزيرة تامر صمادي. تامر، أبرز التصريحات في ظل رفع الجيش الأردني الجهوزية بعد الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية التي طالت المملكة.
2: بالفعل، وهذه الجهوزية القصوى شملت جميع تشكيلات القوات المسلحة الأردنية وفقا لبيانات الجيش الأردني المتتالية. نتحدث عن استهداف جديد للمملكة الأردنية الهاشمية وفقا للجيش، وهذا الاستهداف جرى بأربعة صواريخ إيرانية انطلقت من داخل الأراضي الإيرانية وفقا للبيان العسكري الأردني من داخل الأراضي الإيرانية طبعا، واستهدفت مواقع متفرقة من البلاد. المصدر العسكري الأردني لم يأتي على ذكر تلك المواقع التي استهدفتها الصواريخ، لكنه قال إن الدفاعات الأردنية تمكنت من إحباط هذا الهجوم ومن إسقاط تلك الصواريخ باحترافية عالية، وإن عملية الإسقاط لم تتسبب بأي أضرار مادية أو بشرية. وهو يقول بأن السلاح الهندسة الملكي تحرك إلى المواقع التي وقعت أو استهدفتها الصواريخ وقام بإبطال مفاعيل شظايا تلك الصواريخ، وبأنه كما أشرنا في البداية رفع الجاهزية إلى أعلى درجاتها. ومثل هذا التصريح بات متكررا خلال الأيام الماضية، لأننا نتحدث عن ثلاثة من الهجمات، بالفعل ثلاث هجمات استهدفت المملكة خلال الأيام القليلة الفائتة. الجانب الإيراني وتحديدا الحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهدافه لقواعد عسكرية أمريكية في الأردن. لا توجد أي قاعدة عسكرية للقوات الأمريكية بالمعنى المعروف وفقا للدولة الأردنية. الدولة الأردنية تتحدث فقط عن قواعد عسكرية أردنية كقاعدة الأمير حسن الجوية التي تحدث الجانب الإيراني عن استهدافها بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى قاعدة موفق السلطي. ووفقا لكل التأكيدات الأردنية نتحدث عن قواعد تتبع الجيش الأردني بشكل رسمي. نعم. وهنالك تواجد لا يخفيه الأردن لقوات أمريكية في تلك القواعد، وهي تأتي وفقا للأردن ضمن التعاون المشترك بين المملكة والولايات المتحدة. الأردن يقول بأن هذه الصواريخ باتت تستهدف البنية التحتية الأردنية بشكل متكرر، وإنه لا يقف ولا يتبنى أي دور معادي لإيران في هذه الحرب التي تشنها الولايات المتحدة. وهو يؤكد وفقا لوزير الخارجية الأردني بأنه يتمسك بالخيار الدبلوماسي وبخيار المفاوضات، ولكن في نفس الوقت يقول بأنه لن يسمح باختراق أجوائه وبأنه يفعل من دفاعاته. ولذلك هنالك نهاية منى تحليق مكثف للطيران الحربي الأردني طيلة الساعات الماضية في أجواء المملكة. الجيش يقول بأن هذه الطلعات الجوية تهدف إلى حماية الأجواء بشكل متواصل. نعم. ومتين لمنع أي اختراقات أو انتهاكات.
1: تامر صمادي مراسل الجزيرة كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. يشتعل التوتر في مضيق هرمز بعد إعلان إيران إغلاق المضيق، فيما ردت الولايات المتحدة بإعادة فرض حصار بحري على موانئ إيران وشن ضربات على أهداف بها، وهو ما يطرح السؤال عن مصير الصراع في ظل عودة ثنائية الحصار والإغلاق، الثنائية التي قد تربك الحلول الدبلوماسية وتجعلها أكثر تعقيدا. المزيد في التقرير التالي.
3: من جديد تعود ثنائية الحصار والإغلاق في مضيق هرمز، قرار أمريكي بعد يومين من قرار إيراني يعيد إنتاج نفس المشهد الذي سبق توقيع مذكرة التفاهم، ويكرس مستوى جديد من التصعيد في معركة كسر عظام اقتصادية وعسكرية متواصلة. حصار مقابل الإغلاق يعكس تحولاً دراماتيكياً يطرح السؤال عما تبقى من وقف إطلاق النار. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران في رد على تكرار إيران استهداف سفن في مضيق هرمز ومواصلة فرض قراراتها في مسارات العبور. القيادة المركزية الأمريكية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا القرار هو تجريد إيران من قدراتها على تهديد السفن التجارية بالمضيق. أما التحركات العسكرية الأمريكية الأخيرة فتظهر استراتيجيات عسكرية جديدة، ذلك ما بدا في توجيه ضربات لقاعدة بحرية إيرانية في بندر عباس باستخدام قوارب مسيرة أحادية الاتجاه للمرة الأولى. قبل قرار الحصار الأمريكي بيومين تقريباً، انتقلت إيران من استهداف السفن إلى تفعيل أكثر أوراقها الكلاسيكية خطورة، وأعلن الحرس الثوري رسمياً أن المضيق بات مغلقاً حتى إشعار آخر أمام الملاحة المرتبطة بالولايات المتحدة وحلفائها، وقال إن ذلك سيستمر حتى تنتهي التدخلات الأمريكية في المنطقة، فيما أكدت الخارجية الإيرانية أنها لن تلتزم بأي تفاهمات ما لم تحترم واشنطن التزاماتها. بين الإعلانين موجات تصعيد عسكري متبادلة على الأرض وفي البحر. صرحت القوات الأمريكية أنها نفذت موجات قصف استهدفت منشآت وقواعد بحرية إيرانية، بلغ إجمالي عددها حتى الآن أكثر من 300 هدف حسب تقارير أمريكية، في حين كان الرد الإيراني كما أعلن عنه الحرس الثوري بضربات صاروخية طالت ما يعتبره مواقع عسكرية تشهد وجوداً أمريكياً في المنطقة. وسط هذا المشهد يبرز السؤال الأهم، إلى أي مستوى من المواجهة سينتقل مضيق هرمز الآن؟ وكيف ستتغير المعادلة التي بقيت حتى اليوم تحت سقف مذكرة التفاهم؟ في وقت يبدو فيه أن مقابلة الإغلاق بالحصار قد تتحول إلى وقود دائم لتغذية صراع استنزاف استراتيجي محوره الضغط للسيطرة على مضيق هرمز. ملامح هذا الضغط ظهرت في تصريحات ترامب بعد إعلان إعادة الحصار، إذ رافقها شرط جديد وهو فرض تعويض بنسبة 20% للولايات المتحدة، هدفه تغطية كافة التكاليف اللازمة لتوفير الأمن والسلامة في مضيق هرمز. وقال ترامب إن واشنطن تريد أن تكون حامي المضيق لكن بمقابل على جميع الشحنات المنقولة. في المقابل رد الحرس الثوري الإيراني بمزيد من التهديد، مؤكداً إصراره على مواصلة ممارسة السيادة على هرمز. شد وجذب يترجم معادلة الحصار الأمريكي والإغلاق الإيراني التي تتخذ من الضغط المتبادل الاقتصادي من جهة والعسكري من جهة أخرى أداة تجعل الحل الدبلوماسي أبعد والحوار السياسي أكثر تعقيداً.
1: وإلى النقاش ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومعنا أيضا في الاستوديو السيد سيرجيو تيلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، وأيضا دكتور حسني عبادي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. أهلا ومرحبا بالجميع. سيد عباس أصلاني أهلا ومرحبا بك، أبدأ معك. يعني المشهد يعيد إنتاج نفسه، الإغلاق عاد والحصار كذلك، الضربات المتبادلة موجودة، سنضرب إيران بقوة يقول الرئيس ترامب، إيران تستهدف السفن في المضيق. أسأل، هل لا يزال للدبلوماسية مساحة في المشهد بالنسبة للجانب الإيراني؟
4: نحن نرى الفرصة للدبلوماسية تضيق وتضيق يوما بعد يوم، والتوصل إلى حل دبلوماسي يصبح أكثر صعوبة، ونحن نرى التصعيد يعود إلى المشهد، ونرى أيضا استهدافا للأعمال العدائية، إيران تغلق مضيق هرمز والولايات المتحدة تتبنى الحصار البحري. الوضع تغير إلى حد ما، والأسئلة الآن تدور حول ما هي السيناريوهات التي ستتكشف وماذا سيحصل لمذكرة التفاهم التي تم توصيلها قبل 40 يوما نحو ذلك، وأيضا هل ستكون الحلول أو ما تفرضه الولايات المتحدة من ضغوط سيختلف في حالة المواجهة عن وقف إطلاق النار؟ هل سينخرط الجانبان في المزيد من التصعيد؟ هل هي محاولات لفرض ضغوط للحصول على تنازلات؟ حدث هذا في الماضي لكن كانت له آثار عكسية. إذن نحن نسير صوب المزيد من التصعيد، وربما قد نرى قريبا حلا إن لم يحدث ذلك، والوسطاء يحاولون إنقاذ الموقف، لكن هذه المرة الأمر سيكون صعبا عليهم لإنقاذ عملية التفاوض. نحن نتحدث الآن ونرى أن احتمالات التصعيد هي أكثر وقوعا من تسوية دبلوماسية.
1: تساءلت عن الواقع الذي سيتكشف دكتور عباس أصلاني، وأن الوضع تغير إلى حد ما. يبدو أن الإجابات في طهران، خاصة وأن البرلمان الإيراني يعني يذهب إلى سن مشروع قانون، وعلى ما يبدو كما تحدثت مراسلتنا قبل قليل التصويت عليه سيكون فوري فيما يتعلق بمضيق هرمز، آلية العبور فوري، يعني أنه سيكون ملزم بعد فترة وجيزة للحكومة. ما الذي من الممكن أن يكون في هذا القانون؟ ما هي البنود برأيك؟ وإلى أي مدى يأخذ بعين الاعتبار بأن هنالك دولة مشاطئة أيضا؟
4: أعتقد أن المنطق في إيران وراء هذه المحاولة هو أن ما تمت إثارته حول مضيق هرمز هو أمر يتجاوز كونه ورقة تفاوض، وإيران تعتبر أن هذا من بين مطالبها الأساسية. لم نرى تصريحات بعد من القيادات العليا، لكن هناك تصريحات كلها تشير إلى أن إيران لم تتخلى عن موقفها، ومضيق هرمز هو في صميم موقفها التفاوضي. وأيضا إيران تحاول إرسال رسالة إلى العالم الخارجي من وراء مشروع القانون بأنها جادة في هذا الموضوع، وأيضا بعد أن يمرر من قبل البرلمان يعني أن إبداء أي تنازلات في المستقبل سيكون صعبا للغاية، وهذا يعزز الموقف إيران بأن الموقف هذا موقف دائمي ولن تكون فيه أي تنازلات. وإيران تريد أن تقول أيضا في حال التهديدات والضغوط الخارجية والتهديدات العسكرية إيران لن تتراجع بل ستصر على موقفها.
1: سيدي لابينيا، المحادثات لم تقف والحرب لم تعلن أيضا على الجانب الآخر، وهنالك يجري الجمع بين شيء من هذا وشيء من ذاك، لكن إلى أي مدى هذه القوة المستخدمة كما وكيفا من قبل الولايات المتحدة وإيران من شأنها أن تخرج بنتيجة مختلفة برأيك؟
4: طاب صباحكم هنا، ويسعد أن أكون معك ومع الضيوف الكرام. ما نراه حاليا هو أن هذا جزء من طيف، الطيف يمتد من الحديث إلى إطلاق النار وبينهما حوار ومناقشات وتفاوض. واضح أن هناك توسيع لنطاق إطلاق النار، والذي قد يستمر إلا إذا كان هناك احتمالات أن تعود المفاوضات. هذا احتمال قائم لأن خطوط التواصل موجودة متواصلة، لكن هل يمكن إعادة مذكرة التفاهم لحيز التنفيذ أو لا؟ حاليا الأمور لا تبدو أنها تسير بهذا المجال. إيران الآن تحاول فرض سيطرتها على نقاط الاختناق أو المضائق هذه، وهذا غير مسموح به وفقا للقانون الدولي. وأيضا إيران تريد أن تؤدي عملها إلى إغلاق باب المندب على أيدي الحوثيين. هذا طبعا سيزيد من حدة العنف بين البلدين. إذا لاحظتم أن سلم التصعيد هو أعلى بالنسبة للولايات المتحدة لأن لديهم القدرات ما هو أكثر. نحن نأمل أن نصل إلى نقطة نعود فيها إلى مائدة التفاوض، لكن الاحتمالات الأخرى قائمة. إذا لاحظتم مؤخرا أن

0: كان هناك قارب يتسير من بعيد وذاتي الحركة باتجاه واحد. هناك مقدرات أخرى يمكن أن تأتي بها الولايات المتحدة إلى المشهد. بإمكاننا طبعا أن نخفض التصعيد وإيران تفتح المضيق ثم يعود التفاوض.
1: سنأتي على ذلك ونتحدث عن طبيعة الاستهدافات الأمريكية لربما الموسعة أكثر في هذه الجولة التصعيدية، لكن هنالك فرق سيدي لابينيا ما بين السيطرة على المضيق وضمان حرية الملاحة فيه، خاصة وأن الأولى متبوعة ب20% من الرسوم كما يقول الرئيس ترامب. هل بالنسبة للولايات المتحدة الخطة الآن في هرمز واضحة؟ هل واضح ما الذي ستفعله في هرمز؟
0: أعتقد أن ما نراه هو أن نأخذ نفسا عميقا وننتظر. الرئيس استخدم كلمة ينبغي أو يجب. دعونا نرى هل هناك احتمالات لأمور ينبغي أن يتم التعامل معها. علينا أن نرى هل سيطبق هذا إن كان سيطبق.
1: لكن اسمح لي، هل هذا يعني ويقول أنه لا مشكلة في المبدأ فيما يتعلق بجني الرسوم، هنالك فقط مشكلة بهوية من يجني هذه الرسوم؟
0: أنا أحاجج بالقول أن وزير الخارجية أوضح أن الدخول والخروج في مياه دولية يجب أن لا يكون هناك رسوم لها علاقة بعبور هذه المضائق، باب المندب، مضيق هرمز ومضيق ملاقة.
1: دكتور حسني، أهلا ومرحبا بك. يعني لا أحد معني بحرب ربما، لكن إلى أي مدى من الممكن أن يبقى المشهد في إطار التصعيد المنضبط؟
2: صحيح، يعني المفروض التصعيد يكون أداة للضغط على الأطراف لتجنب في النهاية أي مواجهة عسكرية والذهاب نحو مفاوضات ربما مختلفة، لكن على الأقل الإبقاء على نافذة التفاوض الدبلوماسي. لكن المشكلة نحن الآن مشهد جديد، وأن أصبح التصعيد هو هدف وليس أداة، وهذا يعني أمر جديد وأمر خطير. كل الوسطاء راهنوا على أن في النهاية في إيران اتجاهين، اتجاه يريد فعلا ترجمة المكاسب العسكرية إلى انتصار دبلوماسي، وأول هذا الانتصار هو مذكرة التفاهم. التيار الثاني داخل إيران هو يقول بأنه الوقت لم يأتي بعد، وأنه الإيران ما زالت لديها القدرة في النهاية على إلحاق أضرار بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الحصول على إنجازات. وأنا أعتقد أنه هذا التيار، تيار الحرس الثوري، هو الذي فاز في هذه المواجهة، وهو في النهاية لا يكترث بأهمية اليوم التوقف عند التفاوض.
1: اسمح لنا دكتور حسني ننوه لهذا الخبر العاجل. هيئة التجارة البحرية البريطانية بلاغ بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي بمضيق هرمز. إذن هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول أن هنالك بلاغ بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي خلال عبورها المسار الجنوبي بمضيق هرمز، وهذا يعني أن التصعيد متواصل ومستمر. بالأمس الرئيس ترامب قال سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا، ولربما نكون بعد قليل أمام ضربات أمريكية. لكن دكتور حسني، الحرب جربت، القوة جربت، والتفاوض كذلك. إلى أي مدى الجمع الآن بين ذات الخلطة من الممكن أن يفضي إلى نتيجة أخرى؟
2: هو التصعيد هو سيد الموقف الآن للأسف، لكن مذكرة التفاهم صحيح الجميع يعتبرها أنها ميتة، لكن في النهاية التفاوض ما زال ممكنا، ويمكن أن يكون التفاوض على صيغة جديدة، يمكن أن تكون هناك مذكرة تفاهم جديدة داخل مذكرة التفاهم وتكون حول قضية أساسية فقط وهي قضية هرمز. هذا ما زال متاح. صحيح أن إيران تعتبر أن سلطنة عمان لم تلتزم بموقف وأنها تحت ضغط الولايات المتحدة الأمريكية، لكن صعب جدا بالنسبة للموقف العماني أن يوازي بين دوره كوسيط وفي نفس الوقت هو كذلك مهتم بما يحدث في مضيق هرمز.
1: ننوه لهذا الخبر العاجل. أيضا هيئة التجارة البحرية البريطانية تقول أن الهجوم على الناقلة وقع على بعد 13 ميلا بحريا شرق مدينة ليما العمانية. سيد أصلاني، السفن التي تمر عبر الممر الجنوبي عادة ما تستهدف من قبل الحرس الثوري الإيراني، لم نسمع حتى لمرة واحدة خبر يقول أن هنالك لغما قد انفجر بهذه السفن ما يشكل خطرا على عبورها من هذا المسار كما تقول إيران. يعني ماذا تقول في ذلك؟
0: هذا جزء من المعركة بين الطرفين لتحديد الممر والاتجاه الذي تمر به السفن والناقلات لتعبر المضيق. وفقا للبند الخامس، الموقف الإيراني يقوم على أساس أن المسار الذي يجب أن تمر به السفن يجب أن تقرره إيران، وأيضا الإدارة المستقبلية للمضيق ستحددها إيران بالتباحث مع عمان. لهذا السبب نرى أن كلا الطرفين يلجأان إلى هجمات عسكرية من أجل تغيير الموقف وتغيير المسارات، وكلما نرى المزيد من التصعيد قد تكون هناك زيادة في مثل هذه المعركة. هذا جزء من معركة. إيران تقول أن العبور يجب أن يتم وفقا لهذا المسار.
1: الرأي الإيراني
0: تريد تغيير ذلك
1: واضح ومعروف ما تريده إيران، لكني أسأل عن كل موضوع. أن إيران تقول أن هنالك خطورة للمرور من المسارات التي لم تحددها لأن هنالك ألغام، لم يكن هنالك أي انفجار لأي لغم كل هذه الفترة التي نتحدث فيها عن هذا الصراع المستمر. هل هذا يعني أو هذا يفيدنا فعليا للتساؤل عن يعني حقيقة وجود هذه الألغام؟
0: هناك أيضا ادعاءات مختلفة حول الألغام. قد تكون هناك ألغام، وقد يكون هناك أن إيران تستخدم هذا المعطى للحد الأقصى. في المقام الأول إيران لا تهاجم السفن هكذا. إيران ترسل عادة تحذيرات للسفن لأن لا تعبر من ممرات لم تحددها إيران. في الماضي، في الأيام القليلة الماضية أو الأسابيع الماضية، كانت هناك حالات أن إيران أبلغت عمان أو أبلغت السفن مباشرة من لا تمر وغيرت السفن مسارها ولم يحدث شيء. هذه الهجمات تحصل فقط عندما تتجاهل السفن التحذيرات الإيرانية فيحدث ما يحدث. في حالة رؤية موقف نرى من خلاله تفاقما للأوضاع وزيادة في التصعيد، هذا سيكون السيناريو الأسوأ. وربما وضع الألغام في الممرات سيكون بعث خطر أكبر. زرع الألغام شيء ونزعها وإزاحتها أمر أكثر صعوبة. هذا سيكون سيناريو الوضع الأسوأ. حتى الآن الأمر محدود النطاق، والوقت إيران تريد السيطرة على الموقف ربما من خلال هجمات محدودة، لكن اعتمادا على تطورات الموقف سنرى ما يحدث في الأيام القليلة القادمة.
2: يعني في النهاية استهداف إيران لسفن تجارية حتى وإن كانت في ممرات أخرى غير الممرات التي تحددها إيران هو خرق للاتفاقية. لماذا؟ لأن الاتفاقية تقر بالمبدأ بالأصل وهو حرية الملاح، وبالتالي أي الاستهداف سواء كان يعني كلها أعذار في النهاية بالنسبة للتفسير القانوني، لكن إيران تتمسك بسردية خاصة بها لفهم هذه المادة، وهو ما ترفضه سلطنة عمان، ترفضه كذلك دول المنطقة وحتى كذلك الدول الأخرى المهتمة بحرية الملاح البحري.
1: سأعود لهذه النقطة معك دكتور حسني، لكن أذهب إلى سيد ديلابينيا. الضربات الأمريكية في الليلة الماضية والتي سبقتها طالت مراكز الرقابة في مضيق هرمز، الدفاعات العسكرية، المسيرات وأماكن إطلاقها، أيضا طالت الجزر الإيرانية في المضيق، وتم استخدام القوارب التي كنت قد أشرت إليها سابقا، القوارب المسيرة التي تنفجر فعليا في المرافق الإيرانية. ما برأيك أو ما الذي قد يقود إليه فعليا تقود إليه هذه الضربات، نوعية هذه الضربات وكثافتها، ما الذي تحضر له الولايات المتحدة داخل المضيق في ظل هذه الضربات؟
0: الولايات المتحدة دائما أصرت على أن مضيق هرمز يجب أن يكون مفتوحا، وهذه الأفعال تتم لضمان ذلك. الإيرانيون يعلمون أن البند الخامس يتعلق بمناقشات بين إيران وعمان، لكنهم تجاهلوا الجملة الأخيرة في مذكرة التفاهم، والتي تقول أن يكون ذلك بالتناقض مع البلدان.

0: عن المتشاطئة في الخليج الفارسي ووفقا للقانون الدولي. هم يتجاهلون هذا الجزء ولا يمتثلون له، وهذا جزء أساسي، لأنك إذا ما نظرت إلى قانون الأمم المتحدة للبحار، هذا هو القانون الدولي هنا، ولحين أن تقرر إيران أنها مستعدة للعودة إلى الوضع الراهن السابق لما قبل 28 من فبراير، هذا يعني استمرارا في سلم التصعيد والذي لن ينفع أحدا. هذا أمر لن يتم حله وفقا للتفاوض إذا ما استمرت إيران في أعمالها العدائية. إيران أيضا تتحدث عن استخدام الحوثيين لإغلاق مضيق باب المندب، هذا لا يساعد إيران عندما تقول إنها ستغرق أحد حاملات الطائرات العائدة، لأن هذا لا ينفع، هذا محض خيال من جانبهم.
1: دكتور حسني، أعود معك إلى ما كنت قد تحدثت عنه بما يتعلق باستهداف إيران لهذه الناقلات المستمر في مضيق هرمز. بنهاية المطاف نحن ندخل بسياسة الباب الدوار، المشهد هذا مستمر. ما الذي يجعل إيران تتراجع عن هذه السياسة الآن وهي ذاهبة أصلا باتجاه سن قانون يفضي إلى ما تراه هي في مضيق هرمز من صيغة؟
2: وهو تصعيد جديد، يعني تصعيد ذات طابع قانوني صح التعبير أو إداري، وهي تقول في النهاية بأن لديها الحق وتريد أن يكون للحرس الثوري شرعية مستمدة من البرلمان، بأن في النهاية النفوذ الإيراني لا نعلم بالضبط ما هي بنود يعني هذا القانون الذي يسن داخل البرلمان الإيراني، لكن من الصعب جدا يعني سن أي قانون ويتجاهل في النهاية بأن هذا المضيق هو وليس يعني ملكا حصريا لإيران، وأن أي مرجعية قبل كل شيء لابد أن تستمد إلى المرجعية، حتى القوانين الداخلية أحيانا يعني لابد أن تستمد من مرجعية دولية من قانون دولي، ثم خاصة بأن هناك تقاسم في النهاية مع دول أخرى في المنطقة. أنا لكن أعتقد أنه تصعيد يعني في النهاية يعني مراد له من قبل إيران من أجل الرد على التصعيد الأمريكي. إيران تعلم جيدا بأن في النهاية التكلفة العالية فعلا لنفوذها على مضيق هرمز والاستهداف الناقلات هو عاليا على الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة عالي على دول المنطقة، وهي تعلم جيدا بأن لديها في النهاية ربما إنجازات مباشرة مع استمرار النفوذ على مضيق هرمز، ولا تثق في النهاية بما هي الإنجازات الأخرى لمذكرة التفاهم. هي نقطة أساسية منذ البداية، وهي أن إيران وكأنها لا تثق بأن ما وعدت به الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرة التفاهم ربما لن يصلها أبدا، لن يصل إلى الخزينة الإيرانية، ولن تحترمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك هي تقول ما دام لدينا مضيق هرمز تحت السيطرة يجب أن لا نفرط فيه، لأنه في النهاية لا شيء في النهاية يعطينا الآمان بأننا سنحصل على مكاسب جديدة.
1: سيد عباس أصلاني، استهداف السفن في مضيق هرمز، هذه السفن التي ترفع أعلاما مختلفة وتتبع لشركات ودول مختلفة، لا يضر بالولايات المتحدة فقط وإنما يضر بعدد من دول العالم بالتجارة العالمية بأسعار النفط وأسعار أيضا المنتجات. إلى أي مدى تريد إيران الاستمرار بهذه السياسة التي من شأنها أن تجعل الاصطفاف ضدها أكبر؟
0: نحن لسنا في وضع طبيعي ونرى صراعا بين الطرفين، وعلاوة على التأويلات المختلفة لبنود مذكرة التفاهم والتي تقول إن هذه تتضمن ترتيبات عبور السفن والناقلات، في البداية هذا لم يكن نزاعا قانونيا بل كان وضعا نتج عن حالة حرب، فلا يمكن لأحد أن يتوقع عبورا طبيعيا للناقلات بسبب هذا الوضع. هم يتوقعون فقط أن علينا أن نفتح المضيق كما كان عليه قبل الحرب، لكن إيران تقول إنه أن الولايات المتحدة عندما تنتهك اتفاقيات وصفقات تبرمها إذن لا يمكن يمكن أن يتوقع من إيران أن تعود إلى ظروف طبيعية. إيران تريد أن تفرض ضغوطا على الطرف الآخر، ليس من منظور عسكري بل من منظور اقتصادي. وأسعار النفط يمكن أن تكون أداة ضغط تفرض إيران على أمريكا والرئيس الأمريكي. ولحين عودة الأمور إلى طبيعة

0: ستستمر هذه الأمور.
1: تقول سيد عباس أصلاني هذا ليس وضعا طبيعيا، ويعني هل يفهم من ذلك أن هذا مبرر لكل الأفعال بما أنه وضع غير طبيعي؟ وأسألك عن الكلفة التي من شأن إيران أن تدفعها مقابل أن يظل المضيق في عهدتها بحسب ما تراه هي.
0: إذا ما أفهمك بشكل صحيح، إيران تواجه وكانت تواجه وما زالت تواجه عدوانا واستئنافا للأعمال العدائية لفرض ضغوط عليها لتعطي المزيد من التنازلات على مائدة التفاوض. لذا إيران يجب أن تستخدم ما لديها من خيارات لتفرض ضغوطا على الطرف الآخر. إيران تقول إذا ما حاولتم التهديد علي هذا ستكون له آثار عكسية، والمزيد من الضغوط العسكرية سيعقد من طبقات تعقيد النزاع أصلا وأكثر. الوضع مع الولايات المتحدة كان أسهل، كانت هناك حلول جيدة مطروحة على الطاولة، لكن بعد حربين نرى أن هناك مشكلات جديدة على الطاولة، وهذا ما زاد من تعقيدات المشهد وضاف طبقات تعقيد جديدة. إذن الاستمرار بالحروب والاستمرار بالضغوط في نظر إيران هذا يعني أن هذا لن يخلق أدوات ضغط للطرف الآخر بل يزيد من الضغوط. إذا ما أراد الطرف الآخر زيادة الضغوط، إيران ستفعل الشيء نفسه. إيران لديها أدوات مختلفة، منها الصواريخ والقوى العسكرية للانتقام مرات كما فعلت مع إسرائيل وغيرها. ثانيا استخدام البعد الاقتصادي لفرض ضغوط على المتحدة داخليا وعالميا. أيضا استخدام الجغرافيا وقدرتها في المنطقة لاستخدام هذه الحرب غير المتناظرة لفرض كلف على الطرف الآخر. كل هذا يحدث، ولحين التوصل إلى حد دبلوماسي سيستمر هذا الوضع.
1: سيدي لابينيا ضيفنا من طهران يقول الخيارات متعددة لرفع الكلف على الطرف الآخر، وأنا أسألك ما سقف الفعل الأمريكي في مضيق هرمز لفتح الملاحة بالطريقة التي تراها الولايات المتحدة؟
0: بكل بساطة الولايات المتحدة لديها القوة العسكرية، لكنني قد أضيف أيضا إلى ما قاله السيد عباس، هو لا يأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الهجمات على الشركاء في دول الخليج أصبح أمرا مقلقا للجميع، لأنك إذا ما استمريت في لطم شخص ما على وجهه باستمرار فهو سيأتي مرة ويرد عليك ويضربك، وهذه البلد قد تجمع قواها وترد على الأعمال العدائية الإيرانية. طبعا الإيرانيين يقولون أنهم لا يتعمدون استهداف السفن، لكنهم يضربونها ويحدث فيها ثغرات ويشعلون فيها النيران، والآن يتحدثون عن إغلاق باب المندب من خلال وكلائهم. الإيرانيون جيدون في القتال لحد آخر ذراع أو وكيل، لكن هذه الضغوط سوف يرد عليها، وإيران ستدفع ثمنا باهظا قبل أن تعود لمائدة التفاوض. ربما هم لا يريدون ذلك، لكن هذه خيارات متاحة للولايات المتحدة. أيضا الحصار سيفرض كلفة اقتصادية كبيرة على إيران، وهذا سيستمر. يعتمد أين ستتوقف إيران. الولايات المتحدة لديها قدرات عسكرية كبيرة وكلها في حوزة الرئيس. طبعا أيضا كونوا حذرين من تكرار الكلام بأن الرئيس ترامب ليس لديه رغبة في عمل أي شيء.
1: هذه نقطة غاية في الأهمية، لديها قوة عسكرية، وأن لا نكرر الكلام فيما يتعلق بالرئيس ترامب. هل هذا من شأنه أن يقول أن خيار الإنزال البري بات أقرب من ذي قبل؟
0: لا أريد أن أتحدث على وجه التحديد ما هي الاحتمالات، لكن الرئيس ترامب دائما كرر أن كل الخيارات مطروحة على الطاولة، وأن نحن بإمكاننا دائما أن نستفيد من قدراتنا ونقاط قوتنا، وإيران لديها الجغرافيا. في الحرب العالمية الثانية طبعا كان الأمر استغرق أقل أو احتاج إلى أقل من 100,000 جندي للسيطرة على إيران. ربما هناك أصداء ممكن أن نسترجعها. الحل الأمثل هو أن تعود إيران إلى التفاوض وأن لا تكرر العبث بباب المندب.
1: دكتور حسني، أسألك عن دول الخليج وعن الرد الإيراني شبه اليومي بقصف هذه الدول. نتحدث عن دول يعني قبل أيام كان هنالك قصف لعمان بعد ساعات من خروج عباس عرقجي منها للتفاوض حول آلية العبور بين البلدين، قصف لقطر وهي الدولة الوسيط فجر أول أمس. أيضا دول الخليج ورد الفعل، إلى أي مدى من الممكن أن يستمر على ما هو عليه في ظل هذا الاستمرار الإيراني في قصفها؟
2: هناك تساؤل مشروع في دول الخليج حول في النهاية ما إذا كان للفريق المفاوض الذي فاوض في عمان في النهاية هل لديه فعلا كل السلطات التي تخول له أخذ هذا القرار، ولذلك هو قال بأنه سيعود إلى طهران، أو أن في النهاية المفاوض الدبلوماسي أو الجناح الدبلوماسي ليس لديه كل هذه القدرة على اتخاذ القرار التي الآن محصورة في أيدي الحرس الثوري، وهو لا يريد في النهاية التوقف أو لا يريد أن يكون للتفاوض الدبلوماسي أي أولوية. وهذه نقطة أساسية، لأن المفاوضات الدبلوماسية ليست دائما بالضرورة وسيلة لوقف إطلاق الحرب، أحيانا هي للتعليل لشرع كانت الوصول إلى حرب. رئيس ترامب أو حتى في الحرس الثوري يقولون بأننا استثمرنا التفاوض الدبلوماسي ولم يؤدي إلى نتيجة، وبالتالي الآن سندخل الحرب. وسؤالك يعني محق، السؤال السابق حول قضية أمريكا، صحيح رئيس ترامب ليس لديه ذلك الخوف الكبير بأنه يخشى من خسارة الانتخابات النصفية أو غير ذلك، يمكن أن يذهب بعيدا ويمكن أن يؤمن له ذلك عندما يقول بأنني وافقت على مذكرة التفاهم لكن لم يتم في النهاية التقيد بها من كل الأطراف. دول الخليج أمنها أساسي، مضيق هرمز ليست فقط قضية بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، وإنما هي كذلك هي قضية تهم الأمن الغذائي والأمن السياسي بالنسبة لدول الخليج. ودول الخليج لديها الحق القانوني في النهاية بأن تستدعي أي قوة أخرى أو دولة أخرى من أجل مساعدتها في حماية أمنها، لأن لديها اتفاقيات، لديها شراكات مهمة، وهي تعي جيدا بأن مضيق هرمز مفتوح وكذلك للملاحة البحرية هو شرط أساسي للاستمرار ليس فقط في التفاوض وإنما في الوصول كذلك إلى تفكير حول هندسة أمنية جديدة في منطقة الخليج، لأن التكلفة ستتحملها دول الخليج. إذا كان هناك صراع بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، لماذا دول الخليج تبقى دائما هي التي تدفع هذا الثمن، وتدفع الثمن غاليا مقابل نوع من التهدئة ومن الثقة في النفس، يعني تحاول في النهاية أن لا تتسرع في أي موقف يمكن أن يفسر خطأ من الجانب الإيراني.
1: جزيل الشكر لكم ضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو. وتتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، أهلا ومرحبا بك. إذن لليوم الثاني تتواصل أو يتواصل وصول الوفود المعزية والدبلوماسية إلى قطر، هل هنالك لربما إشارة للوفود التي ستصل اليوم؟
1: نعم، منذ الصباح بدأت مراسم التعزية في قصر لوسيل، حيث استقبل أمير دولة قطر عدد من الوفود لتأدية واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني. طبعا منهم قادة دول، كبار مسؤولين، وفود رسمية، وأيضا مواطنين. أمير قطر استقبل صباح اليوم كما ذكرت رئيس جمهورية جزر القمر والوفد المرافق له. كذلك وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدوحة، حيث كان في استقباله لدى الوصول الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن الثاني وزير الدفاع القطري وسفير مصر في الدوحة، فيما ينتظر طبعا وصول وفود أخرى والمزيد من الوفود الرسمية إلى الدوحة خلال الساعات المقبلة. منى، مساء أمس أيضا استقبل أمير دولة قطر عددا من القادة والوفود الرسمية، كان منها وفود من سوريا، المغرب، والعراق. كذلك تلقى اتصالات هاتفية من قادة عدد من الدول، زعماء دول شقيقة وأيضا دولية، أعربوا خلالها عن خالص تعازيهم ومواساتهم لدولة قطر. في موازاة ذلك، منى، مثل ما ذكرنا سابقا، نلاحظ مظاهر الحداد داخل دولة قطر، ولكن هذه المظاهر أيضا امتدت إلى عدد من الدول التي أعلنت الحداد الرسمي ونكست الأعلام تضامنا مع دولة قطر في مصابها الجلل، مثل الكويت، البحرين، باكستان، وكذلك الهند، وعدة دول أيضا، منى، أدت صلاة الغائب على الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني تعبيرا عن مشاعر الحزن والمواساة تجاه وفاته، في تأكيد طبعا على المكانة التي حظي بها الأمير الوالد ودوره في قيادة نهضة البلاد وترسيخ حضورها على الساحة الدولية، وهو طبعا من اهتم بالقضايا الإنسانية والتنموية وجهود الإغاثة والوساطة، ما جعل طبعا إرثه يتجاوز حدود قطر. إذن إلى الآن هذه الوفود التي وصلت، وفي انتظار وفود لاحقة عند صدور أي بيانات من الديوان الأميري في قطر.
0: جزيل الشكر لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة، كنت معنا من الدوحة. ومعنا الآن في الاستوديو محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك. وبداية أريد أن أبدأ بالسؤال عن مواقف إنسانية كانت يعني قد تميز بها الأمير الوالد حمد بن خليفة رحمه الله، خاصة وأنه في الأيام الأخيرة كنا قد لربما قرأنا الكثير من هذه المواقف، ومنها أمور مستغربة نوعا ما لقائد دولة. يعني أحد هذه القصص كانت عن شخص يدعى أحمد علي منصور، كان أستاذه في المدرسة وهو مصري، توفي عام 2010 وورد نبأ الوفاة للأمير الوالد، فذهب إلى القاهرة لمدة ساعتين فقط لأخذ واجب العزاء. ربما يستغرب هذا لقائد دولة، لكن على ما يبدو القصص كثيرة حول هذه المواقف الإنسانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه بالنسبة للأمير الوالد في الحديث عن هذا الجانب بالذات ليس مستغرب، لأنه فعلا شخصية الأمير الوالد هي شخصية إنسانية، دائما ما يكون يراعي هذا الجانب في تعامله، وهذا من أهم مميزات شخصية الأمير الوالد، بأنه دائما يعني إنسان قبل أن يكون قائد وحاكم للدولة، فتعامل محليا مع الشعب القطري ومع المقيمين تعامل يمتاز بالبساطة، قريب من الناس، دائما ما كان يواسي الناس في مآسيهم، وأيضا يكون موجود في أيام الأفراح. فتجدين الأمير الوالد متواجد في المناسبات الاجتماعية المختلفة، متواجد في الأماكن المختلفة في الدوحة، قريب من شعبه، وأيضا لم يعني يتعامل مع المواطن على أساس المقيم على أساس أنه مقيم، أنه هو شريك في بناء هذا الوطن. أيضا هناك مواقف إنسانية خارج دولة قطر من خلال ما تفضلت وذكرتيه، وأيضا هو في تعامله أيضا الإنساني في الدور الذي رسمه لدولة قطر في تقديم المساعدات الإنسانية المختلفة. لتجدين دائما ما كان حريص الأمير الوالد على أن يكون هناك في جانب الفقر، في جانب معالجة جانب الفقر، الجانب التعليم، كان حريص دائما على جانب التعليم، وما قام فيه دولة قطر في مشاريع التعليم أكبر دليل على ذلك. ولكن أيضا كان حريص على مناطق عديدة أن يتوفر التعليم في أي مناطق أو أي مجتمعات يكون فيها التعليم غير متوفر. فهذا الجانب الإنساني متواجد لدى الأمير الوالد في مجالات عديدة، في أماكن عديدة، ليس فقط داخل دولة قطر، وأيضا مشاريعه ونظرته الإنسانية كانت دائما موجودة في مواقف، وكان

0: نسأل عن هذا المصطلح الذي يستخدم مؤخرا، دفان الفقر، ما الذي يقصد به؟ ونحن نعلم بأن قطر لربما في عهد الأمير الوالد تضاعف الإجمال المحلي لها أكثر من 24 مرة.
1: يعني شوف هذا الجانب طبعا جانب يمكن هو يحتاج إلى ساعات للحديث عنه في مسألة ما قدمه الأمير الوالد للشعب القطري ولقطر طبعا وللمنطقة، ولكن في هذا الجانب المرتبط بشكل أساسي في الجانب الاقتصادي أو كيف سعى الأمير الوالد أن ينقل قطر من دولة عندما استلم الحكم دولة تعاني من الجانب الاقتصادي أو هناك ضائقة مالية كانت في دولة قطر، ولكن أن ينقلها هذه النقلة النوعية حتى تصبح دولة تمتلك اقتصاد قوي، تمتلك إمكانيات اقتصادية واقتصاد مرن يواجه الأزمات، يواجه التحديات، هذا بالتأكيد انعكس على المواطن القطري بشكل أساسي، وأصبح المواطن القطري يعيش بهذه الرفاهية. فبالتأكيد الحديث عن أنه هو دفان الفقر هو انعكاس ويعني ما حدث من نقلة نوعية بالنسبة لطبيعة المعيشة بالنسبة لأهل قطر، وهذا بالتأكيد يعني يؤكد على أن أهل قطر ينظرون إلى الأمير الوالد بأنه هو ساهم بشكل كبير في إحداث النقلة الاقتصادية بالنسبة للدولة، فانعكس هذا الجانب على المشاريع العديدة وأيضا على المواطن القطري، وأصبح يعيش بهذه الرفاهية التي يعني يتحدث عنها الجميع، سواء كان الإعلام الأجنبي وأيضا المتابعين يعني التطورات التي حدثت في دولة قطر، دائما ما يتحدثون بأن الأمير الوالد رحمة الله عليه ساهم ليس فقط في بناء دولة قطر والبنية التحتية، ولكن ساهم أيضا في بناء الإنسان القطري من خلال توفير أفضل التعليم، توفير أفضل المستشفيات، توفير أفضل الوظائف،
0: نعم.
1: تطوير التقدم بالنسبة لدولة قطر.
0: شكرا سيد محمد الحجي، رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا جزيلا لك.

حياكم الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. نبدأ بالمستجدات كالعادة. إعلان هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط لهجوم صاروخي، وذلك خلال عبورها المسار الجنوبي في مضيق هرمز أمس. ومن جانب آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية وموقعا في قاعدة جوية في الأردن، في حين قال الجيش الأردني أنه أسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من إيران. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. أما في الإمارات فقالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية. كما أعلنت مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 آخرين. من جانبها قالت قوة دفاع البحرين إنها تصدت صباح اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت من جانبها أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران، وأكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. أما رئيس لجنة الأمن

0: القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي، فقال إنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة لمضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية، مؤكدا تمسك طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء، لا سيما إدارة مضيق هرمز. إذن كانت هذه هي المستجدات، وسنناقشها بالتفصيل مع شبكة مراسلينا. ينضم إلينا من طهران، أو تنضم إلينا فرح الزمان شوقي من واشنطن، ينضم إلينا إيهاب العبسي. وأبدأ معك فرح الزمان طبعا بعد الترحيب بكما. فرح الزمان، إذن ما هي آخر المواقف والتصريحات بشأن استهداف النقيلتين الإماراتيتين؟ وإذا كان هناك تعليق على الموقف الإماراتي فيما يتعلق بالرد؟
1: ليلى، دعيني أبدأ إذن بآخر التصريحات التي صدرت للتو عن المتحدث باسم الجيش الإيراني، والذي يقول بأن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز. وحين يقول هنا على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، فهو يتحدث عن مسألة المسارات وضرورة التنسيق المسبق مع إيران وعدم تكريس أو ترسيخ الطرق البديلة. يضيف المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن إعادة فتح مضيق هرمز لن يحصل بما وصفه بالتحركات الأمريكية الشريرة على حد وصفه، بما في معناه بأن طهران ترفض هذه التدخلات العسكرية أو محاولة فرض الإملاءات الأمريكية، وهو ما جاء في وقت سابق على لسان محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي أيضا. ويرى كذلك المتحدث باسم الجيش الإيراني بأن الوفاء أو احترام حقوق الإيرانيين هو السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز، أي أنه يضع شرطا هنا أن إيران ستفتح مضيق هرمز بحال احترام حقوق الإيرانيين. وحين يتحدث عن حقوق الإيرانيين، فهو بطبيعة الحال ما زالت طهران تتحدث عن البنود التي وضعتها في مذكرة التفاهم، وعن المسارات المحددة من قبلها، وعن ابتعاد القوات الأجنبية تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية عن تلك المنطقة ومحاولة ترسيخ المسارات. هذا بخصوص آخر التصريحات المرتبطة بالحركة في مضيق هرمز، وهي بطبيعة الحال تشير وتؤشر إلى مسألة استهداف النقلات التي حصلت يوم أمس، والتي تحدث عنها الحرس الثوري الإيراني قائلا بأن هاتين الناقلتين، واللتان تبين لاحقا بأنهما ناقلتين إماراتيتين، فهاتين الناقلتين قامتا بإطفاء أنظمة الرصد وحاولتا العبور من خارج المسارات المحددة، وتم توجيه تحذيرات لهما، لكن لم تستمع هذه الناقلات إلى تلك التحذيرات على حد قول الحرس الثوري الإيراني. لكن أيضا هناك تطور آخر ليلى على الصعيد الميداني بعد ليلة هي الرابعة من استمرار الاستهدافات الأمريكية لمواقع إيرانية. وكالة أنباء فارس الإيرانية تؤكد مقتل أسرة مكونة من 3 أفراد خلال الاستهدافات التي وقعت في محافظة هرمزجان جنوبي إيران، وبالتالي هنا يدور الحديث عن استهدافات أو مقتل أشخاص من المدنيين هذه المرة، بعد 3 أيام من الحديث عن مقتل عسكريين تحديدا ضباط من الجيش الإيراني وعناصر من الجيش الإيراني. إلى جانب ذلك، تطور آخر بحسب مركز البحث والإنقاذ البحري الذي تحدث عن حادث تصادم لسفينتين، وهنا نتحدث عن ناقلتي شحن بحسب ما تنقله المواقع الإيرانية، ما أدى إلى إجلاء 23 شخصا وتضرر إحدى الناقلات بشكل كبير وتسرب المياه إليها. لكن إيران تقول بأن التحقيقات ما زالت مستمرة معرفة حيثيات ما حصل.
0: وفي الأثناء إذن هناك تصريح وتأكيد من المتحدث باسم الجيش الإيراني على الالتزام بالثأر لدماء الشهداء، خصوصا المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي. وأشكرك جزيلا فرح الزمان على هذه التفاصيل، وأنتقل إليك إيهاب العبسي في واشنطن والمواقف الأخيرة، خصوصا لنبدأ بموضوع الناقلتين الإماراتيتين، لأن الموقف الإماراتي صدر قبل قليل، وكان الحرس الثوري اتهم واشنطن بتحريض السفن على استخدام مسار غير قانوني. هل من تعليق على هذا الأمر؟
2: في الواقع ليلى، لا، لم يصدر أي تعليق أمريكي بشأن هذه الحادثة تحديدا، لكن

0: الإدارة الأمريكية، القيادة المركزية تقول إنها شنت الضربات الأخيرة لليوم الثالث على التوالي لتقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. عنوان هذه المرحلة هو مضيق هرمز بالأساس، حتي أن الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه العمليات تهدف إلى شل قدرات إيران فيما يتعلق بالمضيق. القيادة المركزية الأمريكية قالت إنها شنت ضربات عسكرية استغرقت 5 ساعات على مواقع إيرانية في مواقع تخزين الطائرات والصواريخ والمسيرات والقدرات البحرية وأيضا أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني. وقالت إن آلاف الجنود الأمريكيين متمركزون حاليا في منطقة الشرق الأوسط، وأن هذه القوات على جاهزية تامة لتنفيذ أي عمليات عسكرية. وأيضا ليلى، ينفذ اليوم الحصار البحري الأمريكي للمرة الثانية على الموانئ الإيرانية بهدف شل قدرات إيران الاقتصادية تحديدا فيما يتعلق بتصدير النفط عبر هذه الموانئ. الرئيس دونالد ترامب تحدث عن المعطيات الحالية مع الجانب الإيراني، وقال إن الإيرانيين لم يلتزموا بالاتفاق وبمذكرة التفاهم التي وصفها بأنها كانت اختبارا فشل فيه الإيرانيون. وبالرغم من كل هذه التصريحات التي أعرب فيها الرئيس دونالد ترامب عن خيبة أمله من التوصل إلى اتفاق، إلا أنه قال أيضا إن الاتفاق ما زال ممكنا، وإنه لم يصل بعد إلى المرحلة التي يعتقد فيها أنه لا إنه سيكون لن يكون هناك أي اتفاق مع الجانب الإيراني على حد قوله. لكنه قال إن هذه الضربات ستكون متواصلة على الجانب الإيراني، خاصة مع قيام إيران بمهاجمة السفن في مضيق هرمز. ولكن ليلى، أيضا اليوم من المتوقع أن تكون هذه القضية على قائمة المحادثات سواء في البيت الأبيض حينما يلتقي أو يستقبل الرئيس الأمريكي رئيس الوزراء العراقي، فبجانب القضايا الثنائية بين البلدين من المتوقع أن يكون هذا التطور في منطقة الشرق الأوسط على رأس المحادثات، وأيضا في مقر الخارجية الأمريكية حينما يستقبل وزير الخارجية ماركو روبيو نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مقر وزارة الخارجية هنا في واشنطن. من المتوقع أيضا أن تكون هذه التطورات في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإيرانية على دول الجوار والدول في المنطقة ضمن هذه المناقشات. ليلى،
1: أشكرك إيهاب على هذه التفاصيل. إذن إيهاب العبسي من واشنطن، وسنستمر في محاولة تحليل هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. عباس أصلان، الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وسيرجيو ديلابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، ودكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف. أهلا بكم جميعا. دعوني إذن أبدأ من تصريحات ترامب الذي تحدث معك سيرجيو ديلابينيا عن سيطرة أمريكية نهائية على المضيق. هل هذا تحول في الواقع من خطاب حرية الملاحة إلى خطاب سيطرة عسكرية مباشرة؟
2: بالنظر إلى أننا في خضم صراع عسكري، فهناك عملية تصعيدية تجري الآن. بنهاية الأمر، ما تريد تحقيقه هو ما كنا عليه قبل 28 من فبراير شباط. إذن هذا هو الهدف، لأنه قبل ذلك لم يكن هناك حاجة للولايات المتحدة وبحريتها أن تتدخل، ولكن الإيرانيون حاولوا إغلاق المضيق مؤثرين بذلك على دول الخليج وعلى العراق، وأيضا مؤثرين على بقية العالم، لأن هذا الأمر لا يمكن التساهل معه، ولن تسمح به الولايات المتحدة. ولكن علينا أن ننظر من وجهة النظر الواسعة. طالما أن إيران مستمرة بأنها تريد السيطرة على المضيق، فهذا غير مقبول، والولايات المتحدة ستقوم بكل ما بوسعها لضمان أن هذا لا يحدث. نأمل من خلال المفاوضات، ولكن القوة العسكرية أيضا هي خيار متاح.
1: إذن سيد عباس أصلاني، من الناحية الاستراتيجية، هذا الاستهداف المتكرر للناقلات في المضيق، هل يخدم هذا التصعيد فعليا مبرر التدخل الأمريكي المباشر في إدارة المضيق بطريقة أو بأخرى؟
2: بكل تأكيد أي اشتباكات في المنطقة لن تساعد الوضع على الانتقال إلى تسوية دبلوماسية، ولكن نحن الآن نشهد وضعا حيث نرى فيه أن التصعيد هو المرجح أكثر من التسوية التفاوضية. في السابق هذه الهجمات أو الصراعات كانت محدودة النطاق وكانت أيامها قليلة، في هذه الأوقات أصبحت أكثر وقتا وأكثر طولا في مداها وحتى في كثافتها، وهي أكثر خطورة. ولذلك الولايات المتحدة عندما تستخدم القوة ضد إيران فإيران ليس لديها خيار سوى الرد بالمثل، والجانبان يحاولان أن يستفيدا من الوضع. بالنسبة لإيران من المهم أن تعزز قدراتها لكي توجد الترتيبات المتعلقة بمضيق هرمز. هذا عادة لا يحدث عندما يكون هناك هجوم على سفينة، ولكن يأتي بتحذير لهذه السفن بأن لا تمر من مسار بعينه، وعندما تفشل بذلك أو لا تستمع إلى هذه التحذيرات فإيران تستخدم الهجمات ضد هذه السفن. نحن الآن بالتالي في وضع نرى فيه أن العبور ليس طبيعياً، والوضع بين الجانبين ليس طبيعيا، والحصار البحري قد عاد. إذن فهذا يجعلنا نرى أننا في وضع قد نشهد فيه حصارا كاملا.
1: إذن اتهامات متبادلة دكتور حسني عبيدي بمن هو المسؤول عن خرق الاتفاق، ولكن أليس صحيحا أنه بعد استهداف ما بين 8 إلى 9 ناقلات في المضيق أننا فعليا هذه المرحلة لا يمكن أن نتحدث عن مرحلة ما بعد الاتفاق، بل أننا دخلنا في حرب بحرية بامتياز، وبغض النظر عما يمكن وصفة أو أي حديث عن مباحثات.
3: صحيح، الحرب البحرية جاءت كنتيجة بالنسبة للطرفين، لأن مذكرة التفاهم لم يتم الاتفاق حولها، وكأن مذكرة التفاهم خلقت سوء تفاهم جديد. لكن في نفس الوقت يعني لا يمكن في النهاية الذهاب يعني قدما بعد مذكرة التفاهم بعقلية وبذهنية الثورة. يعني إيران ما زالت تفاوض ما بعد مذكرة التفاهم، لكن بعقلية الثورة، بعقلية نظام ثوري يريد أن يثأر للذين قتلوا المرشد. في النهاية لا، أنت عندما وافقت أن تذهب إلى سويسرا ولا باكستان وإلى قطر فأنت مستعد للتفاوض مع الذي قتل المرشد، لكن دائما أنك تقوم بعملية استيراد وتوظيف السردية السابقة للتفاوض الدبلوماسي، فأنك في النهاية تنسف ما يمكن أن يتحقق في مذكرة التفاهم. يعني ما معنى ذلك؟ لا يمكن أن تدير دبلوماسية بعقلية ثورة،
1: يعني كانت إيران هي من يتهم واشنطن بأنها هي التي تتخلى عن أي اتفاق وتضرب في وسط المفاوضات، ولكن الآن انقلب الموقف، انعكس،
3: انقلب الموقف. وهناك انطباع أعتقد في منطقة الخليج وفي الولايات المتحدة الأمريكية بأن للأسف هذا الحرس الثوري الذي ما زال متمسكا بتوظيف السردية الثورية وقضية الانتقام في النهاية هو الذي في النهاية يسيطر على زمام الأمور، وأن بالتالي حتى هناك صحيح اتجاه براغماتي عقلاني، هناك جناح دبلوماسي يفاوض ويريد أن يتقدم، لكن للأسف لا يمكن له أن يترجم هذا التفاوض إلى في النهاية أفعال على أرض الواقع.
1: في النهاية كنت أشرت إلى هذا الموضوع، موضوع الخليج، يعني الناقلات الخليجية تستهدف، دول الخليجية تستهدف. هل سيد ديلابينيا كانت دول الخليج شريكا في قرار التصعيد الأمريكي أم مجرد ساحة دفع ثمن دون أن يكون لها رأي في الواقع في التوقيت؟
2: إيران حشرت نفسها وهي تقول إنها من يسيطر على العبور في المضيق بالاتجاهين. هم قاموا بالتنسيق والتشاور مع عمان ومن ثم قاموا بالهجوم على عمان. إذن لا أفهم كيف يكون هذا تنسيق سوى أنه إكراه. بنهاية المطاف إيران هي التي تستهدف السفن وهي تتحدث كيف قمنا بانتهاك مذكرة التفاهم، بل هي التي تنتهك الهدنات وتقوم بالهجوم على السفن المسالمة البريئة. وكما رأينا في الأخبار العاجلة هناك هجمات مستمرة، وإذا ما استمرت إيران في هذا المسار التصعيدي فإن الولايات المتحدة لديها قوة معتبرة لكي تصد هذا.
1: دعني أتوقف عندما يقوله الحرس الثوري، يقول إن يعني هو أنذر هذه السفن، هي لم تلتزم وهي اتبعت اختارت أن تتبع مسارا ملغوما بحسب وصفها، وهناك اتهام صريح لواشنطن بأنها تحرض السفن على استخدام مسار غير قانوني. يعني هل هناك إمكانية مرة أخرى للتنسيق هذه المرة من واشنطن بسبب تفادي ربما التصعيد في هذه المرحلة حتى يتم التوصل إلى تفاهم حقيقي هذه المرة يجنب الأرواح كما يعني تابعنا هناك أشخاص قتلوا، هناك إصابات كبيرة؟ ما الذي يمكن أن تفعله واشنطن هنا في التنسيق أيضا مع دول الخليج بهذا الخصوص؟
2: البديل هو أننا نرى الوضع الحالي وأن إيران تسيطر على المضيق، هذا لا يمكن له أن يستمر. هم الآن يريدون أن يسيطروا على المضيق، ولو لم يقوموا بالهجوم على السفن ولم يزرعوا الألغام فما كنا لنكون هنا مع البحرية الأمريكية لكي نقول لهم لا تفعلوا ذلك. لا يمكن لنا أن نترك إيران وبشكل عشوائي أن تتدخل بالمرور المتعلق بالسفن التجارية في المضيق وأن تقوم بالاستفزاز، وهناك كثير من القضايا عالقة هنا وهم يقولون أنهم يريدون أن يسيطروا على الاقتصاد في الخليج والعراق وهذا الأمر لن يتم وهو خاطئ.
1: طيب بغض النظر عن ما تريده الولايات المتحدة هنا، إذا فعلا قامت الإمارات كما هددت فعليا بالرد على هذا الهجوم على نقيلتيها، هل نحن يمكن أن نكون سيد أصلاني أمام معادلة إقليمية جديدة بمعنى تتجاوز حدود الحرب الأمريكية الإيرانية إلى ربما صدام خليجي إيراني هذه المرة؟
2: فيما يسير هذا التصعيد أكثر فإن هناك احتمال لكي يصل ويتسع هذا النزاع إلى حرب إقليمية بتداعيات أخرى وأكثر. مع الاحترام، هذه المعركة ليست معركة سرديات، لأنه قبيل الحرب مضيق هرمز كان مفتوحا، إذن فهذا يحدث نتيجة للعدوان الأخير ضد بلادنا. وإيران الآن تشعر بأن لديها مخاوف أمنية في هذا الصدد، وهي تشعر بأنه إذا ما تخلت عن ورقة مضيق هرمز فسوف تواجه تهديدات وجودية. فيما نتحدث الآن حجم القصف ضد البلاد كان بالإمكان أن يكون أكبر وأوسع، ولذلك إيران تريد استخدام هذا النفوذ الاستراتيجي لتمنع هجمات أو غارات ضد البلاد. فنحن هنا لا نتحدث عن الحرس الثوري الإيراني فقط في إطار هذه البلاد، ولكن هناك مؤسسات وهناك مسؤولون وفئات أخرى وفصائل وأطراف في الحكومة لديهم وجهات نظر متشابهة، لأنه الآن مقارنة ب 2015 نرى إجماعا أكبر في كيفية التفاوض مع الولايات المتحدة وما نوع الاتفاقية التي يجب الوصول إليها مع الولايات المتحدة، لأن البلاد الآن تواجه تهديدات خارجية، ولهذا مقارنة بالمرة الماضية هم الآن يريدون التعامل مع الولايات المتحدة بطريقة مغايرة. ولهذا نسمع من الرئيس وحتى من المفاوضين وحتى من المؤسسة العسكرية كلاما عن مضيق هرمز بأنه قضية وجودية للبلاد وهو يمنع هجمات مستقبلية على إيران، وهذا الأمر مستمر. إذن لدينا الآن لاعبون أكثر، وهذا يعني أن الصراع سوف يكون أكبر وأوسع في المنطقة، وفي هذا السيناريو أعتقد أن التداعيات سوف تكون أكبر والنطاق الجغرافي سوف يتوسع أكثر وأكثر.
1: دكتور حسني عبيدي، هل ترى فعلا فرصة لاحتواء الوضع الآن مع كل كل ما يحصل، يعني هذه النبرة العالية من الإمارات الآن، الاستياء الكبير في الخليج، ولا ننسى أنه أحد الذين قتلوا على هذه النقلتين هو هندي الجنسية. يعني ممكن هل هناك أيضا سيناريو ممكن أن تدخل فيه دول أخرى يتم تدويل الموضوع بشكل أكبر في المرحلة القادمة؟ من أين ننطلق؟ هذا هو السؤال.
3: صحيح، هناك استياء وأنا أعتقد حتى نفور من السلوك الإيراني، لأن وأنا أعتقد وهناك اعترافات من قبل قيادات في الحرس الثوري يقولون بأن مضيق هرمز اكتشفوا أن مضيق هرمز هو أكبر قوة من القناة، من يعني
1: حتى سموها قنبلة نووية. صحيح. قنبلة ذرية، يعني بالنسبة لهم واكتشاف، ولكن ما لا ننسى أيضا من ساعدهم على الوصول إلى هذا هو واشنطن،
3: الولايات المتحدة الأمريكية. الآن القضية هناك إنه هناك استعمال مفرط، هناك إفراط في استعمال مضيق هرمز. يعني نبقى في الحلقة المفروغة كما تفضلتي ليلى، وفي النهاية أن هناك دول تقول بأنه لا يمكن أن نبقى صامتين
1: بحيث ينقلب السحر على الساحر. تعتقد
3: يعني قضية وقت، أولا لأنها تسبب هذا الإفراط في استعمال مضيق هرمز، سيسبب في إجراءات عقابية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ونعلم جيدا بأن فرض في النهاية الحصار البحري مكلف جدا بالنسبة لإيران، وهي في مرحلة اقتصادية صعبة جدا. يمكن أن تتبعه كذلك إجراءات أخرى، عقوبات اقتصادية، ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى دعم موقف متشدد من قبل رئيس ترامب من دول المنطقة ودول أخرى. في النهاية ما زالت لحد الساعة لم تبدي رأيها.
1: أشكرك جزيلا، شكرا جزيلا لضيوفنا الكرام على هذه الجولة على الأقل من التحليل، وننتقل الآن إلى تحليل هذه التطورات ولكن من الشق العسكري مع منى العمري. تفضلي منى.
4: شكرا لك ليلى، مرحبا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط فيها الضوء على تطورات التصعيد العسكري في المنطقة بعد إعلان القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وذلك قبل ساعات من عودة الحصار البحري الأمريكي لها، بالإضافة إلى الاستهداف الإيراني لمنشآت عسكرية بالمنطقة وتعرض ناقلتين إماراتيتين للاستهداف بالممر الجنوبي لمضيق هرمز. كل هذه المستجدات نحللها مع ضيفنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا الزميل محمود الزيبق على الشاشة التفاعلية. والبداية من عندك محمود.
5: شكرا منى ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. إذن مباشرة إلى مضيق هرمز، حيث تظهر هذه البيانات وفقا لبلومبرغ تقريبا حركة شبه معدومة في المضيق على أثر التوترات والضربات المقابلة المستمرة منذ عدة أيام. إذن نتابع آخر الأحداث. طبعا في آخر ما أعلنته الولايات المتحدة هي أنها شنت خلال الليلة الماضية هجمات واسعة على أهداف معظمها يمكن أن نتحدث في المنطقة الساحلية لإيران هنا على مياه الخليج، يعني نتحدث عن تشابهار، عن كونارك، عن جاسك أيضا، وانفجار كبير في بندر عباس، استهداف كيش، استهداف جزيرة أبو موسى، أيضا استهداف وصل إلى بوشهر وإلى هنا إلى محافظة خوزستان، أيضا إلى مناطق واسعة حيث أعلن الحرس الثوري هناك عن مقتل 3 من جنوده، بالإضافة قبل قليل كان هناك إعلان عن مقتل 3 من أسرة واحدة مدنيين في بندر عباس وفقا لإعلان ما أعلنته إيران. طبعا الولايات المتحدة كانت قد نشرت بعض الصور لهذه العمليات، هذه صورة نلاحظها الآن على الشاشة هي لاستهداف في ميناء بندر عباس، قالت الولايات المتحدة أنها أجرته خلال ساعات خلال الضربات الماضية التي نفذتها على إيران. لكن إيران طبعا ردت برد واسع على دولتين عربيتين، كان هناك رد على البحرين، قالت إنها قصفت الأسطول، مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وقالت أيضا إنها قصفت مقرات وقواعد أمريكية في الأردن. وطبعا كان الأردن قد أعلن أنه اعترض 4 صواريخ إيرانية كانت قد دخلت إلى أجواء البلاد. بالإضافة إلى ذلك أعلنت الإمارات أن إيران استهدفت ناقلتين وطنيتين لها هنا في مضيق هرمز بالقرب من الممر الجنوبي. مرة أخرى نذكر بهذا الممر الجنوبي، هو ممر افتتحته عمان في مياهها الإقليمية كما تلاحظون بهذا الشكل لعبور مضيق هرمز. طبعا كانت ناقلتان إماراتيتان تعبران هذا المضيق عندما استهدفتهما القوات الإيرانية أو قوات الحرس الثوري. وطبعا الحرس الثوري أشار إلى هذا، طبعا تشير المعلومات إلى مقتل بحار هندي في هذه الهجمات التي استهدفت هاتين الناقلتين وربما إصابة آخرين وإجلاء عدد من بحارة هاتين الناقلتين. وطبعا كانت إيران قد استدعت نائب السفير الإيراني، كانت عفوا الهند قد استدعت نائب السفير الإيراني للاحتجاج على مقتل بحار هندي أثناء عبور هذه الناقلة في مضيق هرمز. إذن نحن أمام توتر وتوتر متصاعد، ضربات أمريكية مستمرة على إيران وضربات مقابلة يقوم بها الحرس الثوري، سواء على ما يقول إنها مقرات أمريكية في دول عربية أو حتى على السفن التي تحاول عبور مضيق هرمز من مسارات تقول إيران إنها غير قانونية. نعود إلى منى لتحليل هذا المشهد عسكريا.
4: شكرا جزيلا لك محمود. والآن معك العقيد نضال. بداية دعنا نسأل عن هذه الاستهدافات التي طالت ثلاث سفن تجارية منذ الأمس وحتى صباح اليوم في منطقة مضيق هرمز، النتائج، نتائج هذه الاستهدافات والمواقع.
6: نعم منى، النتائج المواقع والتزامن، بمعنى أن الاستهدافات كانت واضحة في منطقة ليما، وكان في القلهات هناك عملية، هناك استهداف أيضا، واستهداف آخر كان للسفن الإماراتية على الممر الجنوبي في المياه الإقليمية العمانية بالقرب من منطقة مسندم. هذه الثلاث استهدافات إذا ما ربطناها بالتزامن مع العملية التي تجري والضربات الأمريكية يمكن أن نقول أنها اعتبرت كردا على تصريحات ترامب الذي تحدث وقال أنه سيتم فرض الحصار الساعة 8 بتوقيت غرينتش مساء اليوم وسيتم السيطرة على مضيق هرمز. يبدو أن الرسائل الإيرانية باتت واضحة، أنه الجانب الإيراني في ظل عجزه عن الاستهدافات في دول المنطقة، الكويت، البحرين، الأردن، واعتراض هذه الصواريخ، بات يذهب إلى الهدف الأسهل والأقرب والذي يمكن من خلاله أن يؤثر على حركة السفن التجارية باتجاه الممر الجنوبي، والذي لا يريد بأي شكل من الأشكال الجانب الإيراني أن يكون هذا الممر مفتوح. هذا الممر الذي نتحدث عنه وهذه الاستهدافات التي تمت في منطقة ليما وأيضا في منطقة القلاهات.
4: عقيد، يعني عند هذه النقطة تحديدا أريد أن أسأل، حتى هذه اللحظة كل الاستهدافات للسفن سواء كانت تجارية أو عسكرية يتم من قبل الحرس الثوري، سواء كان قد أقر بها أو يعني لم يتحدث عنها. لم نسمع حتى هذه اللحظة أن هنالك استهدافا أو انفجارا وقع نتيجة لغم، وهذا يعيد التساؤل إلى حقيقة وجود هذه الألغام.
6: نعم منى، الألغام موجودة وموجودة بإثباتات الاستطلاع الأمريكي واستطلاع الاتحاد الأوروبي، لذلك الجانب الفرنسي يتحدث عن مهمة الراغبين وهو التحالف الذي يضم 40 دولة وتقوده فرنسا وبريطانيا لإزالة الألغام. بالتالي الألغام موجودة، والألغام حصل عليها شيء في العرف العسكري يعرف بالألغام التائية، تحركت من مكان إلى مكان. لكن بالإجابة على سؤالك لماذا لم تنفجر أحد هذه الألغام بالسفن الموجودة، لأن السفن دائما تملك أجهزة السونار، هذه الأجهزة التي تستطيع أن تستشعر مثل هذا النوع من الألغام على طول الطريق. يضاف إلى ذلك أن الممر الجنوبي قد تم تنظيفه قبل افتتاحه هذا الممر، والممر الإيراني أيضا، هذا الممر الذي يدعي الجانب الإيراني أنه الممر الآمن، أيضا لا توجد به ألغام، ما يعني أن الألغام قد تكون محصورة تقريبا بالقرب من الممر الدولي وهو الممر الأوسط الموجود هنا. لكن بالمجمل أغلب السفن تمتلك أجهزة السونار التي تستطيع استكشاف هذه الألغام قبل وصولها.
4: لكن عقيد، إذا ما كانت الألغام موجودة لربما في المسار الدولي ونحن لا نعرف طبيعة تحركها بأي اتجاه، ربما تذهب باتجاه الممر الإيراني أو العماني أيضا.
6: بالتأكيد، وهذا ما نتحدث عنه، أن تذهب إلى الألغام التائهة. لكن دائما قبل مرور أي سفينة في أي ممر يتم استكشاف هذا الممر بسونار السفينة نفسها. لذلك أنا تحدثت أن السفن تملك مثل هذه النوع من التقنيات التي تستطيع أن تتوقف إذا استشعرت أن هناك خطرا ما يتعلق بوجود الألغام.
4: فيما يتعلق بالضربات وضربات المتبادلة التي تسبق الحصار، عقيد نضال، هل توسع حزام النار بالنسبة للضربات الأمريكية ولم يعد يطال فقط المناطق الجنوبية القريبة من المضيق؟
6: هناك أمر ملفت بدأنا نلمسه، كان القصف الأول، الثاني، الثالث باتجاه الخط الأول أو الخط الساحلي الغربي لإيران، باتجاه هذه المنطقة بالتحديد من أقصى جنوب الساحل الإيراني إلى أقصى شماله حتى أمام شهر. ما حصل يوم أمس كان ملفت، أن هناك اندفاع باتجاه الضربات إلى العمق الإيراني، لكن لا أتحدث عن العمق باتجاه منطقة الوسط، وإنما أتحدث عن منطقة خرم أباد حتى مناطق كرمان جنوبا. هذا الأمر يعني أن الجانب الأمريكي نقل خط النار من المنطقة الأمامية أو الحافة الأمامية للساحل الغربي إلى المنطقة الخلفية. تفسير ذلك أن الجانب الأمريكي على ما يبدو أن تقارير موقف الاستخبارات قد استشعرت أن الضربات أصبحت مؤثرة في هذه المنطقة.

0: مناطق على طول الساحل الإيراني، سيما أنها استهدفت قاعدة الإمام علي البحرية، المنطقة البحرية الأولى في بندر عباس، واستهدفت أيضا مناطق بحرية في مناطق بوشهر وقواعد بحرية، فانتقل إلى الخط الناري الثاني من أجل الآن استهداف الخطوط الإمداد اللوجستي أو المناطق التي توفر خط إمداد لوجستي للخط الأول. إذن نحن أمام منطقة جغرافية نارية متكاملة، يراد منها تحقيق ما يعرف بعملية التمشيط الناري من قبل الضربات الأمريكية.
1: كيف يقيس كل طرف نسب التدمير التي حققها لدى الطرف الآخر، خاصة وأن هنالك أهداف تضرب أكثر من مرة؟
0: شكرا على هذا السؤال. الجانب الأمريكي ذهب إلى عقلنة الأهداف في هذه الضربات بالتحديد. عندما أقول عقلنة الاستهداف، بمعنى أنه أصبح هناك منهجية واضحة لعملية الاستهداف، بدأ يتبع تكتيك عسكري يعرف بالتو أف تو تي، بمعنى فايند فيكس وتراك تارجت، أي بمعنى البحث التثبيت ثم التتبع ثم الاستهداف ثم بعد ذلك الأسيست التقييم. لذلك الجانب الإيراني أعلن أمس عن إسقاط واستهداف طائرة استطلاع، لأن هذه الأهداف بعد أن يتم ضربها في الموجة الأولى يتم استطلاعها لمعرفة نسبة التدمير نسبة الخسائر، ثم تأتي الموجة الثالثة. بهذه الطريقة الجانب الأمريكي يوفر بالاستهلاك ويستطيع أن يحقق الإصابة المباشرة.
1: فيما يتعلق بمنشأة جبل فأس التي تحدث عنها ترامب بالأمس، أين تقع وما أهميتها الاستراتيجية؟
0: هذه المنشأة التي تظهر على الخارطة مباشرة بشكل مجمل، هذه المنشأة بهذه المنطقة بالتحديد هي قريبة من أصفهان، والمعلومات تشير إلى أنها تحتوي على الإنشاءات وعلى المشروع النووي الإيراني. بالخارطة مباشرة إذا ما نظرنا يظهر بشكل واضح لهذه المنشأة أن هناك تطوير يجري على هذه المنشأة، سيما أن نتنز ليست بعيدة عن منشأة الفأس أو عن جبل الفأس، وبالتالي هذا الجبل يحتوي على تحصينات كبيرة جدا. هذه التحصينات على الخارطة مباشرة، لاحظي منى، ليست بعيدة عن منشأة نتنز. الملفت في هذه المنشأة أنها تأتي في سلسلة جبال زاغروس بناء على المعلومات الواردة، قريب منها أيضا جبال سفيد كوة، قريب منها أيضا جبال كوة شا، ما يعني أننا أمام تحصين يحتاج إلى تدميرات من القنابل الأمريكية.
1: العقيد نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نهاية هذه الفقرة، عودة إلى غرفة الأخبار، إليك ليلى.
2: شكرا جزيلا منى. نتحول الآن إلى العاصمة الإيطالية روما، التي تستضيف اليوم الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. من المقرر أن تكون الجلسة مغلقة في مقر السفارة الأمريكية في روما، ويضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي يمثله سفير لدى واشنطن، فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة المحادثات. وكانت الرئاسة اللبنانية قالت إن الرئيس جوزيف عون أعطى توجيهات للوفد اللبناني بضرورة المطالبة بالبدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من منطقتين تجريبيتين قبل أي بحث آخر مع الوفد الإسرائيلي في الاجتماع. وينضم الآن إلينا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسلنا عياش دراجي، ومن فرون قضاء بنت جبيل مراسلنا إيهاب العقدي، و من هنا في الاستوديو تنضم إلينا نجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا وسهلا بالجميع، وأبدأ معك عياش. إذا هذه الجولة تحديدا توصف بأنها تنفيذية وليست تفاوضية كسابقاتها، ما الذي تغير في طبيعة الوفدين المشاركين وحجم التمثيل هذه المرة؟
3: في الواقع هذه الجولة أو هذه المفاوضات لها شقان، شق تقني دبلوماسي يجري في روما وشق عسكري يجري في بيروت، لا سيما أن غياب الوفد العسكري عن روما لأنه بقي في بيروت يناقش مجريات أو آليات تنفيذ اتفاق الإطار مع عسكريين أمريكيين. فبالتالي الجولة هنا في روما تجري في إطار تقني ودبلوماسي، ولكنه مهم جدا، أهم من اتفاق الإطار الموقع عليه في 26 من الشهر الماضي، لا سيما أن اتفاق الإطار قد حددت له نقاط وتبقى كلها نظرية، ولكن تحويلها ميدانيا إلى نقاط عملية هذا هنا من هنا يأتي التحدي الأكبر. اتفاق الإطار الموقع عليه في واشنطن الشهر الماضي تناول نقاط انسحاب الجيش الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني بدلا عنه، وإعادة الإعمار وعودة السكان، وتفكيك مجموعات حزب الله ونزع السلاح منها. فكل نقطة من هذا الاتفاق أو كل نقطة من نقاط اتفاق الإطار تتطلب مفاوضات حثيثة لوحدها. هنا في روما الحاضرون يؤكدون لا سيما الجناح اللبناني يصر على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها قبل أي انتشار للجيش، قبل أي نزع لسلاح حزب الله. فالمسألة أيضا لا ترتبط فقط بالعلاقة بين الجانب المفاوض اللبناني والجانب المفاوض الإسرائيلي، ولكن أيضا إشكاليات داخلية، لا سيما أن حزب الله ليس طرفا في هذه المفاوضات ولم يوافق على اتفاق الإطار الموقع عليه الشهر الماضي في لبنان في واشنطن. نعم. الترقب كبير هنا من أجل كيف سيتم مناقشة آليات الانسحاب، ما هي الضمانات وما هي الأمور الأمنية التي ستحول اتفاق الإطار إلى أمور ميدانية، لا سيما في المناطق التجريبية، وهي الصيغة التي أشير إليها، المناطق التجريبية التي على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب منها وعلى الجيش اللبناني أن يأخذ مكانه بدلا عنه.
2: نعم. عياش، وأنتقل إليك إيهاب. إذا حالة ترقب أكيد مرتفعة جدا في لبنان، وخصوصا أن الرئيس عون يراهن على هذه المفاوضات قبل أسبوع من زيارته لواشنطن. ولا ننسى أن هناك التصعيد الإقليمي الإيراني الأمريكي، إلى أي حد يؤثر هذا على موقف المفاوض اللبناني وتوقعاته بخصوص الانسحاب؟ واضح أن سنحاول معاودة الاتصال بإيهاب، ولكن أتوجه إليك نجوان. إذن هل هناك أي مؤشرات لساعة الصفر للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين وفق مصادر إسرائيلية، خصوصا وأن الطرف اللبناني أصبح أكثر إلحاحا في المطالبة بها؟
4: الجانب الإسرائيلي يتحدث عن 3 أسابيع على الأقل يبدأ تنفيذ هذه المرحلة التجريبية، بعد أن كان قد تحدث في الماضي أو قبل أسبوعين لدى التوقيع على اتفاق الإطار بأن عملية الانسحاب من المناطق التجريبية ستبدأ فورا، لكن سرعان ما تراجع عن ذلك. ومن الواضح بأن الجانب الإسرائيلي يحاول عرقلة هذه العملية بشكل أو بآخر، ويتحدث عن خلافات ظهرت خلال المفاوضات مع الجانب اللبناني على المستوى العسكري. لكن من جهة أخرى ينظر إلى هذه الجولة إسرائيليا بأنها جولة حاسمة، جولة المفاوضات في روما لحسم مسائل تكتيكية ضمن آلية تنفيذ هذا الاتفاق والانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بشكل تدريجي. قناة التلفزة الإسرائيلية 12 كشفت الليلة الماضية عما تقول بأنه خلاف ظهر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي خلال المحادثات السابقة، يتعلق بما تدعيه إسرائيل بأن الخطة الأصلية ضمن اتفاق الإطار التي تتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني في هذه المناطق والحديث عن فرون وزوتر الغربية يقضي بالسماح للجيش الإسرائيلي بالعودة والانتشار في نفس هذه المواقع التي ينسحب منها للتحقق والتأكد من خلو هذه المناطق من عناصر لحزب الله، وعمليا من قدرة الجيش اللبناني على تنفيذ هذه المرحلة وفقا لمعايير وتقييم إسرائيلي. تماما. نعم. إسرائيل تحدد المعايير بأنها هي من تريد أن تفحص إذا ما كان الجيش اللبناني يقوم بالمهمة كما تريدها إسرائيل تطهير المنطقة كما يسمونها من سلاح حزب الله ومن عناصر حزب الله، ويبدو بأن هذه النقطة تستخدمها الآن إسرائيل لتأخير قدر الإمكان
2: وسنرى إذا ستطرح طبعا في روما وكيف سيكون الموقف اللبناني منها. وأعود إليك إيهاب، لعلك تسمعني الآن، هناك إذن معطى جديد من الجانب الإسرائيلي، وكذلك هناك التصعيد الإقليمي بين طهران وواشنطن، إلى أي حد سيؤدي

0: على مفاوضات روما من وجهة نظر لبنان؟
1: لبنان الرسمي متمسك بتنفيذ اتفاق الإطار، بمعنى أن على إسرائيل الالتزام بتسليم المنطقتين التجريبيتين، وهاتين المنطقتين هما زوطة الغربية وفرون حيث نتواجد نحن الآن. المنطقة خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي المباشر، وهي تقع على تخوم منطقة وادي الحجير الذي يفصل المنطقة التي نتواجد فيها عن منطقة الاحتلال التي تبعد نحو عدة كيلومترات عن النقطة التي نتواجد فيها في عتشيت القصير. وهذه هي المنطقة التي تقول إسرائيل إنها من المناطق التجريبية والتي سيقوم الجيش اللبناني بالانتشار فيها في حال وافقت إسرائيل على تسليمها ووقف أيضا قصفها وتهديدها لهذه المناطق بالنيران نظرا لقربها من المناطق التي تحتلها. وذهبنا بالصورة الآن يمكننا مشاهدة منطقة زوطر الغربية التي تقع تماما عند تخوم منطقة النبطية، وهي خارج نطاق جنوب الليطاني، وهي من المناطق التي تحتلها إسرائيل، وهي البلدة الثانية التي من المفترض أن تسلمها قوات الاحتلال للجيش اللبناني في حال تنفيذ هذا الاتفاق. لبنان متمسك، لكنه في نفس الوقت يرى بأن هناك عوائق داخلية إسرائيلية ترتبط مباشرة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لن ينفذ هذا الاتفاق. لذلك لبنان طالب بالوفد المفاوض بأن يكون هذا بندا أولا على طاولة المفاوضات، بعد أن كان لوح خلال الأيام الماضية من خلال مصدر رسمي للجزيرة حين قال بأن لبنان قد لا يشارك في روما، ما استدعى تدخلا أمريكيا، وتحرك السفير الأمريكي بهذا الشأن، وجرت اتصالات ووصل وفد أمريكي من قيادة المركزية الأمريكية للتنسيق مع الجيش اللبناني بشأن الإجراءات العملانية على الأرض لتسلم هاتين المنطقتين. ولبنان يرى بأن اتفاق الإطار أدى إلى عمليا خفض التصعيد بشكل كبير في جنوب لبنان. منطقة زوطر الغربية كان فيها تفجير قبل قليل من الجانب الإسرائيلي، وهي المنطقة التي من المفترض أن يتسلمها الجيش اللبناني، وأيضا هناك استعدادات بدأت تجري على المستوى العسكري من قبل الجيش اللبناني لتسلم هذه أو هاتين المنطقتين. لكن الأمر أيضا فيه الكثير من الشكوك من الجانب اللبناني بعدم جدية إسرائيل بتنفيذ هذا الاتفاق.
0: وسنرى إذن ما الذي تخلص إليه محادثات روما. أشكرك جزيلا إيهاب عقدي من فرون قضاء بنت جبيل، شكرا جزيلا. يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر ظروفا صعبة، فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات إسرائيلية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من التوغلات الإسرائيلية المستمرة.
2: قطع الاحتلال الإسرائيلي أوصال الجنوب، هنا آخر نقطة يمكن الوصول إليها عند بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث استحدث الجيش اللبناني موقعا عسكريا يفصل المنطقة المحررة عن تلال حداثة المحتلة. وعلى بعد أمتار من حاجز الجيش تركت المواجهات الميدانية آثارها على المنازل التي حرم أهلها من العودة إليها. يأتي حيدر يوميا إلى هنا رغم الخطر المحدق، ثم يغادر قبل المغيب.
3: العدو الإسرائيلي قريب كثير علينا، عم يجي لهون وبقوصوا علينا، بصير في تفجيرات وفي أولاد صغار عم بيخافوا صراحة، ونحن كثير الوضع صعب كثير علينا، فأنا اضطرت أن ننزل أقعد بأرزون بضيعة تاني، لأنه بالليل ما مش مسموح لي أبقى هون، بيجي بالنهار بطل على البيوت وبرجع بفل.
2: بينما تزيل السلطات المحلية الركام من شوارع البلدة، تبقى العين على الاحتلال الذي يتربص عند تخومها. أما العائدون من شباب وشيب فيتبادلون الحديث عما فاتهم خلال الحرب وعن مستقبل لم تتضح معالمه بعد، رغم إصرارهم على إصلاح ما تهدم.
4: كل الحجر بيت بيعني لنا، يعني بدنا نرجع لو في خطورة. رجعنا والحمد لله هلا قاعدين، الوضع مش امن، الوضع الامني مش مستتب 100%، ولكن الى حد ما يعني جيد وقاعدين.
2: في حقول الجنوب المستهدفه

0: ينبت الخير من بين الركام. فبعد أشهر الحرب عاد حسين يزرع أرضه في بلدته كفرة، ورغم أنه يغرس مواسم أقل من السابق فإنه يقول إن التراب لم يخذله يوما مهما اشتدت الظروف.
1: حبنا للأرض نحن هون كتير متعلقين بأرضنا، ربينين هون، نرجع بناتنا ببيوتنا برزقنا بوطننا، والاحتلال بالنهاية بده يفل يعني.
0: محاولات لإصلاح الأضرار في البنية التحتية هي إذن حلول آنية للعائدين إلى البلدات الواقعة عند خط النار، خط متحرك ضمن خرائط قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يظل السؤال حول مصير البلدات المحتلة وأهلها.
2: لم تكن عودة سكان الجنوب إلى البلدات المتاخمة لما يعرف بالخط الأصفر يسيرة، ذلك أن التحدي الأكبر والأخطر هو وجود قوات الاحتلال على مرمى حجر. ورغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في المنطقة، ما زال الأهالي هنا ينتظرون موعد تحرير جديد. كارمن جوخدار، الجزيرة، حريص، قضاء بنت جبيل.
3: تتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: ومن الدوحة ينضم إلينا مراسلنا هيثم أبو صالح. هيثم، إذا ضعنا في أجواء تقبل العزاء في الأمير الوالد من حيث الوفود التي تصل وكذلك العزاء لعامة الشعب القطري.
1: نعم ليلى، لليوم الثاني على التوالي يشهد قصر لوسيل توافد المعزين من داخل دولة قطر ومن خارجها لتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني يتقدم مستقبلي المعزين، وقد أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر استقبل عددا من قادة الدول اليوم كرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والأمين العام لجامعة الدول العربية وكذلك أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وكان قد وصل في وقت سابق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قطر وكذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون، ويتوقع وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في طبعا تقديم واجب العزاء لأمير دولة قطر. إذن الفترة الصباحية من تقديم واجب العزاء في قصر لوسيل تقريبا انتهت منذ بعض الوقت، على أن تستمر التعازي اليوم الثاني بعد صلاة العصر وحتى مساء هذا اليوم، حيث يتوافد المواطنون والأعيان وكذلك الشخصيات وسواهم إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء بوفاة فقيد دولة قطر الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ليلى،
0: أشكرك جزيلا هيثم أبو صالح، شكرا لك. اختارت الدبلوماسية القطرية منذ عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني نهج الوساطة وفض المنازعات، اختيار تأسس دستوريا ليحقق إنجازات لملفات سياسية وأمنية بالغة التعقيد.
2: اختيار الارتجال. انتهجت السياسة الخارجية القطرية في عهد الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة آل الثاني مبدأ الوساطة وفض المنازعات سلميا على نحو شكل حضورا فريدا لقطر في المحافل الدولية، وبدت تلك السياسة سمة مطردة على مدار العقود الأخيرة في عهد الأمير الراحل، وازدادت حضورا وعمقا حتى بعد تسليمه السلطة لولده الشيخ تميم بن حمد آل الثاني صيف عام 2013. استبقت قطر الممارسة بالتأسيس الدستوري لنهج آتي أكله في أزمات دولية بالغة التعقيد والاحتدام. تنص المادة 7 في الدستور القطري على قيام السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتعاون مع الأمم المحبة للسلام. اللافت أن هذه المادة توسعت لاحقا في تعديلات عام 2024 لتضيف مسارين معززين لنهج فض المنازعات، مشيرة إلى الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وعاكسة بذلك ربما خبرات متراكمة بين عقدي صدور الدستور القطري الدائم أول مرة عام 2004 وما توسع به نهج الوساطة القطرية حتى تعديلات عام 2024 وما بعدها. ترددت بواكير الحديث عن وساطة قطرية عام 2007 مرتين في اليمن خلال جولة من المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله ونظام علي عبد الله صالح، وكانت المرة الأخرى في العام نفسه بشراكة مع فرنسا فيما عرف آنذاك بقضية الممرضات البلغاريات في ليبيا. اكتسبت الوساطة القطرية حضورا بارزا في العام التالي 2008 برعاية الدوحة اتفاقا تاريخيا بين الأطراف اللبنانية وضع حدا لأزمة مسلحة ذكرت بشبح الحرب الأهلية.
3: ولا بديل بينهم وبين بعضهم غير التراضي على ما يضمن لشعب لبنان هذا الأمن.
2: بعد عامين بدأ انخراط الدبلوماسية القطرية المضطردة في ملفات إفريقية معقدة. عام 2010 قادت الدوحة وساطة لحل نزاع حدودي بين جيبوتي وأريتريا، ليشهد العام التالي توقيع اتفاق الدوحة للسلام في دارفور. الانخراط الإفريقي لم يتوقف بل تواصل في ملفات أخرى، كان أحدثها توقيع إعلان مبادئ في يوليو 2025 بين حكومة الكونغو الديمقراطية وتحالف نهر الكونغو لخلق بيئة مواتية لسلام دائم في إقليم شرق الكونغو. محطات كثيرة مر بها قطار الوساطة القطرية في عهد مؤسس المسار الأمير الوالد الراحل ومن بعده، لكن بعضها كان علامات فارقة في صراعات دامية امتدت طويلة. أوائل عام 2020 توجت قطر سنوات من الوساطة المضنية باحتضان اتفاق مصيري بين حركة طالبان والولايات المتحدة بعد 7 أعوام من افتتاح مكتب للحركة في الدوحة، وبلغ الاتفاق مداه لاحقا بالانسحاب الأمريكي الكامل من أفغانستان. ضربت الوساطة القطرية بسهم إنساني في الحرب الروسية الأوكرانية حين جمعت شمل 4 أطفال مع ذويهم بأوكرانيا مقابل عودة 3 أطفال إلى روسيا. الوساطة القطرية في الساحة الفلسطينية كانت على أكثر من صعيد، بدءا من استضافة الدوحة جولات للحوار الوطني ومساعي لإنهاء الانقسام الفلسطيني وترتيب البيت الداخلي للفصائل، لكن ذلك ترافق مع انخراط في الدعم للفلسطينيين، وتجلى ذلك في زيارة التاريخية التي قام بها الأمير الوالد إلى قطاع غزة في أغسطس عام 1999 وما حملته من دلالات ومعان مختلفة. وكانت أكثر محطات الوساطة القطرية دقة بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة خريف عام 2023، حيث بدأت وساطة قطرية لم تعرف الهدوء أحرزت هدنة في يناير 2025 قبل أن يجهضها الاحتلال، لتعود ماكينة الدبلوماسية القطرية للدوران بكثافة رغم رد الفعل الإسرائيلي باستهداف مقر حماس في دولة الوساطة قطر. دور قطري آخر لافت تشكل في مساحة الوساطة إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية، دور دقيق هو الآخر وآخذ في تذليل الصعوبات والتغلب على التعقيدات المتزايدة على ذات نهج التوازن والصبر والمساعدة في ابتكار الحلول لأحد أكثر الصراعات خطورة وتأثيرا إقليميا ودوليا.
0: وهنا في الاستوديو معنا الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية في جامعة قطر. أهلا دكتور، وطبعا نجدد التعازي بوفاة الأمير الوالد، وأسألك ما الذي يمثله عهد الأمير الوالد كمرحلة تأسيسية في تحويل قطر من إمارة إقليمية

0: 2013 الحكم طواعية، هو في مرحلة في فترة حكمه حول قطر من دولة موجودة فقط في الجغرافيا إلى دولة لديها تأثير أكبر وموجود في كل بقاع العالم بشكل كبير. طبعا كان هناك أسس لهذا التأثيرات، الوصول للثروة لم يكن هو بحد ذاته هو الهدف بالنسبة لسمو الأمير الوالد رحمه الله، كان هو الوسيلة التي تحقق من خلالها الدولة العديد من أهدافها، العديد من استراتيجياتها، من خلال المساهمة في المجتمع الدولي بشكل جدا كبير. ووجدناه من خلال أن قطر في فترة 2011 على سبيل المثال كانت من أفضل من أكثر الدول العشرة المانحة، وهذا جانب اقتصادي جدا كبير. في عهده وصلت قطر إلى استضافة العديد من الفعاليات التي لم تكن منطقتنا مألوفة لها، مثل التجمع 77 مع الصين، القمة الدول الجنوب مع أمريكا الجنوبية، غيرها من الأمور التي لم تكن منطقتنا مألوفة على اختلاط بثقافات أخرى. بالتالي هو كان أيضا بعد الثقافي مهم لديه، ليس فقط الاقتصادي، فكان أيضا من خلال الاستثمار في الثقافة، الاستثمار بأن ليس ثقافتنا العربية الإسلامية هي إرث لنا جميعا، يجب أن يعلم العالم هذا الإرث من خلال متحف الفن الإسلامي وغيرهم.
1: طب ما هو التحدي الأكبر الآن أمام قطر بعد رحيل الأمير الوالد؟
0: طبعا التحدي الأكبر هو الاستمرار في هذا الإرث الكبير، لأنه هو ترك مؤسسات ناهضة للدولة، هو ترك إرث كبير، سمعة كبيرة لدولة قطر كوسيط موثوق. الآن سمو الأمير يستمر في العطاء الكبير من 2013 حتى الآن، نجد أن الدولة تتطور، أصبحت وسيط موثوق به جدا في العديد من الملفات، أصبح هناك توسع أكبر لهذا الدور من فقط في عهد سمو الأمير الوالد كان تركيز قطر على بناء هذا الدور من خلال الدول المحيطة بدولة قطر. الآن مع عهد سمو الأمير نجد أن قطر تذهب إلى مناطق جغرافية أخرى كأمريكا الجنوبية، كأفريقيا، مناطق أخرى مختلفة وأبعد، ما هو ما يحقق دائما رؤية قطر، يؤكد أيضا هذا البعد الذي وضعه سمو الأمير الوالد في دستور قطر في المادة السابعة، وهو فضل النزاعات بطرق سلمية. الآن تستمر قطر في هذا الإرث لأن تكون فاعلا مهما في المجتمع الدولي والمنطقة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، ونواصل معكم التغطية مع منى العمري.
2: جزيل الشكر لك ليلى. رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وفي آخر المستجدات. قال المتحدث باسم الجيش الإيراني أنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والاعتداءات الأمريكية، وإن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. من جهته أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشأة أمريكية في المنطقة وموقعا في قاعدة جوية بالأردن، في حين قال الجيش الأردني أنه أسقط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي الأردني من إيران. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في الإمارات قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية، كما أعلنت مقتل 1 أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 آخرين. من جانبها قالت قوة دفاع البحرين أنها تصدت صباح اليوم لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية. من جهتها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران، وأكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. من جهته قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية، مؤكدا تمسك طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء لا سيما إدارة مضيق هرمز. إلى مراسلين من طهران تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح زمان شوقي، ومن واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. أهلا ومرحبا بكما. إذن بداية معك فرح، نتائج هذه الضربات الأمريكية بحسب بيانات الحرس الثوري، وكيف يتم التعامل مع هذا السلاح الجديد، سلاح الزوارق السريعة في مضيق هرمز؟
3: بداية منى، آخر هذه النتائج جاءت وفق تأكيدات من مواقع رسمية إيرانية تتحدث عن

0: مقتل مدنيين هذه المرة وليس فقط عناصر في بحرية الجيش الإيراني. تتحدث طهران عن مقتل أسرة مكونة من 3 أفراد خلال الضربات التي وجهت في هرمزغان جنوبي البلاد خلال الليلة الماضية. هذه الضربات الأمريكية التي تأتي الليلة الرابعة على التوالي ترد عليها إيران سواء باستهداف قواعد عسكرية موجودة في المنطقة، تحديدا هنا نتحدث عن بلدان من قبيل الأردن والبحرين والكويت إذا ما كنا نتحدث عن الليلة الماضية. أيضا الحرس الثوري الإيراني نشر قبل قليل بيانا أكد فيه استخدام صواريخ من طراز فتاح وخيبر شيكان وذلك خلال استهداف القاعدة الجوية في الأردن، وصواريخ أخرى من طراز فاتح 110 وذو الفقار في استهداف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، ويقصدون بالدرجة الأولى بطبيعة الحال البحرين والكويت. منى كذلك العمليات التي جرت يوم أمس هي تلك التي جرى فيها استخدام أنظمة التحكم بما سمي بالقوارب المسيرة، وهي الآلية الجديدة التي استخدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وكانت لافتة في الحقيقة خلال هجماتها يوم أمس، بما في معناه أن أمريكا تركز في هذه المرحلة على ما قالت إنه الأدوات التي تستخدمها إيران في استهداف السفن في مضيق هرمز. ولكن كذلك تصريحات عسكرية جديدة تصدر قبل قليل من على لسان القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية، والذي يؤكد بأن أعداء إيران تصوروا ويتصورون بأن استهدافهم لهذه الأهداف العسكرية يعني إضعاف الصناعات العسكرية والصناعات الدفاعية الإيرانية، وهو ما لم يحصل على حد تعبيره، مؤكدا بأن إيران مستمرة ليس فقط في تحديث بنك أهدافها وإنما أيضا في تطوير وتعزيز قدراتها العسكرية والدفاعية على حد قوله. وفي وقت سابق مسؤولون عسكريون كانوا قد تحدثوا في ذات السياق وقالوا أنه حتى خلال فترة وقف إطلاق النار وفترة الهدنة تصر إيران على استمرار هذا التطوير لأنها لا تثق بالطرف المقابل. تصريحات ثانية أيضا على لسان المتحدث باسم الجيش الإيراني والذي يؤشر بشكل أو بآخر أيضا إلى الإصرار على ما تراه إيران من آليات وسياسات في مضيق هرمز، ويقول بأن طهران لن تتراجع عن سياساتها في مضيق هرمز. الأمر لن يتم من خلال الخيارات العسكرية الأمريكية وإنما من خلال إحقاق حقوق الإيرانيين على حد تعبيره، وحين يقول إحقاق حقوق الإيرانيين فهو يقصد هنا بالدرجة الأولى أولا إبعاد التهديدات الأجنبية، وذلك لأن طهران تركز كثيرا في تصريحاتها السياسية والعسكرية على مسألة إبعاد القوات الأمريكية عن محيطها وعدم تدخلها وحتى عدم ضغطها على الطرف المقابل لإيران، الطرف الثاني الذي يطل على مضيق هرمز وهو سلطنة عمان بالدرجة الأولى. منى
1: فرح، فيما يتعلق أيضا بالاجتماع الأول للبرلمان الإيراني بعد الحرب ومشروع القرار فعليا الذي من الممكن أن يكون التصويت عليه فوريا كما ذكرت سابقا،
0: قد يكون فوريا إن تم التصويت على صكه فوريا بالدرجة الأولى، هذا من ناحية دستورية. يعني التوقعات في العادة لقرارات من هذا النوع في الحقيقة منى في إيران، لأن طهران تريد توجيه هذه الرسائل للداخل والخارج، عادة ما تكون سريعة. ولكن أولا عودة عمل البرلمان من ناحية يحمل رسالتين، الرسالة الأولى بأن البرلمان لم يجتمع طيلة فترة الحرب أو طيلة الفترة الماضية في جلسة علنية وفي مقر البرلمان في مركز المدينة، وهذا يحمل رسالة بطبيعة الحال للداخل والخارج لعودة جميع المؤسسات إلى عملها، أو حتى رسالة تحدي بطبيعة الحال. وثانيا هذا المشروع إن كان سيصك بشكل تلقائي لو سمحت لي في نقطة أخيرة، ولكن بكل الأحوال طهران الآن تركز على لغة القوة سواء صك هذا المشروع أم لا، وهو سيصك بطبيعة الحال، ولكن طهران الآن تحاول أن تصك المعادلة بلغة القوة في مضيق هرمز وتتحدث بالتالي عن سياساتها وآلياتها في تلك المنطقة. منى
1: فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا لك. إلى واشنطن إيهاب العبسي، آخر التصريحات والمستجدات في الولايات المتحدة في ظل هذا التصعيد في مضيق هرمز.
2: نعم منى، آخر المستجدات أن القوات الأمريكية تنفذ اليوم الحصار البحري على الموانئ الإيرانية للمرة الثانية بتعليمات من الرئيس دونالد ترامب بهدف إحداث ضغط اقتصادي. الرئيس الأمريكي يقول أن الحصار البحري والضربات العسكرية ستحقق تأثيرا كبيرا على إيران، ويأتي هذا الأمر أيضا بعد 3 ليالي شنت خلالها القوات الأمريكية ضربات على مواقع عسكرية إيرانية آخرها الليلة الماضية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت ضربات على مواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة دفاع على السواحل الإيرانية، وقالت إنها استخدمت

0: استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه في هذه العملية التي استغرقت 5 ساعات، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأيضا الرئيس دونالد ترامب أعرب عن خيبة أمله في التفاوض مع الجانب الإيراني، وقال أنهم لم يلتزموا بمذكرة التفاهم. وفي خطاب أرسله الرئيس دونالد ترامب إلى الكونغرس بهدف إخطار المشرعين بهذه العمليات، قال الرئيس دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انخرطت بحسن نية وفي جهود بناءة بهدف التوصل إلى التفاهم مع الجانب الإيراني. وبالفعل تم توقيع مذكرة التفاهم التي تنص على أن إيران يجب عليها أن تقوم بتسيير حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكن لم تلتزم إيران بما ورد بمذكرة التفاهم، وقامت بشن هجمات على السفن في المضيق. ومن ثم أمر الرئيس دونالد ترامب بشن الضربات على الجانب الإيراني، وتعهد الرئيس في هذا الخطاب إلى الكونغرس بأن تكون هذه الضربات محدودة ومدروسة وتعمل بقدر الإمكان على تقليل الخسائر في صفوف المدنيين. أيضا منى، الرئيس دونالد ترامب قال إن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، وإن المضيق مفتوح وسيبقى مفتوحا على حد قولي، وإن هذه الضربات تستهدف بالأساس القدرات العسكرية الإيرانية التي لها صلة بمضيق هرمز. وقال إن الولايات المتحدة ستواصل شن هذه الضربات، وتحدث عن ضربات ربما أيضا تشن هذا اليوم على الجانب الإيراني في ظل التصعيد المتبادل بين الطرفين، والذي أيضا كان له أثر كبير على ارتفاع أسعار النفط بشكل دولي، حيث ارتفع سعر خام برنت ربما تجاوز 85 دولارا في تعاملات هذا اليوم بزيادة أكثر من 2%، ما يلقي بظلاله أيضا على أسعار المحروقات هنا في الولايات المتحدة، في ظل أيضا تزايد الانتقادات من المشرعين الديمقراطيين للرئيس دونالد ترامب بسبب شن هذه الحرب ولمطالبته بإنهاء الحرب. لكن الرئيس الأمريكي يقول أن هذه العملية ستكون سريعة، ويقول أنها مناوشة عسكرية وليست حربا، وأنه سيسيطر في نهاية المطاف على الجانب الإيراني وعلى مضيق هرمز، ويقول أن الولايات المتحدة ستكون منتصرة في نهاية المطاف، وأيضا لن تمتلك إيران أبدا سلاحا نوويا على حد قوله منى.
1: جزيل الشكر لك إيهاب العبسي مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. في الاستوديو مشاهدينا الكرام ينضم إلينا سيد ودكتور حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف. دكتور حسني، أهلا ومرحبا بك. بداية سأبدأ مع هذا تصريح لوزير الخارجية العماني الذي قال أن هنالك مناقشات تجرى في هذه المرحلة، وصفها بالمعقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. عمان وطهران لا يوجد بينهما حتى هذه اللحظة اتفاق واضح، هنالك لربما نقاش يجري بينهما، هنالك ضغوط أمريكية على عمان، هذا أيضا واضح، وطهران تذهب باتجاه أن تقر قانون، حتى اللحظة هو مشروع قرار لم يرقى لأن يكون قانونا فيما يتعلق في مضيق هرمز. أين مفتاح المضيق؟
2: أي قانون يسن من إيران هو منقوص، بأنه في النهاية أي تشريع أو سن قانون جديد خاص بمضيق لديه وضع دولي، يعني في النهاية ليست لديه كامل الصلاحية للتطبيق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هي تعلم جيدا إيران بأن ابتعادها على الموقف العماني يضعف من موقفها التفاوضي وحتى موقفها العسكري. هذه النقطة، لذلك هي تحرص دائما على أن يكون هناك فجوة كبيرة بين في موقفها مع عمان. توقفنا في نقطة مهينة، وهي أن المفاوضات علقت فقط في مسقط حتى يذهب الطرف الإيراني التفاوضي إلى طهران، ثم يعيد في النهاية يعود إلى مسقط بموقف القيادة في طهران.
1: لكن هذا حدث القصف.
2: حدث القصف، لكن كما تعلمين القصف يعتبر في إيران في المفردات الإيرانية القصف هو جزء من الدبلوماسية. هل إيران بلورت موقف بالتوازي مع ما يحدث في البرلمان؟ ربما يكون هذا موقف مهم، لكن أنا أتفق مع القول السائل بأن القوة العسكرية المفرطة سواء من قبل إيران أو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لن تفتح مضيق هرمز، ولابد أن يكون هناك اتفاق. أنا أعتقد أن نحن نتجه نحو مذكرة داخل المذكرة، أو إعادة النظر بل ورد تفسير لهذا البند الخامس الذي أعطى تفسيرات متعددة ومتناقضة.
1: وعليه أكرر السؤال فيما يتعلق بمفتاح المضيق، هل مفتاح المضيق في عمان؟
2: في التفاوض. في التفاوض عمان ترتبط ارتباطا عضويا بمجلس التعاون الخليجي بموقف كذلك الدول الخليجية، ولأن كذلك لديها السلطة والقوة القانونية فيكون لديها رأي فيما سيتم في نهاية الوصول إليه من تفاهمات مع إيران. أنا أعتقد أن المفتاح هو في التفاوض وفي العودة في النهاية إلى صيغة مشتركة حول مضيق هرمز.
1: لكن نحن أمام عامل هام وهو الوقت دكتور حسني، إلى أي مدى من الممكن الوقت أن يستمر الوضع على ما هو عليه بين هذه الأطراف، يعني مفاوضات وتصعيد وبالعكس؟ هذه حالة، كم من الوقت من الممكن أن تستمر؟ وهذه الأطراف كم من الوقت من الممكن أن تحتمل وضع كهذا؟
2: ربما موقف المفاوض الباكستاني والقطري مؤشر إيجابي وموضوعي. هم يقولون في النهاية بأننا يجب أن ننتظر أن يكون الطرف العماني والطرف خاصة الإيراني والأمريكي مستعدان للتفاوض، وكأن الوقت الآن لم يعد لا يتيح الدخول بقوة في مسار تفاوضي بين الطرفين. إيران تواصل كذلك التصعيد وقصف الناقلات، قصف ناقلتين إماراتيين كذلك يعتبر تصعيد مهم، وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ستضاعف من درجة الضغط القصوى التي يمارسها الرئيس ترامب.
1: كلفة استمرار إدارة الصراع دون حل، من سيدفعها؟
2: هي كلفة التصعيد فعلا، يعني نحن في إدارة لكن إدارة اقتربت من الإدارة العسكرية، هناك عسكرة مهمة جدا. الكلفة الأولى هي حول الذين يستفيدون من مضيق هرمز للأسف، ودائما أذكر بأن الدول التي توجد على شرق إيران هي التي تستفيد، يعني الدول الآسيوية هي أول دول تستورد في النهاية ما يمر عبر مضيق هرمز، لكن تكلفة عالية بالنسبة لدول الخليج، تكلفة عالية جدا. الولايات المتحدة الأمريكية لديها كذلك التزام، هو التزام عسكري، تواجد عسكري قوي، هناك اتفاقيات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تنسى ذلك، يعني لا يحق لأي دولة بما فيها إيران أن تنفي أو تنكر حق دول مجلس التعاون الخليجي في الارتباط أمنيا من أجل تأمين حرية الملاحة، وهذه النقطة أساسية. يعني في النهاية التصعيد العسكري غلق المضيق هو الذي أدى بدول جارة في النهاية أن تطلب مساعدة أمنية، وربما المساعدة ستأتي من خلال هذا الإفراط في استعمال مضيق هرمز من دول أخرى.
1: طيب، فيما يتعلق بهذه الردود، ردود الفعل حتى اللحظة توصف بالمنضبطة، لكن هل برأيك سنستيقظ لربما صباح أحد الأيام المقبلة لنجد رد فعل غير منضبط نظرا لهذا الانغلاق في كل موضوع أن القوة لا تفضي إلى حل والتفاوض لا يفضي إلى حل؟
2: صحيح، تصعيد منضبط، لكن نرى في هذا التصعيد المنضبط أنه يأخذ اتجاهات في النهاية تصاعدية نحو مزيد من استعمال القوة، سواء في الأهداف التي تريد ضربها الولايات المتحدة الأمريكية في إيران وحتى في طبيعة الأعمال العسكرية. بالنسبة لإيران كذلك انتقلت إلى من ضرب الناقلة القطرية كذلك العمانية، ضرب الناقلتين الإماراتيين، يعني أن هناك استمرار في هذا التصعيد العسكري هو يضعف صحيح من احتمالات التفاوض الدبلوماسي، لكن في النهاية يطرح تحدي كبير أمام الوسطاء الذين ما زال متمسكان بمذكرة التفاهم رغم ضعفها على ضرورة الوصول إلى التفاوض الدبلوماسي. فأنا أعتقد أن إيران والولايات المتحدة الأمريكية يعني الآن لديهم قدرة كبيرة على الاستمرار عسكريا، لكن من خلال ضبط الأمور أن تصل إلى مواجهة مفتوحة. العامل الخارجي يمكن في النهاية أن يسرع في خروج العملية من أي ضوابط، يعني مثلا دخول إسرائيل في الخط أو مثلا استهداف عدة نواقل ناقلات مدنية أو كذلك استهداف جنود أمريكيين، هذه عوامل يمكن فعلا أن تقضي على هذا الانضباط.
1: وهذا هل المشهد يسير إلى هناك؟
2: الأمر يتعلق بالطرف الإيراني، لحد الآن نرى أن هناك يعني محاولة من قبل الإيرانيين السيطرة على الموضوع، لكن أنا أعتقد الانفلات ليس فقط فرضية وإنما هو أمر وارد.
1: جزيل الشكر لك دكتور حسني عبادي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، شكرا لك. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ومن المقرر أن تبدأ الجلسة الأولى خلف أبواب مغلقة في مقر السفارة الأمريكية في روما ويضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن يحيى اللايتر، فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة المحادثات. معنا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش، أهلا ومرحبا بك. بداية دعنا نسأل، المفاوضات السادسة أو الجولة السادسة من التفاوض في يومها الأول بين الجانبين، ما هو المتوقع؟
3: المتوقع طبعا من الصعب التنبؤ به، لا سيما وأن الخلافات كثيرة. هذه المفاوضات اليوم هي التي تضع وتعطي فاعلية لاتفاق الإطار الموقع عليه الشهر الماضي في واشنطن في 26 من الشهر الماضي. الطرف اللبناني يطالب ووفده هنا وأيضا في بيروت تطالب السلطات اللبنانية بضرورة الانسحاب الفوري للمناطق المحتلة إسرائيليا، بينما الجانب الإسرائيلي يتلكأ ويشترط نزع سلاح حزب الله وتفكيكه وبقية الشروط المعروفة التي يقدمها الجانب الإسرائيلي. لذلك الجانب الأمريكي في هذه المفاوضات اليوم التي تجري باستضافة إيطالية يحاول تذليل الصعاب والتقريب وجهات النظر التي ستؤدي من دون شك إلى إعطاء فعالية لاتفاق الإطار النظري كثيرا، والذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي، انتشار الجيش اللبناني بدلا عنه، وأيضا إعادة الإعمار وعودة السكان وتفكيك مجموعات حزب الله ونزع سلاحها. اليوم المفاوضات هنا تقنية دبلوماسية وليست عسكرية. الوفد العسكري الأمريكي المفروض أنه يناقش مع نظرائه اللبنانيين في بيروت هذه الآليات. المتوقع أن هذه القمة أو هذه المفاوضات اليوم في إيطاليا تناقش أو تبحث الخرائط، المواعيد والضمانات. لذلك هذه النقاط كلها نقاط صعبة مقارنة مع النقاط النظرية التي اتفق عليها في اتفاق الإطار في واشنطن، ومن الصعب بيع جلد الدب قبل صيده. لذلك الترقب هنا كبير، وبين لحظة وأخرى نحاول أن نحصل على بعض مخرجات الاجتماع الذي بدأ قبل نحو ساعة ونصف من الآن.
1: عياش، كيف ينظر لأن هذه المفاوضات اليوم ستكون دبلوماسية وليست عسكرية، خاصة وأن يعني صلب الموضوع يقع في الإطار العسكري فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وكل موضوع الضمانات للانسحاب وأيضا للترتيبات التي ستجري فيما بعد؟
3: المفاوضات تجري بقدمين، قدم في روما وقدم في بيروت. هنا في روما الوفد الدبلوماسي اللبناني والإسرائيلي برعاية أمريكية، لا سيما أن المفاوضات تجري في السفارة الأمريكية. أيضا الوفد العسكري أو التقنيين العسكريين الأمريكيين موجودون في بيروت، والتواصل بين روما وبيروت تواصل دائم. وحتى هذه المفاوضات قد ارتؤي أن تعقد في روما لقربها من من من من بيروت، وبإمكان التنقل سواء الوفد الدبلوماسي الإسرائيلي أو الوفد الدبلوماسي اللبناني بإمكانه التنقل كل إلى عاصمته لبحث الأمور في هذين اليومين. لكن المخرجات من الصعب التنبؤ بها، لأن الملفات العملية صعبة جدا، الخرائط، المواعيد الانسحاب، لا سيما أن اتفاق الإطار في الولايات المتحدة الأمريكية لم يشر أبدا إلى مواعيد أو خرائط، وترك الأمور معلقة نظريا رهن هذه الجولة والجولات التي ربما ستأتي بعد جولة روما. الانتظار كبير، الترقب أيضا كبير. الانسحاب من المنطقتين التجريبيتين جنوب الليطاني وشمال الليطاني يجري بحثه أيضا اليوم. الاتفاق من الصعب أن يتم اليوم، لا سيما أن المفاوضات تبقى مفتوحة على الأقل يومين كاملين في روما.
1: جزيل الشكر عياش دراجي، كنت معنا من روما. وننوه لهذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني دوي خمسة انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران. إذن مرة أخرى، التلفزيون الإيراني دوي خمسة انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وهذا لربما الانفجارات الأولى بعد ساعات من الهدوء لربما أو من عدم القصف من الجانبين الأمريكي والإيراني، والذي كان قد استمر أيضا لفترة في ساعات الليل الماضية. الآن نتحدث عن دوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس جنوبي إيران، وكانت أيضا كنا قد تحدثنا عن استهداف للحرس الثوري الإيراني قبل أقل من ساعة لإحدى ناقلات النفط بالقرب من الشواطئ، عفوا من إحدى ناقلات التجارية بالقرب من الشواطئ العمانية قبل ساعات. هذا الرد يأتي الآن، التلفزيون الإيراني يعلن عن استهداف ودوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس في إيران حتى هذه اللحظة. وبانتظار أن تنضم إلينا مراسلة الجزيرة فرح الزمان شوقي من طهران، وكان هنالك طبعا يعني حديث أنه المتحدث باسم الجيش الإيراني كان قد تحدث وقال أن القوات الإيرانية لن تتراجع عن مضيق هرمز، وقال أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. إذن على ما يبدو عودة مرة أخرى للضربات دوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد. فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة تنضم إلينا الآن من طهران. فرح، مزيد من التفاصيل معك.
4: منى، كما قلت بالضبط، الحديث عن هذه الانفجارات أو ذوي أصوات انفجارات غرب بندر عباس التي تقع جنوب إيران يأتي بعد حديث غير إيراني في الحقيقة، لأن إيران لم تؤكد بعد عن استهداف ناقلات كانت تبحر في المسار الجنوبي بما في معناه هو المسار القريب لسلطنة عمان. طهران من ناحيتها لم تؤكد هذا الاستهداف، هي في العادة تؤكد حصول هذه الاستهدافات لكن في أوقات لاحقة. لكن حديث التلفزيون الإيراني اليوم، وهو جهة رسمية بطبيعة الحال، عن ذوي 5 انفجارات في بندر عباس تقع جنوبية إيران، يأتي تماما بعد الحديث عن استهداف ناقلة كانت تتحرك في المسار الجنوبي، وهو المسار الذي ترفضه إيران بطبيعة الحال، وترفض أيضا أن تتم حركة العبور دون التنسيق معها. لكن كذلك منى، يجب علينا أن نتروى وأن ننتظر. لماذا؟ لأن الانفجارات في بندر عباس في العادة تحصل بين الحين والآخر، وفي بعض الأحيان تتحدث السلطات في إيران أو تنفي هذه الانفجارات أو تنفي أن تكون استهدافات، وتقول بأنها تفجير لذخائر حربية. لكن التوقيت الذي تحدثت عنه قد يرجح هذه النظرية، بأنه قد تكون بالفعل هجمات أمريكية جديدة بعد ساعات من توقف الضربات في تلك المنطقة. وعادة ما تبدأ منى هذه الهجمات التي تستمر لليوم الرابع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ من بندر عباس، يعني لطالما بدأت من هذه المنطقة ثم تتسع لتشمل مناطق أخرى. لماذا؟ لأن بندر عباس تطل على المضيق، تطل على المياه الخليجية، فيها قواعد عسكرية، تتواجد فيها أيضا قواعد جوية للحرس الثوري وللجيش الإيراني، بالتالي يوجد فيها العديد من المراكز أو النقاط التي تستهدف في العادة، يوجد فيها أنظمة رصد ورادارات إلى جانب منصات للصواريخ، لذلك تنطلق من هناك هجمات في العادة، ومن بعدها تذكر السلطات في إيران أو تتحدث عن ضرب مواقع ثانية سواء محيطة في بندر عباس أو حتى في الجزر الموجودة في المياه الخليجية والموجودة في مضيق هرمز. منى،
1: جزيل الشكر لك فرح الزمان شوقي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. نتحول الآن إلى بيروت، والمزيد من خلال هذه النافذة التي تقدمها لنا ازدهار شعشاعة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. إليك ازدهار.
5: شكرا لك منى، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النافذة الجديدة من بيروت، والتي نناقش فيها المواقف اللبنانية إزاء مفاوضات روما اللبنانية الإسرائيلية والتي انطلقت اليوم. من جهته الرئيس اللبناني وجه الوفد المفاوض في هذا الإطار للمطالبة بشكل ضروري بضرورة الانسحاب الفوري للاحتلال الإسرائيلي من المناطق التجريبية. الآن بانتظار ما سيرشح عن هذه المفاوضات التي سبقتها أيضا جولات ولقاءات بين وفد عسكري أمريكي وقيادة الجيش اللبناني. الآن سنذهب مباشرة إلى منطقة فرون في قضاء بنت جبيل للوقوف عند واقع هذه المنطقة غير المحتلة والتي أعلنت إسرائيل أنها ستكون ضمن المناطق التجريبية. التفاصيل مع الزميل إيهاب العقدي من هناك.
6: لبنان الرسمي يريد عمليا تنفيذ اتفاق الإطار، وهو يدفع بهذا الاتجاه وفقا لما طلبه الرئيس اللبناني من الوفد المفاوض الذي بدأ عمليا اجتماعاته في واشنطن لدفع إسرائيل لتسليم هاتين المنطقتين إلى الجيش اللبناني. بلدة فرون التي نتواجد فيها هي عمليا بلدة غير محتلة، تقع خارج نطاق السيطرة الإسرائيلية، لكنها على مرمى النيران التي تقع هنا خلفي تماما عند منطقة عدشيت القصير، والتي تشرف على منطقة وادي الحجير. أما المنطقة الأخرى وهي المنطقة الثانية التجريبية هي منطقة زوتر الغربية. زوتر الغربية يمكن أن نصفها بأنها منطقة رمادية، يدخلها الجيش الإسرائيلي دوما ويخرج منها، وقام بتفجيرات منذ قرابة الساعة فيها، وهناك إطلاق للنيران حصل لأعمال إطلاق نيران لتمشيط بعض المناطق التي تقع على تخوم زوتر الشرقية وزوتر الغربية. على رأس هذه التلة هي المنطقة التي نسميها منطقة شمال الليطاني والنبطي، وهي التي دخلتها واحتلتها القوات الإسرائيلية خلال الحرب. لكن لبنان عمليا يريد تنفيذ الاتفاق، لبنان الرسمي يريد تنفيذ الاتفاق ودفع إسرائيل إلى تسليم هذه المناطق للجيش اللبناني. هناك آلية تنفيذية يجري العمل عليها بين الجيش اللبناني والقيادة الوسطى الأمريكية التي هي وفقا للاتفاق ستعمل على مراقبة تنفيذ الجانبين للمناطق التجريبية، ومن ثم التوسع باتجاه أماكن أخرى. هناك تشكيك لبناني رسمي بالموقف الإسرائيلي بأن إسرائيل لا ترغب بتسليم هاتين المنطقتين لأسباب ترتبط بإسرائيل نفسها. هناك أيضا انتقادات لاتفاق الإطار من جانب حزب الله الذي يرى بأن السلطات اللبنانية السياسية قدمت الكثير من التنازلات للجانب الإسرائيلي، وأن إسرائيل لن تنسحب منها، وأن ما جرى تقديمه يشرع عمليا الاحتلال لفترة طويلة. ويرى حزب الله بأن مسار واشنطن طهران كان يمكن أن يدفع باتجاه انسحاب إسرائيلي من هذه المناطق، لكن الآن الأمور تغيرت على المستوى السياسي نتيجة لعدم الالتزام باتفاق الذي جرى التوصل إليه بين طهران وواشنطن، وعمليا انهار هذا الاتفاق دون أن نعرف الآن كيف سيكون مآلات هذا الوضع على الأقل هنا في جنوب لبنان. لكن هناك التزام رسمي لبناني بتنفيذ آليات الاتفاق، ويرى لبنان بأن اتفاق الإطار هو الذي ثبت عمليا وقف إطلاق النار وخفض التصعيد إلى مستويات دنيا، على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة والتزام حزب الله كذلك بهذا الاتفاق، واستمرار إسرائيل كذلك بخرقه بشكل دائم من ناحية الغارات أو من ناحية القصف المدفعي، وحتى التفجيرات التي تقوم بها داخل القرى والبلدات اللبنانية التي تحتلها على طول المنطقة المحتلة القريبة من الحدود.
5: شكرا جزيلا لك الزميل إيهاب العقدي، كنت معنا من منطقة فرون في قضاء بنت جبيل. الآن أرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ واصف عوضة الكاتب والمحلل السياسي، وأيضا الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكم. أبدأ معك أستاذ يوسف، عين على روما وعين على لبنان. كنا مع الزميل إيهاب العقدي في فرون، إحدى المناطق التي أعلنت إسرائيليا بأنها تجريبية. لبنان الرسمي وجه بضرورة البدء بالمطالبة بانسحاب إسرائيلي من هذه المناطق التي لم تعلن لبنانيا رسميا حتى اللحظة. إذا لم تكن إسرائيل تحتل هذه المنطقة على سبيل المثال، على ماذا سيتفاوض الوفد اللبناني إذن؟
7: تحياتي أستاذ ازدهار لك والأستاذ واصف وللمشاهدين. لا، واضح أنه اليوم الدخول فعليا بتنفيذ المناطق التجريبية هي قرار لبناني يبدو متفق عليه إلى حد كبير مع الإدارة الأمريكية، وهذا الأمر كان قيد البحث العميق مع وفد عسكري أمريكي كان وصل إلى بيروت قبل يومين قادما من تل أبيب. وبالتالي هذا ما تركز عليه المفاوضات الجارية اليوم في روما ما بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. طبعا مفهوم أن إسرائيل اليوم قد تبدأ بالخطوات التجريبية من مناطق كما يعني قال إيهاب أنها مناطق غير محتلة، لكن هي عمليا تقع تحت السيطرة النارية لإسرائيل، بمعنى أنه لا وجود فيها لحزب الله ولا وجود فيها للجيش اللبناني وللدولة اللبنانية. وبالتالي إذا كانت الخطوة الأولى تبدأ بسيطرة عملية للجيش اللبناني على هذه المنطقة، يفترض أن تكون هي المقدمة للبدء بمناطق تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي ويجب أن تنسحب منها إسرائيل ليدخلها الجيش اللبناني. هل الأمر اليوم أو التأخير تحديد هذه المناطق مرتبط بجهوزية الجيش اللبناني أو بجهوزية الجانب المراقب أي الولايات المتحدة الأمريكية وقوة دولية؟ أعتقد أن هذا الأمر سيتوضح
5: وبمدى الالتزام الإسرائيلي أيضا في هذه الحالة. تمام. أستاذ عوض، كيف تراقبون أيضا الموقف بين ما هو على الأرض وأيضا ما سيرشح ربما عن مفاوضات روما من مخرج؟
8: أنا أعتقد بداية أن ما يجري الحديث عنه عن انسحاب من مناطق غير محتلة هذا ضحك على الذقون، لا يمكن أن يمر، ولا أعتقد أن الجيش اللبناني قادر على القيام بهذه المهمة. الجيش اللبناني منتشر شمال الليطاني وليس بينه وبين المقاومة بين حزب الله أي خلاف، ولكن أن ينتشر الجيش اللبناني في مناطق غير محتلة فهذا الأمر يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في مفاوضات روما فعلا حريصة على دفع اتفاق الإطار نحو الأمام وإعطاء السلطة اللبنانية نوعا من ورقة القوة فعليها أن تجبر إسرائيل على الانسحاب من منطقة محتلة وعندها يبدأ تنفيذ اتفاق الإطار.
5: مدى قدرة الوفد المفاوض اليوم على يعني تمرير مثل هذا التوجيه أو المطلب اللبناني بشكل عام وهو ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من هذه المناطق التجريبية؟
7: طبعا أعتقد أن قدرته هي قدرة سياسية وليس قدرة عسكرية. واضح أن موازين القوى اليوم على الأرض يميل لصالح إسرائيل، هذا الأمر يعترف به حزب الله وتعترف به إيران أيضا التي هي الراعية الحقيقية لحزب الله، لكن عمليا القدرة هي قوة سياسية مستندة إلى نتائج المفاوضات وورقة التفاهم ما بين لبنان وإسرائيل.
5: دعنا نطرح السؤال بشكل آخر، بماذا يتسلح اليوم الوفد اللبناني الدبلوماسي؟ يعني تشكيلة الوفد هي دبلوماسية، ربما سيكون هناك بعد عسكري تقني في هذه المفاوضات، ولكن بماذا يتسلح من أوراق قوة في هذه المفاوضات؟
7: أولاً يتسلح بأن الدولة اللبنانية أخذت قرار بأن تفاوض عن نفسها وهي التي تتخذ القرارات السيادية بمخص انسحاب إسرائيل وسيطرة الجيش اللبناني، بمعنى أن لا يفاوض أحد عن لبنان، لا يكون أحد يعني ينوب عن الدولة اللبنانية بتقرير المناطق التي تنسحب منها إسرائيل ومن ينتشر فيها. هذه مسألة. المسألة الثانية أن هذه المفاوضات تثبت جدوى الخيار الذي ذهب إليه لبنان في هذه المرحلة أستاذ ازدهار، لأنه واضح اليوم أن انهيار مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية تثبت بما لا يدع مجال للشك أن لبنان كان صائبا في خيار أن يفاوض بعيدا عن المسار الإيراني، لأن انهيار الهدنة الأمريكية الإيرانية هذا يعني سينعكس على الجانب اللبناني. لكن عندما تتخذ الدولة اللبنانية اليوم حيزا بالابتعاد عن الساحة الإيرانية وتقرر الدولة اللبنانية بأن تفاوض عن نفسها وأن تتفق مع الأمريكي ومع من يكون راعي لهذه المفاوضات سواء كانت قوى إقليمية أو دولية، أعتقد أنه المسار الأصح، وبتقدير الدولة اللبنانية تجنب إذا حزب الله طبعا يعني كان منسجم مع الدولة اللبنانية تجنب البلد موجة جديدة من العنف التي قد تنشأ في أي لحظة نتيجة الانهيار.
5: المخاوف إذن مطروحة في هذا الإطار. نعم. سيناريوهات أيضا تمام. مفتوحة تماما. أستاذ عوض، تأثير وتداعيات التصعيد في المنطقة والمخاوف المتعلقة بتوسعه ليشمل لبنان أيضا.
8: أنا أعتقد أن التصعيد في المنطقة وكذلك انهيار، إذا تحدثنا فعلا عن انهيار الاتفاق الأمريكي الإيراني، سوف يجمد الحالة اللبنانية. فضلا عن ذلك لا أعتقد وأجزم،
5: أو أولا ماذا تقصد بتجميد الحالة اللبنانية؟
8: يعني أن يبقى الوضع استاتيكو كما هو، خاصة وأن الحكومة الإسرائيلية لا تستطيع في هذه المرحلة أن تقدم أي تنازل يؤثر على الانتخابات الإسرائيلية التي تبدأ 100 يوم في 17 الجاري. لذلك أعتقد وأخشى أن الوضع سيبقى على حاله في لبنان إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية.
5: الخشية أيضا كما ذكرنا قبل قليل من عدم التزام إسرائيلي بما سيتم الاتفاق عليه في الأساس. هذه المخاوف حتى على مستوى لبنان الرسمي مخاوف مطروحة. الرئيس جوزيف عون وجه الكثير من الرسائل مخاطبا على الاحتلال في هذه الحالة، دلالات هذه التصريحات والرسائل.
7: طبعا يعني لا أحد يأمن الجانب الإسرائيلي. لو قلت لي أن اليوم الموضوع موكل إلى لبنان وإلى إسرائيل ليحل المشاكل فيما بينهما، أعتقد أن تقدما لن يحصل على هذا الموضوع. واضح الإسرائيلي ينقل
5: التعويل على الأمريكي في هذه الحالة.
7: طبعا التعويل على الجانب الأمريكي الذي رعى المفاوضات في واشنطن وهو اليوم يرعاها في روما. وكما قلنا أستاذ ازدهار بأن الوفد الأمريكي أعتقد أنه لا يزال مع العسكري موجود في لبنان أو أقله موجود في المنطقة، وهو على تنسيق دائم مع الجانب الإسرائيلي ومع الجانب اللبناني. التعويل أولا وأخيرا هو على الرعاية الأمريكية لهذه المفاوضات ولمخرجات هذه المفاوضات.
5: شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. أيضا شكرا لك الأستاذ واصف عوادة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا. انتهت إذن هذه النافذة من بيروت. نعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة لمتابعة التغطية مع الزميلة منى.
1: جزيل الشكر لك ازدهار. تتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفراد من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: ومن الدوحة ينضم إلينا مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. هيثم، أهلا ومرحبا بك. إذن لليوم الثاني على التوالي يتم استقبال الوفود المعزية هنا في الدوحة. نسأل عن الوفود التي وصلت اليوم وتلك التي من المتوقع لها أن تصل.
1: نعم منى، بالفعل اليوم التالي على التوالي تواصلت التعزية في قصر لوسيل، حيث تواصل توافد المعزين من المواطنين بطبيعة الحال والأعيان والوزراء والشخصيات السياسية. الديوان الأميري القطري أعلن أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل اليوم عددا من قادة الدول لتقديم واجب العزاء بفقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، ومن هؤلاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وآخرين. بطبيعة الحال مراسم تلقي وتقبل العزاء بوفاة الأمير الوالد ستستمر في فترة بعد الظهر من اليوم. هو اليوم الثاني لتقبل التعازي بوفاة فقيد دولة قطر الكبير، وغدا سوف يكون اليوم الأخير من تقبل التعازي في قصر لوسيل. هذه هي الصورة حتى الآن. منى، عودة إليك.
0: جزيل الشكر لك مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله بندر العطيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا ومرحبا بك دكتور العطيبي. بداية نعزيكم بالأمير الوالد رحمه الله، ونسأل عن القيمة والرمزية التي اختزلت ميراث الأمير الوالد بالنسبة للمجتمع القطري.
2: طبعا منى، ميراث جدا كبير، يعني هو في النهاية رحيل الأمير الوالد هو رحيل كبير ليس فقط لدولة قطر، لكن أيضا للعالم، كونه لديه العديد من الإسهامات في شتى الجوانب. يعني منذ بداية التسعينات كان هناك هدف واضح لدى سموه بأن يركز بأن كيف يمكن أن نغير قطر، أن تكون لها تأثير أكبر، وهذا التأثير أن تكون هي ليست فقط معروفة لدى دول الجوار، لكنها أيضا تكون معروفة على مستوى العالم. بالتالي كان التركيز أكبر على كيف يمكن بناء الدولة من الداخل، فكان هو قائد للجنة الاجتماعية، التخطيط الاجتماعي والاقتصادي في الدولة في بداية التسعينات، والتي وضعت وجود ثروة لدى الدولة مرتبطة بالغاز بشكل كبير، وهو من غامر في هذا الجانب في وقت كان هناك العديد من الشكوك حول وجود أي ثروة في دولة قطر، وهناك العديد من الشركات التي انسحبت. بالتالي هذا ساعد الدولة بشكل كبير، لكن أيضا استخدام الثروة ليس فقط من أجل الثروة، لكن كوسيلة للتطوير المجتمع، تطوير الدولة، أن يكون لها تأثير خارج حدود الدولة. فكان الإسهامات بشكل كبير في التعليم، فكان هناك هذا الأثر الكبير فيما يخص استثمار في العقل الإنسان، بأن الإنسان هو المعلم.

0: وهو الثروة الحقيقية وليست الثروة من طاقة وغيرها. بالتالي كان التركيز في موضوع التعليم، في موضوع بناء شراكات مع العديد من الجامعات الأجنبية التي أصبحت لديها فروع في دولة قطر، لا تخدم فقط دولة قطر لكن تخدم أيضا المنطقة بشكل كبير، بحيث أن أصبح من السهل الوصول إلى التعليم بمستوى عالي. هذا ساعد أيضا على رفع مستوى التعليم في دولة قطر، ساعد في تغير العديد من الأفكار، لأن في النهاية عندما تستثمر في الدولة بشكل كبير وتحاول أن تطور بشكل كبير وتضع وتغير من تكون دولة صغيرة إلى دولة ذات إرث كبير وتأثير جدا كبير، هذا أيضا يغير من الإدراك لدى المواطن، لدى المقيم، لدى كل من يزور دولة قطر، بأنه يشعر بأن هناك تأثير جدا كبير، وأن دولة قطر أصبحت دولة رائدة، دولة معروفة في في في في العديد من المجالات، كانت اقتصادية وسياسية وغيرها. ونحن نتحدث الآن عن إرث جدا كبير على سبيل المثال في الوساطة، ودولة قطر الآن تلعب دور جدا وسيط كبير في في في في بين الولايات المتحدة وإيران. هذه الأدوار التي لعبتها قطر بدأت من في فترة سمو الذي وضع البذرة الرئيسية لها، الذي وضع المؤسسات، بنى المؤسسات، حتى وصلت إلى مرحلة سمو الأمير الآن يكمل المسيرة من 2013، والدولة تتطور بشكل كبير وتصبح لاعب فاعل في النظام الدولي، يحاول أن يمارس دوره، أن يستثمر بشكل جدا كبير في أن يكون الاستقرار والسلام هو هدف أساسي لدى دولة قطر، وهو كان من الدستور الذي وضعه سمو الأمير والد رحمه الله.
1: أيضا دكتور العتيبي، يعني التنمية والإرث انعكس على كما ذكرت دبلوماسية قطر، على موقع قطر وقرارها السيادي، علاقاتها الخارجية مع الدول. في ظل كل هذا، ولربما في الأيام الماضية كنا قد تحدثنا كثيرا عن كل موضوع إصلاح ذات البين بين الأشقاء العرب، كل موضوع الوساطة العالمية التي ذكرتها قبل قليل، كيف تقرأ هذا المشهد، مشهد الوفود المعزية وطبعا يعني بدرجات عالية من التمثيل؟
0: طبعا منى، هذه لها دلالات جدا كبيرة، دلالات على مكانة سمو الأمير الوالد في العديد من الدول حول العالم، يدل أيضا على مكانة دولة قطر كدولة في المجتمع الدولي. نحن وصلتنا العديد من الرسائل من العديد من الأشخاص من حول العالم يعزون بسمو الأمير الوالد، بعضهم لا يعلم معرفة شخصية، لكنه قام بالتعازي لدى كل من يقيم في دولة قطر. يعني هناك أشخاص، ليس فقط المواطن القطري لكن أيضا المقيمون في دولة قطر، وصلتهم التعازي بهذا الرحيل الكبير لسموه. هذا أمر مهم جدا. هذه الدلالات دليل على أن الدولة أصبحت لديها مكانة جدا كبيرة في العالم بشكل كبير. هذا شخص استثمر بشكل جدا كبير. إصلاح ذات البين كانت مهمة جدا، كان من ضمن الأساسيات التي وضعها. يعني أول وساطة لدى يعني هي الوساطة دائما هي جزء من أو إصلاح ذات البين هي جزء من الهوية الوطنية لدولة قطر منذ عهد المؤسس الشيخ قاسم بن محمد رحمه الله، لكن سمو الأمير الوالد وضعها جزء من سياسة الدولة. بأول وساطة كانت في 97، يعني نتكلم بين إريتريا والسودان، ثم بعد ذلك العمل على الدستور في 99 أن يكون هناك مادة رقم 7 عن الإصلاح أو إنهاء الصراعات بطرق سلمية. هو وضع هذه الأسس، هو عمل على توحيد الفصائل في فلسطين، عمل على إنهاء الأزمة في 2008 في لبنان، العمل على من أجل دارفور، العمل في العديد من الملفات التي حاول سموه أن يحقق استقرار في محيطنا العربي والإسلامي بشكل جدا كبير. هذا كان مهما جدا. برز دولة قطر في فترة سمو الأمير الآن، نجد أن قطر أيضا كدور بدأ يتوسع أكثر. نتكلم عن كولومبيا في أمريكا الجنوبية، نتحدث عن الكونغو في أفريقيا، هناك العديد من الدول على التي أصبحت دولة قطر فاعلة في محاولة إصلاح الخلافات فيها لتحقيق استقرار أكبر، وهو جزء من الدستور القطري.
1: وفي بعض هذه الأحداث التي تتحدث عنها أيضا دكتور عتيبي، كان يذهب هو بنفسه أيضا، وعليها أسأل، يعني كيف سيتذكر الجيل الشاب وكيف سينظر إلى عهد الأمير الوالد الراحل؟
0: طبعا يعني أنا أتحدث من موقع هنا، إحنا جيل يعني يمكن يعني عاشرنا سمو الأمير الوالد في طفولتنا، يعني كان دائما كنا في المدارس نذكر كلمة بابا حمد بشكل جدا كبير. بالتالي يعني لم نعلم إلا حاكم لقطر لسمو الأمير الوالد، بعد ذلك طبعا تقلد مقاليد الحكم سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد حفظه الله. بالتالي هذا فترة أنك تنظر للدولة وهي تتطور، المؤسسات تتطور، تصبح أكثر نضجا، يصبح الدور أكبر، تصبح الدولة فاعلة في العديد من المجالات، كان أمرا مهما جدا. يعني مع مرور السنوات وصلنا إلى مرحلة أننا نجد نحن نكبر والدولة تكبر.

0: معنا، وممكن هذه من الأسباب التي جعلت كثير منا يقوم بدراسة السياسة والعلاقات الدولية، نظرا لأنه وجدنا أن في فترة مراهقتنا أن دولة قطر أصبحت ضالعة في الوساطات، بالتالي هذا أصبح
1: هناك أرضية خصبة.
0: بالضبط، أرضية خصبة، وهناك أمور ننظر حوالينا نجدها، نجد هناك الوفود اللبنانية تأتي إلى قطر، نجد أن وفد قطر يذهب إلى لبنان، نجد وفد قطر يذهب إلى دارفور، يجلب الفرق المتضادة أن تصبح في قطر، تصل إلى أرض خصبة، تصل إلى صلح، بالتالي هذا أمر ساعد في توسيع مدارك العديد من الأفراد الذين كانوا ينظرون ل إرث السمو بشكل جدا كبير، وأعتقد أن هذا الإرث مستمر، وهو ما يؤكده الوفود الجدا كبيرة، وحديثنا الآن عن سموه هذا دليل على أن إرثه ما زال موجودا.
1: جزيل الشكر لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. من قلب الخليج حيث تلتقي رمال الصحراء بأكبر حقل غاز طبيعي حر في العالم، بدأت قصة تحول اقتصادي ألهمت الأسواق العالمية، قصة لم تكن وليدة الصدفة بل كانت نتاج رؤية ثاقبة استشرفت المستقبل قبل عقود.
2: مع التدفق المتسارع لفوائض عائدات الغاز الطبيعي المسال أواخر التسعينيات وبداية الألفية، كان الهدف بناء دولة حديثة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في قطر. هنا تبلورت فكرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في تأسيس ذراع استثمارية سيادية لتحويل الثروة الطبيعية الناضبة إلى أصول مستدامة. ففي عام 2005 وبمرسوم أميري أسس جهاز قطر للاستثمار، ويعرف الصندوق هدفه الأساسي بحماية وتنمية الثروات المالية للدولة والعمل كركيزة أساسية للمساهمة في تأمين مستقبل الأجيال القادمة في قطر وتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. وأصبح جهاز قطر للاستثمار حجر الزاوية في رؤية قطر 2030، وعلى مدار عقدين نجح الصندوق في بناء محفظة استثمارية شديدة التنوع جعلته واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر ب 600 مليار دولار، وتتوزع استثماراته في أكثر من 80 دولة حول العالم على 3 قطاعات رئيسية. في قطاع العقارات الفاخرة يبرز الحضور الاستثماري القوي من خلال امتلاك معالم عالمية شهيرة في لندن مثل هارودز وبرج شارد، ما يساهم في تعزيز النفوذ الدولي وتحقيق عوائد مستدامة. أما في قطاع الشركات الكبرى فتتركز المساهمات في كيانات عملاقة مثل فولكسفاجن وتوتال وروزنيفت وبنك باركليز لترسيخ الحضور في مفاصل الاقتصاد العالمي والمشاركة في صناعة القرار المالي. وتكتمل الرؤية بالتوجه نحو التكنولوجيا والطاقة البديلة عبر استثمارات متنامية في أسواق أمريكا وآسيا، سعياً لمواكبة اقتصاد المستقبل ودعم التحول الرقمي والأخضر. إضافة إلى ذلك، شكل الصندوق دعماً للاقتصاد المحلي بتمويل البنية التحتية العملاقة ودعم القطاع المصرفي في أوقات الأزمات، ما منح الاقتصاد القطري مرونة وثقة أمام وكالات التصنيف الائتماني. من فكرة طموحة صاغها الأمير الوالد إلى عملاق مالي مقدر عالمياً، يواصل صندوق الثروة السيادي القطري كتابة فصول جديدة من الاستقرار والازدهار، ليثبت أن الثروة الحقيقية ليست فقط فيما يخزنه باطن الأرض، ولكن أيضاً في حكمة ورؤية من قرر استثمارها من أجل البناء والإعمار.
1: معنا هنا في الاستوديو دكتور خالد عبد القادر، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة قطر، ومن كارديف ألان كيرنز، مستشار في شؤون الأعمال والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بكما سيد خالد. أهلا ومرحبا بك دكتور خالد. بداية نعزيكم بالأمير الوالد رحمه الله، ونسأل، التخطيط الاقتصادي والاجتماعي للدولة كان في صلب اهتماماته فعليا، وكل موضوع مثلا الغاز كانت فكرة طموحة في البداية، لكنه استشرف الأمر رغم المعارضة في حينه، الأمر الذي أدى وساق وقاد إلى تأسيس جهاز قطر للاستثمار. كيف تقيم هذه التجربة اقتصاديا بداية؟
3: نعم، يعني بداية أود أن أتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولأسرة آل

0: الأغاني الكريمة، وأيضا للشعب القطري الكريم في وفاة فقيدنا وفقيد الأمة سمو الشيخ الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله رحمة واسعة، وأسكنه فردوس جناته وتقبله في الصالحين. وطبعا هذا الرجل العظيم الذي كان له تحولات كبيرة في اقتصاد دولة قطر، ونقله من اقتصاد شبه معتمد تماما على قطاع واحد إلى قطاعات متعددة واستراتيجية، ما نفعت به البلاد وأيضا نفعت به الشعب القطري الكبير. وطبعا بالنسبة لإنجازات سموه في رحمه الله في قطاع الغاز، طبعا كانت بدايات فعلا كما تفضلتي أن فيه نوع من المخاطرة في الدخول في هذا المجال وهذا النشاط واستخراج الغاز وتسويقه. هذا الغاز كان موجود، يعني كان اكتشف في 1971 وكان موجودا في حينه إلى أن تولى سموه وأخذ رحمه الله القرار بالبدء في استغلال الغاز. طبعا في تلك الفترة كانت سنة 95 تقريبا، الظروف لم تكن يعني تعطي جدوى اقتصادية واستثمارية لاستغلال الغاز، بحكم أن الفترة كانت فترة قريبة من المشكلات السياسية والجيوسياسية التي اعترت منطقة الخليج من الحرب العراقية الإيرانية وكذلك غزو الكويت. وأيضا كانت أسعار الغاز العالمية لم تكن ذات جدوى، وكذلك يعني الاستثمار في الغاز المسال يتطلب كثير من رأس المال وأيضا الضمانات، لأن الشركات لا تأتي وتستثمر إلا إذا وجدت الضمانات وأيضا وجدت الجدوى الاقتصادية. لكن سموه رحمه الله فكر في هذه التحديات وثمنها، وكانت له النظرة الثاقبة، تقريبا تفرد في أخذ القرار، قرار صعب جدا، ولكن ركز على عنصرين مهمين لاستثمار الغاز، وهما أن نربط هذا المشروع بعقود طويلة المدى مع دول كثيرة تحتاج للغاز، فنربط هذا الإنتاج وهذا التسويق مع عقود طويلة المدى مع دول التي تحتاجها، وأيضا نضمن لهم توصيل الغاز إليهم. فمن منطلق هاتين الفكرتين بنيت هذه المشاريع المرتبطة بالغاز. وطبعا بدأت الشركات العالمية الكبرى تأتي واهتمت بهذه الأفكار، وتعاونت مع سمو الأمير الوالد رحمه الله وأيضا يعني مع قطاع الطاقة لاستغلال هذا المورد المهم وتسويقه تجاريا وعلى طبعا فترات طويلة كما خطط له في ذلك الوقت.
1: والآن ننتقل إلى كارديف، ينضم إلينا من هناك ألان كيرن. سيد ألان، كيف تقيم هذه التجربة وتوجهات صندوق قطر الاستثماري على صعيد محفظته الخاصة بالاستثمار الخارجي، وأنتم في لندن لديكم لربما الكثير من الشواهد على استراتيجية هذا الصندوق من خلال الاستثمارات في المملكة المتحدة؟
2: أولا، هل يمكن أن تسمح لي أن أعبر عن تعازي الحارة وتعاطفي مع دولة قطر بفقد سمو الأمير الوالد؟ فهو رجل امتد نفوذه إلى ما وراء قطر كثيرا، ليس في المجال الاقتصادي بل أيضا في ثقافة التنمية الاقتصادية والاستثمار التي تجاوزت في أبعادها دولة قطر ودول الخليج والشرق الأوسط وحتى في المملكة المتحدة. واحدة من أجمل ذكرياتي أن الراحل الشيخ حمد والراحلة الملكة إليزابيث جاء إلى بمبركشير لافتتاح محطة الغاز، وأنا

0: مستثمرين من دولة قطر، وأيضا كان الشيخ حمد الراحل الشيخ حمد الذي رأى برؤيته الثاقبة هذه الفرصة لتنويع مصادر الاقتصاد. واحتفلت المملكة المتحدة بهذه الإنجازات الرائعة.
1: سيد ألن، دكتور خالد عبد القادر، أعود إليك بالسؤال فيما يتعلق بنقطة ذكرها سيد ألن، كل موضوع الدور الذي لعبه جهاز قطر الاستثماري في تنويع مصادر الدخل لقطر.
2: طبعا هذا من الذكاء الاقتصادي الذي لعبه سمو الأمير الوالد رحمه الله رحمة واسعة، أن هناك دخول متنامية من تصدير الغاز المسال. يعني بدأ في 96 1,700,000 طن، ووصلنا في عهده رحمه الله إلى 77 مليون طن. فهذا جلب إلى دولة قطر كثير من العوائد ولله الحمد. طبعا الذكاء هنا كيف تستثمر هذه العوائد. لدينا شقين، هذه العوائد تستثمر في استثمارات تنموية واستثمارات تمر وتدر دخلا على دولة قطر. وبالتالي كانت فكرة استثمار هذه العوائد جاءت من هذا المنطلق.
1: جزيل الشكر. اسمح لنا ضيفنا الكريم، أدركنا الوقت. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، والآن التغطية مستمرة مع الزميلة ليلى الشيخلي.
3: رأس الساعة، إذن نحييكم مشاهدينا الكرام ونرحب بكم إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وكالعادة نبدأ بالمستجدات. أعلن التلفزيون الإيراني سماع عدوي 5 انفجارات غرب مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبية البلاد. أما المتحدث باسم الجيش الإيراني فأعلن أنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز في الحرب والاعتداءات الأمريكية، وأن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما الحرس الثوري الإيراني فأعلن من جانبه أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية في المنطقة وموقعا في قاعدة جوية في الأردن. وأعلن كذلك أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. أما في الإمارات فقالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية، وأعلنت مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 آخرين. وفي مسقط قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده تجري مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية بدورها قالت إنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران، وأكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أعلن بدوره أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية، مؤكدا تمسك طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء لا سيما إدارة مضيق هرمز. إذن كانت هذه المستجدات، وسنناقشها بالتفصيل مع مراسلين من طهران. تنضم إلينا رانيا قاسمي، ومن واشنطن ينضم إلينا إيهاب العبسي. رانيا وإيهاب نرحب بكما، وأبدأ معك رانيا لمتابعة المواقف الإيرانية فيما يتعلق بهذه التصريحات وأيضا المستجدات الميدانية، تفضلي.
4: نعم ليلى، فيما يبدو أن هذه الموجة من التصعيد والتي تستمر لليوم الثالث على التوالي ما زالت مستمرة مع سماع عدوي انفجارات في

0: مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزجان جنوب إيران، بالإضافة إلى سماع أصوات انفجارات لم يتم تحديد طبيعتها بعد في محافظة بوشهر وتحديدا مدينة بوشهر وشاجدان. مدينة شاجدان، هذه المدن كانت قد تعرضت على طوال الأيام الأخيرة الماضية للاستهداف المستمر من قبل الولايات المتحدة، وذلك باعتبار أن هذه المدن تطل على المضيق وخاصة مدينة بندر عباس، وتكون هناك أماكن الرصد والمراقبة وإدارة الملاحة البحرية، بالإضافة إلى أنه كان قد تم استهداف العديد من القواعد العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى أبراج الاتصالات. في المقابل ليلى، هناك يمكن أن نقول أن إيران تعمل على نقل المواجهة من المستوى التكتيكي إلى الاستراتيجي باتباع استراتيجية جديدة هي فرض التكاليف والأثمان على الولايات المتحدة من خلال أولا استهداف ما تصفها إيران بالسفن المخالفة، والتي تقول إيران أنها تعمل على إغلاق أجهزة التتبع الخاصة بها وتتخذ مسارات أخرى غير تلك التي أعلنت من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هذا بالإضافة إلى خرقها إعلان إيران إغلاق مضيق هرمز حتى إشعار آخر، وذلك حدث بمساء يوم أمس باستهداف ناقلتي نفط، بالإضافة إلى الحديث عن استهداف سفينة أخرى اليوم. هناك أيضا مواصلة من جانب إيران وتحديدا الحرس الثوري والجيش في عمليات مشتركة يقومان بها، يتم استهداف قواعد عسكرية أمريكية في المنطقة. تم الحديث عن أن هناك استهدافات لمراكز التحكم للقوارب المسيرة، بالإضافة إلى أنظمة باتريوت وأنظمة رادارات وأنظمة رادارات الإنذار المبكر، وأيضا بالإضافة إلى استهداف أماكن تجمع القوات الأمريكية سواء في البحرين أو في الأردن. إيران هذه المرة أكدت أنها استخدمت صواريخ باليستية متوسطة وقصيرة المدى، تتميز هذه الصواريخ ونذكر منها خيبر شيكان وفاتح وفتاح 110 وذو الفقار. هذه الصواريخ تتسم بأنها يعني يتم تشغيلها بالوقود الصلب، ما يسمح لها الانطلاق إطلاقها بسرعة. هذا بالإضافة لأنها يعني بالغة الدقة في الاستهداف، وخاصة يعني يمكن أن نقول أن ذو الفقار هذا الصاروخ قادر على الهروب من أي محاولات لإرسال إشارات للسيطرة على هذا الصاروخ. إذن إيران يعني تستخدم أحدث صواريخها وصواريخها ذات الدقة العالية في استهداف هذه المواقع، مع أيضا هناك موقف سياسي يدعمه تصريحات للمسؤولين العسكريين يتم فيها التأكيد على أن مضيق هرمز هو ضمن سيادة إيران، وتعمل إيران على تثبيت هذا الأمر وتقول أن هذا المضيق لن يفتح ليلى إلا باحترام الشعب الإيراني.
1: شكرا جزيلا رانيا، ومن المهم أن نتعرف من إيهاب على ردود الفعل في واشنطن وكيف تنظر واشنطن إلى ما تحاول إيران فرضه كأمر واقع.
2: نعم ليلى، واشنطن تنظر إلى هذا الأمر نظرة تحدي، والرئيس دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة هي التي تسيطر على مضيق هرمز، ويقول أن الضربات التي شنتها القوات الأمريكية لمدة 3 ليالي آخرها الليلة الماضية هي تمثل ردعا لإيران وتقويضا لقدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استكمال جولة من 5 ساعات من الضربات على مواقع عسكرية إيرانية شملت أنظمة الدفاع الساحلي على السواحل الإيرانية وكذلك مواقع تخزين الطائرات والمسيرات والصواريخ الإيرانية. والقيادة المركزية قالت أنها في حالة يقظة كاملة وجاهزة لتنفيذ المزيد من العمليات القتالية ضد إيران. مسؤول أمريكي كان قد صرح بأن الإدارة بالفعل مستعدة لتنفيذ المزيد من الضربات لمدة عدة أيام، والرئيس دونالد ترامب قال أن هذه الضربات ستستمر على الجانب الإيراني، وبالرغم من تصريحاته التي أعرب فيها عن أنه لا يثق بالمفاوضين الإيرانيين وبإيران، إلا أنه أبقى باب الدبلوماسية مفتوحا حينما سئل إذا ما كان يعتقد بأنه توصل الاستنتاج بأنه لن يكون هناك أمل في التوصل إلى اتفاق. أعرب عن أن الاتفاق ما زال ممكنا، وقال أن هذه الضربات تأتي كردع للإيرانيين بعد تقويض أو بعد عدم الالتزام بمذكرة التفاهم التي وصفها بأنها كانت اختبارا للجانب الإيراني لكنه فشل. فشل في هذه الاختبار على حد قول الرئيس الأمريكي. ترامب كانت له تصريحات كثيرة بالأمس فيما يتعلق بالوضع مع إيران، لكنه زعم أن الولايات المتحدة بالفعل قوضت القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كبير، وقال إن هذه الضربات الحالية أو أن هذه العملية العسكرية الحالية ستكون سريعة وسريعة الأثر أيضا، خاصة مع تنفيذ القوات الأمريكية الحصار البحري للمرة الثانية، يبدأ هذا اليوم أيضا على الموانئ الإيرانية، بمعنى أن القوات الأمريكية ستمنع دخول وخروج السفن من وإلى الموانئ الإيرانية، وتحديدا ناقلات النفط، حيث يعول الرئيس دونالد ترامب في أن يكون هذا الحصار له أثر كبير من إحداث ضغط اقتصادي على الجانب الإيراني، خاصة فيما يتعلق بمنع تصدير النفط الإيراني. الرئيس دونالد ترامب يقول أن الحصار البحري السابق كان ربما أكثر قوة من الضربات العسكرية، ويقول إن الأمرين معا، الحصار العسكري والضربات العسكرية، ربما سيكون له أثر كبير في إجبار الإيرانيين على التوصل إلى اتفاق.
1: أشكرك جزيلا إيهاب العبسي من واشنطن. إذن سنستمر في محاولة لتحليل هذه المستجدات مع ضيوفنا هنا في الاستوديو، العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، كذلك عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، والسيد سيرجيو دي لا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بالجميع طبعا، وأبدأ معك عقيد نضال. يعني في محاولة في الواقع لفهم الموقف من الجانب العسكري، خصوصا أننا في اليوم 27 منذ توقيع مذكرة التفاهم، وكذلك 136 منذ اندلاع الحرب، وما زلنا نتحدث عن محاولة أمريكية لفرض السيطرة على المضيق مقابل تأمين الملاحة البحرية. فرض السيطرة، هذا ما يريده الرئيس ترامب. والسؤال، هل يملك الأسطول الخامس الأمريكي القدرة فعلا على فرض السيطرة على المضيق بهذا الحجم تحت يعني ضربات إيرانية، وكما استمعنا إلى رانيا القاسمي تتحدث عن صواريخ جديدة تستخدم الآن؟
3: نعم، أبدأ بالشق الأخير من سؤالك ليلى فيما يتعلق بالقدرة. هذا يقودنا بالمفهوم العسكري إلى ما يعرف بالقدرة والقوة. يملك القدرة؟ نعم يملك القدرة. نتكلم عن الأرمادة الأمريكية، عن 20 قطعة بحرية أمريكية، ونتكلم عن الأسطول الخامس بالإضافة إلى القوة الجوية الموجودة لدى الجانب الأمريكي. ولكن هناك تحديات كبيرة على مثل هذا النوع من العمليات، وهي عمليات سيطرة، بسبب الكتف الجغرافي المعقد الموجود في مضيق هرمز. نتحدث عن محددات أيضا تتعلق بقدرات الحرس الثوري الغير تقليدية، لا نتحدث عن جيش نظامي يقاتل قطعة بحرية مقابل قطعة بحرية، وإنما زوارق سريعة، ما يعرف بأسطول البعوض الإيراني، ما يعرف بالأسلحة الخفيفة. لذلك نرى أن الجانب الأمريكي يذهب باتجاه عمليات التمشيط الناري التي تحدث في جزر مضيق هرمز، ثم إلى خط الدفاع الأول على طول الساحل الغربي لإيران،
1: وإلى أجزاء أعمق في داخل إيران بعيدة عن السواحل هرمز. نعم. هل هذا يعني استراتيجية الآن متعمدة، تكتيك متعمد؟ إيش الفرق يعني بين ما كان يحصل سابقاً والذي كان يمكن تفسيره على أنه ردع محدود إلى هذا النوع من الضربات؟
3: نعم ليلى، بالضربة الأولى والثانية والثالثة كان التركيز على الخط الناري الأول، وهو الساحل الغربي لإيران على طول 2400 كيلومتر من أقصى شمال إلى أقصى جنوب الساحل الغربي. يوم أمس لمسنا أن هناك تقدم باتجاه، لا أقول العمق الوسط، بأنما تقدم باتجاه خط النار الثاني.
1: نعم.
3: من خرم أباد إلى كرمان، هذه المناطق على الخط الثاني. في العرف العسكري هذا يشير إلى أن الجانب الأمريكي يريد توسيع خط النار باتجاه مناطق إلى الداخل، حتى يستهدف الآن خطوط الإمداد اللوجستي، أو ما يعرف عسكريا بالذيل الإداري للخط الأول. بالتالي هو يريد أن يستهدف أي عمليات تزويد، أي عمليات تعزيز للخط الأول. يبدو أن تكاملية الخطة الأمريكية باتت واضحة. هناك تكاملية، بمعنى نرى أن هناك استهداف من الصواريخ الدقيقة، هناك استهداف من الطائرات، والملفت دخول الزوارق الغير مأهولة والطائرات الغير مأهولة من نوع لوكس على معادلة العمليات. هذه التكاملية الشمولية عموديا وأفقيا، بمعنى أن هناك توسيع للنار أفقيا جغرافيا، كما تحدثت قبل قليل بخطوط النار، وهناك توسيع عموديا، عندما أقول عموديا بعدد القصف، عدد الساعات التي تعمل في الأجواء الإيرانية. في اليوم الأول كان 90 دقيقة، في اليوم الثاني 3 ساعات، 4 ساعات في العملية الثالثة، في الضربة الأخيرة يوم أمس يتحدث الجانب الأمريكي عن 5 ساعات. إذن تصاعد، هذا التصاعد كله مرده يبدو أن الجانب الأمريكي مصمم على عملية إضعاف القدرات، والغاية من هذا النوع من العمليات ضرب الناحية العدائية للحرس الثوري وأضعاف القدرة العدائية للحرس الثوري على القطع البحرية، والناحية الأخرى تجريد الحرس مما يملك من قدرات بحرية قد تشوش على مضيق هرمز.
1: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. طبعا وسط كل هذا التطور العسكري يعني لابد أن نتحدث عن المسار السياسي، وهنا أنتقل إليك سيد سيرجيو دي لابينيا. يعني واشنطن ما زالت تتحدث عن اتفاق ممكن، ولكن في نفس الوقت تعلن حصارا بحريا شاملا على كل السواحل الإيرانية. يعني كيف نفهم هذا في الواقع؟ يعني ما الذي تريد واشنطن تأسيسه في هذه المرحلة؟
4: أعتقد أن ديناميكيات ما نراه الآن هي أن هناك مفاوضات تنتقل إلى إطلاق النار والعودة بينهما. إذن فهناك رغبة بالعودة إلى المفاوضات، ولكن للقدرة على ذلك ينبغي أن يكون هناك شروط يتم الوفاء بها. سوف نرى زيادة الآن في العمليات العسكرية، أي إطلاق النار، لكي يكون هناك الظروف المناسبة بحيث تدرك إيران بأنه هناك خطوات كثيرة على السلم التصعيدي وخيارات عسكرية. وإذا ما أدركوا ذلك فإنهم سيدركون أن من السهل أن يكون هناك خفض للتصعيد وعودة إلى المفاوضات. قنوات التواصل مفتوحة ويمكن أن يتم التواصل لكي يتم الحديث على نطاق أعلى ورفيع المستوى. إذن للأسف نحن الآن على نهاية الخط المتعلق بالعمليات العسكرية وعلى هذا الطرف، ولكن يمكن أن نستمر بالعمليات العسكرية لوقت طويل. وبالنظر إلى أننا قمنا بالعمل في هذا الصدد، هذا يظهر أن الولايات المتحدة قادرة على العمل على زيادة قوتها النارية.
1: إذن سيد عباس أصلاني، هذا ما تراهن عليه الولايات المتحدة، يعني في النهاية تفرض حصارا شاملا كما تريد هي على كل موانئ إيران دون استثناء. هل ما زال بإمكان طهران الحديث عن التزام بالمذكرة التفاهم، خصوصا أن الاقتصاد الإيراني في هذا الوقت بأكمله يعاني ويوضع تحت يعني الطوق الناري؟
4: إيران تؤمن أن الولايات المتحدة لم تمتثل لبنود مذكرة التفاهم، ولقد رأينا فرقا في التفسير لمذكرة التفاهم بين الطرفين، ولكن هناك جمود استراتيجي، ويبدو أن الطرفين ليس مهتمين في صراع أوسع، ولكن لا يمكنهما أيضا أن يتخليا عن النفوذ الاستراتيجي. نحن نتحدث عن سيطرة فعلية على مضيق هرمز، ولكن هذا يتجاوز ذلك حتى، وهو مرتبط بالسيطرة على المجازفة المتعلقة بالسوق العالمية النفطية وغيرها. لذلك الولايات المتحدة تحاول الآن أن تأتي بالوضع إلى ما قبل الحرب، ولكن إيران تريد أن تتعامل مع الحد الأدنى مع التهديد والخطر لكي تقوم بإدارة المجازفات لكي تستطيع الدفاع عن نفسها. لكن الجانبين لا يمكن لهما الآن أن يجدا توازن في المطالبات، وهذا يزيد مستوى التصعيد. إذن ربما الآن إذا ما زاد التصعيد فالوضع قد يصبح متساويا الآن بالنسبة للكثافة عما كان الحال في الحرب الماضية، وقد ينتهي بهم المطاف باستهداف البنية التحتية، وهذا بالنسبة للنطاق الجغرافي قد يزداد ويتسع. وإذا ما حدث هذا فإنه هذا الأمر سوف يسبب صدمة في سوق الطاقة، لأن بالنسبة لإيران ما هو مهم هو النطاقات الإقليمية والعالمية.

0: هذه الحرب.
1: ولكن سيد أصلاني لا ننسى يعني هناك أيضا نوع من الانقسام الغربي هنا، إذا أردنا أن نتوقف عندما يقوله الاتحاد الأوروبي، هو يصف الضربات الأمريكية بأنها تعقد الوضع، بينما الناتو يؤيدها الآن، يعني هذا هذا هذا هذه نقطة تحول. والصين كذلك تحذر من إعادة إشعال الحرب. هل هذا الانقسام الغربي يمنح طهران هامش مناورة الآن ودبلوماسية جديدة ربما؟
0: هذا أمر قد تهتم به إيران، ولكن الأمر الأكثر أهمية لإيران هو أنها تريد أن تستفيد من مذكرة التفاهم والاتفاقية النهائية، لأن النقطة هي أنه عندما يكون هناك ضغوط عسكرية أو تهديدات أو هجمات، هذا يضيف طبقة أخرى من التعقيد لهذه القصة. إذن لذلك إيران تعتقد أنه
1: في الواقع لم يبقى لي الكثير من الوقت فقط حتى وازن الأمور. هذه الفكرة نفسها أريد أن أنقلها إليك سيد سيرجيو دي لابينيا، يعني هل فعلا هذا الانقسام الغربي كما هو واضح الآن بالنسبة لمواقف المختلفة له أي تأثير على قرار واشنطن، أم أنه مجرد يعني من وجهة نظرك أيضا يعطي طهران هامش مناورة؟
0: هذا وضع ديناميكي جدا، فيما إيران تحاول أن تسيطر على الاقتصاد لدول الخليج والعراق، أيضا هذا يؤثر على العالم. وسنرى أن هناك دولا مهمة مثل الهند والدول الأوروبية التي تعاني أيضا من ما يحدث في الخليج، إذن فهذا يؤثر على اقتصادات قوى أساسية، وبالتالي هذا يجعل الأمر يصعب الضغوط الاقتصادية والسياسية على إيران من هذه الدول، بينما الولايات المتحدة تبقي على الضغوط العسكرية. مذكرة التفاهم كانت لصالح إيران إذا ما نظرنا إليها. إيران قررت بأنها لا تعبأ بمذكرة التفاهم، لذلك نحن في هذا الوضع الحالي.
1: سيرجيو دي لابينيا، طبعا شكرا لعباس أصلاني والعقيد نضال أبو زيد. الآن متابعة لاستهداف الناقلات في مضيق هرمز في ظل التصعيد الأمريكي الإيراني في هذه النافذة الاقتصادية مع سهام أشطو. تفضلي سهام.
2: شكرا لك ليلى، وأهلا بكم مشاهدين إلى هذه النافذة الاقتصادية الخاصة التي نتابع فيها تطورات الوضع في مضيق هرمز والهجمات التي استهدفت عددا من الناقلات العابرة، كما نسلط الضوء على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن فرض رسوم على الشحنات المارة عبر المضيق، ونبحث في التداعيات المحتملة مع تجدد التصعيد في المنطقة. ينضم إلينا من لندن ممدوح سلامة الخبير الدولي في الطاقة والنفط، ولكن قبل بدء النقاش نتابع مع محمود الكن أحدث المستجدات على الخريطة التفاعلية. لك محمود.
3: سهام، بالفعل كما ذكرتي، استهداف الناقلات في مضيق هرمز هو طبعا الحدث الأبرز، تحديدا نتحدث عن ناقلتين إماراتيتين في هذه الحالة. هنا سنشاهد على هذه الخريطة الشكل العام لمضيق هرمز وهذه الحركة حسب بيانات كيبلر حتى التي تحدد حتى هذه اللحظة ما حدث حتى الثالث عشر أو في الثالث عشر من هذا الشهر يوم أمس. نتحدث تقريبا عن 10 حركات للسفن في كامل المضيق، لكن لنركز على الناقلتين هنا على هذه الخريطة. سنشاهد التالي بأن هناك ناقلة مومباسا وكذلك ناقلة الباهية، هما الناقلتان الإماراتيتان اللتين تم استهدافهما خلال 24 ساعة الماضية. بيانات المملكة المتحدة للتشغيل البحري UKMTO كانت تتحدث عن استهداف لإحدى الناقلات على بعد حوالي 13 ميلا بحريا هنا من السواحل. بيانات وزارة الدفاع الإماراتية أيضا تحدث عن استهداف الناقلتين بصواريخ كروز موجهة باتجاه الناقلتين، وطبعا هذا الاستهداف أدى إلى مقتل أحد البحارة على مومباسا وكذلك إصابة بحارة آخرين بجروح خطيرة على كامل هذه أو على الناقلتين. الآن هاتان الناقلتان هي من نوع VLCC، ونتحدث عن مليوني برميل تحمل كل منهما مليونا برميل، وتم الإصابة ضمن السواحل أو ضمن المياه الإقليمية العمانية بحسب وزارة الدفاع الإماراتية. يضاف

0: إلى تلك أيضا حسب الإنذار الذي تم توجيهه أو البلاغ الذي تم توجيهه أن الإصابة كانت في الجزء الأيمن من الناقلة وإصابة قرب غرف المحركات. هذا هو أبرز ما لدينا. طبعا هذا يؤدي إلى الاستهداف في المسار الجنوبي أو المسار الذي حددته سلطنة عمان. سنشاهد التالي، هذا هو المسار الذي عادة ما تسلكه السفن جنوب مضيق هرمز وداخل المياه العمانية، يمر داخل المياه العمانية، وتم الاستهداف بحسب كل هذه البلاغات ضمن هذا المسار. إذن ناقلتان كل منهما تحمل مليونا برميل، وتم استهدافهما أدى إلى مقتل أحد البحارة وإصابة آخرين. سأترك المزيد من التحليل معك سهام ومع ضيفك في هذا الشأن وعملية استهداف الناقلات بطبيعة الحال.
1: شكرا لك محمود الكن على هذا الشرح. إذن مع تصاعد الهجمات صعدت أسعار النفط بطبيعة الحال إلى أعلى مستوى في 4 أسابيع، وسجل خام برنت خلال أسبوع ارتفاعا بأكثر من 17%، ويتم تداوله حاليا فوق 86 دولارا للبرميل. ومع تجدد استهداف الموانئ الإيرانية وإعلان الجيش الأمريكي إعادة فرض الحصار البحري اليوم وبدءا من الساعة 8 مساء بتوقيت غرينتش، عادت الأسواق للاضطراب بعد استقرار شهدته إثر توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. يضاف إلى ذلك تهديد الرئيس الأمريكي في تصريح له عبر منصات التواصل الاجتماعي بفرض رسوم تبلغ 20% على الشحنات المارة عبر مضيق هرمز، ما زاد من حالة عدم اليقين في أوساط قطاع الشحن، حيث علقت شركة هابج لويد الألمانية للشحن البحري بأن فرض رسوم على العبور في المياه الدولية سيكون خطأ فادحا. جدير بالذكر أن هرمز يمثل ممرا حيويا لأكثر من 20% من تجارة الطاقة العالمية، ويخشى أن يؤدي فرض الرسوم إلى زيادة تكاليف الإنتاج وتضخم في الأسعار، حيث تظهر تقديرات أن هذه الرسوم قد تضيف 16 دولارا على كل برميل نفط. ولمزيد من التحليل ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة الخبير في أسواق النفط والطاقة. سيد سلامة، بداية ما تقييمك لما طرحه الرئيس الأمريكي من فرض للرسوم من أجل عبور المضيق؟
2: الرئيس ترامب يتعامل مع مضيق هرمز كأنه قطعة عقارات في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة بالكاد تستخدم مضيق هرمز وبالكاد تستورد نفطا من الخليج، فتدخله في منطقة الخليج غير مقبول للعالم أجمع. هو لا يحمي المضيق، هو يعطل الملاحة في المضيق. من هذه الزاوية أعتقد إيران لديها الحق في الدفاع عن مضيق هرمز والسيطرة عليه كونه جزءا من مياهها الإقليمية. بالطبع أي إجراء أو حصار بحري يتخذه الرئيس ترامب لن يؤدي إلى أي نتيجة لفك سيطرة إيران على المضيق، إنما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، خلق بلبلة في سوق النفط العالمي، ورفع كلفة نقل أو شحن النفط عبر مضيق هرمز. إذن هو الرئيس ترامب يؤدي إلى مزيد من التململ والأضرار التي تلحق بالاقتصاد العالمي.
1: وهنا حذرت شركة هابك لويد الألمانية للشحن بأن فرض هذه الرسوم سيكون خطأ فادحا، لماذا باعتقادك؟
2: فرض هذه الرسوم طبعا سيرفع كما تعلمين كلفة نقل أو شحن النفط والغاز السائل عبر مضيق هرمز. هذا يعني أن ذلك سينعكس على الأسعار، ومن ناحية هامة يأتي في وقت الدول الرئيسية المستهلكة للنفط والغاز والتي سحبت الكثير من احتياطها الاستراتيجي وخزاناتها يأتي في وقت هي تريد أن تعيد ملء هذه الخزانات التي اضمحلت كثيرا خلال الحرب مع إيران. من هذه الزاوية هذه الدول الآن ستجد صعوبة بالغة في إيجاد ما يكفي من إمدادات النفط لملء خزاناتها إذا استمر إغلاق مضيق هرمز، إضافة أنها ستدفع أسعارا أعلى لملء هذه الخزانات.
1: طيب.
2: في هذا في ضوء هذه الأمور أنا لا أستغرب أن يحصل نقصا في إمدادات.
1: وهنا السؤال، كيف يمكن تعويض
2: الصيف
1: هذا النقص في الإمدادات؟ ما البدائل المطروحة في اعتقادك؟
2: ليست هناك بدائل كبيرة، بدليل أن روسيا تصدر أقصى ما يمكن وهو 8 بليون برميل من النفط يوميا. هي لا قد تستطيع أن ترفع صادراتها ب 200 إلى 300 ألف برميل، ولكن ليس أكثر من ذلك. الولايات المتحدة إنتاجها من النفط وصل إلى ذروته في عام 2023 وهو آخر في الانحدار ومنذ ذلك الحين. إضافة إلى ذلك الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي SPR هو أقل الآن من 200 مليون برميل، فالولايات المتحدة سحبت ما يزيد عن 177 مليون برميل وباعت جزء كبير منه واعتبرته جزء من صادراتها، ولكن قدرتها على تخفيف الضغط على إمدادات النفط محدودة جدا إن لم تكن معدومة.
1: شكرا لك سيد دكتور ممدوح سلام الخبير في أسواق النفط والطاقة، كنت معنا من لندن. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الفقرة، عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
3: شكرا سهام. والآن إلى قطاع غزة، حيث قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالي القطاع. وكان مجمع ناصر الطبي أفاد باستشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خارج مناطق سيطرتها في مواصي خان يونس جنوبي القطاع. وأعلن المجمع الطبي استشهاد شخص متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي على مواصي المدينة أمس الاثنين. من مدينة غزة ينضم إلينا الآن مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، نتابع معك المشهد على ضوء هذه المستجدات، قربنا من تفاصيلها لو سمحت. وإذا سمحت لي قبل أن تبدأ فقط أشير إلى أن مصدر في مستشفى الشفاء أعلن أن عدد الشهداء قد وصل إلى 7، وكذلك هناك عدد من المصابين في غارة إسرائيلية على نقطة للشرطة في مخيم جباليا، إذن ارتفع عدد الشهداء إلى 7. تفضل غازي.
4: نعم ليلى، بالفعل عدد الشهداء ارتفع في هذه اللحظات عقب وصول شهيد إضافي إلى مجمع الشفاء الطبي. نحن نتحدث عن أحد أكبر الأحداث التي ترصد منذ أيام فيما يتعلق بالخروقات الإسرائيلية، ولكن هذا الاستهداف كان له خصوصية فيما يتعلق بطبيعته ومكان الاستهداف الذي وقع، خاصة فيما يتعلق بسوق شعبي في منطقة الفالوجة. هذه النقطة للشرطة الفلسطينية كانت موجودة هناك لضبط الحالة المتعلقة بهذا السوق، أي أنها موجودة لخدمة الفلسطينيين، وهذا ما يرفضه الاحتلال الإسرائيلي. هو يريد الذهاب نحو حالة من الفوضى الممتدة على طول مناطق تواجد الفلسطينيين، وهذا الاستهداف يؤكد ذلك. من بين الشهداء هو مدير مركز شرطة جباليا في تلك المنطقة، وبالإضافة إلى عدد من الضباط والأفراد، هذا ما أعلنته المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في القطاع من خلال تصريح مقتضب أكدت فيه استشهاد مدير المركز، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الأمنية الشرطية العاملة في شمالي القطاع. وما يفسر حقيقة هذه الأعداد الكبيرة في أعداد الشهداء وكذلك المصابين التي تتوافد ولا زالت حتى الآن إلى مستشفيات القطاع، سواء كان ذلك في المنطقة الشمالية أو حتى في مدينة غزة على مستوى مستشفى الشفاء، فهذا لأن الاستهداف وقع في أحد أكثر الأسواق نشاطا في هذه الفترة، علما بأن الفلسطينيون يتواجدون في مثل هذه المناطق أو هذه الأسواق لتدبر أمور حياتهم اليومية. وهذا الاستهداف الذي يقع في وضح النهار فإنه يخلف الآن 7 شهداء بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين، غالبية المصابين الذين وصلوا كذلك بحالات متفاوتة بعضهم خطيرة، ما يرشح عدد الشهداء للارتفاع أكثر فأكثر. خلال الدقائق الماضية فقط كنا نتحدث عن 4 شهداء قبل أن يعلن عن استشهاد 2 آخرين، وبالإضافة إلى شهيد سابع كانت قد أعلنت عنه الطواقم الطبية داخل مستشفى الشفاء. وبالتالي عمليا هذه الخروقات تتواصل وتودي بحياة الفلسطينيين في ضوء استخدام الاحتلال الإسرائيلي صواريخ من طائرات استطلاع تستهدف فيها خيام النازحين. وطبعا توضيح الصورة أكثر، فإن نقطة الشرطة هذه المستهدفة هي عبارة عن خيمة موجودة لضبط الحالة في السوق، أي أن 4 صواريخ وفق شهود عيان هي التي استهدفت هذه الخيمة، وهذا ما تفسره أعداد الشهداء كذلك المرتفعة بالإضافة إلى أعداد المصابين. وهذه الحالة ليست الأولى، بل شهدنا طوال الفترة الماضية أحداث مشابهة متعلقة باستهدافات طالت الفلسطينيين في مناطق تجمع وتشهد حالة تكدس، خاصة في ضوء الحالة التي نرقبها اليوم من عملية إزاحة للمكعبات الإسمنتية الصفراء وحشر إضافي أو تكدس إضافي تشهد المناطق الغربية من المحافظات لتصبح واحدة أو أكثر النقاط أو المناطق في العالم تكدسا بالسكان والنازحين، وخاصة أنهم يعيشون في خيام لا تصلح للعيش الآدمي، وهذا ما تفسره كذلك حالة الضغط الإنساني التي يعيشها الفلسطينيون هنا. وبالتالي عمليا هذه الخروقات متواصلة تودي بحياة الفلسطينيين وتصيب آخرين بأعداد كبيرة، والمستشفيات حتى هذه اللحظة هي عاجزة تماما عن تقديم خدمة طبية متكاملة للمصابين والجرحى الذين يصلون تباعا.
3: نعم غازي، إذن نحن نتابع إذن المشهد الآن، هذا الاستهداف الجديد الذي أودى ب7 شهداء الآن، ولا الأرقام الآن تتحدث عن 9 شهداء بينهم طفل وامرأة على غارات إسرائيل في غارات إسرائيلية مختلفة. ولكن الغارة التي استهدفت خيمة تعود للشرطة في جباليا، وهذا الموضوع تحديدا وإلى أين تصل هذه الخروقات الإسرائيلية سنناقشها مع أيضا مراسلة الجزيرة في فلسطين الموجودة معنا حاليا في الاستوديو نجوان سمري. إذن هل هناك أي تعليق جديد بهذا الخصوص، هذه الاستهدافات، هل هناك نهج جديد تتبعه إسرائيل الآن؟
5: أولا الجيش الإسرائيلي لم يصدر بعد أي بيان بشأن هذه الغارة، لكن بعض المواقع غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة العسكرية تتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي استهدف ضابط أو قائد شرطة جباليا في هجوم قبل قليل في قطاع غزة. هي مواقع غير رسمية إخبارية إسرائيلية في منصة تيليجرام، لكن الجيش الإسرائيلي لم يصدر بعد أي بيان بخصوص ذلك. هذا اليوم أصدر بيانا يتحدث عن هجماته يوم أمس في غزة، وتحدث عن اغتياله لأربعة فلسطينيين عمليا في القطاع. قال إنه شن عدة غارات وقتل فيها قائد خلية في المنظومة البحرية التابعة لحركة حماس، واتهمه بأنه كان يعمل على إعادة تأهيل وترميم قوة حماس البحرية، بالإضافة إلى ثلاثة فلسطينيين آخرين. قال إنهم عناصر مسلحين في حركة حماس اقتربوا من القوات في منطقة الخط الأصفر وشكلوا تهديدا مباشرا على جنود الاحتلال في هذه المنطقة، لكن من الواضح كما ذكرتي ليلى أن هناك نهج تصعيدي واضح في قطاع غزة على مستوى ما يحدث في الأرض، على مستوى عمليات الجيش وغارات متواصلة، وعلى مستوى أيضا الخطاب الإعلامي. أولا قبيل الانتخابات الإسرائيلية هناك حالة تصعيد واضحة في الخطاب الإعلامي وخطاب لمسؤولين إسرائيليين يذكرون طيلة الوقت غزة، وعادت بيانات الجيش لتتحدث عن عمليات في غزة تماما كما كان يعني الحال قبل الحرب مع إيران.
3: نجوان لا يمكن طبعا أن نفصل الملفات هنا لأن كل شيء يحدث في وقت واحد. هناك طبعا التصعيد الإيراني الأمريكي، ولكن هناك أيضا مفاوضات روما التي يفترض أن تبدأ اليوم، والتي يتوقع أن تقدم فيها إسرائيل نوع من التنازل فيما يخص تحديد الوقت المتعلق بالانسحاب. ولكن إلى أي درجة الداخل الإسرائيلي بحاجة لمثلا مثل هذه الإعلانات والتصريحات في غزة لكي ربما يوازن بين هذه الملفات؟
5: دعيني فقط أشير إلى النقطة التي ذكرتيها بخصوص لبنان. لبنان إسرائيل لا تريد أن تتنازل أولا، وثانيا لا تريد أن تربط أي انسحاب إسرائيلي بجدول زمني، وإنما فقط وفقط بتقييم ما تسميه عمل الجيش اللبناني في المناطق التجريبية وفقا لمعايير يضعها الجيش الإسرائيلي، ولا تريدها إسرائيل أن تبقى خاضعة لتقييم الجيش اللبناني بعد دخوله إلى هذه المناطق،
3: وترفض أي ضغوطات من الجانب الأمريكي في هذا الخصوص.
5: وبخصوص الحملات الانتخابية تاريخيا قبل هذه الحرب وقبل 7 أكتوبر بشكل واضح وصريح وعلني، خاصة حملات اليمين الإسرائيلي تكون مبنية على تصعيد أمني سواء كان في الضفة الغربية سواء كان في غزة. في أي منطقة كانت إسرائيل تنفذ عمليات اغتيال لعلماء ذرة في إيران قبيل الانتخابات، كانت تقوم بحملات واسعة في الضفة الغربية وهي لا تتوقف عمليا، لكن كانت تصعد من عملياتها في الضفة الغربية. أيضا كانت تقوم بجولات تصعيدية حروب قصيرة في غزة قبل أي انتخابات، والآن هناك تركيز كبير على استمرار العمليات العسكرية في لبنان وعدم الانسحاب ليس قبل الانتخابات كما يبدو، وكذلك تصعيد في إيران وتحديدا في غزة كما ذكرت.
3: شكرا جزيلا نجوان. إذن أعود إلى غازي العلول، هو معنا أم غازي؟ نعم نتابع معك. إذن المشهد، أرقام الشهداء في ارتفاع، ولكن ما زلنا نحاول أن نعرف المزيد بخصوص استهداف خيمة للشرطة ومقتل واستشهاد ضابط فلسطيني. ما الوضع؟ هل هناك مزيد من المعلومات بهذا الخصوص؟
4: نعم ليلى، بالفعل أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني قبل لحظات بيانا تؤكد فيه استشهاد محمد سالم، وهو مدير شرطة جباليا، مدير مركز شرطة جباليا كما وصفته، في ما أسمتها مجزرة إسرائيلية استهدفت نقطة شرطة للشرطة الفلسطينية في شمالي القطاع بالتحديد في منطقة الفلوجة، وهذه المنطقة هي ضمن المناطق الموجودة في مخيم جباليا والذي يشهد تواجدا مكثفا وتكدسا للفلسطينيين في تلك المنطقة. هذه النقطة هي موجودة داخل سوق شعبي موجود فيه العديد من البسطات التي تقدم وتبيع البضائع التجارية للفلسطينيين، وهم بطبيعة الحال في مثل هذه الأوقات يكونون في الأسواق في لتدبر أمور حياتهم وشراء ما يلزمهم على الأقل في هذه الفترة. وبالتالي عمليا هنالك تكدس كبير كان في منطقة السوق في الفلوجة، وهذه الغارة كانت قد شنتها مسيرات إسرائيلية. شهود عيان يقولون بأن الاستهداف جرى بأربعة صواريخ من مسيرات إسرائيلية استهدفت الخيمة بشكل مباشر، على إثرها استشهد 7 من الفلسطينيين وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، من بينهم امرأة وصلت شهيدة إلى مجمع الشفاء الطبي هنا في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من المصابين الذين وصلوا بحالات متفاوتة، بعضهم حالات حالتهم خطيرة، وربما هذه يعني التفصيلات تؤكد بأننا ربما أمام يعني حدث لم ينتهي، على اعتبار أن في كثير من الأحيان المنظومة الطبية نظرا للعجز الكبير في طبعا أدواتها وفي مستلزماتها الطبية لا تستطيع إسعاف الجرحى والمصابين وإجراء عمليات جراحية عاجلة، فإنها قد تفقد حياتها مزيد من الجرحى الذين وصلوا بحالات خطيرة. وبالتالي عمليا 9 شهداء منذ صباح هذا اليوم في أحداث متفرقة، يبقى حدث استهداف نقطة الشرطة
3: هذا لافت
4: هو
3: بالفعل
4: الأبرز خلال الساعة الأخيرة، بالإضافة إلى ما رصد.
3: لا أدري إذا كنت تسمعني غازي، ولكن مضطرة لمقاطعتك. أشكرك جزيلا غازي العلول من مدينة غزة. طبعا سيبقى معنا غازي، ولكن أرحب الآن بأحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة، ونحن نتابع هذه التطورات والتصعيد في غزة، والآن استهداف قائد للشرطة من خلال استهداف الخيمة التي تعتبر مركز للشرطة ونقطة للشرطة في جباليا. ما الذي يستوقفك في هذا التطور؟
6: يعني تحياتي لك وللجمهور الكريم. أعتقد هذه المجزرة الدامية هي رسالة إسرائيلية واضحة، رد على خطوة حركة حماس بإعلان إنهاء يعني سيطرتها السياسية على الحكم في قطاع غزة وقطع صلتها مع نظام الحكم. إسرائيل تقول بوضوح أن هذا الإعلان لا يعنيها، وأن مشكلتها ليست فقط مع حركة حماس كحاكم، هي مشكلتها مع كل البنية الوطنية في قطاع غزة، مشكلتها مع أي إمكانية للتعافي في قطاع غزة. إذا رجعنا قليلا، قبل يومين كان هناك محاولة استهداف للناطق باسم حركة حماس الذي كان مشاركا في المؤتمر الصحفي المذكور، والآن استهداف لنقطة الشرطة. هذا يعني أن إسرائيل تقول أنها لا ترى سبيلا لقطاع غزة إلا الفوضى، لا ترى سبيلا في قطاع غزة إلا بدفعه نحو الانهيار المجتمعي بشكل كامل. استهداف الشرطة هو جزء من نسق منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تستهدف حواجز ونقاط أمنية للشرطة. هذا الاستهداف كان يهدف بدرجة أساسية لدفع قطاع غزة إلى حالة من الفوضى، منع أي إمكانية لعودة النظام، وفتح مجال أيضا للميليشيات المتعاونة مع الاحتلال للعبث في المشهد الأمني الداخلي. من جانب آخر، هناك خصوصية اسمح لي أن أذكرها لها علاقة بمخيم جبالي على نحو التحديد. هذا المخيم طوال الحرب شكل شوكة مهمة في يعني حلق الاحتلال، وبالتالي حاول الاحتلال تصفية الوجود الديموغرافي لهذا المخيم، تفكيك هذا المخيم، والخط الأصفر يقطع هذا المخيم بالنصف، وبالتالي الاحتلال يحاول كل يوم أن يمنع أي إمكانية لترميم البنية الديموغرافية في المخيم، أن يمنع أهالي المخيم من العودة إلى الحياة داخل حدود المخيم الجغرافية. وأيضا هذا الاستهداف لنقطة الشرطة في مخيم جبالية ترتبط بدرجة أساسية بمحاولة منع أي تشكل لجغرافية هذا المخيم للعودة قرب الخط الأصفر، ولإتاحة مجال للمزيد من السلاسة في توسع الاحتلال في ابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية في قطاع غزة. وهذا يعني أن اتفاق وقف إطلاق النار بالنسبة للاحتلال لا يشكل أي قيد على المزيد من الجرائم، أن إسرائيل ترد بوضوح على كل المبادرات والمرونة التي تبديها المقاومة بالمزيد من الإجرام، المزيد من المجازر، المزيد من القتل. وللأسف هناك غطاء دولي، صمت دولي على ما يجري في قطاع غزة، وهذه النقطة تحديدا نقطة الشرطة كانت قد اتهمت قبل يومين من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بأنها مارست عملية من الدخول إلى مركز توزيع المساعدات، وهذا انسجم مع رواية المنسق الإسرائيلي، بينما كان من وزارة الداخلية في قطاع غزة تصريحا واضحا بأن هذه القوة الشرطية كانت تنفذ عملا أمنيا شرطيا يهدف إلى تثبيت النظام ومنع أي محاولات للتهريب إلى قطاع غزة، يهدف الاحتلال بها أن يخدم عصاباته وأن يخدم فكرة تدمير المجتمع في قطاع غزة. لذلك واضح أن هناك تورط دولي في توفير الغطاء لمثل هذا التصعيد، وهذا التورط سبق أن تورط فيه مجلس السلام بشكل واضح، والآن هناك علامات استفهام حول ما كان قد أصدره المنسق الخاص للأمم المتحدة في عملية السلام من إدانة مسبقة للشرطة الفلسطينية ومحاولة توفير غطاء للاحتلال للمزيد من الاستهداف للشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. هذه رسائل متعددة الأبعاد، رسائل دموية ترسلها إسرائيل للعالم، ترسلها إسرائيل للمجتمعين في القاهرة، ترسلها للوسطاء لتقول أن ما يتم الاتفاق عليه في القاهرة، ما تبديه المقاومة من مرونة في القاهرة لا يعنيها لا من قريب ومن بعيد، وحتى خارطة الطريق التي قدمها من الدرون في اعتبارها خارطة الانتقال للمرحلة الثانية،
7: نعم.
6: وهي تحمل مجموعة من التفاصيل التنفيذية التي تنسجم مع رؤية الاحتلال، لم تعد يعني تشكل بالنسبة للاحتلال أي أهمية، ولم تفتح أي مساحة لتطبيقها ولتحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى اتفاق حقيقي يعني يمكن أن يسمح لقطاع غزة بأن يذهب إلى شكل من أشكال
7: نعم.
6: الاستقرار.
7: سيد أحمد، يعني كثير من التحليلات كانت تذهب إلى أن إسرائيل تحاول فرض حرية العمل العسكري في قطاع غزة كأمر واقع بدل التهدئة، ويعني في هذا التوقيت خصوصا مع اعتبارات داخلية إسرائيلية، إلى أي حد يمكن فعلا قراءة هذا التصعيد الآن على ضوء ذلك؟
6: يعني بتقديري منذ اليوم الأول للاتفاق عملت إسرائيل على تطبيع الرأي العام الدولي مع فكرة أن الخروقات في قطاع غزة، الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة هي جزء من اتفاق وقف إطلاق النار، أن إسرائيل غير ملزمة بأي شيء، غير ملزمة بوقف عدوانها، بينما المقاومة الفلسطينية ملزمة بشكل كامل بكل تفاصيل هذا الاتفاق. هذا الأمر خضع تدريجيا لمجموعة من الخطوات، أولا كانت تدعي إسرائيل وجود أحداث أمنية هنا وهناك، ومن ثم بدأت تقتل الناس بناء على النية عندما تدعي بأن المستهدف هم كوادر في المقاومة ولهم نوايا لتنفيذ عمليات ضد الاحتلال، والآن هو يستهدف كل البنية في قطاع غزة، يوسع عمليات القصف والتدمير وحتى نسف المربعات السكنية. قبل يومين كنا أمام نسف لمربع سكني في مدينة غزة غرب الخط الأصفر، وهذه سياسة انتهجها الاحتلال في الأيام الأخيرة بالأخص منذ نهاية إبريل الماضي. والآن الاحتلال أيضا يستغل الانشغال الدولي بالتوتر في الإقليم بالحرب على إيران لفرض المزيد من الوقائع في قطاع غزة، فرض المزيد من أشكال العدوان في قطاع غزة. هذه الوقائع تأخذ أشكالا متعددة بما فيها تصعيد المجازر، تصعيد القتل، دون أن يقدم ذلك باعتباره خروقات وقف إطلاق النار، دون أن يقدم باعتباره انتهاك لهذا الاتفاق ونصوصه.
7: أحمد الطناني الكاتب والمحلل السياسي من مدينة غزة، أشكرك شكرا جزيلا. أما هنا في قطر فتتواصل مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: ومن الدوحة ينضم إلينا مراسلنا هيثم أبو صالح. هيثم أهلا بك، وأنت تتابع طبعا مشهد تلقي العزاء من وفود كثيرة من داخل البلاد من مختلف أرجاء الخليج وكذلك من مختلف أنحاء العالم. من وصل اليوم؟ كيف يمكن وصف المشهد؟ تفضل.
1: نعم ليلى، لليوم الثاني على التوالي تواصل استقبال المعزين بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل عددا من قادة الدول الذين توافدوا إلى قصر لوسيل، وقد أعلن الديوان الأميري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل عددا من الرؤساء، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وطبعا إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي. كما يتوقع ليلى أنه مع انطلاق الفترة المسائية من تقبل التعازي في قصر لوسيل والتي تبدأ بعد صلاة العصر، أي بعد حوالي الساعة من الآن تقريبا، أن يتوافد مزيد من قادة الدول إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء إلى أمير دولة قطر بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني باني نهضة قطر وفقيد دولة قطر الكبير. ومن الأسماء المتوقعة بحسب متابعاتنا ليلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان. بطبيعة الحال هذا بالنسبة لأسماء قادة الدول الذين توافدوا ويتوقع وصولهم إلى دولة قطر لتقديم العزاء. في هذه الأثناء دولة قطر لا زالت تعيش حدادا على الأمير الوالد رحمه الله، وهذا يتجلى في مظاهر كثيرة تابعناها سواء في تعطل المؤسسات والجهات العامة وطبعا في الدولة.

0: إضافة إلى انتشار اليافطات وكذلك صور فقيد دولة قطر الكبير وانتشارها على أسطح بعض المباني الرئيسية في دولة قطر وفي العاصمة الدوحة وسواها. هذه الصورة بشكل عام حتى انطلاق الفترة المسائية من تقبل التعازي في قصر لوسيل بعد الساعة كما أشرت لك ليلى قبل قليل.
1: شكرا جزيلا لك هيثم على هذه التفاصيل إذن من الدوحة. وهنا في الاستوديو أرحب بفالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب. أهلا وسهلا بك أستاذ فالح، وطبعا خالص العزاء في الأمير الوالد. طبعا الأمير الوالد في الواقع رفع سقف حرية الإعلام في وقت كان الإعلام التقليدي الرسمي هو السائد في المنطقة ككل. من منظوركم كرئيس تحرير، ما الذي جعل هذه التجربة تحديدا تصمد في قطر وتتوسع على مدى 30 عاما رغم كل التحديات والمشاكل التي أثارتها بالنسبة للدولة؟
2: أول شيء شكرا على التعازي، وأحسن الله عزاء الجميع. فالأمير الوالد فقيد الوطن وهو فقيد الأمة بشكل كبير، ورسائل العزاء والمواساة من قبل الأخوة في جميع الأوطان العربية والشقيقة والصديقة تدل على مكانته في هذه المجتمعات وعند هذه الدول. طبعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله استشرف المستقبل ويعلم علم اليقين، وهو ما نراه الآن على أرض الواقع، أن الإعلام الحر لا يستطيع أو لن تستطيع أن تعيش وتستمر كما كانت بفرض قيود تسيطر عليه. فكان لديه نظرة استشرافية في مستقبل المنطقة ومستقبل الإعلام تحديدا، كما أن الإعلام يعتبر من الأدوات والقوة الناعمة المهمة في بناء الدول ونهضتها وتنميتها. أقدم على هذه الخطوة وكانت خطوة جريئة جدا، كما عرف عنه أنه شجاع وجسور ويقدم على الأمور بعد أن يعزم عليها بعد أن يدرس كل ما يترتب على ذلك. كان أول قرار هو إلغاء وزارة الإعلام في دولة قطر وإلقاء الرقابة على الصحف أو ما ينشر.
1: برأيك أستاذ فالح، هل هذا هو الإرث الأعمق الذي تركه الأمير الوالد على مهنة الصحافة والإعلام تحديدا؟
2: على مهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، وليس في قطر بل انتقلت إلى دول أخرى أيضا،
1: أصبحت نموذجا يحتذى به،
2: وأصبحت دولة يحتذى بها، وأصبح هناك إعلام يسار أو يتبع على نفس المنهج والمسار. لأن وأحدى كلمة في إحدى خطابات سمو الأمير الوالد رحمه الله قال أن الدول العربية جسم واحد، وعندما تكون دولة تقوم بشيء إيجابي من الطبيعي أن تقوم الدول الأخرى بمسايرة هذا الأمر. ومع ذلك فعلا تحقق هذا الأمر، هناك قنوات يعني تكون تسعى لأن تكون كقناة الجزيرة، وهناك قنوات فتحت مجالات الحرية، هناك الفضاء الإنترنت، هناك القمر الصناعي، هناك سيلسات الذي هو في قطر من أجل الاعتماد مستقبلا في عدم التحكم بنشر كل ما يتعلق بالنشر الفضائي وبث الأخبار. وهذا ما يحسب للأمير الوالد رحمه الله، حتى أصبحت قطر أيقونة الإعلام الحر في المنطقة وعلى مستوى العالم.
1: يعني بالنسبة لكم في الصحافة والإعلام، القرار ما الذي تعتبرونه القرار الأكثر جرأة يعني في مسيرة الوالد فيما يتعلق، هل هو إلغاء وزارة الإعلام أم هناك ربما إجراءات أخرى اتخذت على سبيل مثلا تأسيس قناة الجزيرة أم غيرها؟
2: كلها تتابعت وراء بعض، ولكن كلها كانت مؤثرة. بداية إلغاء وزارة الإعلام هي رسالة بأنه لا يوجد رقابة وأن هناك حرية مسؤولة للصحيفة ولرئيس تحريرها في بث الأخبار ومتابعة الأخبار دون رقيب أو حسيب فيها. ولكن من ضمن أخلاق ومهنة شهرة في الصحافة والإعلام بشكل عام،
1: هل هناك موقف ربما تستطيع أن تشاركه معنا على مر هذه السنوات في عهد الأمير الوالد من خلال ما واجهكم
2: الأمير
1: في
2: الوالد
1: عملكم؟
2: يعني كلنا نعتز ونفتخر به، ولكن قراراته كانت ملموسة. يعني يكفي أنه عندما يكون هناك قرار مثلا إلغاء الرقابة أو هناك قرار بدمج أو كذا، يتم مناقشة هذا الموضوع بحرية تامة، مع أن هذا الأمر كان محرما في يوم من الأيام على مستوى دول المنطقة. كل شبكة الجزيرة أو إقرار ببث قناة الجزيرة كانت تحدي صعب، وكلنا كنا ننظر هذه الفترة ما هذه القناة وماذا ستؤدي وماذا ستقوم.

0: عندما تكون هناك أمور يريدون طرحها أصبحت هناك جرأة في هذا الموضوع، كما أن قناة الجزيرة وأبناء الأمة العربية كانوا ينتظرون مثل هذا الأمر حتى يثبتوا نجاحتهم ونجاعتهم في هذا المجال، وأصبحت الجزيرة مصدرا ملهما لكافة وسائل الإعلام على مستوى العالم. الجزيرة وصلت إلى دول ومناطق فيها أزمات وحروب لم تصل إليها قنوات عريقة جدا على مستوى العالم.
1: شكرا جزيلا. عفوا أدركنا الوقت أستاذ فالح حسين الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب، شكرا جزيلا.

0: إذن رأس الساعة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. وفي آخر المستجدات، أعلن التلفزيون الإيراني سماع دوي انفجارات في مدن بندر عباس وبوشهر وجغداك جنوبي البلاد. من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والاعتداءات الأمريكية، وأن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما الحرس الثوري الإيراني فقال من جانبه إنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية في المنطقة وموقعا في قاعدة جوية في الأردن. وأعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. أما في الإمارات فقالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية. وأعلنت مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة ثمانية آخرين. في مسقط قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن بلاده تجري مناقشات معقدة لبلورة ترتيب طويل الأمد يكفل حرية الملاحة في مضيق هرمز. أما القيادة المركزية الأمريكية فأعلنت من جانبها أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران، مؤكدا السيطرة على مضيق هرمز والبدء بفرض حصار بحري على إيران. أما رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي فقال إنه تم تقديم مشروع قانون للأمن والاستدامة لمضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية، مؤكدا تمسك طهران بما وصفه بخطوطها الحمراء لا سيما إدارة مضيق هرمز. أما في الشأن اللبناني فقد انطلقت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وننتقل للتطورات في قطاع غزة، إذ كانت مصادر في مستشفيات غزة أعلنت أن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية بينهم 8 في استهداف نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت داخلية غزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في القصف الإسرائيلي. إذن كانت هذه هي آخر المستجدات، وينضم إلينا لتفصيلها خصوصا فيما يتعلق بالوضع بين طهران وواشنطن، تنضم إلينا من طهران رانيا قاسمي ومن واشنطن إيهاب العبسي. رانيا وإيهاب نجدد التحية ونبدأ معك رانيا لنتعرف إذا كانت هناك مواقف مستجدة بخصوص هذه التطورات، خصوصا مع ارتفاع نبرة التصعيد الآن والتهديد الأمريكي. تفضلي رانيا.
1: نعم ليلى، يعني بالفعل ما زالت الهجمات الأمريكية مستمرة على جنوب إيران وتحديدا محافظات خوزستان بوشهر وهرمزجان، حيث أفادت السلطات المحلية قبل قليل بأن مدينة أبادان وأيضا محيط مدينة ماهشهر تعرضتا للاستهداف الأمريكي، كما أنه تم تأكيد استهداف مدينة بوشهر في محافظة بوشهر.

0: الشهر لأربع مقذوفات، هذا بالإضافة إلى تعرض مدينة تشاغداك للاستهداف أيضا. أما بندر عباس فما زالت تحت القصف الأمريكي، فقد سمع دوي نحو 5 انفجارات في غرب مدينة بندر عباس التي تتعرض منذ يوم أمس للاستهداف الأمريكي المباشر، باعتبارها أنها أحد المدن الرئيسية المطلة على المدخل الغربي للمضيق، وتوجد فيها العديد من القواعد العسكرية والمنشآت الرصد والمراقبة التي تستخدمها إيران في مراقبة وإدارة الملاحة البحرية في المضيق. على الجانب الآخر تتواصل الرسائل الإيرانية سواء السياسية أو العسكرية الموجهة مباشرة إلى الولايات المتحدة. المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرميني أكد ليلى أن مضيق هرمز لن يفتح بما وصفه الحرب والاعتداءات الأمريكية، وقال أن السبيل الوحيد لهذا الأمر هو احترام حقوق الشعب الإيراني، مع تأكيده على أن يعني مواصلة إيران لعملياتها ومحاولتها فرض سيطرتها على المضيق لا يتناقض مع المواصلة والإصرار على تنفيذ عملية الثأر للمرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هناك أيضا كان يعني إعلان من قبل البرلمان الإيراني وتحديدا من قبل رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي الذي أكد على أن المجلس تلقى مشروع القانون الذي كان قد يعني أصدره لجنة أو مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والمتعلق بإدارة مضيق هرمز. تم التأكيد على أن هذا المشروع يتناول موضوع الأمن في المضيق، إدارة الملاحات البحرية، وأيضا أخذ الرسوم مقابل الخدمات تتعلق برعاية البيئة وضمان أمن وبيئة المضيق، وأيضا عدم تلوث هذا المضيق. هناك أيضا رسالة كانت مهمة من القائم بأعمال وزارة الدفاع الإيرانية والذي كان قد تفقد أحد مصانع الصناعات الدفاعية، وأكد على أنه خلال حرب 40 يوما وحتى الآن لم تتوقف الصناعات الدفاعية الإيرانية، وذلك خلافا لما كان يتصوره الرئيس الأمريكي، مع التأكيد على أن إيران تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية بقوة. تتضمن هذه المواقف والرسائل السياسية التي تؤكد على أن إيران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز وإدارته باعتباره كما تقول إيران جزءا من سيادتها، تتضمن مع أيضا تأكيد القوات المسلحة الإيرانية على أنها تستهدف المنشآت الحيوية الأمريكية، تتحدث عن استهداف مستودعات للذخيرة، أيضا مستودعات للدعم اللوجستي والصواريخ، هذا بالإضافة إلى استهداف منظومات للرادار والإنذار المبكر وأيضا باتريوت وغيرها من المنشآت التي تؤكد إيران أنها حيوية ومهمة، سواء كان في الكويت كما قام الجيش الإيراني يعني بتأكيده أنه تم استهداف هذه الأهداف، أو في البحرين أو حتى في الأردن. يعني إيران تؤكد على أنها تستهدف ما يتم من خلاله الهجوم على إيران، هكذا تبرر إيران عملياتها وهجماتها على هذه المناطق، بالتأكيد على أن هذه القواعد تستغل في الهجوم على إيران، مع التأكيد على أن إيران استخدمت في هذه العمليات الأخيرة مجموعة من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، والتي تتميز بأنها دقيقة للغاية في استهدافها، وأنها أيضا يمكن إطلاقها بسرعة، وخاصة وأنها يعني يتم تشغيلها بالوقود الصلب، ما يمنح الفرصة للقوات المسلحة الإيرانية إطلاقها بسرعة ودون أخذ وقت، هذا بالإضافة إلى التأكيد على أن هذه العملية مستمرة، هذا ما تم التأكيد عليه سواء من الجيش الإيراني أو الحرس الثوري، أكد أن عمليات الرد بالمثل مستمرة، ولكن هذه التطورات ليلى يعني لا توحي أخيرا بأن هناك رغبة في التصعيد ودخول حرب، خاصة مع تأكيد إيران على أنها الولايات المتحدة هي من يعني نقضت تعهداتها في مذكرة التفاهم.
1: أشكرك رانيا قاسمي على هذه التفاصيل من طهران، ولنسمع ما تقوله واشنطن منك إيهاب، خصوصا وأن الانفجارات يسمع دويها بشكل متتالي في أرجاء مختلفة من إيران، وواضح أن واشنطن ماضية في تهديدها برد قاسي إذن، والقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن إكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران. تفضل إيهاب.
2: نعم ليلى، هذا صحيح. الولايات المتحدة تقول أنها مستمرة في هذه الضربات. الرئيس دونالد ترامب قال إن إيران ستتعرض لضربات قوية يومي الاثنين والثلاثاء، وبالتالي هناك احتمال أيضا بأن تشن القوات الأمريكية ضربات على إيران هذا اليوم. بالأمس كما ذكرت ليلى كانت أحدث جولة من الضربات. قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت أنظمة الدفاع الساحلي الإيراني وكذلك مواقع الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية، وقالت إن هذه الضربات جاءت بهدف تقويض قدرات إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز. وأشارت أيضا القوات الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية إلى تمركز نحو 50,000 جندي أمريكي في منطقة الشرق الأوسط، وقالت إن القوات على أهبة الاستعداد وفي حالة يقظة كاملة. أيضا اليوم ليلى تنفذ هذه القوات حصارا بحريا للمرة الثانية على الموانئ الإيرانية بهدف منع دخول أو خروج أي سفينة إلى الموانئ الإيرانية وتحديدا ناقلات النفط، حيث تحاول الولايات المتحدة الضغط على إيران اقتصاديا. الرئيس دونالد ترامب قال إن هذه الضربات متواصلة على الجانب الإيراني، وقال إن الإيرانيين لم يلتزموا بمذكرة التفاهم، حتى أنه قال أنه يوم السبت الماضي كانت هناك محاولة للتوصل إلى اتفاق، وبعد محادثات استمرت 11 ساعة خرج المفاوضون الإيرانيون من غرفة الاجتماعات وأنهوا هذه المفاوضات. ولكن أيضا الرئيس حينما سئل عن مسألة ما إذا كان الاتفاق ما زال ممكنا مع الجانب الإيراني، قال إن الاتفاق ما زال ممكنا وأنه لم يصل بعد إلى المرحلة التي يقول فيها أنه من المستبعد التوصل إلى تسوية. وبالتالي الرئيس دونالد ترامب يترك هذا الباب مفتوحا من أجل التوصل إلى اتفاق مع الجانب الإيراني. من المتوقع أيضا اليوم ليلى أن تكون هناك محادثات في البيت الأبيض حينما يلتقي الرئيس دونالد ترامب أو يستقبل رئيس الوزراء العراقي، وكذلك في مقر وزارة الخارجية حينما يستقبل روبيو نظيره الأردني، وتكون هذه التطورات في المنطقة أيضا هنا على رأس المحادثات في واشنطن.
1: خصوصا وأن الأردن تحديدا دخل على خط الاستهداف الإيراني بشكل متتابع. أشكرك جزيلا إيهاب العبسي على هذه التفاصيل، ونتابع هنا في الاستوديو تحليل هذه المستجدات مع ضيوفنا سيد عباس أصلاني الباحث في مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، وكذلك سيرجيو ديلابينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، والدكتور محجوب زويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط، ومحمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا. أبدأ معك سيد سيرجيو ديلابينيا، يعني هذه التطورات التي نشهدها الآن والتي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى التصعيد بهذا الشكل، هل هذا انتقال أمريكي ربما من دور الوسيط الرادع إلى دور المتحكم المباشر بالاقتصاد الإيراني ككل؟
3: أعتقد أن ما نراه هو أن الولايات المتحدة تريد أن ترى مضيق هرمز مفتوحا، هذا هو الهدف النهائي، وهذا يفرض الشروط للتعامل مع قضايا أخرى مثل الملف النووي. في الماضي وفي محاولة عمل ذلك إيران قالت أنها ستكون حارس بوابة المضيق. إذن هنا نزاع، إما المضيق يكون مفتوحا وإما إيران تكون عنصر عرقلة لفتحه، وإيران تعلن أن هذه أرضنا ونحن سنفرض شروطنا ونفهم أننا والجميع يفهم أننا نحن الذين نفعل ذلك، وهذا يتناقض مع كل القوانين الدولية وأي مفاهيم متعلقة بهذا الخصوص. وإذا ما كان هذا فعلا واقع الحال، إذن ستكون لذلك تداعيات اقتصادية والحصار سيفرض، وهم لن يحصلوا على أي فوائد من استمرارية الوضع. وهذا يعني إما أن نعود إلى العمل العسكري أو إلى المفاوضات.
1: ربما في هذه الحالة القيود العسكرية تكون أقصى حتى من الضربات، القيود الاقتصادية عفوا تكون أقصى من الضربات العسكرية. أستاذ عباس أصلاني، عندما نتحدث الآن فقط ساعدني أن أفهم، يعني هل هناك محاولة ربما لاحتواء الموقف هذا؟

0: التقديم من البرلمان للبرلمان الإيراني من إبراهيم عزيزي أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج للبرلمان الليلة الماضية. يعني هل هي محاولة ربما لاحتواء الوضع؟ ما المقصود بهذه الخطوة؟
1: القضية ببعدها الاستراتيجي لمضيق هرمز كما وردت في البند الخامس من مذكرة التفاهم، هذه ليست قضية فنية بحتة، هذه هي جزء من التفكير الاستراتيجي للدولة من المرشد الأعلى ومن قادة الدولة، وهذا يشير إلى أن مضيق هرمز هو من الأصول الاستراتيجية للبلد. لماذا؟ لأنه بعد وقوع العدوان الفهم السائد في طهران هو أن التخلي عن أداة الضغط الاستراتيجي هذه ستكون له آثار مصيرية ووجودية على البلاد. لهذا السبب نرى هذا التأكيد من جانب البرلمان من أجل تدعيم الموقف الجديد والذي سيؤدي إلى ترتيبات جديدة في مضيق هرمز، وأيضا سوف يجعل أي حيز للمفاوضات لأن المفاوضون أن لا يقدموا تنازلات. إذن هذه رسالة إلى الخارج بأن المضيق ليس ورقة تفاوض بل هو المطلب الأساسي والمطلب المركزي للبلد وليس ورقة تفاوض تطرح بين أوراق أخرى، لأن هذا جزء من بواعث القلق الأمنية الإيرانية، وهذا القانون يبعث رسالة مفاجئة. إذا هاجمتمونا أو هددتمونا أو مارستم الضغوط الاقتصادية وغيرها فإيران لن تغير موقفها. إذن هذه هي الرسالة من وراء هذا التصور.
0: ولكن ماذا عن الرسائل التي ترسل لدول الخليج؟ وهنا أتوجه إليك دكتور العوضي، يعني بعد شهور من محاولة الخليج الموازنة بين علاقاتها مع واشنطن وتفادي استمرار يعني الضربات هذه، هل ما زالت سياسة النأي بالنفس الخليجية يعني من وجهة نظرك قابلة للاستمرار عمليا؟
2: نعم، يعني بداية أنا أحب أسلط الضوء على نقطة مهمة جدا. يعني إحنا ما شاهدناه خلال الثلاث أيام التي فاتت من حيث الضربات الأمريكية التي كانت دقيقة ومحددة وأصابت الهدف بنسبة كبيرة، يعني إحنا لاحظنا مدى الارتفاع من 80 هدف من ثم إلى 90 ووصلنا 140 هدف، وهذا ينم على أن هناك مصادر استخباراتية واستطلاع جيد يعني ما كانت متواجدة في أثناء ما قبل وقف إطلاق النار. هذا من جانب. الجانب الآخر يعني ردا على سؤال حضرتك، إحنا في دول الخليج إحنا الآن نرد لكن من خلال الدفاع الجوي النشط، وهذه سياسة ردعية، والكل شاهد أن اليوم عدد الضربات التي أتت من الجانب الإيراني في نسبة تفوق 95% تم التصدي لها. هذا من جانب. الجانب الثالث أن اليوم يعني إيران ما زالت مستمرة في نفس النهج في ضرب دول الخليج والأردن ولم يغير شيء في أرض
0: يعني
2: المعركة.
0: الإمارات اليوم تحدثت عن حقها الكامل في الرد بعد استهداف الناقلتين. نعم. هل سنشهد تغير ربما في طريقة الرد هذه المرة؟
2: نعم، يعني هو بشكل واضح وجلي أي استهداف لدولة من دول الخليج هو يعني استهداف للخليج ودول المنطقة بشكل عام. أما يعني أنا قلتها في السابق، اليوم دول الخليج وقيادات دول الخليج تتمثل فيها كثير من الحكمة، حيث لا يفهم هذه الحكمة الجانب الإيراني. ولكن يعني أنا قلتها وأرد أكررها، لا تختبروا صبر الخليج. يعني اليوم الخليج له استراتيجية واضحة في الدفاع عن نفسه، ولكن إلى متى؟ لا تختبروا صبر الخليج. وقلتها أيضا، ليسوا لقمة سائغة. لذلك أرد وأكرر أن الإيرانيون أو الإيرانيين اليوم عندما يستهدفوا دول المنطقة، ماذا حققت هذه الضربات على أرض المعركة وما هي جدواها؟ إن كانوا يعتقدون أنها ستكون ورقة ضغط أخرى لدول الخليج حتى يرجعوا إلى طاولة الحوار، هذا لم يتحقق. فلذلك ما هي إلا مزيد من الفوضى حتى يدخلوا هذه الدول في فوضى. ولكن أعتقد أن دول الخليج إلى هذه اللحظة لن تعطيهم هذه الأمنية.
0: لم تعطيهم هذه الأمنية، ولكن نحن اليوم في اليوم 27 من توقيع مذكرة إسلام أباد، واليوم 136 من اندلاع الحرب. دكتور محجوب الزويري، يعني فعليا أين نحن الآن؟ يعني إلى أين نسير؟
3: الحقيقة ليلى، واضح تماما أن كلا الطرفين وصلا إلى نقطة لا يستطيعان تعريف المنجز، ما الذي أنجزاه في كلاهما. الولايات المتحدة دخلت في هذه الحرب، وهي ليست حربها، هي حرب نتنياهو، وهي تتنقل اليوم. ترامب يتنقل بين البرنامج النووي الإيراني وبين مضيق هرمز، في حين أهدافه كانت أصلا غامضة وغير معروفة منذ بداية الحرب. في الطرف الإيراني استهدف من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، ويصب جام غضبه على جيرانه المهمين تاريخيا والجغرافيا السياسية بالنسبة له، دون أن لا يضر إسرائيل ولا يضر بالولايات المتحدة. وهذا
0: هو يضر بعلاقة، يعني بنظرة الولايات المتحدة، بسمعة الولايات المتحدة من خلال هذا الضرب. يعني هذا لا يمكن إنكاره،
3: لا يمكن إنكاره، لكن هذا في المحصلة الأضرار الأخرى أكثر عمقا بالنسبة لإيران بالنظر لجغرافيتها السياسية. بالتأكيد ما يحصل للولايات المتحدة سيغير قواعد اللعبة بالنسبة للولايات المتحدة. نحن لا نشك بأن الولايات المتحدة في وجودها الإقليمي سيكون مختلف بعد نهاية هذه الحرب بشكلها النهائي، لكن بدون شك الآن الفعل اليومي لهذه الحرب هو أيضا مدمر لخطوط الثقة بين إيران وجوارها، وعملية كما يقال ratifying حل هذه وإعادة ربطها سيكون قضية معقدة جدا في المستقبل. لكن أنا ما أود التأكيد على فكرة أساسية نحن فيها بالنسبة للأيام التي ذكرتها الآن ليلى. الآن واضح تماما أن ترامب لم يستطع أن يحقق شيئا في المضيق. انتقل من الحرية 1، الحرية 2، محاولة فتح المسار العماني ولم ينجح. الآن يذهب للحديث عن قصف لمنشأة نووية بعيدة عن نطنز 1.5 كيلو، كوه غالانغ بالفارسية ومعناها جبل الفأس، في محاولة لتسجيل نصر كالذي فعله في عام 2025. في المقابل الإيرانيون يعيدوا تفصيل وتفسير المادة 5 باعتبار أن المضيق هو المسار الإيراني فقط، في حين أن البند 5 يتحدث بوضوح عن فتح المضيق، صحيح بترتيبات إيرانية، لكن الأصل أن تكون المضيق مفتوحا من شماله إلى جنوبه. المضيق لم يفتح، المضيق فتح المسار الإيراني بإشراف الإيراني، لكن المسار العماني هناك اتفاق سيادة بحرية لعمان عليه منذ عام 74، وفيها تحديث عام 1989 بمنع القطع العسكرية. إيران لا تمتثل لهذا الكلام. نفهم سياسيا أن إيران لا تريد أن تمنح لنتنياهو لترامب أي ورقة، لكن هذا معناه أولا يبدو أنه تعطيل لفتح المضيق، مزيد من عدم الثقة مع دول المنطقة، خاصة منع تصدير مصادر الطاقة، والأمر أنه لا يحقق شيئا على المدى البعيد. ثم أنه قد يعكس، وهذا النقاش الذي يختفي، قد يعكس أزمة في الداخل الإيراني فيما يتعلق بالقرار السياسي. هناك مقولة في الولايات المتحدة everything about domestic politics، كل شيء متعلق بالسياسة الداخلية. أنا في ظني هناك أزمة في صنع القرار. نحن لا نعرف بالضبط، ولا يعني أنا كمتخصص أعرف الحالة الإيرانية بعمق، لا يمكن هذا يعكس انسجاما بين القيادة العسكرية والسياسية. إيران تحكم من عام 2005 بطيف سياسي واحد هم المحافظون. الآن هذا الطيف لماذا يختلف؟ إذا اختلف لماذا يختلف السياسي والعسكري في لحظة تاريخية؟ الآن نحن نشهد اختلافا حتى في المؤسسة العسكرية، وهذا معناه ليلى أنه ما الاختلاف اللي بالداخل ينعكس في فوضى بالخارج. هذا القصف الذي نراه الآن للسواحل العمانية يعكس أزمات خارجية.
0: هناك اختلاف بين من يفاوض ومن
3: يضرب بالضبط.
0: نعم، أنت تتحدث عن الانترنال بوليتكس، عن السياسات الداخلية، ولكن لا يمكن فقط أن نتحدث عن الجانب الإيراني، لابد أن نتحدث عن السياسة الداخلية في الولايات المتحدة. يعني الانتخابات النصفية على الأبواب. دائما عندما نتحدث عن قرارات ترامب، يعني كنا نتحدث عن تواريخ معينة، 255 سنة على استقلال الولايات المتحدة، كأس العالم، ما إلى ذلك، ولكن الآن نتحدث عن الانتخابات النصفية. في الواقع مع سجل ترامب، مع هذه الحرب تحديدا، كيف تبدو فرص الجمهوريين؟ ونعرف أنه تاريخيا في يعني العدة الثانية يكون هناك تغيير في المواقف، ولكن تحديدا في داخل المعسكر الجمهوري هناك أيضا انقسام واضح، كيف سيؤثر هذا على المشهد؟
1: هناك دائما الاقتناع بأن الانتخابات النصرية تعني أن الحزب الحاكم يخسر سيطرته على مجلس النواب ومجلس الشيوخ. في الحالات السابقة ربما ما نراه هنا أن هناك انقساما في الحزب الديمقراطي، هناك من يتجه نحو اليسار المتشدد ومن يحاول الإبقاء على خط من الاعتدال داخل الحزب، والقول بأن مجلس النواب تلقائيا سيخسره الحزب الحاكم ليس مؤكدا. مجلس الشيوخ شبه مضمون. أيضا فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية، أنت يجب أن تأخذ عن الاعتبار في أي جزء من البلاد. مثلا في ولاية مثل نيويورك يمكن يكون العمدة مثل ممداني وآخرون أكثر اعتدالا، وكثير من الاختلافات في الوسط. أعتقد أن الرئيس ترامب هو في عهدته الأخيرة وسوف يفعل ما يراه هو الصواب، والانتخابات النصفية ربما لن تكون بالأهمية التي يراها الناس. أيضا الاقتصاد الأمريكي لا يتضرر، وهي نقطة جديرة بالاهتمام. نعم الاقتصاد الأمريكي يعاني من مشكلات، لكن إذا ما نظرت إليه من منظور عام الموقف ليس سيئا. التضخم خاضع للسيطرة، سوق الأسهم رائجة. إذن هذه أمور ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. لهذا السبب أنا أحذر من أولئك الذين يعتبرون أن الانتخابات النصفية ستلعب دورا كبيرا. أرجو أن لا نبالغ في ذلك.
0: نعم، ومن هنا فقط أيضا نحاول أن نفهم الخطوات التي يعني يقول الرئيس ترامب أنه سيتخذها. يريد في النهاية أن يكون هناك إنجاز يقدمه للشارع الأمريكي. الحديث عن فرض رسوم دكتور عوضي جديدة على هرمز، يعني هل تخشى دول الخليج أن تتحول واشنطن من حليف حامي إلى طرف يفرض شروطه الاقتصادية يعني على المضيق الذي طبعا هو في النهاية تشاطئه دول خليجية وهو في صلب اهتماماتها؟
2: نعم، يعني أنا على الأقل من وجهة نظري أعتقد هذا التصريح يعني له عدة احتمالات. الاحتمال الأول قد يكون ما هو إلا ضغط على إيران لخفض التصعيد على المضيق، ومن جانب أو رقم اثنين أن قد يكون هذا ضغط فعلا على دول الخليج، خاصة بعد معارضة الجانب السعودي من مشروع الحرية، أو قد يكون ضغطا على الناتو ليبدي مزيدا من التعاون، أو قد يكون مجرد يعني خطاب شعبوي موجه إلى الجانب الأمريكي، فقد لا يؤخذ على محمل الجد، لأنه بالنهاية احنا تعودنا أن الرئيس الأمريكي دائما يطلق مثل هذه التصريحات، فمن جانب يعني قد ما ممكن أن يؤخذ على محمل الجد. لذلك احنا وجدنا الرد من الجانب وزير الخارجية الإيراني عرقجي حينما قال لا نحن ناخذ يعني أقل من هذه النسبة، وكأنها صارت يعني سلعة بين طرفين. فلا أعتقد أن هذه الجدية بناء على الاحتمالات اللي ذكرتها والضغوطات.
0: ماذا نأخذ بجدية
2: بالفعل
0: وما
2: بالفعل
0: غير
2: بالفعل ما علينا أن نحلل هذا الواقع وفي كل المعايير
0: التصريحات. نعم. على العموم أشكرك سيرجيو ديلابينيا، أشكرك دكتور عوضي.
2: شكرا.
0: أشكرك دكتور زويري، أشكرك سيد أصلاني. وننتقل الآن إلى ملف لبنان الذي انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. الوفد اللبناني يضم السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة المحادثات.

0: وتنضم إلينا شبكة مراسلينا أولا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش الدراجي. في الواقع عياش هو الوحيد الذي سيكون معنا الآن لمحاولة الوقوف على أين وصلت هذه المفاوضات، ويعني ما الذي يتوقع لها على ضوء هذا المستجد في ما يتعلق بالتصعيد الأخير وبين واشنطن وطهران، وكذلك تصريحات مختلفة من الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني. تفضل عياش.
1: ليلى، في الواقع هذه الجولة لا تتناول في مرحلتها الحالية اتفاق سلام أو تطبيعا للعلاقات، تركز على كيفية تنفيذ اتفاق الإطار الذي وقع في واشنطن الشهر الماضي. العنوان الأبرز في مفاوضات روما اليوم هو ما يعرف بالمناطق التجريبية، والمقصود بها اختيار مناطق محددة في الجنوب اللبناني لتطبيق الاتفاق عليها بصورة تدريجية، إضافة إلى إزالة سلاح حزب الله ومنشآته وانسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني مكانها، ثم عودة السكان وبداية الإعمار. وإذا نجحت هذه الآلية تنتقل إلى منطقة ثانية وثالثة، وصولا إلى استعادة الدولة اللبنانية السيطرة على كامل المناطق التي تحتلها إسرائيل. اتفاق الإطار حدد منطقتين للانطلاق، لكن الملحق الأمني الذي يرسم حدود وخرائط هذه المناطق لم ينشر، وتظهر الخرائط المتداولة تجمعات تضم بلدات مثل فرون والغندورية وزوتر الغربية شمال الليطاني، ويعترض الجانب اللبناني على صغر هذه المناطق، وعلى أن الوجود الإسرائيلي في أجزاء واسعة منها محدود أصلا، ما قد يجعل الانسحاب شكليا أكثر منه تحولا ميدانيا حقيقيا. أما ليلى، الخلاف الأساسي فيتعلق بترتيب التنفيذ، فلبنان يريد أن يبدأ المسار بانسحاب إسرائيلي، بينما تريد إسرائيل التحقق أولا من نزع سلاح حزب الله، كما لا يتضمن الاتفاق الأمريكي الذي وقع عليه الشهر الماضي، لا يتضمن جدولا زمنيا ملزما، ولم تحسم بعد آلية التحقق من خلو المناطق من السلاح، ولا حتى الجهة التي ستقرر نجاح كل مرحلة والانتقال إلى المرحلة الثانية. النتيجة العملية التي يمكن أن تخرج بها جولة روما هي أن الاتفاق على بدء الانسحاب من أول منطقة تجريبية وانتشار الجيش اللبناني فيها وفق آلية مراقبة أمريكية. فاختبار روما اليوم، الاختبار الحقيقي، ليس في صدور بيان سياسي جديد، بل في نتائج أول خطوة ملموسة على الأرض وشتان بين التنظير الذي حمله اتفاق واشنطن، نعم، وبين ما ينتظر من اتفاقيات أو من مداولات أو مباحثات روما في هذين اليومين على الأقل. ليلى،
0: في انتظار إذن أن نعرف نتائج هذين اليومين. أشكرك جزيلا عياش دراجي على هذه التفاصيل. الآن إلى التطورات في قطاع غزة. قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية، بينهم 8 في استهداف نقطة للشرطة في مخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت داخلية غزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في القصف الإسرائيلي. وأفاد مصدر في مستشفى ناصر باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في منطقة مواصي رفح جنوبي القطاع. وينضم الآن إلينا من مدينة غزة مراسلنا غازي العلول. إذن غازي، استهداف نقطة للشرطة في جباليا هي ما سنركز عليه، إلى جانب طبعا ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 كما أصبح واضحا. هذه التطورات قربنا منها لو سمحت. تفضل غازي.
2: نعم ليلى، بالفعل تداعيات هذا الحدث لا زالت مستمرة، خاصة في ضوء ما المناشدات التي خرجت من مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بضرورة توجه من يستطيع من المواطنين للتبرع بالدم في محاولة لإنقاذ الجرحى الذين وصلوا بحالات

0: خطيرة للغاية، وهذا ربما يعطي نبذة عن واقع المنظومة الصحية داخل القطاع التي لا تستطيع بالفعل نتيجة الحصار ونتيجة هذه الخروقات الإسرائيلية المتواصلة سواء على المستوى الميداني أو حتى فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، عدم قدرتها الواضحة على معالجة الجرحى والتعامل مع حالاتهم الصعبة. هذا حدث كبير رصد في المنطقة الشمالية بالتحديد في منطقة جباليا في منطقة الفلوجة التي تشهد تكدسا للفلسطينيين لسكان شمال القطاع، والاستهداف جرى لوقع لخيمة وتعتبر نقطة للشرطة الفلسطينية التي تحاول ضبط الحالة في أحد الأسواق في تلك المنطقة، وبالتالي عمليا هذا ما تفسره أرقام الشهداء والمصابين المرتفعة للغاية. 7 شهداء وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي بالإضافة إلى عدد كبير من المصابين، تقوم الطواقم الطبية في محاولة لتدارك الموقف وإنقاذ حياتهم، ولكن ثمة صعوبات كبيرة. هذا أيضا يضاف إليه ما رصد في المنطقة الجنوبية من خان يونس بالتحديد في منطقة المواصي، حيث طلقات نارية عشوائية وكذلك بشكل منظم تطلق صوب خيام النازحين الفلسطينيين. شهيد وصل إلى مجمع نصر الطبي جراء هذه الخروقات المتواصلة، ليرتفع عدد الشهداء منذ صباح هذا اليوم إلى 10 بالإضافة إلى عدد يفوق 20 من المصابين الذين يتلقون علاجا عاجلا داخل المستشفيات. بالتالي كافة المناطق شمالا وجنوبا تتعرض لهذه الخروقات الإسرائيلية، والأمر لا يقتصر فقط على ما تشهده مناطق تواجد الفلسطينيين، بل كذلك فيما يتعلق بمناطق سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات نسف وإطلاق نار مكثف وكذلك قصف مدفعي لا يتوقف.
1: أشكرك غازي العلول على هذه المعلومات. طبعا سنعود إليك إذا كانت هناك مستجدات، ولكن نستمر في السياق نفسه، ولكن مع ضيفنا من خان يونس الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة. أهلا وسهلا بك أستاذ إياد. إذا طبعا الاستهدافات هذا أمر متكرر ليس بالجديد، وخصوصا لنقاط ومقار الشرطة في القطاع. هل هذا نمط ممنهج لتفكيك الجهاز الأمني في القطاع في هذا التوقيت برأيك؟ هل هناك قراءة جديدة يمكن أن نخرج بها اليوم؟
2: مساء الخير ليلى والجمهور. هذه المرة قد تختلف عن المرات الماضية. هذه المرة جاءت بعد أيام قليلة من إعلان حركة حماس بشكل واضح عن حل اللجنة الإدارية، بمعنى العمل الحكومي والرسمي.
1: للأسف يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد إياد القرة من خان يونس في انتظار ربما أن محاولة معاودة الاتصال. نعم تفضل، يبدو أنه معنا الآن من جديد. سيد إياد تفضل.
2: نعم تفضل. كنت أقول أن هذه الخطوة هذه المرة هي استهداف، أن إسرائيل لا تلقي بالا لأي خطوة تتخذها حركة حماس والفصائل الفلسطينية بغزة، وإسرائيل ماضية في سياسة الضربات والاستهدافات في غزة. نحن نتحدث عن 3 نماذج اليوم من عمليات القتل في شمال قطاع غزة. قتلت أفراد الشرطة أثناء تقديم الخدمة للمواطنين في حل المشكلات. في خان يونس قتلت طفل لا يتجاوز 10 سنوات داخل خيام النازحين، وأيضا قتلت أحد عناصر تأمين الشاحنات لتقديم المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة. هذا يعني أن إسرائيل لا تريد أي شكل من أشكال الاستقرار أو الحالة الهادئة في قطاع غزة، وتبقي حينما نتحدث عن 10 شهداء وكأنه أمر اعتيادي يومي يعيش عليه الفلسطينيين أمام العالم دون أي تدخل. والجانب الآخر بتقديري أيضا أن هناك مباحثات في القاهرة تأخذ شكل الجدية، وهناك يعني يمكن اعتبار خطوات إيجابية باتجاه محاولة الوصول إلى اتفاق. تحاول إسرائيل بكل جهدها أن تعرقل أي اتجاه للذهاب إلى اتفاق، والذي يترتب عليه بشكل أساسي انسحاب الجيش الإسرائيلي. والنقطة الثانية هي مرتبطة بإدخال اللجنة الإدارية لقطاع غزة وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية بقطاع غزة. الأمور مترابطة ومتشابكة، وهذا لا يريق لإسرائيل، بذلك تسعى إلى إحداث فوضى من خلال استهداف فرق التأمين واستهداف أيضا أفراد الشرطة.
1: وعن هذه النقطة تحديدا أريد أن أسألك أستاذ إياد، يعني أنتم في خان يونس مثلا هل تلمسون فراغا أمنيا ناتجا عن استهداف جهاز الشرطة؟ و

0: يعني استهداف عشرات من الضباط الذين يعملون في هذا القطاع الحساس جداً؟
1: لا شك هذا هناك تأثير كبير، خاصة نحن نتحدث عن أفراد شرطة لديهم من المهنة من المهنية والخبرة الطويلة، وأنا أتحدث هنا بالمناسبة عن الشرطة المدنية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين. نحن نتحدث اليوم مثلا عن غالبية ضباط الشرطة وكبار ومسؤولي مراكز الشرطة تعرضوا لعمليات اغتيال، وهذا محاولة من إسرائيل لجانبين. الجانب الأول إحداث فوضى مثلا من خلال إدخال مخدرات إلى قطاع غزة. الشرطة هنا تقوم بملاحقة مروجي المخدرات أو من يحاولون أن يهربوها بالتعاون والتنسيق مع الميليشيات التي تعمل في مناطق شرق خان يونس ومنطقة رفح تحديدا. الهدف الإسرائيلي واضح أنه ممنهج، يستهدف بشكل أساسي أفراد الشرطة وقتلهم وبالتالي إحداث حالة فراغ. لكن ومع ذلك حتى نكون أيضا أكثر يعني إنصافا، أن هناك جهد يبذل من أفراد الشرطة بشكل كبير جدا لمحاولة سد هذا الفراغ، لكن حال نقص في الأفراد، نقص في الكفاءات، هذا لا شك يؤثر بشكل أو بآخر على طريقة الخدمة المقدمة للمواطنين، وقد يحدث في الحالة في مرحلة من المراحل حالة من الخوف أو الضغط على أفراد الشرطة بعدم الالتحاق بعملهم، وإلا سيكون هدف للطائرات الإسرائيلية. لكن ومع ذلك هناك بعض أفراد الشرطة الذين أثروا البقاء كما حدث اليوم في شمال قطاع غزة ويقدموا خدمة للمواطنين. نحن نتحدث عن أفراد شرطة يقدموا خدمة لأهاليهم، لذويهم، للمنطقة، المناطق التي يسكنون فيها في مخيمات النزوح، وبالتالي حماية المجتمع بالنسبة لهم يعتبر عمل مقدس أكثر من أنه هو يعني يخشى استهدافه من الجيش الإسرائيلي.
0: أشكرك جزيلا أستاذ إياد القرة، الكاتب والمحلل السياسي من خان يونس. تتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. وقد استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: وتنضم الآن إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. أهلا سارة، طبعا نتابع معك مراسم استقبال المعزين في قصر الوسيل في اليوم الثاني لهذه المراسم. ضعينا في صورة ما يجري والأجواء بشكل عام، تفضلي.
1: نعم ليلى، بعد قليل بعد صلاة العصر ستتواصل مراسم العزاء في المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث يشهد قصر الوسيل أو سيشهد توافد معزين من داخل ودولة قطر وخارجها لتقديم واجب العزاء. يتقدم أمير البلاد طبعا الشيخ تميم بن حمد الثاني مستقبلي المعزين، وكان قد استقبل في وقت سابق في الفترة الصباحية أمير البلاد عددا من قادة الدول وكبار المسؤولين، من بينهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس اللبناني أيضا جوزيف عون، كذلك محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني ترافقهم وفودهم طبعا الرسمية، وكذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتقديم طبعا نعم. واجب العزاء في المغفور نعم. لا فيما ينتظر وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
0: شكرا جزيلا
1: نعم سارة. وسيشارك بالطبع في تقديم واجب العزاء.
0: شكرا جزيلا لك سارة على هذه التفاصيل. إذن كيف تطورت صورة قطر العالمية وتحولت الدوحة خلال عقدين إلى مركز للدبلوماسية والوساطة الدولية؟ سؤال تجيب عنه جملة من القرارات والتوجهات التي تبناها الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني. في الفقرة التالية نستعيد هذه القرارات والرؤية مع الزميل نشوان حسين.
2: مرحبا بكم في هذه الفقرة التي تقرأ في تطور صورة قطر الدولية وتموضعها دوليا، فمن كأس العالم إلى منتدى الدوحة ومن القمم الاقتصادية إلى مؤتمرات التكنولوجيا والابتكار. تحولت قطر خلال عقدين إلى وجهة تستقطب كبريات الأحداث الرياضية والسياسية والاقتصادية وكذلك التكنولوجية. جعلت الدوحة من الوساطة ركيزة أساسية لسياستها الخارجية، وهو ما انتقل بها من المبادرة إلى ديناميكية صناعة فرص السلام وحل النزاعات، وجعل منها قوة دبلوماسية ووسيطة موثوقا في كثير من النزاعات الإقليمية وكذلك الدولية. من ذلك جهودها لاحتواء العدوان على غزة، رعايتها لاتفاقات الوساطة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، وكذلك وساطتها في اتفاقيات سلام دارفور وفي التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وطالبان، والآن لقطر دور رئيسي في مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والمفاوضات بين الطرفين. بفضل بنيتها التحتية المتطورة وبيئتها الآمنة، تحظى قطر بثقة عالمية لاستضافة فعاليات وأحداث عالمية كبرى، أبرزها نسخة كأس العالم التاريخية عام 2022 وبطولة قطر الكبرى للفورمولا 1، كذلك منتدى الدوحة السنوي إلى جانب العديد من المنتديات السياسية والاقتصادية والقمم الأممية المتعلقة بالتنمية والتعليم والطاقة. وتظهر قمة الويب كأسرع حدث تكنولوجي نموا في المنطقة، حيث يجمع نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين والمبتكرين من أنحاء العالم. كما تحظى قطر بمكانة اقتصادية واستثمارية عالمية مرموقة، فالاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي. تستند المكانة الاقتصادية لقطر إلى ركائز قوية أبرزها قطاع الطاقة، فهي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم. أيضا الصندوق السيادي الرائد يمثل جهاز قطر للاستثمار ذراعا استثمارية عالمية ضخمة، حيث يدير أصولا متنوعة من كبرى الشركات والأسواق العالمية. وفي بيئة الأعمال الجاذبة، قطر تتميز باقتصاد منفتح وبنية تحتية رقمية ولوجستية متطورة، مع تقديم حوافز استثمارية تنافسية تشمل إعفاءات ضريبية. وعلاوة على استثماراتها الاقتصادية، تقود قطر تحولا نحو اقتصاد المعرفة بتخصيص موازنات ضخمة بقطاع التعليم، وتتركز الاستثمارات في بناء منظومة أكاديمية وبحثية متطورة واستقطاب نخبة الجامعات العالمية. من أبرز استثمارات الدولة العلمية احتضان أفرع لأعرق الجامعات الدولية والتي تدار فيها اهتمامات بحثية بشراكات دولية جعلت من المؤسسات القطرية أيضا وجهة لنخب علمية في مجالات العلوم تكنولوجيا الطب وهي تكنولوجيا فائقة الدقة في المجال الجيني. للمتابعة والتحليل معنا في الاستوديو فالح حسن الهاجري رئيس تحرير صحيفة العرب، وانضم إلينا من برلين ماتياس بروغمان وكاتب ومحلل سياسي. أهلا بكما فالح. سأبدأ معك ربما من رؤية 2030، وبالتالي هل هذه الأحداث ولا سيما الاستضافات للأحداث العالمية الكبرى كأس العالم، هل كانت جزءا من هذه الرؤية ولماذا؟
3: طبعا بكل تأكيد هذه الأمور والنجاحات والتفوق والتقدم والرؤية ليست وليدة لحظة، بل هناك استشراف للمستقبل عمل عليها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله، وضع أهداف واستراتيجيات وهو مطلع ويتابع الأبحاث والدراسات ويعتمد عليها كثيرا من خلال ما اطلع عليه ومن تكليفات الدروس والأبحاث، وجد أن العناصر الأساسية للدول لتقدمها وتفوقها وتنميتها يجب أن تعتمد على محاور عدة أو على 3 عناصر أساسية. أولا اقتصاد قوي، ثانيا إعلام مؤثر، ثالثا دبلوماسية مستقلة للدولة. طبعا كلها عمل عليها بتفان واعتمد على أبناء الوطن في وضع المعايير والأهداف، وصولا إلى رؤية قطر 2030 التي وضعها في عام 2008، وكان في تلك الفترة سمو الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد والقائم أو المسؤول عن الرؤية. فكل هذه الأحداث التي وصلت إليها قطر وأقامتها وعملت عليها لم تأتي وليدة اللحظة أو الصدفة، بل كان هناك عمل جاري عليها في جميع الاتجاهات، وما حققته من نجاحات في مختلف المجالات أكبر دليل على أنها تسير على نفس النهج وعلى دراسات وأبحاث وتضع أهداف وتسعى

0: إلى تحقيقها، وهذا ما تم بالفعل.
1: طيب سيد ماتياس، دوليا كيف ينظر إلى هذه القدرات القطرية، وهل هي تأتي ضمن سياق قوة ناعمة مؤثرة على المستوى الدولي؟
2: نعم، شكرا للاستضافة. نعم، قطر كانت وسيطا موثوقا به، والأمير قد بدأ بعملية لافتة للانتباه، فلقد مكن قطر في إطار دول الخليج عندما بدأ بوضع رؤية 2030. إذن ففي المجتمع الدولي يمكن أن نستمع إلى المستشار الألماني الذي قال إن ألمانيا فقدت شريكا ورفيقا استراتيجيا فيما يتعلق بجهودهم المرتبطة بأفغانستان وأماكن أخرى. إذن فألمانيا قامت بالعمل مع قطر بشكل لم تعمل بنفس الطريقة مع دول أخرى، وقطر أيضا قامت بدور مهم جدا ليس فقط في مجال الطاقة ولكن في مجالات أخرى متعددة.
1: سيد فالح، أشار سيد ماتياس إلى الوساطات الدولية بالنسبة لقطر. سؤال هنا يبرز، إلى أي مدى تتقاطع مسألة الحاجة الدولية لدور كهذا مع التفكير الاستراتيجي المسبق أو المبكر لقطر في الدخول أو الولوج إلى هذا العالم، عالم الوساطات الدولية بكل تعقيداته؟
0: طبعا بكل تعقيداتها، ولكن من الأساسيات التي وضعها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله أن جعل من الوساطة نهج سياسي متبع وركيزة أساسية، بل نستطيع القول بأنه العمود الفقري للسياسة الخارجية لدولة قطر. ولكن كانت في البداية يجب أن تزرع الثقة لدى الآخرين، وكانت تتوسط قطر على المستوى الإقليمي، ولكن بعدما اكتسبت الثقة واكتسبت السمعة وعرفت جميع الدول والحكومات مدى النزاهة والثقة التي تتمتع بها دولة قطر ونهجها السياسي والدبلوماسي الذي تسير عليه، أصبحت الوساطة القطرية مطلبا في كثير من الهيئات والمنظمات ودول في أصقاع العالم المختلفة، سواء في أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الأمريكيتين، وهذا ما تم بالفعل. فأصبحت قطر حاضرة ويطلب منها المشاركة لاستقطاب واستقبال المتخاصمين أو المتخالفين أو الأطراف المتنازعة فيما بينها، وكلهم يجملون الثقة في دولة قطر ويأتون ويعلمون أن هذه الأمور سوف تحل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.
1: سيد ماتياس، من ضمن المؤتمرات أو الأحداث المتعلقة بمسألة الاتصالات أو الكوميونيكيشن على المستوى الدولي، احتضنت قطر الكثير من المؤتمرات، منتدى الدوحة، ويب سميت، غيرها. ما أهمية هذه الأحداث على المستوى العالمي، هذه المؤتمرات على المستوى العالمي، وكيف ينعكس ذلك أيضا على دور قطر في هذه المرحلة؟
2: نعم بالطبع، إنها مؤتمرات وفعاليات مهمة جدا، لأن قطر تحتضن الناس من كل أماكن العالم ومن أماكن مختلفة، وتمارس الدبلوماسية من خلال حديث هؤلاء الناس لبعضهم البعض الذين هم في هذه الحالة لما كانوا ليلتقوا في أماكن أخرى، ولكنهم التقوا في قطر. منتدى الدوحة كان منتدا مهم وأنا شاركت فيه عدة مرات، كذلك قطر قامت وما زالت تقوم بالعمل على أمن الطاقة، فهذا أمر مهم للعالم كله وخاصة لأوروبا في هذه الأوقات. فنحن بحاجة إلى شركاء موثوقين، وقطر هي إحدى هؤلاء الشركاء.
1: إحدى أكثر النقاط رواجا كتساؤلات متعلقة بهذا الدور لقطر هو القدرات الاقتصادية أو المالية التي تملكها الدولة مقابل فكرة قدرتها كدولة على القيام بهذا الدور. هل تعتقد بأن الأمر يعود هنا إلى القدرة الاقتصادية بشكل رئيسي، أم إلى القدرة على التفكير الاستراتيجي بعيد المدى والنظرة إلى أهمية هذه الأحداث على المستوى الدولي؟
0: بكل تأكيد النظرة الاستراتيجية الموجودة لدى الدولة هي أهم ولا تقل أهمية عن المورد الاقتصادي، لأن هناك دول كثيرة لديها موارد كبيرة جدا ولكنها لا تستطيع أن تقوم بهذه الأدوار، ولكن قطر وضعت الاقتصاد أو القوة الاقتصادية والنهج الحاضر في إجراء الوساطات والحوار والدبلوماسية الحاضرة في كل المجالات هي كانت المعيار الأساسي لتقدمها وبروز دولة قطر في هذا المجال تحديدا على مستوى العالم. وأكبر دليل على ذلك عندما تتوسط دولة قطر بين الولايات المتحدة الأمريكية وطالبان، أيضا في هذه الأحداث المهمة التي هي بين أمريكا وإيران، ورغم التضرر أو الضرر الذي لحق بدولة قطر ودول الخليج قاطبة، إلا أن قطر وما تتمتع به من ثقة ومن حضور بارز ومن استراتيجيات في هذا المجال يطلب منها أن تكون وسيط في هذه الأمور، وهو ما تقوم به دولة قطر حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية إيران.
1: طيب سيد ماتياس، السؤال هنا أيضا، حين تدخل قطر على خط الوساطات الدولية لا سيما في النزاعات المعقدة مثل الولايات المتحدة مع أفغانستان، مثل إيران والولايات المتحدة، أو حتى حينما يطلب من قطر الدخول، كيف ينظر دوليا إلى قدرة قطر على تأدية دور الوساطة؟ كيف يفهم ذلك؟ كيف يتلقى على مستوى المجتمع الدولي؟
2: نعم، قطر لديها التجربة والخبرة والاستراتيجية الدبلوماسية، هذا يعزى لقطر. قطر لا تقوم بالعمل بالاستراتيجية السريعة، بل هم يقومون بالوساطة ويخوضون بذلك لأعوام عديدة. انظروا إلى الاستثمار القطري في غزة وفي كل فلسطين وفي أماكن أخرى. إذن يمكن الاعتماد على قطر كشريك، فهذا أمر مهم، وهذه استراتيجية مختلفة عن التي تستخدمها أو يستخدمها الوسطاء الآخرون. هي دولة محايدة في العادة، وقد رأينا سويسرا أيضا تقوم بذلك في العالم، والآن قطر تقوم بذلك وهي الدولة رقم واحد في القيام بالوساطات.
1: الآن بعيدا عن فكرة الوساطات، كانت قطر قد عرضت بشكل لافت على بعض الدول المنظمة لكأس العالم كحدث مهم على المستوى العالمي، ومنها الولايات المتحدة، المساعدة أو التعاون فلنقل في تنظيم هذا الحدث الكبير، بما في هذا الحدث من تفاصيل وتعقيدات. هل يأتي ذلك من ثقة اكتسبتها قطر في قدرتها على التنظيم بناء على 2022؟
0: دولة قطر تعشق الصعوبات وتتجاوز المعوقات، وهذا ما عملت عليه منذ إعلان استضافة قطر في ديسمبر 2010. والحدث العالمي الذي تم في نسخة كأس العالم في قطر 2022 كان له دور كبير وواجه الكثير من الصعوبات والمعوقات، ولكن قطر عملت بحزم وإصرار على أن تكون هذه النسخة المتفردة من كافة التجهيزات، سواء تنظيمية أو أمنية أو ما إلى ذلك من أمور متعلقة بهذه البطولة. وما تم حاليا بعد كأس العالم في قطر في الولايات المتحدة الأمريكية هو الخبرة التي اكتسبتها قطر، وهناك أكثر من مجال سواء أمنيا أو في مجال الرياضة خاصة فيما يتعلق بلجنة الإرث، كلهم لهم أدوار بارزة ومهمة، خاصة أنهم اكتسبوا خبرة ويستطيعون الاعتماد عليها وهم في حاجة إلى ذلك، وقطر تمد المساعدة في كل المجالات، فما بالك عندما يطلب منها في حدث رياضي مهم مثل كأس العالم.
1: سيد ماتياس، حين حصلت دولة قطر على استضافة كأس العالم، كان هنالك الكثير من التشكيك في قدرة بلد يقع في الشرق الأوسط بقدرات محدودة فلنقل في مسألة الخبرة على مستوى تنظيم كأس العالم، لأول مرة يحدث حدث كهذا، بما في ذلك مرورا طبعا لاحقا بالتعقيدات التي مر بها العالم حتى على مستوى الأوبئة، كورونا إلى آخره. إلى أي مدى تغيرت هذه النظرة هنا على قدرة دول في الشرق الأوسط على النهوض بمسؤولية كهذه على المستوى الدولي؟
2: Yes, indeed it did. نعم بالفعل الرؤية تغيرت، ولقد كانت هذه المسألة تنضوي على مخاطر، لأنه كان هناك انتقادات كبيرة لقطر بسبب حقوق العمال وما إلى ذلك، وهي برأيي كانت انتقادات وحملة غير منصفة ضد قطر. وقطر أبلت بلاء حسنا وقامت بتنظيم هذه الفعاليات، وهذا وضع قطر على خارطة العالم. الكلفة كانت عالية.

0: بذلك نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، ونعود بكم الآن إلى غرفة الأخبار. إلى اللقاء.
1: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما، بالإضافة إلى الأوضاع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال المساعد الأمني لمحافظ خوزستان الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف ظهر اليوم مدينة عبدان ومنطقة أخرى قرب مهشهر. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والاعتداءات الأمريكية، وإن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. من ناحيته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية في المنطقة وموقعا في قاعدة جوية بالأردن. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن شركة ستولت النرويجية قولها إن حريقا اندلع في ناقلة مواد كيميائية إثر هجوم من قبالة ساحل عمان الليلة الماضية. وفي الإمارات، قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز في المياه العمانية. كما أعلنت مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة ثمانية آخرين. من جهتها، أكدت الخارجية العمانية استمرار السلطنة في تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وأكدت التزامها الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن القوات الأمريكية شنت هجمات على إيران، وأكد السيطرة على مضيق هرمز والبدء في فرض حصار بحري على إيران. في الشأن اللبناني، انطلقت في مقر السفارة الأمريكية بروما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية اليوم، بينهم 8 في استهداف نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت وزارة الداخلية بغزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في هذا القصف الإسرائيلي. أرحب بمراسلينا، معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، كما ينضم إلينا من واشنطن مراسل الجزيرة إيهاب العبسي. ومعك أبدأ إيهاب، والمشهد الآن بعد ما أعلنته القيادة المركزية عن استكمال أحدث ضربات ضد مواقع وأهداف إيرانية.
2: نعم، الخطوة التالية هو أن يفرض الحصار البحري مرة أخرى على الموانئ الإيرانية، تحديدا الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران ستبدأ القيادة المركزية الأمريكية بفرض هذا الحصار، بمعنى منع دخول أو خروج السفن إلى الموانئ الإيرانية ومنع تصدير النفط الإيراني، لتبدأ أيضا هذه المعركة الاقتصادية بين إيران والولايات المتحدة. من سيصمد أكثر؟ هل ستصمد إيران أمام الضغوط الاقتصادية بعد الحصار البحري، أم تصمد الولايات المتحدة أمام أيضا الضغط الاقتصادي هنا بعد نقص إمدادات النفط في العالم وأثر ذلك على ارتفاع محتمل في أسعار المحروقات مرة أخرى؟ يأتي ذلك تأكيدا بعد شن ضربات لليوم الثالث على التوالي من القيادة المركزية الأمريكية استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، تحديدا أنظمة الدفاع على الساحل الإيراني وكذلك القدرات البحرية ومواقع تخزين الطائرات والمسيرات الإيرانية. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن ذلك يأتي بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. الرئيس دونالد ترامب يقول إن الحصار البحري الذي سيفرض اليوم بالإضافة إلى الضربات العسكرية التي من المتوقع أيضا أن تستمر، خاصة وأن الرئيس بالأمس قال إن إيران ستتعرض لضربات يومي الاثنين والثلاثاء، بمعنى أنه من المحتمل أن تكون هناك ضربات جديدة اليوم، قال إن هذا الأمر سيحقق ضغطا هائلا على إيران على أمل التوصل إلى اتفاق. الرئيس دونالد ترامب على الرغم من تصريحاته التي قال فيها إن إيران لا يمكن أبدا الوصول

0: الموثوق بها، إلا أنه أبقى باب الدبلوماسية مفتوحا حينما سئل عن ما إذا كان الاتفاق ممكنا، أجاب في نهاية المطاف بأن الاتفاق قد يكون ممكنا شريطة أن تلتزم إيران بمذكرة التفاهم وبأي اتفاق محتمل. وقال إن يوم السبت الماضي كان هناك اتفاق وشيك مع الجانب الإيراني، لكن المفاوضين الإيرانيين انسحبوا في آخر لحظة أيضا. والرئيس يقول إن الضربات الأمريكية ستستمر، وقلل من قدرات إيران العسكرية، وقال إن هذه الضربات تستهدف بالأساس قدرات إيران فيما يتعلق بمضيق هرمز، وهو العقبة الكبرى حاليا بين الجانبين، والذي جاء بعد توقيع مذكرة التفاهم. الولايات المتحدة تتهم إيران بأنها نقضت مذكرة التفاهم. الرئيس دونالد ترامب قال للمشرعين في خطاب أرسله للكونغرس يعلن فيه استئناف هذه العمليات العسكرية ضد الجانب الإيراني، قال للمشرعين إن الولايات المتحدة دخلت في مفاوضات بحسن نية مع الجانب الإيراني ووقعت مذكرة التفاهم، لكن الإيرانيين لم يلتزموا وعرقلوا مرة أخرى حركة الملاحة في مضيق هرمز.
1: شكرا لك إيهاب العبسي من واشنطن. رانيا، في المقابل ضعينا في تحديثات الحصيلة الإيرانية إذن لهذه الضربات الأمريكية، وأيضا هل من تعليق حول هذه التهديدات القادمة من واشنطن؟
2: نعم سهام، يعني فيما يتعلق بالتطورات الميدانية، يعني منذ ساعة تقريبا لم تسجل أي هجمات على السواحل الجنوبية لإيران، ولكن كان قد سبقها سماع عدوي انفجارات في محافظة خوزستان وتحديدا مدينة أبادان ومحيط مدينة مونشار، سبقها استهداف مدينة بندر عباس غرب المدينة في محافظة هرمزغان، هذا بالإضافة إلى سماع عدوي انفجارات في كل من مدينة بوشهر وشاقدان في محافظة شهر. تأتي هذه الهجمات في إطار أو الهجمات الأمريكية المستمرة منذ 3 أيام على مختلف أنحاء إيران تقريبا، وخاصة المحافظات الجنوبية منها تلك المطلة على مضيق هرمز، باعتبار أن الولايات المتحدة تحاول أن يعني تنهي السيطرة الإيرانية على المضيق وأن تعيد فتح مضيق هرمز وتسيير السفن التجارية من الممرات غير تلك المعلنة من قبل إيران. ولكن في المقابل تواصل طهران توجيه الرسائل السياسية والعسكرية للولايات المتحدة. هناك تأكيد من المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات المسلحة الإيرانية موقفها بشأن مضيق هرمز لم يتغير ولن يتغير. قال أن الحرب والاعتداءات الأمريكية وما وصفها بالأعمال الشريرة لن تستطيع أن تفتح المضيق، وأن السبيل الوحيد لهذا الأمر هو ما وصفه باحترام حقوق الشعب الإيراني، في الإشارة إلى أن إيران تقول أن المضيق هو جزء من سيادتها، وأنه وفقا للبند 5 من مذكرة التفاهم إيران هي المسؤولة عن تأمين أمني وإدارة الملاحة في المضيق، وذلك حتى تنتهي المهلة المحددة في المذكرة، ثم ستكون هناك إجراءات إيرانية عمانية. هذا أيضا تأكيد من قبل إبراهيم عزيزي رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، والذي أكد أنه بالفعل قد وصل مشروع القانون الذي كان قد نظمه المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز، وقال أنه سيتم إقرار هذا القانون في البرلمان، وأن هناك إجراءات قوية ستتخذها إيران للرد على من وصفهم بالأعداء. هناك أيضا يعني استمرار للاتهامات الإيرانية للولايات المتحدة بنقض التعهدات المذكورة في مذكرة التفاهم، هذا ما جاء على لسان مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أيرافاني، الذي أكد على أن الولايات المتحدة منذ اللحظة الأولى لتوقيع مذكرة التفاهم تحاول من خلال تأويل بنود المذكرة أن تنقض هذه المذكرة وتعهداتها فيها، مع التأكيد أيضا يعني سهام على أن إيران مستعدة عسكريا وأن الجيش والحرس الثوري متحد فيما يتعلق بالإجراءات العسكرية. هذا ما بدا واضحا من خلال لقاء المتحدث الحرس الثوري مع المتحدث باسم الجيش، وهو في هذا اللقاء الذي جرى اليوم تم التأكيد على أنه الجيش يدعم الإجراءات العسكرية للحرس الثوري.
1: شكرا لك رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة، كنت معنا من طهران. والآن نشير إلى صور من بوشهر جنوبية إيران لأثار ضربات عرضت لها هذه المنطقة إذن، ونشاهد تصاعدا مكثفا لأعمدة الدخان من هذا الموقع.

0: ما زلنا في مشاهدة متابعين هذه الصور من بوشهر جنوبية إيران، نشاهد تصاعد لأعمدة الدخان. لا أدري رانيا، هل لديك أي معلومات حول هذه الصور التي نشاهدها على الشاشة، طبيعة ما تعرض له هذا الموقع في بوشهر جنوبية إيران؟
1: سهام، يعني تم التأكيد من قبل السلطات الإيرانية على أن محافظة بوشهر تعرضت اليوم ظهر اليوم لاستهدافات أمريكية، وذلك يعني خلال 3 أيام تعرض هذه المحافظة وتحديدا مدينة بوشهر للاستهدافات المتتالية. وكما تعرفين في بوشهر يقع محطة الطاقة الكهروذرية، وما يمثل يعني الاستهدافات المستمرة خطورة على هذا المفاعل أو هذه المحطة. تم التأكيد على أنه سمي عدوي 4 انفجارات في مدينة بوشهر. عادة ما تقول السلطات الإيرانية أو تكشف السلطات الإيرانية عن الاستهدافات كانت يعني لمواقع عسكرية أو أبراج للاتصالات، ولكن هذا لم يمنع من سقوط ضحايا سواء يعني في المحافظات الجنوبية وسواء في خوزستان أو في هرمزغان أو حتى في بوشهر. هذا بالإضافة إلى استهداف الولايات المتحدة لأرصفة الصيد وأرصفة المسافرين الذين يستخدمون القوارب للتنقل ما بين الجزر ومحافظة هرمزغان أو غيرها من المحافظات الجنوبية. إذن هذه المحافظة تعرضت مرة أخرى ظهر اليوم للاستهداف. لم يتم الكشف بعد حتى الآن عن طبيعة الأماكن المستهدفة، ولكنها كما قلت عادة ما تكون بتتم يعني استهداف الأماكن العسكرية التي تقوم من إيران من خلالها بمراقبة حركة الملاحة في المضيق وتسيطر على المضيق من خلال هذه المواقع العسكرية. وفي المقابل تقوم إيران بتقول أنها ترد على الأماكن التي تستخدمها الولايات المتحدة لشن هجمات على الأراضي الإيرانية كما حدث صباح اليوم، حيث أعلن الجيش.
0: نعم. عفوا رانيا، أيضا قريبين أكثر مما تقوله القيادة العسكرية حول هجمات نفذتها في المنطقة.
1: نعم، يعني الجيش الإيراني هو من كان قد بدأ الجولة الجديدة من الضربات التي وقعت صباح اليوم. أكد على أنه استهدف مستودعات للذخيرة، مخازن الوقود، وأيضا أنظمة باتريوت وصواريخ، وأيضا أنظمة رادار مهمة. أما أكد على أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد بالمثل على الولايات المتحدة، وذلك على ما تعتبره إيران خرقا واضحا للولايات المتحدة، خرقا أمريكي لبنود مذكرة التفاهم والتي كانت تنص على وقف الحرب وعدم الاعتداء أو حتى عدم التدخل في شؤون إيران. هذا بالإضافة إلى يعني أن تتولى إيران مسؤولية إدارة الملاحة البحرية في المضيق. أيضا الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن استهداف منشآت حيوية مهمة في البحرين وأيضا في الأردن. تم التأكيد على أنه استهدف أيضا مراكز التحكم والمراقبة للمسيرات التي تستخدمها الولايات المتحدة، الزوارق المسيرة. هذه الزوارق التي تم استخدامها يعني مساء يوم أمس في استهداف أحد المواقع في مدينة بندر عباس، وتأتي هذه يعني الأهداف في إطار التحديثات المستمرة من قبل القوات المسلحة الإيرانية. هذا ما يتم تأكيده إيرانيا أن إيران تقوم بشكل مستمر بتحديث يعني أهدافها، وذلك بناء على الرصد المتكرر والمستمر للتحركات الأمريكية في المنطقة. وتقول أيضا أنها تعمل أيضا في الوقت ذاته على تعزيز قدراتها، وأنه الولايات المتحدة لا تكشف حجم خسائرها سواء البشرية أو المادية.
0: شكرا لك رانيا قاسمي، مراسلة الجزيرة من طهران، على كل هذه الإيضاحات. الآن إلى التحليل والنقاش، وأرحب في الاستوديو بضيوفنا السيد عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، معنا أيضا السيد سيرجيو ديلا بينيا نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، كما ينضم إلينا الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد أصلاني، يعني نشاهد الآن عودة ثنائية مضيق هرمز الحصار البحري الأمريكي، وما سيعني عودة الخنق الاقتصادي لإيران. ألم تستدعي إيران هذا الرد من خلال إصرارها على شروطها في إدارة المضيق؟
2: نحن نرى أن هناك أزمة في الوضع الحالي، والفرق بين الطرفين

0: وجد بوجوه كثيرة حتى قبل وجود مذكرة التفاهم، وهناك تفسيرات مختلفة الآن لمذكرة التفاهم، ولذا نرى التصعيد الآن. يبدو أن الجانبين يتطلعان إلى هذا الوضع من وجهة نظر استراتيجية، فبالنسبة لإيران هذا يعتبر مخاطرة وجودية للبلاد، وإذا ما تخلت إيران عن هذا النفوذ الاستراتيجي فإنها ستواجه تداعيات كبيرة وهائلة. لذلك نسمع أن البرلمان اليوم يحاول أن يحول هذا الأمر إلى قانون، أي أن ترسل إيران رسالة للعالم بأن هذا الشيء سوف يكون دائما وليس ورقة تفاوض يتم التفاوض بشأنها. الجانب الأمريكي ليس سعيدا بهذا الوضع، ويريد أن يأتي بكل شيء متعلق بمضيق هرمز إلى ما كان عليه الوضع في السابق، ولذا نرى أن الجانبين الآن غير قادرين على إيجاد توازن. ونحن الآن في الوقت الحاضر نشهد معركة دبلوماسية وسياسية، وهناك محاولات لإعادة تأسيس التوازن الردعي، ولذلك نرى أن قواعد الاشتباك أيضا الآن تتغير بالتدريج، وهذا قد يساعد الأمر أكثر وأكثر. ليس بالضرورة بأن يكون شبيها لما حدث خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 40 يوما. هذا في هذه المرة قد تكون النوعية مختلفة، وقد نشهد أيضا سيناريوهات مختلفة في الأيام والأسابيع القليلة القادمة.
1: السيد دي لابينيا، مع توجه ترامب الآن إلى إرسال قوات إضافية لإعادة فرض الحصار البحري على موانئ إيران، مع اقتراحه فرض رسوم بنسبة 20% على مرور السفن، ألا ترون في ذلك استفزازا غير مسبوق للقانون الدولي، ويمكن أيضا أن يعني يحشر إيران في الزاوية فتقوم بردود ربما غير متوقعة؟
0: أعتقد أن علينا أن نراجع ما يحدث. البدء الآن بإيران وبشكل عشوائي تعسفي، أعلنت بأنها هي المسؤول عمن يدخل ويخرج عبر المضيق. هذا غير مقبول ويخلق ألما لدول الخليج والعراق وبقية العالم. هناك دول مثل الهند والصين والدول الأخرى التي سوف تتضايق بشأن ما يفعله الإيرانيون. إذن ليس فقط هم سيشعرون بضغوط دولية، ولكن سيشعرون بضغوط اقتصادية أيضا. ورئيس ترامب كما أشار، فهذا الأمر لن يحدث، فهو سوف يقوم بكل ما هو ممكن لضمان أن المضيق يعود إلى عهده السابق. كل ما على إيران أن تفعله هو وقف استهداف السفن والعودة إلى طاولة المفاوضات. هناك وثيقة في مذكرة التفاهم تعطيكم إطارا يمكنكم من التفاوض بشأن حل لهذا الأمر. رفضوا ذلك. 20% هذه الرسوم سوف نرى إن كانت ستتم أم لا. هو أشار إلى هذا الوضع، وما زال هناك الكثير من الحيز للتفاوض. وكما قلت، أسهل شيء على إيران أن تفعله هو يتمثل في السماح لتدفق التجارة، وذلك لأنها تخلق آلاما عظيمة. والآن يفكرون أيضا باستخدام الحوثيين، وهم قوة وكيلة لكي يؤثروا على الحركة في مضيق باب المندب، وهذا يشير إلى أن إيران مستعدة لكي تمد في حياة كل وكلائها لتحقق أهدافها، بينما بقية العالم ليس سعيدا بما تقوم به إيران فيما يخص التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية.
1: ولكن تأثير ما تقوم به إيران من المنظور الأمريكي وتداعياته على الاقتصاد العالمي هو نفسه، يعني نفسه تداعيات ما يقوم به الآن ترامب من الإصرار على الحل العسكري والآن فرض رسوم. يعني هذا في نهاية الأمر سيؤدي إلى خنق الملاحة، أو في أفضل الحالات إلى رفع أسعار النفط. بالتالي أين المنطق هنا؟ بينما كان ترامب قبل أيام يدافع عن حرية الملاحة وعن رفض أي رسوم تفرض على أي سفن تمر بالمضيق.
0: كما قلت، هذا جزء من الحوار الجاري الآن، إذن دعونا نرى ما هي النتائج. أنا أركز حقا دائما على النتائج وما هي العوامل على الأرض، ويمكن التشاور بشأنها.

0: خلال هذا لم يكن هناك تنفيذ لهذه الرسوم 20%، لذلك دعونا ننتظر لنرى كيف سينتهي بها المطاف. وحقيقة أن إيران كل ما عليها أن تفعله الآن هو أن توقف كونها عائق لتدفق التجارة عبر المضيق، وإذا ما بدأوا يزرعون الألغام في هذا المكان، وإذا ما بدأوا بتهديد جيرانهم وبدأوا بإطلاق النار، فسوف نعود إلى سابق عهد الأمور. الآن لم يكن هناك أناس كثيرون قتلوا، الغارات كانت محددة، لذلك يمكن للأمور أن تصعد وأن تصبح أكثر سوءا. ولكن الولايات المتحدة لديها كثير من الأدوات على الصعيد العسكري، ومستوى التصعيد بالنسبة لدينا هو أكبر وأعظم مما هو الحال لدى إيران.
1: دكتور زخور، يعني كل عناصر المشهد السابق للحرب موجودة، لكن دون أن ندخل يعني في الحرب بشكلها السابق، هل يعود هذا إلى التقاء إرادتين من الطرفين بعدم العودة للحرب بشكلها السابق، أم هي مسألة وقت وسنعود إلى تلك الحرب؟
2: يعني هناك عدة تفسيرات لهذا الموضوع. أولا أن محور الحرب يدور حول المضيق، بمعنى أن هناك معركة أساسية ضمن هذه الحرب الكبرى، وهي معركة السيطرة على مضيق هرمز، ويتركز الجهد على هذا المضيق. هذا المستوى الأول. الآن بحسب تطور هذا المسار أو لهذه المعركة على مضيق هرمز، أي طرف سيشعر بالضغط أكثر؟ ما هي الوسائل التي يمكن يستخدمها؟ هل بحاجة إلى توسيع المعركة بشكل أكبر؟ عندها سنرى أنه ممكن أن يكون هناك توسيع للمعركة بشكل أكبر. الآن هناك محاولات من الولايات المتحدة على الأقل فتح مسار من الجهة الجنوبية القريبة من عمان، وهناك محاولات من الجانب الإيراني إلى إغلاق المضيق بشكل كامل. هذه الأيام لا يمكن القول أن هذا الفريق نجح في تحقيق ما يريد أو ذلك الفريق نجح. نحتاج إلى مزيد من الوقت لنتبين من سيتمكن من فرض لنقل إرادته على هذه المعركة، في حال كان الضغط الأمريكي كبير، بمعنى أن استمرار العمليات العسكرية موازيا مع الحصار البحري مع فتح الممر وتأمينه بالحد الأدنى، هذا سيضع ضغوطا كبيرة على الجانب الإيراني. عندها قد يكون هناك تفعيل لوسائل ضغط أو وسائل قتالية أخرى، ولكن حتى الآن هي مضبوطة صحيح بإرادة الطرفين، ولكن بظروف موضوعية هي التي تحدد ذلك على الأرض.
1: شكرا لك دكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، والشكر موصول لبقية ضيوفنا الكرام. الآن نتحول إلى فقرة عسكرية عن منشأة جبل الفأس التي هدد الرئيس الأمريكي ترامب باستهدافها، مع ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
3: أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الفقرة العسكرية التحليلية التي نسلط فيها الضوء على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتدمير جبل الفأس. فما هي هذه المنشأة؟ ما أهميتها الاستراتيجية؟ وما دلالة التهديد بقصفها؟ في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة ناتانز النووية، تقول تقارير استخباراتية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، وهو جبل الفأس، المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. إذن هذا الموقع، موقع جبل الفأس، يقع جنوبي طهران قرب منشأة ناتانز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر بالضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025، والتي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت ناتانز وفوردو وأصفهان. الموقع بدأ تشييده فعلياً عام 2020، ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير الاستخباراتية الأمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعله محصناً حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانات الأمريكية. المعلومات

0: متداولة تشير إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، وذلك مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. بحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشبه وكالة الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين لبرنامجها النووي. أما طهران فتقول أن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتحصين وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح أبدا للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، مما أثار شكوكا لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم. سلام خضر، هي على الخارطة التفاعلية مهم جدا إذن أن نعرف أين هو جبل الفأس تحديدا، ولماذا هو في منطقة حساسة، ما أهميته؟
1: شكرا جزيلا لك ليلى. إذا جبل الفأس أو كوكولاك كما هو الاسم المحلي في إيران لهذا الجبل، يقع في الحقيقة في منطقة جبلية وعرة وشديدة التحصين طبيعيا. هذا هو موقع المنشأة، وكما تبدو الجغرافيا قاسية جدا، جغرافيا جبلية، ويبدو أنها هذه الجبال التي تعتبر امتدادا لسلسلة جبال زاغروس هي جبال الجرانيت. وبحسب التقارير الاستخباراتية الأمريكية فإن العمل تم رصده في هذه المنطقة التي تشتبه وكالة الاستخبارات الأمريكية بأنه واحدة من المواقع أو المنشآت النووية بدأ العمل به عام 2020، ونشرت بعض التفاصيل. أهمية هذه المنشأة، إن كانت هناك من منشأة وفق الوصف الأمريكي، الجانب الإيراني يقول بأنها لتجميع أجهزة الطرد المركزي، تقع بمنطقة قريبة من منشأة نطنز النووية في إصفهان، وتقع أيضا جنوب منشأة فوردو. هاتان المنشأتان نطنز وفوردو سبق وتعرضتا لعمليات استهداف مكثفة عام 2025، ولكن هذه صور أقمار صناعية بالوقت الفعلي لنطنز. نبدأ بمجمع نطنز، هذه الصورة التقطت في 28 من فبراير الماضي، أي عشية اندلاع، أي يوم اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية الإسرائيلية. هذه هي منشأة فوردو، أيضا المنشأة شديدة التحصين رغم أنها تعرضت أيضا لعمليات قصف واستهدافات مركزة وبقنابل خارقة للتحصينات. هذه الصورة هي أيضا لمنشأة فوردو التي تتحدث بعض التقارير الاستخباراتية عن أنها بدأت تخضع لعمليات تأهيل. منشأة فوردو التقطت هذه الصور في 21 الشهر الماضي، وهنا في هذه النقطة جنوب المنشأة تبدو هناك عملية تجمع كبيرة لشاحنات وعربات قد تكون استندت إلى هذه الصور أجهزة الاستخبارات للقول بأنها تخضع لعملية إعادة بناء أو ترميم. أما هذه الصورة فهي لمنشأة جبل الفأس أو كويكولاد، والتقطت في اليوم عينه في 21 من الشهر الماضي. تظهر بوضوح في هذه الصور عبر الأقمار الصناعية وجود شاحنات لنقل الإسمنت عند مداخل أحد الأنفاق، إضافة لوجود شاحنات أخرى في الجهة الشرقية من النفق الذي يبدو أن هذه العربات أو الشاحنات تدخل إليه. هناك أكثر من عربة تدخل، وهناك عربات أيضا في طريقها إلى الخروج، وهذه الطرق يبدو أنها جديدة الشق، بمعنى غير مستخدمة بشكل كبير في أوقات سابقة كما تبدو وفق الأقمار الصناعية. هذه هي المنشأة التي تشتبه أجهزة الاستخبارات الأمريكية بأنها منشأة تخصيب نووي تحت الأرض لا تزال عاملة لدى إيران. وهذه أيضا صورة أخرى تجمع المنشأتين، هذه منشأة فوردو التي كما ذكرنا تعرضت للقصف في أوقات سابقة وجولات تصعيد سابقة، وهنا إلى أقصى يسار أو أقصى يمين الشاشة حيث السهم الأحمر هي المنشأة التي تسمى بمنشأة جبل الفأس أو كوكولاج، وهذه الصورة ملتقطة أيضا عبر الأقمار الصناعية للمنشأتين. منشأة فوردو تبعد قرابة 1.5 كيلومتر الكيلومتر أو أكثر من ذلك بقليل من المنشأة التي نتحدث عنها، وهذه هي أيضا منشأة نطنز إضافة إلى بعض المنشآت المساندة لها الموجودة في قمة ذلك الجبل. أهمية المكان الجغرافي هو قسوة هذا المكان لناحية الطبيعية والجيولوجية. هناك جبال من الجرانيت، الخبراء يتحدثون أن هذه المنشأة تقوم على أو تقع على الأقل بعمق نحو 100 متر تحت سطح الأرض، وبالتالي ليلى هذا يجعل من الصعب على حتى القنابل الخارقة للتحصينات بالنسخ الأحدث. هناك نسخ تصل ل 60 مترا تحت الأرض وفق ما هو معلن طبعا، ودخلت للمرة الأولى حيز الاستخدام في الجولة السابقة من التصعيد بين إيران والولايات المتحدة وأيضا
0: كما حصل في فوردو. لا نعرف إذا كانت الولايات المتحدة ستلجأ إليها هذه المرة. شكرا جزيلا سلام. إذا جبل فأس هذا، يعني رغم كما قالت سلام لا نعرف وظيفته يعني بشكل دقيق فعليا، ليست مثبتة، ولكن يصنف على أنه أحد أكثر المواقع الإيرانية حساسية. لماذا؟
2: نعم ليلى، أترجم سؤالك مباشرة على الخارطة ونأخذ نظرة شمولية على المواقع الموجودة في محيط جبل كلانغ أو ما يعرف بجبل الفاس حسب ما تم تداوله. لاحظي هنا يظهر مباشرة ليلى النتانز، منشأة نتانز، منشأة أصفهان وفوردو، ثلاث منشآت بشكل مثلث تحيط بجبل كلانغ، بالإضافة إلى أراك، ما يعني أن التموضع لهذا الجبل هو تموضع عملياتي والاختيار لم يكن عشوائيا، يحيط بأغلب وكل المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي يجعل منه مخبأ رئيسي. نتكلم عن الصندوق الأسود للبرنامج النووي الإيراني، نتكلم عن أهميته التي تكمن في العمق 600 متر في باطن الأرض، في السرية وفي التخفية والتستر. وهنا نذهب مباشرة إلى الخارطة، يمكن أن يتضح مبنى هذا الجبل أو شكل هذا الجبل على الخارطة مباشرة إذا ما نظرنا نظرة شاملة إلى هذا الجبل الموجود في هذا المحيط. بالتالي
0: يعني هل كان دائما الصندوق الأسود أم أن الهجمات الأمريكية الأخيرة جعلت منه الصندوق الأسود؟
2: ليلى، بدأ الحديث عن جبل الفأس أو جبل كلانغ بعد ضربة الـ 12 يوم التي حدثت بعد تدمير ما تبقى من الغبار النووي وتتبعه من قبل الجانب الأمريكي واستطلاع الجانب الأمريكي. هذا الجبل بالتحديد إذا ما نظرنا له نجد أن هناك مناطق وعرة جدا، هذه المناطق محيطة بالجبل وبالتالي تعطي ميزة لهذا الجبل بأن يكون بهذه المنطقة، هو ضمن سلسلة جبال زاغروس هذه المنطقة الوعرة. أهميته أن طبيعة الجبال طبيعة جرانيتية، بالتالي يمكن بناء هذه المنشآت في داخل الجبل على الأعماق الكبيرة التي تحدثنا عنها وهي 600 متر.
0: طيب كيف يختلف ذلك عن مثلا فوردو؟
2: نعم، الآن فوردو هو مبنى موجود تحت الأرض لكن ليس بهذا العمق. الاستغلال جبل كلانغ أو جبل الفاس نتيجة للارتفاع، وبالتالي هذا الارتفاع هو الموجود به العمق. عندما أتحدث عن 600 متر لا يعني 600 متر كلها داخل باطن الأرض، بأن الجبل كله بالإضافة إلى باطن الأرض هو الذي وفر. كما يظهر على الخارطة مباشرة أو على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد، لاحظي هذه الأعماق الموجودة في محيط جبل الفاس. بالإضافة إلى ذلك أيضا ليلى، الصور الجوية تظهر بكل وضوح، لاحظي تواريخ هذه الصور، ولاحظي هناك أعمال إنشائية لا توجد تلك الأعمال الكبيرة، في حين أن المحاكاة على الشاشة مباشرة تظهر بأن هناك أعمال إنشائية بدأت في ديسمبر 2020 كما يظهر على هذه الصورة ثلاثية الأبعاد.
0: والحركة التي تظهرها هذه الصور ما الذي تقول لنا؟
2: لاحظي الحفر يتم في بنية الجبل وباطن الأرض، بالتالي هذا أعطى ميزة لمثل هذا العمق 600 متر تحت باطن الأرض لعملية التخزين. بالتالي عندما أشار ترامب يوم أمس إلى أنه سيتم قصف هذه المنشأة في أي وقت، يبدو أن تقدير موقف الاستخبارات الأمريكي أشارت إلى أهمية هذا الجبل، وأشارت بعد كل الإحاطات الاستخبارية على ما يبدو أن الغبار النووي تم تجميعه في هذه المخابئ.
0: أشكرك جزيلا عقيد نضال أبو زيد. إذا انتهت هذه الفقرة، نعود الآن بكم إلى غرفة الأخبار. شكرا لكم.
3: نواصل مع ملف لبنان، حيث انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ويضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة هذه المحادثات. معنا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، وينضم إلينا من فرون قضاء بنت جبيل مراسل الجزيرة إيهاب العقدي. أهلا بكما، أبدأ معك عياش لتقربنا أكثر من ملامح اليوم الأول من هذه المحادثات وما جرى التركيز عليه من ملفات.
4: في الواقع العنوان الأساسي لهذه الجولة الأولى هنا في روما، العنوان هو التنفيذ، أو بالأحرى كيفية التنفيذ، كيف ينفذ أو كيف يبدأ الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان، كيف ينتشر الجيش اللبناني من أو في المناطق التي يفترض أن تسلم إليه. لبنان يدخل اليوم الاجتماع في روما بمطلب واضح، هو انسحاب إسرائيلي فعلي من المناطق التجريبية قبل أي نقاش تفصيلي آخر. المقصود بالمناطق التجريبية هو اختيار نقاط محددة في الجنوب اللبناني كأنموذج أولي حيث تنسحب منها إسرائيل، ثم يدخل إليها الجيش اللبناني وتتم مراقبة الوضع أمنيا. إذا نجحت التجربة يمكن توسيعها لاحقا، لكن العقدة اليوم هي أي مناطق تعتمد أولا. بحسب المعلومات المتداولة طرحت إسرائيل بلدات مثل الغندورية وفرون وزوطر الغربية شمال الليطاني، ولكن لبنان يعتبر أن هذه ليست جوهر مناطق التمركز الإسرائيلي الفعلي. يطالب لبنان بأن تبدأ التجربة من مناطق جنوب الليطاني حيث توجد مواقع إسرائيلية مباشرة وفعلية. الخلاف الآخر هو الضمانات الأمنية، فإسرائيل تريد ترتيبات مراقبة تمنع عودة حزب الله أو أي مجموعات مسلحة، بينما يرفض لبنان أن تتحول هذه الضمانات إلى ذريعة لتأجيل الانسحاب أو إبقاء الوضع مفتوحا بلا جدول زمني. الدور الأمريكي هنا يتجاوز الاستضافة، واشنطن تدير المسار السياسي والعسكري معا، مع متابعة تقنية لترتيبات الانتشار والمراقبة، لكن حتى الآن لا يوجد ما يؤكد التوصل إلى خريطة طريق نهائية أو حتى جدول زمني ملزم. الخلاصة من روما، الاجتماع ليس بروتوكوليا لكنه أيضا ليس اجتماع إعلان اتفاق حتى الآن، بل هو جولة ضغط وتفاصيل، والنتيجة ستناقش سؤال واحد وهو يبدأ الانسحاب، من يبدأ الانسحاب أولا؟ شكراً. ومن ينتشر أولا؟
3: عياش دراجي مراسل الجزيرة من روما، شكرا جزيلا لك. أرحب الآن في الاستوديو بنجوان سمري مراسلة قناة الجزيرة في فلسطين. أهلا بك نجوان، كيف تنظر إسرائيل إلى هذه المحادثات وما أهدافها منها؟
5: أولا الجانب الإسرائيلي يصف هذه الجولة تحديدا اليوم في روما بأنها حاسمة، لا سيما وأنها من المفترض أن تحسم قضايا ومسائل تكتيكية تتعلق بتنفيذ فعلي لاتفاق الإطار والانتقال إلى المرحلة التجريبية فيما يتعلق بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي تم تحديدها وانتشار الجيش اللبناني في المقابل في هذه المناطق. لكن وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت الليلة الماضية عما وصفته بالخلافات التي ظهرت بين الجانبين خلال جولات المحادثات السابقة في واشنطن، وقالت إن اتفاق الإطار أو خطة الانسحاب الجيش الإسرائيلي من المنطقتين التجريبيتين تقضي وفقا للرواية الإسرائيلية بعودة انتشار الجيش الإسرائيلي في هذه المناطق التي سينسحب منها للتأكد والتحقق من أن الجيش اللبناني يقوم بالمهمة كما تريدها إسرائيل فيما يتعلق بمحاربة حزب الله، تفكيك البنى التحتية، نزع سلاح الحزب، وأيضا ما يوصف إسرائيليا بتطهير المنطقة من عناصر حزب الله. وبالتالي إسرائيل تريد أن تقول الكلمة الأخيرة في هذه المناطق وتربط أي انسحاب سواء كان من هذه المناطق أو أي انسحاب تدريجي آخر من مناطق أخرى بتقييمها لأداء الجيش اللبناني وفقا لمعايير هي تضعها. وبالتالي هي ترفض أن يتم ربط مسألة الانسحاب من جنوب لبنان ولو كان تدريجيا وإن كان بطيئا بأي جدول زمني، وإنما فقط وفقط بالجيش اللبناني وقدرته على الانتشار والعمل ضد حزب الله في هذه المواقع والتحرك ضد الحزب. وبالتالي من الواضح بأن إسرائيل تضع عراقيل وعقبات أمام التقدم في هذا المسار، وتحاول تأخير هذه المرحلة قدر الإمكان. نعم. وذلك يتعلق أيضا بالوضع الداخلي الإسرائيلي. شكراً. المرتبط بالانتخابات المقبلة.
3: نجوان السمري مراسلة في قناة الجزيرة في فلسطين، شكرا على هذه الإيضاحات. أنتقل إليك إيهاب، ونحن نتحدث إذن عن هذه المحطة يعني الجديدة من التفاوض، ماذا عن المجال أو المشهد عفوا ميدانيا، ما الذي ترصدونه في هذه الأثناء؟
6: نعم، الآن المنطقتين التجريبيتين هما فرون وزوتر الغربية. زوتر الغربية هي منطقة رمادية عمليا، يدخل إليها الجيش الإسرائيلي ويخرج من زوتر الشرقية، قام بتفجير فيها. لكن بلدة فرون وهي المنطقة الثانية التي نتواجد فيها حاليا، فيها مواقع للجيش اللبناني وفيها دوريات مستمرة للجيش التي تقوم بدوريات وأعمال عسكرية على طول خط هذه المنطقة. وكذلك نحن نتواجد قرب أحد المواقع الثابتة للجيش اللبناني داخل بلدة أفرون، تمنع الرقابة العسكرية طبعا تصوير الجنود والأليات. لكن هذه البلدة كانت إسرائيل ادعت أنها من ضمن المناطق التجريبية وقالت أنها ستسلمها للجيش، بينما في حقيقة الأمر أن أفرون خاضعة لسلطة الجيش اللبناني وفيها مواقع وفيها جنود وأليات، والجيش يقوم بما يلزم من إجراءات عسكرية في هذه المنطقة. لكن إسرائيل كما ادعى نتنياهو بعد توقيع اتفاق الإطار في 26 من حزيران يونيو الماضي بأن هذه المنطقة تقع ضمن المناطق التجريبية. الاحتلال الإسرائيلي يقع عمليا في تلك البقعة التي وقع فيها انفجار الآن قبل بعض الوقت، وهي التي تمتد على طول المنطقة الشرقية لوادي الحجير، الممتقة الممتدة من حولة، ربما تظهر في خلفية الصورة بعض المناطق الأخرى، وصولا إلى منطقة زوتر الغربية، كلها تقع في نطاق الاحتلال الإسرائيلي. لكن المنطقة التجريبية التي نشير إليها تقع هنا حيث نقف مع الجيش اللبناني في بلدة فرون إلى الغرب من وادي الحجير، وكذلك في منطقة جنوب الليطاني. تقع هذه المنطقة في منطقة جنوب الليطاني، بينما منطقة زوتر الغربية تقع إلى شمال الليطاني في منطقة النبطية التي تقدمت إليها واحتلتها القوات الإسرائيلية قبل أسابيع في محاولة للوصول إلى منطقة علي الطاهر التلة. نعم. الاستراتيجية التي لم تتمكن القوات الإسرائيلية من الوصول إليها بسبب المقاومة الشرسة. عمليا لبنان يفاوض إسرائيل، وإسرائيل تعطي لبنان ما ليس لها في هذه المناطق التجريبية وكذلك في المنطقة الرمادية في زوتر الغربية.
3: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة من بلدة فرون. يعيش سكان بلدات جنوب لبنان المحاذية لما يعرف بالخط الأصفر ظروفا صعبة، فالبعض يمنع من العودة وسط استهدافات إسرائيلية متكررة، بينما يعود آخرون مع شعور بالقلق من التوغلات الإسرائيلية. وبينما يملأ الدمار البلدات جراء القصف الإسرائيلي، يسعى الأهالي إلى التكيف مع الواقع القاسي. مراسلة الجزيرة كارمن جوخدار رصدت المشهد من هذه البلدات في قضاء بنت جبيل.
7: قطع الاحتلال الإسرائيلي أوصال الجنوب، هنا آخر نقطة يمكن الوصول إليها عند بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث استحدث الجيش اللبناني موقعا عسكريا يفصل المنطقة المحررة عن تلال حداثة المحتلة. وعلى بعد أمتار من حاجز الجيش، تركت المواجهات الميدانية آثارها على المنازل التي حرم أهلها من العودة إليها. يأتي حيدر يوميا إلى هنا رغم الخطر المحدق، ثم يغادر قبل المغيب.
8: العدو الإسرائيلي قريب كثير علينا، عم بيجي لهون وبقوص علينا، بصير في تفجيرات وفي أولاد صغار عم بيخافوا صراحة، ونحن كثير الوضع صعب كثير علينا. فأنا اضطرت أن ننزل أقعد بأرزون بضيعة تاني، لأنه بالليل ما مش مسموح لي يبقى هون، بيجي بالنهار بطل على البيوت وبرجع بفل.
7: بينما تزيل السلطات المحلية الركام من شوارع البلدة، تبقى العين على الاحتلال الذي يتربص عند تخومها. أما العائدون من شباب وشيب فيتبادلون الحديث عما فاتهم خلال الحرب وعن مستقبل لم تتضح معالمه بعد، رغم إصرارهم على إصلاح ما تهدم.
9: كل الحجر بات بيعني لنا، يعني بدنا نرجع لو في خطورة. رجعنا والحمد لله هلا قاعدين. الوضع مش امن، الوضع الامني مش مستتب 100%، ولكن الى حد ما يعني جيد وقاعدين.
7: في حقول الجنوب المستهدفة ينبت الخير من بين الركام، فبعد اشهر الحرب عاد حسين يزرع ارضه في بلدته كفرة. ورغم أنه يغرس مواسم أقل من السابق، فإنه يقول إن التراب لم يخذله يوما مهما اشتدت الظروف.
10: حبنا للأرض نحن هون كتير متعلقين بأرضنا، ربينين هون، نرجع بناتنا ببيوتنا برزقنا بوطننا، والاحتلال بالنهاية بده يفل يعني.
7: محاولات لإصلاح الأضرار في البنية التحتية هي إذن حلول آنية للعائدين إلى البلدات الواقعة عند خط النار، خط متحرك ضمن خرائط قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يظل السؤال حول مصير البلدات المحتلة وأهلها.
11: لم تكن عودة سكان الجنوب إلى البلدات المتاخمة لما يعرف بالخط الأصفر يسيرة، ذلك أن التحدي الأكبر والأخطر هو وجود قوات الاحتلال على مرمى حجر. ورغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في المنطقة، ما زال الأهالي هنا ينتظرون موعد تحرير جديد. كارمن جوخدار، الجزيرة، حريص، قضاء بنت جبيل.
3: إلى غزة الآن، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت داخلية غزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في القصف الإسرائيلي. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة غازي العلول. غازي، آخر تحديثات لديك حول حصيلة هذا القصف الإسرائيلي؟
12: نعم سهام، هذه الحصيلة ارتفعت خلال الساعات أو الساعتين الماضيتين بعد الاستهداف. وصل في بادئ الأمر 4 شهداء إلى مستشفى الشفاء هنا، ولكن تباعا ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى 7 شهداء جراء هذه الغارات التي استهدفت خيمة وهي نقطة لقوى شرطية موجودة في منطقة الفالوجة بالتحديد، أكثر في مخيم جباليا. وكانت تعمل هذه القوى الأمنية المدنية على ضبط حالة السوق في تلك المنطقة، وهذا ما تفسره أرقام الشهداء والمصابين الكثيرة التي وصلت إلى مستشفيات مدينة غزة هنا، على اعتبار أن في مثل الأوقات أوقات الصباح تكون هذه المنطقة، هذا السوق يعني يضج بحركة الفلسطينيين في تلك المنطقة، وبالتالي عمليا وصل عدد كبير من المصابين بالإضافة إلى الشهداء، وتم تشييع عدد منهم بطبيعة الحال إلى مثواهم الأخير. بالتالي هذه المجزرة هي واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية رصدت منذ صباح هذا اليوم تتعلق بمناطق تواجد الفلسطينيين. وحتى قبل أن أخرج بثانيتين فقط معك سهام، سمعنا دوي انفجار عنيف في المنطقة الشمالية. حتى هذه اللحظة لم نتأكد إذا ما كان استهدافا جديدا، خاصة في ضوء تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في الأرجاء الغربية من سماء القطاع، أو أنه عملية نسف إضافية شهدتها المناطق التي تخضع لسيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي. هذه الحال هي متواصلة منذ تاريخ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار على كافة المناطق والمحافظات سواء الغربية أو حتى الشرقية، وهي مناطق سيطرة الاحتلال. هنالك انفجارات متواصلة، استهدافات وخروقات لا تتوقف أبدا. وهذا أيضا تترجمه وزارة الصحة الفلسطينية بلغة الأرقام في كل يوم مع الإحصائيات التي تريدها لوسائل الإعلام حول حصيلة الشهداء التي ترتفع. ترتفع يوما بعد آخر، بالتالي ميدانيا هنا يمكن وصف الحالة بأنها تتصاعد أكثر فأكثر في ضوء هذه الخروقات المتواصلة. هذا الأمر لا يندرج أو لا يقتصر على منطقة واحدة، بل يشمل كافة مناطق القطاع.
3: شكرا لك غازي العلول مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. تتواصل في قطر مراسم قبول التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، قربينا من الأجواء والإجراءات في هذا اليوم الثاني من مراسم قبول العزاء في وفاة الأمير الوالد.
1: نعم، إذن بدأت الفترة المسائية لمراسم العزاء في المغفور له بإذن الله الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أمير دولة قطر يتقدم مستقبلي المعزين في قصر لوسيل، حيث استقبل في الفترة الصباحية الرئيس المصري وكذلك الرئيس اللبناني، رئيس المجلس الرئاسي الليبي وكذلك الرئيس الموريتاني، ترافقهم طبعا وفودهم رسمية، كذلك رئيسة الوزراء الإيطالية. كل هذه الوفود أتت لتقديم واجب العزاء في الفترة الصباحية، فيما ينتظر وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو أخبار عن وصوله من الديوان الأميري للمشاركة في تقديم واجب العزاء. كانت الدوحة قد استقبلت مساء أمس عدد من الوفود الخليجية والعربية والدولية التي حرصت على تقديم واجب العزاء في الدوحة، في تأكيد على حجم التقدير طبعا الذي حظى به الأمير الوالد دوره البارز في المنطقة وحتى عالميا. نعم، إذا تستأنف مراسم العزاء بعد صلاة العصر اليوم إلى 8 مساء بعد صلاة العشاء، حيث يتوافد المواطنون والمقيمون وكبار الشخصيات والوفود الرسمية إلى قصر لوسيل.
0: نعم، سارة رشيد مراسلة الجزيرة كنت معنا من الدوحة. تمثل النهضة التنموية الشاملة والنقلة النوعية الكبيرة التي شهدتها دولة قطر في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله قصة نجاح استثنائية في تاريخ الدول الحديثة. لم تكن طفرة وليدة الصدفة، بل جاءت تجسيدا لرؤية استشرافية ثاقبة.
2: في عام 1995 وقفت قطر على عتبة تاريخية، حيث كانت الموارد من عائدات النفط بالكاد تكفي المتطلبات الأساسية لتنتقل البلاد إلى مرحلة جديدة عنوانها الأبرز القفز فوق المستحيل. بدأت القصة من قطاع تنقيب وإنتاج الغاز في عهد الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني، حيث شهد قفزة تاريخية تحولت بها الدولة من الاعتماد على النفط المحدود إلى عاصمة عالمية للغاز المسال، وتصبح التجربة القطرية نموذجا تحتذي به حتى الدول المتقدمة. اتسمت أولى القفزات برؤية استراتيجية وجرأة استثمارية، ففي تسعينيات القرن الماضي كانت أسعار الغاز منخفضة وتكاليف إسالته وتصديره باهظة، مما جعل دولا كثيرة تتردد في هذا المجال، إلا أن رؤية الشيخ حمد بن خليفة قادته لاتخاذ قرار جريء بالاستثمار المكثف في تطوير حقل الشمال ليصبح أكبر حقل غاز طبيعي في العالم. المرحلة التالية قطفت قطر فيها أولى ثمار مشاريع الغاز العملاقة بتصدير أول شحنة في ديسمبر عام 1996 إلى اليابان، ما مثل نقطة التحول التاريخية للاقتصاد القطري. بعد ذلك اعتمدت الدولة على بناء شراكات متينة مع كبرى شركات الطاقة العالمية لجلب التكنولوجيا المتقدمة والتمويل اللازم لتأسيس البنية التحتية المعقدة من خطوط الإنتاج إلى عمليات الإسالة. تلت ذلك مرحلة التوسع العملاقة، حيث قاد الأمير الوالد خطط توسع طموحة عبر شركتي قطر غاز وراس غاز، وتوالى تدشين خطوط الإنتاج الضخمة. وكان من الطبيعي الانتقال إلى المرحلة التالية لتأمين وصول الغاز القطري إلى مختلف القارات دون الارتهان لشركات شحن خارجية، فأسس شركة نقلات عام 2004، والتي بنت أحد أكبر وأحدث أساطيل نقل الغاز المسال في العالم. وبحلول نهاية عام 2010 حققت قطر إنجازا تاريخيا بالوصول إلى طاقة إنتاجية بلغت 77 مليون طن سنويا، لتتربع كأكبر منتج ومصدر للغاز المسال في العالم. ولكي تسير الأعمال وتتطور بطريقة أكثر تكثيفاً وتنظيماً، أسس الأمير الوالد مدينة راس لفان الصناعية لتصبح المركز الرئيسي والقلب النابض لصناعات الغاز، حيث تضم منشآت المعالجة ومحطات الإسالة، بالإضافة إلى ميناء راس لفان الذي يعد أكبر ميناء تصديري للغاز المسال عالمياً. ومع تلك الخطوات نجحت قطر في صياغة سياسة تسويقية مرنة مكنتها من إبرام عقود طويلة الأجل مع أسواق رئيسية في آسيا كاليابان وكوريا الجنوبية والهند إلى جانب الأسواق الأوروبية والأمريكية، مما جعل الاقتصاد القطري محصناً ومترابطاً مع أمن الطاقة العالمي. وفي خطوة تؤكد بعد النظر الاستراتيجي كانت القفزة المبكرة بتدشين جهاز قطر للاستثمار عام 2005 لإدارة الفوائد المالية واستثمارها في بناء النهضة الاقتصادية الحديثة من بنية تحتية واستثمارات خارجية وحقوق الأجيال القادمة، لتشهد قطر قصة نمو يقف الإنسان في مركزها كثمرة مباشرة للرؤية والتطور الذي تحقق في عهد الأمير الوالد بناتج إجمالي بلغ 200 مليار دولار، أي تضاعف بأكثر من 2400 مرة، ونصيب للفرد زاد عن 100,000 دولار، ليستحق لقب باني قطر الحديثة ومهندس نهضتها.
0: معنا هنا في الاستوديو محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، أهلا بك سيد حجي. يعني دائما عندما نستذكر إرث الشيخ حمد الأمير الوالد نتحدث عن القدرة الاستشرافية، يعني ليست فقط لم تكن قرارات جريئة فيها مجازفة بل أيضا مشاريع ضخمة الصب في المستقبل. اليوم كحصيلة أين يتجلى هذا الجانب، هذه الفلسفة الاستشرافية لدى الأمير الراحل؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن سمو الأمير الوالد لم تكن لديه قفزات في الهواء، وإنما كانت هناك خطط استراتيجية، وكان قبل بداية تنفيذ هذه الخطط كان لديه طموح، وكان لديه حلم أن يرى قطر من ضمن الدول المتقدمة في مجالات عديدة. بالتأكيد بعدما استلم الحكم كانت هناك تحديات كبيرة واجهت الأمير الوالد في بداية الحكم لدولة قطر، ولكن أعتقد أنه استطاع في ظل وجود رؤية وفي ظل وجود يعني طموح عالي تطويع هذه التحديات والبدء بتنفيذ العديد من الخطط وتنفيذ الرؤية التي كان يحلم بها أن يشاهد بها دولة قطر. فبالتأكيد كان الجانب المرتبط بالجانب الاقتصادي بالنسبة لدولة قطر كان هذا تحدي أساسي بالنسبة للأمير الوالد، بأن ينقل دولة قطر من ضمن الدول المتقدمة في هذا الجانب بحجم استثمارات كبيرة. ولكن أيضا كان هناك يعني من أهم المجالات التي ركز عليها وهو العنصر البشري والمواطن القطري، بمسألة أن يكون من ضمن الأفراد في المجتمع يساهمون بالتنمية، وهذا بالفعل ما كان دور المواطن القطري كبير في أن يساهم في تنمية دولة قطر.
0: أيضا يعني ضمن هذه الفلسفة المتميزة الخطوة غير المسبوقة والمفاجئة التي قام بها في العام 2013 بالتنازل طواعية عن الحكم للشيخ تميم بن حمد الثاني، ما الذي يقوله لنا أيضا هذا القرار عن رؤيته القيادية وقراءته لمستقبل أجيال قطر؟
3: أنا أعتقد أن سمو الأمير الوالد عندما يعني أقدم على خطوة أن يتولى الحكم في دولة قطر ووصوله إلى الحكم دولة قطر لم يسعى للسلطة من أجل السلطة، ولكن في اعتقادي أنه كان لديه طموح بأن ينقل دولة قطر إلى ما نشاهده الآن. يعني وفضل في 2013 أن يشاهد هذه النتائج وهو بعيد عن سدة الحكم، وأنا أعتقد أن هذه فلسفة من الصعب أن نشاهدها في أي يعني دولة في العالم أو أي حاكم يتنازل عن الحكم وهو في عز عطائه وفي عز الإنتاجات النتائج التي حققها من خلال تحديات عديدة واجهتها في بداية حكمها لدولة قطر، ولكن عندما وصل إلى القمة في مسألة أنه استطاع أن يحقق جميع هذه الإنجازات يعني تنازل على الحكم بهذه الصورة.
0: شكرا لك محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن.

0: إلى الأوضاع في قطاع غزة. وفي آخر المستجدات، قال المساعد الأمني لمحافظ خوزستان الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف ظهر اليوم مدينة عبدان ومنطقة أخرى قرب ماهشهر. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والاعتداءات الأمريكية، وإن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. من ناحيته، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بالصواريخ فجر اليوم منشآت أمريكية في المنطقة وموقعا في قاعدة جوية بالأردن. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في غضون ذلك، نقلت رويترز عن شركة ستولت النرويجية قولها إن حريقاً اندلع في ناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة ساحل عمان الليلة الماضية. وفي الإمارات، قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. كما أعلنت مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة ثمانية آخرين. من جهتها، أكدت الخارجية العمانية استمرار السلطنة في تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت التزامها الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت أحدث موجة من الضربات ضد إيران، وأن الأهداف شملت أنظمة دفاع ومواقع صواريخ ومسيرات وقدرات بحرية. في الشأن اللبناني، انطلقت في مقر السفارة الأمريكية بروما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي قطاع غزة، قالت مصادر في مستشفيات غزة إن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية اليوم، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت داخلية غزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في هذا القصف. أرحب بشبكة مراسلين من واشنطن مراد هاشم أحمد هزيم عفوا، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي، ومن مسقط مراسل الجزيرة سمير النمري. أبدأ معك أحمد، وما الجديد الآن بعدما أعلنته القيادة المركزية من إكمال أحدث ضربات أمريكية على إيران؟
1: سهام، نحن بانتظار ساعات قبل أن يفرض الحصار البحري الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس، أو أعلنت عنه القيادة المركزية أيضا، أن هذا الحصار سيشمل جميع السفن التي تتعامل مع الموانئ الإيرانية، وأن لن يسمح لأي شريك تجاري مع إيران أن يرسل سفن أو شاحنات أو ناقلات إلى هذه الموانئ، في محاولة أمريكية الآن بالقوة العسكرية وبالحصار البحري لانتزاع السيطرة على مضيق هرمز وتأمين الملاحة البحرية فيه عبر القوة العسكرية، بعد أن فشلت كل المحاولات الأمريكية بالوصول إلى تفاهم أو اتفاق مع الجانب الإيراني لإعادة حركة الملاحة عبر المضيق إلى سابق عهدها ما قبل الحرب. الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي أيضا صرح من أن جميع المحاولات عبر المسار الدبلوماسي مع الوفود التفاوضية الإيرانية لم تؤدي إلى نتيجة، وأن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع الجانب الإيراني، وهي 10 حسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم نقضها من قبل الجانب الإيراني، وأن الولايات المتحدة الآن ستقوم بتوجيه ضربة قاسية إلى إيران. قال الرئيس الأمريكي أنها ستستمر اليوم أيضا بعد أن أنهت القيادة المركزية يوم أمس ضربات استمرت لمدة 5 ساعات، طالت أنظمة رادار ودفاع ساحلية ومواقع للصواريخ الباليستية والمسيرات وحتى أنظمة عسكرية بحرية. قالت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية ستبقى يقظة أيضا لمواجهة أي تهديدات من قبل إيران إلى السفن التجارية التي تحاول عبور مضيق هرمز. هذه المحاولة الآن العسكرية الأمريكية للسيطرة على المضيق، كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سيفرض ربما رسوما بقيمة 20% من قيمة حمولة سفن الشحن وناقلات النفط لتأمينها ضد التهديدات الإيرانية، هي محاولة محاولة لانتزاع

0: هذه الورقة من قبل من لدى إيران وإجبارها ربما على تقديم مزيد من التنازلات فيما يتعلق بالمسألة الأساسية سهام التي نشبت عليها هذه الحرب وهي المسألة النووية، خصوصا وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حسب مسؤول أمريكي كان قد وجه الفريق التفاوضي وأعطاه وقتا ومساحة للوصول إلى تقدم ما في هذه المسألة، لكن لا يبدو أن الوفد الأمريكي تمكن من انتزاع أي تنازل من الجانب الإيراني.
1: شكرا لك أحمد، إليك الآن رانيا، ونرصد أيضا آخر المواقف والتصريحات في إيران بعد موجة التصعيد هاته.
2: نعم سهام، يعني مع استمرار التصعيد تواصل طهران توجيه الرسائل التحذيرية للولايات المتحدة، تعتبر أن ما يجري هو انتهاك للقانون الدولي وأيضا انتهاكا لبنود مذكرة التفاهم. وأشارت إدارة أو هيئة إدارة الملاحة في مضيق هرمز، هذه الإدارة الإيرانية أشارت إلى أنه قبل يعني التصعيد الأمريكي الأخير وبعد توقيع مذكرة التفاهم كانت قد وصلت عدد السفن غير الإيرانية التي تعبر من المضيق إلى 200 سفينة، مشيرة إلى أن التصعيد الأمريكي هو السبب في عرقلة الملاحة وفي التأثير على الاقتصاد العالمي والتأثير أيضا على الدول المستفيدة من المضيق. هناك أيضا تأكيدات من قبل الجيش الإيراني على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تغير موقفها بشأن مضيق هرمز وبشأن إغلاقه حتى تتوقف الهجمات الأمريكية. وتمت الإشارة إلى أن الحرب أو الاعتداءات الأمريكية لن تستطيع أن تفتح المضيق وأن السبيل الوحيد لذلك هو ما يتصفه طهران باحترام حقوق الشعب الإيراني. هناك أيضا رسائل تحذيرية من قبل مصادر أمنية تؤكد على أنه في حال قامت الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري مرة أخرى على السواحل الجنوبية الإيرانية فأن الرد هذه المرة سيكون يعني أكثر مما يتوقعه من تصف طهران بالأعداء، ستكون خارج الحسابات، مع التحذير من أن تداعيات هذا الحصار لن تتوقف فقط على إيران وإنما ستمتد إلى سلاسل الإمدادات وأسواق الطاقة وغيرها من طرق الطاقة والملاحة وأيضا الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن القوات الإيرانية المسلحة مستعدة لمختلف مستويات التهديد وأنه سيتم الرد على أي اعتداء بشكل حاسم وقوي. ويعني كما يقول الحرس الثوري والجيش الإيراني أنه خلال الأيام الماضية وبالتحديد يوم أمس استهدف المزيد من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة التي يقول أنها تستخدم لشن هجمات على إيران. تم التأكيد على استهداف مواقع لوجستية، مخازن للوقود وأيضا للصواريخ، هذا بالإضافة إلى استهداف أنظمة رادار وأنظمة الرادار المبكر بالإضافة إلى أنظمة صواريخ باتريوت. يعني إيران تقول أنها حدثت بنك أهدافها وذلك بشكل مستمر وأنها استهدفت مركز القيادة والسيطرة والمراقبة على الزوارق المسيرة التي أعلنت الولايات المتحدة يوم أمس أنها استخدمتها في الهجوم على أحد المدن الجنوبية الإيرانية، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن إيران مع التمسك بفرض السيطرة الفعلية على مضيق هرمز.
1: شكرا لك رانيا قاسمي من طهران. سمير نمري من مسقط، بالتزامن مع كل هذه التطورات والمواقف صدر بيان للخارجية العمانية، قربنا أكثر من تفاصيله.
3: نعم سهام، يبدو أنه إنذار أخير وجهته الخارجية العمانية المجتمع الدولي وإبراء ذمة. فالبيان حمل عدة رسائل للمجتمع الدولي، أهمها أنها تؤكد بضرورة أن تنقل التجاذبات السياسية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز من هذه التجاذبات الفوضوية إلى مرجعية قانونية دولية، وأكدت عليها في البيان، وهي مرجعية قانون البحار والقانون الدولي والأمم المتحدة. سلطنة عمان أيضا وزارة الخارجية أكدت على أنها لا تنحاز إلى أي طرف، على أن تواصلها لا زال قائما شفاف محايد مهني مع جميع الأطراف، بأنها لا تنحاز إلى طهران أو إلى واشنطن فيما يخص مضيق هرمز. أرادت أيضا من هذا البيان طمأنت المجتمع الدولي أن النقاشات جارية متواصلة لإعادة مضيق هرمز إلى العمل كما كان، كما تؤكد أيضا رفضها لأي إجراءات تقوم بها إيران أو الولايات المتحدة من سبيل فرض رسوم أو ترتيبات واجبات خارج نطاق القانون الدولي أو خارج ما كان عليه مضيق هرمز قبل الحرب. بيان الخارجية يأتي مكملا أيضا للمواقف العمانية التي كان آخرها مقال لوزير الخارجية بدر البوسعيدي في صحيفة لوموند الفرنسية، والذي أشار فيه إلى أن هناك نقاشات معمقة جارية لوضع ترتيبات لمضيق هرمز، أصر على أن تكون مستدامة وليست وقتية بحيث تنشئ من خلالها حروب جديدة، مشكلات جديدة كما هو حاصل اليوم. الوزير العماني أيضا أكد في مقالته التي يمكن وصفها بأنها خارطة طريق للخروج من مشكلات المنطقة بكاملها وليس مضيق هرمز، وأكد أن ضرورة إعادة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية وتوازناتها في المنطقة نتائج كما هو نتائج الحرب الحالية، وأكد أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب وإنهاء المشكلات في المنطقة هو الخروج من استراتيجية أو سياسة الاحتواء أو كما سماها بالإقصاء لإيران إلى سياسة الدمج الإقليمي في المنطقة لكل الدول المشاطئة لمنطقة الخليج بما في ذلك إيران والعراق، وأكد أن السبيل الوحيد هو الحوار بين هذه الأطراف ودمجها مع بعض وليس احتوائها أو إقصائها. فما قاله وزير الخارجية اليوم ربما هي خارطة الطريق ورسائل للمجتمع الدولي أن عمان بيدها الحل إن ضغط المجتمع الدولي على الأطراف المتحاربة وهما إيران والولايات المتحدة للمضي قدما في هذه الرؤى وهذه الأفكار للحصول على أو لتوفير نتائج إيجابية مستدامة على مدى طويل وليست نتائج وقتية ربما لا تساعد في تثبيت وقف إطلاق النار أو تخفيض التصعيد.
1: شكرا لك بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالم، عفوا مراسل الجزيرة من مسقط. الآن أرحب بضيفنا من واشنطن بول ديفيس الأستاذ في معهد السياسة العالمية، ومن طهران أرحب بالدكتور علي أكبر داريني الباحث المختص في الدراسات الأمريكية. سيد بول ديفيس، ما يقترحه ترامب الآن من فرض لرسوم بنسبة 20% على كل سفينة تريد أن تمر من مضيق هرمز، كيف يقرأ؟ هل هذا فعلا ما يعول عليه الآن ترامب ضمن خياراته في التعامل مع إيران، أم هو مجرد ورقة للتخويف؟ هل يبدو الأمر واقعيا للتطبيق؟
4: أنا لست متأكدا تماما كيف ستؤول إليه أمور فرض هذه الرسوم. يوم أمس في مؤتمر الصحفي الرئيس قال إنه لن يكون رسما يفرض على الناقلات لكن على الحكومات مقابل خدمات الحماية. هذا ما تحدث عنه، هل سيتطلع إلى جمع الرسوم فعلا واستحصالها أم هي أداة ضغط يحاول ممارستها لكي يرد على العدوان الإيراني على السفن الأخرى؟ هذا ما ننتظره لنرى ماذا سيحدث. 20% رسوم هو في هذه اللحظة تهديد أكثر من أي شيء آخر.
1: سيد داريني، يعني هذا المسار التصعيدي كان واضحا، وقالت واشنطن أنها سترد على أي يعني اعتداء كما تسميه إيراني على أي سفينة في المضيق بما هو أكبر. مضي إيران في موقفها يوحي بأنها ربما تعرف هذا السيناريو. السؤال هو كيف يخدم هذا السيناريو إيران حاليا؟
4: إيران أجرت حساباتها قبل إعادة غلق مضيق هرمز. إيران علمت أنه سيكون هناك حصار بحري وحربا أكبر وقتال أكبر. إيران توقعت كل هذا، لكن مع ذلك إيران اتخذت قرارها. حسابات إيران تغيرت في الأيام الماضية عندما خدع الأمريكيون إيران وحاولوا إقامة ممر مائي غير الذي حددته إيران.

0: انتهى كوما ذكرت التفاهم. الأمريكيون خالفوا وانتهكوا كل بنود المذكرة، واتخذ الإيرانيون قرارهم بناء على ذلك، وإيران مستعدة لأسوأ السيناريوهات، لأن نمط الهجمات الأمريكية الآن يوحي بأنهم يوسعون من نطاق عملياتهم العسكرية لتشمل البنى التحتية وضرب البنى التحتية الخاصة بالكهرباء ومضخات الماء، وهذا سيجبر إيران على توجيه ضربات انتقامية أكبر وأشد. وأتخيل أن في الأيام القادمة سنشهد حرباً أوسع نطاقا.
1: السيد ديفيس، أيضا عودة ترامب الآن الحديث عن المنشآت النووية الإيرانية، تحديدا منشأة جبل الفأس، في وقت يتركز فيه المشهد وكل الأنظار حول أزمة مضيق هرمز، ماذا يعكس أيضا، ما دلالته؟ هل يسعى ترامب لتحقيق مكسب في مكان آخر، يعني يبيعه مقابل ما يحدث الآن من تأزم في المضيق؟
0: عندما نتحدث عن الملف النووي، هذا يعني أننا نعيد النقاش إلى ما كان عليه في البداية، كما كان في جنيف، كما كان في إسلام آباد، كما كان في عمان. هذا هو الهدف الرئيسي للولايات المتحدة من وراء انخراطها في هذا النشاط كله، والغرض هو على الأقل أن نشير إلى إيران بأننا نعرف أين مكان هذه المواد ويمكن الوصول إليه عسكريا، وقادرون على حرمان إيران من فرصة استخدامه. هذا هو ما نقوم به الآن. ورداً على الضيف وادعاه بأن الولايات المتحدة تنتهك مذكرة التفاهم، بقدر تعلق الأمر بالبند الخامس من المذكرة. هذا البند دعا إيران وعمان إلى إدارة المضيق بشكل مشترك، فتح الممر الجنوبي ليس انتهاكا، لكن ما هو انتهاك هو اطلاق ايران النار عبر المياه المقليمية العمانية والتسبب بقتل اناس ابرياء.
1: يعني تبادل الاتهامات بين الطرفين حول خرق المذكرة يبدو انه لن ينتهي. والسؤال هنا ابقى معك سيد ديفيس، هل يعود لعدم وضوح المذكرة أم ربما تراجع أمريكي عنها، بالنظر إلى أن هناك اتهامات من عدة أصوات داخل أمريكا بأن المذكرة تخدم أكثر الجانب الإيراني؟
0: الولايات المتحدة راغبة أكثر من أي شيء للالتزام بمذكرة التفاهم وكل بنودها، لكن هذا يصبح أكثر صعوبة لأن إيران تنتهك المذكرة نصا وروحا. لهذا السبب نحن إزاء الموقف الذي نحن فيه الآن، وما نراه في إيران هو أن الحكومة المدنية تحاول على الأقل أو تبدو على الأقل بأنها تلتزم ببنود المذكرة، لكن هناك حكومة أخرى مستقلة عنها وهي الحرس الثوري، والذي هو عازم على إفشال المذكرة، مذكرة التفاهم. ولهذا ما ترد عليه الولايات المتحدة وهجماتنا يوم أمس كانت موجهة ضد الأهداف العسكرية والحرس الثوري تحديدا، لإفهامهم بموقفنا ومآلات موقفهم.
1: فيما تبقى من وقت سيد داريني، هذا الإصرار أيضا في السردية الإيرانية على مسألة الحقوق التاريخية والسيادة في مضيق هرمز، إلى من هو موجه؟ هل إلى الداخل حصرا؟ لأنه في الخارج لا يبدو أحد مقتنعا بهذه الرواية.
0: Convinced about what? Would you clarify the هل ممكن المقتنعين بماذا؟ هل ممكن
1: أن تفسر بأن إيران لها الحق في الإشراف على المضيق وفرض ما تريده باعتبار أن لها حقوقا تاريخية ولها السيادة الكاملة على المضيق؟
2: Yes.
0: نعم.
2: This is not a factional issue.
0: هذه ليس قضية حقائق وسياسات قائمة على حقائق أو لا. مضيق هرمز ليس ورقة مقايضة، هو جزء لا يتجزأ من أمن إيران القومي وعقيدة إيران الوطنية وتاريخ إيران، والتاريخ لا يمكن أن يتكرر. مضيق هرمز كان يستخدم لشن الحرب على إيران، لهذا السبب إيران اتخذ قرارها على أعلى مستويات القرار بأن لا تسمح لذلك أن يحدث أجن.
1: للأسف دهمنا الوقت. دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية من طهران، أشكرك، كما أشكر ضيفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز بقلب الصحراء الإيرانية في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصيناً، وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشأن أي نشاط نووي إيراني داخل الموقع.
3: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت، أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: والآن إلى غزة، حيث قالت مصادر في مستشفيات القطاع إن 10 أشخاص استشهدوا في غارات إسرائيلية، بينهم 7 في استهداف نقطة للشرطة بمخيم جباليا شمالي القطاع. وقالت داخلية غزة إن مدير مركز شرطة مخيم جباليا وعددا من الضباط والأفراد استشهدوا في هذا القصف الإسرائيلي. معنا من مدينة غزة مراسل الجزيرة شادي شامية. شادي، نرصد معك آخر التحديثات وحصيلة الضحايا في هذا القصف الإسرائيلي.
4: بالفعل سهام وتيرة التصعيد الإسرائيلي باتت واضحة في هذه الأيام. غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف المدنيين في المناطق التي من المفترض أن تكون مناطق إنسانية. في هذا اليوم 10 شهداء حصيلة الغارات الإسرائيلية. كان أبرز تلك الاستهدافات استهداف نقطة تتبع للشرطة المدنية الفلسطينية في منطقة الفلوجة شمالي قطاع غزة، وهذه الغارة التي شنتها مسيرات إسرائيلية بأربع صواريخ على الأقل أسفرت عن استشهاد 7 فلسطينيين من ضباط وعناصر الشرطة الفلسطينية، وعلى رأسهم العقيد محمد سالم مدير مركز شرطة جباليا شمالي قطاع غزة، حسب بيان لوزارة الداخلية في قطاع غزة والتي تحدثت عن استشهاد 6 من أفراد الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى استشهاد فتاة في تلك المنطقة وهي منطقة

0: مكتظة بالسكان والنازحين التي استهدفتها المسيرات الإسرائيلية، بالإضافة إلى عملية نسف ضخمة نفذها الجيش الإسرائيلي قبل قليل في مدينة بيت لاهيا في محيط منطقة الأبراج المصرية، ودمرت عددا من هذه الأبراج ومنازل الفلسطينيين من خلال تفجير ريبورت عسكري إسرائيلي في مدينة بيت لاهيا. في جنوبي القطاع أيضا استشهد 3 فلسطينيين في مواصي مدينة رفح، تحديدا أطلق الجيش الإسرائيلي النار بعد توغل عدد من الآليات في منطقة المواصي، وقامت بإطلاق النار باتجاه خيام النازحين وشاحنات المساعدات التي تمر من تلك المنطقة، وأسفر هذا الاستهداف عن استشهاد طفل وأيضا استشهاد سائق شاحنة من شاحنات المساعدات، بالإضافة إلى غارة أخرى من مسيرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، وأسفر ذلك عن استشهاد فلسطيني وإصابة 3 آخرين وصفت جراحهم بالخطيرة، وصلوا إلى مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ارتفاع في حصيلة الشهداء والإصابات نتيجة هذه الاستهدافات والنقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، هناك حرج في تقديم الخدمة العلاجية من قبل الطواقم الطبية في مستشفيات مدينة غزة نظرا لعدم توفر الأدوية والمستلزمات الطبية التي يمنعها الاحتلال من دخولها عبر المعابر، ولا زال يفرض القيود المشددة على معابر قطاع غزة.
1: شكرا لك شادي شامية مراسل الجزيرة، كنت معنا من مدينة غزة. تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ويضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن يحيئيل لايتر، فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة هذه المحادثات. معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. عياش أهلا بك من جديد، قربنا من أبرز العناوين التي تطغى على هذا اليوم الأول من المحادثات.
2: المحادثات أو اجتماع روما لا يناقش، طبعا ما زال مستمرا، هو لا يناقش إطارا سياسيا عاما فقط بل يدخل في صلب التنفيذ، كيف ينفذ الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب وكيف ينفذ انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي ستسلم إليه. الملف الأكثر حساسية هنا هو ما يسمى المناطق التجريبية، والفكرة أن يتم اختيار مناطق محددة في الجنوب اللبناني كأنموذج أولي تنسحب منها إسرائيل ثم يدخل إليها الجيش اللبناني وتراقب الترتيبات أمنيا، وإذا نجحت التجربة يمكن توسيعها إلى مناطق أخرى لاحقا، لكن الخلاف يبدأ من السؤال الأساسي، أي مناطق أولا؟ الجانب الإسرائيلي يطرح بحسب المعلومات المتداولة بلدات مثل الغندورية وفرون وزوتر الغربية شمال الليطاني، أما لبنان فيعترض على هذه الأسماء ويعتبر أنها لا تمثل مواقع التمركز الإسرائيلي أو مواقع التمركز الإسرائيلي الفعلي، وتطالب أو يطالب لبنان بأن يبدأ الانسحاب من مناطق في جنوب الليطاني حيث توجد نقاط إسرائيلية أو تمركزات إسرائيلية مباشرة. هناك أيضا عقدة الضمانات الأمنية، فإسرائيل تريد ترتيبات واضحة تمنع عودة حزب الله أو أي مجموعات مسلحة أخرى إلى المناطق التي تنسحب منها، وفي المقابل لبنان يرفض أن تتحول هذه الضمانات إلى شرط مفتوح يؤخر الانسحاب أو يشكل ذريعة إسرائيلية لتبقي الانسحاب بلا جدول زمني. من جانبها راعية المفاوضات واشنطن تحاول هنا أن تمسك بالمسارين معا، المسار السياسي عبر المفاوضات والمسار التقني عبر ترتيبات الانتشار والمراقبة، لكن حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي عن اختراق أو اتفاق نهائي في روما ولا جدول زمني معلن للانسحاب. خلاصة المشهد هنا أن اجتماع روما هو اختبار جدي لمدى قابلية اتفاق الإطار للتنفيذ، اتفاق الإطار الذي وقع عليه في واشنطن في 26 من الشهر الماضي. لبنان يريد خطوة انسحاب فعلية، إسرائيل تريد ضمانات أمنية أولا، والولايات المتحدة تحاول تحويل هذا التوتر إلى آلية تطبيق تدريجية حتى اللحظة. طبعا المفاوضات مستمرة، النتائج غير محسومة ونحن لها بالمتابعة.
1: شكرا لك عياش دراجي مراسل الجزيرة، كنت معنا من روما. أن نتحول إلى بيروت والمزيد من خلال هذه النافذة التي تقدمها لنا ازدهار الشعشعة من محيط الضاحية الجنوبية في بيروت. إليك ازدهار.
3: شكرا لك سهام، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الجديدة من بيروت. واستكمالا لما أفادنا به الزميل عياش دراجي من روما، حالة ترقب في لبنان حول مسار مفاوضة روما اللبناني الإسرائيلي المباشر، فما الذي سيرشح بخصوص هذه المفاوضات وهذه الجولة إزاء المناطق التجريبية، وأيضا كيف تتابع وتراقب الأوساط اللبنانية المختلفة هذا المسار؟ هذه الأسئلة نطرحها في هذه النافذة من بيروت. قبل ذلك نتوقف مع الزميل إيهاب العقدي المتواجد حاليا في فرون بقضاء بنت جبيل لاستطلاع الموقف. ماذا سجلتم إيهاب حتى اللحظة؟ إذا معنا كارمن جوخدار الآن لاستطلاع الموقف. ماذا لديك كارمن؟
4: ازدهار، كما أشرت اليوم لبنان معني بشكل أساسي بتطبيق أو بالشروع بالانسحاب الإسرائيلي ضمن ما سمي المناطق التجريبية التي نص عليها الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل سابقا في واشنطن. اليوم في روما يجري متابعة الأطر التي ستلحق هذا التوقيع، ولكن أيضا في بيروت هناك وفد عسكري أمريكي يجري اجتماعات مع قيادة الجيش ومع الجيش اللبناني ناحية الدور المهم جدا الذي سيطلع به الجيش اللبناني إذا ما تم إقرار والتوافق على انسحاب من مناطق تم الحديث عنها سابقا لناحية فرون أو الغندوري أو حتى زوطر الغربي. حتى هذه اللحظة لم تحسم هذه المناطق بشكل تام وكامل والإجراءات التي ستتخذ، ولكن ما نعرفه أن فرون والغندوري لا تتواجد فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وزوطر الغربية كانت قد دخلت إلى تخوم. هل فعلا ستطبق هذه المناطق التجريبية يتنسحب قوات الاحتلال، خاصة أن رئيس الجمهورية كان قد تحدث خلال الأيام الماضية على ثلاثة مستويات. المستوى الأول مرتبط بالداخل اللبناني وما تكبده، أكد ألا تراجع عن هذه المفاوضات وأنها السبيل الأوحد لحل كل المشهد في جنوب لبنان. المستوى الثاني توجه به للأمريكيين وقال إنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسيطالبه بمزيد من الضغط على إسرائيل حتى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان أن يكون مجدولا، هذه هي مطالب لبنان. والمستوى الثالث كان باتجاه إسرائيل ونتنياهو. رئيس الجمهورية يؤكد والمستوى الرسمي يؤكد على أن كل هذه الحروب وما تقوم به إسرائيل من تفجيرات وتجريف للمنازل في جنوب لبنان لن يغير شيئا في الواقع، وأن لبنان تكبد الكثير على مستوى هذه الحرب. بطبيعة الحال هناك معارضة مستمرة حتى هذه اللحظة من حزب الله، ويقول كل هذا السياق التفاوضي هو غير معني به، يعول على ما كان يجري سابقا من مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين واشنطن وبين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ويقول إن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الطرفين هي التي انعكست وقفا لإطلاق النار في جنوب لبنان. اليوم نرقب ما ستتمخض عنه هذه الجولة التي تنتهي بعد قليل، وهناك يوم ثان يوم غد. اليوم نحن كنا في أو خلال الأيام الماضية كنا في جنوب لبنان، وصلنا إلى ما يعرف بالخط الأصفر. في حداثة كانت تحصل تفجيرات وتوغلات، ووصلنا إلى بلدة حريص ورصدنا عددا من البلدات وكيف يعيش أهلها عندما يسمى بخط الدفاع المتقدم الذي أنشأته إسرائيل. فلنتابع.
5: قطع الاحتلال الإسرائيلي أوصال الجنوب، هنا آخر نقطة يمكن الوصول إليها عند بلدة حريص في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، حيث استحدث الجيش اللبناني موقعا عسكريا يفصل المنطقة المحررة عن تلال حداثة المحتلة. وعلى بعد أمتار من حاجز الجيش تركت المواجهات الميدانية آثارها على المنازل التي حرم أهلها من العودة إليها. يأتي حيدر يوميا إلى هنا رغم الخطر المحدق ثم يغادر قبل المغيب.
6: العدو الإسرائيلي قريب كثير علينا، عم بيجي لهون وبقوص علينا، بصير في تفجيرات وفي أولاد صغار عم بيخافوا صراحة، ونحن كثير الوضع صعب كثير علينا، فأنا اضطريت أن ننزل أقعد بأرزون بضيعة تاني لأنه بالليل ما مش مسموح لي ابقى هون، بيجي بالنهار بطل على البيوت وبرجع بفل.
5: بينما تزيل السلطات المحلية الركام من شوارع البلدة، تبقى العين على الاحتلال الذي يتربص عند تخومها. أما العائدون من شباب وشيب فيتبادلون الحديث عما فاتهم خلال الحرب وعن مستقبل لم تتضح معالمه بعد، رغم إصرارهم على إصلاح ما تهدم.
7: كل الحجر بات بيعني لنا، يعني بدنا نرجع لو في خطورة. رجعنا والحمد لله هلا قاعدين. الوضع مش امن، الوضع الامني مش مستتب 100%، ولكن الى حد ما يعني جيد وقاعدين.
5: في حقول الجنوب المستهدفة ينبت الخير من بين الركام، فبعد اشهر الحرب عاد حسين يزرع ارضه في بلدته كفرة. ورغم أنه يغرس مواسم أقل من السابق، فإنه يقول إن التراب لم يخذله يوما مهما اشتدت الظروف.
8: حبنا للأرض نحن هون كتير متعلقين بأرضنا، ربينين هون، نرجع بناتنا ببيوتنا برزقنا بوطننا، والاحتلال بالنهاية بده يفل. يعني
5: محاولات لإصلاح الأضرار في البنية التحتية هي إذن حلول آنية للعائدين إلى البلدات الواقعة عند خط النار، خط متحرك ضمن خرائط قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما يظل السؤال حول مصير البلدات المحتلة وأهلها.
4: لم تكن عودة سكان الجنوب إلى البلدات المتاخمة لما يعرف بالخط الأصفر يسيرة، ذلك أن التحدي الأكبر والأخطر هو وجود قوات الاحتلال على مرمى حجر. ورغم الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في المنطقة، ما زال الأهالي هنا ينتظرون موعد تحرير جديد. كارمن جوخدر، الجزيرة، حريص، قضاء بنت جبيل.
3: شكرا للزميلة كارمن جوخدار. الآن إلى زاوية النقاش السياسي، نرحب في استوديو التغطية بالدكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي. نرحب أيضا بالأستاذ ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بكما. دكتور ربيع، عين على روما وعين على بيروت، واليوم الأول من هذه الجولة شارف على الانتهاء، ما التوقعات وماذا يترقب اللبنانيون؟
9: يعني أعتقد أن إسرائيل كما سلف في جولات مفاوضات سابقة ليس مع لبنان فحسب، بل مع التجربة الفلسطينية يعني شاهد على ذلك، ستحاول قدر الإمكان أولا أن تعيد تعريف النصوص بما يتناسب مع مصلحتها، والنص الذي تستند إليه يعني الاتفاق الإطاري فضفاض بما يكفي أو رخو بما يكفي لإعادة تعريفه وإعادة يعني إنتاجه بما يعني تتطلب.
3: هل الموضوع يتعلق بالنصوص وصياغاتها أم بآليات التطبيق والتنفيذ والنتائج على الأرض؟
9: هو هناك مسألة أساسية، النتائج على الأرض بالدرجة الأساس باعتقادي هي انعكاس لموازين القوى، وبما إذا كان هناك أوراق قوة بحيازة كل من الطرفين المتفاوضين. والمسألة الأخرى تتعلق بالشكل النصي أو يعني إمكانية التلاعب بالنصوص أو التوصل إلى اتفاقيات تتيح التهرب من التزامات معينة. أعتقد أنه حتى اللحظة إسرائيل، وكما يعني نعلم خصوصا فيما يتعلق بالمناطق التي التجريبية الثلاث، تحاول بيع السلطة اللبنانية سمكا في الماء. الآن السؤال سيكون هل سنشتري سمكا في الماء ونفرح به أم لا؟
3: هذا السؤال نتوجه به الأستاذ ماهر. مدى قدرة المفاوض اللبناني، لبنان الرسمي اليوم، على الخروج بنتائج إيجابية فيها مصلحة كبيرة لبنان، إن كان يتعلق الأمر بإعادة صياغة بنود هذا الاتفاق فيما يتعلق بالمناطق التجريبية وآليات التنفيذ التي يتخوف الكثير من اللبنانيين منها؟
10: نعم، في واقع الأمر الوفد المفاوض اللبناني هو في وضع صعب جدا وفي مهمة صعبة جدا، وهذه المهمة مرتبطة ليس فقط بالمفاوضات نفسها، ولكن أيضا مرتبطة بالداخل الإسرائيلي. بما معناه اليوم الوفد الإسرائيلي ليس من مصلحته، والقيادة الإسرائيلية ليس من مصلحتها اليوم الوصول إلى نتيجة. هي تعتبر الوفد الإسرائيلي ذهب وكأنه ذهب مرغما إلى المفاوضات أو ذهب قبل الأوان المطلوب، فهو الوفد الإسرائيلي بحاجة إلى تحقيق المزيد من الانتصارات على الأرض.
3: طب أمام هذا المعطى،
10: نعم،
3: ماذا يجب على لبنان الرسمي اليوم؟
10: وبالمقابل هذا الذي كنت أريد أن أقوله، بالمقابل الوفد اللبناني عليه واجب العودة بانتصار ما في هذه المفاوضات. نحن وضعنا الإطار للمفاوضات والآن

0: بدأنا بالتنفيذ، وفي التنفيذ على الوفد اللبناني أن يعود بانتصار ما إلى الداخل اللبناني عبر تحقيق قضم معاكس للمناطق التي احتلتها إسرائيل، عبر تحقيق هذا الانتصار وهذا الخرق. طيب. هذه هي صعوبة المهمة تكمن في هذا المكان.
1: دكتور ربيع، المقاربة المتعلقة بالمناطق التجريبية، هنا نتحدث عما أعلنه الاحتلال، تحدث عن فرون، عن زوتر الغربية، فما هي المقاربة المتعلقة به؟
2: ما هي
1: المقاربة المتعلقة بالمناطق التجريبية، إن كانت زوتر الغربية أو فرون،
2: من جانب السلطة اللبنانية
1: بالتالي
2: من جانب السلطة اللبنانية؟ يعني هو كما هو واضح، تحاول السلطة اللبنانية أن تستعيد أو أن تستبدل هذه المناطق الثلاث التي تحاول إسرائيل أن تفرضها من خلال هذا الإطار التفاوضي بمناطق أخرى تتواجد فيها فعليا القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي. ومن هذا المنطلق يعني تبدو المسائل التقنية التنفيذية كما يعني أسلفتي هي الأساس الآن. أين سيحصل التنفيذ؟ كيف سيحصل التنفيذ؟ وما هو الإطار الزمني الذي سيحصل في سياقه هذا التنفيذ؟ طالما أن الإطار الزمني مفتوح، ونحن نعلم أنه نحن ما زلنا في المقدمات، ولكن يعني كما قلت الجانب الإسرائيلي سيسعى أولا إلى التسويف، وثانيا إلى يعني التحايل على ما هو منصوص عليه، برغم من يعني انفتاح هذه النصوص على الكثير من التفسيرات، من أجل استدامة الأوضاع التي يحاول أن يثبتها في جنوب لبنان.
1: ما الذي يمكن أن يضاف أستاذ ماهر للتحديات التي طرحها الدكتور ربيع فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، أو بالأحرى هي العقدة المتعلقة بهذه المناطق؟
0: نعم. الجانب الإسرائيلي يريد أن يتجنب العودة إلى الانتخابات النيابية الداخلية الإسرائيلية، وأن يتجنب الانسحاب من أي مناطق تواجد فيها قبل الانتخابات النيابية، لأن هذه ستشكل ضربة قاضية للمعسكر السياسي، أو ضربة قاسية فلنقل للمعسكر السياسي الذي يقوده نتنياهو. بالمقابل الجانب اللبناني متمسك بتحقيق انتصار ما وخرق ما بهذه المفاوضات عبر إجبار إسرائيل من خلال المفاوضات على الانسحاب من مناطق احتلتها، وهنا تكمن الصعوبة. المسألة هي في ذلك.
1: دكتور ربيع، ما هي قراءتكم أيضا في إطار مواقف المعارضة، وهنا نتحدث عن حزب الله المعارض لهذا المسار المباشر مع إسرائيل، اليوم في الجولة السادسة في روما، وما يمكن أن تخرج به هذه المفاوضات؟
2: حزب الله أعلن عن رفضه للمسار التفاوضي برمته قبل أن يبدأ، وهو كرر هذه المسألة، وهو يعتبر بالتالي أن هذا المسار الذي تم شقه في واشنطن والآن يستكمل في روما لن يتمكن من الوصول إلى أي نتائج تذكر. هذه هي الرؤية الإجمالية لحزب الله، وعلى الأقل بعض حلفائه، أو حلفاء يعني من تبقى من حلفائه، وحتى هناك من يعني يعترض على الاتفاق من دون أن يكون حليفا لحزب الله، لديه وجهة نظر متشابهة إلى حد ما، أن هذا الإطار التفاوضي أو المسار التفاوضي لن يفضي إلى نتيجة. كان لافتا، أعطي هنا على سبيل المثال، أنه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو خلال هذا الشهر، خلال الأيام التي سلفت، تحدث في أكثر من مناسبة شأنه شأن عدد من المسؤولين الإسرائيليين عن عدم رغبة إسرائيل بالانسحاب حتى لو تم الضغط عليها أمريكيا. إسرائيل كاتس يعني أشار أنه نحن دخلنا إلى جنوب لبنان من دون إذن أحد، ولن نخرج بطلب
1: نتنياهو. أيضا كانت له تصريحات في هذا الإطار،
2: نتنياهو أيضا كان له تصريحات، وفي يعني مناسبتين بشكل خاص مطلع شهر تموز يوليو الحالي، مناسبة ذكرى حرب لبنان الثاني يعني حرب تموز 2006، ومناسبة ذكرى وفاة تيودور هيرسل، الفاصل بينهما بضعة أيام فقط، أحال إلى نصوص توراتية، وأحال إلى نصوص لتيودور هيرسل يتحدث فيها بشكل خاص عن لبنان. نصوص توراتية كان تتحدث عن أرز سليمان، مقصود أرز لبنان، وأشار، وهذه نقطة أعتقد مثيرة للاهتمام، إلى تجربته الشخصية في لبنان من خلال العمليات العسكرية التي ساهم فيها، وعلى نحو خاص ذكر عملية تدمير أسطول الطائرات الميدل إيست عام 1969. يوم ذلك كان نتنياهو في 19 من عمره، لم يكن حزب الله موجودا، ولا الثورة الإسلامية في إيران كانت قد حصلت، ولم تكن قيادة منظمة التحرير قد انتقلت إلى لبنان.
1: أمام النوايا الإسرائيلية هذه ربما يعول لبنان في هذه المرحلة من خلال ما سمعناه من تصريحات، وتابعناه أيضا من خلال المراقبين على دور أمريكي للضغط على إسرائيل. يعني أمام هذه الرؤية الإسرائيلية والأيديولوجية الإسرائيلية. كيف يمكن للإدارة الأمريكية أن تضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل إتمام ربما هذا المسار؟
0: في واقع الأمر لا يمكن لأي ضغط أمريكي أو غير أمريكي أن يجدي أمام هذا الواقع وأمام أطماع إسرائيل وطموحاتها الإيديولوجية. هناك أمر واحد يجدي، هو بناء الدولة اللبنانية وتحصينها. هذا الأمر الوحيد الذي يمنع يحقق مصلحة لبنان ويمنع يقف بوجه إسرائيل ويمنعها.
1: قد يرى البعض أن هذا كلام نظري، ماذا عن آليات التطبيق؟ كيف يمكن تحسين الدولة اللبنانية اليوم؟
0: آليات التطبيق هي المسار الذي يخوضه لبنان اليوم من خلال الانتخابات، هو أحد الوسائل. اليوم لبنان يخوض معركتين، المعركة الأولى هي معركة التحرر من الهيمنة الإيرانية على القرار اللبناني، والمعركة الثانية هي لي ذراع إسرائيل في المفاوضات لتحقيق مصلحة لبنان. ومشروع بناء الدولة هو مشروع مستدام، ولكن عليه أن يبدأ من مكان ما، وهذا هو أحد الأمكنة التي يبدأ فيها مشروع بناء الدولة اللبنانية.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ ماهر أبو شقرة الكاتب والمحلل السياسي. شكرا لك أيضا دكتور ربيع بركات الأكاديمي والكاتب السياسي. بهذا مشاهدين نصل إلى ختام هذه النافذة، نلقاكم في نوافذ أخرى. الآن نعود إلى استوديو التغطية مع زميلة سهام.
3: شكرا لك ازدهار. تتواصل في قطر مراسم تقبل التعازي بوفاة الأمير الوالد الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد.

0: تنضم إلينا من الدوحة مراسلة الجزيرة سارة رشيد. سارة، أهلا من جديد، قربينا أكثر من متابعاتك ضمن هذا اليوم الثاني من مراسم تقبل العزاء.
1: نعم سهام، إذن الفترة المسائية قد بدأت. أمير البلاد يتقدم المعزين في قصر لوسيل لليوم الثاني، على أن يكون هناك طبعا فترتين يوم غد في آخر أيام العزاء، صباحية ومسائية، وينتظر وصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمشاركة في تقديم واجب العزاء. وكانت عدد من الوفود والدول قد قدمت في الفترة الصباحية لأداء واجب العزاء. كانت الدوحة قد استقبلت مساء أمس أيضا عدد من الوفود الخليجية والعربية والدولية التي حرصت على تقديم واجب العزاء للأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. إذن تستأنف اليوم مراسم العزاء حتى الساعة 8 مساء، حيث يتوافد مواطنون مقيمون كبار الشخصيات في قصر لوسيل، فيما تستقبل كذلك بيوت العزاء في الدوحة في مختلف أنحاء قطر المعزين من أبناء المجتمع لتقديم واجب العزاء واستذكار مناقب الأمير الراحل سهام. كذلك هذه البيوت مفتوحة لاستقبال المواطنين والمقيمين على حد سواء. يمكن كذلك رؤية الشاشات ولوحات بصور الأمير الوالد في الدوحة تتواصل فترة الحداد العام التي أعلنتها الدولة طبعا، وكذلك الحداد في المؤسسات والجهات الرسمية، وكذلك حتى هذه الحداد كان وصل إلى خارج حدود قطر تضامنا مع دولة قطر من بينها الكويت والبحرين والهند وباكستان الذين نكسوا الأعلام، كما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا. نشر مواطنون قطريون في الخارج من الطلاب والمبتعثين والمقيمين مشاهد لأداء صلاة الغائب على روح الأمير الوالد، إلى جانب رسائل الدعاء له بالرحمة والمغفرة. استعاد كثيرون أيضا أرث الأمير الوالد وإنجازاته، مؤكدين دوره في تأسيس نهضة قطر الحديثة كصانع للنهضة وترسيخ مكانتها على الساحة الدولية، إلى جانب مواقفه الداعمة للقضايا العربية والإنسانية، وفي مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية، حيث شكلت زيارته التاريخية طبعا إلى قطاع غزة نستذكرها جميعا كانت محطة بارزة في مسيرة دعمه للشعب الفلسطيني، فضلا عن إسهاماته في ترسيخ مكانة قطر كمنصة للحوار طبعا والوساطة، ووضعها على الخارطة العالمية وصوت فاعل في القضايا الإقليمية والدولية. إذن يمكن القول بالرجوع إلى المراسم التي نتحدث عنها اليوم. نحن الآن في الفترة المسائية للساعة 8 مساء، حيث استقبل في الفترة الصباحية أمير دولة قطر كما ذكرت عدد من الوفود، منها الرئيس المصري وكذلك رئيسة وزراء إيطاليا وعدد من الدول، وفي انتظار بيانات أكثر من الديوان الأميري لمعرفة الوفود القادمة لتقديم واجب العزاء. وكذلك أذكر أن هناك اتصالين هاتفين وصلا لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الأول كان من سلطنة عمان من سلطان عمان، والآخر كان من أمير دولة الكويت لتقديم التعازي والمواساة في فقيد الوطن الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
0: شكرا لك سارة رشيد مراسلة الجزيرة من الدوحة، وأرحب هنا في الاستوديو بمحمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بك من جديد سيد حجي. يعني هذا المشهد الذي نراه الآن، توافد وفود رسمية من كل أصقاع العالم بهذا الشكل، تجاوز حالة الحزن والحداد حدود قطر إلى دول أخرى، في حد ذاته يعكس إنجازات الشيخ الراحل في مجال السياسة الخارجية و العلاقات التي ربطتها قطر بدول كثيرة في العالم. حدثنا أيضا عن هذا الجانب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أن هذه الصور تؤكد جانبين مهمين في إرث سمو الأمير الوالد، وهو مرتبط بالجانب على الصعيد المحلي في طبيعة العلاقة ما بين سمو الأمير الوالد وما بين شعبه، وكيف يعني توافد الشعب القطري بجميع طوائفهم بمسألة تقديم التعازي في وفاة الأمير الوالد، فهذا دليل على طبيعة العلاقة التي كانت تربط الأمير الوالد بالشعب القطري، سواء كان خلال حكمه الذي امتد 18 عام أو أيضا حتى بعد ما تنازل عن الحكم، فاستمرت هذه العلاقة الأبوية الأمير الوالد كان والد للجميع، كان أخ وحاكم، وأيضا كان يقدم للشعب القطري بمن يلتقيه بالنصح والأفكار في مسألة تطوير دولة قطر. دائما ما كان يسعى في هذا الجانب مع أي قطري يلتقيه، ودائما كان همه في مسألة كيف تكون دولة قطر. هذا جانب. الجانب الآخر في مسألة طبيعة العلاقة التي كانت تربط الأمير الوالد بعدد الشخصيات والدبلوماسيين وأيضا القادة في مختلف دول العالم، وهذه طبعا تعكس مدى مدى مدى يعني تطور هذه العلاقات المرتبطة بدولة قطر، وأيضا المرتبطة بشخص سمو الأمير الوالد. فكانت تعلمين بأنه كان حريص على أن تكون قطر متواجدة في المحافل الدولية، وأيضا كان حريص على أن قطر تكون يعني لديها علاقات واسعة مع جميع دول العالم، وهذا ما شاهدناه من خلال التوافد واستمرار التوافد لليوم الثاني على التوالي في هذا في الوفود التي تغطي يعني مختلف دول العالم، عربية وإسلامية وأجنبية. فهذا دليل على أن الأمير الوالد ترك إرث حقيقي لدولة قطر، وترك أيضا إرث مستمر الآن. وهذا التوافد بالتأكيد أيضا لمكانة دولة قطر، وهذا الإرث الحقيقي الذي تركه سمو الأمير، بأن دولة قطر أصبحت الآن يعني تمتلك هذه العلاقات الواسعة مع مختلف هذه الدول. وبالتأكيد هذا يعكس تواجد دولة قطر في المحافل الدولية، وأيضا دورها الرئيسي والأساسي الذي يعني بناه الأمير الوالد في مسألة دور أن تكون قطر لاعب مهم في الوساطة الدولية.
0: نريد أن نتحدث أيضا عن مرحلة ما بعد تسليم السلطة للخلف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خطوة اعتبرت يعني غير مسبوقة ونادرة الحدوث. كيف بقي الشيخ الراحل مرجعية حكيمة دون أن يتدخل بشكل مباشر في إدارة الدولة؟
2: أنا أعتقد أنه يعني هناك ركائز أساسية تركها الأمير الوالد قبل لا يتنازل عن الحكم في مسألة أنه هو بنى العديد من المؤسسات في الدولة، وهذا الإرث بالتأكيد يعني سمو الأمير الشيخ تميم يعني واصل هذه المسيرة من خلال الثوابت الأساسية. هناك ثوابت مرتبطة بسياسة دولة قطر، مرتبطة بحفظ الأمن والسلم، مرتبطة بدور الوساطة، مرتبطة بالقضايا الأساسية والركائز الأساسية بالنسبة لدولة قطر، وأيضا استمرار مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية، وأيضا استمرار أن يكون الحرص بالنسبة للمواطن القطري بأن يكون يعني يتمتع بالرفاه، وأيضا يستمر في مسألة تطور التعليم والصحة بالنسبة لدولة قطر. هذه مشروع الأمير الوالد المرتبط بدولة قطر. فما الآن المسيرة متواصلة بالتأكيد، هناك العلاقة مستمرة، العلاقة الأبوية. يعني مثل ما ذكرت بأن سمو الأمير الوالد الله يرحمه كان متواصل مع الجميع، حتى عندما ما تنازل على الحكم فتجدين في متواجد في دولة قطر في الشوارع، متواجد في الأماكن المختلفة، فكان متواصل مع الناس،
0: متواضع
2: ومتواضع. فهذا التواصل هو كان أفضل يعني وسيلة لتقديم النصح وتقديم المشورة لما لديه من خبرة واسعة في مختلف المجالات. بالتأكيد كان يمثل مرجعية مهمة بالنسبة لجميع،
0: وهذا الجانب ربما الإنساني لا يفهمه ويستوعبه سوى من جاء وعاش في قطر وسمع بنفسه من الشعب مواقف وقصص إنسانية لهم مع الشيخ الراحل حمد بن خليفة الثاني. شكرا جزيلا لك محمد حجري، رئيس تحرير جريدة الوطن، على هذه المشاركة. من قلب الخليج حيث تلتقي رمال الصحراء بأكبر حقل غاز طبيعي حر في العالم، بدأت قصة تحول اقتصادي ألهمت الأسواق العالمية. قصة لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت نتاج رؤية ثاقبة استشرفت المستقبل قبل عقود.
3: مع التدفق المتسارع لفوائد عائدات الغاز الطبيعي المسال أواخر التسعينيات وبداية الألفية، كان الهدف بناء دولة حديثة وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في قطر. هنا تبلورت فكرة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني في تأسيس ذراع استثمارية سيادية لتحويل الثروة الطبيعية الناضبة إلى أصول مستدامة. ففي عام 2005 وبمرسوم أميري أسس جهاز قطر للاستثمار، ويعرف الصندوق هدفه الأساسي بحماية وتنمية الثروات المالية للدولة والعمل كركيزة أساسية للمساهمة في تأمين مستقبل الأجيال القادمة في قطر وتحويل اقتصاد الدولة إلى اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام. وأصبح جهاز قطر للاستثمار حجر الزاوية في رؤية قطر 2030. وعلى مدار عقدين نجح الصندوق في بناء محفظة استثمارية شديدة التنوع جعلته واحدا من أكبر الصناديق السيادية في العالم بأصول تقدر ب 600 مليار دولار، وتتوزع استثماراته في أكثر من 80 دولة حول العالم على 3 قطاعات رئيسية. في قطاع العقارات الفاخرة يبرز الحضور الاستثماري القوي من خلال امتلاك معالم عالمية شهيرة في لندن مثل هارودز وبرج شارد، ما يساهم في تعزيز النفوذ الدولي وتحقيق عوائد مستدامة. أما في قطاع الشركات الكبرى فتتركز المساهمات في كيانات عملاقة مثل فولكسفاجن وتوتال وروزنيفت وبنك باركليز لترسيخ الحضور في مفاصل الاقتصاد العالمي والمشاركة في صناعة القرار المالي. وتكتمل الرؤية بالتوجه نحو التكنولوجيا والطاقة البديلة عبر استثمارات متنامية في أسواق أمريكا وآسيا، سعياً لمواكبة اقتصاد المستقبل ودعم التحول الرقمي والأخضر. إضافة إلى ذلك، شكل الصندوق دعماً للاقتصاد المحلي بتمويل البنية التحتية العملاقة ودعم القطاع المصرفي في أوقات الأزمات، ما منح الاقتصاد القطري مرونة وثقة أمام وكالات التصنيف الائتماني. من فكرة طموحة صاغها الأمير الوالد إلى عملاق مالي مقدر عالمياً، يواصل صندوق الثروة السيادي القطري كتابة فصول جديدة من الاستقرار والازدهار، ليثبت أن الثروة الحقيقية ليست فقط فيما يخزنه باطن الأرض، ولكن أيضاً في حكمة ورؤية من قرر استثمارها من أجل البناء والإعمار.

أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في آخر المستجدات، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية نفذت اليوم

0: الجوية بالأردن. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، وقال إن عملية الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. في غضون ذلك نقلت رويترز عن شركة ستولت النرويجية قولها إن حريقا اندلع في ناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة ساحل عمان الليلة الماضية. في الإمارات قالت وزارة الدفاع إن ناقلتين إماراتيتين تعرضتا للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز بالمياه العمانية. كما أعلنت مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة ثمانية آخرين. من جهتها أكدت الخارجية العمانية استمرار السلطنة في تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأكدت التزامها الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. في الشأن اللبناني انطلقت في مقر السفارة الأمريكية بروما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، وأبدأ معك يا وجد، وآخر المواقف التي رصدت فيما يتعلق بالمشهد الحالي.
1: يعني ميادة، نحن بانتظار أن يدخل الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية حيز التنفيذ بعد 6 ساعات من الآن، وذلك وفق بيان القيادة المركزية الأمريكية التي أكدت بأنه سيكون قد دخل حيز التنفيذ بحلول الساعة 4 عصرا بتوقيت واشنطن، 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك تنفيذ إذن لتوجيهات الرئيس الأمريكي الذي أعلن أمس بأنه يريد إعادة فرض الحصار على جميع الموانئ الإيرانية. لا يمكن لأي سفن إيرانية أو سفن لشركات تتعامل مع إيران أن تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية. وكما قال الرئيس دونالد ترامب بأن رسوما بقدر 20% سوف تفرض على جميع الناقلات التي سوف تعبر المضيق، لأنه مفتوح بإدارة من الولايات المتحدة، وبأن هذه الرسوم ستكون مقابل حراسة الولايات المتحدة للمضيق وتأمين سفن النقل. عاد الرئيس ترامب وأوضح لاحقا بأن 20% سوف تدفعها الدول التي تتبع لها شركات النقل والشحن التي وهي التي سوف تدفع هذه الرسوم المرتفعة نسبيا حقيقة، أي 20% من إجمالي الشحنات التي تنقلها هذه السفن. طبعا قرار إعادة تنفيذ الحصار أثار موجة انتقادات في الكونغرس، تحديدا لدى الديمقراطيين، من بينهم كريس ميرفي الذي توقع أن تعود الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وأن تزداد الأمور سوءا على حد تعبير كريس ميرفي. طبعا القيادة المركزية الأمريكية أكدت بأنها أنهت أيضا الليلة الماضية 5 ساعات من الضربات على 5 مواقع إيرانية، وشملت مواقع دفاعات جوية إيرانية ورادارات ساحلية. تم استخدام أدق أنواع الذخيرة الأمريكية في هذه الاستهدافات، وأكدت بأن 50,000 من القوات الأمريكية الموجودين والمنتشرين في المنطقة هم على أهبة الاستعداد وفي غاية التيقظ كما ذكرت القيادة.
0: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي. رانيا، الجانب الأمريكي يتحدث عن ضربات محدودة اليوم، ما الذي يقوله الجانب الإيراني في بياناته الرسمية حول المشهد الميداني من ناحية، وكذلك أيضا حول الحراك السياسي المتعلق بالمشهد سواء مع عمان أو كذلك أيضا في إطار مذكرة التفاهم، مع الحديث عن ساعات تفصلنا عن الحصار الأمريكي في تجديد له؟
2: نعم بالفعل، يعني أكدت السلطات المحلية الإيرانية تعرض عدد من المدن الجنوبية الإيرانية للاستهداف من قبل الولايات المتحدة، رغم إعلان القوات الأمريكية أنها أوقفت حملاتها العسكرية أو أنهت هذه الجولة من الضربات العسكرية. تم التأكيد على أن مدينة أبادان ومحيط مدينة ماهشهر في محافظة خوزستان

0: تعرضت للاستهداف. تم تأكيد أن مدينة بوشهر تعرضت 4 مرات للاستهداف بالإضافة إلى مدينة شاغوداك في محافظة بوشهر أيضا، هذا بالإضافة إلى سماع دوي 5 انفجارات في مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان. هذه الهجمات كانت استمرارا لهجمات ليلية أمريكية طالت تقريبا طوال يعني طول الساحل الجنوبي الإيراني، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والمصابين، هذا بالإضافة إلى استهداف القواعد العسكرية وأبراج الاتصالات. في المقابل ترى المستويات الإيرانية والسياسية والعسكرية أن التهديدات الأمريكية وما يجري من ضربات رغم أنها قوية إلا أنها محدودة هو محاولة الضغط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات، وهو ما ترد عليه إيران دائما بأنه لن تحصل الولايات المتحدة من خلال الحرب بل لن تحصل عليه من خلال المفاوضات. يعني تقول إيران أنه في أي حال من الأحوال لن تقدم إيران تنازلات ولن تستسلم للولايات المتحدة. وفي هذا السياق أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد أكرمينية على أن الجيش الإيراني والقوات المسلحة بشكل عام لن تغير موقفها بشأن مضيق هرمز، وقال أن هذا المضيق لن يفتح بالحرب والتهديدات الأمريكية، معتبرا أن السبيل الوحيد أمام ذلك هو ما وصفه باحترام حقوق الشعب الإيراني. هناك أيضا رسائل تحدي للولايات المتحدة خاصة فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز، حيث تم التأكيد من قبل رئيس لجنة الأمن القومية والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن البرلمان تسلم مشروع قانون بشأن مضيق هرمز كان قد أعده المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وذلك من أجل التصديق عليه. أما عضو لجنة الأمن القومي علاء الدين بروجردي فقد اعتبر أن الولايات المتحدة وتحديدا الرئيس الأمريكي لن يستطيع أن يقوم بشيء، وأشار إلى تصريحاته بشأن جرينلاند وأيضا مناطق أخرى، واعتبر أنه يعني هذه التصريحات تدل على ما وصفه باضطراب نفسي. وتم التأكيد على أن إيران مستعدة لجميع مستويات التهديد.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. نتابع الآن على الخريطة التفاعلية مع سلام خضر آخر هذه التطورات الميدانية في إيران ومضيق هرمز. سلام، لا يزال حتى الآن الصوت هو للميدان فيما يتعلق بالتصعيد الذي شهدناه منذ يومين، تتفاوت الوتيرة ولكنها مستمرة.
2: بالضبط ميادة، وهناك أهداف جديدة عاودت الولايات المتحدة لاستهدافها بعدما كانت بمنأى عن الضربات منذ توقيع مذكرة تفاهم على الأقل. شكرا لك. إذن لازلنا نتحدث عن التطورات المتصاعدة لاسيما الضربات الأمريكية التي تشنها القيادة الوسطى القيادة المركزية الأمريكية، وأيضا استهدافات إيران لسفن وناقلات نفط مدنية في مضيق هرمز. نبدأ من أحدث الاستهدافات الأمريكية. منذ فجر هذا اليوم كثفت الولايات المتحدة من استهداف مناطق تقع في جنوب الساحل أو في الساحل الجنوبي الإيراني، وتوزعت هذه الضربات بين محافظات خوزستان، بوشهر، هرمزغان، إضافة إلى ضربات لافتة كانت في سيستان وبلوشستان لا سيما لما تصفه الولايات المتحدة بأنها مواقع إطلاق مسيرات وأيضا صواريخ بحرية تستهدف السفن المبحرة عبر مضيق هرمز. في الجنوب وفي جنوب غرب إيران كانت محافظة خوزستان على موعد متجدد مع ضربات أهمها أو أدقها ربما في محيط مدينة مهشهر. أهمية هذه المدينة أنها تقع في صلب صناعات البتروكيماويات الإيرانية، وهناك أيضا منشآت لتكرير النفط. في بوشهر أيضا تعرضت على الأقل 4 نقاط لضربات أمريكية، منها ما هو في عمق المحافظة ومنها ما هو مباشرة على الساحل الجنوبي المؤدي إلى مضيق هرمز. في الجنوب والجنوب الشرقي من إيران أيضا كان هناك ضربات، منها ما هو متكرر في سيريك وجاسك بندر عباس وأيضا جزيرة قشم، لكن الملاحظ دخول مزيد من الجزر الإيرانية القريبة جدا من قشم. جزيرة تانغان تقع تقريبا جنوب جزيرة قشم، هي جزيرة صغيرة جدا تقول القيادة المركزية بأنها أيضا استهدفتها في إطار ما تصفه استهداف القدرات الإيرانية التي تعطل الملاحة في مضيق هرمز سواء رادارات أو منصات إطلاق صواريخ وإطلاق مسيرات. هذه المناطق تحديدا من جزيرة كيش إلى بندر عباس وصولا إلى جاسك هي المناطق الساحلية الإيرانية.

0: الإيرانية التي تطل مباشرة على مضيق هرمز وهي التي تقع في دائرة الاستهداف الأمريكي. حقيقة كان هناك إعلان لافت بعد ظهر يوم أمس، إعلان رسمي، كان هناك تأكيدات باستخدام الولايات المتحدة للمرة الأولى مركبات مسيرة، مركبات بحرية مسيرة أحادية الاتجاه، تضاف إليها استخدام طائرات مسيرة هجومية أيضا أحادية الاستخدام. الطائرات أحادية الاستخدام ليست المرة الأولى التي تدخل في ساحة القتال بين الولايات المتحدة وإيران، لكن الجديد هو إدخال المسيرات البحرية المسيرة عن بعد وأحادية الاتجاه، بمعنى المسيرات وتلك الزوارق تتوجه إلى الهدف وتنفجر مع الهدف الذي كانت بصدد استهدافه. إضافة إلى هذه الطائرات والطائرات المسيرة والقوالب المسيرة، بات لدينا فكرة أوضح عن أن الفرقة الخاصة أو فرقة المهام 59 التي تعمل تحت لواء القيادة المركزية الأمريكية هي التي تشرف على هذه الضربات. هذه الوحدة أسست في ديسمبر من عام 2025، ومعها وحدة أيضا سكوربيو تاسك فورس. هاتان الوحدتان تختصان بالأنظمة المسيرة عن بعد، الأنظمة العسكرية القتالية المسيرة عن بعد، وقوة المهام 59 تشغل هذه الأنظمة الدفاعية وأيضا الهجومية ضمن سياق إدماج الذكاء الصناعي في هذه الأعمال القتالية وتنظيم عمل المسيرات والقوارب المسيرة عن بعد وأحادية الاتجاه، أن تضمن إدماجها ضمن العمليات القتالية بشكل كامل والقطع البحرية المتواجدة في المنطقة وأيضا الأصول الجوية التي تنفذ هذه الضربات على إيران. إذن ميادة، التصعيد مستمر، هناك بضعة أيام من التصعيد، ولكن أمس واليوم كان هناك كما ذكرنا أهداف جديدة وأيضا وسائل قتالية جديدة. ميادة،
1: شكرا جزيلا لك يا سلام خضر، وهذا ما سنناقشه مع ضيفنا هنا العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. ولكن نبدأ عميد إلياس بالاستراتيجية في حد ذاتها، من حيث الحديث عن توسعة النطاق جغرافيا في هذه الاستهدافات الأمريكية، الموجات، زيادة عنف هذه الضربات، وكذلك أيضا التنوع في بعض مواقع لها دلالة كذلك، بالإضافة لما ذكرته زميلة سلام فيما يخص المنظومات الجديدة التي أدخلت على الخط كذلك.
2: ميادة، ما قلته عن قصف إن كان على الساحل أو إن كان في العمق هو يخدم استراتيجية أمريكية، وبالتالي الرد الإيراني والمنظومة الإيرانية هي أيضا لديها استراتيجية. يعني نتحدث عن الاستراتيجية الإيرانية. الاستراتيجية الإيرانية تقوم على السيطرة على مضيق هرمز وعلى الخليج، لأنه جزر تقريبا 31 جزيرة لإيران في الخليج كلها من ضمن منظومة يعني تسيطر على من يدخل ومن يخرج، أبو موسى، طنب الكبرى، طنب الصغرى، قشم. فإذا نحن أمام مرحلة يعتمد فيها الإيراني ما يسمى بالA2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني أنا هذه المنطقة قادر على منعك من الدخول إليها وبالتالي حرية الحركة. من هنا كان الحصار الأول، يعني خرجت أمريكا بكل قطعها وأسلحتها إلى بحر العرب وبحر عمان كي تخرج من هذا الفخ، ونصبت فخ آخر يقوم على الحصار. هذه الاستراتيجية الإيرانية. الاستراتيجية الأمريكية تقوم على حاليا عودة الحصار محكم، ليس كما الحصار القبل، من يدخل من يخرج، وبغض النظر عن العلم الذي تحمله السفينة أو الناقلة. 2، خفض قدرات إيران اللاتماثلية في استراتيجية A2AD. فإذا هي نلاحظ أن التركيز الأكبر اليوم هو على بندر عباس، على الجزر الأساسية. قشم تعتبر على أنها السدادة لقنينة أو لمدخل مضيق هرمز إن كان دخولا أو خروجا. هذه منظومة جزر ميادة. لماذا؟ الخليج بحد ذاته تسيطر إيران على الجزر في وسط الخليج حيث العمق الأكبر، لأن الناقلة تحتاج إلى 30 متر وما أكثر. من هنا هي منظومة رصد، إنذار، قرار، وبالتالي التعامل معها. اليوم يحاول الجيش الأمريكي من خلال هذه الوسائل التي تحدثت عنها، إن كانت تقليدية أو كانت جديدة أدخلت، تحاول إضعاف القدرة. فإذا هناك عملية إضعاف القدرة لإغلاق مضيق هرمز، وبالتالي السماح باستعمال الممر الجنوبي. وهنا يجب أن نلاحظ ميادة أن هناك خط عسكري أمريكي ليس لديه خرائط وليس ولا يتعامل مع الاي ام او او منظمه الملاحه الدوليه. يكفي ان اتصال بالبحريه الامريكيه كي تمر هذه السفن، وبالتالي الحصار والموضوع هو موضوع اقتصادي عسكري بحري سياسي بري حتى جوي نتحدث عنه. الموضوع هو الحصار إيران وبالتالي الثمن الاقتصادي.
1: أنا أفصل في الحصار، ولكن قبل ذلك، هل هذا يعني أننا أمام تطوير من قبل الولايات المتحدة الاستراتيجية في التعامل مع المشهد في مضيق هرمز تحديدا، ومع قدرات إيران في الفترة التي شهدت هذا الهدوء، قياسا بما تملكه إيران أيضا من قدرة على تطوير هذه الاستراتيجية؟
2: هو ليس معنى بالتطوير هو تغيير الاستراتيجية، حتى ولو رأينا أسلحة جديدة.
1: من الدروس المستفادة فيما جرى.
2: الدروس المستفادة، والهدف دائما هو الوصول إلى حل سياسي. هنا تكمن مشكلة رئيس ترامب، أنه لم يكن قادرا على تحويل كل ما فعل، كما قال دمرنا البحرية وحتى النووي، ليس قادرا على الوصول إلى الحل السياسي. وبالتالي في المقابل إيران، الصمود الذي أعطاها السيطرة على مضيق هرمز، ليست قادرة أيضا على وقف الضربات الأمريكية وحتى الوصول إلى الحل السياسي.
1: نأتي
2: إلى
1: قضية الحصار الذي نترقبه في الساعات المقبلة. فيما يتعلق بهذا الحصار، ذكرت أنه سيكون محكم
2: بالمطلق.
1: بماذا أو على ماذا سيعتمد الجانب الأمريكي في أدواته هذه المرة ليطبق هذا الحصار؟ وما الذي سيعني ذلك من الناحية العسكرية؟ ما الذي سيستخدم؟
2: أولا، الوسائل المتوفرة اليوم لدينا حاملتي طائرات أبراهام لينكولن وجورج بوش متواجدة، بالإضافة إلى غواصات في مكان ما، بالإضافة إلى 20 قطعة بحرية، بالإضافة إلى تواجد 5,000 عنصر من الفرقة و 82 المحمولة الباراتروبرز وأيضا من المارينز. ولكن هذه القوى البرية أو البرمائية أو الخاصة لعملية مختلفة، ولكن لديه القدرات، وبالتالي هذا الأمر سيكون محكم انطلاقا من القانون البحري الحربي، والذي يقول تحديد المنطقة، عدم التعرض للدول النيوترال أو المحايدة، وبالتالي منع الدخول والخروج على كل المرافق الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي. معنا الآن من طهران دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، ومن ديلاور روب أرلت، المدير السابق لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. أهلا بكم ضيفينا. قبل أن نبدأ النقاش ونوه بهذا الخبر العاجل، التلفزيون الإيراني يقول أن الدفاعات الجوية أسقطت فجر اليوم مسيرة أمريكية في سماء مدينة بندر عباس. وبندر عباس كما ذكرنا قبل قليل مع ضيفنا العميد إلياس حنا، هي مركز للعمليات الآن المركزة من قبل القوات الأمريكية في ضرباتها وموجاتها خلال هذين اليومين. أعود إلى ضيوفنا الكرام، وتحديدا أبدأ معك سيد علي أكبر داريني، في ما يتعلق بما تواجهه الآن إيران من قرارات أمريكية تصعيدية. نحن نتحدث عن احتمالية واسعة للعودة إلى حصار وفق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، وكذلك أيضا تصعيد نوعي. هل إيران بمعرض أن تعرض هذه المنطقة ونفسها لهذا المشهد مكررا وبموجة أعلى؟
3: إيران قد اتخذت قرارها بالتأكد من أن الإيرانيين سيفشلون، وهم فشلوا في حماية مضيق هرمز. إذا ما كان هنالك درس واحد تعلمناه من الحرب الأربعين يوما، أنه ليس هنالك حل عسكري. مضيق هرمز لا يمكن إعادة فتحه عن طريق استخدام القوة، لكن الولايات المتحدة يبدو وكأنها لم تتعلم هذا الدرس، لأن الأمريكيين مدمنون على استخدام القوة. إيران توقعت أنه سيكون هنالك حرب أكبر، وبالرغم من هذا التوقع فهي قامت بالأخذ بنظر الاعتبار والاحتساب أن مضيق غلق مضيق هرمز لأن الأمريكيين قاموا بالتخلي تماما عن مذكرة التفاهم. لدى إيران حافز لإبقاء على مذكرة التفاهم لأن هذا الأمر في صالحها، والأمريكيون لم يعجبهم هذا الأمر لأنهم كانوا يفترض بهم أن يتحدثوا عن البرنامج النووي الإيراني، والمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم لا تذكر البرنامج النووي. بالتالي إيران لديها حافز لإبقاء على مذكرة التفاهم، لكن الأمريكيين حاولوا أن يتلاعبوا، قاموا بإيجاد ممر بديل بالقرب من الساحل العماني. إيران لم تتحمل هذا الأمر وردت. بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة بقصف إيران، وكان هنالك أيضا قصف انتقامي.
1: طيب سيد روب، عندما نتحدث كذلك عن القرارات الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفعيل القوة مرة أخرى، وكأنه يقول ما لم يسترد بالقوة المرة الماضية سيسترد بقوة أكبر، هل هذا رهان ناجع في هذه المرحلة؟
3: في نهاية بداية يسرني دائما أن أكون معكم ومع مشاهديكم، وشكرا لهذه الفرصة. علينا لا نخطئ الفهم أن الرئيس ترامب يظل مركزا على طريق السلام سواء ما كان على المدى القصير أو الطويل، لكن في نهاية المطاف هنالك خطوط حمراء بالتأكيد تمثل متمثلة بمضيق هرمز والإبقاء على ممر بحري دولي مفتوح أمام الملاحة الدولية. أعتقد أن زميلي ربما لا يعتقد بكون هذا الممر أنه ممر دولي ومياه دولية، لكن على خلاف معظم أو كل دول العالم في نهاية المطاف هذا ممر مائي دولي، وهنالك دولة إرهابية واحدة تستمر بتعطيل الملاحة فيه، ودول واحدة في العام لم تستمر كما قامت بالسابق بزرع الألغام في مضيق هرمز، وهنالك دولة واحدة في العالم تستمر بتعطيل وترهيب السفن التجارية الدولية. هذا هو النظام الإيراني، هو الدولة الوحيدة في العالم التي تحاول أن تمارس هذه الممارسات الإرهابية في مضيق هرمز. الرئيس ترامب لن يتحمل هذا الأمر، ولذلك بالتالي الولايات المتحدة قررت أن تعيد فرض الحصار البحري. هذا هو الهدف الأساسي للرئيس ترامب، هو العودة إلى طاولة المفاوضات وأن يكون هنالك جدية والتأكيد على مسألة أن مضيق هرمز هو ممر دولي مائي وليس ملكا للنظام الإيراني. أجده من المثير الاهتمام أن الزميل تحدث عن المرور والملاحة في المياه الإيرانية، لكن كان هنالك في حقيقة الأمر هم الإيرانيون من قاموا بالمبادرة والبدء بالجهد أو النشاطات العسكرية.
1: سأنقل هذه النقطة سيد روب لضيفنا دكتور علي، ولكن أواصل معك. ذكرت أن رئيس ترامب معني بالسلام ومعني أيضا بطاولة المفاوضات، ولكن لا ننسى أنه هو من رفع شعار السلام عبر القوة في هذه المرحلة، ومع الخطاب الذي كان قد حمله في اليومين الماضيين للإعلام عموما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هل هناك إمكانية لإنجاح طاولة التفاوض والمضي قدما في بنود مذكرة التفاهم رغم هذا التصعيد؟
3: بالتأكيد أعتقد اليوم أن الرئيس ترامب مستعد للجلوس والعودة إلى طاولة المفاوضات إذا ما توقف عمليات ترهيب السفن التجارية. الرئيس ترامب لا يريد الحرب ولا يريد الجهد العسكري، هو أعطى أمثلة عديدة وفرصا عديدة للنظام للعودة إلى طاولة المفاوضات حتى قبل الحرب 12 يوما، وأيضا مع هذه الحرب الأخيرة كان هنالك وقفة لعدة أشهر بوجود تصعيد عسكري محدود. ما سببه هذا الأمر مرة أخرى النظام الإيراني هم الذين وضعوا الظروف وخلقوا الظروف للتصعيد العسكري.
1: دعني أنتقل للدكتور علي أكبر داريني، وتحديدا مما قاله ضيفنا بخصوص مضيق هرمز. تحديدا في نهاية الأمر ما يقوله الجانب الإيراني عن ضرورة احترام حقوق الشعب الإيراني، ماذا عن احترام حقوق الآخرين فيما يتعلق على الأقل الممر الأوسط والجنوبي؟ هذا لا يخضع لا لسيادة إيران ولا لحقوق إيران.
3: نعم، إيران لا تريد حقوق الآخرين أن يتم خرقها. القانون الدولي يسمح بالمرور البريء، والقانون الدولي لا يسمح بالمرور الخطر. ما تريده إيران هو ضمان أن هنالك مرور بريء للسفن عبر مضيق هرمز، وأن يكون هنالك ممر أو عبور خطر. بالتالي مضيق هرمز لا يمكن استخدامه لقصف إيران وقتل الإيرانيين مرة أخرى. هذا أمر متسق مع القانون الدولي. إيران وعمان أجروا مفاوضات كانت تحرز تقدما. لو لم يتدخل الأمريكيون ولو لم يحاولوا أن يؤسسوا هذا الطريق البديل،
1: هناك تقديم وتأخير، يعني أحاول أن أضيء عليه في هذه النقطة. ما جرى أنه أثناء مفاوضات إيران مع عمان حدث استهداف سفن مرت عبر الممر الجنوبي الذي هو لسيادة عمان من قبل إيران، وهي سفن تجارية بامتياز، ولديكم احتجاجات قدمت من تلك الدول المتعلقة بسفنها التجارية التي تعرضت للاستهداف.
3: إن المحادثات الإيرانية العمانية لم تصل إلى نهايتها، كانت نقاشات. إيران أرادت أن تسيطر على الطريقين، عمان أرادت واقترحت أن يكون أن السفن بإمكانها أن تدخل إلى الخليج الفارسي عن طريق الممر الإيراني وأن تخرج من الخليج الفارسي باستخدام الممر العماني. كان هذا هو المقترح، كانت تتم مراجعة هذا المقترح، لكن الدبلوماسية توقفت لأن إيران كان عليها أن ترتب لإجراءات الجنازة لمرشد الأعلى. كان هنالك اعتقاد من قبل الولايات المتحدة باستغلال هذه الفرصة لأخذ هذه البطاقة من أيدي إيران. بالتالي اقترحت الممر البديل، واعتقدت أن إيران لن ترد، لكن إيران ردت. بالتالي إيران كان عليها أن تعاقب السفن التي خرقت مذكرة التفاهم.
1: وضحت الرؤية، شكرا جزيلا لك دكتور علي أكبر داريني، الباحث المختص في الدراسات الأمريكية، وعذرا عن المقاطعة لنفاد الوقت. الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث تستضيف العاصمة الإيطالية روما اليوم الثلاثاء الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. يضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم وسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حمادة معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن يحيئيل ليتر، فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة المحادثات. معنا من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أهلا بك عياش. إذن هي مفاوضات لا يشارك فيها الوفد العسكري، ولكنها أيضا تناقش ملفات معقدة جدا بين الطرفين بأيضا هذه الوساطة الأمريكية وبالرعاية الأمريكية. ما الذي هو مطروح على طاولة هذه النقاشات؟
4: هذه النقاشات في الحقيقة هي تحاول تفعيل الاتفاق الذي وقع عليه الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية في 26 من شهر حزيران يونيو الماضي. ذلك الاتفاق، اتفاق الإطار الذي يتناول انتشار الجيش اللبناني وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وأيضا نزع سلاح حزب الله وتفكيكه وإعادة السكان إلى مناطقهم المحتلة وإعادة الإعمار. النقاط كلها، كل نقطة تحتاج إلى تفاوض بمفردها، ولكن التعويل كبير على مفاوضات روما التي تبدأ اليوم وربما تنتهي غدا. الجانب الأمريكي يحاول التقريب بين وجهات النظر الإسرائيلية واللبنانية. النقطة الأساسية هي المناطق التجريبية التي على إسرائيل أن تنسحب منها ثم يدخلها الجيش اللبناني. لم يتفق بشأنها حتى الآن، كما يقال كل الطرق تؤدي إلى روما، والولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجعل من طريق التهدئة بين إسرائيل ولبنان يمر على روما، ولكن المفاوضات مستمرة. الإشكالات كثيرة وكبيرة. حزب الله لم يوافق على المفاوضات حتى في إطارها الأول المتفق عليه في واشنطن، ما يعني أن الإشكالات تبقى كثيرة ومن الصعب التنبؤ بمخرجات هذه المفاوضات هنا في روما. نتابع ونرى أي أي شيء ستتمخض عنه هذا المساء أو غدا مساء على أبعد تقدير.
1: شكرا جزيلا لك من محيط السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. أرحب الآن هنا في الاستوديو بضيفينا دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية.

0: العربية. أهلا بكم مع ضيفينا. دكتور وسام، أبدأ معك، وكيف ترى أهمية هذه الجولة وما الذي يمكن أن يحرز من خلالها بالنظر للمعطيات الحالية؟
1: تحية لحضرتك وللدكتور علي ولكل المشاهدين، وتعازينا بسمو الأمير، يعني ما يعني للبنانيين، لا سيما لجنوب لبنان. أنا أعتقد أن الذي سيحدد وجهة هذه المفاوضات هو كيفية تعاطي السلطة في لبنان مع هذه المفاوضات، باعتبار أن الأمريكي معروف موقفه وتوجهه، هو الإسرائيلي حتى الآن منذ الجولة الأولى إلى الآن يأخذ ولا يعطي شيئا. فالمسألة متوقفة على هل ستقوم السلطة بموقف معين يؤدي إلى مكتسبات، يؤدي إلى إعادة النظر من قبل الأمريكي بالتعاطي مع هذه المفاوضات، أم أن السلطة ستبقى كما هو الحال، بكل أسف تكون عبارة المسألة عبارة عن إملاءات، باعتبار أن في الجولة الرابعة مثلا بيان الخارجية الأمريكية جرد لبنان من حقه في الدفاع عن نفسه وثبته للإسرائيلي، في حين أن جنوب لبنان محتل ومعتدى عليه والإسرائيلي يحتله ويعتدي على اللبنانيين، ووافقت الدولة اللبنانية على ذلك. في الجولة الخامسة كذلك الأمر، لا أريد الغوص في تفاصيله، ولكن خلاصة المسألة تكريس الاحتلال، جعل المقاومة هي العقبة، التنازل عن حق لبنان في مقاضاة إسرائيل عما سلف وعما سيأتي، وعدم وضع الحد لإمكانية الاستفادة من الأجواء الإقليمية من خلال حصر كل ما يمكن أن يكون بين لبنان وإسرائيل بهذه المفاوضات. إذا أرادت الدولة اللبنانية المضي بهذا الموضوع فأعتقد أننا من سيء إلى أسوأ.
0: دكتور علي مراد، يقول الدكتور وسام أنه في نهاية الأمر هل ستقدم الحكومة اللبنانية موقفا من أجل مكتسبات؟ ونضع بعين الاعتبار أنه في نهاية الأمر هذه المناقشات في هذه الجولة السادسة يغيب عنها المفاوضون العسكريون.
2: نعم، في البداية تحية لك للدكتور وسام، وأشاركه العزاء لشعب ودولة قطر بوفاة الأمير الوالد. أعتقد أن اليوم الدولة اللبنانية وليس حتى الاتفاق والأمريكيين أمام لحظة حقيقة، الدولة اللبنانية مصرة وهذا بالتداول وبات معلنا إلى حد كبير أنه لا توافق على أن يكون الانسحاب من نقاط المطروحة اليوم، منطقتين تجربتين، أي الزوترين بالقرب من قلعة شقيف وفرون. وأعتقد أن الرسالة السياسية اليوم للجيش اللبناني حين أرسل آلياته إلى فرون هو يقول للكل أنني أدخل إلى هذه المنطقة، وبالتالي كما نقول في اللبناني ما حدا يبيعنا من كيسنا، وبالتالي الدولة اللبنانية هي تفاوض في ظل ظروف إقليمية صعبة جدا، في ظل تعثر والمشهد العسكري المتصاعد في الخليج، الأمر الذي يؤكد مجددا على صوابية خيار التفاوض. نعم، الوضع التفاوض ليس سهلا على الدولة اللبنانية، لكنه انعكاس لموازين القوى. في كل الأحوال اليوم هدف الدولة اللبنانية هو أن تنسحب القوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق تحتلها. هذه لحظة أيضا اختبار لنوايا الولايات المتحدة قدرتها على الضغط على إسرائيل، هل هي جدية في هذا المعنى؟ علينا أن نذكر أن هناك وفد عسكري موجود في وزارة الدفاع اللبنانية وينسق، وأعتقد أن هذا كله سيكون لحظة الحقيقة، هي جزئيا في لقاء روما ولكن أيضا في اللقاء الذي سيجمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي يوم الثلاثاء المقبل. إذن هي لحظة لتحمل الولايات المتحدة مسؤوليتها في الضغط على إسرائيل، ولكن أيضا تبقى العقبة الأساسية اليوم في تطبيق هذا الاتفاق وكل الاتفاقيات السابقة هي لدى إسرائيل، لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وليست الدولة مدانة في هذا المجال.
0: يبدو أن هناك إذن كما يقول الدكتور علي جهود جادة ومحاولات حثيثة لانتزاع هذه المكتسبات التي أشرت إليها، خاصة التعويل كذلك على لقاءات مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هل يمكن بالفعل تغيير المشهد، قلب الطاولة، والوصول إلى نقاط ترضي الجميع فيما يتعلق بما يمكن انتزاعه؟
1: يعني هذا ما نأمله، وإن كان السياق التجربة مع الأمريكي والإسرائيلي هو غير ذلك. الأمريكي هو نفسه الذي ضمن اتفاق 27 تشرين الثاني عام 2024، وهو الذي أطلق يد إسرائيل فاستشهد 500 لبناني ودمرت عشرات الألاف من البيوت وتضررت. هذه كمرحلة أولى. كمرحلة ثانية، خلال 15 شهرا الأمريكي أتى بورقة براك وقال اللبنانيين فلتتخذوا قرار حصرية السلاح، اتخذ قرار حصرية السلاح وأقرت ورقة براك التي هي ورقة إسرائيلية بالكامل، على أساس أنه سيكون هناك خطوة بخطوة. ذهب براك إلى إسرائيل وعاد وقال نحن لا يمكن أن نضغط على إسرائيل، وأدخل مدني إلى الميكانيزم، وذهبنا للتفاوض المباشر وللتفاوض المباشر تحت النار ولجولات تفاوضية، ولم يقدم الأمريكي شيء. سياق التجربة يقول أنه لن نحصل شيء من الأمريكي، مع أننا نأمل أن تقدر السلطة على أن تحصل شيء، ولكن للأسف لا يبدو ذلك في الأفق.
0: هذه أيضا نقطة مهمة دكتور علي مراد، وأضيف إليها ما قاله قبل قليل كذلك دكتور وسام، أن لا تعلق لبنان في دائرة التفاوض من أجل التفاوض، ومن ناحية أخرى أن يخشى أن يكون اللقاء الذي يجمع الرئيس اللبناني بالرئيس الأمريكي ضغط على لبنان وليس على إسرائيل في إطار كما قال تجارب سابقة.
2: لا شك أن موازين القوى اليوم ليست لصالح لبنان في المجمل كما كانت في العام 2024، أي أن ميزان القوى الذي أفرزته جولة الحرب الأولى في 66 يوم بال 24 ألزمت حزب الله والدولة اللبنانية على تقديم تنازلات، ولعل أبرزها هو تسليم السلاح جنوب الليطاني بالحد الأدنى، وأن هناك خلاف بدءا أو غير، ولكن جنوب الليطاني قد سلم. ومن ثم خسرنا المزيد من الأراضي واستمر العدو الإسرائيلي بتدمير الجنوب. إذن بموازين القوى الإسرائيلي يحتل، دمر، يهجر. في ظل موازين القوى ومن الواضح أن الخيار العسكري لم يعد مطروحا حتى بالمعنى الاستراتيجي بهذا المجال، وهنالك أيضا تعثر المسار الإقليمي. يعني اليوم كان الحديث من أسبوع مضى أن المسار إسلام أباد أو سويسرا نسميه ما شئنا هو من سيضمن حتى وقف إطلاق النار الذي كان مؤمنا بات في مهب الرياح. إذن نحن أمام مواجهة صعبة طويلة. العدو الإسرائيلي لن ينسحب قريبا من جنوب لبنان، كل ما قام به، وإذا حتى ما قررنا بالعام 2000 كل السياق الإقليمي يشير إلى أن إسرائيل لا ترغب في الانسحاب قريبا. إذن نحن أمام مسار تفاوضي صعب بحاجة إلى تحصين داخلي. نأمل جميعا أن تنجح هذه المساعي، وعلى الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها. وفي حال لم تنجح هذه الجولة ولم ينجح الرئيس في إقناع الأمريكيين بالضغط على إسرائيل، أعتقد في ظل المشهد الإقليمي قد يحدث الأسوأ في جنوب لبنان، وهذا ما لا نتأمله.
0: ذكرت أن الخيار العسكري ليس واردا، ما الخيار الذي يمكن الاعتماد عليه من أجل الوصول لما ذكرت؟
2: عندما أقول خيار العسكري ليس واردا، حتى إذا قرأنا بعيدا عن الخطاب التعبوي المفهوم في هذه اللحظات، يعني تصريح العدد من قيادات حزب الله بما فيها الشيخ نعيم قاسم، أن المواجهة العسكرية ظهرت في كل مواجهة عسكرية في ظل موازين القوى الحالية وفي ظل تدهور الردع الذي كان موجودا بين 2006 و2023، تأتي بنتائج عكسية ونخسر مزيد من الأرض. إذن نحن علينا أن نبحث عن خيارات تفاوضية. الخلاف في لبنان لم يعد بين التفاوض والحل العسكري، بات في أي مسار تفاوضي، وهذه نقطة أعتقد واقعية لدى الجميع بما فيها عند حزب الله. صحيح أننا لسنا في وضع جيد تفاوضي، ولكن أرضنا محتلة، لا خيار لنا إلا أن نحاول وأن نبحث عن الدعم العربي وعن هوامش معينة نستطيع أن تتحرك فيها الدولة اللبنانية في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي كما ذكرت.
0: أيضا وضع عسكري ليس جيدا بالنسبة للبنان فيما يتعلق بأنه كما قال الخيار العسكري جاء بنتائج عكسية مقارنة بجولات سابقة مع إسرائيل. هل هناك خيارات أخرى بالنسبة لحزب الله يمكن أن يقدمها لمحاولة أيضا إسناد الحكومة؟
1: بالبداية لا يمكن الحديث الآن عن خيارات، عن نتائج عكسية، لأنه في كل مواجهة مع الإسرائيلي دائما منذ عام 1982 الآن ميزان القوى هو بصالح الإسرائيلي، وفي ظل هذا الميزان القوى حررنا عام 85 وعام 2000 وإلى آخره، وصد العدوان عام 2006 وإلى آخره. بناء عليه المسألة لا تقاس باللحظة، يعني لا يمكن اجتزاء المشهد بلحظة احتلال إسرائيلي في جنوب لبنان. عام 2006 كان الإسرائيلي محتل في جنوب لبنان وفي بعض المناطق أكثر عمقا مما هو عليه الآن. هذه نقطة. النقطة الثانية، لو كان الخيار الآخر يقدم بديلا كان يمكن الحديث بهذه المسألة. يعني الخيار الآخر لم يقدم شيئا، لم يقدم سوى الاستسلام أمام الإسرائيلي.
0: شكرا جزيلا لك دكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. شكرا موصول لك السيد علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. تتواصل في قطر مراسم تقبل التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد. هذا وأعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر خلاله عن تعزيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

0: انضم إلينا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح الذي يواكب استمرار مراسم تقديم واجب العزاء في اليوم الثاني. هيثم.
1: نعم يادا، بالفعل يتواصل تقديم التعازي في قصر الوسيل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة الأمير الوالد فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني. ولكن دعيني أبدأ بهذه المعلومة بأن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلال الاتصال عن تعازيه ومواساته بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة، كما تلقى اتصالا من سلطان عمان هيثم بن طارق، وتلقى أيضا اتصالا من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. أيضا بالنسبة للاستقبالات التي تجري في قصر لوسيل، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني استقبل قبل قليل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي حضر إلى قطر لطبعا تقديم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة. ووصل إلى قطر أيضا قبل قليل ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، ورئيس أوزبكستان شوكت ميردياييف. كما استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، أيضا الرئيس اللبناني جوزيف عون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الاتحاد السويسري إغنازيو كاسيس، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، الأمين العام لمجلس التعاون للدول الخليجية جاسم البديوي، وأيضا وصل رئيس أوزبكستان شوكت ميردياييف. وإذا هذا بالنسبة لقائمة الوفود الرسمية. بطبيعة الحال بهذه الأثناء أو بالتوازي يتواصل وافد المعزين من داخل دولة قطر من المواطنين والشخصيات والأعيان لتقديم واجب العزاء في ثاني أيام العزاء الذي بطبيعة الحال سينتهي يوم غد بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله.
0: شكرا جزيلا لك من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. رحب الآن بضيوفنا من عمان الدكتور محمد المومني وزير الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، ومن رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، وهنا أيضا في الأستوديو السيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم ضيوفنا جميعا، وأبدأ معك دكتور محمد وأتركك المجال لتقديم واجب العزاء، تفضل.
2: أنا في قطر وسمو الأمير، سمو الأمير أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برحيل شخصية عربية كبيرة، وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر 74 عاما، فقيد كبير للأمة، قدم كثير من المواقف النبيلة والمتقدمة والعروبية. نذكر مواقفه في ليس فقط في قطر في مسيرة البناء والتحديث والإصلاح، ولكن أيضا على مستوى الإقليم، وكيف كان دائما لجهود الاستقرار والسلام في الإقليم. نحن في الأردن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد موجود الآن في قطر، نقدم واجب العزاء. أعلننا تنكيس الأعلام لمدة 4 أيام تضامنا مع أشقائنا في مصابهم، وأيضا رئيس الوزراء اليوم ذهب إلى السفارة القطرية في عمان ليقدم واجب العزاء. عزاءنا لكم جميعا، أهلنا في قطر، أهلنا وأشقانا في هذا المصاب، وفي رحيل القامة الكبيرة العروبية الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة.
0: شكرا لك دكتور. دكتور، أيضا إن أردنا نفصل في تلك المواقف العروبية التي تميز بها الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني، والتي وقفتم عليها فيما يتعلق بجهد عربي واسع.
2: دائما كانت قطر بقيادتها الآن تحت قيادة سمو الأمير الشيخ تميم، وأيضا قبل ذلك تحت قيادة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد، كانوا دائما في عملهم الدبلوماسي في تفاعلهم على المستوى الإقليمي قوة تدعم الاستقرار، تدعم السلام، تدعم الحوار الدبلوماسي وكان لهم وقفات مشهودة الحقيقة في تهدئة عديد من الملفات، سواء كان على صعيد العربي أو على الصعيد الإقليمي. نقدر عاليا نحن كدول وكمسؤولين في الدول، وأيضا الشعوب العربية تقدر هذه الخطوات والوقفات القطرية التي كانت دائما تدعو لتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، وقد برعت الدبلوماسية القطرية بتبريد العديد من الملفات الإقليمية. وبالنهاية والحمد لله الأخوة والمصير المشترك دائما يجمعنا. انظري لما يحدث الآن من عدوان إيراني غاشم على الدول العربية وعلى الأردن، جميعنا وجدنا أنه إحنا لابد لنا أن ندرك ضرورة تعظيم التنسيق وتكثيف التنسيق، وضرورة أن نبني قوانا الذاتية بشكل يتفوق على كل التحديات الإقليمية. قطر كانت دائما مع أشقائها، كانت صوتا للعقل والحكمة، وهذا أنا بعتقد مقدر. في الأردن أنا أستطيع أن أؤكد لك الاحترام الكبير الذي نكنه لقطر وأهل قطر وقيادة قطر.
0: دكتور، فيما يتعلق بما يميز الدبلوماسية القطرية والتي أسس إليها الأمير الوالد الراحل، كيف يمكن وصف المزايا الاستثنائية لنقل فيما يتعلق بتجارب على مستوى الوطن العربي؟
2: دائما عندما تحتفظ بعلاقات متوازنة وإيجابية مع كل الأطراف، هذا يمكنك من أن تلعب دورا كوسيط، دورا لتغليب لغة الحوار، وهذا ما قامت به قطر، وهذا أكسبها مصداقية. هذه من أهم العناصر التي تجمعنا في المملكة الأردنية الهاشمية مع أشقائنا في قطر، الخطاب المتزن العاقل الوسطي الذي دائما يحظى بمصداقية، ويحظى بمصداقية ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما الإقليمي والدولي. هذا أكسبنا احترام على المستوى الدولي، وأكسبنا حضور على المستوى الدولي، وجعلنا في موقع نستطيع أن نقدم فيه لقوى الاستقرار وقوى السلام في المنطقة.
0: إلى أي مدى تشعرون كذلك أن ما قام به الأمير الوالد الراحل هو أيضا تأسيس لنهج سياسي متبع في دولة قطر استمر وورث كذلك؟
2: أنا بعتقد أنه النهج السياسي القطري الوازن والعاقل والمستمر دائما بتقديم الخبرات القطرية والقدرة في التعامل مع الأزمات المختلفة والوساطة والحوار والدبلوماسية، هذه أصبحت ميزة قطرية، وهذا أنا بعتقد أمر مقدر ومحترم من كافة الدول العربية، لأنه بالنهاية يصب في مصلحتنا. أي جهد تقوم به دولة قطر الشقيقة ومسعاها في التفاعل وحلحلة أي من الملفات الإقليمية، هذا بالنهاية يصب بصالح الأمن والاستقرار الإقليمي، الذي هو مصلحة لدول العاقلة والمتزنة التي تريد المستقبل الأفضل لشعوبها، تريد الأمن والاستقرار لشعوبها، تريد إنهاء الحرب، تريد إنهاء التصعيد، تريد إنهاء الاستقطاب الذي ندفع ثمنه من مواردنا ومن وقتنا ومن مستقبل أطفالنا.
0: أيضا على صعيد ما أسس له في إطار الهوية العربية التي قدمت إلى العالم في المحافل الدولية، كيف وجدت ذلك الدور القطري منذ البدايات؟
2: كان في حضور لافت على الصعيد الإنساني. دولة قطر وعدد من الدول الشقيقة في دول الخليج كانت دائما تقدم دورا إنسانيا هاما، الحمد لله بفضل الخير الموجود في هذه الدول كانت دائما تقدم للإنسانية، وهذا شيء جيد يعطي انطباعا عظيما ونبيلا عن حضارتنا وعن تاريخنا، أننا دائما دعاة إنسانية، وعقيدتنا وديننا وتاريخنا وإرثنا يدعونا دائما للوقوف مع القضايا الإنسانية الكبرى. أي جهد عربي على الصعيد الدولي والإنساني يصب في صالح هذه المنطقة وفي حضارة هذه المنطقة، ويبيض الصورة عن حضارتنا وعن ديننا التي تعلم سيدتي أنها أخذت لجوانب سلبية على المستوى الدولي للأسف بسبب بعض السلوكيات لبعض التنظيمات في المنطقة وبعض الدول. فأي جهد إنساني نبيل قامت به قطر، هذا فيه خير، فيه خير للجميع، وينعكس إيجابا على صورة حضارتنا وصورة تاريخنا وصورة ديننا، ويجعلنا والحمد لله في موقف أفضل قدرة في التأثير بقضايانا العادلة.
0: شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام.

0: تقرير رسمي باسم الحكومة الأردنية. أنتقل للدكتور مصطفى البرغوثي، وفيما يتعلق بالعلاقة بين قطر وفلسطين هناك الكثير مما يقال، ولكن مما يقال الآن هو في هذا المقام في ذكر الأمير الوالد الراحل الشيخ حمد بن خليفة الثاني.
1: تماما، ويعني أكرر تقديم تعازينا الحارة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني وللعائلة وللقيادة القطرية ولشعب قطر الشقيق بهذا الفقدان الكبير. ونحن نذكر للأمير الوالد مواقفه التي لم تتزعزع يوما في دعم حقوق الشعب الفلسطيني دون تردد، كان دائما إلى جانب هذه الحقوق الوطنية، ودائما على جميع الأصعدة الدبلوماسية والسياسية يلقي بثقل قطر بكل طاقتها لإسناد حقوق الشعب الفلسطيني. هذا أمر لن ينساه أحد، ويذكر له الجميع ما قام به من جهد لإعادة بناء الدمار الذي يجري في غزة، والذي للأسف ما زال مستمراً اليوم في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وعلى الشعب الفلسطيني. كلما استطاع أن يعيد بناء أو أن يقدم مساعدة إنسانية كان يقوم بذلك. ولكن أنا أشهد من خلال احتكاك المباشر للدور الكبير الذي قام به القائد الوالد في دعم الوحدة الوطنية الفلسطينية. لم تكن قطر أبداً محاولة بأي حال من الأحوال أن تتدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، بل كانت دائماً من كل ما رأيناه ومن كل ما سمعناه من سمو الأمير نفسه ومن كل القيادة القطرية إلا محاولة رأب الصدع الداخلي الفلسطيني ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية لتقوية قدرة الشعب الفلسطيني على مواجهة المخاطر الكبيرة التي ما زال يواجهها. وهناك طبعا البعد الإنساني الذي لا يمكن أن ننساه، البعد الإنساني سواء عبر مؤسسة قطر أو عبر صندوق قطر أو عبر مؤسسات أخرى قطرية أو الهلال الأحمر القطري في دعم كل الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني بقدر ما هو ممكن. بس أنا أذكر ولا أنسى أبدا ذلك الموقف الكبير الإعلامي لقطر وخصوصا لقناة الجزيرة في الانتفاضة الثانية. كانت قطر هي محطتنا للوصول للعالم، حتى في أوقات منع التجول والحصار والاعتقالات الرهيبة والقصف الإجرامي بقيت الجزيرة هي المحطة التي تنقل صوتنا لكل العالم وتكشف وتعري ما يجري من قبل الاحتلال على أرض الواقع. ورغم الضغوط الكبيرة التي مورست والتي أنا متأكد أنها مورست، لم يتغير ذلك أيضا خلال جريمة الإبادة الجماعية التي جرت على قطاع غزة في العامين الأخيرين، وأيضا الجرائم التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية. هذا موقف كبير سواء عبر الجزيرة العربية أو الجزيرة الإنجليزية أو محطات الإعلام الأخرى التي تقدمها قطر. كل هذه الوسائل ساعدتنا في الوصول إلى العالم وكشف وتعرية كل ما يجري. الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله لم يكن مجرد داعم لفلسطين، بل بنى أيضا، أنا أكرر وأقول، هو باني قطر الحديثة، باني نهضة قطر الحديثة وتقويتها لكي تستطيع أن تكون سندا لنا في نضال الشعب الفلسطيني العادل الذي لا يمكن إلا أن ينتهي إلا إلى ما طمح إليه.
0: هذه نقطة دكتور،
1: حرية واستقلال الشعب الفلسطيني.
0: اسمح لي أن أستطرد فيها معك، خاصة إن استحضرنا ما قاله الأمير الراحل في ضرورة الثبات، وصية الثبات على الحق وإن تبدلت الأيام، وصية حملت ترسيخ رسالة وتأسيس نهج كذلك.
1: تماما، ولذلك نحن نشعر بفقدان كبير، ولكن فقدنا الأمير الوالد إلى جنات الخلد إن شاء الله، ولكن المسيرة مستمرة في صاحب السمو الشيخ تميم وفي قطر ومكوناتها وشعبها وقيادتها. وهذا الدور الذي نأمل ومتأكدون أنه سيستمر، لأنه قوة ما تم بنائه ليست في أنه بني وأدى دورا، ولكن أنه قابل للاستمرار سواء بالقدرات والإمكانيات رغم التحديات الهائلة التي نعرف أن قطر تواجهها اليوم في ظروف الحرب الدائرة في منطقة الخليج. رغم ذلك هذا الدور مستمر ومتواصل، بناء قدرات التمكين للاستمرارية هو أهم ما جرى، ولذلك نحن واثقون أن هذه المسيرة ستستمر، وما خطط له سمو الشيخ الوالد سيستمر في كل ما نراه اليوم من نشاط لقطر التي نتمنى لها كل الخير ولشعبها كل التقدم.
0: شكرا جزيلا لك دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، حدثنا من رام الله. سيد محمد حجي، لربما لافت جدا أيضا ويجب الوقوف عند ذلك الأثر الخالد الذي يلمس في كل الكلمات التي تقدم في حق الأمير الوالد وواجب العزاء، كيف يمكن أيضا الحديث عن ما هذا الأثر الذي يتحدث عنه الجميع، القاسي والداني بهذا الشكل وبهذه الصورة التي فيها الكثير من القرب والكثير من العاطفة بالإضافة إلى التقدير ولربما حتى الانبهار بما قدم في عهد الأمير الوالد وأسس له في ما تلا ذلك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أعتقد أنه يعني الأمير الوالد كان قائد كبير حمل من الصفات ومن المميزات التي أعطته كل هذا الزخم في ردود الأفعال على خبر وفاة سمو الأمير الوالد. أنا أعتقد سواء كان من جانب سياسي أو قيادات أو أفراد الشعب، وإحنا لمسنا هذا أيضا حتى من خارج دولة قطر في تفاعل كبير في مسألة يعني يستذكرون مواقف سمو الأمير الوالد حيال العديد من القضايا التي مست العالم العربي والإسلامي. يعني إذا كنا نتحدث عن الجانب المحلي في مواقف سمو الأمير وما بذله من جهد كبير في مسألة بناء دولة قطر الحديثة، فهذا بالتأكيد هو كان حلم بالنسبة للأمير الوالد بأن يجعل من قطر دولة متقدمة في جميع القطاعات، وهذا بالفعل ما قام به. ولكن أيضا هناك مواقف إنسانية امتدت إلى دول عديدة، ويمكن كان الحديث الآن عن القضية الفلسطينية بشكل أساسي. يعني الجميع يعلم بأن القضية الفلسطينية كانت تشكل مبدأ راسخ بالنسبة للأمير الوالد، وكانت القضية الفلسطينية هي أحد ركائز سياسة دولة قطر وما زالت. وأنا أعتقد أنه هنا هنا هنا هنا يجب أن نؤكد على هذه النقطة، وأن القضية الفلسطينية أو أي قضية مرتبطة بالجانب الإنساني، في اعتقادي أن هناك رسائخ، هناك مبادئ أساسية بالنسبة لدولة قطر، وهناك ركائز أساسية بالنسبة لسياسة دولة قطر في مسألة دعم العمل الإنساني في أي مكان، وما بالك بالقضية الفلسطينية التي تشكل مبدأ يعني راسخ في سياسة دولة قطر. وإحنا لمسنا مؤخرا في الحرب على غزة، وكيف قطر يعني كانت سواء كان من ناحية إعلامية أو من ناحية المساعدات تسارعت قطر في مسألة، أيضا حتى في الجانب السياسي وموقف دولة قطر في الجانب السياسي، بالرغم من ما يعني قد تواجه قطر في هذا الجانب من تحديات ومن يعني جانب سياسي، ولكن أؤكد بأن هذه القضية تشكل قضية مبدأ بالنسبة لدولة قطر.
0: شكرا جزيلا لك سيد محمد حجي رئيس تحرير جريدة الوطن، شكرا جزيلا لك.

نصل إلى ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا، أهلا بكم مرة أخرى، ونتابع هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في آخر المستجدات، نقلت نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن القوات الأمريكية نفذت اليوم عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة في إيران. وفي إيران، قال المساعد الأمني لمحافظ خوزستان الإيرانية إن الجيش الأمريكي استهدف ظهر اليوم مدينة عبدان ومنطقة أخرى قرب مهشهر. من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني إنه لن تتم إعادة فتح مضيق هرمز بالحرب والاعتداءات الأمريكية، وأن السبيل الوحيد لفتحه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. كما أعلن الحرس الثوري أنه استهدف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقال إن عملية الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل. بغضون ذلك، نقلت رويترز عن شركة سولت النرويجية قولها إن حريقا اندلع في ناقلة مواد كيميائية إثر هجوم قبالة سواحل عمان الليلة

0: اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. في الشأن اللبناني، انطلقت في مقر السفارة الأمريكية بروما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. أهلا بكما، أبدأ معك وجد. وساعات حتى 11 بتوقيت مكة المكرمة قد يدخل بالفعل الحصار الأمريكي حيز التنفيذ مرة أخرى في استئناف له عقب قرار ترامب، ولكن أيضا هناك قرارات عسكرية تصعيدية لا تزال حاضرة في الميدان. ضعينا في مجمل هذه التطورات.
1: نعم ميادة، بداية خلال هذه الساعة من المقرر أن يستقبل الرئيس ترامب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وهذه الفعالية ستكون مصورة، وبالتالي قد نستمع إلى مواقف جديدة من الرئيس الأمريكي متعلقة بالحصار الذي أمر القوات الأمريكية بفرضه على إيران مجددا بعد 5 ساعات من الآن كما قلت ميادة، وأيضا عن الرسوم، رسوم 20%، لأن كانت لديه تصريحات أمس متناقضة. في الصباح قال الرئيس ترامب بأنه سوف يفرض 20% على شركات الشحن، ثم في مقابلة إذاعية لاحقا قال الرئيس دونالد ترامب بأن من سيدفع 20% هي الدول التي تتبع لها سفن الشحن أو التي يرفع علمها على سفن الشحن. وبالتالي قد نستمع إلى المزيد من التصريحات من الرئيس مع الأمريكي فيما يتعلق بهذا الشأن وقضايا أخرى إيرانية. نعلم بأنه أمس أيضا طالب أو تحدث عن احتمال قيام الولايات المتحدة بقصف جبل الفأس الذي تعتقد الولايات المتحدة بأن فيه أنفاقا ومواقع نووية مئات الأمتار تحت الأرض تقوم فيها إيران بأنشطة نووية سرية بحسب المعتقد الأمريكي، ولهذا أشار الرئيس ترامب إلى هذا الموقع القريب من منشأة ناتانز النووية. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة، العمليات العسكرية التي أشرت إليها ميادة هي بحسب القيادة المركزية من أجل القضاء على كل تهديد قد يواجه إما القوات الأمريكية أو السفن التي تعبر مضيق هرمز. وبالتالي في هذا الصدد كانت القوات الأمريكية أو القيادة المركزية الأمريكية قد صرحت بأنها استهدفت 5 مواقع في إيران خلال الليلة الماضية على مدار 5 ساعات ميادة، تم استخدام فيها أدق أنواع الذخيرة وفق القيادة المركزية لقصف مواقع دفاعات جوية ورادارات ساحلية داخل إيران.
0: من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، شكرا جزيلا لك. رانيا، أيضا ما جديد المواقف الإيرانية وكيف تدار العملية العسكرية في المضيق؟
2: نعم ميادة، يمكن القول أن هناك تمسك إيراني شديد بعدم التنازل فيما يتعلق بقضية مضيق هرمز وعدم السماح للولايات المتحدة بالتدخل في شؤون المضيق، هذا ما يؤكد عليه الإيرانيون. وفي هذا السياق أكد علاء الدين بروجيردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني خلال مشاركته في مراسم تأبين المرشد السابق علي خامنئي والذي حضره عدد كبير من كبار المسؤولين الإيرانيين، أكد على أنه لن يتم السماح للولايات المتحدة بالتدخل حتى وإن كان ثمن الدخول في حرب، ولكنه يعني قلل من إمكانية أن يقوم الرئيس الأمريكي بالتوسيع الصراع أكثر من ذلك، وأشار إلى أنه يتحدث كثيرا حتى أنه يتحدث عن جرينلاند وغيرها من المناطق في العالم. وفي هذا السياق أيضا أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرميني أن القوات المسلحة الإيرانية لن تغير موقفها بشأن مضيق هرمز، وقال أن المضيق لن يفتح بالحرب والتهديدات الأمريكية، واعتبر أن السبيل الوحيد من أجل إعادة مضيق هرمز إلى ما كان عليه هو احترام حقوق الشعب الإيراني. وهنا يعني تحدثت إدارة هيئة مضيق هرمز، تحدثت على أنه قبل التصعيد الأمريكي الأخير وبعد توقيع مذكرة التفاهم كانت قد مرت 200 سفينة غير إيرانية من المضيق، في إشارة إلى أن توتر الأوضاع والتأثير على حركة الملاحة في المضيق هي بسبب ما تصفه طهران بالمغامرات الأمريكية واستمرار نقض التعهدات.

0: المذكورة في مذكرة التفاهم. هكذا ترى إيران الوضع، كما أنها فيما يبدو تتخذ استراتيجية جديدة في مواجهة الولايات المتحدة، وهي بفرض تكلفة وثمنا باهظا على واشنطن، وذلك من خلال إصرار إيراني على توجيه ضربات تقول أنها قوية، ضربات مشتركة ما بين الجيش والحرس الثوري، مستخدمة فيها المسيرات والصواريخ الباليستية لاستهداف ما تقول إيران أنها قواعد تستخدم في شن هجمات على الأراضي الإيرانية. هذا بالإضافة إلى مواصلة طهران إيقاف السفن التي تصنفها بالمخالفة، والتي تقول أنها تعمل على إغلاق أجهزة التتبع وتتخذ مسارات غير تلك التي حددتها إيران، وتأتي بتحريض أمريكي كما يقول الإيرانيون.
1: رانيا سنعود إليك، لدينا الآن مستجدات تتعلق بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأعود فيها إلى وجد وقف أبرز ما جاء في هذه التصريحات وفق ما هو وارد أيضا على الشاشة من أخبار عاجلة. تفضل. وجد، إذا حتى تجهز معنا وجد، أنوه بهذه الأخبار العاجلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول: قررت استبدال نسبة 20% من الرسوم بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها دول الخليج المختلفة مع الولايات المتحدة. المزيد حول هذه التصريحات وأيضا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى ذلك مع مراسلة الجزيرة مرة أخرى وجد وقفي. تفضلي وجد.
2: واضح ميادة بأن الرئيس ترامب من خلال هذا التصريح الذي ورد على منصته في تروث سوشيال وصلت إلى مسامعه الاحتجاجات من قبل الدول مختلفة بشأن نسبة 20% التي قال إنه أمس قال إنه يريد أن يفرضها، 20% تعويض، وهي نسبة كبيرة من قيمة أي شحنة يتم نقلها على متن السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز مقابل خدمات الحراسة وتأمين عبور هذه السفن. واضح بأن الرئيس ترامب وصلت إلى مسامعه الكثير من الاحتجاجات من دول عدة، لذلك قام بتغيير هذا القرار والقول بأن الولايات المتحدة سوف تتلقى التعويضات من خلال اتفاقات استثمارية من دول خليجية مختلفة. طبعا هو منشور مطول للرئيس الأمريكي قبل ثوان قليلة فقط، وقال فيه وأكد فيه أن النفط يتدفق إلى السوق العالمية بشكل كما لم يعرفه العالم من قبل، وقال إن الفضل في ذلك يعود للقوات الأمريكية ولجهود كذلك وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث وقائد القيادة المركزية ورئيس هيئة الأركان الأمريكية. طبعا كانت هناك تقارير سابقة تحدثت عن عبور 380 مليون برميل نفط عبر مضيق هرمز منذ مايو الماضي، وبالتالي كانت الإدارة الأمريكية تعتقد بأن هذه الكمية ستكون كافية لكي لا تكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط في حال بالفعل نفذت الولايات المتحدة تهديدها بإعادة فرض الحصار. وبالتالي هنا يحاول الرئيس ترامب طمأنة أيضا الأمريكيين والسوق العالمية النفطية من أنه لا يتوقع أن تكون هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار النفط العالمية. يعني واضح بأن الرئيس ترامب يستمع إلى ما يصله من إما انتقادات أو احتجاجات على بعض القرارات التي يتخذها حقيقة من دون استشارة الدول المعنية بتلك القرارات، ويمكن أن نضع هذا القرار للرئيس ترامب ضمن هذا الإطار بالتراجع عن 20% والاستفادة من التعويضات للولايات المتحدة عبر اتفاقات استثماراتية.
1: شكرا جزيلا لك وجد وقفي. ننوه أيضا بهذا الخبر العاجل مشاهدينا، مركز الأمن البحري العماني يقول: إنقاذ عدد من أفراد ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا بعد استهدافها قبالة سواحل مسندم. أعود إلى رانيا قاسمي. فيما يتعلق بتهديدات ترامب وقراراته المتعلقة بالمشهد المستقبلي، لنذكر بأبرز المواقف وآخرها على الصعيد الإيراني.
0: نعم يعني ميادة، هناك تأكيد إيراني على أنه لا يحق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يتدخل في شؤون مضيق هرمز، معتبرة أن تصريحاته بأنه يريد أن يمنع إيران من فرض رسوم ثم يتحدث عن فرض رسوم بنسبة 20% على السفن التجارية هو ربما يمكن أن تصفه هنا بالابتزاز. وعلق وزير الخارجية الإيراني على هذا الأمر وأشار على تصريح الرئيس الأمريكي، وكان قد قال أنه بالفعل على الدول التي تحفظ أو على الدول التي تحفظ أمن مضيق هرمز أن تأخذ رسوما، ولكنه يعني قال ساخرا من نسبة 20%، قال أن هذا أمر ونسبة مرتفعة للغاية وأن إيران ستقوم بفرض رسوم منصفة أكثر من ذلك. هناك أيضا موقف إيراني رسمي بالاستعداد لإصدار قانون في البرلمان الإيراني بشأن مضيق هرمز، كان قد عده مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بشأن إدارة المضيق والوضع والترتيبات في هذا، بالإضافة إلى أخذ الرسوم. هناك مواقف إيرانية تؤكد بشكل كامل رفضها أي تدخل أمريكي، وتعتبر أنها لن تسمح بذلك، وتعتبر أن هذا الأمر هو محاولة للضغط على إيران ومحاولة لاستغلال دول المنطقة، وهو ما لن تقبل به إيران. هذا بالإضافة إلى أن طهران تعتبر التدخل الأمريكي في مضيق هرمز هو هدفه يعني الإضرار أمنيا بإيران من خلال التدخل في المضيق وإدخال ربما بعد ذلك السفن العسكرية، وهو ما تقول إيران أنه غير مقبول على الإطلاق بالنسبة لها، وأنها مستعدة للتدخل ومواجهة الأمر إلى آخر الحدود فيما يتعلق بهذا هذه الموضوع. والتأكيد أيضا على أن إيران مستعدة لمختلف مستويات التهديد، حتى ذلك الموضوع المتعلق بالحصار البحري، تم التأكيد على أنه إذا فرض هذا الحصار فإن إيران ستقوم بالرد يفوق التصور والحسابات.
1: رانيا قاسمي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا أيضا لدينا أخبار ترتبط بالمشهد التفاوضي في روما تحديدا بين لبنان وإسرائيل، وبالفعل وانتهت أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية في روما في ضمن الجولة السادسة. معنا من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي، هل رشحت أي معلومات عياش حول ما جرى في اليوم الأول؟
3: في الواقع حتى الآن لا يوجد حتى الآن إعلان رسمي عن اختراق أو اتفاق نهائي، التوقعات لا تزال حذرة لأن الخلافات المطروحة ليست سياسية فقط بل تقنية وميدانية. لم يصدر لا دخان أبيض ولا دخان أسود من مدخنة السفارة الأمريكية التي ترعى هذه الجولة في إشارة إلى بشرى اتفاق أو إلى نذر اختلاف. لبنان يدخل هذه الجولة أو دخل هذه الجولة منذ صباح اليوم بشرط أساسي، وهو البدء الفوري بانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقتين التجريبيتين قبل أي بحث آخر. هذا هو المطلب اللبناني الأبرز في هذه المرحلة. العقدة الرئيسية هي أسماء المناطق التجريبية، فالطرح الإسرائيلي يتحدث عن مناطق مثل الغندورية وفرون وزوطر الغربية، بينما لبنان يعتبر أن البداية يجب أن تكون من مناطق يوجد فيها تمركز إسرائيلي فعلي جنوب الليطاني، لا من بلدات يعتبرها خارج جوهر الاحتلال المباشر. لكن لابد من الإشارة إلى أنه في الخلفية هناك عامل ضغط إضافي، وهو استمرار التوتر الميداني في الجنوب ورفض حزب الله نزع السلاح مقابل إصرار إسرائيلي على ضمانات أمنية ومراقبة قبل أي انسحاب واسع. هذا التوتر يشكل ضغطا كبيرا على المفاوضات في إيطاليا سواء بالسلب أو بالإيجاب، لكنه ضغط يشار إليه. الخلاصة أن اجتماع روما هو اختبار فعلي لمدى قابلية اتفاق الإطار الموقع عليه في الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية، اختبار لاتفاق الإطار هل قابل للتنفيذ أو لا. فلبنان يريد الانسحاب أولا، إسرائيل تريد الضمانات أولا، الولايات المتحدة تحاول تحويل هذا الخلاف إلى آلية تطبيق تدريجية وتصل بهذه المفاوضات إلى نهاية بين قوسين سعيدة لكل الأطراف. لكن اتفاق الإطار فيه من التنظير ما الكثير، لأجل ذلك تفعيله دونه عقبات من الصعب تذليلها في روما في يوم أو يومين.
1: شكرا جزيلا لك من أمام السفارة الأمريكية في روما مراسل الجزيرة عياش دراجي. نعود إلى ملف التصعيد في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران، وأرحب بضيوفنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتس.

0: خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وهنا في الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم ضيوفنا جميعا. دكتور ريتشارد، لدينا الآن تصريحات جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواء فيما يتعلق باستبدال نسبة 20% التي كان قد تحدث عنها بصفقات تجارية استثمارية مع دول الخليج، أو أن الحصار سيكون كاملا ولكن فقط على السفن القادمة والمغادرة من موانئ إيران. ما الذي يستشف من التصريحات الجديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
1: هذا أمر منطقي أكثر من فرض كل السفن 20%، وكما تم تفسيره من تعليقاته الأولية. الولايات المتحدة ليس لديها حقا آلية التي تقييم شحنات السفن، وهذا الأمر لن يكون له أي معنى بوضع هذه الرسوم على السفن التي تعود لأوروبا ولآسيا ولدول أخرى. لكن بالنسبة للسفن التي تقوم بالدخول إلى إيران وفرض هذه الرسوم عليها قد يكون أمرا منطقيا بشكل أكبر، وهو سيكون مكلف أكثر لأنه بالتأكيد سيكونون أيضا عرضة للعقوبات الأمريكية. بالتالي القول أن السفن لا يمكنها أن ترسو في الموانئ الإيرانية، وأيضا لم يكن هنالك تكون هي سفن إيرانية، وبعد ذلك تواجه مسألة الحصار الأمريكي أيضا.
0: واصل معك دكتور ريتشارد في محاولة أيضا لفهم أشمل في القرار المتعلق أساسا بسناف الحصار الأمريكي. كيف ترى هذا القرار في هذا التوقيت من حيث النجاعة؟
1: أعتقد أنه أمر منطقي. نعم، الولايات المتحدة بإمكانها أن تستمر بشن ضربات جوية على مواقع إيرانية، لكن هذا الأمر لن يغير فعلا الموقف الإيراني، وربما سيؤدي إلى ضربات انتقامية ضد شركاء الولايات المتحدة في المنطقة. بالتالي إعادة النظر في مسألة أو إرجاع الحصار المقابل هو ربما أداة أكثر فعالية مع خسائر جانبية أقل، ومن الأسهل الحفاظ عليه والإبقاء عليه، وهو أمر ليس مكلف للولايات المتحدة ولا يمثل، وهو يمثل أيضا يفرض كلفة فورية على إيران، ويمكن رفعه إذا ما قامت إيران بتقديم تنازلات. بالتالي هو أمر يمكن عكسه بشكل سريع، وهو قليل التكلفة ومع أضرار جانبية أقل مقارنة بالنشاطات العسكرية.
0: دكتور محسن، واقع الحال الآن أن إيران سيعاد الحصار عليها، تخضع أيضا لحملة من التصعيد العسكري في موجات هي الأعنف والأوسع، وفق الرواية الأمريكية قد تستمر إلى أسبوعين أو أكثر. بالتالي ما الذي حصدته إيران من خلال التزمت في الموقف والاستمرار في محاولة إدارة مضيق هرمز بمنظورها الخاص الذي لا يناسب أو لا يوافقه أحد سواء في المنطقة أو حتى على المستوى الدولي؟
2: شكرا على الاستضافة. إن موقف إيران ليس متزمتا، لقد قامت إيران بتوقيع مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة، لكن الولايات المتحدة قامت بخرق ذلك الاتفاق. وكما ذكرت فإن ترامب يتحدث عن فرض نسبة 20% من الرسوم، وهذا الأمر لن تسمح بحدوثه إيران. الأمريكيون ليس لديهم أي فكرة عن الكلفة التي فرضوها على المنطقة وعلى الاقتصاد العالمي وعلى أيضا حياة الآلاف التي من الأشخاص الذين خسرت في هذا الصراع. كل ما يهم الأمريكيين هو المال. رأينا أن ترامب ينظر إلى مسألة تحقيق ربح من مضيق هرمز. ومرة أخرى، إذا ما كان هنالك حديث عن سيطرة إيران على مضيق هرمز، فيتقوم ذلك لسببين: أولهما تريد أن تحمي المنطقة، وأيضا من التوتر الذي يسببه التدخل الأمريكي ووجود الأمريكي غير القانوني في المنطقة.

0: النقطة الثانية أن مضيق هرمز هو من ضمن مياه إيران الإقليمية، لكن الأمريكيين يفكرون فقط بخداع شعوب العالم.
1: دكتور محسن، إيران تدرك ما الذي سيجلبه استئناف الحصار والتصعيد العسكري من تجربة سابقة. هل هذه أثمان لا تزال مقبولة بالنسبة لإيران في مقابل ما تريد التأسيس له؟
0: كما تعرفون، في هذه المرة إذا ما كان هنالك فرض حصار على إيران فإن إيران لن تتحمل هذا الأمر، لأنه في المرة آخر مرة قمنا كان هنالك تحمل بسبب من أجل إعطاء فرصة لمحادثات إسلام أباد، لكن هذا الأمر لن يتكرر. أنا أعتقد أن إيران ستهاجم هذه السفن الأمريكية وأيضا ستهاجمها بشكل أعنف.
1: دكتور سليم، بين القرارات الأمريكية وكذلك الإيرانية في هذه المرحلة تحديدا، وإن أخذنا بعين الاعتبار التجربة السابقة، المآلات، التبعات، وكيف كانت أو كان ثقلها أو ثقلها على كل من الطرفين، كيف ترى الخيارات الحالية كقرارات مستقبلية؟
2: يعني في البداية هناك ثقة عالية عند كل طرف من الطرفين حول الإجراءات التي يقوم بها. الجانب الإيراني يعبر على أنه مستعد لكل ما هو قادم، وهناك ثقة عالية بكل الإجراءات التي ستقوم بها إيران لردع أي محاولات أمريكية. أيضا الجانب الأمريكي، وهناك متغير أساسي من جهة الجانب الأمريكي، هو هذه العمليات التي تستهدف تحديدا محيط مضيق هرمز، وأيضا يعبر عن ثقة عالية أيضا بعد عودة الحصار بأن هذه ستأتي بنتائج أفضل. نحن أمام مشهد يتركز الصراع فيه على مضيق هرمز الآن. متابعة مسار الحرب بشكل كامل يتعلق أو يتركز في مضيق هرمز، وهذا سيرتبط بالعمل الميداني، بمعنى أي طرف سيستطيع أن يفرض إرادته على المضيق. هل فعلا إيران ستتمكن من إغلاق المضيق؟ يعني الآن التصريحات الإيرانية هي أن المضيق مغلق، ولكن أيضا من الواضح أن هناك سفن تمر، لأن عندما يتم استهداف سفن في المضيق هذا يعني أن هناك سفن تمر، لا يمكن أن يكون تم استهداف كل السفن. هذا من جهة. وهل ستتمكن الولايات المتحدة من فتح فعلا هذا المسار مع الحصار؟ يعني هذا متغير كبير، وهذا سيضع ضغط على إيران بشكل كبير، وسيؤدي إلى ردود فعل أكبر من الردود الفعل التي نراها الآن في حال نجحت الولايات المتحدة في فتح المسار وإطباق الحصار.
1: هل أغلقنا الباب أمام ذاك النهج بالتصعيد من أجل خفض التصعيد، وبالتالي نحن أمام تصعيد حقيقي، وأن ما يتم إعلانه وتقديمه من خطابات رسمية هو بالفعل يخرج عن نطاق الاستهلاك الإعلامي نحو قرارات عملية؟
2: يعني الآن من الواضح أن التصعيد هو من أجل النتائج، يعني وليس التصعيد من أجل التفاوض أو تغيير نتائج فعلية ميدانية
1: عملية،
2: بمعنى أن التغير الميداني سيضع ضغطا وسيعدل من مواقف الأطراف في المستقبل في المفاوضات في حال عدنا إلى المفاوضات، ولكن الآن الضغط هو على إجراء تغيير وتحقيق نتائج. أن تلجأ الولايات المتحدة من جديد إلى الحصار على الموانئ الإيرانية، هذا يعني أن الأزمة ستمتد إلى أسابيع وإلى أشهر مع تصعيد تدريجي بحسب نتائج هذا الحصار والجهد العسكري الأمريكي على المضيق. يعني هذا هو المشهد، هذا ما يجب أن نتابعه لنعرف إلى أي مدى ممكن أن تتطور الأمور.
1: دكتور ريتشارد وايتس، إن كان الأمر الآن حول نتائج ملموسة عملية وليس من أجل طاولة التفاوض، إن أخذنا هذا المنظور، ما الذي تريده الولايات المتحدة عدا فتح مضيق هرمز كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالكامل؟
0: الأولوية حسب رأيي والتي تم تحديدها من قبل الرئيس ترامب هو البرنامج النووي، وهو السبب الذي دعا الولايات المتحدة إلى الذهاب إلى الحرب في المقام الأول. هذا هو التهديد الأكثر جدية على الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما أرادت إيران أن تطور سلاحا نوويا. الحكومة الإيرانية على الأقل المرشد الأعلى السابق كان لديه فتوى ضد هذا الأمر،

0: وسيكون من المهم جدا أن يكون هنالك تأكيد من المرشد الأعلى الجديد، ويكون هنالك اتخاذ إجراءات فعلية لتأكيد أن ولتطمين حول برنامجها النووي. وأعتقد أن هذه الأولوية العليا للولايات المتحدة. لسوء الحظ كان هنالك مسألة تم التشويش على هذه القضية بسبب مضيق هرمز. أعتقد أن الأهداف الأخرى التي للولايات المتحدة، ولو هي الهدف الذي سأعتقد أنه ربما لم يتم وضعه كأولوية بشكل كافي، وإذا ما تمت إيجاد حل لهذه المشكلة، أعتقد أن الولايات المتحدة قد تركز على قضايا أخرى، ربما ليس المضيق لكن ربما العقوبات ومسألة تحرير الأصول المجمدة أيضا.
1: هل يعزز طرحك دكتور ريتشارد أيضا ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص المواقع النووية وتحديدا استهداف جبل الفأس؟
0: هذه فكرة جديدة. أنا متفاجئ أنه لم يتم مواجهة هذا الجبل في السابق أو في حتى في التصعيد العسكري في شهر مارس. هذا موقع كبير ومغلق بشكل كبير، بإمكانه أن يحوي ربما أجهزة الطرد المركزي، وقد يتم استخدامه أيضا للنشاطات المرتبطة بالسلاح النووي، مثلا عمليات الاختبار والانشاء وأيضا تصميم الرؤوس النووية المتفجرة. بالتالي لن أكون متفاجئا إذا ما قامت الولايات المتحدة بمهاجمة هذا الموقع. السؤال هو هل سيكون بإمكان قصفه بشكل فعال من الجو؟ لربما هو من موقع ومنشأة محصنة بشكل كبير، ربما مثل ما حصل في يونيو إذا ما تم استخدام القنابل الكبرى. وكان هنالك فرض أن الإيرانيين قد قاموا بإصلاح تلك المنشآت. قد هذا يفسر لماذا لم يتم ضربه لحد الآن، لكن ربما البنتاغون رأى هنالك مشكلة حقيقية في مهاجمة هذا الموقع.
1: قبل أن أنتقل للدكتور محسن النووي بهذا الخبر العاجل، الجيش الكويتي يعلن أن القوات المسلحة تتصدى حاليا لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. أعود إلى ضيوفنا. دكتور محسن، أيضا فيما يتعلق بمشهد التصعيد الحالي وفيما يتعلق من ناحية بالضربات ومن ناحية أخرى بالقرار المرتبط بالحصار، عودة الحصار مرة أخرى، ذات السؤال أطرحه عليك فيما يتعلق بالجانب الإيراني، ما الذي يريده من هذا التصعيد إن كان المشهد مرتبط حتى الآن بمضيق هرمز؟
0: كما تعرفون، وحسب التغييرات الكبيرة في العقيدة العسكرية الإيرانية وهي هجومية الآن وتركز على الهجوم والردع والعقاب، أعتقد أن إيران تنظر الآن أيضا إلى مسألة خلق الردع الأكبر، لأنه استراتيجية ترامب كما تعرفون هو الاعتماد على سياسة حافة الهاوية وأيضا المواجهة المباشرة من أجل إجبار الدول الأخرى للخضوع لمطالبه، وأيضا استخدامه هنالك تقطع في الصوت، وأيضا استخدامه العداء وبفرض الرسوم وتهديده، أيضا تهديداته المستمرة الآن يتم توجيهها إلى إيران من أجل فرض نهجه، وأيضا هو يستخدم الدبلوماسية لكن ربما كأداة من أجل تقوية سياسة حافة الهاوية. بالتالي هذه سيكون هنالك الرد الفعلي لهذه السياسة هو زيادة الكلفة وأيضا التأسيس لردع أقوى. أنا أعتقد الآن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أيضا تنظر إلى مسألة استهداف تحقيق مثل هذا الهدف.
1: شكرا جزيلا لك من طهران دكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية. شكر موصول لكما دكتور ريتشارد وايتس خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكستراد، ودكتور سليم زخور

0: الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. بالتزامن مع تصعيد التهديدات الأمريكية باستهداف مواقع نووية محصنة، يبرز إذن مجمع جبل الفأس القريب من منشأة نطنز بقلب الصحراء الإيرانية في محافظة أصفهان. يوصف جبل الفأس بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصينا، وقد توعد الرئيس الأمريكي بتدمير الموقع إن تأكدت شكوك واشنطن بشان أي نشاط نووي إيراني داخل الموقع.
1: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكا لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
0: الآن إلى تطورات الملف اللبناني، حيث أفاد مراسل الجزيرة قبل قليل بانتهاء أعمال اليوم الأول من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في السفارة الأمريكية في روما، حيث تستضيف العاصمة الإيطالية الجولة 6 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. ويضم الوفد اللبناني السفير السابق سيمون كرم والسفيرة اللبنانية لدى واشنطن ندى حماد معوض والعميد الطيار المتقاعد زياد هيكل بصفته مستشارا للرئيس جوزيف عون. أما الجانب الإسرائيلي فيمثله سفيره لدى واشنطن يحيئيل ليتر، فيما يتولى مستشار وزارة الخارجية الأمريكية دان هولر إدارة المحادثات. رحب بضيفي هنا في الاستوديو، الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي، والدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. أهلا بكم ضيفينا. أبدأ معك دكتور علي، وفرص لبنان في الحصول على بعض التقدم لصالح لبنان في هذه الجولة قياسا بسلوك إسرائيل، قياسا أيضا بموقف الولايات المتحدة الأمريكية، وقياسا أيضا بالمذكرة وما تضمنته من بنود أثارت الكثير من الجدل.
2: نعم، تحية لك في البداية وللدكتور وسام والمشاهدات والمشاهدين الكرام. لا شك أن يعني الأداء الإسرائيلي لا زال على حاله ليس منذ اليوم، هو تاريخيا لا يحاول أن لا يلتزم بما اتفق عليه من وقف لإطلاق النار، وحتى من إطلاق عجلة المذكرة كما ذكرت، أو الإطار التوجيهي كما ذكرت أنه عليه خلاف في لبنان. ولكن اليوم علينا أن ننتظر هذه لحظة حقيقة لنقل مسؤولية أمام الإدارة الأمريكية كي تحاول أن تلزم إسرائيل. الدولة اللبنانية واضحة في أنها لن تقبل بأن يتم المنطقتين التجريبيتين تكون منطقتين تتواجد بهما القوات اللبنانية أنهما غير محتلتين. منطقة فرون ونرى الصور اليوم على الشاشة هي منطقة دخل إليها الجيش اللبناني، وهذه أعتقد أنها كانت إشارة سياسية في مكانها، وكذلك منطقتي زوترين أي قرية زوتر الشرقية والغربية. الموقف اللبناني واضح إن كان المعلن أو الموقف التفاوضي، لبنان يتمسك بأن يكون هنالك مناطق محتلة، وأعتقد علينا أن ننتظر نتائج اليوم وننظر إلى يوم الثلاثاء عند زيارة رئيس الجمهورية ليبنى على الشيء مقتضاه. وبهذا المعنى على الولايات المتحدة هي أيضا تحت اختبار الالتزامات التي قامت بها وعن مدى قدرتها لإلزام إسرائيل، علما أن مسار، علينا أن لا ننسى أن هذا المسار بدأ اجتماع روما وسيتكتمل زيارة الرئيس، والوضع في خليج في منطقة هرمز هي مضطربة، هنالك معارك عسكرية، وهذا طبعا ينعكس ربما سلبا إيجابا، الأيام ستخبرنا بهذا الأمر.
0: دكتور وسام، ليس بالفعل تعتبر نقطة انطلاق إيجابية تعكس مدى جدية الحكومة عندما يتم الحديث عن المناطق التجريبية ورفض ما يطرحه الجانب الإسرائيلي عن زوتر الغربية والشرقية وفرون؟
3: يعني هذا أقل الواجب، يعني هل من المعقول أن تقبل السلطة في لبنان أن يتم بيعها ما هو لها فعليا، يعني الانسحاب إسرائيلي من أماكن لم يدخلها أساسا وتقديم هذا على أنه إنجاز؟ هذا أقل الواجب للدولة اللبنانية، يعني هذا يدفع السلطة اللبنانية لأن ترى بتمعن كيف يتم التعاطي معها، يعني هذا إهانة فعليا للسلطة في لبنان.
0: إلى أي مدى دكتور علي مراد مهمة الرئيس اللبناني يوم الثلاثاء هي أيضا مهمة صعبة فيما يتعلق بالحصول على ضغط أمريكي على إسرائيل؟
2: يعني إذا عدنا إلى الاتفاق بحد ذاته، اتفاق الإطار، هو كانت لحظة الولايات المتحدة بحاجة لوقف إطلاق النار، حصلت عليه من مذكرة التفاهم، ولكن أيضا هي بحاجة أن يكون هنالك مسار ضد إسرائيل، وهذا أعلنه في لقاءات عدة وتحدث عنه السفير سيمون كرم. هي غير راغبة كانت بالاتفاق، وبالتالي كان هنالك ضغط أمريكي على إسرائيل لإنجاز لتوقيع هذا الاتفاق على الرغم من كل الملاحظات عليه. ولكن علينا أن نرى المشهد بطبيعته، الجنوب محتل، الجنوب مدمر، ميزان القوى، لا أحد في المطلق يكون سعيد بمناطق تجريبية. نريد يعني كل اللبنانيين مجمعين على الانسحاب الإسرائيلي أن يبدأ بالأمس قبل الغد، ولكن هنالك واقع وهنالك سقف يضعه الإسرائيلي ويعبر عنه بشكل دائم، ونحن اليوم نناقش في التفاصيل. وكما قال الدكتور وسام في مرحلة سابقة، علينا أن نرى الأمور بمساراتها، والمسار طويل. هذا المسار الطويل لازالت إسرائيل عند فكرة ماذا سيكون مستقبل سلاح حزب الله، وهو أعتقد أحد النقاشات الأساسية في هذا الموقف. اليوم هذا المسار إما يحافظ عليه بالرغم من كل الملاحظات وصعوبته، وإما ينهار، وهنا على الولايات المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها أمام ما ألزمت نفسها به بأن تلزم إسرائيل. هلأ ماذا ستكون تحركات الدولة اللبنانية؟ أعتقد علينا أن نرى أن الدولة اللبنانية تتحرك في هوامش ضيقة جدا في وضع إقليمي صعب، وبالنهاية الأرض المحتلة هي الأرض اللبنانية، وبالتالي طالما أن الخيار العسكري غير مطروح في المدى المنظور، لا يكون أمام الدولة اللبنانية إلا أن تمارس سيادتها الكاملة على سياستها الخارجية، وأن تحاول أن تستعيد الأرض وأن تعيد السكان على الرغم من تعنت إسرائيل. ولكن هذا الواقع علينا أن نتعامل معه كما هو وليس كما نتمناه.
0: سأواصل الحوار معكم، ولكن ننوه فقط بهذا الخبر العاجل. وكالة تسنيم تنقل عن شركة الكهرباء في كيش جنوبية إيران أن هناك انفجارا لمقذوفات أمريكية قرب محطة كهرباء كيش. سنكون في متابعة التفاصيل مع مراسلتنا. أعود إلى دكتور وسام، أيضا اليوم حزب الله لأي مدى هو معني بإعطاء فرصة للحكومة للقيام بهذا الدور في محاولة انتزاع شيء ما للبنان؟
3: يعني حزب الله معني بالتعاون مع الحكومة، وهو سيرته هو التعاون عادة، بقدر ما تكون السلطة في لبنان معنية بأن تعتبر أن حزب الله وجمهوره وجمهور مقاومة بشكل عام هم مكون أساسي لبنان. يعني هي تجاوزت رغبتهم بالتفاوض المباشر، ولنقل أن لندع هذه المسألة جانبا الآن، ولكن ما الذي تقدمه الآن السلطة من خلال هذه المفاوضات بما كانت تتقاطع هي وحزب الله عليه؟ يعني حزب الله والسلطة في لبنان وضعوا 5 نقاط فعليا: وقف إطلاق النار، انسحاب إسرائيلي، عودة الأسرى، عودة النازحين، وإعادة الإعمار. ماذا قدمت المفاوضات من هذه الـ5 نقاط؟ لا شيء. وهناك نقطتان أساسيتان طرحت.
0: المفاوضات لا تزال جارية. قد يعني يحققون
3: الشيء. لم تقدم واحدة من هذه الأشياء بالحد الأدنى. كان الحديث قبل التفاوض أنه لن نفاوض تحت النار. فاوضوا تحت النار. كان الحديث أنه ستكون أولويتنا وقف إطلاق النار. أصبحت الأولوية هي المناطق التجريبية تحت النار. كانت الأولوية وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي. لا يوجد جدول للانسحاب الإسرائيلي. يعني كل ما تقوم به السلطة في لبنان لا يتقاطع حتى مع الثوابت التي طرحتها هي وكانت تتقاطع مع حزب الله فيها في لبنان. وذهبت إملاءات فعليا هي بمصلحة الإسرائيلي ولا يوجد فيها مصلحة للبنان.
0: يعني نعود إلى نقطة الإفراط والتفريط واتفاق الحد الأدنى إن حقق أم لا حتى في هذه في اتفاق الإطار مع إسرائيل. هذه الجدلية لن تختفي في المشهد اللبناني نتيجة بالفعل الأثار الحالية والمستقبلية لما يفسر في بنود هذا الاتفاق.
2: المسألة تتعدى الاتفاق. علينا أن ننظر إلى المسار بكلياته. اليوم إسرائيل هي التي تحتل الأرض وإسرائيل تملك زمام المبادرة العسكرية وكل خيار تكون نتيجته للأسف سلبية أكثر فأكثر في هذا المجال. الوضع الإقليمي لا يساعد. علينا أن ننظر إلى الأمور كما هي عليه. ميزان القوى اليوم صحيح. اليوم إسرائيل اليوم إذا نظرنا إلى الواقع قبل سنة أقل من سنة اليوم كانت المناطق المحتلة هي 5 إلى 10 نقاط. اليوم الجنوب كله محتل. إذن بين ما نتمناه وما يفرزه ميزان القوى المسألة مختلفة. أما التفاوض تحت إطلاق النار طبعا لا أحد يحب هذا الأمر. ولكن في 24 جرى التفاوض تحت النار. حماس فاوضت تحت إطلاق النار. حتى في مرحلة معينة التفاوض غير المباشر الأمريكي الإيراني كان يتم والنار تطلق. أما بالنسبة لمسألة التفاوض المباشر ويعني مع إدراكي أن الدكتور وسام استبعدها في هذه اللحظة من النقاش ولكن من المهم أن نذكر أن التفاوض المباشر ذهب إليه لبنان بعد أن ضربت إسرائيل يوم الأربعاء لا تخونني الذاكرة في 7 أو 8 آذار نيسان عندما 8 نيسان ضربة هيروشيمية إلى بيروت كانت صاعقة للبنان وكانت تقول الأمر لي بهذا المعنى. طبعا هذا الوضع الموجود ربما إذا طرحنا السؤال بطريقة عكسية ماذا لو انسحبت الدولة اللبنانية من مسار واشنطن؟ ماذا لو استقالت حكومة نواف إسلام؟ ماذا لو استقال حتى جوزيف عون؟ ماذا سيكون البديل؟ الوضع في لبنان صعب جدا كثيرا أكثر بكثير مما نتخيله وعلينا أن نتعامل مع
0: بقية هذا الحوار ولكن نعم. سأقف فقط مع هذه المستجدات من إيران ونذكر مرة أخرى بهذا الخبر العاجل. تسنيم تنقل عن شركة كهرباء كيش جنوبية إيران أن القصف الأمريكي قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة ونتحدث عن ذلك القصف الذي أصاب محطة الكهرباء هناك. معنا من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي لتضعنا في تفاصيل هذه المعلومات الواردة عن شركة كهرباء كيش.
4: نعم ميادة يعني حالة وقف إطلاق النار أو الهدوء الحذر الذي كان قد بدأ منذ ظهر اليوم لم يستمر طويلا مع استهداف الولايات المتحدة كل من جزيرة قشم وأيضا جزيرة كيش. تم التأكيد من قبل شركة الكهرباء في جزيرة كيش والمتواجدة في الجانب الغربي من مضيق هرمز تم التأكيد على أن أحد المقذوفات يعني وقع بالقرب من وحدات إنتاج الكهرباء ولذلك تعمل الآن الشركة على متابعة هذا الأمر وما مدى تأثيره على إمداد الجزيرة بالكهرباء وقال أنه في حال كان هناك ضرورة من أجل الصيانة وأيضا متابعة الوضع قد تخرج بعض وحدات الكهرباء عن الخدمة. يعني هذه الجزيرة كانت قد تعرضت في الساعات الأولى من صباح اليوم ل7 هجمات على الأقل كما تم التأكيد من قبل السلطات المحلية. هذا بالإضافة لأنها أحد الأهداف الأمريكية التي تم استهدافها مساء يوم أمس. محافظة هرمزجان بأكملها كانت عرضة للاستهداف الأمريكي. هذا بالإضافة إلى كل من محافظة بوشهر وخوزستان وحتى سيستان وبلوشستان جنوب إيران يعني يتعرض للاستهداف بشكل يومي وبشكل قوي. هناك استهداف لأبراج الاتصالات وأيضا للمقرات العسكرية بال بالإضافة إلى هناك استهدافات أخرى لأرصفة الصيد والملاحة وأيضا أرصفة المسافرين، وتعتمد جزيرة كيش وغيرها من الجزر على القوارب من أجل التنقل والاتصال باليابسة في إيران. هناك تأكيدات إيرانية على أن هناك الرد هو بالمثل دائما على مثل هذه الحالات، و تتنقل وسائل الإعلام الإيرانية حاليا أنباء عن سماع دوي انفجارات قوية في الكويت. ليس من المعروف بعد ما علاقة هذه الأصوات بالهجوم الأمريكي، ولكن إيران تؤكد دائما أنها لن تتساهل مع الهجمات الأمريكية وأنها سترد بالمثل وتقوم باستهداف القواعد الأمريكية.

0: التي تقول أنها تشن هجمات على الأراضي الإيرانية مع تأكيدها على أنها لن تسمح بأي تدخل أمريكي في شؤون مضيق هرمز.
1: حتى الآن هذه الضربات الأمريكية المتكررة وفي نطاقها الأوسع، كيف تبدو أثارها وانعكاساتها على ما يتعلق بالبنية التحتية الإيرانية وكذلك انعكاسها بالتالي على المواطن الإيراني؟
0: يعني حتى الآن تقول السلطات أن أغلب الهجمات كانت على المواقع العسكرية، ولكنها بالفعل يعني تم بعضها استهداف أبراج الاتصالات التي يعمل فيها مدنيين، وكان قد قتل في محافظة هرمزجان 3 أشخاص من عائلة واحدة، هذا كما أصيب في خوزستان 4 أشخاص في مدينة أوميدية. بالتأكيد لها تداعياتها وتأثيرها على الشعب الإيراني الذي يعيش في المحافظات الجنوبية والذي يتعرض للاستهداف بشكل يومي، ولكن هناك محاولات طمأنة من السلطات الإيرانية التي تقول أنها تعمل على متابعة وإصلاح ما يعني تتسبب فيه هذه الهجمات من أضرار للبنية التحتية إذا وقعت. يعني كما كنا قد شاهدنا قبل أيام عندما تم استهداف خطي سكك الحديد بين طهران ومشهد، الآن أعلنت السلطات أنه بدأ أو تم تفعيل هذه الخطوط وأن حركة القطارات في هذا المسار عادت إلى طبيعتها. تؤكد السلطات الإيرانية أنها ستعمل بأقصى قدراتها على معالجة أي نتائج لهذه الهجمات، ويعني هناك تأكيدات من قبل المواطنين الإيرانيين فيما يتعلق بهذا الأمر بأنهم يرفضون هذه الهجمات وينتقدون الولايات المتحدة كما ينتقدون انتهاكها لوقف إطلاق النار، ويعتبرون هذا يعني أمر مخالف للدبلوماسية ومخالف للاتفاقات الدولية التي تمت ما بين البلدين. وكان في هذا الإطار تحدث مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني في تغريدة قبل دقائق بشأن ما يتعرض له أهل جنوب إيران من استهدافات، وأكد على أن هذه الأمور رغم صعوبتها ولكنها ستمر كما مرت غيرها من الصعوبات على الشعب الإيراني. هناك ضربات تتلقاها المدن الإيرانية الجنوبية بشكل مستمر، و
1: هذا يعيدنا إلى ذلك الخطاب الذي اعتمده أيضا الرئيس الإيراني والحكومة الإيرانية فيما يتعلق بمحاولة طمأنة الشارع الإيراني وامتصاص كل تلك الآثار عليه والتي تنعكس بشكل مباشر على الإيرانيين.
0: يعني تقول الحكومة الإيرانية أنها تدافع عن حقوق الشعب الإيراني وترى أن التنازل أمام الرئيس الأمريكي ومطالبه التي تصفها دائما بغير المنطقية سيزيد من الأزمات، تقول أنها متمسكة بالدبلوماسية ولكنها لن تسمح بسياسات تصفها بسياسات البلطجة. هذا ما كان قد وصفه محمد باقر غالبوف رئيس الوفد الإيراني وأيضا رئيس البرلمان الإيراني. تم على أن إيران متمسكة ببنود مذكرة التفاهم بكل ما فيها من بنود، ولكنها تنتقد وتتهم الولايات المتحدة بأنها منذ اليوم الأول لتوقيع هذه المذكرة تعمل على انتهاك هذه البنود، وتقول أنه يعني الولايات المتحدة لم تدع مجال خيارا لإيران غير أنها ترد على هذه الهجمات. وفي هذا الإطار أيضا تتحدث القوات المسلحة الإيرانية سواء الجيش أو الحرس الثوري بأنه يدافع عن البلاد ويرد على مصادر هذه الهجمات، متحدثا عن استهداف يعني مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، يتحدث عن تدمير المراكز السيطرة والمراقبة وأيضا أنظمة صواريخ ومستودعات للوقود والصواريخ والرادارات وغيرها من الأمور التي تقول إيران أنه باستهدافها يعني تكبد الولايات المتحدة خسائر كبيرة وتعمل على عرقلة عملياتها العسكرية ضد إيران. هناك تأكيد من قبل إيران أنها لا تسعى للحرب ولا تريد الحرب، ولكنها مضطرة بسبب ما تقول أنه انتهاكات أمريكية مستمرة.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. مشاهدينا، أعلن الجيش الكويتي أن قواته المسلحة تصدت لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي الكويتي، كما أفاد مراسل الجزيرة بأن سفارة الإنذار تدوي في الكويت بالتزامن مع اعتراض الجيش هجمات صاروخية. للمزيد حول هذا المشهد المتفاعل معنا من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق. تفضل محمود.
2: شكرا ميادة. بالفعل قبل نحو دقيقتان من الآن كانت صفارات الإنذار تدوي هنا في جميع أرجاء الكويت بالتزامن مع إعلان الجيش الكويتي

0: ورئاسة الأركان الكويتية عن تصديها لهجمات معادية، هجمات صاروخية. وقالت رئاسة الأركان في بيانها إن هذه الأصوات، أصوات الانفجارات، إذا سمعت فهي ناجمة عن اعتراضات الدفاعات الجوية لصواريخ أو لطائرات مسيرة تستهدف أجواء الكويت في هذه الساعات، وربما بناء على الأصوات وبناء على الوضع ربما تكون في مناطق في شمال الكويت. بالعموم أنا وصلت الكويت قبل نحو نصف ساعة من الآن، مطار الكويت ما زال يعمل بحالة طبيعية، حركة السيارات والشوارع أيضا هي حركة طبيعية. هنا أستطيع أن أصفها بأن الأمور رغم الاعتداءات أو التي تصفها وزارة الخارجية أو الاستهدافات المتكررة للكويت خلال الأيام الماضية، يمكن أن نقول بأن حركة الحياة هنا طبيعية كما هي المعتادة. فعليا كانت وزارة الخارجية الكويتية قد أصدرت بيانا استنكر مجموع الهجمات التي شنت على الكويت خلال الأيام الماضية، لا سيما قالت إنها استهدفت الكويت من قبل إيران ومن قبل من وصفتهم وزارة الخارجية بوكلاء إيران أو الميليشيات الموالية لها. هذه الهجمات استهدفت مراكز حدودية برية في شمال الكويت، واستهدفت أيضا منصة حفر بحرية للنفط أيضا في المياه الإقليمية الكويتية، وأسفرت عن إصابة أحد الموظفين العاملين هناك في شركة النفط الكويتية. إذن بالتالي نحن نتحدث عن هجمات مستمرة تشنها إيران منذ عودة هذا التوتر وعودة القصف ما بين واشنطن وما بين طهران. طهران تقول بأنها تقصف قواعد أمريكية أو منصات صواريخ، بينما ترد الكويت بأن هذه الهجمات تستهدف شركات نفط وتستهدف مراكز حدودية تابعة للجيش الكويتي، وهو ما تستنكره وزارة الخارجية، ودعت مرة أخرى إلى إيران ووكلاءها إلى التزام بالقانون الدولي والتوقف عن هذه الانتهاكات.
1: من الكويت مراسل الجزيرة محمود الزيبق، شكرا جزيلا لك. تتواصل في قطر مراسم تقبل التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد. هذا أعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلاله عن تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.

0: معنا من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. أهلا بك هيثم. تستمر إذن مراسم تقديم واجب العزاء في اليوم الثاني، تفاصيل معك.
1: نعم ميادة، بالفعل يتواصل لليوم الثاني على التوالي تقديم واجب العزاء في قصر لوسيل لأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله. بطبيعة الحال المعزون من داخل دولة قطر من المواطنين وكذلك من الأعيان والوزراء والدبلوماسيين المعتمدين في الدولة يتوافدون إلى قصر لوسيل، ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع حركة توافد لقادة دول وكبار المسؤولين ورؤساء حكومة من دول أجنبية يأتون أيضا إلى قصر لوسيل لتقديم واجب العزاء. دعيني أشير إلى أن أمير دولة قطر، وبحسب ما أعلن الديوان الأميري القطري قبل وقت قصير، فأنه قد تلقى 3 اتصالات، الأول من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن سلطان عمان هيثم بن طارق، ومن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقد أعلن أو عبر القادة الثلاثة خلال اتصالاتهم مع أمير دولة قطر عن تعازيهم ومواساتهم بطبعا وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بالتوازي مع هذا يتواصل أو يتوافد إلى قصر لوسيل عدد من زعماء الدول لتقديم العزاء، وقد استقبل أمير دولة قطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كما استقبل الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمد، وولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، وأيضا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، وكذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس اللبناني جوزيف عون، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وآخرين. بالتوازي مع حالة مع هذا الاستقبال في قصر لوسيل وتوافد المعزين، لا تزال منصات وسائل التواصل الاجتماعي ميادة تشهد تفاعلا كبيرا مع هذا الحدث الجلل. ودعيني أختم هذه المداخلة بجملة استوقفتني، كتب أحدهم عن الأمير الوالد: رحم الله من عاش كبيرا حتى بدا الرثاء أصغر من مقامه. هذه جملة استوقفتني وأردت أن أختم بها هذه المداخلة. عودة إليك ميادة.
0: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة من الدوحة. معنا الآن في الاستوديو دكتور عبد الله بندر العتيبي الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. دكتور عبد الله أهلا بك. بين الفكرة والرؤية بل الرؤى للأمير الوالد الراحل وبين النهج الذي أسس والإرث الذي ورث، كيف ترى بالفعل ما قدم لدولة قطر من قبل الأمير الوالد وما صدر للخارج؟
2: طبعا ميادة، أعتقد فترة يعني هل في هذه يعني نتحدث عن ايام رحل فيها شخص ليس بشخص عادي، شخص استثنائي في بكل ما تحمله الكلمه، برؤيته لكيف يمكن انه يغير من مكان دوله مكانتها، لم يغير جغرافيتها لكن غير مكانتها في العالم، جعلها من مصاف الدول المهمه وذات الرياده في شتى المجالات، في الاقتصاد على سبيل المثال، وايضا في السياسه، وهو من وضع لبنه عمل الوساطه ودور الوساطه الكبير الذي تلعبه قطر الان في العديد من القضايا الشائكة التي تتعلق بأمن العالم والمنطقة. هذه كانت أمور مهمة جدا، احتاجت أن يتم بناء مؤسسات من الداخل، احتاجت استثمار في ثروة البلاد أن تكون هي المحرك لهذا الشيء، لا تكون هي الهدف اللي هي المحرك، الاستثمار في العقول من خلال التعليم، الاستثمار في الثقافة، تصدير الثقافة، العمل على أن تكون الكلمة الحرة مكفولة، وإحنا نتحدث وإحنا في مؤسسة مرموقة كشبكة الجزيرة، أيضا في مجال التعليم، في مجال الأكاديمي.
0: هذا بذاته يجب التوقف عنده عندما تحدث عن مجالات شتى، رؤى في مجالات شتى، وكل مجال منها لم يكن فيه الخطوة الأولى هدفا في حد ذاتها بل مؤسسا لما هو مقبل. صعوبة أن يكون الأمر بهذه الرؤية الثاقبة المستقبلية.
2: بالضبط، خصوصا نحن نتحدث عن كثير من هذه الرؤية كانت في فترة التسعينيات، في فترة لم يكن الإعلام العربي له تأثير كبير، كان الإعلام الغربي. نحن نتحدث عن شبكات أمريكية كانت هي المتصدرة المشهد خصوصا في غزو الكويت، لكن أن يكون هناك بروز للمؤسسات جديدة وكبيرة.
0: شكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بن بندر العتيبي. نسمع الآن إلى هذا المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس العراقي.
3: هو حقيقية أصبح من أبرز المعجبين به، وهو غير بلده بشكل سريع، وخصوصا فيما يتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة. ونحن نرتبط بعلاقة كما قال كريس، لدينا شراكة قوية في مجال النفط تجلت، أو سيكون لك شراكة كبيرة سيتم الإعلان عنها ربما الأسبوع القادم أو الذي يليه. لذلك رئيس الوزراء قام بعمل ممتاز خلال فترة وجيزة، ورئيس الوزراء الجديد هو قائد عظيم، وأعتقد أنه سيبقى في هذا المنصب ولوقت طويل، وبالتالي من الرائع استضافتك هنا في البيت الأبيض. طبعا هو شاب ووسيم، شاب ووسيم، وهذا أمر لا أحبه، لا يعجبني.
4: شكرا جزيلا، لقد عقدنا اجتماعا جيدا وقد دعوت إلى وجبة الغذاء، وهذا لم يكن ضمن البرنامج والجدول الذي اتفقنا عليه، لكن هنالك كيمياء عظيمة بيننا وبينهم. رئيس الوزراء يقوم بعمل رائع، أنا لم يتوقع أحد أنه سيفوز في هذه الانتخابات، لكن المرشح المضاد له كان شخص لم يعجبني ولم تكن لديه آراء جيدة تجاه أمريكا، لكن كان من المهم جدا لي أن تفوزوا أنتم في هذه الانتخابات، وأنتم تقومون بعمل رائع جدا، والآن لدينا فائز جديد لم تكن حظوظه كبيرة لكنه مع ذلك نجح في هذه الانتخابات. هو شرف عظيم بالنسبة لي أن أستضيف دولة رئيس الوزراء هنا في البيت الأبيض. هو محارب عظيم، وهو أيضا من المعجبين بأمريكا والولايات المتحدة. العراق طبعا دولة غنية، لديها كثير من الاحتياطات النفطية، وهي دولة مليئة بالثروات، وفي وقت قصير تمكنتم من القيام بالكثير وتغيير، على الأقل تغيير شعور العراقيين تجاه أمريكا.

0: Thank you for the warm welcome by His Excellency President Trump.
1: وهذه هي زيارتي الأولى.
0: This is my first visit
1: إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
0: United States of America.
1: فهذه الزيارة لم تكن زيارة عابرة.
0: This visit was not just like any visit.
1: وإنما زيارة إعلان شراكة اقتصادية.
0: Rather, it's an announcement of economic partnership.
1: تحدثت مع فخامة الرئيس.
0: Where I talked to His Excellency.
1: 30/9 فتخرج القوات الأمريكية.
0: By the 30th of September, the U.S. forces will be out of Iraq.
1: وسوف تدخل الشركات الأمريكية.
0: While the U.S. companies will be inside Iraq.
1: ودائما تخلق العلاقة المجتمعية هي الشراكة الاقتصادية وليس العسكرية.
0: Right. The social relations is about like economy, it's not like about like military relations.
1: أنقل تحياتي.
0: I would convey my greetings.
1: من أقدم حضارة في العالم.
0: The oldest civilization in the world.
1: إلى أكبر قلب اقتصادي في العالم وتكنولوجيا.
0: The biggest economic and technology heart in the world.
1: وأكرر شكري إلى فخامة الرئيس على قوات الاستقبال.
0: My thanks to His Excellency the President for the warm welcome.
2: Well, thank you very much.
3: Mr. President.
4: Mr. President.
3: Thank you, Mr. President. I have a question for the Prime Minister.
5: لدي سؤال للسيد رئيس الوزراء. وسأطرح السؤال باللغة العربية.
3: رئيس الوزراء، هناك طلب أمريكي لحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة وكافح جماح إيران وعدم مهاجمة دول الجوار. هل هذه أحداث يمكن أن تتحقق قبل سبتمبر؟ Mr. President, if I may.
2: Who are you with?
3: I'm with Al Arabiya. I cover the Middle East and the White House first, whatever. I'm the foreign policy.
2: Okay.
3: Sir, is the military attack on Iran? Is this a strategy to bring him back to the table?
5: إذن فيما يتعلق بالهجمات الأخيرة على العراق على إيران، هل تهدف إلى عادتهم إلى طاولة المفاوضات؟ لا نعتقد أننا بحاجة أن نتواجد عسكريا هناك. هذه عملية كبيرة، والشركات النفط هي التي ستذهب إلى العراق وستبرم شراكات مع العراق. العلاقات علاقة قوية للغاية، ولا نحتاج إلى جيشنا هناك. نحن سنكون متواجدين لحمايتهم إذا ما تطلب الأمر ذلك. لا أعتقد أن ذلك سيكون ضروريا. أنا أعتبر الخصم هي إيران، وهي عبء كبير على العراق لأنها كانت المستقبل والمتنمر على دول الشرق الأوسط، ونحن ناقشنا هذا الموضوع، ولكن سيتخلصون من هذه المشكلة. وإيران إلى حد كبير مزعزعة الاستقرار، وقوتها العسكرية تقريبا هي نزر يسير مما كانت عليه سابقا، وبالتالي العراق لن يواجه مشكلة إيران، وبالتالي هذا من شأنها أن يعطيهم حرية ليفعلوا ما يشاءون، وبالتالي فإن شركات النفط ستدخل العراق وبمستويات غير مسبوقة من قبل.
1: شكرا جزيلا على السؤال.
0: Thank you for your question.
1: ابتداء في منهاج الحكومي.
0: According to the program of the government.
1: هو حصر السلاح بيد الدولة.
0: Is to restrict the possession of weapons to the state.
1: وهذه نقطة أساسية.
0: And this is a basic point.
1: ولدي قرار بها غير قابل للخيار.
0: And I have, and this is like a decision. It's not an option.
1: تم استلام.
0: We received.
1: أسلحة كثيرة من قبل بعض الفصائل.
0: Weapons by different factions.
1: واللي سلم سلاحه.
0: And he whoever surrendered his weapon.
1: ويتحول إلى جهة سياسية ومدنية.
0: Turned into like a political or civilian.
1: من ناحيتنا سيتم التعاون معه.
0: We will cooperate with them.
1: بعد 30/9.
0: After the 30th of September.
1: لا حاجة لوجود أي فصائل.
0: There's no any need for the presence of any faction.
1: لكون الفصائل.
0: Because factions.
1: هي حاجة وليس مهنة.
0: Is a need. It's not a profession.
1: وماكو مبرر لبقائهم بعد 30/9.
0: There's no any justification for their existence after the 30th of September.
1: إن شاء الله نهاية هذا العام أو بداية العام القادم.
0: So by the end of this year or by the beginning of the next year.
1: سوف نعلن أكبر مؤتمر السيادة الوطني.
0: The sovereignty conference is the biggest conference in the region.
1: قرار العراق بيد العراقيين.
0: The Iraqi decision is by the hand of the Iraqis only.
1: وقواتنا الأمنية قادرة على حماية أراضيها.
0: And our security forces are capable of protecting their borders.
1: بعد 30/9.
0: After the 30th of September.
1: لا نسمح لأي جهة تحمل سلاح خارج نطاق الدولة.
0: We never accept for any entity to carry weapons outside the control of a state.
4: Okay.
3: President Trump.
4: Thank you, President Trump. My two questions.
5: لدي سؤال. هل توضح تغيير رأيك فيما يتعلق بفرض رسوم بنسبة 20% في مضيق المصرف؟ كيف غيرت رأيك؟ عندما طرحت هذا الموضوع طبعا هم يفعلون ذلك، نحن نفعل ذلك منذ وقت طويل، نحن نعمل على حراسة المضيق.

0: ونحن لا نحتاج إلى نفط المنطقة. لم يكن مهما بالنسبة إلينا، ولكن كان مهما بالنسبة لحلفائنا ولدول تربطنا بها علاقات طيبة، بما في ذلك دول الخليج. وبالتالي أنا طرحت موضوع الرسوم. اتصل بي قادة وملوك وأمراء عدد من الدول، وكل من نعرف من قادة وزعماء، وجميعهم نحب وهم شركاء أقوياء بصراحة، وقالوا أننا نفضل أن يتم الأمر بشكل مختلف. نفضل أن نستثمر في الولايات المتحدة بمليارات الدولارات ونواصل تحطيم الأرقام، لأنه لم يسبق أن شهدت الولايات المتحدة وضعا كهذا من بناء مصانع وافتتاح شركات. لذلك هم عرضوا أن يتم الاستثمار في الولايات المتحدة بدلا من فرض رسوم، وهذا أمر أعجبني، لأنه لا يمكن أن يسمح لأي جهة أن تفرض رسوما فيما يتعلق بمضائق أو جهات أو مناطق في العالم. وبالتالي نحن ننظر إلى الأمر باعتباره تعويضا، ودول الخليج ستستثمر كميات هائلة من الأموال في الولايات المتحدة، وهذا أمر مرضي للغاية بالنسبة لي، وأعتقد أن هذا الخيار أفضل من سابقه. هل لديك فكرة عن سبب تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالية في ملابسات وفاة لينزي غرام؟ أعتقد أنه مصاب بمشكلة صحية فريدة من نوعها. أول مرة سمعت أنه تجلط في الشرايين أو انسداد في الشرايين. كنت أتمنى لو أنه اعتنى بصحته أفضل، كان بإمكانه حل تلك المشكلة الطبية، وما حدث له يصعب كشفه أو اكتشافه لأن هذا أمر غير مطروق. أنا تابعت واطلعت على كل التقارير الطبية، وشرح لي أطباء البيت الأبيض ما حصل له، وهذا المرض أو هذه العلة لا يمكن كشفها أو تشخيصها. الأمر مؤسف، ولكن لم يكن هنالك ما يمكن فعله في هذه الحالة. والده توفي بنفس العلة وبنفس العمر تقريبا. إذن قالوا أن هذه العلة من الصعوبة بمكان اكتشافها، فقط إذا ما كان يشعر بألم حاد في الظهر، وهذه علامة سيئة. أو ومن يشعر بألم شديد في ظهره فربما يريد أن يخضع للفحص. لم يدرك أحد أن ذلك سيودي بحياته. ما حدث هو انفجار للشريان. لا أعتقد أن ثمة تدخل أو نظرية مؤامرة، وأعتقد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يهدر وقتها. السؤال يتعلق باتفاقية التفاهم إذا ما كانت ميتة. الإمارات العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت بشكل أساسي، إضافة إلى دول أخرى. أنا تحدثت واتصلت بقادة تلك الدول، وهم يحبون استثمار أرقام قياسية من الأموال في الولايات المتحدة، وهذا أمر نقبله. لا أفضل ولا أحب مفهوم الرسوم، ولكن من غير الإنصاف أن نعمل على حماية المضيق لصالح دول العالم كله بما في ذلك الصين. أنا لا يهمني، لا أمانع بأن أوفر حماية في المضيق، ولكن علينا أن نحصل على التعويض. نحن نفعل ذلك منذ سنوات طويلة، وحتى في قبل 25 عاما كنت غير راض عن هذا الأمر، وحتى في إدارة الأولى كنت أفضل أن يتم الاستثمار في الولايات المتحدة، لكن هنا لن يتم فرض رسوم. ستكون التعويضات على شكل استثمارات هائلة داخل الولايات المتحدة، وهذا أمر يعجبني أكثر من خيار الرسوم. هناك تقارير إخبارية تشير إلى أن العراق يريد أن يدخل تغييرات على منظومة أوبك، الدول المصدرة للنفط. هل تدعون إلى إجراء تغييرات جذرية في على صعيد منظومة الأوبك؟ أنا دعمته وأيته في الانتخابات منذ وقت مبكر. وطبعا نحن حققنا نجاحات عندما قمت بدعم رئيس كولومبيا وكذلك الرئيس الفنزويلي. كل من دعمتهم وأيتهم في الدول الأجنبية فازوا في انتخابات بلدانهم، وأنا طبعا أصبحت ملما بالتاريخ وتعرفت على تاريخ العراق وتابعت ما يحدث في العراق بعد الانتخابات، ولذلك أعلنت عن دعمي وتأييدي القوي لهذا الشخص في الانتخابات. وهذا الشخص أعتقد أنه سيصبح قائدا وزعيما رائعا. أما فيما يتعلق بالأوبك، هذا يعود إليه، وربما تطرح عليه هذا السؤال مباشرة.
1: نحن أحد البلدان المؤسسة لها،
2: established OPEC.
1: لكن نريد حقنا وحصة منصفة للعراق.
2: We need like a fair share for Iraq.
1: العراق حارب داعش.
2: Iraq fought ISIS.
1: والإرهاب بأجمعه.
2: And terrorism at all.
1: وبدعم الولايات المتحدة الأمريكية.
2: The support of the United States of America.
1: وهذه الحرب مع داعش.
2: This fight with ISIS.
1: كلفتنا نفقات كبيرة.
2: It cost us like huge amounts of money.
1: ودمرت البنى التحتية العراقية.
2: And destroyed the Iraqi infrastructure.
1: مقدار الضرر اللي أصاب العراق.
2: That really was against Iraq.
1: أكثر من 400 مليار دولار.
2: Is more than 400 billion dollars.
1: لليوم بعض العراقيين مدن مدمرة.
2: Until today, like some Iraqi cities are totally destroyed.
1: ويسكنون في مخيمات.
2: They like live in camps.
1: والآن لدي خطة أعيدهم إلى دورهم.
2: I have a plan to get them back to their homes.
1: نريد حصة منصفة للعراق.
2: We need a fair share.
1: لا أكثر من ذلك.
2: We need a fair share.
3: If you remember, even though I was a civilian and had no thought of running for president, I get a disproportionate amount of publicity.
0: طبعا أنا حصلت على.
3: And I used to say, don't go into Iraq.
0: لا تذهبوا إلى العراق. لا تهاجموا العراق. وبصراحة هم قاموا بمهاجمة البلد الخطأ وسببوا أضرارا هائلة. على ضوء سلوك إيران، هل أنت نادم بشأن رفع الحصار و... لا أنا أردت أن أعطيهم فرصة لإبرام اتفاق. طبعا كان هناك اتفاق على وشك التوقيع قبل يومين، ولكنه لم يكتب له النجاح لأنه لم يعجبهم بعض الأمور في ذلك الاتفاق، وهم أطلقوا الرصاصة الأولى ونحن قمنا بالرد عليهم وضربهم بقوة. ل47 عاما تحملناهم، وربما نعود هناك الآلاف من الأمريكيين التي قتلوا على يد إيرانيين، وكثير من الجنود الذين لا يستطيعون المشي أصيبوا بإصابات بليغة، أصيبوا بأطرافهم سيقانهم وأذرعهم ووجوههم، أصيبوا بجراح بليغة جراء العبوات بداية الصنعة والتي كان عرابها سليماني والذي قتلته في إدارة الأولى. لو لم أقضي عليه لكانت القصة مختلفة. كان ذلك الشخص عبقريا ولكنه مجنونا. نعم، كان جنرالا وكان يسيطر بالكامل على إيران، وأعتقد أن قادة إيران يخافون من سليماني وكانوا يخافون من سليماني، ولكنني أنا قضيت عليه. هنالك شخص آخر كان سيلتقي بشخص سيء آخر من العراق، وكان وأحد قادة التنظيم قتل في ذلك الهجوم. لذلك ما فعلناه بحق إيران هو أننا قمنا بالقضاء على كل قدراتهم العسكرية.
4: عندما كان رئيسا للولايات المتحدة. فالفكرة هو طبعا كان شخص ذكي جدا وعبقري، لكنه كان شرير بنهاية المطاف. وفي حدث استهدافه قتل عراقي آخر، عراقي كان في صحبته، كانوا يلتقوا في مطار في العراق في بغداد. فهو بيسأل هل هو كان عملكم خدمة أم لا، ما هي النظرة بالنسبة لمقتل سليماني؟
1: أنا في ذاك الوقت لا أمارس السياسة.
2: At that time I was not in politics.
1: وريد كل جيت نتحدث عن المستقبل إيش راح نسوي.
2: In my visit, like I'd like to talk about the future.
1: نشرب عليه من الماضي القديم.
2: Now like we are fed up with the past.
5: Thank you, Mr. President. Mr. Kurdish here.
0: شكرا لك سيد الرئيس، شكرا على وقتك. العام الماضي في شهر مايو رئيس وزراء سلطة إقليم كردستان مسعود برزاني وقع اتفاقا بقيمة 110 دولار 110

0: ملايين دولارات صفقة نفط إذا ما عملت أربيل وبغداد معا. هذه الاستثمارات يمكن أن تنمو وتزيد. ما هي رسالتك ونصيحتك لقادة بغداد وأربيل كي يعمل معا؟ أطرح هذا السؤال، طبعا هذا السؤال المفضل لي. إذا شكرا جزيلا على هذا السؤال. الولايات المتحدة وبلدهم ستكون علاقتنا طيبة. نحن لم نتعامل على نحو كبير خلال السنوات الأربع والخمس الماضية مع الإدارات السابقة. العراق تملك طاقات هائلة وبسبب ما يملكونه من احتياطات النفط وغيرها من الموارد، ولكن نحن سنبرم الكثير من الصفقات بما سيستحدث عددا كبيرا من الفرص العمل في البلدين، وكميات نفط هائلة ستخرج. شركات أمريكية ستدخل العراق، تريد أن تبرم صفقات تجارية مع شركات أمريكية، ولذلك أشعر بشكل قوي أن رئيس الوزراء هذا سيكون رئيس وزراء عظيم، وأنا دعمته وناضلت من أجل فوزه. وصفك للعلاقة بحكومة إقليم كردستان في الوقت الحالي، لأن رئيس الوزراء أمس أصدر بياناً يعبر فيه عن دعمه الكامل لك.
1: أنا أنظر للعراق جسد.
2: I look at Iraq as a body.
1: وكل رقعة جغرافية في العراق هي عضو من جسدي.
2: Each part of Iraq is part of my own body.
1: فما راح أميز عضو عن آخر.
2: So I would never distinguish between any organ.
1: ولا يمكن أن أقطع جزء من جسدي بيدي.
2: And I cannot cut off any part of any organ from my own body.
1: كردستان جزء مهم من العراق.
2: Kurdistan is such an important part of Iraq.
1: لا يختلفون عن البصرة وعن المحافظات الأخرى.
2: No different than Basra and other provinces.
3: But because such nice things were said about him, that means he likes the man that said those nice things.
0: طبعاً لأنك قلت في كل هذه الأوصاف الطيبة فإنه يحب الشخص الآخر. شكراً سيد الرئيس. سؤالي لك ولسؤالي لرئيس الوزراء وسؤالي لرئيس الوزراء. سيد رئيس الوزراء، لماذا اخترت الولايات المتحدة كأول وجهة تزورها، وما هي الخطوات الملموسة التي ستتخذها عندما تعود إلى العراق، وذلك من أجل تنفيذ الاتفاقات التي تم إبرامها ويتم إبرامها مع واشنطن؟
1: وأنا كماجستير مالية حللت الوضع الاقتصادي للبلد. هذا الثقل يراد معي شريك استراتيجي
2: يحمله معي.
1: وأهم شريك استراتيجي في العالم
2: هو الولايات
1: المتحدة الأمريكية. فلم تكن زيارتي عابرة أو من فراغ.
2: It wasn't just like any visit or came out of.
1: ولم تكن عاطفية وإنما عقلية.
2: It's not emotional. It's about my.
0: نعم، التضخم في انخفاض. أعتقد أن التضخم سينخفض. نحن ورثنا أسوأ تضخم في تاريخ بلدنا. يقولون أنه منذ 47 عاما، ولكن أعتقد أن الأسوأ في إدارة بايدن. نعم، هو ناعس ولكنه يتسبب أو تسبب بالتضخم. أنا تعرضت لللوم، ولكن نقوم بعمل رائع. سكوت وماركو وبيت، وطبعا هو يتابع الأموال. إذن كل هؤلاء الوزراء قاموا بعمل متميز، جميعنا قمنا بعمل متميز. إذن الإدارة السابقة تركت لنا أسوأ تضخم في تاريخ بلدنا، وصلت معدل التضخم إلى 9 أو 10%، وتقرير تم نشره فقط مؤخرا. وأشكرك على ذكر هذا الموضوع. إذن التضخم انخفض بشكل كبير، وهذا يعني أن الأسعار ستنخفض إلى حد كبير، ونحن نقوم بعمل ممتاز. وربما تتذكرون ذلك في الانتخابات النصفية، لأن لا أحد قادر على كبح جماح التضخم أفضل منا. إذن الأسعار ستنخفض وتنخفض أكثر حتى. فيما يتعلق في ما يتعلق بالإعلان الذي بالمعلومات التي ستعلن عنها في كلمتك إلى الأمة بشأن التزوير في الانتخابات. أنا أفضل أن أحتفظ بالأمر، ولكن سيكون خبرا جللا كبيرا. وبلدنا عليه أن يحسن وضعه ويلم شعثه. إذا ما سأتحدث عنه يوم الخميس هو أمر عظيم، لأنه دون انتخابات حرة ونزيهة لن يكون لدينا ديمقراطية، وبالتالي سيكون إعلانا ضخما كبيرا يوم الخميس. السؤال يتعلق بنزع سلاح الفصائل واقتراب موعد مغادرة القوات الأمريكية. إذا كل الأمور تسير حسب الجدول، وأعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد، ولذلك قمت بتنظيم مأدبة الغداء. لم يسبق أن فعلت ذلك. طبعا لم يكن هنالك مأدبة غداء على جدول الأعمال، وبالتالي طلبت أن نجلس إلى مائدة الغداء لأنني أحب رئيس الوزراء. أنا أعتقد أن لينزي كان يريد ذلك، وربما كان سيضيف موضوع إيران إلى مشروع قانون إنقاذ أمريكا وحتى حزب الله. لذلك سننظر في هذا الأمر، ولكن أعتقد أن هذا سيكون تشريفا لذكرى لينزي، لأنه أراد أن يتم تمرير هذا القانون وهكذا كان يشعر، وبالتالي ثمة فرصة كبيرة لتمرير القانون. نريد أن نضيف موضوع إيران وموضوع حزب الله إلى القانون أو مشروع القانون. إذن هذا الأمر سنناقشه لاحقا. سؤالي، رئيس الوزراء الزيدي ترشح على أساس نزع سلاح الفصائل، كيف ستقومون بدعمه لتحقيق هذا الهدف؟ كذلك سؤال يتعلق بالعلاقة بين إقليم كردستان والعراق. أعتقد أن الأمور ستسير بشكل جيد. الشرق الأوسط، صدقوا أو لا تصدقوا، سيتوحد. نحن قضينا أو سنقضي على المتنمر والمستقوي على منطقة الشرق الأوسط، وهي إيران، الذين كانوا يستقون يتنمرون على العراق وعلى كل دول المنطقة. كان هناك خوف ورعب من إيران، وأنا أتفهم ذلك، ولكن هذا الخوف اختفى لأن قدراتهم العسكرية تم تدميرها بالكامل. وأعتقد أن الشرق الأوسط ودول الشرق الأوسط ستعود إلى أفضل وضع. لا يمكن أن يكون هناك عاملا مهيمنا مثل إيران، والتي تسببت بقتل 52 ألفا من المواطنين المتظاهرين والمحتجين. هناك من لا يفضل أو لا يحب الحديث عن هذا الموضوع، قتلوا 52 ألفا من رعاياهم. وأعتقد أن منطقة الشرق الأوسط، دول الشرق الأوسط ستشهد مستقبلا رائعا، وأعتقد أن رئيس الوزراء هو رئيس وزراء رائع.
4: قد تم ترتيب أوضاعه لأن إيران ضعفت الآن، وهي كانت تتنمر على الجميع، فالآن انتهى هذا الدور، ولا يمكن أن نسمح لقوة واحدة أو بلد واحد بأن يهيمن على كامل المنطقة. يعني الناس يغفلون عن أن إيران كذلك، الحكومة الإيرانية قتلت 52 ألف متظاهر في إيران. طبعا نحن لا يمكننا أن نحن لا نتحدث عن ذلك، وأنا نفسي يعني أنا الرئيس أكره أن أفكر في هذا الأمر، لكنهم كذلك. والآن انتهى هذا الدور، ولم يعد لإيران أي دور في التنمر على أي من جيرانهم.
0: أعتقد أنه يمكن أن نستمر في المؤتمر الصحفي لوقت طويل، ولكن زبدة الكلام أنه تربطنا علاقات ممتازة مع عديد الدول. وأنا عدت للتو من قمة الناتو، ومعظمكم تابع أحداثها، وطبعا هم يحبون الولايات المتحدة، ويحبونني، ولكن حبهم أكثر للولايات المتحدة. ونحن سنخفض النفقات بمئات المليارات من الدولارات. قمة الناتو كانت رائعة، وحتى لقاء اليوم واجتماع اليوم كان رائعا مع هذا البلد العظيم والرائع. كثيرون يصفونه بالبلد العظيم الرائع، ونحن سنساعدهم. وطبعا نحن نرتبط أو ارتبط بعلاقة طيبة مع رئيس الوزراء الجديد، وهو شخص قوي لامع محترم. كان السباق الانتخابي محتدما للغاية، ولكنه فاز في الانتخابات وكان خبرا مهما. وأنا أقول الولايات المتحدة أن أقول أن الولايات المتحدة تبلي بشكل رائع. عدد العاملين في الولايات المتحدة هو الأعلى في تاريخ البلاد في تاريخ الولايات المتحدة. هناك الكثير من المصانع والمحطات والمنشآت التي يتم إنشاء

0: وبناء في الولايات المتحدة وبأرقام قياسية. وأعتقد أن عائدات الرسوم الجمركية تستخدم بشكل حكيم وواع. هنالك العديد من الشركات والتي بادت تأتي وتنهمر على الولايات المتحدة لتبني مصانع. تمكنا من جلب 19.2 تريليون دولار خلال إدارة بايدن، أقل من تريليون دولار خلال 4 سنوات. نحن جلبنا أكثر من 19 تريليون دولار خلال عام. علاقتنا بالعراق تحولت من سيئة إلى استثنائية ممتازة، وأعتقد أننا سنرتبط بعلاقات ممتدة ومستدامة مع العراق وكذلك مع شخص سيصبح أو سيكون زعيما عظيما في الشرق الأوسط وليس فقط على مستوى العراق، وإن تأثيره سيتجاوز حدود العراق ليعم الشرق الأوسط. وبالتالي نحن سعيدون للغاية بوجودك واستضافتك. شكرا جزيلا.
1: I don't think there's anything much else you can ask us. This is a very important meeting. It's something I've never done before. No lunch was scheduled.
0: إذن هذا الاجتماع اجتماع عظيم، وكما ذكرت أنا لم يسبق لي أن نظمت مأدبة غداء، لم يسبق أن فعلت هذا الأمر سابقا، لذلك لم يكن لدي فكرة عما سنتناوله. طبعا سبب ذلك حبي للرئيس الوزراء العراقي.
2: إذن مشاهدينا، كان هذا اللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضيفي رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. والرئيس الأمريكي قال إن هذه أول مرة يستضيف فيها أحد من المسؤولين الدوليين على مأدبة غداء. وكان رئيس الوزراء العراقي تحدث عن ملامح هذه الزيارة وقال إنها بداية لتعاون في إطار شراكة استراتيجية. وتناول في هذا اللقاء ضمن الأسئلة العديد من النقاط المتعلقة بالتطورات في المنطقة وخصوصا داخل العراق بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى الانسحاب الأمريكي المجدول نهاية سبتمبر أيلول المقبل. نذهب إلى مراسلة الجزيرة وجد وقفي من البيت الأبيض. أهلا بك وجد. إذن هذه الزيارة لها أجندة واضحة من وجهة النظر العراقية وكذلك الأمريكية.
3: نعم، زيارة بدأ فيها الكثير من الحميمية رغم كون هذا هو اللقاء الأول بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي منذ تعيينه في أبريل الماضي. الرئيس ترامب كما ذكرت عبد السلام أول مأدبة غداء يستضيفها الرئيس الأمريكي لمسؤول دولي من دون أن تكون ضمن جدول الزيارة. بعد أن التقى به وقبيل دخول عدسات الكاميرا قرر أن يستضيف تضيفه على مأدبة غداء لم تكن مقررة. طبعا إيران كانت نالت نصيبا كبيرا في هذه المحادثات التي عقدها. الرئيس ترامب قال إن إيران تشكل عبئا كبيرا على العراق وبأنه لن تكون بعد الآن هذه المشكلة قائمة بالنسبة للعراق. قال الرئيس ترامب إن إيران هي كانت المتنمر الأكبر في الشرق الأوسط، تنمرت على دول المنطقة على حد وصفه وعلى العراق تحديدا، ولكنها لم تعد كذلك بعد أن قلصت الولايات المتحدة من قدراتها العسكرية. لم يعد هناك داع للتخوف من إيران فيما يتعلق ب موضوع مضيق هرمز وسبب تغيير أو تراجعه عن تصريحه بأن تكون هناك نسبة 20% من الشحنات التي تعبر مضيق هرمز مقابل حراسته من قبل الولايات المتحدة. قال الرئيس ترامب إنه تحدث إلى عدد من القادة الذين يحبهم في الشرق الأوسط وبأنهم اقترحوا عليه أن تكون بدلا من نسبة 20% أن تستثمر هذه الدول داخل الولايات المتحدة، أي أن يتم استبدال 20% باستثمارات داخل الولايات المتحدة ستجلب وظائف للأمريكيين ولأبناء تلك الدول. طبعا الرئيس ترامب سئل عما

0: إذا كان نادما على منح إيران خلال أو بعد التوقيع على مذكرة التفاهم تراخيص لبيع النفط والبتروكيماويات الإيرانية بمجرد التوقيع على المذكرة، أكد الرئيس ترامب بأنه ليس نادما. فقط في عجالة رئيس الوزراء العراقي أكد وحذر فصائل العراقية المسلحة بأنه لن يسمح لأي منها بحمل السلاح بعد 30 سبتمبر.
1: من البيت الأبيض وجد وقفي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات. نذهب إلى مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي من طهران تنضم إلينا. وكانت نيويورك تايمز نقلت عن مسؤول أمريكي رانيا بأن القوات الأمريكية نفذت عددا محدودا من الضربات الإضافية للقضاء على تهديدات ناشئة كما وصفتها في إيران خلال هذا اليوم. ما الذي يرصد في هذا الإطار من داخل طهران؟
2: نعم، يعني بالفعل كان قد تم الإعلان عن تعرض مدينة أندمشق في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران للاستهداف قبل قليل، وذلك بعد أن استهدفت مدينة أبادان وأيضا محيط مدينة مهشهر في المحافظة أيضا تعرضت للهجوم. هذا بالإضافة إلى تعرض ظهر اليوم كل من مدينة بوشهر وتشاغيداك في محافظة بوشهر أيضا تعرضت للاستهداف. أما محافظة هرمزجان فهي أيضا كانت أحد الأهداف الأمريكية اليوم، وقبل ساعة من الآن تم الإعلان عن سماع دوي انفجار في جزيرة قشم، وذلك بعد استهداف مدينة بندر عباس بخمسة قذائف. هذا بالإضافة إلى تأكيد السلطات المحلية في جزيرة كيش بتعرض أحد وحدات إنتاج الكهرباء في الجزيرة لأضرار بسبب سقوط قذيفة أمريكية في موقع لإنتاج المياه والكهرباء، وتم التأكيد على أنه سيتم يعني قطع الكهرباء بشكل مؤقت لإصلاح الأضرار في الجزيرة. الهجمات الأمريكية لم تتوقف طوال اليوم وإن كانت متفرقة، ولكنها استمرت وتتركز هذه الهجمات على المواقع العسكرية وأيضا أبراج الاتصالات وكل منشآت تعتبرها الولايات المتحدة تستخدم في الرصد والمراقبة. هذه الهجمات لم يتم الإعلان عن أن وقوع أي ضحايا، ولكن في محافظة هرمزجان كان قد قتل 3 أشخاص من عائلة واحدة، وأصيب في أوميدية في محافظة خوزستان 4 أشخاص. هذا فيما أعلنت القوات الإيرانية عن إسقاط مسيرة أمريكية أخرى في مدينة بندر عباس، وذلك بعد أن أسقطت صباح اليوم مسيرة من نوع MQ-1. تقول إيران أن الولايات المتحدة تواصل انتهاك بنود مذكرة التفاهم وأنها تعمل على يعني تأويل بنود المذكرة ما لا يحتمله. تقول أنها لن تتنازل عن إدارة مضيق هرمز، وأنها السبيل الوحيد لإعادة فتح هذا المضيق هو احترام حقوق الشعب الإيراني. هذا ما يتم التأكيد عليه من قبل القيادات العسكرية وأيضا السياسية، مع التأكيد على أن إيران لا تسعى للحرب وأنها متمسكة بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، ولكن الخروقات الأمريكية هي السبب في تصاعد هذا التوتر.
1: رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، ومن طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، وفي الاستوديو الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ من واشنطن مع سيد بيتر روف، وعن ربما ملامح هذه المرحلة التي يعلنها الرئيس الأمريكي بعودة الحصار في 11 مساء بالتوقيت المحلي للمنطقة، 8 بتوقيت غرينتش. ما الذي سيتغير هذه المرة؟
3: مساء الخير، شكرا على الاستضافة وتحياتي لضيوفكم الآخرين. لا أعرف أنه إذا ما كان هنالك فرق كبير في حقيقة الأمر عما كان عليه الحال في المرة السابقة، سوى أنه ربما أن الولايات المتحدة قامت بتحديد الطرق والممرات الآمنة من الجانب العماني عبر مضيق هرمز، من خلالها بإمكانها أن ترافق السفن، بالتالي المضيق الطريق هو ليس مفتوحا، لكن سيكون فيه بعض المرور التجاري عبره، وأعتقد أن هذا الأمر سيحدث فرقا. أعتقد أيضا أن العالم الآن يرى ما الذي ما هو سجل إيران. هم قاموا بتعهدوا بالحفاظ على حرية الملاحة عبر المضيق عبر مذكرة التفاهم خلال 60 يوما من المفاوضات، وقد رفضوا المساعدة الدولية في رفع الألغام والتي كانت ستسمح بحرية الملاحة بشكل أسرع. وكلما زادت الأمور تعقيدا قاموا بإعادة سيطرتهم غير القانونية على هذا الممر المائي الدولي. بالتالي أتوقع أن هذا الأمر سيساعد الرئيس ترامب في كسب الحلفاء الدوليين في جهده من أجل إعادة فتح المضيق من أمام الملاحة الدولية. وأنا آمل أيضا أنه سيرسل إشارة واضحة إلى دول مجلس التعاون الخليجي أن إيران ليست صديقة لهم، وأن إيران لا يمكن أن يتم الثقة بها.
1: دكتور فرخاني، الآن في ظل هذا التطور وعودة الحصار على بعد ساعات من ذلك على الموانئ الإيرانية، ما الذي سيتغير في الحسابات الإيرانية؟
3: مساء الخير وشكرا على دعوتي. أنا أعتقد أن الردود الإيرانية ستكون أكثر قسوة وأكثر تدميرا، لأنهم كما تعرفون خلال المرة السابقة قامت إيران بتحمل الحصار الأمريكي، وكان فقط لأجل أن تعطي فرصة للمفاوضات في إسلام أباد من أجل أن ترى إذا ما كان الإيرانيين إذا ما كانت ترى إذا ما كان الأمريكيون ملتزمون بهذا الأمر أم لا. لكن كما رأينا هم قاموا بخرق مذكرة التفاهم منذ اليوم الأول، وترامب قام بخرق البند الأول عن طريق إطلاق التهديدات ضد إيران. وأيضا جوابا على الضيف الأمريكي، فإن الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم قبلت بأن مضيق هرمز سيكون تحت الإجراءات الإيرانية، لكن الولايات المتحدة قامت باستفزاز قامت بتشجيع السفن على المرور خلال هذا الممر غير القانوني من أجل أن تقوم بخرق مذكرة التفاهم. بالتالي هذا لم تكن في حقيقة الأمر إيران من خرقت مذكرة التفاهم.
1: دكتور سليم، هل يمكن وصف هذه المرحلة ومحاولة تفكيك المشهد؟ ما الذي يحدث الآن؟
4: يعني يجب دائما أن ننظر إلى الموضوع على أنه بالصورة الأكبر بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران الممتد 47 عاما. لماذا أقول ذلك؟ اليوم هناك مشهدية مع وجود رئيس الوزراء العراقي في واشنطن وهذه الحفاوة وهذا الاستقبال، وهذه الزيارة تأتي قبل أيام من زيارة الرئيس اللبناني. رئيس الوزراء العراقي التزم بحصر السلاح للميليشيات في يد الدولة قبل 30 من سبتمبر، وهذا ما أكد عليه في البيت الأبيض. والرئيس اللبناني منذ سنة السلطات اللبنانية الحكومة اللبنانية اتخذت قرار بحصر السلاح بيد الدولة. حصر هذا السلاح هو جزء من هذا الصراع الأكبر، هو مصلحة سيادية وطنية للبنان وللعراق، وهو أيضا ضمن هذا الصراع الأكبر. يعني هناك مسار تصعيدي يقوم حول مضيق هرمز، وهناك مسار آخر يسير في واشنطن مع العراق ولبنان.
1: الرئيس الأمريكي يقول تحجيم المتنمر الأكبر في المنطقة، يصفه بذلك إيران.
4: يعني هو النوع، يعني هكذا وصفه الرئيس الأمريكي. ولكن يعني ما أريد أن أقوله أن هناك في وقت هناك تصعيد ميداني، هناك عمل آخر أيضا موازي. بمعنى عندما كنا نتحدث أنه تم سحب موضوع الحلفاء من الميليشيات الموجودة في المنطقة من جزء التفاوض، واضح أن هناك جهد موازن لهذا الموضوع. الآن التركيز الميداني هو على مضيق هرمز، محاولة أمريكية من أجل منع إقفال المضيق وفتح مسار آمن. هذه المحاولة تقوم من خلال التصعيد الميداني، يقابلها أيضا تصعيد مقابل من الجهة الإيرانية. علينا أن نرى

0: إمكانية هذا الفتح لمسار من قبل الولايات المتحدة من خلال مراقبة في الأيام المقبلة أولا الحصار، ثانيا عدد السفن الذي يمكن أن يمر في المضيق.
1: سيد بيتر روف الرئيس الأمريكي تعهد بذلك، قال بأنه الحصار كان ناجحا لكن رأى بأنه يمكن دعم هذه الخطوة بعمليات عسكرية قلت في وتيرتها هذا اليوم لكن كانت على مدى 3 ليالي بوتيرة مرتفعة. هل يمكن ضمان أن يبقى المضيق مفتوحا مع فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية ورد الفعل المحتمل كما يقول سيد فرخاني من إيران؟
2: الأمر يعود لإيران، عليك أن تطرح السؤال عليهم. الحصار كان فعالا بشكل كبير. وزير التجارة باسن تم تفويضه كما فهمت من أجل إعادة العمل بعملية الغضب الاقتصادي والتي تكلف إيران مليارات الدولارات وتمنعهم من بيع النفط وأيضا إيصال الاقتصاد إلى مراحل سيئة للغاية. وهذا أمر مؤسف لأن العقوبات تضر بالشعب الإيراني وليس، وأنا أضمن لك أن الحرس الثوري الإيراني تمتع بوجبة فطور ممتازة. لا أعتقد أن
1: أنقل هذه الفكرة للسيد فرخاني. سيد دكتور محسن، عودة الحصار، أنت تقول بأن إيران أيضا لها خطوات في المقابل، ما تصورك أنت لما يمكن أن يحصل في الأيام المقبلة مدى التصعيد؟
2: بداية أفضل أن أجيب على ضيفك الأمريكي. الأمريكيون متعودون على مسألة تقديم السرديات الخاطئة حول الأمور وحول وضع المعيشة الإيراني. إذا ما أتيت إلى إيران باستطاعتك أن ترى أن الإيرانيين الآن يعيشون في حياة أفضل من الأمريكيين. نحن نرى آلاف الأمريكيين بدون مأوى ولا سكن لأن ترامب يقوم بدفع هذه الدولارات من أجل شن الحروب في الشرق الأوسط. وبالنسبة لسؤالك يبدو لي وكأن أن أقول أن إيران لن تتخلى عن إنجازاتها ولن تتخلى عن حماية مياهها الإقليمية وأيضا حقها تحت القانون الدولي في فرض مثل هذه الإجراءات على مضيق هرمز. بالتالي نحن سنرى المزيد من التصعيد وإيران لن تسمح للأمريكيين بالسيطرة على هذه السيطرة الخارجية على مضيق هرمز. هذه منطقتنا ونحن سنقوم بالحفاظ عليها من أجل بناء مستقبل أفضل مع إخواننا المسلمين في المنطقة وبدون أمريكا.
1: دكتور زخور، استمعت إلى هذا الحديث، رأي مقابل، هناك تصلب وتشدد في موقف حتى في التحليل، فهل هناك مساحة للدبلوماسية في هذه المرحلة أم أن التصعيد حتمي؟ ما مدى ذلك؟
0: يبدو أن هناك صعوبة الآن للدبلوماسية. يعني الدبلوماسية أخذت مساحة حوالي 60 يوم من أجل الوصول إلى مذكرة تفاهم، ومنذ توقيع مذكرة تفاهم والخلافات قائمة حول كيفية تطبيقها وكيفية تفسيرها، وهذا ما أوصل إلى التصعيد الميداني الآن. حتى يعني الحركة، حركة التفاوض أو الحركة الدبلوماسية هي شبه منعدمة رغم في التصعيد في المواقف والتصعيد في الخطوات. الآن خلال ساعات سيدخل الحصار الأمريكي والتصعيد الميداني مستمر، ولكن لم يتم تفعيل الحركة أقله في العلن. يعني لا شك أن هناك بعض الاتصالات القائمة ولكن لا أعتقد أنه سيكون كافيا. من الواضح أن الكلمة ستكون للميدان، كل طرف لديه ثقة عالية بقدراته. هذا ما يعني للأسف سيكون محط متابعة في الأيام المقبلة لنرى في كيفية مسار الأمور وهل أي طرف من الممكن أن يفرض إرادته خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لكم جميعا. الدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية، ونشكر من طهران الدكتور محسن فرخاني الباحث المختص في العلاقات الدولية، ونشكر من واشنطن بيتر روف الكاتب في مجلة نيوز ويك. شكرا جزيلا لكم جميعا. تتواصل في قطر مراسم تقبل التعازي بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة الدول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد. هذا وأعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر خلاله عن تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.

0: ينضم إلينا الآن من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح. أهلا بك هيثم. إذن هذه المراسم ما زالت متواصلة، ضعنا في سياق ما يجري.
1: نعم عبد السلام، بالفعل هذه المراسم مراسم تقبل التعازي في قصر لوسيل مستمرة في اليوم الثاني بوفاة أمير دولة قطر السابق الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني رحمه الله، وطبعا مستمرة في اليوم الثاني، وسوف تنتهي الفترة المسائية بعد دقائق من الآن مع وقت صلاة العشاء بحسب الإعلان الذي أوضح طبعا الإجراء التنظيمي لفترة تقبل التعازي في قصر لوسيل، حيث أن فترة تقبل التعازي تمتد على فترتين صباحية ومسائية. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أيضا الديوان الأميري القطري أعلن أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى 3 اتصالات اليوم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأيضا من سلطان عمان هيثم بن طارق، ومن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقد أعرب القادة 3 عن تعازيهم ومواساتهم لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني طبعا بوفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. بالإضافة إلى هذه الاتصالات، فقد استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في قصر لوسيل جموع المعزين من داخل دولة قطر من المواطنين والشخصيات الدبلوماسية كالسفراء المعتمدين بالدولة والأعيان والوزراء وأفراد الأسرة الحاكمة وسواهم، وكذلك أيضا استقبل عددا من رؤساء الدول ورؤساء الحكومات وممثلي طبعا الدول الأجنبية الذين وصلوا إلى قطر لتقديم واجب العزاء. ودعني أشير إلى أن من أبرز الرؤساء الذين حضروا إلى قصر لوسيل واستقبلهم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ولي العهد الأردني الأمير الحسين ابن عبد الله، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، كما استقبل أيضا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنيفي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وأيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس اللبناني جوزيف عون، وطبعا نائب رئيس الاتحاد السويسري إغنازيو كاسس، ونائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وسواهم من طبعا رؤساء الحكومات وقادة الدول والشخصيات الحكومية التي حضرت إلى قطر لتقديم واجب العزاء. غدا عبد السلام هو اليوم الثالث من تقبل طبعا التعازي بوفاة فقيد دولة قطر الكبير الشيخ حمد بن خليفة الثاني، وستكون هذه مراسم تقبل العزاء في قصر لوسيل على فترتين، في الفترة الصباحية وكذلك في الفترة المسائية. هذه هي الصورة حتى هذه الساعة. عودة إليك.
0: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح مراسل الجزيرة من الدوحة. ينضم إلينا الآن من العاصمة الأنغولية لواندا وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل مورتينوس. أهلا بك معنا معالي الوزير، ما رسالتك في هذه الأثناء لقيادة قطر وللمواطنين في قطر؟
2: أنا قمت بإرسال رسالة تعزية إلى قيادة وشعب قطر بالنسبة لي وقطر وللعالم بأكمله. كان الخسارة كبيرة بالنسبة لنا. إن الأمير الوالد حمد بن خليفة الثاني كان

0: شخصية رائعة، وتشرفت بمعرفته ولقائه المرة الأولى عندما كنت مبعوثا خاصا إلى الشرق الأوسط لكي أعمل على عملية السلام في الشرق الأوسط. وأتذكر في عام 1997 هو رحب بي، وأعتقد أن كان في قيادة البلاد منذ سنوات قليلة، وأتذكر أنه رحب بي بكثير من الودية واهتمام كبير من أجل أن نعمل سوية لتحقيق السلام للشرق الأوسط. بالتالي هذه خسارة، فقدانه خسارة كبيرة للإنسانية وللعالم. بالتأكيد كان لدي علاقة وثيقة معه ومع حكومة قطر والشعب القطري، وأنا قضيت سنة هناك. وأتذكر أنه كنت في قطر عندما قرر أن يقوم بالتنازل عن العرش لابنه تميم، الشيخ تميم، في عام 2013. بالتالي رأيته في بداية توليه المهام في عام 1996، وبعد ذلك عندما قرر أن يتنازل عن العرش. أعتقد أن دور قطر الآن في العلاقات الدولية علينا أن نتذكر رؤيته ودوره، وأنا أعتقد أنه يمكن أن أصفه على أنه المهندس الكبير والعظيم للدبلوماسية الحديثة، لأنه عقد صداقات عظيمة لبلده، وأيضا قرر أن يجمع أن يضع الكثير من الأدوات من أجل أن يجد حلولا للقضايا المعقدة. بالتالي بحزن شخصي كبير، لأنني كان لدي الكثير من الاجتماعات معه، وأنا أعرف أنا كنت أحترمه بشكل كبير، وأنا أشعر بحزن كبير، وأنا كنت أيضا بإعجاب كبير لشخصه. أريد أن أشجع الشعب القطري بالشعور بالفخر لقيادته الحكيمة، لأنه كان له دور كبير ومهم في العلاقات الدولية.
1: أنت أشرت إلى اللقاء الأول، يعني تقريبا قبل 30 عاما. إذا ما نظرت الآن وقارنت بين الحديث الذي وصفته بالحميمي في تلك الفترة وبين ما تم تحقيقه في هذه الرؤية التي ربما طرحها عليك أو ناقشها معك أو استعرضها معك في تلك الآونة، ما الذي يمكن أن تصف به الإنجازات بعد 30 عاما؟
0: في خلال ذلك الاجتماع الأول كان أظهر اهتماما كبيرا، وأشهر وأيضا أظهر شعورا إنسانيا وتواضعا. أعتقد خلال حياتي الطويلة كوزير خارجية وأيضا كشخص دبلوماسي يتعامل في العلاقات الدولية، التقيت برؤساء دول، وزراء خارجية ورؤساء وزراء. أعتقد أنه كان الشخص الوحيد الذي عندما بدأت بشرح خطتي وكيف كنت أهدف إلى تحقيق السلام بين الإسرائيليين والعرب والفلسطينيين، حمل دفترا وبدأ بكتابة الملاحظات من أجل أن يحصل على بعض الأفكار التي تساعده في اتخاذ القرارات الحكيمة. هذا التواضع ومخلوطا بالرؤية، الرؤية التي كانت موجودة لديه في مسألة تقديمي، كان هنالك أيضا مسألة تأسيس شبكة الجزيرة وشرح ما يحصل للعالم. كان هذا المفهوم الجديد لمسألة أيضا وجود وانطلاق
1: الخطوط الجوية
0: القطرية. أتذكر هذا الأمر بشكل كبير.
1: شكرا جزيلا لك من العاصمة الأنغولية لواندا، وزير الخارجية الإسباني السابق ميغيل أنخيل مرتينوس، على كل ما تفضلت به. ينضم إلينا الآن الدكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر. أهلا بك معنا دكتور. ربما انطلاقا من الإجابات التي سمعتها الآن من وزير الخارجية الإسبانية السابق، على مدى 30 عاما منذ ذلك اللقاء يقول كثير من ما طرح تحقق، والناس تتقبل العزاء، القطريون يتقبلون العزاء في الأمير الشيخ حمد، وفي نظرتهم ما قدمه خلال تلك الفترة. ما تعليقك؟
2: هو قدم يعني سمو الأمير الوالد رحمه الله قدم الكثير للدولة، وهو نحن نقبل العزاء ليس فقط المواطنون لكن كل سكان دولة قطر. يعني أعتقد اليوم العديد من الرسائل وصلت لنا جميعا بحكم وجودنا في دولة قطر مواطنين وغير مواطنين، نظرا لمعرفة العالم بإسهامات هذا الرجل، لأنه لم يكن رجلا عاديا، هو رجل جاء برؤية حاول تحقيقها وحققها وغادر وهو في كامل قوته، غادر وهو قادر على العطاء والاستمرار في العطاء. في 2013 من ضمن الرؤى الذي قدمها، قدم رؤية في المجال السياسي بشكل كبير من خلال دور قطر في الوساطة بشكل كبير الذي ما زلنا نشهده الآن. قدم رؤية في الاقتصاد وبناء الثروة، وكان من خلال الاعتماد والتركيز على الغاز المسال ثم تحويله إلى جزء منه للمجتمع الدولي من خلال صندوق قطر للتنمية، وأيضا جزء منه للاستثمار من خلال جهاز قطر للاستثمار. كان لديه رؤية رياضية جلبت الإنجازات، العديد من الإنجازات لدولة قطر، كانها رأس استضافة كأس العالم 2010. يعني في وقت نحن كنا يعني فقط نشاهد كأس العالم في الدول الأخرى، لم نتوقع يوما من الأيام أن يكون في احتضان دولة عربية إسلامية. كانت لديه رؤية أيضا في الجانب الثقافي، وجدنا متحف الفن الإسلامي وهو إبراز لهذه الثقافة الإسلامية التي نحن نتشارك بها ونعتز بها بشكل جدا كبير. بالتالي هناك العديد من الرؤى التي قدمها سمو الأمير الوالد لفترة طويلة فترة حكمه، وكان شخص يعني من ضمن حتى الرؤى أنه تحدث، يعني تحدث سعادة السفير عن الجزيرة، يعني وجود قناة ومنصة تكون هي ملتقى لجميع الآراء والأفكار بدون خطوط حمراء، بدون رادع لها، تكون هي موجودة وتم عرضها على الطاولة أمام المشاهد، والمشاهد هو من يقيم من هو رأيه سديد ومن غير رأيه غير سديد. بالتالي هذا كان أمرا مهما، بالتالي نستذكر إرثه وتأثيره بشكل جدا كبير.
1: رحمه الله، وشكرا جزيلا لك دكتور عبد الله بندر العتيبي، الأستاذ المساعد بقسم الشؤون الدولية بجامعة قطر.

0: إذن مشاهدينا ما زلنا معكم في متابعة أبرز التطورات والتغطية مستمرة للأوضاع في المنطقة بعد التصعيد الذي شهدته خلال الأيام القليلة الماضية. نحن على رأس الساعة ونتوقف وإياكم مع محطات رئيسية، حيث أن في واشنطن وطهران وبيروت. البداية من واشنطن والزميل ناصر الحسين.
1: شكرا أهلا بك عبد السلام، أنا أيضا بالمشاهدين. انهارت إذن مذكرة التفاهم الأمريكية مع إيران، وهجم ترامب إيران مجددا وبقوة هذه المرة. لكن ولأول مرة تظهر في أمريكا هذا اليوم هذا الصباح أرقام أخرى، أرقام استطلاعات رأي جديدة تؤكد هذه المرة أن الأمريكيين يشعرون بالفعل أن أمريكا في حرب ستطول على ما يبدو. 79% من الأمريكيين يقولون في هذه الاستطلاعات الجديدة لرويترز وإبسوس، يقولون إنهم يتوقعون أن الحرب المباشرة مع إيران ستستمر لفترة طويلة. كان الاعتقاد حتى الآن في أمريكا على الأقل أنها حرب سريعة وخاطفة كما كرر الرئيس ترامب دائما. الهم أيضا حسب هذا الاستطلاع الجديد أن 37% فقط من الأمريكيين يدعمون الحرب ومجهود الحرب ضد إيران. ثم لدينا أيضا مصدر قلق آخر في البيت الأبيض، قلق والأمريكيون أيضا قلقون من أسعار النفط والطاقة، هي أيضا مرشحة الآن للارتفاع كلما استمر هذا التوتر العسكري في مضيق هرمز. وتراجعت أيضا أخبار الوساطات الواعدة مثلا، وضعف الرئيس ترامب من تصريحاته المتشددة، كلما بدأ أيضا حصار موانئ إيران الذي يبدأ هذا اليوم بعد بضع ساعات. بسرعة الآن إلى البيت الأبيض وجد هناك مراسلتنا تتابع يوميا مواقف رئيس دونالد ترامب. هذا اليوم وجد وهو يستقبل رئيس الوزراء العراقي قال النفط سيتدفق وبوفرة بفضل هذه القوة العسكرية الأمريكية. وجد
2: هذا صحيح، وذلك لأنها تعمل على فتح الحصار، فتح مضيق هرمز، وبسببها مضيق هرمز مفتوح الآن أمام جميع السفن التجارية وناقلات النفط. وبعد 3 ساعات من الآن سيبدأ الحصار ولن يعود هذا المضيق مفتوحا أمام

0: بسبب تقليص قدراتها العسكرية. الرئيس الأمريكي أوضح أيضا سبب تراجعه عن فرض نسبة 20% رسوما على عبور مضيق هرمز مقابل حراسته، بأن قال إنه لا يرغب بفرض رسوم ولا ينبغي فرض أي رسوم على عبور أي مضيق، وبأنه بعد التحدث إلى عدد من القادة الذين قال إنه يحبهم تقرر أن يبدل 20% باستثمارات واتفاقات تجارية مع دول في الخليج داخل الولايات المتحدة. سئل الرئيس ترامب ما إذا كان ندم على منح تراخيص لإيران لبيع نفطها في السوق خلال فترة وقف إطلاق النار بعد توقيع مذكرة تفاهم، أكد الرئيس ترامب بأنه ليس نادما لأنه أراد منح إيران فرصة وأراد منح الدبلوماسية فرصة، لكن طهران نقضت الاتفاق الذي كان قائما بينهما بحسب قول الرئيس الأمريكي، الذي أكد أيضا بأن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا وبأن الولايات المتحدة هي المنتصرة. ناصر،
1: وشكرا جزيلا، وبطبيعة الحال كما تعودنا عليه الرئيس الأمريكي وجه دائما عينه على الاقتصاد حتى وهو يحارب إيران. نستقبل الآن الضيوف الكرام في استديوهاتنا هنا بواشنطن. معنا اليوم سيد نيك آدامز، وهو خبير شؤون أمن قومي، وكان أيضا عضوا في الطاقم الفني للاستخبارات، وأيضا مستشارا للسناتور الجمهوري من ولاية تكساس سيد جون كورنن. معنا أيضا العقيد هاينو كلينك، وهو كبير الباحثين في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، بخبرة أيضا واسعة في مجال الاستشارة الدفاعية بوجه خاص في البنتاغون وعدة مؤسسات استراتيجية أخرى. أهلا بالضيفين الكريمين. أعتقد نبدأ بالجانب السياسي. ربما سيد نيك، الرئيس الأمريكي الآن أظهر للأمريكيين وأثبت لهم أنه كلما أعطينا الإيرانيين فرصة للدبلوماسية دائما هناك مشكلة وينقضون العهد، والأرقام الآن تؤكد إلى حد ما هذا. رويترز الآن في الاستطلاع الأخير 80% في الأمريكيين كانوا يعتقدون ربما أسبوع أسبوعين ثلاثة شهر، الآن مقتنعون أن هذه الحرب ستستمر وربما حتى يناير المقبل. نجح هنا الرئيس الأمريكي في شرح الموقف ومدى صعوبته مع الإيرانيين للجمهور الأمريكي المشكك.
2: Well, as you know, there's been كما تعرف هناك تاريخ يعود إلى زمن بعيد من النزاع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يمكننا أن نعود إلى عام 1979، ومنذ ذاك نحن دائما بشكل من أشكال النزاع مع إيران، وبالتالي ونحن في صدد الانتظار الآن الناس يتوقعون أن الأمر سوف يتطلب وقتا طويلا، لأنه تطلب وقتا طويلا أصلا. الرئيس أشار إلى أنه في كل مرة يعقد فيها اتفاق مع إيران وحتى توصل التفاوض إلى مفاوضات نووية، الإيرانيون يقومون بإطلاق الصواريخ ويستخدمون الوكلاء، بالإضافة إلى استخدام الوكلاء وأيضا قصف البنى التحتية المدنية في الخليج، وطبعا الحلفاء للولايات المتحدة في الخليج. الرئيس أعطى إيران كل فرصة لخفض التصعيد، ولكن الهجمات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت السفن في مضيق هرمز هي إثبات إضافي للسلوك الإيراني، وهو سلوك تصعيدي.
1: سيد كلينك، دائما في أمريكا المشككون في الحرب لما كان الرئيس الأمريكي يشرح بأنه نذهب لهذه المغامرة العسكرية والتشكيك الدائم ولماذا وكيف، لكن هذه المرة يبدو أن الأمريكيين فهموا بأن المعضلة الإيرانية لن تحل في دقيقتين ولو وعد الرئيس، وإذا الاستعداد لحياة صعبة اقتصاديا. 37% ضد الحرب، 80% مقتنعون أن الأمر سيطول. هنا نجح الرئيس الأمريكي في وضع إيران في البيت الأمريكي والشارع الأمريكي والاقتصاد الأمريكي، ويستثمر بسهولة الآن في الرأي العام إلى حد ما. سنقرأ ربما في أرقام قريبة بأن نعم لمزيد من الحرب، 80% ستطول، يعني مستعدون لهذه الحرب.
2: Well, I think to a certain extent the president may be.
3: أعتقد إلى حد ما الرئيس قد يكون ضحية النجاح الذي حققه هو. إذا ما عدنا إلى شهر يناير من هذا العام والعملية القصيرة للغاية والناجحة للغاية التي استهدفت فنزويلا، نتحدث عن ساعات قليلة تمكنا من

0: خلالها وفي خلال هذه الساعات من القضاء على رأس النظام. ومن خلال تلك العملية تمكنا من أخذ الرئيس. الأمريكيون لربما يستخدمونها كنقطة مرجعية، وأنا أتفق مع زميلي أننا في نزاع مع إيران منذ عام 1979 وهذا صحيح. بالنسبة إلى التاريخ الحديث، إذا ما تحدثنا عن حملة كلينتون في مواجهة يوغوسلافيا السابقة الصرب، أو أوباما في ليبيا، هذه الحملات وغيرها تطلبت كلها وقتا أطول من المتوقع. ولذلك نعم، الناخبون في الولايات المتحدة الأمريكية ولو على مضض يتقبلون الآن أن الأمر سوف يتطلب أكثر من بضعة أيام وأسابيع. أعتقد أن الشعب الأمريكي سوف يكون لديه خط أحمر مرسوم أمام أي حملة برية. لا أعتقد أننا سوف نرى ذلك، ولكن أرقام الاستطلاعات تعكس بالفعل رأي الشعب الأمريكي. وأقول أيضا أنه إذا ما أضيف السؤال في الاستطلاع، هل تودون أن تروا إيران وقد استحوذت على سلاح النووي؟ 99% من الشعب الأمريكي برأيي يقول لا.
1: وفي لحظة ما يدرك هذا الرئيس بذكائه السياسي أن الأمريكيين ربما يأتون لدعمه إذا ما تحولت الأمور إلى مشاهد مأساوية في المشرق. خلينا نمشي على الكونغرس مثلا. الرئيس الأمريكي قال صراحة طيب نعود للضربات بشكل قوي، أخبر الكونغرس كما يريد القانون والدستور والتجربة السياسية الأمريكية. الديمقراط فوجئوا، غير معروف ماذا يريدون. نسمع ديمقراطيين يريدون لا، مش هذه الطريقة الصح، يجب إدخال الدول العربية معنا وإدخال الأوروبيين معنا، نشكل ائتلاف دولي على النمط السابق. وهذا الرئيس لا يريد هذا الائتلاف الدولي، جرب ولم تنجح. ماذا يدور الآن في الكونغرس؟ وأنتم اشتغلتم مع سناتور من تكساس، ما هي الأجواء؟ والديمقراطيون جد يعني مشككين في كل تحرك لهذا الرئيس.
0: هذا سؤال وجيه بالفعل. وفي الواقع أنا لم أعمل في الكونغرس منذ فترة، ولكن بالعودة إلى تجربتي السابقة، نعم عندما نشاهد تجارب مماثلة هناك وجهات نظر مختلفة على مستوى أعضاء الكونغرس تبعا للدوائر الانتخابية. نعم الرئيس ترامب أخطر الكونغرس بهذه الضربات وفقا للقوانين المرعية الإجراء، شاهدنا عددا من عمليات التصويت بخصوص قانون صلاحيات الحرب من قبل الديمقراطيين. ونعرف أن هناك أيضا القانون الذي يرتبط بالدفاع الوطني والمخصصات للدفاع في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى المشروع الإضافي للدفاع لتمويل للعمليات العسكرية. وبالتالي إذا ما أراد الديمقراطيون أن يعملوا على المستوى التشريعي باستطاعتهم من المدور القانوني أن يقيدوا بعض الأنشطة، ولكن حتى الآن يبدو أن كل الأنشطة على مستوى البيت الأبيض تنسجم مع السوابق وتنسجم مع القانون، والديمقراطيون يعرفون أن الإخطار ورد إلى الكونغرس بالفعل.
1: ولكن الرئيس أيضا واقعيا خسر ليزي جراهام، توفي، خسر أو يخسر ميتش ماكونيل، وهذا من أكبر المروجين للفكر الرئيس ترامب. لن أقول حتى الفكر الجمهوري، الرئيس ترامب له أصدقاء يروجون في الكونغرس، يحصلون على التصويت، يحاربون في الخفاء بطبيعة الحال مع الزملاء، مع الديمقراط، مع الديمقراطيين، وفي الأخير لنا قوانين أو مواقف الكونغرس رسميا تدعم الرئيس الأمريكي رغم كل تشكيك من الديمقراطيين. الرئيس هذه المرة ضعيف أمام الكونغرس، يعني الديمقراطيين وأعدادهم، غياب لينزي جراهام، ميتش ماكونيل، ماسي، توم، كلهم خسرهم الرئيس ترامب في المجموعة الجمهورية. هذا لصالح الديمقراطيين بشكل أو بآخر خلال الأسابيع أو ربما الأشهر المقبلة.
2: So
0: في الواقع أن وفاة السناتور غراهام هي بالفعل خسارة كبيرة للأمة برمتها وليس للرئيس وأولوياته على مستوى الكونغرس. الولايات المتحدة الأمريكية فقدت هذه الشخصية العظيمة، هذا أولا. ثانيا، سوف يتعرض لضغوط سياسية طبعا عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بقصف الأهداف في منطقة الشرق الأوسط، سواء كان ذلك إبان إدارة أوباما أو إدارة بايدن. الديمقراطيون التزموا الصمت بخصوص قانون صلاحيات الحرب والجهود الأخرى الآيلة إلى تقييد حركة الجناح التنفيذي في الولايات المتحدة الأمريكية. أعتقد أن الرئيس سوف يواجه هذه التحديات، وهذا مما لا شك فيه. ولكن إذا ما نجح، وهي النقطة الأساسية، إذا ما نجح باستخدام القوى العسكرية والاقتصادية للسلطة الأمريكية للتأكد في الأمد القريب من أن مضيق هرمز مفتوح، وثانيا أن الإيرانيين ليس لديهم المسار الذي يؤدي إلى سلاح نووي، ما من أحد سوف يحاجج ضد الرئيس. وأعتقد أن الإدارة يجب أن تركز على هذين الهدفين الرئيسيين، والأمور سوف تسير لاحقا على المستوى السياسي.
1: هذا الصباح استمعت للديمقراطيين على قناة CNN، طلب منهم ما هو الحل إذن؟ طب رئيس ترامب اختار العودة للقصف، ما هو الحل؟ ويقول هؤلاء الديمقراطيون الحل أن نعود للائتلاف مع الأوروبيين، نتحالف مع الدول العربية ونشكل. هناك قراءة ربما مختلفة تماما للواقع الإيراني مع البيت الأبيض، وهؤلاء من أعضاء ديمقراطيين في الكونغرس، نواب، سيناتورات، قراءتهم مختلفة تماما لما يحدث مع إيران.
0: بالنسبة إلى الائتلاف، نعم، الائتلاف العسكري بادئ ذي بدء. أعتقد أن الأوروبيين لن يلتزموا بتشكيل أي قوة حتى وقف الأعمال العدائية. في الجزء الأول من العملية باستطاعة الدول الأوروبية أن تعمل على أنشطة إزالة الألغام البحرية والدعم اللوجستي بشكل ولو أنه ليس علني. نرى أن الحلفاء العرب يردون على الاعتداءات الإيرانية، ويمكنني أن أرى أن هذا التصعيد ممكن. بالإضافة إلى ذلك، هناك جزئية يجب أن نتناقش بها بمستويات أعلى. الصينيون إذا ما دفعناهم لممارسة الضغوط الدبلوماسية على إيران، لأنه طالما أن المضيق مغلق والموانئ الإيرانية تتعرض للحصار، هذا يقتطع جزءا أساسيا من إمدادات النفط للصين. ولو أن الصين لديها احتياطي نفط كبير نسبيا، سوف تشعر الصين بتبعات هذا الأمر في مرحلة ما. أعتقد أنه لمصلحة الصين، وأعتقد أن الإدارة الأمريكية من مصلحتها أن تضغط على الصين لكي تمارس بدورها الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية على إيران، على وجه التحديد الرئيس شي جين بين في زيارة تقترب في سبتمبر، وبالتالي هذه نقطة ضغط مهمة.
1: نيك آدمز، تعتقد أن الرئيس الأمريكي مستعد للحوار مجددا، مستعد للدبلوماسية مجددا؟ على الأقل 48 ساعة الأخيرة لم نسمع في واشنطن كلمة واحدة من الوسطاء الذين ساعدوا ودعموا في الخفاء إلى أن كانت لنا مذكرة تفاهم، هذه المرة كلهم صامتون. ماذا يعني هذا الكلام؟ هل أمريكا الآن وحيدة في هذه المعركة؟
0: لا أعتقد أن هذا يعني أن الولايات المتحدة وحيدة في هذه المعركة. أعتقد أن ما شاهدناه في الساعات 48 الماضية ومع اللقاء مع رئيس مجلس الوزراء العراقي اليوم، هناك انخراط كبير مع الحلفاء في منطقة الخليج، وأتوقع أن الانخراط مع الحلفاء سوف يكون في أقطار العالم المختلفة وحتى مع بعض المنافسين من مثل الصين للعمل على الحلول بخصوص إيران. أنا لا أعتقد أن أي رئيس سوف يغلق باب التفاوض أبدا، وأنا أعتقد أن هذا الرئيس يقوم بالرد على الأعمال العدائية التي استهدفت السفن في المرحلة السابقة، وذلك بالاستناد إلى المشورة من المستشارين، وأيضا للتوصل إلى وقف الأعمال العدائية ولكي تعود إيران إلى طاولة المفاوضات. وفي نهاية المطاف، هذا النزاع شأنه شأن النزاعات الأخرى، سوف ينتهي بشكل من أشكال التفاوض لتسوية ما. وبالتالي نقول إن الرئيس سوف يغلق الباب أمام التفاوض، لا أعتقد أن هذا سوف يحصل. أعتقد أن معها وفي صدد خطوات إضافية لحل الأزمة، وفي مرحلة ما سوف يحصل هذا التفاوض، ولكن الآن يضغط على الإيرانيين العودة إلى المفاوضات.
1: نيك، المشكلة على الأقل في واشنطن يشعرون هكذا، المشكلة أن إيران لن تعطيه أي هدية، لن تسهل مهمة هذا الرئيس مهما كان يحب الدبلوماسية ويريد الدبلوماسية في نهاية المطاف، وهذه مشكلة أصبحت الآن في واشنطن بطبيعة الحال.

0: أعتقد أن هذه المشكلة القائمة منذ عقود من الزمن، وأعتقد أن كل رئيس لديه خيارات متاحة، وكما نعرف هناك مجموعة من الأدوات التي باستطاعتها هي أن يستخدمها لحل المشكلات. طبعا العدو لديه صوت أو قرار، وهذا العدو أخذ القرار بالعودة إلى الأعمال العدائية. هذا يقيد الرئيس في الخيارات التي باستطاعته أن يلجأ إليها لحل هذه المشكلة. نعم، هذه مشكلة بالفعل، والتصعيد الأخير مصمم لكي يعود الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات التي نأمل أن تستمر.
1: كولونيل، عسكريا لأول مرة العالم يراقب، وحتى الأمريكيون اكتشفوا أن عسكريا الآن الولايات المتحدة وضعت الباتريوت والأسلحة المتقدمة جانبا، وأصبحت تستخدم هذه المسيرات الكاميكازي، المسيرات الانتحارية رخيصة، يعني $3,000، لا أدري، بس يعني رخيصة في الإنتاج. وكثيرون قلقون، أين الأسلحة الأمريكية والتكنولوجيا؟ لماذا هذا السلاح الرخيص بشكل مفاجئ؟
0: لقد شاهدنا أنه في خلال الساعات 24 الماضية أن البحرية الأمريكية استخدمت القوارب غير المأهولة، أي المسيرة، ذلك لشن الهجمات على المنشآت الإيرانية، وبالتالي هذا مستقبل الحروب نراه أمام أعيننا على شاشات التلفزة في كل يوم. هناك تكنولوجيات متقدمة في الماضي كانت لربما أفكار خلاقة، والآن أصبح على الأرض منتشرة في الميدان. هناك أدوات تستخدمها الولايات المتحدة قد لا نراها، وهذا أمر على الأرجح إيجابي، لأن بعض الأمور وبعض المعدات يجب أن لا تكون مفتوحة للفضاء العلني.
1: لا يقلقكم الأسلحة الرخيصة التي تستخدمها أمريكا؟
0: كلا أبدا. أعتقد أن بعض القدرات المتاحة لدينا نحن بحاجة إلى استخدامها، ولكي نتمكن من فعل ذلك أمام العدو وفي بيئة مناوئة لنا، هذا طبعا أمر ضروري.
1: شكرا للضيفين الكريمين، مباشرة إلى طهران، ونور الدين طغير. إليك نور الدين، أهلا بك.
2: شكرا ناصر، واهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. في جو تتواصل فيه الضربات العسكرية بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية في مضيق هرمز، وهو العنوان الأبرز الذي برز الآن على الساحة، وهو من يفرض سطوته وسيطرته على المضيق. هنا الحرس الثوري الإيراني يؤكد على أنه أغلق المضيق ويسيطر عليه ولا يسمح لأي سفينة بالعبور منه، بل سجلت حالات بالهجوم على عدد من السفن. يقول الحرس الثوري بأنها لم تمتثل لأوامر الحرس أو مرت من ممرات ومسالك غير معترف بها من قبل الحرس الثوري الإيراني. هيئة إدارة مضيق هرمز قالت بأن الأزمة الحالية هي التي أدت إلى إغلاق المضيق، وأنه قبل هذه الأزمة مرت ما يقارب من 200 سفينة من المضيق. إذن مضيق هرمز والصراع ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية ومستقبل مذكرة التفاهم، وهل يمكن للطرفين العودة مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وما دور الوسطاء في هذه المرحلة؟ مجموعة من العناوين والأسئلة نطرحها هنا بالاستوديو من العاصمة الإيرانية طهران، مع الدكتور ما شاء الله شمس الواعظين رئيس نقابة الصحفيين الإيرانيين، وكذلك مع الدكتورة حكيمة برياء أستاذة الدراسات الأمريكية بجامعة طهران. لكن قبل التفصيل في هذه العناوين والأسئلة نذهب إلى مراسلتنا رانيا قاسم لمعرفة آخر التطورات الميدانية هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، طبيعة المواجهات في مضيق هرمز، بالإضافة إلى أهم المواقف السياسية. رانيا، ماذا يحدث في هذه الأثناء في جنوب إيران على مستوى المواجهات ما بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وآخر التحديثات والمواقف السياسية المرتبطة بهذا الموضوع؟
3: نعم نور الدين، يعني رغم إعلان القوات الأمريكية انتهاء الجولة الأخيرة من الضربات على السواحل الجنوبية الإيرانية، إلا أن الهجمات المتفرقة الأمريكية استمرت حتى قبل قليل، وذلك باستهداف جزيرة قشم وقبلها مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان، هذا بالإضافة إلى استهداف كل من مدينة بوشهر وأيضا مدينة

0: شاغاداك، بالإضافة إلى استهداف مدينة أبادان ومحيط مدينة ماهشهر. هذه الهجمات مستمرة على جنوب إيران، وهما تعتبره إيران دليلا آخر على انتهاك الولايات المتحدة لتعهداتها، وتعتبره أيضا في إطار الضغوط الأمريكية القصوى على طهران، وذلك من أجل أن تجبر إيران على تغيير موقفها، سواء فيما يتعلق بحركة الملاحة في مضيق هرمز أو حتى في المفاوضات المتوقفة حاليا. إيران في المقابل تؤكد أنها تواصل ردها على مصادر الهجمات، وتقول أنها دمرت العديد من الرادارات والمخازن وأيضا مستودعات الوقود وغيرها من المراكز الحيوية الأمريكية في المنطقة. وتقول إيران ردا على التهديدات الأمريكية أنها تأتي بسبب فشل الولايات المتحدة في تقسيم إيران وفي تنفيذ مخططاتها. هذا ما قاله الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان قبل قليل على هامش مراسم تأبين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، كما تم التأكيد من قبل المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمينية أن القوات المسلحة الإيرانية لن تغير موقفها بشأن مضيق هرمز، وقال أن المضيق سيظل مغلقا ولن تستطيع التهديدات الأمريكية والحرب أن توقفه أو تفتحه عفوا، مع التأكيد على أن السبيل الوحيد لفتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني، وأن هذا الفتح للمضيق سيكون بإجراءات إيرانية. هذا التمسك في المواقف أيضا يقابله تأكيد من قبل السلطات الإيرانية على أن إيران لا تسعى للحرب، وأن الولايات المتحدة بسبب إجراءاتها في المضيق وتحريضها السفن على اتخاذ مسارات أخرى غير المعلنة من قبل إيران هي التي تزعزع أمن المضيق، مع التأكيد على أن إيران لن تسمح بهذا الأمر، وأن المضيق سيظل مغلقا حتى إشعار آخر أو حتى تتوقف الهجمات الأمريكية. هناك أيضا موقف للبرلمان الإيراني يتحدث عن أنه استلم مشروع قانون بشأن مضيق هرمز، وقال أنه سيتم إقراره قريبا، وذلك من أجل فرض سيطرة إيران وإدارتها للمضيق. أما فيما يتعلق بموضوع الحصار البحري الذي من المقرر أن يفرض على إيران، تم التحذير من قبل مصدر أمني بأن الرد الإيراني هذه المرة سيكون أكبر من التوقعات، وأن تداعيات هذا الأمر ستتعدى إيران لتشمل الاقتصاد العالمي وحركة الملاحة وأيضا أسواق الطاقة وغيرها من الأسواق العالمية، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد لمختلف سيناريوهات التهديد، وأن أي رد إيراني سيكون قوي وحاسم، وأن على الولايات المتحدة أن تتوقع الأسوأ منها.
1: رانيا قاسمي، شكرا على كل هذه المعلومات. دكتور، ما شاء الله شمس الواعظين، مواجهات أصبحت مفتوحة، مفاوضات متوقفة، كيف تفكر إيران الآن؟ ما هو مستقبل أو ما هي رؤية إيران لهذه المواجهات، وإلى أين ستتجه بالرؤية الإيرانية؟
2: أعتقد ما يحصل أستاذ نور الدين في هذه المرحلة هو أقل من حرب مفتوحة وأكثر من مناوشات، هذا أصبح واضحا، وأصبح أيضا واضحا بأنها تأخذ منحا تصعيديا، إذ نرى أنه تشمل بعض البنى التحتية في إيران، وتشمل أيضا العمق الاستراتيجي للأراضي الإيرانية، وهذا خطير جدا. أعتقد بأن الطرفان يريدان أن يمتحنا إرادة بعضهما البعض في الصمود أمام الموقف الذي هم فيه. الولايات المتحدة من جهة تريد أن تصمد في مجالها وفي موقفها هذا فيما يتعلق بالكوريدور أو المسار الجنوبي، وإيران أيضا تصمد وتتمسك بورقتها الاستراتيجية التي جاءت بها بعد الحرب الضروس، تتمسك بها للوصول. أعتقد بأن الطرفان إذا ما توصل إلى أن هذه المواقف أو هذا الصمود أو هذا التمسك سوف لن يأتي بنتيجة المراد منها التفوق فيما يتعلق بمضيق هرمز، أعتقد بأن الطرفان سيتجهان مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، وهناك بعض التقارير الموجودة مساء هذا اليوم بأن

0: أن هناك الوسطاء، وأضيف للوسيط العماني تحركا مساء هذا اليوم للملمة الوضع لأنه خطير جدا.
1: دكتورة بيريا، الآن بعد هذه المواجهات العسكرية الآن بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك إعادة فرض العقوبات، عدم تسليم إيران أموالها المجمدة، إغلاق إيران لمضيق هرمز، بمعنى أن مذكرة التفاهم لم يبقى منها شيء، هل يمكن القول بأن هذه المذكرة يمكن التعويل عليها لاحقا للعودة إلى طاولة المفاوضات، أم أن أي مفاوضات مقبلة ستكون مفاوضات جديدة لبناء وثيقة جديدة لوقف إطلاق النار بين طهران والولايات المتحدة الأمريكية؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. أعتقد أنه يتعين علينا أن نعود إلى بداية جولة المفاوضات هذه. لماذا اتبعت إيران هذا النهج بشأن مذكرة التفاهم؟ لأننا كنا في صدد مذكرة تفاهم على مراحل. بعض البنود كان يجب أن تنفذ في المقام الأول لكي ترى إيران الأسس للمضي قدما باتجاه إعادة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق، وذلك لأن إيران لا تثق بإدارة ترامب، حيث أنه يتعين علينا أن نتذكر أن إدارة ترامب شنت هجمات استهدفت إيران في خضم المفاوضات لمرتين في السابق، حرب الاثني عشر يوما وهذه الحرب التي لا تزال تدور روحها الآن. وبالتالي إنه أو هذه المذكرة بالأحرى هي اختبار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. هناك بند يتحدث عن نهاية الحرب في كل الجبهات واحترام السيادة الإيرانية برا وبحرا وجوا، هذه المادة الثانية. وطبعا البند الخامس يتحدث تحديدا عن مضيق هرمز. إن صياغة الفقرة الخامسة توضح أن إيران أرادت أن تستفيد من هذا النص لكي تحافظ على سيادتها وتحتفظ بالسيادة الإيرانية في منطقة المضيق. والواضح هو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم مذكرة التفاهم، وبالتالي وصلنا إلى هذه الحالة الآن. دولة تبتعد آلاف الكيلومترات عن منطقتنا، ولكنها في الوقت نفسه تحاول أن تملي على المنطقة ترتيبات بخصوص المضيق فيها. ولذلك نرى أن المناوشات بدأت، ولربما التصعيد باتجاه حرب، لربما تتخطى هذه العمليات المناوشات لتصل في مرحلة ما إلى حرب مفتوحة من جديد. وبالتالي أعتقد أنه من الصعوبة مكان علي كمحللة أن أكون متفائلة إزاء مستقبل مذكرة التفاهم هذه أو أي مفاوضات يجب أن تجري بعد بداية تنفيذ مذكرة التفاهم كما كان يفترض. هذا هو الوضع الذي يجب أن نفهمه ونفهم السياق بخصوصه.
1: دكتور ما شاء الله شمس الوعدين، الدكتورة حكيمة بيريا تقول بأنها متفائلة بشأن مذكرة التفاهم وأنها قد تكون منطلق كذلك للمفاوضات. هل فعلا الآن لا يزال الحديث مطروح حول مذكرة التفاهم وأنها لا تزال صالحة في هذه الظروف؟ ثانيا، كيف ينظر رجل السياسة هنا في إيران والمعني باتخاذ القرار لهذه المذكرة؟ هل فعلا لا تزال بالنسبة له كقاعدة لاستمرار التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: إذا كان صالحا لما ذهب الطرفان إلى الآلية الأخرى أو الطريقة الأخرى للمواجهة، جاءت المذكرة التفاهم لتحل المشكلة. أصبحت اليوم هي بحد ذاتها هي المشكلة، لذلك أعتقد بأن المذكرة التفاهم

0: يجب إعادة النظر فيها عميقا ومن ناحية المضامين والمفاهيم والمنطوقات، هذا من جهة. لكن الحكومة الإيرانية في الداخل تعول على ثلاث عناصر أستاذ نور الدين، لنكن واضحين. العنصر الأول عنصر الجغرافيا، هذه الميزة الجيوستراتيجية التي تتمتع بها تحظى بها إيران. الميزة الثانية هو عنصر الزمن، لصالح إيران أو تعتبر بعض الجهات هنا التي بيدها الزناد أو يدها على الزناد، تعتبر بأن عنصر الزمن هو لصالح إيران، وحرب الاستنزاف ستنتصر فيها إيران مقابل الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما حصل في الضربات الأخيرة. والعنصر الثالث أيضا تعول عليه إيران، وهي عدم صمود الولايات المتحدة الأمريكية تجاه ما سيحصل في أسواق الطاقة، هذا ما تعول عليه إيران. هل من الممكن، هذا سؤال مهم في إيران، هل الولايات المتحدة الأمريكية ستتجه لاحتواء هذه العناصر الثلاثة، الميزات الثلاثة لإيران، أي ستستمر بحرب الاستنزاف مع إيران أولا، وستأخذ العنصر الجغرافي عبر بعض الاحتلالات لبعض الجزر أم لا؟ هذا سؤال مهم تطرحه بعض الجهات أو النخب السياسية والسياسية العسكرية في إيران مقابل هذا الوضع الذي تراه.
1: دكتورة بيريا، هناك الآن سؤال مطروح، هناك توجه للحرب. الحديث هنا في إيران أن الأمر الآن، أمر إدارة المعركة الآن، خرج نوعا ما في هذه الأثناء من يد رجل السياسة وأصبح في يد رجل المؤسسة العسكرية. بنظرك إلى متى يمكن الاستمرار في هذه المواجهات؟ ربما ليست حربا كبيرة، لكن مواجهات عسكرية ربما قد تستنزف إيران داخليا، قد تستنزف إيران عسكريا. إذا كيف يفكر المسؤول الإيراني خاصة العسكري، هذه المواجهات إلى متى ستستمر، وما هي الأهداف التي تبحث عنها طهران من هذه المواجهات العسكرية في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟
2: يمكنني أن أقول إن توافق الآراء يبرز في إيران عندما يرتبط الأمر بالدفاع الوطني عن البلاد. عندما نشاهد الولايات المتحدة الأمريكية تهاجم الأراضي الإيرانية، نرى توافقا في الآراء في إيران. ما من تناقض بين الآراء على مستوى النخب السياسية والعسكرية عندما ما يتعلق الأمر بدفاع عن وحدة الأراضي الإيرانية. عندما نشاهد أن إيران تتعرض لهجمات في موانئها من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وطبعا مضيق هرمز وهو عبارة عن مياه إقليمية إيرانية يشهد حصارا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير قانوني للمرة الثانية، أعتقد أن المشهد السياسي في إيران سوف يتحلق من حول موقف واحد، كما كان الحال في بداية هذه الحرب غير القانونية التي شنت على إيران. سوف نشهد توحدا في الموقف الإيراني بمستويات أعلى، وهذا أمر سوف يحصل برأيي. منذ بداية هذه الحرب، عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بمهاجمة إيران في شهر شباط فبراير، كانت الولايات المتحدة تراهن على نزاعات داخلية واختلافات داخلية في وجهات النظر بين الإيرانيين، ولكن الأيام أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مخطئة والبلاد بقيت في موقف موحد. والأمر سيان الآن في وجه هذه الهجمات وفي وجه هذه السردية والتصريحات المدمرة من جانب إدارة الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وضد الإيرانيين بشكل عام. الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تطرح فكرة السيطرة على مضيق هرمز أو شن الهجمات على جزيرة خارق، وبالتالي كل هذه التصريحات الصفحات تؤدي إلى تأثير عكسي، أي أن الجانب العسكري والجانب السياسي سوف يتوحد في إيران أكثر من ذي قبل. هكذا أفهم الأمور. عندما تتعرض إيران إلى الهجمات هذا ما سوف يحصل دائما. وبالتالي إذا ما كانت الولايات المتحدة تراهن على الاختلافات في وجهات النظر مجددا، سوف نرى أن إدارة ترامب أخطأت في الحساب.
1: دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، الآن الجميع يترقب ينظر، خاصة المعلومات التي تتوفر هنا بالعاصمة الإيرانية طهران أن المفاوضات عملية متوقفة، حتى حركة الوسطاء يبدو أنها نوعا ما خفت بشكل كبير جدا وإن لم نقل توقفت. بتقديرك هل يمكن أن نشهد عودة الوسطاء وحركتهم خلال الأيام المقبلة؟ وهل يمكن أن ينجح الوسطاء هذه المرة في كسر الخلاف بين طهران وواشنطن والعودة مرة أخرى لطاولة المفاوضات؟
0: قبل الإجابة أريد أن أشير إلى نقطة مهمة لنرى ماذا يقول منطق الذين يدهم على الزناد في هذه المرحلة ويواجهون الولايات المتحدة الأمريكية بكل جرعة وصمود. يعتقدون أن دخلنا مع الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات وأدت إلى مذكرة التفاهم. هل الولايات المتحدة الأمريكية نفذت البنود المتعلقة بمذكرة التفاهم؟ يقولون لا. البند الأول يتعلق بوقف إطلاق النار في لبنان، هذا لم يحصل. الأصول المجمدة لم تحصل.
1: هل ممكن أن نشهد عودة زخم الوسطات والمفاوضات؟ لم يعد الكثير من الوقت.
0: أعتقد بأننا سنرى، نعم، ومن هذه الليلة بدأت، لكن ليس على النمط الذي رأيناه في ما يتعلق بمذكرة التفاهم، بل ستكون المفاوضات أعمق أولا، وستكون هناك آلية أو مرجعية لتحديد من الذي سينقض هذا العهد أو المذكرة التي ستجريها أو سينفذها بعض من الأطراف الوسطاء.
1: دكتور ما شاء الله شمس الواعدين، الدكتورة حكيمة بيريا، شكرا على تواجدكما معنا في هذه النافذة من العاصمة الإيرانية طهران. والآن نتوجه إلى الزميلة ازدهار في بيروت مع ما يحدث هناك من مشهد اللبناني.
3: شكرا لك نور الدين، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة الجديدة من بيروت. انتهى إذن اليوم الأول في الجولة السادسة من المفاوضات المباشرة في روما بين اللبنانيين والإسرائيليين في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. فما هي المطالب اللبنانية وكيف يراقب اللبنانيون هذا المسار، خاصة ما يتعلق بالمناطق التجريبية؟ نتحول مباشرة إلى الزميل مازن إبراهيم الذي يراقب الوضع عن كثب في ضوء حالة الترقب. ولكن السؤال مازن، ما هي حدود حالة الترقب التي رصدتموها في لبنان؟
4: نعم، في الواقع ازدهار يمكن أن نقول بداية عن جولة المفاوضات السادسة في روما بأنه بناء على مصادر لبنانية متقاطعة أفادت الجزيرة بأن الوفد اللبناني في روما أصر على انسحاب إسرائيلي من مناطق تجريبية، على أن تكون هذه المناطق هي محتلة من قبل القوات الإسرائيلية وليس أن تكون من المناطق غير المحتلة كمثال فرون على وفق ما كانت تتحدث القوات الإسرائيلية. عمليا الوفد اللبناني خلال هذه الجولة أصر على هذه النقطة، وهي تتقاطع مع كامل المطالب التي كان قد قدمها الجيش اللبناني خلال جلسات المفاوضات في واشنطن، عندما أصر على أنه لن ينشر جنوده، تحديدا قيادة الجيش اللبناني لن تنشر جنودها في مناطق غير محتلة. وهذا الأمر كان ردا على تخصيص إسرائيل منطقتين ووصفها بأن هذه المناطق هي من المناطق التجريبية، تحديدا بلدة فرون وبلدة زوطر الغربية. اليوم كان لافتا بأنه خلال جلسة المفاوضات التي حصلت في روما، الجيش اللبناني اختار أن يرسل موكبا كبيرا من الآليات، رصدت كاميرا الجزيرة وفريق الجزيرة الذي كان في فرون اليوم رصد أكثر من 10 آليات عسكرية من بينها مدرعات سارت في عمق بلدة فرون وجالت فيها. وبالتالي هذا الأمر فهم بأنه رسالة إضافية من الجيش اللبناني على أن هذه البلدة التي كنا سباقين عندما دخلنا إليها وأكدنا بأنها غير محتلة وأن الجيش اللبناني يتواجد فيها اليوم كان هنالك دوريات للجيش اللبناني في عمقها، وبالتالي هذه النقطة تقاطعت مع مطالب الوفد اللبناني في روما عندما كان يشدد على أن تكون المنطقة من المناطق المحتلة، وبالتالي لن يقبل لبنان بأن يكون هنالك انسحاب إسرائيلي، بين قوسين انسحاب، لأنه بالفعل ليس هنالك من قوات إسرائيلية في زوطر الغربية أو على الأقل في أغلب أجزاء زوطر

0: الغربية وكذلك الأمر بالنسبة لفرون. هذه النقطة كانت جوهرية اليوم في المطالبة من قبل الوفد اللبناني، بالإضافة إلى حديث عن لجان العمل التي كانت قد أدرجت وجرى الحديث عنها في اتفاق الإطار وفي ملحقه الأمني والعسكري. من الجهة الإسرائيلية وفق ما تقاطع لدي من معلومات فإن الجانب الإسرائيلي كان يصر على أن يكون هنالك آلية واضحة للتحقق من قيام الجيش اللبناني بما يفترض أن يقوم به وفق اتفاق الإطار في المناطق التجريبية. عند هذه النقطة انتهت الجلسة اليوم، ومن المفترض أن يكون هنالك أجوبة من كل طرف تقدم غدا على طاولة المفاوضات للوصول إلى حلول وإلى تسوية ما ترتبط بالمنطقة التجريبية. على المستوى الرسمي اللبناني هنا هنالك تعويل على أن تشكل هذه الجولة السادسة منطلقا لبداية تنفيذ ما يعرف بالمناطق التجريبية، والتي يرى لبنان الرسمي بأنها ستكون مفتاحا لعكس المسار الذي كان يحصل حتى هذه اللحظة، وهو مسار الاحتلال والتدمير المنهجي بالإضافة إلى تهجير السكان. هنالك تعويل لبناني تحديدا عند هذه النقطة بأن الشروع والبدء بتنفيذ المناطق التجريبية سيؤدي إلى تغيير في المسار. على الأقل لبنان الرسمي ينظر بهذه العين، ولكن في المقابل بطبيعة الحال هنالك انقسام في الواقع اللبناني، وأيضا هنالك توجس من فريق حزب الله وحركة أمل وعدد من الأطياف السياسية التي تضع علامات استفهام كبيرة وترتبط بطبيعة المفاوضات التي تحصل بشكل مباشر وأيضا المناطق التجريبية. ولكن مما لا شك فيه بأنه ما بعد يوم غد سيكون هنالك أمر مختلف على مستوى الميداني في لبنان، ولكن التحديات ستكون أيضا كبيرة، لأن هنالك من ينظر بعين القلق بأن دخول الجيش اللبناني إلى تلك المناطق والمهام الموكلة إليه وآلية التحقق من قبل الضباط الأمريكيين الذين يتواجدون هنا في لبنان ولديهم اتصال وثيق حاليا مع وزارة الدفاع اللبنانية هو يطرح جملة أسئلة، وبالتالي خطوة جديدة سيخطوها لبنان وإسرائيل يوم غد من خلال مخرجات الجولة السادسة للمفاوضات. ومن الواضح بأننا إزاء تحديات كبيرة في مقبل الأيام على المستوى اللبناني، ليس فقط ميدانيا ولكن أيضا داخليا على مستوى الانقسام السياسي بين مختلف الأفرقاء اللبنانيين. ازدهار.
1: شكرا جزيلا لك الزميل مازن إبراهيم من بيروت. الآن نرحب بضيفينا في استوديو التغطية، الأستاذ علي حيدر المحلل السياسي، وأيضا الدكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي. أرحب بكما. دكتور خلدون، ماذا نفهم من هذا الإصرار اللبناني الرسمي على انسحاب إسرائيلي من مناطق محتلة؟ وهنا نتحدث عن سيناريو فرون وأيضا زوتر الغربية، يعني لا يتحدث اللبناني الرسمي عن هاتين المنطقتين تحديدا.
2: بطبيعة الحال أن الانسحاب إذا ما جرى يجب أن يجري من مناطق محتلة، وما يطلبه الإسرائيلي الآن هو قيام الجيش اللبناني بمهمات في مناطق غير محتلة لتفريغها إذا ما وجدت فيها بعض المراكز أو بعض مواقع للمقاومة، ما يعني أن الطرفان بعيدان جدا عن بعضهما البعض. الإسرائيلي يريد سحب سلاح حزب الله، واللبناني يريد انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة. إلى هذه اللحظة لا زال الطرفان بعيدان عن الاتفاق، ولكن إذا ما كان التعويل على المفاوضات لتجري بروما، أعتقد أن هذا التعويل هو مستعجل وغير ناضج. التعويل الأساسي الذي يعول عليه الآن في لبنان هو زيارة رئيس جمهورية إلى واشنطن ولقائه رئيس ترامب. وأعتقد أن الأطراف السياسية الأساسية في لبنان تنتظر هذه الزيارة أكثر مما تنتظر جولات المفاوضات. هل هذا يعني أن ترامب سيقدم للرئيس اللبناني شيء؟ لا ندري، لأنه إلى الآن منذ تولي رئيس ترامب السلطة إلى هذه اللحظة لم يحل ملفا واحدا كما كان يجب أن يكون منذ حرب روسيا وأوكرانيا إلى الحرب الدائرة الآن في إيران بعد التفاهمات.
1: يتشارك معك الكثيرون بأنه لا يمكن التعويل في هذه المرحلة على هذا المسار من المفاوضات، وإنما على الزيارة المرتقبة للرئيس عون إلى واشنطن. في تقديرك إلى أي مدى يتماهى ذلك مع ما يجري على الأرض حاليا؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولدكتور خلدون والمشاهدين الكرام. في الواقع يعني أصل هذا المسار كان إذا تجاوزنا المفاوضات المباشرة والموقف منها، أصل الإطار الذي وضع الإطار الثلاثي قيد لبنان نفسه الرسمي بمواقف وبخطوات أصبح فيه الإسرائيلي في موقع الدفاع عن النفس، وأصبح لبنان هو المطالب بخطوات فيما الإسرائيلي غير ملزم، يعني ما في تعهد بالانسحاب بالمعنى الانسحاب وراء الأراضي. يعني ناقشناها وأشرنا إليها كثيرا الفرق بين إعادة الانتشار وبين الانسحاب، وإلا مش صدفة الإسرائيلي.

0: أصر عليها أنه ما يكون في كلمة انسحاب. ثم يأتي لبنان الآن الرسمي ليحاول أن يعوض بالتطبيق، ما هو من الأساس أسس بالصح يعني لحتى تكون مبلش. بعتقد أنه إذا كان هناك من شيء سيتم الحديث عنه للتأثير، على افتراض، كله على افتراض أنه لبنان سيؤثر بالقرار الأمريكي، سيقول له كما كان يقال عززوا موقف السلطة في مواجهة المقاومة، عززوا منطق السلطة في مواجهة منطق المقاومة، ومن الأفضل أن يتم الانسحاب من بعض المناطق الآن فيما السلطة في الواجهة، من أن يحصل غدا لاحقا تحت الضغط الإقليمي الإيراني تسويات معينة ثم تأتي المقاومة في الصدارة، فمن مصلحتنا ومصلحتكم هذا المنطق.
1: طيب. الأستاذ علي فتح لنا باب السيناريوهات. على فرض أن الطرف الإسرائيلي، وهذا السيناريو يعني مطروح وبقوة، يتمسك بهذه المناطق التي طرحها وأعلن عنها رسميا، فرون وزوتر الغربية، وهي مناطق كما أصبح يعلم الجميع غير محتلة، الجيش اللبناني فيها. استمعنا للزميل مازن إبراهيم قبل قليل. في هذه الحالة ما هي خيارات المفاوض اللبناني؟
2: لنبدأ من حيث قالت أكسيوس أن يوم الخميس الماضي طالب ترامب الإسرائيلي نتنياهو بالانسحاب من الأراضي السورية واللبنانية. أصبح الرئيس الأمريكي يعد العدة لمطالبة إسرائيل بتقديم شيء ما، لأن لديه ملفات أهم، هذا من ناحية. ولنرى ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري لصحيفة الجمهورية اليوم، من حيث طالب بتقديم شيء ما لكي يقتنع أن المسار هذا قد يؤدي إلى شيء ما. بالتالي نحن أمام سيناريوهات متعددة. هل يستطيع الأمريكي أن يضغط على إسرائيل الانسحاب؟ أعتقد أنه يستطيع، ولكن هل يريد ذلك؟ الآن أنا أشك، لأن نتنياهو مأزوم منذ اللحظة التي وقع فيها اتفاق الإطار بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، كونه كان غائبا عن الطاولة، وكون انتخاباته الآن باتت معروفة أنها في آخر شهر أكتوبر. احتمالات ما يمكن أن يقوم به الإسرائيلي قليلة جدا. أنا أشك كثيرا أن يقدم الإسرائيلي على الانسحاب من عدد كبير من المواقع في لبنان قبل الانتخابات الإسرائيلية. طيب. ولكن تستطيع الدولة اللبنانية أن تبدأ بالإعداد لاعتبار المنطقة من الخط الأصفر إلى شمال فلسطين منطقة محتلة وتطالب بالانسحاب من الاحتلال.
1: نذهب إلى الأستاذ علي بسيناريو آخر في هذه المرحلة، وهو أن ينجح فعلا المفاوض اللبناني في الضغط وفي إقناع الأطراف الأخرى بأن يتم الانسحاب من مناطق محتلة. هل سيقرب هذا إلى حد ما من وجهات النظر المتباينة في الداخل اللبناني؟
0: يعني بشك أنك تكون مقتنعة فيها، بس ولكن من باب السؤال
1: سيناريوهات يعني مفتوح.
0: لنفترض جدلا أن لبنان، وبالمناسبة حتى إذا نجحت وكانت السلطة في الواجهة، كيف ما برموا السبب الأساسي إقليمي، لأنه ضمن الرؤية اللي قدمتها قبل قليل أنه شو السبب قدمنا؟ عززنا بوجه من؟ بوجه المقاومة، وجه البديل الاتفاق الإقليمي أو الضغط الإقليمي في كل الأحوال. ولكن بغض النظر، كل منطقة ينسحب منها إسرائيل من دون أن يفرض قيود وشروط على لبنان تؤدي إلى فتنة داخلية أمر مرحب به، إن شاء الله يكون شبر. المقدار الذي تنسحب منه إسرائيل هي منطقة محررة، وخاصة على للأسف سنقول خاصة منطقة جنوب الليطاني، ما هي جنوب الليطاني المحتلة، يعني ما كنا بنتصور أنه في جملة يوما ما تنقال، عادة بقول جملة غير مفيدة، انسحاب من منطقة غير محتلة يعني سالب بانتفاء الموضوع بالأساس. وكل الأحوال هذا الموقف إذا استطاعت السلطة، وعلى فكرة هذا اختبار للسلطة
1: جميل
0: في لبنان، أنه إذا هذا المقدار لم تستطع أن تأتي به السلطة ولو منطقة هامشية، بالمناسبة ما هي مش نفس المنطقة الجنوب الليطاني، مش كلها على نفس القدر الاستراتيجي والتكتيكي، لأن البعد بالانسحاب بيحدد الجيش مثل ما حدد فروم والزوتر هو الجيش اللي قدم. فبس إذا فرضا إذا المستوى السياسي طلب من الجيش اقترح لي شي منطقة، رح يقترح له منطقة ليست ذات تأثير عملياتي وتأثير الجيش. حتى هذا المقدار لنشوف إذا رح يقدروا يجيبوه، مع أنه حتى لو فرضنا ذلك سيلغم الإسرائيلي سيلغم.
1: لمسنا بعض الإيجابية في طرح الأستاذ علي اليوم، ولكن كيف يمكن توظيف هذه الإيجابية اليوم في المشهد اللبناني دكتور خلدون؟
2: المشهد اللبناني الحقيقة مرتبط جدا بالمشهد الإقليمي. الآن نحن نشتري الوقت، نحن نتجنب مجموعة عوامل سلبية قد تؤثر على لبنان. أولا نتجنب الفتن الداخلية والتي هي مطلب إسرائيلي، الإسرائيلي من مصلحته فتن في لبنان وسوريا.

0: وفي كل مكان، هذا أولا. ثانيا نشتري الوقت بانتظار زيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن، نشتري الوقت بانتظار إعادة النظر، إما إعادة النظر في الاتفاق الأمريكي الإيراني، وإما إيجاد اتفاق آخر، وإما تغيير موازين القوى بشكل أو بآخر. نحن نشتري الوقت، وهذا لمصلحة لبنان، بمعنى أنه يجند لبنان الآن، يجنبه صدامات ليس بحاجة لها. أما كيف يستفيد على طاولة التفاوض فهذا صعب.
1: أتوقف عند مذكرة التفاهم الأمريكي الإيراني، يعني هل يمكن أن توظف في هذه المرحلة؟ يجب أن ينتظر لبنان ما ستسفر عنه الأمور، خاصة مع الوضع التصعيدي في المنطقة، أم أن يكون لبنان جزء منها تقصد؟
0: ما نحن أصلا ننتظرها، يعني أصلا لا يمكن فصل الملفات الإقليمية عن بعضها، هي متشابكة، بمعنى أن الصراع الآن هو صراع كامل ليس صراعا مجزأ. ما يبدو الآن أن الصدام الأمريكي الإيراني لا زال مضبوطا، ما حصل في اليمن أمس هو ما زال تحت سقف الانضباط، لم ينطلق الصدام من جديد في لبنان. هذا يعني أن هناك نوافذ ربما لحوارات تجري ونحن لا نعرف عنها، أو لإعادة بناء اتفاق ما أو توافق ما لإعادة تفعيل وقف إطلاق النار في المنطقة. عندها يصبح لبنان قادرا على التفاوض بشكل أريح على انسحاب الإسرائيليين كامل من أراضيه.
1: موقع لبنان في هذه المعادلة التصعيدية؟
2: في موقع لبنان، من المعروف أن موقع لبنان بالأساس وضعه ضعيف، بمعنى لأسباب جغرافية حتى تكوينية، يعني بسميها عادة أنه هذه ما في مجال تحل الجغرافيا، الموقع الجغرافي، الموقع الديمغرافي، الإمكانيات وما إلى ذلك. ولكن حتى الأطراف الضعيفة عادة تحاول أن تستغل أو تستغل متغيرات تنطوي على فرص معينة، والسلطة هذه تجاهلتها. وأيضا المقدار الموجود من عناصر القوة، المقدار بغض النظر حتى لو اختلفنا في تقييمه، كمان تجاهلتها. ولكن الخطورة الأكبر في هذا الإطار، في المقابل، أن السلطة لا زالت، يعني اسمحوا لي أقول هذه العبارة مثل ما هي، هي فجة. عندما وجدت السلطة نفسها أمام خيارين، الاحتلال تحت ضغط المقاومة وداعميها، وبين أن تكرس الاحتلال وتشرعنه لجعل الأولوية لنزع سلاح المقاومة، اختارت الثاني. يعني بمعنى، كان قبل قليل يتحدث الدكتور خلدون ماذا نتجنب، أيضا نتجنب حتى الآن ويجب أن نتجنب اللي هو مطلب إسرائيلي، نزع تجريد لبنان من قوته. على الأقل بغض النظر عن موقفك من سلاح حزب الله، على الأقل في هذه المرحلة إلى حين التحرير، بعدين بنتناقش، بعدين بنتخانق بالسياسة مع بعضنا، بس ما تجرد لبنان من عناصر قادرة تؤلم الإسرائيلي وثبت أنها قادرة على الإيلام، ما تجرد لبنان من عناصر على الأقل تربك الإسرائيلي، ما تجعله مكشوف استراتيجيا ووجوديا لا في المدى القصير ولا في المدى الطويل. ولكن في مشكلة أنه لدينا سلطة يعني تفكر في واد، وأغلبية الشعب اللبناني يفكر في واد.
1: غدا اليوم الثاني من الجولة السادسة من مفاوضات روما، وقد يكون هناك مخرجات بعد يومين من المفاوضات. ما هي الرؤية، رؤيتكم تحديدا المتعلقة بما سيخرج عن هذه المفاوضات، وإن كنتم لا تعولون عليها كما زيارة الرئيس؟
0: قد يقدم الإسرائيلي منطقتين للانسحاب سوى المنطقتين اللي نتحدث عنهم والمنطقتين غير محتلتين، ولكن هذا لا يعني شيء، لأنه المناطق المحتلة كثيرة، هناك قرى، عشرات القرى بل مئات القرى، تقريبا 70-80 قرية محتلين. بالتالي القول أننا سننسحب من قريتين ونجرب، هذا يعني أن الأمور ستتخذ سنوات لتأمين الانسحاب الإسرائيلي. لذلك ما يجري الآن هو شكل أكثر ما هو مضمون، أما المضمون الحقيقي فهو مرتبط بموازين القوى في الإقليم. ولكن أود أن أضيف شيئا لأتجاوب مع الأستاذ علي، وأقول الأمر الأساسي في لبنان الآن أن وقف المفاوضات أو وقف الحوارات بين اللبنانيين هي مسألة قاتلة. الاصطفاف بالمعنى اليمين ويسار قاتل للبنان. لا يجب أن تكون هناك قطيعة بين ما يصطلح على تسمية السلطة، وأنا أقول الحكومة أو السلطة التنفيذية، وبين كل الأطراف الأخرى. وهذا جهد يجب أن يبذله المقاومة من جهة، ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة من جهة ثانية. القطيعة تؤدي إلى زيادة التوترات، وتؤدي إلى إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض مع إسرائيل ومع أمريكا ومع أي كان.
1: يعني طرح جميل جدا دكتور خلدون، سأترك لك التعليق عليه.
2: طبيعة الحال أصلا لا خيار أما الآن وفي المستقبل

0: المستقبل، وفي المستقبل البعيد البعيد لا خيار أمام اللبنانيين سوى الشراكة والحوار والاتفاق على ما يمكن كيف؟ الاتفاق عليه بالحوار، ما في مجال بالحوار. ولكن في نحن نرجع بقول يعني أنا بس بدي حاول، ما بدي جامل، ما أنت شو عملت معي لحتى لازم يكونوا حاضرين، ما تستغبيني يعني أن تطعنني السلطة وقت اللي عم حارب الإسرائيلي، عم قاوم الإسرائيلي، أن تعتبر يعني أن تعتبر كل هؤلاء الشهداء حرب الآخرين، وتتجاهل الأطماع الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية، وتتجاهل كل هذا التاريخ الإسرائيلي في في في في فيما يتعلق بلبنان، وبتعج لحتى اللي تتنصل من المسؤولية وتبرر لنفسك أنك تذهب بخيارات بعيدة أبعد مما كان يتخيل تحت عنوان حرب الآخرين. هذه ما تفكروها سهلة على الشعب اللبناني. نسيل السياسيين، عوائل الشهداء النازحين، عوائل الجرحى عندما يسمعون من رأس السلطة في لبنان يتحدث بهذا المنطق كيف سيكون.
1: رسالة في دقيقة للمفاوض اللبناني الموجود في روما اليوم.
2: من تفاوضه هو عدو، ومن تفاوضه لديه أطماع، ومن تفاوضه يريد أن يهيمن ليس فقط على لبنان ولكن أن يهيمن على الإقليم كله. الحذر واجب، والانتباه واجب، وعدم الانزلاق أمام الأفخاخ التي يبنيها الإسرائيلي بشكل دائم في لبنان وفي المنطقة واجب.
1: شكرا جزيلا لكما. أبدأ بك دكتور خلدون الشريف الباحث والكاتب السياسي، أيضا الدكتور علي حيدر المحلل السياسي، شكرا جزيلا لكما. إذن بانتظار المخرجات التي ستسفر عن اليوم الثاني من مفاوضات روما بين اللبنانيين والإسرائيليين في مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. الآن نعود إلى استوديوهاتنا في الدوحة، التغطية هنا انتهت في هذه النافذة من بيروت، نلقاكم إذن في نوافذ أخرى غدا بإذن الله. إليك عبد السلام.
3: شكرا لك يا ازدهار، وسنبقى في متابعة كل التطورات المتعلقة بالاجتماعات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. مشاهدينا، نحن الآن على رأس الساعة، وهذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في آخر المسجدات تتجه الأنظار إلى بدء إعادة فرض الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية، وذلك بعد نحو ساعتين من الآن. هذا وقال الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، وأضاف أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة الأمريكية. إيرانيا، قال المتحدث باسم الجيش إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات الإيرانية، وإن هذا الأمر لا تراجع عنه. هذا وقالت وكالة أنباء فارس أن دوي انفجارات سمع في جزيرة قشم جنوب إيران، ونقلت وكالة تسنيم عن شركة الكهرباء في كيش جنوبية إيران أن مقذوفات أمريكية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش، وإن الأمر قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. هذا وكان الحرس الثوري أعلن أنه صادف بالصواريخ والمسيرات مقر الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، وقال إن عمليات الرد على الهجمات الأمريكية ستتواصل، في حين أعلن في الكويت والبحرين عن التصدي لأهداف جوية معادية. في الشأن اللبناني، انتهت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وإنه أبلغ بنيامين نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. نبقى في متابعة كل هذه التطورات مع شبكة مراسلين تنضم إلينا أولا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلة الجزيرة رانيا قاسمي. وننوه للخبر العاجل الآن على شاشتنا، ABC الأمريكية عن مسؤول أمريكي تقول القوات الأمريكية تشن حاليا غارات جوية في إيران. نبدأ من هذا التطور معك وجد.
4: نعم، طبعا القيادة المركزية كانت قد أوضحت عبد السلام في السابق بأنها ستبقى متيقظة إزاء أي تهديد يؤثر على إما القوات الأمريكية أو السفن أو على حلفاء الولايات المتحدة، وبهذا تبرر القيادة المركزية أي هجمات تنفذها على الأراضي.

0: سريان مفعول الحصار كما قلت عبد السلام، بعد نحو ساعتين من الآن هذا الحصار الذي أصدر أوامره أمس القوات الأمريكية بإعادة التموضع من أجل فرضه وإحكامه ضد كل السفن والموانئ الإيرانية. طبعا كما قلت عبد السلام، تراجع الرئيس ترامب عن طلب رسوم 20% من إجمالي الشحنات المنقولة عند مضيق هرمز، بأن قال بأنه، وهذا ما أوضحه خلال لقاء مع رئيس الوزراء العراقي، بأنه تواصل مع عدد من القادة في الشرق الأوسط الذين يحبهم على حد وصف الرئيس دونالد ترامب، واقترحوا عليه بدلا من 20% أن تكون هناك استثمارات من دول الخليج داخل الولايات المتحدة. وقال إن هذا المقترح أعجبه كثيرا، لأنه كان دائما ضد فرض رسوم على عبور مضيق هرمز أو أي مضيق آخر، وبالتالي حل هذه القضية بالنسبة إليه. الرئيس ترامب قال إن القيادة الإيرانية الحالية تجر إيران نحو الدمار الشامل.
1: نعم.
0: وكان قد حقيقة كانت له عبارات متجددة ضد القيادة الإيرانية الحالية.
1: شكرا جزيلا لك من البيت الأبيض وجد وقفي. ماذا عن المواقف الإيرانية والمعلومات المتعلقة بالاستهدافات الأخيرة؟ رانيا قاسمي، توضحين لنا الصورة.
2: السلام، يعني يمكن القول أن الهجمات الأمريكية على جنوب إيران لم تتوقف طوال اليوم. تعرضت على عديد من مدن جنوب إيران للاستهداف، كان آخرها قشم كان قد سمع دوي انفجار فيها لم يتم تحديد طبيعته. سبقه استهداف في أبادان ومنشار في خوزستان، بالإضافة إلى بوشهر وتشانغاداك في محافظة بوشهر. هذه الهجمات تتركز على المقرات العسكرية وأبراج الرصد، ولكنها أيضا تتسبب في خسائر في الصفوف المدنيين. كان قد قتل 3 في هرمزغان في ساعات الأولى من صباح اليوم، بالإضافة إلى إصابة 4 في أوميدية بخوزستان. في المقابل هنا هناك موقف إيراني يؤكد على أنه لا سبيل أمام إيران سوى الصمود في مواجهة المطالب الأمريكية التي تصفها بالمفرطة، والتأكيد على ضرورة حفظ الإنجازات التي تحققت حتى الآن فيما يتعلق بملفي هرمز وأيضا ملف النووي. هناك أيضا تأكيدات من قبل الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان على أن الرد على التهديدات الأمريكية والإهانات التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب سيكون بشكل عملي، ولا سبيل أيضا سوى احترام حقوق الشعب الإيراني فيما يتعلق بمضيق هرمز. هذا ما أكده بوزشكيان، وأيضا المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرامينية الذي أكد أن المضيق سيظل مغلقا ولن يفتح بالحرب أو التهديدات، وأنه لن يتغير موقف القوات المسلحة من هذا الأمر، وأن المضيق سيفتح فقط بإجراءات وترتيبات إيرانية. على الجانب الآخر، هناك تأكيدات من وزير النفط الإيراني أنه بسبب انعدام الثقة في الولايات المتحدة، وأن طهران كانت تتوقع أن تقوم الولايات المتحدة ب مخالفة تعهداتها، فأن صادرات النفط ما زالت مستمرة بالطرق السابقة على إعلان تعليق العقوبات الأخيرة والتي أعاد الرئيس الأمريكي ولغها. عبد السلام،
1: شكرا جزيلا لك. رانيا قاسمي مراسلة الجزيرة كانت معنا من طهران. أبعاد إعلان واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز في مقابل إعلان طهران أن المضيق لن يفتح بالقوة، تناقشها الزميلة ميادة عبدو في سياق الحدث.
3: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند أبعاد إعلان واشنطن أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن الملاحة مفتوحة فيه للجميع باستثناء إيران، تزامنا مع إعلانها إعادة الحصار البحري على سواحل إيران، وكذلك توعدها بمزيد من الضربات القاسية لتقويض القدرات الإيرانية في المضيق. نقرأ كذلك في دلالات الرد الإيراني ومواقف طهران التي أصرت على أنها لن تتراجع في هرمز وأن المضيق لن يفتح بالقوة أو الحرب، تزامنا مع إعلان البرلمان الإيراني أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. بين هذين الموقفين تعلن سلطنة عمان مواصلة تعاونها المحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. فإلى أين يتجه مصير المضيق في ظل هذا التصعيد؟ هل يعود الطرفان إلى بنود مذكرة التفاهم من بوابة هذا التوتر؟ أم

0: يصبح المضيق عنوانا للانسداد السياسي. أتستمر محاولات واشنطن لضمان حرية الملاحة بالقوة؟ أم إن إيران ما زالت تمتلك أدوات تعطيل حركة السفن ورفع كلفة أي مواجهة بحرية؟ وما الذي يعنيه مشروع القانون الإيراني في البرلمان لمستقبل هرمز؟ لاعبنا رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز مفتوح للجميع، جميع السفن باستثناء الإيرانية، وسنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. ولفت الرئيس الأمريكي لأنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل استثمارات، وأشار إلى أنه يرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها كما قال. في طهران يصر الجيش الإيراني على أنه لن يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ويتوعد المتحدث باسمه بأن المضيق لن يعاد فتحه بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية. لفت إلى أيضا إلى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما في سلطنة عمان فتقول وزارة الخارجية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وتؤكد على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تفاصيل المسارات في مضيق هرمز وأبرز الضربات والمواجهات التي شهدها المضيق نطلع عليها أكثر مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. ونبدأ سلام بما يتعلق بالمشهد الجغرافي على هذه الخريطة وكيف سيطبق الحصار الأمريكي.
1: لدينا قياس وهو الحصار السابق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي كانت السفن المقاتلة الأمريكية وحاملات طائرات تمنع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية من عبوره. هذا هو الخط الذي يعتبر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية الخط الرئيسي الذي تتوقف عنده السفن الخروجا من مضيق هرمز ودخولا إلى مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك مجموعة من الموانئ الرئيسية نتوقع أن تكون خاضعة لهذا الحصار عندما يدخل حيز التنفيذ ميادة. هناك مجموعة كبيرة من الموانئ عند الشواطئ الجنوبية لإيران، ولكن سنبدأ بواحدة من أهم هذه الموانئ من الناحية الاستراتيجية. ميناء تشابهار يوصف بأنه ميناء استراتيجي لأنه المنفذ الوحيد المباشر لإيران على المحيط الهندي. هناك ميناء أيضا مهم جدا وهو ميناء بندر عباس، تعرض في السابق لمجموعة من الضربات. أهمية ميناء بندر عباس بأن قرابة 80% من تجارة الحاويات الإيرانية تمر عبر بندر عباس، قرابة 55% من مجمل التجارة البحرية لإيران تمر عبر ميناء بندر عباس. هناك ميناء أيضا مهم عسلوية. أهمية هذا الميناء هو أن منشآت الداعمة أو المساندة لحقل بارس المشترك الجنوبي تقع فيه، وبالتالي من هذا الميناء تنطلق عادة منتجات البتروكيماويات والنفط الخام إلى الخارج. أيضا هناك ميناء مهم جدا في جزيرة خارك. الجزيرة برمتها مهمة لإيران، وأهمية خارك أنها أيضا تصدر إيران عبرها ومنها النفط الخام. يبقى ميناء الإمام خميني في أقصى نقطة عند الجنوب الغربي لإيران، هذا يختص باستيراد وتصدير السلع والبضائع.
0: في هذا الإطار أيضا، ما الأصول التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية الآن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والحصار مرة أخرى؟
1: هناك مجموعة من الأصول التي تتواجد في المنطقة. نبدأ بحاملتي طائرات هي إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، موجودتان في بحر العرب، وتساند هذه الحاملات الطائرات مجموعة من المقاتلات والمدمرات. ولكن أهم هذه الأصول أيضا هي هذه USS تريبولي، هي أصغر حجما من حاملات الطائرات. في دول أخرى تصف بحاملة الطائرات لكن قياسا للأسطول الأمريكي، ولكن الأهمية تحمل قوات خاصة من المارينز، يمكن أن أيضا تستضيف طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر. وهناك أيضا هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية. هذه أول صورة لأول استخدام بالفعل في عملية قتالية لزوارق حربية أمريكية أحادية الوجهة، بمعنى وهنا نرى الانفجار عندما ارتطم الزورق مسير عن بعد يرتطم وينفجر بالهدف، ومن هنا نسميه أحادي الاتجاه. نبقى أن نذكر بأن لدى إيران أيضا أصول يمكن أن تستخدم وربما تستخدمها، لا سيما في موضوع اعتراض السفن. من أهم هذه الأصول الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة والزوارق السريعة. واليوم بالتحديد حذر الحرس الثوري من وجود ألغام، هذه الألغام البحرية وهي الخشية الأكبر من أن هناك ألغام موجودة في بعض المسارات، ولذلك يجب سلوك المسار الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وهي محاور أيضا سنناقشها إضافة إلى المواقف السياسية الأخرى كذلك التي نقف عندها سواء من الولايات المتحدة إيران وسلطنة عمان، مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. قبل أن نبدأ في النقاش نستعرض معك دكتور بعض أولويات الأطراف. الولايات المتحدة تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران وضمان حرية الملاحة بطبيعة الحال في المضيق، إضافة إلى الاستفادة من تدخلها في هرمز عبر فرض رسوم على حماية السفن أو عبر صفقات تجارية مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها تسعى لضمان أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتضع في أولوياتها الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز وسيادتها عليه كذلك، والتنفيذ الحرفي من قبل واشنطن لمذكرة التفاهم بكامل بنودها، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية. أما أولويات سلطنة عمان فهي حرية الملاحة والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم وبالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن دكتور محجوب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران في أبعاده ونطاقه وشكله، بالقياس أيضا لمذكرة التفاهم وأين وصلت الأمور فيها، ما الذي جعل الأمور بداية تصل إلى تصعيد هو الأعنف منذ توقيع المذكرة؟
2: ميادة، يجب التذكير بأن مضيق هرمز منذ أن أغلق في 28 من فبراير غير ديناميكية الصراع بالكامل. كان الصراع وبدأ على أساس تفوق أمريكي إسرائيلي ومستوى أقل إيراني. 28 فبراير أصبح الطرفان رأسا برأس كما يقال وكتفا بكتف، وبالتالي هذا غير طبيعة الصراع. ألقى بالمضيق كقنبلة نووية في الطرف الأمريكي غير متفجرة، لكنها تفجيرها متصاعد في التأثير وليس منحصرة. لذلك تجدي أن تطور حالة المضيق منذ 28 فبراير حتى اليوم دفعت الصراع إلى هذا المستوى الذي تفضلتي وقلتي بأنه يعني مستوى من التصعيد واضحة. يعني السبب في ذلك أن الإيرانيين أيضا صعدوا في استخدام ورقة المضيق. قبل مذكرة التفاهم كان السمة العامة الإغلاق، بعد مذكرة التفاهم انتقلنا إلى مرحلة مسار إيراني، مسار جنوبي عماني، مسار وسط. هذا التصنيفات كلها خلقها صراع لم تكن موجودة. نحن نتكلم عن 33 كيلومتر، من قال بأن التفسير الإيراني هو الصحيح؟ وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع أو من تفسير الصراع، وهي قضية تفسير مواد المذكرة.
0: وهنا وقعت مفارقة دكتور، أنه جاءت هذه المذكرة لإنهاء حالة التصعيد والمحاولة بدفع بالمفاوضات نحو عجلة أكثر تسارعا تنفيذ الاتفاق النهائي. اليوم التصعيد الحاصل هو من أجل تفسير كل طرف لهذه الاتفاقية.
2: في الحقيقة الميادة، المذكرة جاءت لتوقف الحرب العمل العسكري، لكنها أبقت الصراع. فالطرف الأمريكي والطرف الإيراني حالة الصراع كامنة في العقل الباطن السياسي كلا الطرفين، يعني هم أوقفوا فقط أصوات القصف، لكنهم انتقلوا إلى أصوات قصف من نوع آخر عندما ذكرت المذكرة وصاغوها. كان يهمهم أن يضعوا التوقيع عليها، وهم يعرفون أن كل بند قابل للتفجير في أي لحظة، لأنه ببساطة لم تخلق بيروقراطية المفاوضات. ميادة، هذه المفاوضات هي بروسس عملية، كيف كانت ستنجح إذا لم يكن هناك بيروقراطية؟ لا خط ساخن، لا لجان فنية تعمل، لا تبادل في المعلومات، كل هذا لم يجري. فكيف نتوقع أن توقف
0: العمليات العسكرية. أثيرت.
2: رغم أنها نقاط أثيرت وأقرت أصلا في اجتماع جنيف، لكن لم يجري. لماذا؟ لأن الصراع والعداء مؤصل في عقلية العقل السياسي بين الطرفين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة.
0: لأي مدى يعقد هذا من دور الوسطاء الذين وصلوا بالأمر إلى مذكرة التفاهم والآن تتراجع الأمور؟
2: بالتأكيد للوسطاء هذا نوع من الصراع ليس كبقية الصراعات التي انخرطوا فيه، على الأقل بالنسبة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية. أولا تاريخية الصراع، تصلب المواقف. هناك عامل ثالث لا يتم الحديث عنه، وهو المشهد الداخلي في الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هناك صراع كامن نتحدث عنه من باب ما يسمى speculation، تخمين، لكنه هو موجود حول مسار التفاوض. لماذا التفاوض؟ ما سنحقق في التفاوض؟ وكلها قضايا تؤثر أو تؤخر بالحل.
0: هل تشعر أن هناك اختزال الآن في هذه المرحلة لكل بنود مذكرة التفاهم في أزمة واحدة وهي مضيق هرمز؟ كل ما يريده الجميع الآن من هذا المشهد هو مضيق هرمز.
2: كل شيء عن المضيق الآن. إذا لم يحل المضيق لن يحل أي قضية أخرى، وهذا ما أردته إيران. وكأن إيران تقول أنتم متفوقين فائض قوة عسكرية وتكنولوجية وغيره، لكن لدي سلاح قنبلة نووية لا يمكنكم أن تأخذوها من يدي. وبالتالي كل شيء إذا لم يحل المضيق سيبقى القضايا أخرى معلقة. لا أموال ستعود، لا حصار سيرفع، لا بند أول فيما يتعلق بلبنان إلى غير ذلك.
0: على ضوء هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة، منها استمرار العمليات العسكرية المتبادلة إذا استمر التصلب في مواقف الطرفين بشأن المضيق، ويبدو أنه هو المرجح وفق الدكتور محجوب. أيضا هناك سيناريو آخر وهو حالة جمود، بمعنى لا تقدم في مذكرة التفاهم وعمليات عسكرية بالتالي محدودة. الاحتمال الثالث هو العودة لحالة المواجهة كما كانت قبل وقف إطلاق النار. إذن في ضمن هذه السيناريوهات المحتملة، ما الذي يمكن أن يكون منظور كل طرف فيها فيما يتعلق باحتماليات التصعيد؟
2: من المهم أن نذكر بأن استمرار التصعيد له غاية، وهو تحسين المواقف التفاوضية. يعني الطرف الأمريكي يعتمد على قوته، يريد أن يجبر الإيراني على تحسين على التنازل أكثر. الإيراني يرد بإجراءات أكثر في المضيق، ليقول الأمريكي عليك أن تتراجع عنده. وبالتالي التصعيد هنا له غاية، في حين حالة الجمود لن يكون لها غاية، هي إعلان فشل صمت.
0: وجربت
2: ولم تنجح. وبالتالي سيصبح الطرفان خسائرهم والعالم معهم خاصة بإغلاق المضيق متراكمة أكثر، ستدخل في كل بيت أمريكي وبيت في العالم، وبالتالي سيبدأ حينها صراخ في مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي خيار العودة للحرب ميادة أنا لا أراه قائما بنسبة عالية، لأني سبق وقلت أن الطرف الأمريكي ما عنده شهير المخاطرة، وهنا أقصد إرسال قوات أكثر، قيام بعمليات برية أكثر، القيام بإرسال مثلا طائرات أو قطع بحرية في المياه الإقليمية الإيرانية، لا يريد ذلك.
0: وهنا التساؤل، ما الذي سيضبط هذا التصعيد بحيث لا تنزلق الأمور إلى عودة إلى الحرب؟
2: باعتقادي ما فعله الرئيس الأمريكي أمس عندما قال سنضرب المنشأة النووية جبل الفأس. هذا أنا أسميه الهروب إلى الأمام. هو عاد إلى الملف النووي ليجمع نقاط نصر أو نقاط إنجازات. هو فشل في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار الجنوبي، فشل بها. الآن ذهب إلى النووي. لماذا؟ عنده طائرات B-52 يستطيع أن يقصف. ما من أحد على الأرض يقول له فشلت أم نجحت، دمرت المنشأة لم تدمر، لكنه قال قصفناها أو سنقصفها. وبالتالي يستطيع أن يقول قمت بإنجاز، فهو يتنقل عمليا بين الملف النووي ومضيق هرمز في سبيل تحقيق منجزات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: وقبل أن نستكمل هذا الملف ننوه لهذه الأخبار العاجلة المتعلقة بملف لبنان. مسؤول في الخارجية الأمريكية يقول إن محادثات روما بين ممثلي لبنان وإسرائيل كانت مثمرة والأطراف عازمون على مواصلتها غدا. إذن هذا تصريح جديد يتعلق بمخرجات اليوم الأول من الاجتماع السادس المباشر بين ممثلي لبنان وممثلي إسرائيل برعاية أمريكية حول اجتماعات روما والتطور في هذا الملف. ينضم إلينا الآن من بيروت الدكتور طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية. أهلا بك معنا. انطلاقا من الإيجابية التي يراها الجانب الأمريكي وكان هناك تصريحات نقلتها أكسيوس أو أخبار بأن الرئيس الأمريكي طلب من بنيامين نتنياهو الانسحاب من لبنان وسوريا. تقديركم لمخرجات اليوم الأول، وما الذي يمكن أن تخرج به هذه الجولة في روم؟
4: يعني جولة المحادثات هذه كسابقاتها هي امتحان لجدية الاستعداد الإسرائيلي للانسحاب من أراضي لبنانية، تمهيدا لانسحاب من أراضي لبنانية أخرى، تمهيدا لانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية. يعني هذا هو معيار الحكم على نجاح المفاوضات أو إخفاقها. اللبنانيون، رئيس الجمهورية قرر أن يفاوض برعاية أمريكية لأنه أراد التأكيد أن الدولة اللبنانية هي التي تفاوض باسم لبنان، ولأنه بطبيعة الحال يعول على موقف أمريكي متفهم لحق لبنان باستعادة كامل أراضيه، وهو يعول على الضغط الأمريكي على إسرائيل لكي تنفذ ما جاء في الإطار الذي اتفق عليه في جولة واشنطن الماضية، وهو ليس اتفاقا بالمعنى الدقيق للكلمة، إنه إطار هو وجهة التفاوض الذي يتابع اليوم في روما، وهو سيأخذ بطبيعة الحال وقتا طويلا.
3: ربما هناك ملاحظة بأن الوفد المشارك كان دبلوماسي بالأساس وسياسي، خلى من مشاركة الوفد العسكري اللبناني، ما الرسالة من ذلك؟
4: لا أعتقد أن هناك رسالة محددة. يعني هذا وفد لبناني، يعني ولست متأكدا أن ليس من مشاركة عسكرية في هذا الوفد. سمعنا أن هناك عميدا في الجيش اللبناني انضم إلى الوفد، لكن هذا التفصيل أكان الوفد مدنيا أو عسكريا، الموضوع الذي يبحث هو الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي، هو امتحان العملية التفاوضية الأول.
3: طالما أن الرئيس الأمريكي بحسب أكسيوس إن صحت المعلومات يطالب بنيامين نتنياهو بالانسحاب، ما الذي يضيفه ذلك للمفاوض اللبناني؟
4: الولايات المتحدة هي راعية، أو هكذا سميت، ليست وسيطا بل راعيا، والراعي إذا كان حريصا على نجاح التفاوض الذي يرعاه فيساهم في تعديل ميزان القوى. ميزان القوى العسكري معروف هو مختل لمصلحة إسرائيل. أصلا لبنان الذي يفاوض لم يشارك في الحرب وليس طرفا في الحرب، الحرب هي في لبنان وعلى لبنان، لكنها ليست حرب لبنان بهذا المعنى. لذلك إذا شاءت الولايات المتحدة كراع لهذه المفاوضات أن تنجحها، لابد لها من أن تعدل بالسياسة وبالضغط المعنوي ميزان القوى المختل لمصلحة إسرائيل.
3: الحديث عن المناطق التجريبية، ولبنان الآن يطالب إسرائيل بأن تنسحب من مناطق تحتلها وأن يكون هناك فترة لذلك واضحة ومحددة، مدى تفاؤلكم بأن يكون الضغط الأمريكي ناجعا في هذا الإطار للوصول إلى انسحاب من مناطق تجريبية محتلة؟
4: سوف ننتظر ونرى. المرحلة الأولى هي انسحاب من قرى محتلة ومن قرى غير محتلة مثل قرية فرون حيث يوجد الجيش اللبناني ولا أحد سواه، ولا يوجد إسرائيليون في البلدة. إذن هو يعني لا نستطيع الحديث عن انسحاب من هذه البلدة، لكن هناك انسحابات أخرى اتفق عليها مبدئيا والاستعجال في تحقيقها وتسليمها للجيش هو الذي يعطي بعض الثقة بإمكانيات التقدم على هذا الطريق. أنا يعني أسميت هذا امتحانا لأننا نسمع تصريحات المسؤولين الإسرائيليين، فالإسرائيليون منذ أول يوم بدأ التفاوض بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وهم يقولون نحن سنحتفظ بحريتنا في القيام بعمليات عسكرية حيثما نشاء في غزة ولبنان وسوريا، نحن نعتقد أن إقامة مناطق أمنية مناطق عازلة أمنية في غزة ولبنان وسوريا شرط من شروط الحفاظ على أمننا واستعادة قوتنا الردعية. يقولون هذا جهارا نهارا، وكرروا أكثر من مرة أنهم مستمرون في السيطرة العسكرية الشاملة على القرى اللبنانية جنوب الخط الأصفر،
3: نعم،
4: وتدمير هذه القرى وتهجير سكانها بالكامل. فيعني السلوك الفعلي لم يكن يعني يبشر باستعدادهم للانسحاب. عسى أن تسمح هذه المفاوضات وأن يسمح الضغط الأمريكي بتحقيق هذا الانسحاب وإن تدريجيا، فيكون الامتحان الذي تحدثت عنه لمصلحات ثقة أكبر باستمرار العملية التفاوضية.
3: وإن لم يكن
4: يكون الإسرائيليون بسلوكهم يعني أفرغوا العملية التفاوضية من معناها. يعني طبعا التفاوض يأخذ، كل مفاوضات من هذا النوع تأخذ شهورا وبعضها يأخذ سنوات حتى يعني تصل إلى مآلاتها. والإطار الذي اتفق عليه في لقاء واشنطن الماضي، لقاء التفاوضي، ليس فيه أي إشارة إلى تسلسل الزمني للانسحابات، لا إطار لا أفق زمني له
3: واضح،
4: والمناطق التجريبية غير محددة بالجغرافيا. فإذا كانت كل قرية منطقة تجريبية وإذا كل منطقة تجريبية استغرق الانسحاب منها شهرا أو اثنين، فيعني المسألة ستطول وتطول. هذا ما
3: شكرا
4: يترتب على المفاوضين في مرحلة لاحقة أن يتفقوا عليه.
3: شكرا جزيلا لك من بيروت الدكتور طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية. نعود لنقاش موضوع الحصار الأمريكي المرتقب والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ما يقرب من الساعة من الآن في الثامنة بتوقيت غرينتش. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا. ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، وفي الأستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. أبدأ مع الدكتور صدقيان وعن ما الذي ينتظره الإيرانيون الآن إذا ما دخل هذا الحصار حيز التنفيذ.
5: الإيرانيون كانوا قد قالوا سابقا بأن إذا إيران لم تستطع من تصدير نفطها عبر مضيق هرمز فلن يكون لأحد القدرة لتصدير النفط،
3: يعني إغلاق المضيق.
5: معنى ذلك هكذا فهمنا من الإيرانيين ومن القيادة الإيرانية بأن إذا ما تم تنفيذ الحظر على تصدير النفط الإيراني معنى ذلك بأنه غلق المضيق.
3: دكتور جيمس باترسون، الرئيس الأمريكي عندما قال إنه سيفرض الحصار أشار في ذات الكلام بأن المضيق سيبقى مفتوحا. ضيفنا يقول إن الجانب الإيراني سيغلق المضيق، هذا السيناريو كيف سيكون أثره على مواقف الرئيس؟
6: الرئيس ترامب في المرحلة الراهنة منخرط في مباحثات دبلوماسية عالية المستوى مع رئيس مجلس الوزراء العراقي حول مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية، العلاقات التجارية والاقتصادية، ولربما أيضا العلاقات الاستراتيجية في أوجهها المختلفة. وهنا يأتي الوضع الخاص بإيران. قال الرئيس إن المضيق سوف يبقى مفتوحا والسفن تعبر، هناك بعض الاستهدافات التي طالت عددا من السفن، ولكن الرئيس أصر أنه في هذه المرة مذكرة التفاهم خرقت من قبل إيران من وجهة نظره هو، ولذلك آن الأوان للاستمرار بالعمل من جانب الولايات المتحدة الأمريكية على أساس حملة الضغط الأقصى التي بدأها لربما منذ أشهر متعددة على
7: دكتور إيران. أعتذر المقاطعة. سؤالي لك عن إذا كانت الخطوة الإيرانية قد تنتهي بإغلاق المضيق، وأنت تقول بأن الرئيس اتخذ قرار التصعيد، ما الفائدة إذا ما أغلق المضيق مرة أخرى ونعود إلى مرحلة ما قبل مذكرة التفاهم؟
6: المياه أو المضيق عبارة عن مياه دولية، والإيرانيون يفتقرون إلى القدرات وفقا لعدد من المصادر، يفتقرون إلى القدرات التي تمكنهم من إغلاق المضيق. لا يمكنهم أن يؤثروا على خطوط الملاحة البحرية الدولية غير المشاطئة بشكل محاذ مباشرة لمدنهم، وبالتالي نتحدث عن ممر جنوبي يحاذي المدن الساحلية العمانية. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية على ثقة في هذه المرحلة.
7: نعم. ضيفنا اسمح لي دكتور صدقيان، ضيفنا يقول بأنه سيفرض الأمر بالقوة وبالمرافقة، وهناك مسار جديد فتح. هل ستستمر إيران في استهداف السفن التجارية التي ستعبر رغم هذا التصعيد؟
5: عبد السلام، إيران قالت بأن هذا المضيق أما أن تمر به نفوذ كل الدول المتشاطئة على المياه الخليجية أو لا تمر. لا يمكن،
7: لكنها سفن تجارية، إذا ما استهدفتها ستكون ضد القانون الدولي.
5: القانون الدولي هو الذي أباح وأعطى الحق لرئيس ترامب وإسرائيل من مهاجمة إيران في 28 فبراير الماضي. ما هو القانون الذي استند عليه الرئيس ترامب في مهاجمة إيران؟ اغتيال المرشد الأعلى، اغتيال قيادات عسكرية، اغتيال قيادات سياسية. وبالتالي هل القانون الدولي يجيز الرئيس ترامب بالهجوم على إيران؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، قضية المياه، هذه المياه الدول في مضيق هرمز، قضية المياه في مضيق هرمز هذه مياه إقليمية إيرانية، وبالتالي الاتفاق المذكرة التفاهم نصت على أن إيران تعمل الفقرة الخامسة، نصت على إيران تعمل ما بموسعها أو طالبة المذكرة أن تعمل إيران لترتيب أو لجعل المضيق آمنا للمرور الآمن والبريء خلال 60 يوما، بحيث بعد 60 يوم يكون المضيق كما كان في 27 من
7: فبراير. وهو ما يصير عليه الحرس الثوري دكتور جيمس باترسون بأنه فهم مذكرة التفاهم يمنح إيران ترتيبات إدارية للمضيق. الرئيس الأمريكي الآن ذهب إلى التصعيد، هو يقول إن إيران أطلقت الرصاصة الأولى، لكن الإيرانيون يقولون إنه هو من أساء فهم المذكرة. برأيك هل يمكن الرجوع لمسار مذكرة التفاهم والدبلوماسية في ظل هذا التصعيد؟
6: لا أعتقد ذلك في هذه المرحلة، حيث أن موقف الرئيس ترامب هو أن إيران هي التي تخلت عن مذكرة التفاهم وقامت بتفسير مذكرة التفاهم هذه بطريقة لا تنسجم أبدا مع تفسير الولايات المتحدة ودول الخليج الأخرى لها. ولا يمكن أن تحدد إيران تعريف مضيق هرمز، نحن نتحدث عن ممر دولي ولا نتحدث عن مياه إقليمية الآن. هذا ما هو النزاع عليه الآن. ليس باستطاعة إيران أن تقصف السفن التي هي خارج المياه الإقليمية الإيرانية. بالاستناد إلى ما سمعته من أنباء وما قاله الرئيس ترامب، إن مذكرة التفاهم لم تعد قائمة الآن، ولكنه تحدث أيضا عن مباحثات يمكن أن تستمر. لربما قد تشهد هذه المباحثات إذا ما استمرت مراجعة لمذكرة التفاهم.
7: شكرا جزيلا
6: لرئيس ترامب يرى أن إيران هي
7: واشنطن. الدكتور جيمس باترسون الدبلوماسي الأمريكي السابق في منطقة الخليج، ونشكر ضيفنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الآن إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وكانت هناك تصريحات تتعلق بالبعد الاقتصادي والسياسي للعلاقات بين البلدين. للحديث عن كل ذلك وما تضمنته هذه الزيارة ينضم إلينا منه

0: معك الدكتور حيدر العبودي الناطق باسم الحكومة العراقية، أهلا بك معنا. أبدأ معك من ربما الحديث الجانبي الذي دار قبل الاجتماعات الخاصة والمتعلق بنقطتين أساسيتين. انسحاب القوات الأمريكية في توقيتها في نهاية سبتمبر أيلول المقبل، ورئيس الوزراء العراقي تحدث بأنه لن يكون هناك سلاح خارج سياق الدولة في ذات التاريخ. هل هناك دعم أمريكي للعراق في هذه المرحلة بخصوص هاتين النقطتين؟
1: شكرا جزيلا ومساءكم خير. نعم، الوفد العراقي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء السيد علي فالح الزيدي حقيقة وضع النقاط بشكل واضح على مسار العلاقة التي تربطه مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولعل لقاء اليوم الذي جمع دولة الرئيس مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وتأطير المباحثات والتفاهمات بصورة علاقة استراتيجية تبنى على أساس الاقتصاد يؤكد بشكل واضح أن العراق يعني يمتلك ثقلا استراتيجيا على مستوى المنطقة، وهو جزء من ظروفها التي يعرفها الجميع. لكن العراق شأنه شأن دول المنطقة والعالم، يريد أن حقيقة يرمم مسارات وممرات الاقتصاد العراقي من خلال تفاهمات واستراتيجية يعني تقوم على الاقتصاد مع الدول المؤثرة عالميا في صدارتها الولايات المتحدة الأمريكية. العراق ماضي بهذا الاتجاه، لأن مطلوب من الحكومة العراقية أن تؤمن بيئة الاقتصاد العالمي. نحن مثل ما تفضلت مقبلون على موعد 30 أيلول المقبل، هذا الموعد الذي تنتهي معه أسباب تواجد قوات التحالف الدولي، وبعد ذلك التاريخ تبدأ أسباب جديدة تتعلق بالتنمية والاستثمار و توظيف قدرات العراق الاقتصادية بشكل المناسب الذي يجعل بيئة الاقتصاد العراقي بيئة جاذبة مؤمنة من خلال قرار الحكومة العراقية في تأمين هذا المناخ الذي هو جزء من حماية الاقتصاد العراقي.
0: لكن هناك تحديات تتعلق برفض بعض المجموعات تسليم السلاح بحسب ما أعلنوه، كيف يمكن للعراق الآن التعامل مع هذه الإشكالية في ظل المدد الزمنية المحددة؟
1: الحكومة العراقية تتفهم كل السياقات والأصوات والملاحظات، لكنها في نهاية المطاف ما نسمعه من وجهات نظر هي لا تتعدى حيزها الطبيعي، لكن القرار في نهاية المطاف هو للحكومة العراقية ولرئيس لدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة. اليوم الحكومة العراقية يعني صوت على منهاجها الوزاري من تاريخ 14/5/26، وهذا المنهاج يقع في صدارة محاوره، هو حصر السلاح بيد الدولة من أجل تعزيز سيادة البلاد وتمكين الحكومة من معالجة الاقتصاد الذي تعرض إلى ضغوط وتحديات. اليوم الاقتصاد هو الذي يمثل التحدي وليس يعني مجالا آخر، الاقتصاد يمثل تحدي كبير للدولة العراقية، كون إيرادات هذا الاقتصاد إيرادات الدولة التي تبنى على أساس الموارد النفطية يعني تعرضت لمخاطر بسبب المتغير الجيوسياسي في المنطقة.
0: عندما قال الرئيس الحكومة العراقية للرئيس الأمريكي بأنه ستدخل الشركات بعد أن يغادر الجيش الأمريكي الأراضي العراقية، وأن هذا استبدال استراتيجي نحو ربما تعاون اقتصادي كبير، في هذا الإطار ما الذي يتوقعه العراق من الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: نعم، ظروف تواجد القوات الدولية في العراق يعني إذا رجعنا إلى عام 2014 لمواجهة إرهاب داعش، يعني كان بطلب من الحكومة العراقية آنذاك، يعني بطلب من الدولة العراقية التي استعانت بأصدقائها الدوليين. وعلى هذا الأساس اليوم انتفت هذه الأسباب التي تستدعي وجود النمط.

0: العسكري في أداء هؤلاء الأصدقاء. اليوم العراقي يتوجه إلى البحث عن مقومات اقتصادية تنموية تخدم المصالح العليا للدولة العراقية، وعلى هذا الأساس الشراكة بين بغداد وواشنطن تبنى على ثيمة الاقتصاد من أجل تمكين يعني البلدين على أفق مصالحهم المشتركة من استدامة هذا النوع من العلاقة والانتقال بها من حيز الأزمات، من حيز الأمن إلى مساحة.
1: وهل سيكون هناك حلول لمشكلة السيولة الأجنبية؟
0: العلاقة الاستراتيجية،
1: هل سيكون هناك حلول في هذه الزيارة للسيولة الأجنبية؟
0: السيولة الأجنبية سيد الكريم يعني أطلقت من قبل مدة، وبعد أن يعني قلت أسباب استمرار هذا التدفق للعملات الأجنبية للعراق، لأن يعرف الجميع أن العراق لديه يعني أو البنك المركزي العراقي لديه حساب لدى يعني البنك لدى الفيدرالي الأمريكي. ظروف إيقاف النقل الجوي في الشهرين أو الأكثر الماضية عرقل تواصل هذه الدفعات. اليوم أطلقت الدفعات مرة أخرى، وقدم البنك المركزي بحسب المعلومات التي وردتنا طلبا بدفعة أخرى، لأن هو جزء من أموال العراق ضمن حساب مخصص باسم البنك المركزي العراقي.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حيدر العبودي الناطق باسم الحكومة العراقية، كان معنا من واشنطن. تتواصل في قطر مراسم تقبل التعازي في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني الذي رحل أول أمس الأحد عن عمر ناهز 74 عاما. واستقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني قادة دول وأفرادا من الأسرة الحاكمة والأعيان لأداء واجب العزاء في الأمير الوالد. هذا وأعلن الديوان الأميري تلقي أمير دولة قطر اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر خلاله عن تعازيه في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني.

0: ينضم إلينا الآن من الدوحة مراسل الجزيرة هيثم أبو صالح الذي يتابع لنا مراسم العزاء. أهلا بك هيثم، ضعنا في سياق هذه المراسم.
1: نعم عبد السلام، في الواقع انتهى اليوم الثاني من مراسم أو من تقبل العزاء في قصر لوسيل، حيث توافد خلال كل هذا اليوم وعلى فترتين صباحية ومسائية المعزون من داخل دولة قطر من المواطنين والأعيان وأفراد الأسرة الحاكمة وأيضا الدبلوماسيين المعتمدين لدى الدولة. وكذلك شهد قصر لوسيل توافد عدد من ضيوف دولة قطر من طبعا قادة الدول ورؤساء الحكومات والمسؤولين الذين أتوا من أكثر من دولة. ودعني أستعرض بعضا من هؤلاء القادة الذين وصلوا إلى طبعا قطر وقدموا التعازي لأميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني في وفاة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. من بين هؤلاء الرؤساء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس اللبناني جوزيف عون، ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. كما أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني تلقى 3 اتصالات للتعزية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكذلك من سلطان عمان هيثم بن طارق ومن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. غدا عبد السلام هو اليوم الثالث لتقبل التعازي في قصر لوسيل، وستكون هذه طبعا سوف يكون تقبل التعازي على فترتين صباحية ومسائية. كما في كل مداخلة نشير إلى جانب من طبعا الحداد والتفاعل المتعلق برحيل فقيد دولة قطر الكبير، دعني أشير إلى أن الصحف القطرية أفردت مساحات كبيرة

0: للحديث عن مآثر فقيد دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأجمعت جميعها بطبيعة الحال على أن الأمير الراحل هو رجل استثنائي في تاريخ قطر الحديث. هذه هي الصورة لليوم الثاني من تقبل التعازي في قصر لوسيل. عبد السلام، عودة إليك.
1: شكرا جزيلا لك هيثم أبو صالح من الدوحة. ينضم إلينا الآن من رام الله الدكتور هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات، وينضم إلينا في الاستوديو محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن. أهلا بكم. أبدأ مع السيد حجي، عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. وربما تحدثنا عن الكثير من المسؤولين، تحدثوا عن اهتمام الأمير الوالد الراحل بالسياسات، لكن كان في قلبها دائما القضية الفلسطينية. لذلك نرى الآن في غزة وفي بقية المدن الفلسطينية يعني التعزية تأتي من هناك بشكل واضح. أين كانت القضية الفلسطينية في حياة الأمير الراحل؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا أعتقد أن القضية الفلسطينية كانت قضية مبدأ بالنسبة للأمير الوالد، وكانت تشكل ركيزة أساسية في سياسة دولة قطر، وما زالت يعني القضية الفلسطينية. الأمير الراحل حمد بن خليفة زرع هذا الجانب في الشعب القطري، وأيضا بالنسبة عمل وسعى لأن تكون هي القضية الرئيسية. وكنا نلاحظ دائما في خطابات الأمير الوالد ما كان دائما يطالب بحق الشعب الفلسطيني، وكان يطالب في حالة الحصار بفتح على غزة المعابر، ودائما كان ما ينادي المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته اتجاه القضية الفلسطينية، وخصوصا الحروب التي شنت على غزة والحصار التي شن على غزة. فدائما كانت يعني ورقة أو ملف دائما كان يحمله في أمام المجتمع الدولي، في اجتماعات القادة، في لقاءاته مع المسؤولين والحكام. كانت القضية الفلسطينية هي القضية تشكل الركيزة الأولى بالنسبة للدبلوماسية القطرية والسياسة القطرية. فأنا أعتقد أنه هذه هي أيضا ما نشاهدها الآن، هي استمرار هذه المسألة وهذه إحدى ثوابت سياسة دولة قطر، بأنها مستمرة لليوم، وأن هناك حرص واستمرار على أن تكون يعني أن يكون هناك الدور القطري مستمر في مطالبة حقوق الشعب الفلسطيني. فنلاحظ الآن قطر ما زالت بنفس النهج، بنفس الجانب الذي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة،
1: وهو ما أسس أيضا لربما التطورات الأخيرة في الوساطة لوقف الحرب. وهنا نسأل الدكتور هاني المصري، كان الأمير الوالد من أول من قرر الذهاب بنفسه إلى قطاع غزة، تابعنا في أول زيارة لقائد عربي بعد كل ما عاناه القطاع من الحصار، ما الذي أرساه بذلك؟
3: أعتقد أن هذه الزيارة مهمة، لأنها يعني الزيارة ربما الوحيدة على هذا المستوى الذي يقوم بها زعيم عربي. يضاف إلى ذلك بأن قطر لعبت دورا مهما في محاولة تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، وكان يعني الأمير الوالد يلعب دورا كبيرا في هذا الاتجاه، بدليل أن هناك إعلان اسمه إعلان الدوحة، يعني تم فيه الاتفاق على كيفية العودة إلى الوحدة، ولكن بكل أسف هذا الاتفاق لم ينفذ، مثله مثل الكثير من الاتفاقات التي لم تنفذ بسبب الخلافات والتداخلات، سواء من دولة الاحتلال أو تداخلات مختلفة تجعل يعني مثل هذا الأمر لا يتحقق، مع أن الوحدة هي ضرورة وطنية وليست مجرد خيار من الخيارات. ولعبت قطر يعني خاصة في عهد الأمير الوالد دورا في هذا الموضوع، ولا تزال تلعب دورا حتى الآن، لأنه بدون وحدة من الصعب على الشعب الفلسطيني أن يتحرك إلى الأمام لتحقيق أهدافه ومصالحه الوطنية.
1: دكتور حجي، هذه نقطة مهمة، لأنه أيضا قطر في عهد الأمير الوالد الراحل كان هناك جهود على أكثر من صعيد لأكثر من نزاع، سواء في

0: السودان، في لبنان، لكن فلسطين كانت لها مساحة أكبر، وأنت تقول حتى الآن لا زالت آثارها مستمرة، فكيف تقيم هذا التسلسل الزمني وصولا إلى هذا الدور الذي تقوم به قطر في الوساطات؟
1: يعني هذا يمكن يكون أحد الثوابت أو المبادئ التي عمل عليها الأمير الوالد الراحل في مسألة أن تكون قطر، يعني إذا كانت هناك أدوات وقوة ناعمة تمتلكها دولة قطر فسخرتها في مسألة دعم القضية الفلسطينية، فلم تكن فقط يعني قطر تنادي من خلال بيانات أو خلال إصدار بيانات مكتوبة فقط أو مجرد خطابات تلقى في محافل دولية، ولكن كان هناك الجانب العملي في هذا الجانب من خلال ما تمتلكه قطر من قوة ناعمة، وأيضا من خلال تقديم المساعدات والعون، وهذه قطر دائما ما تقول أن هذا واجب علينا.
0: لم يكن سهلا، لأن قطر عانت أيضا ربما كثيرا على الساحة الدولية نتاج الدعم الذي قدم لفلسطين والقضية الفلسطينية،
1: ولكن استمرت في هذا الجانب، يعني بالرغم من تحدي في هذا الجانب، بالرغم من ما واجهت يعني ما واجه الموقف القطري اتجاه القضية الفلسطينية، لكن هناك إيمان بمسألة أن يكون هناك الموقف ثابت اتجاه القضية الفلسطينية من جانب دولة قطر، ولم تتردد دولة قطر أو تغير من إحدى أهم ثوابت السياسة الخارجية بالنسبة لها، وهو دعم الشعب الفلسطيني مثل ما ذكرت من شوي، ليس فقط بالموقف السياسي فقط، ولكن أيضا بالجانب العملي الذي لمسه الجميع ولمسه الشعب الفلسطيني، وشاهدنا كيف كانت ردة فعل الشعب الفلسطيني على خبر وفاة الأمير الوالد بإقامة يعني مراسم العزاء بالنسبة للأمير الوالد في غزة، وهذا ليس فقط بسبب موقف يعني سياسي من أمير الأمير الوالد، ولكن أيضا بسبب المواقف العملية التي شيدت المباني وقدمت المساعدات ودائما ما يكون الموقف القطري في هذا الجانب بأنه ليس هذه منا، ولكن هذا واجب علينا اتجاه أخواننا وأشقائنا في فلسطين.
0: وهذا تكرر رغم كثرة الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، وأيضا ربما الاستهدافات في الضفة الغربية. دكتور هاني المصري، والأمر كما ذكرنا للسيد حجي لم يكن بالأمر السهل، قطر أيضا عانت في تلك الفترة من ردود فعل من إسرائيل واتهامات كثيرة، لكن لم يختلف النهج في إعادة الإعمار أو الدعم فيما يتعلق بالرواتب ونحوها.
2: نعم، يعني إسرائيل دائما كانت تشن حملات إعلامية وسياسية ضد قطر، لأنها تلعب دورا يعني مباشرا وملموسا في دعم الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، ولاحظنا كيف وصل الأمر إلى حد يعني قصف قطر، لأنها يعني تستضيف يعني قادة حماس وتقوم بدور وساطة لا ترضى عنه يعني إسرائيل، لأن إسرائيل تريد وكلاء لا وسطاء يحاولون التوصل إلى تسوية تحقق مصالح وأهداف الشعب الفلسطيني. إذن هناك دور مهم يعني قامت به قطر ولا تزال تقوم به قطر، وهذا الأمر يعني لا ينكره الشعب الفلسطيني بل يقدره كثيرا، وهذا عبر عن نفسه بالأيام الأخيرة بأشكال مختلفة.
0: وهو يمكن ما نلاحظه عندما كنا نغطي دكتور حجي مثلا الحرب في قطاع غزة، دائما ما استهدافات في مدينة حمد، وهو لمن لا يعرف هي إعادة الإعمار في قطاع غزة كان لقطر نصيب منها في تلك الفترة. وهنا السؤال كان دائما لماذا تتحمل قطر كل هذا الضغط المعاكس ويستمر النهج في عهد الأمير الوالد الراحل وفي عهد الشيخ تميم؟
1: أنا بسبب الإيمان، بسبب الإيمان بالقضية الفلسطينية وبسبب الإيمان بحق الشعب الفلسطيني وبسبب أن هذا إحدى المبادئ التي تقوم عليها السياسة الخارجية لدولة قطر، وأن هناك حق لهذا الشعب يجب أن يكون هناك من يدافع عنه، من يسعى ويعمل في تحقيق يعني الاستقرار، ودائما ما كانت دولة

0: قطر تقول وتنادي بأن المنطقة لن تشهد الأمن والاستقرار من دون من يكون هناك حل عادل للقضية الفلسطينية. هذا النداء وهذا التوجه القطري أمام المجتمع الدولي في اعتقادي يشكل يعني نوع من وضع المجتمع الدولي من القوة المؤثرة في العالم أمام مسؤوليتها، بأن إذا كنتم تنادون بمسألة تحقيق الأمن والسلم في الإقليم يجب أن يكون هناك حل لهذه القضية التي دائما ما كانت يعني سياسة الأمير الوالد وما زالت في عهد سمو الأمير الشيخ تميم، بأن القضية الفلسطينية يجب أن يكون لها حل عادل. قطر لن تتردد في مسألة أن تسعى بالدفاع عن القضية الفلسطينية. شاهدنا كيف كان الموقف القطري في الحرب الأخيرة على غزة، سواء كان من خلال أمام المجتمع الدولي، أمام المنظمات، وأيضا من خلال تقديم المساعدات.
1: شكرا جزيلا لكم محمد حجي، رئيس تحرير جريدة الوطن، ونشكر من رام الله دكتور هاني المصري، مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية.

0: الآن إلى حلقة جديدة من برنامج نقاش الساعة مع إلسي أبي عاصي.
1: تحية لكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في نقاش الساعة، يقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. بعد ساعة من الآن يدخل الحصار الأمريكي لموانئ إيران حيز التنفيذ، ويعود بذلك كل طرف لتكرار ما يجيد القيام به. واشنطن تحكم الحصار على إيران وتمتدح خطوتها وقدرتها على خنق اقتصاد إيران، وطهران تحكم إغلاق المضيق وتوجه صواريخها مرة للسفن العابرة في المضيق ومرة نحو جوارها في الضفة المقابلة، دون أن يقول أي طرف إنه يخاطر بعودة اندلاع الحرب بكامل مشهديتها. يشدد ترامب اليوم على حرية الملاحة بالمضيق، لكنه يريد على ما يبدو قطف ثمار المستقبل، متحدثا عن تحصيل استثمارات في الولايات المتحدة. أما إيران فتتمسك بالسيادة على المضيق، ولكنها تريد على ما يبدو قطف ثمار الماضي، حيث كشف المستشار العسكري للمرشد رحيم صفوي أن مخطط إغلاق مضيق هرمز تمت صياغته منذ 15 عاما مضت، وبعد معادلة السفن مقابل الغارات التي استمرت الأيام الماضية، تضيف الولايات المتحدة لبنك أهدافها اليومي في إيران ولأول مرة منذ بدء التصعيد الحالي هدفا جديدا هو منشأة جبل الفأس النووية في إيران. والآن وبعد أن ارتبط رقم 60 يوما بمدة التفاوض لترجمة مذكرة التفاهم إلى اتفاق نهائي، ها نحن الآن أمام 60 يوما ولكن من نوع آخر. هذه المرة هي المدى الزمني المتاح أمام ترامب لاستخدام القوة العسكرية دون تفويض الكونغرس. كل هذا يتردد صداه في روما مع انعقاد جولة المحادثات بين إسرائيل ولبنان، حيث يدخل لبنان بمطالب الانسحاب وتدخل إسرائيل بواقع اللا انسحاب، ونبقى في نفس مدار الأسئلة: من يرسم سقف هذه المفاوضات وحدودها وليس فقط وعودها؟ هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور إبراهيم فريحات، أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، الدكتور لقاء مكي الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، الدكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، محمد أحمد العوضي المحلل السياسي والاستراتيجي، الدكتور وسام نصيف ياسين الباحث والأكاديمي الباحث السياسي والأكاديمي، ومعنا أيضا الدكتور علي مراد الأكاديمي والباحث السياسي في جامعة بيروت العربية. مرحبا بكم جميعا. سنبدأ معك عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط لدراسة

0: في وقت يختلف عن وقف إطلاق النار، وقد تكون المسألة معقدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لأن طهران سترد على ذلك، مما قد يؤدي إلى تصعيد إضافي في المنطقة، وذلك يعني أن إيران يمكنها أن توسع نطاق الجغرافي للصراع، وإذا سيشمل ذلك الإغلاق التام لمضيق هرمز على الأقل، وقد يشمل جبهات أخرى مثل البحر الأحمر وباب المندب. ستحاول إيران أن تكسر الحصار. يعتقد بعض الناس أن إيران كان عليها أن تكسر الحصار هذه المرة. هذه الفكرة ستحظى بمزيد من الدعم لأن كسر الحصار سيكون مهما للبلد، يجعل ذلك في المستقبل أصعب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد فرض الحصار البحري. إيران ستحاول أن تجد وسائل بديلة من أجل تلبية احتياجاتها، ودعونا لا ننسى أن البلد منذ عقود أو سنوات تتعرض لعقوبات اقتصادية، وإذا ركز البلد على اقتصاد الصمود والمرونة في السياسة نرى الصمود، وحتى في القطاع العسكري من أجل تلبية الاحتياجات الدفاعية، ونرى هذا الأخذ والرد بين الجانبين. إنما ما يمكن أن يحققه ذلك هو عدم السماح بالتسوية الدبلوماسية، ذلك سوف يضيف من التعقيدات، لأنه قبل الحرب لم يكن هناك مشكلة مضيق هرمز، هذه المرة سيكون هناك مسائل إضافية يتم التفاوض عليها.
1: سيد مارلين هاردنجر، يتم الحديث عن إمكانية توسيع، يعني إيران سترد على مسألة إعادة فرض الحصار على موانيها بتوسيع هذا الصراع جغرافيا.
2: نعم، أعتقد أن هذا الأمر يجب أن يتم التفكير به. هذا تحرك خطر وقد تم ذكره عدة مرات. التركيز كان على الضغط الاقتصادي الذي باستطاعت أن تفرضه الولايات المتحدة على إيران. كان تم تجربة هذا الأمر، وأعتقد أنه سيكون هنالك ربما مقاومة، وهذا متوقع، بالتالي أعتقد أن هذا الأمر سيؤثر عليهم بشكل كبير. أحد الأمور التي لا نريد أن نراها هو توسعة للصراع. رأينا أن المواجهات العسكرية محدودة، ما زلت أعتقد أن هنالك ربما يسمح بمجال قليل للمحادثات والمفاوضات إذا ما كان هنالك جهد أيضا للوسطاء، وإذا ما أرادوا بدأ هذه الأمر من جديد، لكن بالتأكيد أن هذه الفكرة بإمكانها أن تعقد من المشهد.
1: الولايات المتحدة على استعداد للتعامل مع نتائج توسيع هذا الصراع إذا نجحت إيران في القيام بذلك؟ سريعا.
2: أعتقد أن الولايات المتحدة ملتزمة بهذا الأمر. أحد الأمور التي تم مناقشتها والتي لم نراها من الولايات المتحدة هو استراتيجية جديدة، بالتالي هذا أسلوب جديد. أعتقد أن هنالك توقع لرد، وأعتقد بالتأكيد أن هنالك إجراءات يتم اتخاذها لمواجهة هذا الأمر. السؤال هو هل الاستراتيجية الموسعة ربما قد تؤدي إلى استئناف المحادثات، وهذا ما يرغبه الجميع في المنطقة يحدث.
1: دكتور إبراهيم، ما المشهد الذي يرتسم الآن مع إعادة فرض هذا الحصار؟
3: هناك سيناريو إلسي بأنه قد يتحول المضيق إلى معركة استنزاف حربي، استنزاف بحري. هذا لا يعني أنه حرب ساخنة على نمط النموذج الأول، ولكن أيضا ليست بهدوء أو بسلام، بمعنى يعني ما بين بين، أن يكون هناك اشتباكات بين الفينة والأخرى، يكون هناك حصار بحري وهكذا، وهذا حرب يقود ربما إلى حرب استنزاف بحري ما بين الطرفين، خصوصا أن الاستراتيجية عندما فرضتها الولايات المتحدة بالمرة الأولى لم تؤدي إلى نتيجة، وأيضا إيران ردها عندما فرض الحصار البحري أيضا لم يؤدي إلى نتيجة، فالطرفين من المتوقع أن يكون هناك رد مختلف. لا أعتقد أنه ما تفضل فيه الضيف بأن هناك استراتيجية جديدة لدى الولايات المتحدة، بحيث أننا نرى أنها إعادة لإستراتيجية

0: استخدام الاستراتيجيات السابقة كل مرة، ولا يوجد هناك تجديد، ونحن نعلم أنه لم يكن أصلا هناك استراتيجية بشكل كبير. أحد الأسباب، لا أريد أن أقول بأنه ليس لدى الإدارة الأمريكية خيارات، ولكن أحد الأسباب برأيي وهي الرئيسية أن الولايات المتحدة ترفض الاستثمار بهذا الصراع. الاستثمار هنا بمعنى الأرواح والأموال الكبيرة، لا يوجد هناك رغبة لدى الولايات المتحدة بهذا الاستثمار. المعادلة على الطرف الآخر مختلف، على اعتبار أن إيران ستتأذى بشكل كبير من الحصار البحري، مما قد يؤدي هذا إلى استخدام استراتيجية مختلفة من إيران، لأنه إذا فرض الحصار البحري هذا سيكون مريح بالنسبة للولايات المتحدة. تكلفة الحرب بهي الحالة بالمناسبة حسبت حوالي 15 مليون دولار بالشهر، فما بتكلف شيء، فهي مريحة، ولكن هذا سيؤذي إيران كثيرا. ولذلك من المتوقع أن نرى هناك مقاومة إيرانية، مما يؤدي إلى ما أسميته الاستنزاف البحري ما بين الطرفين. ولكن بكل الحالتين أعتقد أن الخيارات قليلة جدا لدى الطرفين، ولا يوجد هناك أفق للحل بالمستقبل القريب.
1: دكتور لقاء مكي، يبدو وكأننا نعيد نفس السيناريوهات التي استخدمت في خلال حرب الأربعين يوما مع توقع نتائج مختلفة، هل هذا في مكانه؟
2: لا أعتقد. وأعتقد أيضا أنه الحديث عن عدم وجود استراتيجية أمريكية أيضا فيه قدر كبير من التسطيح للموضوع.
1: تختلف الأمور هذه المرة؟
2: مو فقط تختلف، هو أنا ما زلت أتساءل إذا كانت أصلا فشل الحرب الأولى أو فشل الحملة 39 يوم هو كان جزء أصلا من الخطة، ولا كانت فعلا فشل وتم يجري تصحيحها بإدخال المؤسسات في المعادلة، المؤسسات الأمريكية. الاعتماد هو ليس أبدا، تغيير النظام في إيران سيبقى هدف ثابت بالنسبة للأمريكان، لكن ليس هناك عاقل حتى في داخل الولايات المتحدة يعتقد بأنه بالإمكان تغيير النظام على الطريقة العراقية. إيران لن يتغير فيها النظام بالتدخل المباشر أبدا، وهذا سياق معروف في أمريكا على مستوى البحث العلمي وحتى على مستوى النخب السياسية وطبعا العسكرية. لذلك لن يفكر أحد بإنزال أرضي ويروحون الطهران هذا ما تصير لا منطقيا ولا هو في عقول.
1: ما الذي سيحصل؟
2: الوضع الداخلي، الانفجار الداخلي، ثورة شعبية، حرب أهلية، انقلاب داخلي، عمل مسلح، عمل داخلي، انشقاق داخل النظام. المهم أنه إضعاف النظام، كثرة الضربات، الحصار الاقتصادي والاستنزاف الاقتصادي للدولة الإيرانية، زائد التركيز على الشحن الداخلي ومحاولة خلق صراعات داخلية. ولا تنسين أنه لا نعرف احنا امريكا واسرائيل ماذا لديهم في ايران، لكن وجدنا علنا وامامنا جميعا ان لديهم عملاء كثر، والعملاء ساهموا في اغتيال هنيه في مكانه واغتيال العلماء والقاده وحتى المرشد.
1: طيب باعتقادك الذي فشل في المره الاولى، هذه كانت خطط موضوعه وكشف عنها في خلال الحرب الماضيه، الذي فشل سابقا لماذا ربما قد ينجح هذه المره؟
2: وهو احنا اولا ماذا ستفعل امريكا؟ انا مو بعقل ترامب، ليس فينا احد واحد في عقل ترامب ويعرف هو، حتى يمكن رئيس اركانا ما يعرف ما في عقله. هو البارحه كان يقول 20% اليوم بطل. لذلك لكن المساله ليست ترامب فقط، هناك مؤسسه، واظن ان الجيش الامريكي تحديدا القوات المسلحه الامريكيه، اعتقد ان الامر هنا ليس فقط بوضع خطه جديده، ولكن الاعتماد على الخطة السابقة التي أدت أكلها. إحنا نتوقع أنه الخطة السابقة الحرب لم تؤتي أكلها، أتت أكلها في تدمير بنى تحتية إيرانية وفي إحداث خرق داخل بنية النظام، أصلا فقدان عدد كبير من القادة بما فيهم طبعا المرشد الأعلى. هذه خسارة كبيرة جدا على مستوى القيادة والسيطرة في إيران، الآن نشوف نتائجها حاضرة في الشارع الإيراني.
1: تفضل سريعا.
3: أريد فقط أن أثير نقطة أساسية تم نقاشتها، أن هنالك فشل في الحملة الأساسية. إحدى نقاط الفشل التي قادتنا إليه اليوم هو أن كتابة

0: مذكرة التفاهم لم يتم كتابتها بشكل جيد، هي ربما أتت بالأطراف إلى طاولة المفاوضات لكنها احتاجت إلى تفاصيل وعمل إضافي. أعتقد أن كلا الطرفين كانوا مسؤولين عن ربما عدم وجود الإمكانيات أو الفرق المناسبة أو الخبراء لتوضيح هذه النقاط والبنود، وخاصة البند الخامس. أعتقد أن هذا كان من أسباب الفشل الأساسية.
1: دكتور وسام، هل أخطأت إيران باعتقادك في التمسك بهذا التفسير الذي لم يتبناه أحد سوى هي للبند الخامس في مذكرة التفاهم، والإصرار على فعل ما فعلت في مضيق هرمز واستهداف السفن التجارية بما أدى إلى وصولنا إلى هنا؟ وهذا بالمناسبة يعني البعض يراه تفريط بمكاسب مهمة أعطتها إياها مذكرة التفاهم، وهي يعني باعتراف المسؤولين الإيرانيين الذين اعتبروا أن هذه المذكرة تصب لمصلحة إيران.
2: هنا نقطة الانطلاق. الأمريكي اعتبر أن الجمهورية الإسلامية تستثمر سياسيا وإعلاميا بما تعتبره نصر، 300 مليار دولار، إدارة المضيق إلى آخره. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، أتت لحظة تشييع الإمام الخامنئي قائد الثورة في الجمهورية الإسلامية، لسيما تشييعه في إيران وفي العراق وما كان له من ارتدادات في المنطقة، ليعطي ورقة استثمار شعبية عارمة للجمهورية الإسلامية. طبعا هذا الشيء استفز ترامب كثيرا. ما يفعله ترامب، أنا أتفق أنه ليس فقط لا يوجد استراتيجية لدى الولايات المتحدة، لا يوجد تكتيك لدى الولايات المتحدة. يعني هل من
3: التخطيط
2: 100%؟ يعني هل من المعقول أن يخرج رئيس الولايات المتحدة ليقول البارحة أنه سيقتطع 20% من حاملات النفط واليوم يتراجع عنها؟ يعني هذا أقل من تكتيكي حتى. يعني حينما يتم مرحلة الأمور بين استراتيجي وتكتيكي، هذا يصبح في اليوميات. إذا كان هذا الخطاب المتخبط في اليوميات والمتناقض في اليوميات، حتما نحن أمام ضياع أمريكي في المنطقة.
1: لكن في المقابل، ما الاستراتيجية الإيرانية؟ يعني إيران الآن فقط لحظة، إيران الآن على ما يبدو بسبب تصرفها واستهدافها للسفن في مضيق هرمز، الآن لم يعد هناك مذكرة تفاهم يمكن أن بموجبها أن تسترد أموالاً وأن ترفع عنها العقوبات، وبالنهاية هذه أولويات حاليا بغض النظر عن كل هذه المسائل التي تتحدث عنها، ولكن هناك شعب واقتصاد منهك وبلد مدمر. صحيح. وهذه أولويات.
2: المسألة لا
1: لإيران.
2: تحسب فقط بالنتائج، المسألة لا تحسب، تحتسب بالسياقات وبالنتائج. إذا وافقت إيران على إخلال الولايات المتحدة وعدم دفع الأموال المطلوبة وبقيت هي تنفذ المذكرة، فعليا خسرت. والجمهورية الإسلامية ليس لديها الآن ما تخسره، يعني ما يمكن أن تدفعه من الفاتورة العسكرية قد دفع، ما يمكن أن يدفع من الحصار قد دفع. وهنا يجب أن نميز بين نقطتين. النقطة الأولى بين العقوبات والحصار الاقتصادي التي لطالما كانت موجودة على إيران وتلتف عليها، وبين الحصار البحري الذي صحيح أوافق دكتور فريحات أنه يعني بالمعنى اليومي أو الشهري لا يكلف الولايات المتحدة ابتداء، ولكن سيكلفها برد الفعل. يعني هل سترضى إيران بأن تتكلف يوميا فقط بالحصار البحري أمريكا 15 مليون دولار، أم سترفع هذه الكلفة عليها وعلى مستوى العالم بما له علاقة بالطاقة وما يمكن أن يكون له علاقة بالبضائع حتى في باب المندب؟ لأن هذه المعركة أصبحت مفتوحة. الاصطفاف حاد، لا الجمهورية الإسلامية قادرة على التراجع حتى وإن أرادت التراجع أو المرونة، ولا الولايات المتحدة على أبواب الانتخابات قادرة على إعطاء الجمهورية الإسلامية هذا الموضوع.
3: ممكن تعليق بسيط بس على هاي. بالمناسبة حتى إيران لا يوجد لديها استراتيجية، يعني أن لا يوجد استراتيجية هذا يعني مش مشكلة كبيرة اللي بالموضوع. فواضح أن إيران ما تقوم
1: يعني ليست مشكلة أن لا يكون هناك استراتيجية لإيران، ولكن هناك مشكلة
3: لا
1: يكون
3: مشكلة
1: هناك.
3: لا آسف، قصدي يعني ليست هناك مشكلة في التحليل، في تحليلنا. طبعا هناك مشكلة بالنسبة للطرفين، يجب أن يكون هناك استراتيجيات. وإيران حتى الآن أيضا لم تقدم استراتيجية. يعني إيران استراتيجيتها حتى هذه اللحظة وما رأينا أنها تستوعب الضربات،
2: مع فارق أن إيران تعتمد على الثبات والصمود. أيوة. الولايات المتحدة تعتمد على التخبط.
3: ولديها القدرة أو الاستعداد، واحدة منهن، على تحمل الألم، بحين أن الولايات المتحدة ليس لديها ذلك. ولذلك أعتقد منذ بداية الحرب ونحن نقول أين البدائل والاستراتيجيات الولايات المتحدة، ولم تقدم حتى هذه اللحظة.
1: سيد محمد أحمد العوضي، إذن إيران ليس لديها ما تخسره، وهي القادرة على تحمل الألم أكثر من الولايات.

0: المتحدة وستعود وترفع كلفة أي حصار يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة على موانئها ليس فقط على أمريكا بل على العالم كله.
1: نعم طبعا، يعني دعيني قبل أن أرجع للوراء لبضعة ثوان، اليوم النظام الإيراني أو في بداية الحرب عندما بدأت الضربات وانهالت من ثم إلى على دول الخليج كانت هناك مشكلة. من ثم هذه المشكلة مع تسارع الأحداث يوميا أو بالساعة أصبحت ظاهرة، واليوم نحن أمام مسلمات. أو لا نريد أن يعني أنا أعلم أن هذا الحديث أشبع نقاشا، ولكن يجب علينا أن نكرره مرارا وتكرارا حتى لا نحقق ما يريده الإيرانيون أن يكون مسلمات. بدليل اليوم معظم الناس عندما تأتي الضربات الأمريكية على النظام الإيراني وعلى إيران ينتظرون دول الخليج والأردن أن تأتي إليهم الضربات مباشرة. فلذلك يجب أن نوضح هذه المسألة بأن لا نجعلها من المسلمات ونحقق أمنية النظام الإيراني. هذا من جانب. الجانب الثاني، اليوم يعني جلسنا يعني مليا نفكر لماذا، وهذه كل حلقة تكون بداية الحرب إلى اليوم، لماذا دول الخليج تحديدا؟ طيب يعني هني الإجابة من شقين، يعني إلى ما وصلنا إلى هذا اليوم. رقم واحد، الضربات التي تنال دول الخليج بسبب واضح وبسيط، لأن إيران فشلت فشل ذريع بزرع أذرعها داخل هذه الدول التي يجب أن تواليها أو تأتمر بأمرها، لأن هذا كان اعتقاده. أما بشكل أخص، لماذا الكويت والبحرين؟ لماذا مملكة البحرين ودولة الكويت؟ طيب قد يكون بسبب ديمغرافية أو تعددية هاتين الدولتين، والدليل أن عندما زرعت أو زرع النظام الإيراني خلايا قامت الدولتين بتفكيكهم بل بالقبض عليهم، وهي كانت خلايا واضحة تريد أن تزعزع الأمن والاستقرار، بل وصلوا إلى الاغتيالات السياسية. هذا كان المخطط، وهذا الإعلان الواضح كان من وزارتي الداخلية للدولتين. لذلك فشلت في هذا الجانب، والوهم الذي يعاني منه الإيرانيون وعقدة النقص بأنهم دائما يريدون السيطرة، وهذا بعيد كل البعد عن أرض الواقع، ويندرج على ما ذكرتي حضرتك والإخوان للمضيق، هي قاعدة أعلى مراتب القوة ألا تستخدمها، فإن استخدمتها فلا قوة لك بها. هذا ما ينطبق تماما على المضيق. اليوم هذه الورقة الضاقطة، وأنا لا أقلل من شأن المضيق، ولكن هذه الورقة عندما استخدمت الآن وبات الإفراط في قرصنة المضيق إلى متى؟ إلى متى؟ حتى أختم هذا الجانب، هل الضربات التي تنال دول الخليج والأردن
0: إلى متى؟ يجاوب الإيرانيون يقولون إلى أن نستوفي، يعني نتحمل نحن مسؤولية الأمن، نصون الأمن في المضيق ونستوفي بدلات لقاء ذلك، سميها بدلات، رسوم، ما شئت.
1: يا ستي من باب أولى أن يدير شؤونهم، يعني هذا خلينا على صفحة، لكن ما أعتقد أنهما أن يريدوا أن يبسطوا نفوذهم على دول الخليج، وهذا لن يحدث.
0: طيب الآن يعني وضحت فكرتك سيد محمد، ولكن السؤال هو عن رفع الكلفة وتوسيع رقعة المواجهة ورفع الكلفة على الولايات المتحدة وعلى العالم. سبق واعتمدت إيران هذه الاستراتيجية سابقا في خلال الحرب، ولم يأتي أحد ليساعد الولايات المتحدة كما يقول الرئيس الأمريكي في هذه الحرب. هل يمكن أن يختلف السيناريو هذه المرة؟
1: قد، يعني وأنا أقول قد لتحتمل معنيين، بدليل إذا بستشهد بكلام الإخوان بما استدلوا في كلام ترامب، يعني الواضح بما لا يدع مجالا للشك بأن كلام الليل يمحوه النهار، يعني بالأمس كان يتكلم عن 20%، اليوم يتبدل الحال، وبدليل يعني هذه صارت، وأنا ذكرت أن صارت مضحكة بين الطرفين عندما يتحدثوا عن هذا الجانب، وكأن أن هذا المضيق سلعة ما بين الطرفين. طيب هل السؤال الأجدر، هل ترامب ستعني هذه الكلفة أو أنصح التعبير بعدما صرح هذا التصريح، وهو يحتمل عدة احتمالات، قد يكون هو مجرد تصريح وأنا أرجح هذا للضغط على إيران حتى يخفض التصعيد في المضيق، أو ليضغط على الناتو ليشاركوا أو يبدوا تعاونهم، أو قد أن يكون هناك ضغط على الصين لتضغط على إيران. وأخيرا أنا أرجح هذا الأمر أيضا أنه لا يعني يتعدى

0: أدى خطاباً شعبوياً يعني يريد أن يوجهه للناخب الأمريكي.
1: دكتور بلال سليمة، ما رأيك؟
2: أنا أعتقد أن الطرفين في مأزق. الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إلى هذه الحرب كان لديها مجموعة أهداف، هذه الأهداف لم تتحقق، الاستراتيجية التي وضعتها، بعد ذلك رأينا تغيير في هذه الأهداف مع استمرار الحرب. بعد ذلك اضطرت الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المضيق من خلال مذكرة التفاهم. إيران في الطرف الآخر أيضا في مأزق، لأنها ذهبت إلى هذه المذكرة آملة أن ذلك سوف يحقق لها بعض الانفراجات، وهي أيضا في مأزق لأنها لا تثق بالطرف الأمريكي، لا تثق بترامب تحديدا. ترامب انسحب سابقا من الاتفاق النووي، وهو أيضا ممكن بكل بساطة أن ينسحب من أي اتفاق، وبالتالي المخرج كان بالنسبة لإيران من هذا المأزق هو بالسيطرة على مضيق هرمز، وبالتالي هي تحقق ورقة قوة. لكن الإشكال في المضيق أنه تحول إلى عبء أيضا بالنسبة لإيران، وبالتالي أصبحت الأزمة مركبة للطرفين. لا يوجد إنجاز التعبير exit strategy، لا يوجد استراتيجية خروج للطرفين. الولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد لديها استراتيجية للخروج، ولا يوجد عمل دبلوماسي واضح، ولا يوجد تفكير دبلوماسي حتى، ولا يوجد أيضا تواصل مع الأطراف الإقليمية. وبدلا من أن يكون هناك تواصل لاستراتيجية خروج واضحة بناء على عمل دبلوماسي متزامن، نرى أنها تفتعل أزمات من هنا إلى أخرى من خلال تصريحات. على سبيل المثال مسألة 20%، أكيد اليوم السابق التواصلات الدبلوماسية بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية تمحورت حول تفكيك هذا التصريح الذي خرج به ترامب بشكل مفاجئ ثم تراجع عنه، وبالتالي لا يوجد استراتيجية واضحة دبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية، والطرفين في غياب هذه استراتيجية الخروج يتجهان إلى التصعيد المتدرج، لكن هذا التصعيد له مزالق أيضا. هذا حصل بالنسبة للمضيق بالنسبة لإيران الذي تحول إلى مأزق وعبء، لكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية إذا ضغطت إيران في الزاوية وسحبت منها ورقة المضيق ولم يكن لدى إيران أي ورقة أخرى كي تفاوض من خلالها، سوف تذهب إلى باب المندب وبالتالي توسع. هذا الذي أراه، أن هناك مأزق بالنسبة للطرفين، وهذا المأزق أصبح، لا أريد أن أشبهه بثقب أسود، لكن هو يسحب دول المنطقة، وهناك حالة استنزاف. حالة الاستنزاف التي تفضل بها الدكتور إبراهيم بداية هي ليست فقط استنزاف عسكري، هناك استنزاف اقتصادي، وهذا الاستنزاف الاقتصادي أيضا لديه في السنوات القادمة، نتحدث عن خسائر في الإنتاج لدول المنطقة عدا عن تداعياتها على الاقتصاد الإقليمي والعالمي، هناك استنزاف دبلوماسي أيضا واستنزاف سياسي لدول المنطقة ولكل ميكانيزمات حتى مفهوم الأمن الدولي والإقليم الدولي والقانون الدولي. طيب. وإلى آخره، استنزاف دائم.
1: دكتور علي مراد، ما رأيك؟
3: يعني بعض التعليقات، فكرة غياب استراتيجية هي قد تكون استراتيجية بحد ذاتها، لأن استراتيجية تفضي إلى توقيع اتفاق النووي. إذا نظرنا إلى الموضوع من موضوع استراتيجي هو النووي، علينا أن نرى المشهد أن ليست كل الأمور مقدرة. نحن كما هذه اللعبة تفتح بابا بين عدة أبواب فتكون أمام عدة أبواب، تختار واحد فتفتح أبواب أخرى، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى التحول الذي خلقه مضيق هرمز اليوم، مسألة الممرات المائية، خطوط الإمداد، ماذا يجري بين الهند باكستان، كيف سيصل النفط بين الصين، كل هذه المسألة ربما لم تكن مقدرة لكنها باتت اليوم جزء من هذا المشهد. بعض التحولات بالمعنى التكتيكي، لأني أجد أنا في غياب لاستراتيجية عند الطرفين بحكم طبيعة المعركة، الموضوع النووي بعيد جدا فبالتالي لا يوجد استراتيجية للخروج من هذه المعركة. ما حققه ترامب في المناورة الأخيرة لنقل، كانت استراتيجية ترامب في الدخول بالحرب أربكت الاقتصاد العالمي ولم يجد بحد أدنى حليف له على مستوى العالم. اليوم خرج من عزلته قليلا في اجتماع ناتو، أعطى قليلا بموضوع أوكرانيا، ولكن ليس هذه المسألة سيئة. علينا أن نقرأ ما قاله الرئيس الفرنسي. الرئيس الفرنسي وأوروبا لا تريد أن تتورط بالحرب، لكنها تقترب أكثر من مسألة فرضها ترامب من خلال التكتيك الذي اعتمده، أي أن إيران بادرت للضرب، بات يقدم نفسه كحارس لحرية الملاحة العالمية، وهذا بالمعنى التكتيكي يعتبر، بالمعنى التكتيكي كيف سيستثمر لاحقا لا نعرف، لكن في هذه اللحظة ترامب يقدم نفسه مع دعم غربي. حتى الصين في مرحلة معينة ليست مع الحرب، ليست داعمة للولايات المتحدة، ولكن بالمعنى استراتيجي باتت إيران تحتاج لتعطيل العالم كي تحمي نفسها من الحصار، وترامب يريد أن يحاصر إيران دون أن يؤذي العالم. هذه اللعبة هي بمعنى التكتيكي قائمة اليوم، لكنها هنا نفهم كما قال دكتور وسام دخول باب المندب.

0: بعيدا عن مسألة الحوثيين وضرب السعودية، لأن إيران تحاول أن تقول المسألة لم تعد فقط هرمز، هي طبيعة العودة لمفهوم الجغرافيا السياسية التي ظننا أننا تجاوزناها. عادت اليوم لتكون مسألة الجغرافيا إن كان ممرات أو خطوط إمداد أو مرافق، عادت لتكون مسألة أساسية في هذا المجال. هنا نستطيع أن نضع سياق هذه اللحظة.
1: إلشي بس إذا تسمحي لي.
2: تفضل.
1: أولا، حرب إيران أو الحرب على إيران لا يمكن أن تنفصل عن السياق الإقليمي العام، هي بالحقيقة عملية ترتيب إقليمية. أبرز ملامحها الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران اللي ما زالت مستمرة رغم وقف إطلاق النار. إذا لاحظنا أنه السياقات تجري في لبنان، الامتدادات الإيرانية وين؟ إيران، لبنان، العراق، اليمن. الآن في العراق هناك ترتيبات واضحة، وزيدي اليوم رئيس الوزراء في واشنطن، وغدا أخيرا يعني دعا على غدا وترامب،
2: على ترامب هذه أول مرة
1: هذا الرجل يعني يبدو بخيل
2: يتناول جدا يعني يتناول الغداء مع مسؤول،
1: ما يعرف أنه هذا دولي. الموضوع بالنسبة لنا احنا عندنا بدونا لازم تغدي عيب، يعني هو بالنسبة لي يعتبره منجز،
3: لم يكن سحبوا من موازنتكم بأمريكا
1: وجوز هو الطالب
4: مين دفع.
1: المهم زيدي وعد بإنهاء السلاح وخارج الدولة وكذا، وطبعا باقي يعني فقط الفصائل المؤيدة لإيران تماما اللي هي حزب الله والنجباء اللي رافضين تسليم سلاحهم. إذن إحنا أمام،
2: أعطاهم مهلة لأيلول المقبل،
1: وهو على أساس الانسحاب الأمريكي يكتب لـ 30 أيلول الانسحاب الأمريكي، فمن يعني لن تعود هناك يعني حقيقة ذريعة لبقاء سلاح خارج الدولة بذريعة المقاومة الأمريكان تخلص يعني، فلذلك لن تكون هناك ذريعة. على هذا الأساس يجب إنهاء. قصدي أنه العراق مرشح على الأقل للخروج أو الابتعاد نسبيا عن النفوذ الإيراني. اليمن الآن اللي صار أمس إشارة إلى طبيعة ما يمكن أن يحصل، على اعتبار أن الحوثي أيضا يواجه مشكلة داخلية. تدرين أنت رواتب الحوثي، رواتب الموظفين في الدولة ما زالت تجي من الحكومة اليمنية الشرعية، وما زالت تجي من الدعم العربي. يعني معنى آخر، إذا صارت رجعت القتال ما في رواتب للناس اللي بصنعاء، الدورة الاقتصادية تقف، والحوثي يعرف هذا. لذلك حتى غلق المضيق أمر، باب البندب أقصد، أمر ما زال غير مختبر، يعني ما لم يختبر في الحرب الأولى. ويبقى لبنان، وحضراتكم تعرفون أنتم اللبنانيين تعرفون ما الذي يجري بحزب الله، والعملية كلها ما زالت في سياق الصراع. لذلك احنا يجب ان ننظر للصورة الكاملة. القضية مو فقط ايران وخليج وهرمز، هرمز هو مقطع عرضي للصراع، الامر اكبر من هذا. وما زالت ايران عندها اذرع في المنطقة، اذا قصقصت ايران نفسها ككتلة اقليميا تتعب، يعني تنسحب قوتها. في الداخل سيكون الامر مختلف. يعني إذا بقت في الداخل ما حد عنده مشكلة معها
2: أصلاً. سيد عباس أصلاني، هل توافق على هذه النظرة؟
5: I think one thing which was mentioned earlier was the lack of strategy.
6: من قبل وهو غياب الاستراتيجية، الأمر الذي أوصلنا إلى هذه النقطة. لم يكن مضيق هرمز مشكلة قبل الحرب. إن كان الرئيس ترامب كما يقول يريد اتفاقا نوويا، لكان سجل أو وصل إلى اتفاق أفضل في جنيف قبل الحرب. لا يمكن أن نتحدث، أو إذا تحدثنا عن فترة آنذاك كانت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حالة تفاوض، وتم الهجوم على إيران مما زاد من التعقيدات، والعودة إلى العمليات العسكرية سيؤجج الوضع. ما يحصل اليوم هو هجمات أمريكية على إيران، وليس ذلك ردا على استهداف إيران للسفن في المضيق، لأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تستعد لمهاجمة إيران منذ أسابيع، ويمكن الاطلاع على مختلف التحاليل والتوقعات في هذا السياق.
2: لكن عفوا سيد عباس كان جرى الوصول إلى مذكرة التفاهم، كانت حتى الأنباء تتحدث عن أن الولايات المتحدة تستعد لإجلاء الطائرات من إسرائيل في تخفيض، لأنها كانت تعتبر أن هناك لم يعد هناك حاجة لهذا النوع من الاستنفار العسكري. وأتت هذه التصرفات الإيرانية في المضيق بعد أن كانت تعهدت إيران بأنها ستفتح المضيق وتؤمن الملاحة فيه، أتت هذه التصرفات باستهداف السفن، مما أعاد الأمور إلى هذا المربع.
5: Well, the U.S.

0: كانت الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لمهاجمة إيران في وقت قريب في المستقبل القريب. المغزى هو أن هجمات الولايات المتحدة الأمريكية على إيران لا تأتي ردا على استهداف السفن، بل على عدم تغيير إيران لموقفها فيما يخص مضيق هرمز. مسألة مضيق هرمز ليست مسألة فنية تعالج. الجانبان يعتبران أن هذه المسألة الأكثر استراتيجية التي ينبغي معالجتها، ولذلك يتفاديان العودة إلى الحرب بشكلها الأساسي.
1: سألك قبل قليل السيد العوضي، يعني طيب تريد إيران أن تتمسك بهذا التفسير لكيفية إدارة المضيق، ولكن إلى متى؟ يعني لا أحد في العالم كله يوافق إيران على هذا التفسير.
2: Well, we have been seeing different interpretations of Article 5.
0: نحن نفسر المادة أو البند الخامس بطرق مختلفة.
1: هناك تفسير إيراني وتفسير باقي دول العالم كلها.
2: The Article 5 is clear.
0: البند الخامس واضح وهو يحدد مسار العبور الذي تفرضه أو تضعه إيران وبعد ذلك عمان، ولكن البند الأول من المذكرة تم انتهاكه ولم تسمح الولايات المتحدة الأمريكية لإيران أن تنفذ البند، وذلك يضعنا في مكان سوف يؤدي بنا إلى إشكالية أكبر.
1: سيد مارلين هاردينجر.
3: Yeah. Thank you. I think what's been pointed out.
4: أعتقد أن ما تم الإشارة عليه من قبل الضيف وأيضا ما فهمته أن هنالك انهيار في الجهد الدبلوماسي. نعم كان هنالك مذكرة تفاهم، لكن ربما غياب المتابعة الواضحة قوضها. ليس هنالك مشاكل في الجزء الفني، لكن في مسألة بناء الثقة هنالك انعدام للثقة، وفقط الدبلوماسيين المتمكنين والجهد الدبلوماسي، وأنا متأكد أن جهود الوسطاء بإمكان أن يشجع هذا الأمر، لأن فوائد المحادثات غير المباشرة بإمكان هذا الأمر أن يحل المشاكل، لكن علينا أن نصل إلى المحادثات المباشرة.
1: لكن اليوم أنت تراقب معنا سيد مارلين تداعيات هذه التصريحات والخطوات التي يتخذها الرئيس الأمريكي. أولى التداعيات سعر النفط، وهذا كان أولوية بالنسبة للرئيس الأمريكي في المرحلة الماضية. ما الذي جرى؟ كيف سيتعاطى مع ارتفاع سعر النفط وانعكاسات إطالة أمد هذه الحرب، أو العودة على الأقل إلى شكل من أشكال الحرب، انعكاساتها على الانتخابات النصفية في داخل الولايات المتحدة؟ أين هي هذه الأولويات الآن بالنسبة له؟
4: قد يكون لها تأثير كبير، وأعود إلى التصريح الأولي، هو ربما تكتيك للحصول على نتائج مختلفة، ربما هو لم ينجح، لكن أعتقد أنه يجب أن يكون جزءا من استراتيجية أكبر من أجل الحصول على العملية بكاملها. لقد تم ملاحظة هذا الأمر، هنالك صراع إقليمي يجب التعامل معه، لكن الطرفان يحتاجان، يجب أن يجدا طريقة للمضي قدما، وأن يكون هناك استئناف للمفاوضات في أقرب وقت ممكن. لن يكون الأمر سهلا بغياب الثقة.
5: في حين بدي أتحدث عن ملامح مرحلة قادمة في ظل غياب استراتيجية لدى الطرفين، لأنه يبدو أنه في قبول أنه في غياب لاستراتيجية. هناك ثلاث أماكن مرشحة للتصعيد للمرحلة القادمة في ظل غياب الاستراتيجية هاي. واحدة تحدث الدكتور أصلاني عن قضية محاولة إيران كسر الحصار بالقوة العسكرية، الحصار البحري المقصود، وهذا سيناريو ربما في هذه اللحظة أستبعد أن يكون مثل هذا الشيء، لأنه هذا سيحكم موازين القوة العسكرية ما بين الطرفين، والولايات المتحدة لها تفوق عسكري بهذه النقطة، ولكن لنرى، لا نريد أن نلغي هذا السيناريو. السيناريو الثاني أيضا موضوع باب المندب، وموضوع باب المندب أيضا أعتقد أنه صار في قبول على الأقل في المرحلة الحالية أنه لا يوجد استخدام لورقة باب المندب. تبقى الورقة الثالثة اللي ممكن، واللي يعني لا نعرف عنها كثير ولكنها مرشحة بقوة، وهي موضوع جبل الفأس، منشأة جبل الفأس. منشأة جبل الفأس هي تبعد حوالي 2 كيلومتر عن نطنز، وهي أكثر تحصينا من فوردو، وحتى هناك تقارير تفيد بأن القنابل الأمريكية القادرة على الاختراق أعماق الأرض لا تستطيع الوصول إليها بهذا الشكل. ولوحظ أيضا بعض التقارير تشير بأنه لوحظ أن هناك تحصينات إيرانية في جبل الفأس. هل السؤال اللي أنا بسأله إنه هل سيدفع انعدام الاستراتيجية وخصوصا لدى إيران إنه أن تدفع باتجاه تخصيب اليورانيوم بشكل مكثف في جبل الفأس؟ هذا سؤال أعتقد إنه صناع القرار الإيرانيين سيكونوا في نقاش له. وهذا ماذا يعني؟ إنه هذا يعني إنه إذا فعلا القدرات العسكرية الأمريكية القنابل الخارقة لا تستطيع الوصول إلى أعماق جبل الفأس، ربما سيكون هناك مطالبات بوصول مفتشين دوليين، وتتحول الأزمة من مضيق هرمز أو بالإضافة إلى مضيق هرمز، نبدأ نتحدث بالنقاشات اللاحقة هنا عن جبل الفأس.
1: وهذا أيضا سيد العوضي يعني مسألة مهمة ربما أثرها بالأمس الرئيس الأمريكي عندما تحدث عن أنه هو سمى جبل الفأس أنه يريد أن يضرب جبل الفأس، ولكن سمى كذلك قال سنضرب كل المنشآت النووية. وكنا نحن نتوقع بعد التوقيع على مذكرة التفاهم أن نذهب إلى مفاوضات حول المنشآت النووية، وبالتالي ما الذي يمكن أن يرسم هنا؟
6: طبعا سؤال حضرتك يحتاج إلى حلقات ولا حلقات بناء على التقسيم، يعني ثلاث أسئلة في سؤال واحد على كل، لكن قبل
1: سؤال واحد
6: بس مقسم يعني يحتاج
1: موضوع، لكن موضوع أنه نعم يريد يتجه إلى ضرب المنشآت النووية وبالتالي انعكاس
6: هذا القصد من كثر ما المسألة معقدة، هذا ما أقصده. طيب أنا قبل أن يعني أدخل في جواب سؤالك مباشرة، شدني يعني حقيقة ما تفضلت به عندما وجهت السؤال إلى الضيف الإيراني وقلت له أن هذه الرواية الإيرانية العالم يختلف تماما بالنسبة للمضيق. طيب وأيضا أريد أن أستشهد يعني في حلقات سابقة عندما
1: المقصود هنا مسألة التفسير الإيراني نعم لكيفية إدارة
6: مفهوم
1: المضيق
6: مفهوم. وأريد أن أستشهد أيضا يعني قبل كم حلقة الدكتور لقاء ذكر جملة ممتازة ولخصت المشهد عندما قال أن المضيق هو قطعة سكر غمست بالسم أو على حد تعبيره، القصد والإخوان كلهم اتفقوا أن هذا هو فخ موجود. طيب لي على الأقل يعني لوجهة نظر في هذه المسألة
7: أنا دكتور فريحات لا
6: أن الحرب إن كانت لن تقف عند هذه النقطة فالمضيق ليست هي يعني علة المضيق ليست هي المشكلة الأساسية، إنما عرض جانبي، بمعنى أن أمريكا تريد أمركت الجغرافيا الإيرانية. لماذا؟ لذلك أنا أقول لن تقف الحرب عند هذه النقطة للأسباب التالية، من حيث حتى لا تتمكن الصين من بسط نفوذها الأمني خاصة في منابع الطاقة، ومن قبلها أيضا حتى لا يصل الإيرانيون إلى يعني الحصانة الجيوستراتيجية صاروخيا ونوويا. وما دامت أو إن صح التعبير إذا انتهت عند هذه النقطة فبالتالي أنت إيران ستقوم أو سيكون لها حافز مرة أخرى لتستثمر في برنامجها النووي، والكل يعلم أن السلاح النووي هو سلاح ردعي. طيب فلذلك أنا أصر على أن المضيق، وأيضا ذكرها الدكتور قبل قليل، أنه ما هو إلا عرض جانبي، وما دامت هذه العلة باقية فالحرب ما زالت مستمرة وباقية وتتمدد ولها قفزات أخرى.
1: ما رأيك دكتور وسام؟
7: يعني بداية المضيق كان يمكن أن يكون قطعة سكر لو كان من قبل محضر المضيق
6: تشبيها بلاغيا
7: المضيق،
6: ولكن أنا مؤمن فيه ولخص الكثير
7: يعني لو كانت المسألة محضرة قبل هم تم تحضيره لإيران هو إسقاط النظام بالدرجة الأولى، وبالدرجة الثانية موضوع النووي وموضوع الباليستيك.
1: لكن إيران كانت حاضرة لأن اليوم المستشار العسكري للمرشد الإيراني السيد رحيم صفوي يقول إن مخطط إغلاق مضيق هرمز تمت صياغته منذ 15 عاما مضت.
7: هذا يعني أن الإيرانيين دخلوا في المسألة قبل أن تحضر من قبل أمريكا ب 15 عاما.
1: لماذا تضع إيران منذ 15 عاما مخططا لإغلاق مضيق هرمز وهي تقول الآن إن هذا سببه الحرب؟
7: ليس للإغلاق، للإدارة. هي المقترح هو فعليا
1: هو قال لإغلاق مضيق هرمز.
7: إغلاق مضيق هرمز ما لم يتم إدارته بشكل قانوني بحسب الخلفية القانونية التي طرحتها الجمهورية الإسلامية والتي تعاونت مع سلطنة عمان مؤخرا في كيفية إدارة هذا المضيق على غرار ما يحصل في بعض المضائق.
1: لكن سلطنة عمان لم تتعاون، يعني سلطنة هذا معلش بس خلوني يخلص يعني معلش واحدة واحدة. سلطنة عمان لم تقل إنها موافقة على ما ذهبت أو
7: لكنها لم ترفض فعليا، لا سيما أنه حصل أكثر
1: من رفضت فعليا، وهذا
7: رفضت بالضغط الأمريكي كلنا نعلم ذلك.
1: يعني لا دكتور وسام،
7: نحن نتعامل
1: بالضغط الأمريكي، هذا تحليلك، نحن نتعامل مع وقائع وقائع أن هناك رفضا عمانيا لما ذهبت إليه.
7: الرفض العماني
1: أنت
7: بالنسبة
1: تريد أن تقول بضغط أمريكي، هذا تحليل، ولكن هذه ليست معلومة.
7: أوكي. الرفض الإيراني، الرفض العماني بالنسبة للإيرانيين لا يعني أن لا يتدخل الإيراني بما يعتبره مستند عليه قانونا باتفاقيات جامايكا وغير اتفاقيات جامايكا. يعني إذا تنازل الآخرون عن حقهم بنظر الإيراني هذا لا يبرر تنازل الإيراني عن حقه ويعتبر أن هذه المسألة من حقه. والكل يعلم أن المسافة ما بين المشاطئة العمانية والإيرانية أقل من أن تحتسب فعليا مياه دولية لا علاقة للدولتين بها، وبناء عليه طرح الموضوع من 15 عاما من قبل الإيرانيين ولكن لم تكن المسألة متاحة. هنا أتفق مع دكتور لقاء، بس ولكن من الناحية الأخرى أن الأمريكي فتح الباب للجمهورية الإسلامية لأن تطبق هذه المسألة بالغباء الذي حصل فعليا من خلال تعاطي الأمريكيين مع الإيرانيين، لا سيما استفزاز موضوع الحضارة وسنمحي الحضارة وإلى آخره. هذا عاد ليستفز الشعور القومي والشعور الديني لدى الإيرانيين وسمح بفتح المجال مجددا لطرح هكذا أشياء كانت مطروحة من 15 عاما ولكن لم يكن الباب قد شرع لها وشرعته الولايات المتحدة.
1: دكتور بلال.
8: لا أنا أعتقد
9: يعني بس اسمح لي بلال.
8: تفضل.
9: ما تروح الجملة يعني معلش. أنا يا دكتور وسام يا حبيبي.
7: تفضل.
9: يعني أنت لبناني عربي أصيل. ايش عليك من ايران
7: بكل
9: معلش
7: لا نحن نناقش
9: لا هذا مو نقاش. ايران عندها مياه اقليميه تروح ان شاء الله تغرقها بالكونكريت.
7: اوكي انت كعربي اصيل
9: اسمعني حبيبي انا عندي
7: امريكا جايه لعنا ايران اصلا عنا.
9: اسمعني يا اخويا
7: تفضل.
9: عندك مياه اقليميه ايرانيه
7: صحيح
9: تحط فيها كونكريت وتغلقها على العالم كله.
7: اوكي
9: ايش لها علاقه بالمياه العمانيه اذا كانت الامر يتعلق بالسياده؟ فسيادة عمان على مياهها اللي 12 ميل بحري وهي المياه العميقة اللي تمر بها السفن، إيران تسكت وتشرب من البحر وما لها علاقة.
7: نعم.
9: اللي يفوت يمها أهلا وسهلا، اللي يفوت بمياهها
7: أمريكا اللي جاي من 20
9: أمريكا شوف دكتور
7: تفضل
9: أمريكا دولة اسمعني أمريكا دولة عدوانية
7: أوكي.
9: مجرمة
7: صحيح
9: ضربتنا هي متهمة أمريكا بقتل 600 ألف عراقي أو التسبب بقتلهم ودمرت العراق ودمرت الدنيا كلها وفلسطين طبعا أنا ما أتكلم عن فلسطين لأن هذا من البديهيات
7: صحيح.
9: واعتدت على إيران بدون وجه حق
7: صحيح
9: لكن أن تجي إيران تضرب الكويت لحد قبل نصف ساعة تضرب البحرين
6: لا لا لا لا, لا هذا أمر مرفوض
9: خلي بس خلي أحكي
7: أقلها ما تقوله
9: خلي سؤال بس
1: دعنا نستمع إلى ما يقوله ومن ثم نجاوب
9: ما خلي حتى عمان حتى عمان صديقتهم
1: سيد عوض
9: بس اسمحوا لي أكمل
6: عوض تفضل دكتور
9: حتى عمان اللي هي أقرب الناس في العالم لإيران انضربت حبيبي عمان قالت احنا ما لنا علاقة هذه مياهنا فوتوا بيها سالمين غانمين فاتوا الناس انضربوا يعني إيران اعتدت على المياه الإقليمية العمانية على السيادة العمانية من البداية وبعدين ضربتهم أصلا بجزيرة بنادقم القصد هذه دولة راعية للإرهاب أرهبت الناس
7: من أمريكا ولا إيران
9: نعم إيران
7: إيران
9: إيران طبعا شوف حبيبي إيران تتحارب
7: إيران ساعدتكم طلعوا داعش وطلعوا الأمريكان من عندكم
9: داعش يا حبيبي
7: إيران ساعدتنا نطلع الإسرائيلي من لبنان إيران الوحيد اللي ساعدت غزة بالسلاح والتدريب
9: دكتور وسام ما حساعد أحد
7: لا لا
9: دكتور وسام
7: السلاح بغزة وبلبنان من عند مين يا دكتور
9: غزة عافية ممتاز أشكرك أرجوش خذ الموضوع اللي تتلون به غزة وغزة عبد الناصر الله يرحمه ظل يساعد الثورة الجزائرية من بدايتها إلى الانتصار إلى تحرير الجزائر وصار السلطة بالجزائر مطالبهم بقرار واحد.
7: إيران
9: مطالبهم بشكر.
7: نص قرار إيران.
9: ولا أحد يعرف. إيران صار لها 20 سنة كتلة راسنا أن أدعم ومقاومة ومحور مقاومة. كلام هذا
7: تقصيرنا كعرب
9: حبيبي.
7: نحن كعرب أولى
9: نستجدوا اللي استجدوا في غزة فلسطينيين
7: صحيح،
9: واللي حاربوا فلسطينيين واللي قاتلوا من حزب الله لبنانيين
7: صحيح،
9: واللي استجدوا لبنانيين. إيران شنو علاقة؟ جيب لي اسم
7: إيران. إيران دربت وسلحت.

0: الولايات اللي كل جيراننا ما حدا ساعدنا يا دكتور لقاء. انا الوحيد ما فيك تحكي معي بهالطريقه
1: دكتور وسام.
0: انا بضيعتي بكره في 129 شهيد لبناني
1: عظيم. انت تعرف اسم واحد لإيراني استشهد في سبيل فلسطين؟ اعطيني اسم واحد. إيراني إيراني واحد.
0: أنت بتعرف إيراني استشهد في سبيل لبنان؟ إحنا ما بدنا يستشهد ولا في سبيل الأسر ولا في لبنان.
1: تعرف واحد إيراني؟
0: أعطيني اسم.
1: أنا أعطيك آلاف الأسماء عراقيين وفلسطينيين ولبنانيين ومصريين وسعوديين وكويتيين
2: سريعا
1: وجزائريين.
0: هذا يقدر كما يقدر السلاح الإيراني اللي ساعدني لحرر أرضي بلبنان.
2: سيد العودي سريعا
3: إذا سمحت
0: إثبات شيء لشيء لا يعني نفيه عن شيء آخر.
3: أرجو أن لا تقاطعني من ثم لك حق الرد كما شئت. يعني أنا أنأى بك أن تكون عربيا وتدافع عن إيران. اسمح لي اسمح لي اسمح لي. وأمر آخر يعني كيف يعني كيف لكم أن يعني تقتنعوا بهذه الكذبة والحجج أكثر كذبا من الفكرة نفسها لما تقولي والله القواعد الإيرانية يعني القواعد الأمريكية في الكويت. يا أخي يعني أنت من كامل عقلك ومقتنع أن تكون هذه القواعد أمريكية؟ خليني أرد عليك. أولا قاعدة علي السالم هي قاعدة كويتية، قاعدة أحمد الجابر هي قاعدة كويتية. أروح لك إلى أمر أبعد من هذا. طيب مطار الكويت الدولي قصف 8 مرات أيوجد به أمريكان؟
0: صرح
3: اسمح لي والله جاي التأمينات الاجتماعية والشهداء. وبالمناسبة هناك طفلة من الجنسية الإيرانية تم استشهادها بالكويت وشيعوها بالشعب الكويت كافة حتى نثبت لك أن احنا دولة إنسانية. ولكن يا أخي خلنا نضع الأمور في نصابها الحقيقي ولا نردد بإعاز ما يقال لنا. هذا من جانب. أنا أعطيك إلى هذه اللحظة إصابة 4 من أفراد ومنتسبي الجيش الكويتي. بالأمس عندما ضربت المنصة البحرية هناك مصاب من جنسية عربية من الجنسية المصرية. يعني بأي ذنب هذا يصاب عندما يأتي لقوت يومه والإيرانيون يعيشون عندنا في الكويت منعمين وبأمن واستقرار؟ وبينما أنت يعني أنا يا دكتور كيف لك أن يعني تمتدح إيران وتدافع عنها بحجة
0: إيران وبحجة ساعدتني أحرر أرضي؟
3: اسمح لي.
0: لولا السلاح الإيراني الإسرائيلي كان ببيروت عنا هلا
3: الكلام. وهذا الحجة مثيرة.
0: أنا أعطي وقائع.
3: هذا من جانب ثاني. يا أخي من باب أولى
0: تفضل.
3: كان عليكم أن تتكلموا عن القيادات الذين بعضهم قتلوا في إيران وأبنائهم يتنعمون برغد من العيش في أمريكا. أليست هي العدو؟
0: إذا كان ذلك صحيحا فهو مدام.
3: أم أنتم مهددين بهذا الشكل؟ هذه يعني للأسف هذه الأدلجة بهذا الشكل ما تنصفنا.
0: عزيزي أخير لا أدلجة ولا شيء. من يساعد لبنان؟ قطر عمرت بنت جبيل قلنا شكرا قطر. السعودية أرسلت المساعدات قلنا شكرا السعودية.
3: أتعلم هذه الدولة دولة الكويت منصة الإنسانية ماذا فعلت لإيران في 2020 أثناء الوباء؟ تبرعت في في في ملايين الملايين لأجل إنقاذهم
0: وللبنان تبرعت. وهذا يوجد على رأسنا بالنسبة للكويت. لكن هذا لا يلغي أن إيران ساعدتني في تحرير أرضي.
3: هناك جسر جوي من الهلال الأحمر امدادهم بإيش؟ بالدواء والغذاء وملتزمات
0: الإيواء. يحتسب للكويت
2: طبعا. معلش لم يعد لدينا وقت
3: من الإيرانيين. قالوا الدولة الأكبر حجما بالإنفاق أعطتنا عندما كان زلزال
2: لوستان. سيد العودي
3: لذلك عليك
0: يحفظ للكويت. طبعا يحفظ للكويت.
2: سيد العودي
0: يحفظ للكويت أكيد.
4: أنا فقط لو سمحتي أريد أن أعلق على نقطة ذكرت فيما يتعلق بأن إيران كانت تعمل مع عمان فيما يتعلق بإدارة المضيق. هناك تباين في وجهات النظر بين عمان وإيران فيما يتعلق بذلك، على الرغم من أن عمان هي أكثر دولة دعونا نقول قريبة من إيران في بين دول الخليج، دوما رعت الوساطة. وحتى المقال الذي كتبه اليوم وزير الخارجية العماني في اللوموند يتحدث بشكل واضح عن مطلوب أن يكون هناك تغيير في السياسة تجاه إيران من سياسة الاحتواء إلى سياسة الإشراك. فواضح أن الموقف العماني مختلف. لكن بالنسبة للمضيق الذي تفضلتم به، الموقف الإيراني مختلف. الموقف الإيراني كما أشرتم هو لديه شروح على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بتوصيف المضيق، فيما يتعلق بتوصيف المرور بهذا المضيق. وهذه الشروح أيضا وضعتها إيران على الرغم من أنها لم توقع على لم تصدق هذه الاتفاقية. وهي تختلف عن وجهة النظر العمانية وتختلف عن وجهة نظر بقية دول المنطقة فيما يتعلق بذلك. النقطة الأهم، إذا كنا نريد أن نحتكم إلى وجهة النظر القانونية، هل تقبل إيران أن نذهب بهذه المسألة إلى التحكيم في محكمة العدل الدولية؟ أنا أقول لك لا، لأن أنا أعتقد أن إيران لديها قرار، ممكن نبحث مطولا في أسباب هذا القرار، لكن لديها قرار ترغب في السيطرة على المضيق، وهذا أمر واضح. وزارة الخارجية الإيرانية من خلال التصريحات الأخيرة، حتى الشرح القانوني الذي أصدره وكيل وزارة الخارجية الإيرانية للشؤون القانونية والدولية فيما يتعلق بذلك كان واضح في ذلك، وحتى الخريطة التي شاركها منذ يومين انتبهت للناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية كان واضح في الخريطة اللي وضعها للمضيق، وكل هناك تحديد لخريطة إيران وتحديد لخريطة المضيق بشكل كامل. لذلك أنا لا أعتقد أن الحديث عن الجانب القانوني الذي تختلف فيه إيران عن كل دول المنطقة ممكن أن يكون مجال للتحكيم، لأننا الآن خرجنا إلى زاوية أبعد من ذلك. إيران لا تريد حتى أن تحكم في ذلك، ورأينا ذلك حتى في المفاوضات في عمان.
5: ماذا تريد؟
4: تريد أن تسيطر على المضيق،
5: يعني هيمنة.
2: دكتور علي، أود أن أسألك عما ذكره قبل قليل الدكتور لقاء مكي فيما يتعلق بالأذرع الذي تسميهم إيران الحلفاء في المنطقة، تحدث عن ما يجري في العراق انطلاقا من زيارة رئيس الوزراء العراقي اليوم للولايات المتحدة، عن الواقع الذي يعيشه أنصار الله الحوثيين، وأيضا ذلك ينسحب على ما يرتقب بالنسبة لمستقبل حزب الله. كيف تقرأ هذا المشهد؟
6: يعني إذا ما أردنا أن نقوم ببعض الحالات على سبيل الاستئناس، هذه الدول التي تكون لديها إيديولوجيا، لديها نوع من الاشتباك الدائم، يعني الاتحاد السوفيتي لم يستطع أن يتجاوز انسحابه من أفغانستان أو من أوروبا الشرقية، حتى حرب اليمن كانت قاسمة بالنسبة لعبد الناصر. بعض الأمثلة لنقول أن إيران بدفاعها اليوم عن حزب الله وتحالفها مع حزب الله هي تحاول أن تعوض ما خسارة ورقة سوريا وخروجها من الملف اليمني. وبالتالي المسألة اليوم الخطاب التعبوي والشعاراتي يعني جيد، لكننا المشكلة أننا نصدق أحيانا الشعار. إيران استفادت بشكل كبير حتى للمفارقة بين 2006 و 23 كان حزب الله يملك ردعا حقيقيا بمعزل عن كلفته والانقسام حوله. أن تضطر إيران أن تستخدم ردعها على بعد 4000 كيلومتر لوقف قصف بيروت، هذا ليس انتصارا بقدر ما هو حالة ضرورة، لأنه لم يعد بإمكان حزب الله أن يوقف أن يخلق ردعا. يعني معادلة بيروت، تل أبيب، حيفا، ضاحية، بنت جبال، صفد انتهت. بهذا المعنى إيران اليوم تدافع عن قدرتها على الإمساك بورقة لبنان. المشكلة أن قدرة إيران بمعزل عن النوايا، قدرة إيران التي تبعدت 3000 الكيلومترات، نظام السوري لم يعد موجودا، على تحقيق ما يريده لبنان عبر الانسحاب وغيره، هي محدودة، لا سيما بعد أن ثبت أن وقف إطلاق النار أو المذكرة أطيح بها.
2: طيب الآن هنا السؤال دكتور علي، نعم. يعني هناك تساؤلات، ما الذي سيقوم به حزب الله ومن خلفه إيران في حال عودة الحرب بالشكل الذي نراه الآن بين إيران والولايات المتحدة؟ هل يمكن أن يذهب إلى إعادة فتح الجبهة مجددا في جنوب لبنان، ربما في محاولة للالتفاف ربما على مسار واشنطن الجاري، وأيضا ما هو مستقبل مسار
6: العلاقة
2: واشنطن؟
6: مسار واشنطن مسألة غير مرتبطة. مسار واشنطن يحدده التعنت الإسرائيلي والرفض الإسرائيلي والصلف الإسرائيلي في رفض أي شكل من أشكال الانسحاب. وأعتقد أن اليوم بين ما جرى اليوم وسيجري في واشنطن هي أي زيارة رئيس الجمهورية ستكون لحظة اختبار للأمريكي في هذا المجال. ولكن بهذا المعنى نتعاطى مع المسلمات كما قال الأستاذ، أن يكون هنالك علاقة عاطفية، عقائدية، إيديولوجية، استراتيجية بين حزب الله كتنظيم وبين إيران، هذه مسألة حرية في لبنان. كل حزب لديه كان الشيوعيين لديهم علاقة مع الاتحاد السوفيتي وغيره، ولكن أن يتحمل لبنان بالمعنى الكلي رغبة حزب الله كتنظيم أن يدعم ويؤازر نظام سياسي يعتبره بأبعاده الدينية والإيديولوجية، يستطيع أن يتظاهر تضامنا مع المرشد، يستطيع أن يتظاهر أن يقاطع. لكن إذا بكرة التجربة تقول للأسف أنه إذا اقتضت الحاجة استراتيجية الإيرانية أن تفتح جبهة لبنان، مثل ما نزدتوا 6 صواريخ ودخلنا بالحرب، نزدتوا 5 صواريخ بالمرحلة الأخيرة كي تحصل المناورة في الأيام الأخيرة، التجربة تقول للأسف أن حزب الله في هذه اللحظة سيقدم تحالفه الاستراتيجي مع إيران على مصلحة لبنان في هذه اللحظة.
2: ما تدعي ذلك في حال حصل باعتقادك؟

0: على
1: تجربة بين 23 وال 24 وال 25 وال 26 تقول كل دخول في معركة نخسر أكثر أمام هذا العدو المجرم بالأرض والسكان والتدمير والتهجير. هذا هو الواقع الذي نعيشه منذ 3 سنوات، ولا أعتقد أن هنالك من إمكانية إذا ما دخل لبنان في الحرب. طبعا لا أخفي أبدا أن إسرائيل قد يكون لمصلحتها، وأني بهذه النقطة، قبل أن يترنح الاتفاق كان التصعيد الإسرائيلي في لبنان مرفوض أمريكيا كي تبقى ورقة التفاهم متماسكة. اليوم قد تكون لمصلحة أمريكا وإسرائيل أن تشتعل جبهة لبنان، ولكن في المحصلة يكون لبنان مجددا ساحة يدفع ثمن صراعات في لحظة معينة هو لا ناقض ولا جبل له.
0: أشكركم جميعا، انتهى وقتنا. شكرا جزيلا على هذه المشاركة لجميعكم، وشكرا لكم مشاهدينا على متابعة برنامجنا نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية.
2: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله مساءكم. مستمرون معكم في هذه التغطية للتصعيد في المنطقة، حيث يبدأ في هذه الأثناء تنفيذ الحصار البحري على إيران، والذي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إعادة فرضه بتوجيه من الرئيس ترامب. وقبل قليل قالت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية بدأت جولة إضافية من الضربات الجوية على إيران، وأن ذلك يهدف لمواصلة تقويض قدرات إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز. وأفاد التلفزيون الإيراني بوقوع انفجارات غرب مدينة بندر عباس وفي مناطق عدة جنوبية البلاد. معنا الآن من البيت الأبيض مراسلتنا وجد وقفي، ومعنا من طهران مراسلتنا رانيا قاسمي. أهلا بكما. نبدأ بوجد في واشنطن. الأجواء في العاصمة الأمريكية مع بدء هذا الحصار الأمريكي من جديد؟
3: طبعا ترقب لهذا الحصار البحري الذي أمر أمس الرئيس ترامب القوات الأمريكية بالبدء في تنفيذه بشكل فوري، والقيادة المركزية الأمريكية أكدت بأن هذا الحصار، أكدت ذلك قبل نصف ساعة من الآن محمد، بأن الحصار سيدخل حيز التنفيذ تمام الساعة 11:00. فالمفترض أن الحصار قد بدأ بالفعل، وبدأ سريان المفعول لهذا الحصار البحري، الذي يعني عمليا بأن ما من سفينة يمكنها بدءا من هذه الدقيقة أن تدخل مضيق هرمز، تعبره باتجاه الموانئ الإيرانية، ولا يمكن لأي سفينة أن تغادر الموانئ الإيرانية بعيدا عن إيران، ولا حتى أي سفن تتعامل مع إيران يمكنها أيضا دخول مضيق هرمز. هذا ما أكده اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن القيادة المركزية القيادة الإيرانية تجر إيران نحو الدمار الشامل، على حد وصف الرئيس الأمريكي الذي أكد بأنه لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أبدا. وقال الرئيس الأمريكي بأن الولايات المتحدة تنتصر مجددا في صراعها مع إيران على حد تعبيره. طبعا بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية، بدأت بالفعل قبل ساعة من الآن في تمام 10:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة موجة جديدة من الضربات ضد أهداف في إيران، وذلك بهدف تقويض قدرات إيران على توجيه ضربات ضد السفن التجارية التي تعبر مضيق هرمز. وكانت هذه الضربات كما قلنا قبيل ساعة من بدء سريان مفعول الحصار البحري. طبعا عادة هذه الضربات بحسب بيانات القيادة المركزية تكون تستهدف رادارات ساحلية إيرانية مطلة على المضيق، وكذلك تستهدف مواقع دفاعات جوية أيضا ومخازن للصواريخ والمسيرات. وبالتالي يمكن أن نفترض بأن هذه هي الأهداف التي تقصف في هذه الأثناء. الموجة التي سبقت هذا القصف كانت الليلة الماضية وفق بيان القيادة المركزية، وكانت قد استهدفت 5 مواقع داخل إيران لمدة 5 ساعات محمد متتالية. كان القصف الأمريكي لتلك المواقع الخمس الإيرانية، وحسب القيادة المركزية تم استخدام ذخيرة موجهة ودقيقة في قصف تلك المواقع. الرئيس ترامب كان قد صرح بالأمس بأنه

0: الحصار البحري على الموانئ الإيرانية عاد مجددا. طبعا التخوف يظل على أسعار النفط. اليوم الرئيس دونالد ترامب قال إنه مرتاح إزاء تدفق النفط عبر مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز مفتوح وهو مفتوح للجميع عدا السفن الإيرانية، وأشاد بعمل القوات الأمريكية في فتح هذا المضيق من أجل مواصلة تدفق السفن التجارية وكذلك النفط عبر مضيق هرمز. محمد،
1: إذن هذه هي الصورة من واشنطن. ماذا عن الموقف في طهران رانيا؟
2: نعم، فيما يتعلق بالحصار البحري، يعني كان قد أكد قبل قليل كاظم غريب أبادي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية أنه في حال تم فرض حصار بحري مجددا على السواحل الجنوبية الإيرانية فأن الرد الإيراني سيكون مختلفا. هكذا تحدث غريب أبادي دون أن يعطي المزيد من التوضيحات، ولكنه يعني مصدر أمني كان قد تحدث صباح اليوم بهذا الشأن وقال أن الرد الإيراني سيفوق التوقعات وسيفوق حسابات من وصفهم بالأعداء. أكد على أن تداعيات هذا الأمر لن تتوقف على إيران وحدها، بل ستشمل الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة للرد على جميع مستويات التهديد، متحدثا عن أن الرد سيكون قوي وحاسم على هذا الأمر. غريب أبادي أيضا بالعودة إلى تصريحاته مرة أخرى كان قد أكد أن الولايات المتحدة تفعل ما تقوم به حاليا من أجل فرض ضغوط على إيران لتستسلم إيران لطلباتها، ولكنه قال أن الولايات المتحدة ستكون واهمة إذا كانت تعتقد أن إيران ستطلب التفاوض أو ستتراجع عن مبادئها. قال أن في حال رغبت الولايات المتحدة مرة أخرى في الدخول في مفاوضات مع إيران فإن هذه المرة سيكون موقف إيران مختلفا وطلباتها أيضا مختلفة، خاصة وأنه بحسب غريب أبادي فإن مذكرة التفاهم التي نسفها الرئيس الأمريكي لم تعد فيها تعهدات ملزمة سواء لإيران أو حتى للولايات المتحدة بعد أن نسف الرئيس الأمريكي جميع تعهداتها وآخرها إعادة الحصار البحري مرة أخرى على إيران. أكد أن حتى الرد بالمثل هو أمر غير مناسب في هذه المرحلة وأن الردود يجب أن تكون مندمة للجانب الأمريكي، مع تأكيد على أن مضيق هرمز هو يعتبر حاليا بحسب غريب أبادي هو جزء من الأمن القومي الإيراني، وإيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل فيه، خاصة وأنه أشار إلى أن هدف الولايات المتحدة من منع الإجراءات الإيرانية وفقا للبند الخامس من مذكرة التفاهم هو ليس حرص الولايات المتحدة على الدخول وخروج السفن التجارية، وإنما هي فقط ترفض أن تكون هناك أي إجراءات إيرانية تتبع في هذا الإطار، مع التأكيد على تمسك إيران بحقوقها. وحتى أنه أشار إلى المحادثات الأخيرة مع سلطنة عمان وقال أنه لولا الضغوط الأمريكية على مسقط لكان بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، وأشار إلى أنه يعني حاليا بسبب ظروف الحرب إيران لا تقبل بأن تكون هناك أي يعني مسارات موازية أو تدخل في شؤون المضيق، وذلك بضغط أيضا من الولايات المتحدة. إذن إيران تحذر باستهداف أو الرد على الولايات المتحدة، خاصة أنها صباح اليوم تم استهداف سفن حربية أمريكية بصواريخ كروز من قبل الجيش الإيراني، ويتوقع في حالة استمرار هذا الأمر أن نشهد أيضا ضربات عسكرية في هذا الإطار. أما على الجانب الاقتصادي وتداعيات هذا الحصار، أكد اليوم وزير النفط الإيراني على هامش مراسم تأبين المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، أكد على أن إيران منذ البداية لم تكن تثق في الولايات المتحدة، ولذلك إلى جانب تصدير النفط عبر المسارات المعلنة وذلك بعد تعليق العقوبات على صادرات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، إلا أن إيران أيضا احتفظت بطرقها والتي كانت بها يعني تلتف على العقوبات الأمريكية السابقة. أكد أن هذا الأمر ما زال مستمر وأن هذه الطرق ما زالت موجودة وأن إيران ما زالت تصدر مصادر نفطها عبر هذا الأمر. هناك أيضا تأكيد على استعدادات من قبل الحكومة حتى لا يشعر المواطن الإيراني بتداعيات هذا الحصار، وهناك تأكيدات على ضرورة حفظ الوحدة ما بين فئات الشعب الإيرانية، والتأكيد على أن كل ما يتعلق ب

0: تطورات مع الولايات المتحدة يتم فيها التنسيق ما بين ميدان الدبلوماسية والميدان العسكري، وأن القرارات تتخذ بالتعاون والمشاركة ما بين الجانبين.
1: وجد، هل هناك أي إشارة في واشنطن تفيد بأن عودة هذا التشدد الأمريكي يرتبط بما وجه لترامب من انتقادات بأن مذكرة التفاهم كانت لصالح طهران في النهاية؟
2: يعني هو حقيقة مرتبط أكثر بما قالت واشنطن، إنها مسيرات استهدف إيرانية كانت تستهدف السفن عبر مضيق هرمز. نعم صحيح، كانت هناك انتقادات لمذكرة التفاهم وتصريحات تحديدا من الديمقراطيين في الكونغرس بأن المذكرة تصب في صالح إيران أكثر من كونها تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية، ولكن الرئيس ترامب لم يعر اهتماما لتلك الانتقادات إلى أن بدأت إيران بحسب ما تقول الولايات المتحدة بتوجيه مسيرات تجاه السفن التجارية التي تعبر المسار الجنوبي الذي فتحته القوات الأمريكية، لأن إيران كانت تريد إجبار كل تلك السفن على التوجه عبر المسار الشمالي الذي هو بالقرب من إيران بدلا من الجنوبي الذي كانت تسيره وما زالت الولايات المتحدة وهو بالقرب من عمان. وبالتالي بعد أن أطلقت إيران هذه المسيرات كانت الولايات المتحدة ترد على هذا الإطلاق للمسيرات، إلى وتكرر هذا الأمر أكثر من مرة إلى أن خرج الرئيس ترامب وقال إن وقف إطلاق النار بالنسبة إلي مع إيران قد انتهى ومذكرة التفاهم انتهت، لأن إيران لا تحترم هذه المذكرة التي تقول تتحدث عن ملاحة حرة عبر مضيق هرمز. طبعا نشير إلى أن الرئيس ترامب بالإشارة إلى مضيق هرمز اليوم قال أيضا بأنه تراجع عن قراره بفرض رسوم 20% على السفن التي تعبر مضيق هرمز، وبأن هذا القرار جاء لسببين. الأول، بعد نقاشات أجراها مع قادة في الشرق الأوسط اقترحوا عليه أن يقوموا أو تقوم دولهم باستثمارات داخل الولايات المتحدة، اتفاقات تجارية واستثماراتية داخل الولايات المتحدة بدلا من رسوم 20% عن إجمالي الشحنات التي تنقلها السفن. وقد قال الرئيس ترامب إنه أعجب بهذا الاقتراح وبأنه وافق عليه، وبالتالي تراجع عن قراره بفرض رسوم 20%. السبب الثاني هو أنه قال لم يكن مقتنعا بفرض رسوم، لأن أي مضيق لا ينبغي أن تفرض رسوم على عبوره، لكن ما كان ينبغي للولايات المتحدة أن تواصل تأمين عبور مضيق هرمز لجميع الدول ولجميع سفن الشحن بالمجان، كان ينبغي لها أن يقدم لها تعويض. وبالتالي جاء هذا المقترح بتقديم استثمارات واتفاقات تجارية داخل الولايات المتحدة ليرضي الرئيس ترامب وينهي هذا المقترح ب 20%.
1: شكرا لك وجد، طبعا ستبقين معنا، وكذلك شكرا لك رانيا، ستبقين معنا في هذه التغطية. حتى نفهم الصورة بشكل أوضح، ننتقل الآن إلى هذه النافذة مع نشوان حسين، وهي نافذة للتحليل العسكري للتصعيد الجاري حاليا في مضيق هرمز وإيران.
3: شكرا محمد، وأهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة العسكرية، حيث نسلط الضوء على التطورات المتسارعة بعد دخول الحصار البحري الأمريكي على إيران حيز التنفيذ، إذ نتوقف عند أدوات الولايات المتحدة لتنفيذ هذا الحصار وقدراتها العسكرية والبحرية لفرضه ومراقبة حركة الملاحة، كما سنناقش انعكاسات ذلك على مضيق هرمز وكيفية الرد الإيراني على الخطوة الأمريكية. هذه المحاور نناقشها مع ضيفنا في الاستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري الاستراتيجي. لكن قبل النقاش سنذهب كالمعتاد إلى سلام خضر لتطلعنا على الانتشار العسكري الأمريكي في المنطقة. سلام.
4: شكرا نشوان. إذا مع دخول الحصار الأمريكي حيز التنفيذ، سنبدأ بداية بجغرافيا هذا الحصار والمناطق التي ستكون واقعة تحت الحصار البحري الأمريكي. هذا هو الخط الذي عنده ستقوم القيادة المركزية الأمريكية بمنع السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو من الموانئ الإيرانية إلى البحار المفتوحة من العبور، وهناك مجموعة من الموانئ التي تمتد على الخط البحر الجنوبي ابتداء من ميناء تشابهار الذي يوصف بأنه الميناء استراتيجي لإيران كونه المطل مباشرة على المحيط الهندي، إضافة إلى أهم الموانئ في بندر عباس عسلوية وأيضا في محافظة خوزستان هناك ميناء الإمام خميني. هذه الموانئ لها أهمية كبيرة لأن عبرها تستورد وتصدر إيران تصدر المنتجات النفطية والبتروكيماوية، وأيضا عبر ميناء بندر عباس يكون خمسة أو يمر 55% من تجارة إيران البحرية بالمجمل. هذا هو الخط الذي ستمنع الولايات المتحدة السفن من وإلى الموانئ الإيرانية من العبور عبره. وفي هذه النقطة بعد تشابهار سيكون هناك أيضا الانتشار البحري الأمريكي قبل عند بدء الحصار أو دخول الحصار حيز التنفيذ. قالت القيادة المركزية الإيرانية الأمريكية بأن هناك 20 سفينة عسكرية تقوم بالتأكد من أن هذا الحصار هو حصار مكتمل الأركان. في بحر العرب هناك حاملتي طائرات أمريكيتين، إضافة إلى هذه أيضا حاملة طائرات صغيرة قياسا بالأسطول الأمريكي USS تريبولي ستكون أيضا جاهزة لتطبيق الإجراءات وفق القيادة المركزية الأمريكية. هذا الحصار حقيقة يعني أن جميع منتجات النفط ومنتجات البتروكيماويات ستكون غير قادرة، التي تنتج في إيران غير قادرة أن تذهب إلى البحار المفتوحة، وبالتالي التوجه إلى آسيا بالتحديد المستفيد الأول من النفط والغاز الإيراني. وفي مضيق ملقا هناك أيضا قوة إسناد تتمثل USS بوكسر، وهي أيضا سفينة مقاتلة إضافية تساهم بهذا الحصار على إيران. نبقى أن نذكر بأنه قبل دخول الحصار حيز التنفيذ أعلنت للمرة الأولى الولايات المتحدة عن دخول هذه الصورة ملتقطة من فيديو للقيادة المركزية، أدخلت إلى الخدمة الزوارق الانتحارية أحادية الاتجاه، وكانت قبل ذلك قد دخلت المسيرات الانتحارية أيضا إلى ساحة المعركة وأدمجت ضمن القطع البحرية والعمل العسكري بشكل كامل للقيادة المركزية الإيرانية الأمريكية. إيران بدورها لديها وسائل تقوم باستخدامها في مضيق هرمز، لا سيما باستهداف السفن التجارية. أكثر ما تخشاه السفن التجارية وناقلات النفط هو الألغام البحرية الإيرانية التي يعتقد أن الحرس الثوري قد زرعها في بعض المسارات في مضيق هرمز. واليوم نشوان ذكر الحرس الثوري بأن هناك ألغام زرعت، وقال أن بعض هذه المسارات ملوثة بالألغام.
3: موضوع بحاجة لمزيد من البحث لا سيما على المستوى العسكري والاستراتيجي، وهذا ما سنفعله الآن. سلام، شكرا جزيلا لك. أذكر بضيفنا الخبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا لنفهم أولا بالمفهوم العسكري معنى الحصار البحري.
5: نشوان، لنتحدث عن الاستراتيجية الإيرانية أولا وسنتحدث على الحصار البحري. حدد الحرس الثوري المنطقة، هذه المنطقة بين قشم وأم القيوين وكوم بارك والفجيرة، هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ يعتمد فيها ما يسمى A2AD، يعني Anti Access Area Denial، يعني ممنوع الدخول إلى هذه المنطقة وإلا يتم الاستهداف وبالتالي هذا الاستهداف. هذا الحصار اليوم يحاول ضرب هذه المنطقة، من هنا استهداف مركز الصقل الأساسي للبحرية الإيرانية للحرس الثوري في بندر عباس، التكرار لخفض القدرات. اليوم عندما نتحدث أيضا عن الحصار كما قالت سلام في هذه المنطقة تقريبا، عفوا في هذه المنطقة، هذا الحصار يعني الحصار البحري. في الحصار الأول نشوان مرت الكثير من السفن، منهم من يقول أنها 77 أو 75 سفينة، وبالتالي لم يكن فعلا مؤثرا. اليوم نتحدث عن هذا الحصار، الحصار التايت، يعني ممنوع الدخول والخروج بالاتجاه المرافق الإيرانية دخولا وخروجا، وهذا الأمر يعني أن هناك عملية حصار بحري بقانون البحار الحربي يجب أن تحدد المنطقة، هذه المنطقة تقريبا محدودة محددة. اثنين، يجب أن يكون هناك السماح للدول المحايدة بالعبور. هل تملك الولايات المتحدة الأمريكية الوسائل؟ نعم، حاملتي طائرات البوكسر تريبولي وكلها، حتى القوات الجوية. فإذا اليوم هذا الحصار هو جزء أساسي. ماذا يختلف عن السابق؟ الاختلاف عن السابق أن اليوم الجيش الأمريكي يحاول فعلا، هل حصار اقتصادي، وبالتالي العمليات الجوية وحتى عبر المسيرات كما قالت سلام كورسير، وهي المسيرة البحرية الانتحارية. اثنين،
3: غير المأهولة.
5: غير المأهولة. اثنين، محاولة فعلا ضرب هذه القدرات في هذه المنطقة، وبالتالي فتح المسار الجنوبي وتأمين الملاحة. هذا هو الهدف الأقصى. طيب،
3: نقطة بشكل سريع، هل لو قلنا هذا الكلام هل يكون دقيقا؟ معناه ضمن المفهوم هنا أن حركة، أي حركة تابعة للإيرانيين على السواحل الإيرانية داخل منطقة الحصار ستكون مسموحة أيضا أم ممنوعة؟
5: ممنوعة إذا كانت باتجاه المرافق الإيرانية من شهبهار وحتى،
3: يعني حتى من الداخل إلى الداخل ممنوع،
5: من الداخل والخارج، وكيفما تحمل أي علم نشوان. فإذا أنت أمام كما يقال حصار تايت، يعني محكم لا يمكن السماح به.
3: أشرت أنت إلى أن الولايات المتحدة قد تساعد في عبور فلنقل سفن صديقة في هذا الممر. ماذا عن سيناريو التصادم مع الإيرانيين لو كان هنالك أي هجوم؟ وتعرف أن الإيرانيين لديهم بعض القدرات على مستوى الزوارق الانتحارية، الزوارق الحربية، ما يعرف بالبعوض، سرب البعوض، وأيضا على مستوى الدفاعات الصاروخية.
5: نشوان، من هنا الاستراتيجية عندما قلت أنه هذا هو الحصار، الرصد، التدخل والسماح. ونعرف أن الـ IMO منظمة الملاحة الدولية هي على اتصال أساسي عبر الشانل أو الـ 16، وهذا أمر مهم جدا. يوم هذا الحصار كما قلت نشوان، يضاف إليه هذه العملية المستمرة للتعهد، إن كان لكل الأهداف الموجودة، حتى أنه تم استهداف بعض الجزر. إذا نظرنا إلى هذه الجزر نشوان، هذه الجزر هي من ضمن المنظومة الأمنية، يعني المنظومة الأمنية قيادة وسيطرة، رادارات، البعوض، وبالتالي الألغام، كلها من ضمن هذه المنظومة. الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إضعاف هذه المنظومة وحتى استهداف بعض مناطق في العمق والتي تكون بالخط الثاني، والهدف دائما هو إضعاف هذه القدرات وبالتالي تأمين هذا المسار الذي تحدثنا عنه. نشوان، كي أختم هذه الفقرة، هذه السؤال، اليوم نتحدث عن الجزر. الجزر هي من ضمن تم استهداف أبو موسى، هي من ضمن المنظومة الأمنية. 31 جزيرة موجودة في بحر في الخليج. ماذا تشكل؟ هي متواجدة على خط في وسط الخليج، حيث المياه عميقة أكثر من 30 متر، وبالتالي الناقلة تستلزم 30 متر وأكثر كي تمر، وهذا الأمر يعطيها سيطرة لإيران.
3: طيب، دعنا نتابع بعض المعلومات التي قد تبدو مهمة في هذا النقاش أولا، ثم سنعود للنقاش العميق. إعادة الحصار البحري تأتي ضمن جولات من التصعيد العسكري بين واشنطن وطهران. في الأسبوع الذي سبق إعادة الرئيس ترامب فرض الحصار على موانئ إيران، صعد الحرس الثوري من استهداف سفن الشحن، ناقلات النفط والغاز التي تعبر هرمز، فبدأت القيادة المركزية الأمريكية بشن ضربات توسعت جغرافيتها. ففي 8 من يوليو الحالي، الولايات المتحدة القيادة المركزية تحديدا قالت إنها استلفت 90 موقعا على الساحل الجنوبي الإيراني، من بينها رادارات ساحلية ومواقع صواريخ مضادة للسفن وأنظمة دفاع جوي، وشملت الغارات أيضا نقاطا من بوشهر مرورا ببندر عباس، جزيرة قشم، سيرك، جاسك المطلة على هرمز. في اليوم التالي توسع قوس الضربات هذه، حيث أعلنت القيادة المركزية تنفيذ هجمات في محافظات خوزستان وبوشهر وهرمزغان وسيستان وبلوشستان، وتلقت أيضا، وهذا كان أمر لافتا في العمق الإيراني، محافظة جلستان في شمال إيران ضربة نوعية باستهداف جسر آق قلعت، وهو شريان ربط تجاري بين إيران والصين وكذلك روسيا. وفي غضون يومين استمرت الضربات، ونفذت القيادة المركزية جولة استهدافات شملت 140 موقعا، ليصل عدد الأهداف خلال 3 أيام إلى قرابة 300 هدف، وذلك وفق القيادة المركزية. بعد تلك الليلة ومع ارتفاع وتيرة استهداف الحرس الثوري السفن التجارية في هرمز استمرت الغارات الأمريكية لا سيما في المناطق والجزر المطلة مباشرة على المضيق، وأدمجت القيادة المركزية للمرة الأولى في العمليات القتالية الزوارقة انتحارية غير مأهولة كما أشار العميد، وسيرتها لاستهداف ميناء بندر عباس مساء الثالث عشر.

0: شهر من يوليو أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وشهدت تلك الليلة ضربات أمريكية استمرت لأكثر من 5 ساعات، تلاها موجتان أخريان على الأقل في اليوم التالي قبل ساعات من دخول الحصار حيز التنفيذ. العميد الياس، الآن لو نظرنا إلى خارطة الاستهدافات التي بدأت بربما مسار طويل في أول الأمر خلال هذه الموجة الأخيرة امتدت على الساحل الإيراني، ثم شاهدنا تغيرا في أقواس الاستهدافات هذه، تغيرت الأهداف، بنوك الأهداف تغيرت، ما دلالات هذا التغير؟
1: نشوان، نتحدث عن 2500 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. إيران تصدر عبر المياه البحرية أو التجارة البحرية تقريبا بين 80 و 85% من صادراتها، والباقي هو عبر البر. هذا الأمر مهم جدا. إذا تم الحصار في هذه المرحلة فعلا حصارا مشدودا تايت كما يقال، ستخسر يوميا إيران ما يقارب 500 مليون دولار. فإذا أنت أمام حرب جوية بحرية سيبرانية ومسيرات، وبالتالي حرب أيضا اقتصادية، والأمر يتعلق بالوقت. الهدف من قصف هذه المنطقة، إيران أعدت العدة وأجرت الكثير من المراورات في هذه المنطقة قبل الحرب وبعد الحرب، وبالتالي هذه المنظومة ما يسمى الويبن سيستم، يعني لديك استراتيجية ولديك منظومة سلاح تخدم هذه الاستراتيجية، تبدأ من شهر بهار إلى بندر عباس. ولكن بندر عباس نشوان هو المركز الصقل الأساسي. لماذا؟ لأنه هذه الجزر قشم هي الأساس، يقال عنها أنها سدادة الخليج أو سدادة المضيق لعشرين مليون برميل يوميا. فإذا الاستهداف هنا هو لإضعاف هذه القواعد العسكرية، إن كان البحرية الإيرانية الحرس الثوري أو بحرية الجيش. اليوم عندما يكون هناك عمق، حتى الآن لم يكن عمقا مهما، طيب. العمق هو الذي يخدم المقدمة والتي تكون على
0: السواحل. ربما يوضح هذا الجد واستهداف هذا النوع من الأهداف، لكن الأمر تعدى ذلك خلال هذه المرحلة، خلال الأيام الفائتة، وهذا كان أمر لافت حتى أن القيادة المركزية الأمريكية علقت عليه حين تم استهداف جسر وقيل جسران في جلستان. كان هنالك تساؤلات وشكوك حول جدوى هذا الاستهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل، إلى أن كان هنالك تأكيد من الطرف الأمريكي على نوعية هذا الهدف، وبالتالي كيف نفهم جدوى استهداف في العمق الإيراني بعيدا عن الساحل؟
1: أولا رسالة، اثنين نشوان، أيضا تم استهداف العسلوية فيها مجمع غاز، وبالتالي يعطي 70% من الغاز لإنتاج الكهرباء في الداخل. أيضا تم استهداف خوزستان 20 إلى 70% من النفط يأتي إلى جزيرة خارك، يعني هم النفط المخزن بجزيرة خارك يأتي من خوزستان، تم استهدافه وكأنها رسالة. هذا الجسر هو كما قلت اليوم 80% عبر البحر والباقي عبر البر، عبر تركمانستان وحتى كازاخستان، ولكن هو رسالة أيضا لمنع إيران من التعامل مع المحيط، ولكن هذا الأمر لم ينتبه له أحد. اليوم عندما يضرب هذا الجسر كما يسمى الجوج، يعني قياس عجلات القطار، هي مختلفة، يعني عجلات القطار في إيران متناسبة مع عجلات القطار في الصين، ولكنها تختلف عن تركمانستان وكازاخستان لأنها كانت تحت الاتحاد السوفيتي. فإذا أنت أمام معضلة كبيرة، يعني طيب. يستلزم تغيير القطارات كلما ذهبت باتجاه الصين.
0: تحدثنا عن الأسيتس أو الممتلكات البحرية الأمريكية، الآن ماذا عن الإيرانيين؟ ما الذي يملكونه الآن لمواجهة هذا الفرض الجديد للحصار؟
1: أنا قلت أنه اليوم عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تحضر هذه المنطقة عليها أن تبطل مفعول السلاح الإيراني، وهذا أمر صعب جدا. لماذا؟ لأنه اليوم عندما نتحدث عن هذا الساحل هو ساحل بسيط، إذا أرادت فعلا الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي الخليج والمضيق عليها أن يكون هناك عمل بري على هذه المناطق، وهذا أمر صعب على 2500 كيلومتر. اثنين، عندما نذهب باتجاه الداخل، كلما ذهبنا باتجاه الداخل نشوان كلما رأينا أن الطبيعة وجبال زغروس هي الأساس، يعني نتحدث اليوم عن استهداف المرافق النووية، حتى سقوط الطيار سقط في هذه المنطقة أيضا. فإذا كلما ذهبت باتجاه الداخل كلما بدت المهمة أصعب. لماذا؟ لأنه هذا الداخل يخ

0: يخدم الساحل، ولكن هذا الساحل يكفي إطلاق ذخيرة مسيرة أو صاروخ كروز أو حتى زورق ليضرب كل هذه المنظومة ويرتفع مستوى الخطر.
1: خبير العسكري والاستراتيجي العميد إلياس حنا، شكرا جزيلا لك. بذلك نصل بكم مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، نعود بكم الآن إلى استوديو الأخبار.
2: شكرا لك نشوان. الآن إلى مساحة تحليلية لكل هذه الأوضاع التي كنا نتابعها الآن. معنا هنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. معنا سيد مارلين هاردينجر، الدبلوماسية السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. معنا أيضا محمد أحمد العوضي، المحلل السياسي والاستراتيجي. ومعنا كذلك الدكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية. أهلا بهم جميعا. لو بدأنا بالسيد هاردينجر، ما الذي تريده واشنطن تحديدا من إعادة فرض هذا الحصار البحري؟
3: شكرا لك وشكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. ما رأيناه في الأيام القليلة الماضية هو غياب للجهود الدبلوماسية القوية، وبرزت العودة إلى الضربات والضربات في المقابل من كلا الجانبين، والضغط الاقتصادي هو الذي ساد في المعادلة. ولذلك أعتقد أننا في صدد تصعيد تبعا لعملية حسابية من جانب الولايات المتحدة للضغط اقتصاديا على إيران، لكي تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات عبر المسار الدبلوماسي. هذا لم يجدي نفعا في السابق، ولكن لربما تريد الإدارة الأمريكية بعد عملية حسابية جديدة أن تعطي هذه العملية فرصة جديدة، والرئيس سوف يوضح العملية طبعا للشعب الأمريكي، ونأمل أن نحصل على التفاصيل.
2: هل يمكن القول الآن أن مذكرة التفاهم انتهت؟
3: هناك كلمات متعددة استخدمت لوصف مذكرة التفاهم، هي تحتضر، هي على جهاز الإنعاش، كلا الطرفين يتحدثان، ولكن ذلك يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو البيانات غير الرسمية أو المباحثات غير المباشرة، ولكن العمل التفاوضي الحقيقي لم يبدأ بعد حتى من خلال المبعوثين الخاصين. الرئيس قال أنه تواصل مع القيادات في الخليج اليوم، ونأمل أن القيادات الخليجية شجعت الولايات المتحدة لكي يعود المبعوث الخاص على الأقل إلى منطقة الخليج للشروع في مباحثات مباشرة أو على الأقل غير مباشرة لضبط التصعيد قبل أن ينفلت من أي قيود.
2: لا ندري دكتور صدقيان كيف يمكن أن تتصرف إيران الآن؟
4: الوضع مقلق جداً، وهو وضع يعني المشهد خانق بالنسبة إلى إيران، بالنسبة للولايات المتحدة، إلى مصالح الولايات المتحدة في المنطقة. وبالتالي هذا المضيق هو مضيق الآن أثبت بأنه يمس كل الدول في العالم، الدول الصناعية المستهلكة للنفط، وبالتالي 20% من النفط والوقود يمر عبر هذا المضيق. أن يتلاعب به الرئيس ترامب بهذا الشكل يعني شيء خارج المسؤولية، وهو عضو الولايات المتحدة، عضوة في مجلس الأمن الدولي، عليها مهمة الأولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي الدائمين هو تحقيق الأمن والسلام العالميين. في 27 من فبراير الماضي هذا المضيق كان مفتوح، بالحرب السنة الماضية 19 يوم أيضا المضيق كان مفتوح، لا توجد هناك مشكلة. أما أن تأتي هذه الحشود العسكرية ووقفت في الجانب الآخر من المضيق، وبالتالي الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران هو الذي تسبب في غلق هذا المضيق. الآن أن يتم التلاعب بهذا الشكل، يوم أمس يقول بأني سوف أتي وأفتح المضيق وأخذ 20% من السفن، اليوم يقول لا، 20% بدلها استثمارات. هذا اللعب بالاقتصاد العالمي وبرقبة الاقتصاد العالمي في مضيق هرمز، هذا يعني فيه الكثير من الشكوك. الإيرانيون منذ أن ذهبوا للمفاوضات، مفاوضات العام الماضي،
5: وزير الخارجية عباس عراقچي قال أكثر من مرة، قال نحن نذهب للمفاوضات بحذر شديد جدا جدا جدا، كررها 3 مرات. وكان هناك حرب العام الحالي، كان هناك حرب أيضا، وبالتالي حقيقة الأمر هناك الكثير من الأسئلة والشكوك. ماذا يريد الرئيس ترامب؟ هل يريد أن يفتح هذا المضيق، أن يكون مفتوحا لجميع الدول، أم يريد هو أن يغلق؟ مذكرة التفاهم التي وقعها على نسختين ولغتين، الفارسية والإنجليزية، قالت في الفقرة الأولى أنه إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز وإعادة انتشار القوات الأمريكية، هذا الأمر لم يطبقه الرئيس ترامب. في الفقرة الخامسة أيضا أكد على هذا، أيضا لم يطبقه. وبالتالي هو الآن عمل هذا الاحتكاك العسكري، ويريد الآن يكون أنه مفتوحا وتمر به القطعة العسكرية الأمريكية. إيران لا تريد ذلك، لأن هذه القطعة العسكرية الأمريكية، إيران قالت بعد ذلك أن هذه القطعة العسكرية الأمريكية هي التي كانت تمر من الجانب الإيراني ومن المياه الإقليمية الإيرانية، والتي هي اعتدت على إيران واستهدفت، اغتالت المرشد، قتلت العسكريين السياسيين وهكذا. وبالتالي أنا أعتقد بأننا يعني حقيقة في شك من أمرنا، هل فعلا الرئيس ترامب يريد الأمن والاستقرار أم يريد التأزيم والتوتر والحرب، وهذا ما يريده نتنياهو؟
2: هل لديك دكتور شرقاوي أي تفسير لما وصفه السيد صدقيان بالتلاعب في تصريحات ترامب ومواقفه؟
6: هناك أزمة حقيقية لدى الطرفين في استراتيجية إدارة الصراع، ولم يصل حتى الآن ونحن في منتصف الشهر الخامس من هذه الحرب، لم يتوصل إلى قناعة تسوية الصراع. الآن ماذا لدينا؟ لدينا عودة الحصار البحري الأمريكي، ولدينا أيضا قرار الحرس الثوري إغلاق المضيق. بهما تعود حليمة إلى عادتها القديمة في كل من طهران والبيت الأبيض، لكن لا يعني هذا سنعود مجددا إلى الوضع الذي كان خلال الحرب 40 يوما. لا، صراع يعود إلى الماضوية، هناك صراع دائما يتحرك بتعقيدات.
2: إذا نعود إلى أي نقطة في النهاية؟
6: لا نعود إلى ما كنا عليه، نعود الآن ننفتح، أو على الأقل ترامب يريد أن يجمع بين أداتين، أداة الحصار البحري الذي من شأنه أن يخنق الاقتصاد الإيراني، بمعنى طهران لن تصدر نفطها ولن تحصل على شريان الحياة في هذه المرحلة، ويضيف على هذا أيضا اتساع رقعة الأهداف التي يضربها سواء على مدن الساحل من بوشهر في أقصى الشمال الغربي إلى سيريك في أقصى الجنوب الشرقي، إضافة إلى أنه الآن يستهدف جبل الفأس ويستهدف كل المواقع التي يحتمل أن تكون فيها كميات اليورانيوم المخصب، فإذا رقعة الأهداف تتسع. إذا إلى حد الآن هناك جمع بين الاستنزاف الاقتصادي والتضييق الخناق العسكري، على أساس أن ما لم يتحقق خلال 40 يوم التي طالت بها الحرب قد حسب تقديرات البيت الأبيض، ولكن من منطق تطور الصراع لا أرى أن ترامب سيحقق ما يبتغيه بهذه الاستراتيجية الجديدة، ولا طهران تستطيع أن تفعل شيئا جديدا. إذن ماذا سيحدث لاحقا؟ هناك احتمالان أساسيان. الاحتمال الأول أننا إذا نظرنا إلى السياق الزمني وقرب انتخابات الكونغرس، بمعنى الحملات تبدأ الشهر المقبل، يحتاج ترامب في حدود سبتمبر بداية أكتوبر على أبعد تقدير أن يقدم للأمريكيين ما يعتقد أنه نصر على إيران. وهنا قد يختلط الحابل بالنابل، بمعنى الحصار البحري، الضرب الجوي، وربما إنزال بعض القوات البرية. البعد الثاني حتى لا أطيل، أن هناك طموح لدى ترامب أن أزمة هرمز وإصرار الحرس الثوري على السيطرة بالكامل ستجرنا إلى مرحلة تدويل حرب هرمز، بمعنى الدول الأوروبية لن تتحمل أعباء الطاقة وأسعار النفط والوقود، فعليها أن تتدخل، ليس حماية، ليس صموءا نضالا مع ترامب أو مجاملة لترامب، بقدر ما محاولة لحماية اقتصاديتها من التعثر، خاصة إذا ارتفع سعر البرميل إلى ما فوق 100 دولار. إذن أزمة عسكرية وأزمة اقتصادية تصب في أن ما شهدناه من قبل خلال الأربع شهور ونصف الماضية قد لا يتكرر بنفس الصيغة، ولكن قد يعطينا سيناريوهات أكثر حدة وأكثر شراسة على الأقل من الناحية الأمريكية.
2: في هذا المشهد المعقد سيد العوضي، هل يمكن أن نرى الدول الخليجية مرة أخرى ضحية لما يجري؟ لأن عندما يتحدث ترامب عن استثمارات خليجية مقابل المرور، يعني هذا نوع في النهاية من الابتزاز لهذه الدول.
7: نعم، يعني أمانة وأنا يعني قلت بأكثر من مناسبة يجب أن لا يؤخذ هذا التصريح على محمل الجد لعدة أسباب. بدليل يعني أمس كانت النسبة 20%، اليوم تبدلت إلى استثمارات، وهذا ما يؤكد أن كلام الليل يحيه النهار، ويؤكد نظرية أخرى أيضا أن يعني هذا الكلام ما هو إلا للضغط على إيران لتخفيف التصعيد في المضيق. وأيضا يعني وكررها أنا في أكثر من مناسبة، قد يكون هو ما هو إلا التصريح شعبوي موجه للناخب الأمريكي. يعني والشيء بالشيء يذكر، اليوم هو يريد أن يحسم هذه المعركة، لا سيما لا أحد يريد الحرب، ويعني وبشكل آخر الحصار يراه أكثر نفعا وجدوة من العمليات العسكرية. بالمقابل اليوم هناك ضربات دقيقة ومحددة وترتفع يوما بعد يوم بالإضافة إلى الحصار، هذا كلها ما يعني يقدم ما يريده من عملية حسم قبل الانتخابات النصفية. اللي أريد أن أوضحه وشدني ما تفضلت فيه إن, أن, أن, أن, أن الكل متضرر من هذا المضيق، ولكن أرد وأقول لك الخليج أكثر ضررا، إن لم يكن فقط اقتصاديا ولكن يعني اعتداءات سافرة يوميا إلى اللحظة وأنا أتحدث معك، هناك ضربات متتالية لن تقف. ويعني والشيء بالشيء يذكر أن كل هذه الضربات إلى هذه اللحظة المتكررة ما يعني ما الذي غيرته في مسرح العمليات وأرض المعركة؟ لا شيء، هي مجرد إيش؟ مجرد الأضرار في مصالح الدول، مصالح الاقتصادية لهذه الدول والأحقاد المتراكمة، هذا كل ما في الأمر.
2: نعم، قبل أن نواصل هذا النقاش ننوه لما أورده موقع أكسيوس عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، ماذا يقول؟ يقول لا توجد زيارة لبنيامين نتنياهو على جدول أعمال الرئيس ترامب الأسبوع المقبل، وهذا يأتي بعد عاجل آخر قبل قليل أشار إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مصادر مطلعة أشارت إلى أن نتنياهو سيتوجه إلى واشنطن للاجتماع بترامب الأسبوع المقبل. ربما هذه تكون نقطة نقاشية بين تأكيد إسرائيلي ونفي أمريكي. سيد هاردنجر، الحقيقة عندما يأتي الرئيس ترامب و يصف نفسه بحارس مضيق هرمز ويتحدث عن استثمارات خليجية مقابل المرور بعد أن كان أشار إلى 20% كرسوم، ألا يعتبر هذا نوع من المتاجرة بأزمة مضيق هرمز؟
8: Yes, very good point.
3: نعم، هذه نقطة وجيهة للغاية. أعتقد أنه إذا ما كان باستطاعته أن يسحب هذا التصريح الذي أدلى به، طبعا رأينا أنه غير هذا التصريح اليوم وهو قال أنه خاطب أو تحدث إلى القيادات في الخليج وعبرت القيادات عن عدم رضاها عن التكتيك الجديد. أعتقد أنه من الضروري أن يستمع الرئيس إلى رأي قيادات الخليج. دول الخليج غير راضية عن هذا الوضع الراهن، وبالتالي يجب أن يستمع إلى القيادات الخليجية. دول الخليج تدفع الثمن، الشعب الإيراني يدفع الثمن، الاقتصاد العالمي يدفع الثمن، والسؤال المطروح كيف لنا أن نمضي قدما؟ نأمل أن لا يكون المضي قدما على المستوى العسكري، ولكن الأهم على المستوى الدبلوماسي. كلا الطرفين يتشددان في التصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المباحثات غير المباشرة أو حتى المباشرة يجب أن يعاد إطلاقها للمضي قدما. طبعا الحلفاء في الخليج وقفوا إلى جانب الولايات المتحدة في خلال هذا النزاع.
2: اسمح لي، لماذا استعملت كلمة متاجرة؟ لأن الرئيس ترامب الذي كان ينتقد الشروط الإيرانية للمرور عبر مضيق هرمز، الآن هو يفرض شروط أشد وأقصى من 20% إلى استثمار إجباري تقريبا. يعني أي دولة خليجية ربما كان لها من الأفضل أن تقبل بالشروط الإيرانية للمرور حتى وإن كانت مشحفة وحتى وإن كانت بدفع رسوم من أن تقبل المرور في الممر الأمريكي إن صح التعبير ويكون الثمن استثمارات إجبارية تقريباً.

0: On face value, you're correct.
1: نعم نعم من حيث الشكل أنت محق أن الموقف الإيراني يكون لصالح الدول الخليجية بمستويات أعلى، ولكنني أعتقد أن عددا كبيرا من الخبراء تحدث أن القواعد والقوانين الدولية لا تسمح بذلك، وحرية الملاحة البحرية مهمة. الرئيس في الواقع ناقد ما قاله وزير الخارجية الذي أوضح بشكل لا لبس فيه منذ أسابيع أن فرض الرسوم هو غير قانوني على الممرات البحرية الدولية. بالنسبة إلى التسمية، هل يسمى الأمر بطريقة مختلفة كما حصل في مذكرة التفاهم؟ هذا أمر يخضع للتفاوض، ولكنه أخطأ في هذا التصريح وصحح المسار، ومجددا يجب العمل على التواصل الجيد مع القيادات في الخليج للمضي قدما في هذه العملية لكي ينجح في هذه العملية لوضع حد للنزاع. وإذا ما لم يتم ذلك، على الوسطاء أن يتصرفوا إذا ما كانوا على استعداد للتصرف، لكي يحاولوا أن يعودوا بالأطراف إلى طاولة المفاوضات، إما بطريقة غير مباشرة أو مباشرة.
2: دكتور صدقيان، هل يمكن القول أن إيران أوصلتنا إلى هذا الوضع؟ لماذا؟ لأنها يعني لو تركت المرور عبر الممر الذي فرضته هي بالتنسيق معها، وسمحت كذلك بالممر الجنوبي على السواحل العمانية، ربما ما كنا وصلنا إلى هذا المأزق الحالي. هل يمكن أن تكون الصورة بهذا الشكل؟
3: الإيرانيون يقرؤون الأحداث بشكل دقيق جدا، وبالتالي هم يؤكدون على مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها والتي تم الاتفاق عليها أيضا. مذكرة التفاهم في النقطة في الفقرة الأولى وفي الفقرة الخامسة التي تكمل النقطة الفقرة الأولى تقول بشكل واضح بأنه وقعت إيران على ذلك، وقد طلبت منها المذكرة أن تقوم باتخاذ كل الترتيبات اللازمة لعودة المرور الآمن والبريء في مضيق هرمز. وبالتالي في إطار هذا الأمر ذهبت إيران التي كانت تمتلك بنظرة أخرى للمضيق ولإدارة المضيق، ذهبت إلى سلطنة عمان وعقدت ثلاثة اجتماعات، والاجتماع الرابع كان يوم أمس الأول بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي وسلطنة عمان. وقبل ذلك كان هناك بيان مشترك عقب الزيارة التي قام بها رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إلى مسقط ولقائه بسلطان عمان هيثم بن طارق، وصدر البيان المشترك. البيان المشترك كان واضحا في المضيق أنه يتم وضع هيئة مستقلة بين سلطنة عمان وبين إيران بالتشاور مع الدول المتشاطئة على المياه الخليجية في إطار القانون الدولي تعمل مثل هذه الشركة. القرارات التي يعني المعلومات التي تأتي من طهران ومن مسقط، عمان سنويا تدفع 80 مليون دولار من أجل العبور والبيئة وقضايا العبور التي 80 مليون دولار بالجانب الإيراني،
2: يعني مصاريف تتحملها هي
3: تتحملها، وإيران تتحمل تصرف ضعف هذا المبلغ في الوقت الذي تأخذ شركات التأمين في هذا المضيق. تأخذ شركات التأمين رسوم لخدمات تقدمها لهذه السفن، والمعلومات تتحدث بأن 18 خدمة تقدمها عمان وإيران للسفن المبحرة في هذا المضيق دون مقابل. إيران وعمان الآن اتفقا في البيان المشترك على وضع مثل هذه الهيئة لإدارة المضيق وبالتشاور مع الدول الخليجية. هذا كان في إطار الفقرة الأولى والفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم. الرئيس ترامب منذ اليوم الأول، يعني الفقرة الأولى تقول في اليوم الثاني وليس في اليوم التالي، في اليوم الثاني يجب أن يرفع الحظر عن الأرصدة الإيرانية المجمدة وأن يعيد انتشار القوات العسكرية الأمريكية، وبالتالي إنهاء الحرب في المنطقة. لم ينفذ ذلك الرئيس ترامب.

0: المادة الخامسة أيضا لم ينفذها. مررنا أكثر من 3 أسابيع والأمر كما كان. ذهب الرئيس ترامب من أجل عسكرة هذا المضيق أن تأتي أن يطلب من هذه السفن أو حاملات النفط، أما أن تذهب من الجنوب أو من الشمال. إن ذهبت من الجنوب شركات التأمين لا تقبل ذلك لأنه خطورة، يقول لها أنا أواكب قوات مسلحة وقطاعات عسكرية أمريكية تواكب هذه، وأراد أن يخلق مناخا آخر.
1: ولكن إيران قصفت الذين يمرون عبر الممر العماني
0: بناء على مذكرة التفاهم أعطى الحق،
1: وكأنها تقول لا ممر إلا ما أريده أنا فقط.
0: حسب مذكرة التفاهم الترتيبات يضعها الجانب الإيراني ولا يضع الجانب الأمريكي. هذه مذكرة التفاهم. وبالتالي الولايات المتحدة عندما يقول سيد محمد، عندما يقول بأن تمر هذه الناقلة من المسار الجنوبي وأن قطاعات عسكرية أمريكية مدمرة أو سفينة أو أي شيء آخر سوف تحمي هذه السفينة، لماذا هذا اللعب بالنار؟ هذه منطقة بارود، منطقة على صفيح ساخن، رمال متحركة في الشرق الأوسط، أنت تلعب بهذه الأوراق من أجل من؟ الوحيد الذي يعمل على يعني حتى اليوم في المقالة التي كتبها وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أيضا أشار إلى هذه النقطة، قال بأن الكيان الإسرائيلي هو الوحيد المستفيد من هذا الأمر، ولربما مثل ما أقنع الرئيس ترامب على أن نذهب سوية لنشن حرب على إيران ونقتل المرشد وفي 4 أيام 5 أيام تنتهي المشكلة، أقنعه بذلك وشن الحرب. الآن ليس بعيدا أن يكون نتنياهو على الخط، والآن هذا التضارب في الآراء، هل سيذهب إلى نتنياهو يذهب إلى واشنطن أم لا؟ هو الآن يريد أن يثير هذا الأمر مرة أخرى، لأنه لا يريد بأي شكل من الأشكال ولا بأي مستوى من المستويات أن يكون هناك اتفاق بين طهران وواشنطن. وبالتالي الجميع يجب أن يدركوا بأن نتنياهو لا يريد التفاوض، لا يريد الأمن، لا يريد الاستقرار. نتنياهو يريد تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. هذا واضح، يجب أن نكون على علم وبينة لكل الأطراف المعنية، وأنا أعتقد حتى الرئيس ترامب الآن أصبح واضحا لديه بأن نتنياهو ورطه في قضية هي ليست قضية الولايات المتحدة.
1: أشرت قبل قليل دكتور شرقاوي إلى أن من المستبعد أن تعود الحرب بالمعنى الذي كنا نشاهده من قبل، ولكن قبل قليل مراسلتنا رانيا قاسمي من طهران نقلت تصريحات لمسؤولين إيرانيين يتحدثون عن رد يفوق التوقعات سيكون لإيران، وبأن واشنطن ستكون واهمة إن توقعت أن تتراجع طهران أو أن تطلب التفاوض. هل نحن في النهاية الكل عالق في جب مضيق هرمز تقريبا؟
2: هرمز أصبح هو المفتاح في يد كل طرف، لكنه لا يفتح الباب، بمعنى هناك نوع من الصدأ في هذا المفتاح لا يتحرك في المكان الذي يقدره الإيرانيون لصالحهم أو ترامب لصالحه. قبل شهر ونصف عندما قصف صاروخ إيراني جزيرة بعيدة أعتقد غوام، بدا وقتها تهديد إيراني بأن القدرات الجوية ومدى الصواريخ يمكن أن تضرب حتى أوروبا، لكن هذا على مستوى النظري، هل ينطبق على المستوى الفعلي؟ لاحظنا أنه عندما تجدد المرور لبعض الناقلات سواء كانت سنغافورية بانامية إماراتية سعودية وقطرية عاد تضييق الخناق على هذه السفن. لم نشهد أن لدى الحرس الثوري تلك القوة الهجومية بعيدة المدى، بمعنى لم تضرب إيران أهدافا غير تقليدية. عدنا إلى نفس المضيق وما يتحرك فيه. الآن وإن اختلفت المواقف بين إيران والبيت الأبيض، أرى أن هناك قاسمين مشتركين إيرانيا وأمريكيا. القاسم المشترك الأول أن مضيق هرمز هو المرتع الخصب للمناورة الاستراتيجية على المستوى الإيراني، لا يريد الحرس الثوري أن يكون معه شريك أو أن يدخل أي ظل معه في هذه المنطقة. نفس الشيء أيضا الآن يتحدث ترامب عن أنه هو سيد هذا المضيق وهو الذي سيضمن أمن الناقلات والسفن.

0: إذن هذه خاصية مشتركة. الخاصية الثانية أيضا تجمع بين نوايا طهران ونوايا ترامب هي هذا الابتزاز المالي. ظلت طهران لأسابيع تناور من أجل فحوى البند الخامس، بمعنى ما أسمته بدل خدمات وإن تجاوزت فكرة الرسوم، لكن نفس الفكرة هي هذا المكسب المادي بالنسبة لمرور أي سفن أو ناقلات لصالح إيران. هو أيضا نفس الفكرة الذي يكررها ترامب الآن بصيغة مختلفة، بدأت بنسبة 20% من قيمة ما تحمله الناقلة أو السفينة، ثم غير إلى ضرورة الحصول على استثمار. وبالمناسبة ترامب للأسف كلما أدار خياله نحو الخليج لا يرى إلا الدولارات والاستثمارات والصناديق السيادية. ونتذكر عام 88 في مقابلة مع أوبرا وينفري قالها صراحة إنه كان بوده أن تدفع الكويت نسبة ربع ما تحصل عليه من صادراتها النفطية. وغداة دخوله البيت الأبيض في عام 2017 عندما تحدث أمام موظفي وكالة الاستخبارات الأمريكية قال إننا لم نتمم المهمة في العراق وقد نعود إلى نفط العراق. إذن هذا خيط يمتد عبر الزمان منذ السبعينات ومنذ الثمانينات إلى هذه اللحظة، أن أي تحرك في المنطقة، أي زعزعة لميزان القوة يعتبره ترامب فرصة ذهبية لكي يستغل ويحصل على أكبر. هذا يدخل في فلسفته السياسية وهي ما يسمى بالحماية الاقتصادية، وأن كل ما يتحرك في العالم ينبغي أن يستثمر في الولايات المتحدة. فللأسف إذا كنا نتحدث عن أثرياء الحرب بطريق الصدفة، هناك أيضا أثرياء الحرب بطريقة مقصودة ومخطط لها
1: ورسمية
0: وعبر العقود وليس فقط السنين.
1: هذا الخيط سيد العوضي، نعم، هل يجعل دول الخليج العربية الآن في مأزق حقيقي؟ من ناحية هي ليست مطمئنة للسياسة الإيرانية، وتتلقى الكويت والبحرين والإمارات صواريخ ومسيرات وقطر من حين إلى آخر، وإن التفتت إلى واشنطن حتى تجد فيها سند نراها تحاول أن تبتزها، نعم، ماليا.
2: نعم، يعني أنا أريد أن أقطع هذا الخيط بما تفضل فيه الدكتور. يعني أستغرب من يصدق كلام ترامب، هو نفسه في ضمن السياق في الجملة الواحدة الكلمة ونقيضها في آن واحد. فيعني لا تغري كثير من هذه التصريحات أنه يرى الخليج بهذا الشكل أو ما شابه، لأن هذه يجرنا إلى أمر آخر. الأمر آخر ممكن تبعد قليل راح تقولين زين هذه القواعد الأمريكية ما سببها؟ طيب يا جماعة، القواعد يجب أن يعني نفرق ما بين القواعد الموجودة بقرار سيادي ضمن مواثيق دولية واتفاقيات، وما بين التصريحات العشوائية أن نريدهم هم يكونون خزنة. ترامب نفسه لا يصدق نفسه بهذا الكلام، حتى نحن يعني نجيد سياقته ونرمي الحجة على أنفسنا. من جانب ثاني ما تفضلت فيه من البند الخامس، طيب يعني على الأقل من وجهة نظري الشخصية البند الخامس ما أراه إلا مناورة أمريكية دبلوماسية لانتزاع اليورانيوم بالطرق الدبلوماسية بدلا من التدخل البري العسكري. والشيء بالشيء يذكر، لو سئلت مباشرة إني أراه لقريب هذا التدخل، لأن أعلم أن هناك تباين في الآراء اليوم بين يقول أن وقفت الحرب عند هذه النقطة وبين أن تكمل، وأنا أقولها وما أراها على الأقل. يعني أنا لست كاهنا ولا عرافا، إنما تحليل بناء على المعطيات الحالية. الحرب باقية وستتمدد، باقية وتتمدد إلى أبعد من يعني على أقل تقدير إلى آخر السنة.
1: وستكون الدول الخليجية أكبر متضرر في هذا الوضع؟
2: الآن إحنا الدول الخليجية متضررة، والدول الخليجية يعني لمن يسأل أنها لا ترد، نعم الدول الخليجية ترد من خلال دفاعات الجوية النشطة، وهذه عملية ردعية بناء على سياستها واستراتيجيتها، بالإضافة إلى امتثالها الكثير والكثير من الحكمة من قياداتها. ولكن ما سيحدث، لا أريد أن أقفز على الأحداث لأني أعلم أو على أقل تقدير يعني أستطيع أن أستنبط ما هو القادم بناء على السلوك الإيراني اللي يحدث. الأمر الأخير يعني أعتقد في ظل الأيام القادمة القليلة سيكون هناك يعني على نسبة كبيرة ضرب إسرائيلي ضخم على لبنان، وبنسبة أقل على إيران على الأقل في فترة هذه الهدنة.

0: يعني من بعدها قد تفلت الأمور خاصة تفلت الأمور من الحرس الثوري، وحينها سينكشف المفاوض بحيث لا يستطيع ضبط الحرس الثوري.
1: شكرا لك سيد محمد أحمد العوضي، شكرا أيضا لسيد مارلين هاردينجر، وشكرا لدكتور محمد الشرقاوي والدكتور محمد صالح صدقيان. إذن ما زلنا معكم في متابعة هذا التطور الهام وتفاصيله الإخبارية والتحليلية. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. في آخر التطورات، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استأنفت الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والقادمة منها، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط، ومشددة كذلك على أن قواتها قادرة على توجيه ضربات فتاكة وأنها على أهبة الاستعداد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال إن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج العربية مع الولايات المتحدة. إيرانيا قال المتحدث باسم الجيش إن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات الإيرانية، وأن هذا الأمر لا تراجع عنه. بينما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس، أكدت وكالة فارس دوي انفجارات في مدينة الأهواز أيضا جنوبي البلاد. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن شركة الكهرباء في كيش جنوبي إيران أن مقذوفات أمريكية انفجرت قرب محطة للكهرباء في كيش، وأن الأمر قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة علي سالم في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي قوته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. في الشأن اللبناني، انتهت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. معنا في جولتنا الإخبارية مع مراسلنا من واشنطن أحمد رهيد، ومعنا من طهران عمر هواش. لو بدأنا بواشنطن، ساعة الآن بعد بدء الحصار البحري، ما الانطباعات الأولية؟
2: نعم محمد، التأكيد الأمريكي بأن الهدف الرئيس من هذا الحصار هو زيادة الضغوط المفروضة على إيران، الضغوط الاقتصادية بالإضافة إلى الضغوط العسكرية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يفضل العودة لهذا الحصار لأنه يعتقد بأن ما حققه من نتائج عندما كان مفروضا خلال الشهر الماضي كانت نتائج كبيرة، يقول الرئيس الأمريكي. ولكن يضيف في ذات الوقت بأن الولايات المتحدة في الوقت الذي تعود فيه لهذا الحصار هي تستأنف أيضا الضربات العسكرية، ما يعني مضاعفة الضغوط المفروضة على إيران. القيادة المركزية الأمريكية في بيانها قبل قليل كانت قد أعلنت أن أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات الحربية الأمريكية تشارك في هذا الحصار المفروض على كامل الموانئ الإيرانية، ما يعني أنه لا يسمح لإيران أن لأي سفن تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو تريد الخروج من الموانئ الإيرانية لن يسمح لها بتجاوز منطقة الحصار الذي تفرضه القيادة المركزية الأمريكية التي تطبق هذا الحصار والذي بدأ قبل ساعة من الآن. الرئيس الأمريكي أيضا كان قد أشار بأن إيران بسبب سياساتها تقود البلاد نحو الهاوية على حد تعبيره، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة قد منحت الدبلوماسية فرصة ولكن الدبلوماسية لم تحقق النتائج التي كانت ترجوها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولكن بالمقابل أيضا تابعنا في الحقيقة خلال الساعات الماضية عودة التجاذب مرة أخرى والسجال السياسي في الكونغرس بين المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين. هناك

0: أن تفرض كافة الخيارات على إيران بما فيها استئناف العمليات العسكرية الكبرى لحسم الصراع مع إيران والمضي لنقطة متقدمة فيما يتعلق بطي الملفات. غاب الحديث عن الدبلوماسية في الساعات الماضية. عادت لغة التهديد العسكري، لغة الضغوط الاقتصادية. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت تشديد جانب من عقوباتها فيما يتعلق بالمنظومة المالية والبنية التحتية المالية لإيران بهدف منعها من، كما تقول وزارة الخزانة الأمريكية، من زعزعة حركة الشحن العالمي في مضيق هرمز، ومضاعفة أيضا الضغوط الاقتصادية عليها من خلال العقوبات الأمريكية المشددة. بكل الأحوال، ترقب لنتائج هذا الحصار والذي بدأ قبل نحو ساعة من الآن. في المرة الماضية القيادة المركزية كانت تقول أن أكثر من 150 سفينة أجبرتها على الرجوع أو منعتها من دخول الموانئ الإيرانية، وهذا ما يعزز القناعة الأمريكية بأن هذا الحصار يفرض تكلفة اقتصادية باهظة على إيران. كل هذا هدفه ممارسة المزيد من الضغوط على أمل أن تفضي هذه الجهود العسكرية والاقتصادية والضغوط بقبول أن تفضي لمواقف من قبل إيران تقبل بها بالشروط الأمريكية المتمثلة في تسليم اليورانيوم على التخصيب، أيضا الملفات المرتبطة بالملف النووي بشكل عام، بالإضافة إلى مسألة حرية الملاحة في مضيق هرمز وأن تكون حركة الملاحة فيه دون قيود أو شروط أو رسوم.
1: شكرا لك أحمد. ماذا عن آخر المواقف الأمريكية يا عمر هواش؟ الإيرانية
2: نعم، تفضل. نعم محمد، إيران كانت قد استبقت فرض الحصار بالإعلان أو القول عبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي بأن فرض الحصار مجددا هو أحد أشكال الحرب، وأن إيران سوف ترد هذه المرة على فرض الحصار بطريقة مختلفة، وأن الرد ليس فقط من خلال إغلاق مضيق هرمز. كذلك وزير النفط الإيراني كان قد صرح قبل فرض الحصار أيضا بأن إيران خلال الفترة الماضية منذ التوقيع على مذكرة التفاهم ورفع الحصار في 18 من الشهر الماضي كانت قد قامت بنقل كميات كبيرة من النفط إلى خارج خط الحصار، وبالتالي يبدو أن الإيرانيين كانوا يتوقعون ذلك نظرا لما يؤكدون دائما خبرتهم السابقة مع الجانب الأمريكي وانتهاكه لالتزاماته حسب ما يؤكد دائما الإيرانيون. كذلك قال وزير النفط الإيراني بأن إيران سوف تواصل تصدير النفط بطرقها المختلفة. ونعرف أن هذا الحصار كان قد فرض على إيران في 13 من إبريل الماضي، استمر لأكثر من شهرين ثم رفع في 18 من الشهر الماضي مع التوقيع على مذكرة التفاهم. طيلة تلك الفترة في الواقع نحن هنا في إيران على الرغم من استمرار الحصار لأكثر من شهرين لم نشعر بالشح أو نقص في المواد الأساسية والسلع في الأسواق، لكن الحصار كان قد أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار، لا سيما أن الحصار يمنع استيراد إيران للمواد الأساسية التي تدخل في بعض الصناعات، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار بعض السلع، مزيد من التضخم. لذلك يتوقع أن يؤدي هذا الحصار الجديد، إعادة فرضه مجددا، أن يؤدي إلى فرض مزيد من الصعوبات على الاقتصاد الإيراني، لا سيما في مسألة التضخم. لكن إيران من خلال ما جربته في الفترة الماضية هذا الحصار كانت قد عززت تجارتها مع دول الجوار، لا سيما أنها تمتلك حدود واسعة مع تركيا، مع العراق، مع أفغانستان، مع باكستان، مع تركمانستان، أذربيجان، ولديها بحر قزوين الذي يوصل تجارتها نحو روسيا. لذلك كان هناك طرق بديلة كانت تتحدث عنها في الفترة الماضية، وهذه الطرق لا تزال مستمرة بطبيعة الحال. لكن على الرغم من ذلك هنا في طهران لا أحد يقول أن الحصار غير مؤثر، هو مؤلم بطبيعة الحال، لكنه لم يدفع الإيرانيين إلى تقديم تنازلات، إلى الاستسلام أمام الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الماضية. وهذا الأمر وفق ما تقول طهران على لسان أكثر من مسؤول أنها لن تتراجع أمام أي ضغوط جديدة، سواء عبر العمليات العسكرية المستمرة على الأراضي الإيرانية أو حتى عبر هذا الحصار البحري.

0: بالتزامن مع إعلان الحصار قبل نحو ساعة كان هناك استهداف للمناطق الجنوبية الإيرانية. قبل قليل سجلت بعض الانفجارات في جزيرة قشم جنوب إيران، قبل ذلك كان هناك استهداف لمناطق في مدينة بندر عباس سجلت فيها 6 انفجارات، إضافة إلى مدينة سيريك منطقة طاهروية في هذه المدينة. كل هذه المناطق هي في محافظة هرمزجان، وهذه المحافظة المطلة على مضيق هرمز. تركيز القيادة المركزية الأمريكية، القوات الأمريكية على هذه المناطق من الواضح أنه يهدف إلى إضعاف سيطرة طهران على المضيق، لكن إيران لا تزال تؤكد أنها مستمرة في السيطرة على المضيق. محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني رد على تصريحات الرئيس الأمريكي بأن المضيق مفتوح، قال إن إيران ليست مضطرة للرد على كل تصريح يصدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على أن المضيق مغلق. هذا أيضا ما أكده الجيش الإيراني المتحدث باسمه بالقول إن إغلاق مضيق هرمز سوف يستمر إلى حين أن يتم تطبيق الترتيبات الإيرانية وفق ما جاء في المذكرة ومذكرة التفاهم مع واشنطن، تحديدا البند رقم 5 منها. هناك تأكيد إيراني نلمسه على أعلى المستويات بأن السلطات هنا سواء العسكرية أو السياسية مصرة على التمسك بورقة مضيق هرمز. هنا من يعتقد أن التخلي عن هذه الورقة سيعني خسارة إيران للحرب، وهذا ما يدفع الإيرانيين إلى التمسك بهذا المضيق، بهذا الممر الدولي، حتى لو جر بهم الأمر إلى نشوب حرب كبرى جديدة مثل ما حدث خلال حرب 40 يوما.
1: شكرا لك عمر هواش من طهران. بطبيعة الحال تنعكس التطورات الأخيرة في المنطقة على حركة الملاحة في مضيق هرمز، فبين إعلان مذكرة التفاهم وعودة الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية انخفضت حركة عبور السفن في المضيق بشكل ملحوظ. وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلا إحصائيا لبيانات منصة كابلر وأعدت هذا التقرير.
2: مضيق هرمز تطورات عسكرية متتالية تشهدها المنطقة تلقي بظلالها الثقيلة على حركة العبور في أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، بعد انفراج قصير عقب إعلان مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 15 يونيو. ففي 7 يوليو تعرضت 3 سفن تجارية لهجوم إيراني أثناء عبورها المضيق. ردت الولايات المتحدة خلال الأيام التالية بعشرات الغارات على أكثر من 300 هدف داخل إيران حتى الآن. قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومواقع رادار ساحلية ومراكز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيرة وزوارق بحرية صغيرة. تزامن ذلك مع إلغاء خطوة الترخيص بتصدير النفط الإيراني وبيعه، ولاحقا قرار الرئيس الأمريكي بإعادة فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. بدوره أعلن الحرس الثوري الإيراني قصفه مواقع تشهد وجودا عسكريا أمريكيا في المنطقة. وفي 11 يوليو تعرضت سفينة تجارية لنقل البضائع لهجوم صاروخي. قالت قوات الحرس الثوري إنها كانت تعبر المضيق بشكل غير مصرح به. لكن كيف انعكست هذه التطورات على حركة الملاحة في مضيق هرمز؟ وحدة البيانات في الجزيرة أجرت تحليلاً إحصائياً لحركة العبور في المضيق منذ إعلان مذكرة التفاهم وحتى قرار ترامب بإعادة حصار إيران، اعتماداً على بيانات منصة كيبلر المتخصصة بالشحن البحري. وأظهر التحليل أن متوسط حركة العبور مع بدء التوترات الأخيرة قد انخفض بنحو 55%. فبين 15 يونيو والسابع من يونيو عبرت المضيق 751 سفينة بمتوسط يومي بلغ 33 سفينة. أما بين 8 و13 يوليو فلم يتجاوز عدد السفن 90 سفينة فقط بمتوسط يومي بلغ 15 سفينة. وكان الممر الذي أتاحته سلطنة عمان الأكثر تأثيراً، فبعدما كان يستحوذ على 22% من إجمالي حركة الملاحة كادت حركة العبور فيه تختفي تماماً، إذ لم تعبر منه سوى سفينة واحدة منذ 8 يوليو. ولم يتوقف تأثير التطورات الأخيرة عند عدد السفن فحسب، فعبور النفط عبر المضيق تراجع هو الآخر بنحو 58%، إذ انخفض المتوسط اليومي لحجم النفط المغادر من قرابة 10 ملايين برميل يومياً إلى نحو 4 ملايين برميل. ومنذ 8 من يوليو عبر المضيق نحو 26 مليون برميل من النفط، خرج 42% منها من الموانئ الإيرانية. أسواق النفط العالمية بدورها استجابت لهذه التطورات، إذ ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز 87 دولاراً للبرميل بعد أن انخفضت لمستوى 72 دولاراً مطلع يوليو الحالي.
1: الآن إلى مساحتنا التحليلية لهذه التطورات. معنا في الاستوديو هنا سيد مارلين هاردينجر الدبلوماسي السابق بوزارة الخارجية الأمريكية. معنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور بلال سلايمة الباحث والمحاضر بالمعهد العالي للدراسات الدولية في جنيف، أيضا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، ومعنا كذلك الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية. أهلا بهم جميعا. لو بدأنا بالعقيد نضال أبو زيد، الآن عسكريا كيف يمكن أن تتطور الأوضاع؟
3: خلال 12 ساعة الماضية كان هناك ثلاث أبعاد رئيسية. البعد الأول يتعلق بجغرافيا الاستهداف، البعد الثاني يتعلق بمساحة الاستهداف، والبعد الرابع أو الثالث وهو الأهم يتعلق بالعبارات الإنشائية التي استخدمت في البيان الأمريكي. أبدأ في البعد الثالث وهو العبارة الإنشائية، استخدمت عبارة أن تكون الضربات فتاكة. هذه العبارة ليست عبارة إملائية فقط، هذه تستخدم في تقدير موقف العمليات وتستخدم في أوامر العمليات، وفتاكة ديزايزيف سترايك تعني بشكل رئيسي عن هدف العملية، ويمكن أن تقودنا إلى هدف العملية وهو الشلل، بمعنى الإعماء الراداري والشلل الصاروخي والمسيرات. هذا يقودنا للبعد الثاني وهو جغرافيا الاستهداف. الملفت خلال 12 ساعة الماضية الاستهداف الذي حصل في الأهواز. الأهواز هي عبارة عن حزمة كبيرة من الأهداف العسكرية، فيها قاعدة معسكر حبيب اللهي، فيها أيضا قاعدة الإمام حسن الصاروخية، وفيها أيضا مسيرات، قاعدة المسيرات علي الأكبر، بالإضافة إلى اللواء الأهم وهو لواء علي العصر أو ولي العصر عفوا. هذه الألوية وهذا الاستهداف جاء بعد ساعات العصر، بمعنى بعد استهداف الكويت، بمعنى أن نظام الإكسترابوليشن الذي يملكه الطيران الأمريكي رصد عملية إطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه الكويت، فذهب باتجاه استهداف الأهواز. يضاف إلى ذلك أن الأهواز قريبة من جبال سفير كوة وقريبة من جبال كوة شاه، وهذه الجبال هي الممر الجغرافي البري الذي يقود إلى جبل الفاس الذي جرى الحديث عنه يوم أمس بشكل كبير. البعد الأخير الذي يتعلق بشكل الاستهداف، كنا نرصد بأول موجات عملية الاستهداف على الحافة الأمامية لمنطقة المعركة، دعني أسميها منطقة الساحل الغربي لإيران. انتقلت بعد ذلك إلى خط النار الثاني، بدأ من خرم أباد حتى الجنوب. اليوم بدأنا نلمس أن هناك تعميق أكبر باتجاه مناطق أكثر في العمق الإيراني، لم يصل إلى الوسط الإيراني حتى نكون دقيقين بانتقاء المفاهيم، لكنه بدأ بخط ناري جديد. هذا في العرف العسكري يشير إلى أن الجانب الأمريكي يذهب إلى ما يعرف بالتمشيط الناري لخلق حالة من الإعماء الراداري لشلل أو لشل القدرات الإيرانية، خاصة قدرات الرادار. وهذا يؤكد أن الخمس ساعات التي أعلن عنها في بيان القيادة الوسطى الأمريكية في الأجواء الإيرانية تؤكد أن السيادة الجوية للجانب الأمريكي، وليس ذلك فقط بل أيضا السيادة الإلكترونية. لماذا أتحدث عن سيادة إلكترونية؟ لأن الجانب الأمريكي استخدم عمليات مركبة، صواريخ دقيقة من حملات الطائرات، واستخدم طائرات اللوكس المسيرة، وبالتالي لم يستطع الإلكتروني الإيراني اعتراض هذه المسيرات.
1: سيد صدقيان، ونحن نتابع قبل قليل مراسلنا عمر هواش أعاد سرد مجموعة من التصريحات لكاظم أبادي وواضح فيها وتيرة التحدي. هل تعتقد بأن هذا الموقف الإيراني سيزيد في تأجيج الأوضاع بين إيران والولايات المتحدة؟
4: هناك شهية مفتوحة أستاذ محمد على منازلة الجيش الأمريكي في مضيق هرمز، والمنظرين العسكريين
1: شهية إيرانية؟
4: نعم،
1: يعني هناك شعور بأن الإيران الأمريكان وقعوا في فخ مضيق هرمز؟
4: بالتأكيد، ويقولون أيضا بأن الجمهورية الإسلامية الثانية سوف تخلق من مضيق هرمز، ويستحضرون أيضا هؤلاء يعني في دراسات استراتيجية قرأتها يستحضرون ويقاربون ما يحدث في مضيق هرمز بقناة السويس في العام 1956، ويعتقدون أيضا بأن بريطانيا لم تهزم في مضيق هرمز فقط وإنما هزمت من المنطقة، ويعتقدون أيضا يعني هذه الدراسات تركز على قضية المنازلة الأمريكية، سواء أراد أن الجانب الأمريكي أن تكون هناك حرب برية أو إنزال على الجزر الإيرانية سواء كانت خارق أو غير خارق، وهم مستعدون لهذه المنازلة. بالتأكيد قضية يعني الآن الجانب الأمريكي يريد أن يضرب الرادارات على طول الساحل من الأهواز إلى بوشهر نزولا إلى قشم وبندر عباس ومن يعني من المضيق إلى رأس الخليج. الإيرانيون وسيادة العقيد يعني أكثر من ذلك في المضيق، هذا المضيق مضيق محدود وليس كبير، وبالتالي يمكن أن يعطل المرور في هذه المياه بأجهزة بسيطة يعني لا تحتاج إلى الكثير من المعدات، والإيرانيون مستعدون لذلك، وخصوصا أنه على الجانب الآخر من المضيق هناك جبال وعرة، وبالتالي هناك الكثير من المخابئ للصواريخ، ولحد الآن صواريخ أرض بحر لم تستخدم في إيران. عندما يتحدث عمر هواج زميلنا في طهران ويقول بأن هناك ربما عمليات غير طبيعية أو مفاجئة، أنا أعتقد بأن هناك الكثير من الأوراق لا زالت بيد الحرس.
1: أباد أيضا تحدث عن رد غير مسبوق،
4: وبالتالي يبدو لي بأن هناك صراع إرادات. الجانب الأمريكي يقول، الرئيس ترامب يقول بأن المضيق مفتوح بعد الساعة 11، يعني الآن ساعة الآن المضيق مفتوح وتستطيع كل السفن أن تعبر عبر المضيق، والإيرانيون يقولون مغلق. الآن من الذي ينتصر، هذا اللي يقول مفتوح أو هذا اللي يقول مغلق؟ وبالتالي هذه هي صراع الإرادات الآن. كل الخبراء يعتقدون بأن هذا الصراع في هذا المضيق هو ليس لصالح الولايات المتحدة، وبالتأكيد لصالح صاحب الأرض. المشكلة أنا أعتقد بأنه ليست هنا، المشكلة كيف يريد أن يعمل الرئيس ترامب. هل هو يعمل لصالح دول المنطقة، مصالح حلفائه وأصدقائه في المنطقة، أم أنه يعمل لصالح نتنياهو الذي يريد التأزيم والحرب والتوتر في هذه المنطقة ولا يريد أي نوع من الاتفاق الذي يمكن أن يكون مع إيران؟ ربما رئيس ترامب يضغط أو خلال المفاوضات يضغط على الإيرانيين، نقول لفرض المحال ليس محال، أن يقول لهم جمعوا البرنامج النووي لكم بشكل كامل. أنا شخصيا أعتقد بأن نتنياهو لا يقبل الاتفاق. هو يقبل على جمع البرنامج النووي الإيراني، لكنه لا يقبل بالاتفاق. هو لا يريد أقل من إسقاط النظام السياسي في إيران، ومن ثم إحداث فوضى في إيران، والهدف الاستراتيجي لنتنياهو هو تقسيم إيران، لأن في المحصلة الكبرى إيران بهذا الكبر 1,650,000 كيلو متر مربع، هذا يعارض الأمن القومي الإسرائيلي. وبالتالي يبدو لي بأن الرئيس ترامب الآن يجب أن يتحمل المسؤولية من أجل ردع الخطورة عن أصدقاء الولايات المتحدة، حلفاء هذه الولايات المتحدة، وكل المنطقة بشكل عام.
1: أشرت إلى ترامب وإلى نتنياهو. ترامب سنسأل عنه ضيفنا الأمريكي، ونتنياهو سنسأل عنه دكتور مهند. سيد هاردينغ، هل تعتقد بأن ترامب في النهاية وقع في فخ مضيق هرمز؟
5: That's a very good question.
6: هذا سؤال وجيه للغاية. يمكن أن يكون قد وقع في هذا الفخ، إن الالتزام بنشر القوات الأمريكية في هذه الحالات يتضمن مخاطر متعددة، والجنود يكونون عرضة للخطر. بالنسبة إلى الرئيس ترامب، ليس لديه، طبعا هو تقليديا لديه مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية الخارجية يؤديان دورا أساسيا في التواصل الخارجي والقنوات الخلفية مع وزارة الخارجية الإيرانية على سبيل المثال إذا ما أعطي السلطة والصلاحية. ولكن عندما نستمع إلى تصريحات الرئيس بشكل مباشر منه أو من الأشخاص المحيطين به، هذا يؤثر على العملية من دون السماح للخبراء المتخصصين الدبلوماسيين لكي يشكلوا جزءا من الحل.
1: مراسلنا في واشنطن قبل قليل أشار إلى عودة الجدل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس حول هذه العودة للحرب والعمليات العسكرية. هل تتوقع أن يزداد الأمر قوة في الأيام المقبلة؟
6: نعم بكل تأكيد أعتقد ذلك. بالنسبة إلى الضيوف الكرام أود أن أقول إن الرئيس أخطر الكونغرس بأن العمليات العسكرية عادت وبالتالي فعل ذلك، وهناك أيضا عمل بالنسبة إلى قانون صلاحيات الحرب على مستوى مجلس النواب ومجلس الشيوخ. ولكن بالنسبة إلى هذه التكتيكات يعمل على المسار العسكري ولكن أيضا على المسار الاقتصادي، هو يتعرض لضغوط من القيادات في الكونغرس للتوصل إلى حل بسرعة كبيرة.
1: ماذا عن نتنياهو دكتور مهند مصطفى، خاصة في هذه الروايات المتناقضة بأنه سيلتقي بترامب وأنه لن يلتقي بترامب، يزور واشنطن أو لا يزور، هل تراه مرتبطا بإشكال إيران القائم حاليا؟
5: في البداية لا، ولكن الآن نعم. يعني في البداية عندما طلب نتنياهو لقاء ترامب لا أعتقد أن الموضوع الإيراني كان الموضوع الأساسي عند نتنياهو، لأنه كان هناك في انطباع في إسرائيل أنه ترامب حسم موقفه من الأزمة الإيرانية، وأن هذه الأزمة تحولت إلى شأن أمريكي إيراني وأقل شأن إسرائيلي. نتنياهو كان يريد أن يزور ترامب من أجل مساعي نحو الفوز بالانتخابات الإسرائيلية، هو عول على ترامب، عول على دعم ترامب، وطبعا عول على الانتصار في هذه الحرب. ولكن الآن الهدف الإسرائيلي من زيارة نتنياهو، طبعا إذا تمت هذه الزيارة، الهدف الإسرائيلي هو القول لترامب أننا قلنا لك وأننا كنا صادقين في أن المباحثات مع إيران غير مجدية، قلنا لك ذلك منذ البداية. وكان الموقف الإسرائيلي يقول لترامب أن أي مباحثات مع إيران سوف تفشل، هذه سوف تفشل، ولذلك نتنياهو سوف يذهب إلى ترامب ليقول له ذلك. بالإضافة أن نتنياهو يدرك تماما أنه سوف يذهب إلى واشنطن وقدرته على التأثير على ترامب انتهت فيما يتعلق بالإيران. والتقدير الإسرائيلي أن هذه الأزمة تحولت إلى أزمة أمريكية إيرانية، وقدرة إسرائيل على التأثير على ترامب فيما يتعلق بالملف الإيراني تراجعت، بالذات أنه في الفترة الأخيرة بدأت تتكشف أكثر وأكثر في داخل إسرائيل حتى حجم الفشل الاستخباراتي الإسرائيلي في إيران، أنه تم اتخاذ الكثير من القرارات بشكل غير مدروس، وأنه الشغف لهذه الحرب كان شغف شخصي عند نتنياهو، وأنه ضرب بعرض الحائط الكثير من التقديرات الأمنية الاستراتيجية في داخل إسرائيل. وفي تصوري أن نتنياهو في هذه الفترة فقد إمكانية التأثير على ترامب. الآن إسرائيل كانت تريد بالنهاية بعد أن فقدت هذا التأثير كانت تريد أمن واحدا، وهو تم الآن تحقيقه، هو الحصار على إيران. إسرائيل كانت تعلم أن ترامب لن يذهب إلى حرب شاملة مع إيران، وفي نفس الوقت لن يذهب إلى اتفاق مع إيران، ولذلك كان الخيار الإسرائيلي أمام هذه الرهانات هو الحصار على إيران، وهذا ما تم، وهذا ما تريد إسرائيل، وهذا ما تعتبره إسرائيل إنجاز استراتيجي لها، لأنها كانت تعول أن الحصار على إيران، تشديد العقوبات على إيران سوف يؤدي في التقديرات الإسرائيلية بعد فترة إلى سقوط النظام الإيراني، ولذلك إسرائيل الآن سوف تضغط نحو تعميق الحصار، لأن قدرتها على الضغط نحو العودة إلى الحرب الشاملة تراجعت.
1: ولكن هل يمكن أن نفهم الأمر بهذا الشكل؟ مصادر إسرائيلية تؤكد بأن الزيارة ستتم، ومصادر أمريكية تؤكد بأن الزيارة لن تتم. هل معنى ذلك أن إسرائيل تريد أن تكون في صورة هذه الحرب وكأنها حليف للولايات المتحدة من جديد، وواشنطن تريد أن تنأى بنفسها لتقول هذه حربي وليست حرب إسرائيل؟
5: بالضبط. في تصور أن ترامب اتخذ قراراً أنه لا يود لإسرائيل أن تكون شريكة في هذه الحرب أو شريكة في الهجمات الأمريكية على إيران، لأنه لا يريد التصعيد الشامل في المنطقة، ولذلك هو ينحي إسرائيل عن التأثير، عن اتخاذ القرارات أو حتى عن المشاركة في هذه الهجمات. ولذلك ترامب حتى هذه اللحظة لم يقرر بعد إذا كان يريد استقبال نتنياهو أم لا يريد استقبال نتنياهو، لأنه يعلم أيضا ترامب أن هنالك كان في نقد عليه أن هذه الحرب كانت حرب نتنياهو في البداية طبعا، ولذلك لا يريد أن تكون المرحلة القادمة في اتخاذ القرارات فيما يتعلق

0: في إيران وكأنها متأثرة بلقائه مع نتنياهو. يريد أن يكون قرار أمريكي مستقل، وهذا ما تفهمه إسرائيل، وهذا ما يدرك نتنياهو، وهذا ما يؤثر على مكانته السياسية في داخل إسرائيل.
1: هل معنى ذلك دكتور بلال سليمة أن هذا المشهد المعقد يعني في النهاية أن مذكرة التفاهم أصبحت مذكرة انعدام التفاهم بالمطلق، وأننا لن نعود إليها بأي شكل من الأشكال؟
2: ممكن أن نقول أصبحت مذكرة سوء تفاهم الآن بين الطرفين. أعتقد أنها كإطار ما زالت موجودة بشكل أو بآخر، لكن هي فعليا الآن تجاوزناها. وأنا أخشى إذا استمرينا في التصعيد أننا سوف نحتاج إلى بنود إضافية. على سبيل المثال قد نحتاج إلى بند يتعلق في باب المندب بدل البند الذي كان موجود فيما يتعلق بلبنان سابقا، إذا استمر التصعيد في هذا الاتجاه. التصعيد الذي يحدث ميدانيا والذي سوف يؤدي إلى شكل من إشكال الاستنزاف، ليس الاستنزاف العسكري فقط للطرفين ولا الاستنزاف الاقتصادي لدول الإقليم وحتى للاقتصاد الدولي، لكن أيضا استنزاف دبلوماسي وسياسي. أعتقد أن الوسطاء أيضا استنزفوا نوعا ما من خلال عمليات الوساطة التي كانت جارية سابقا، والآن بدأنا نضيف عقد جديدة على الأزمة التي كانت موجودة سابقا. مذكرة التفاهم وضعت بعض خريطة الطريق أو بعض الوسائل اللي فكفكت الأزمة بين الطرفين وبناء وخطوات لبناء الثقة. الآن نعود عن هذه الخطوات، نعود عن موضوع رفع السماح بتصدير على سبيل المثال. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة، أعتقد قبل دقائق فرضت عقوبات جديدة على شركات نفط إيرانية تساهم في تصدير النفط الإيراني، وبالتالي هناك تعقيد أكثر للأزمة. وإذا استمر هذا الأمر مع إحكام الحصار، أعتقد أننا قد نكون أحكمنا المسألة أيضا دبلوماسيا، وصعبنا المسألة على الطرفين وعلى الوسطاء لتفكيكها من جديد.
1: هل يمكن أن يكون هذا الانتكاس في المشهد الآن يعود إلى أن ترامب شعر بأن مذكرة التفاهم كانت في النهاية لمصلحة إيران، وهناك استياء داخلي أمريكي، وهناك استياء إسرائيلي، هناك شعور بأن ترامب في النهاية خضع للإيرانيين، والآن يريد أن يقلب هذه الصورة؟ هل يمكن أن نفهم الأمر بهذا الشكل؟
2: ممكن، لكن أنا أعتقد أصلا مذكرة التفاهم نفسها كان نوعا ما هناك تسرع في قبولها إنجاز التعبير، كان ضغط أمريكي، وأعتقد أنها لم تدرس حتى من الطرف الأمريكي بشكل كامل. يعني مسألة إضافة مضيق هرمز على سبيل المثال، أعتقد أنها لم تلقى نقاشا ودراسة لأبعادها وما يعني ذلك لدول المنطقة وحتى للولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن الرئيس الأمريكي كان يضغط باتجاه أي مذكرة تفاهم تسمح بفتح المضيق للسماح بتخفيض أسعار النفط، وهذا ما حصل عليه. الآن يعود إلى سياسات أو سلوكه السابق، والرئيس الأمريكي ترامب لم يستثمر سابقا بالحل الدبلوماسي، ولا أعتقد أنه يريد أن يستثمر بالحل الدبلوماسي. إذا اعتقد أو إذا رأى أن الضغط العسكري يبقي المضيق مفتوحا، هو لن يذهب باتجاه أي حل دبلوماسي، وهو أصلا غير معني كان باتفاقيا والاتفاق النووي هو الذي انسحب منه بداية. لذلك أنا أعتقد أن كان هناك إشكال أصلا في تصميم مذكرة التفاهم بذاتها، وهناك أيضا إشكالية ليس فقط بين الطرفين أو بالعلاقة بينهما وفي فجوة وانعدام الثقة، إنما أيضا في الطرفين. ما أعني في الطرفين، في الطرف الإيراني يبدو أن عراقشي يحتاج أن يناقش أو يفاوض الأطراف الخارجية، ثم يعود ويناقش أو يفاوض الأطراف الداخلية أيا كانت هذه التيارات. وفي الطرف الأمريكي أيضا هناك تغييب كامل للدبلوماسية الأمريكية، لوزارة الخارجية وللدبلوماسيين والمختصين، وهناك طراز يقوده ترامب بشكل أو بآخر ينعكس أيضا في مقارباته لأزمات مختلفة. وهنا أريد أن أشير، اليوم فقط كان هناك تقرير مطول في الفاينانشال تايمز بعنوان Rest in Peace، الفاتحة على وزارة الخارجية الأمريكية. وبالتالي هناك إشكالية ليس فقط بين الطرفين، إنما أعتقد في الطرفين من الناحية التفاوضية.
1: قبل قليل عقيد أبو زيد أشرت إلى تفصيلات تتعلق بسير المعارك، ولكن إذا أردنا أن نأخذ الصورة بالمعنى الإجمالي، هل إمكانية العودة إلى الحرب كما كانت في الأسابيع التي سبقت مذكرة التفاهم مسألة واردة؟
3: نعم، يعني محمد هذا يقودنا إلى فلسفة المعركة أو طريقة إدارة المعركة من كلا الطرفين. الجانب الأمريكي لا يريد الانزلاق باتجاه عمليات عسكرية قد لا تكون محسوبة النتائج كالعمليات التي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار. ذهب المطبخ العسكري الأمريكي واختار هذا النموذج من القتال والذي يعرف بالصيد المريح أو العمليات الانتقائية لسبب رئيسي، أن هذا الشكل من القتال الأقل كلفة مالية والأقل كلفة سياسية على الجانب الأمريكي، مع تنحي أو مع دفع الجانب الإسرائيلي ليبقى بعيدا عن العمليات العسكرية. وأشار لها الدكتور مهند قبل قليل وهي نقطة مهمة، إبعاد الجانب الإسرائيلي متعمد من المطبخ العسكري الأمريكي، لأنهم يدركون أن العقيدة القتالية الإسرائيلية تتبع مبدأ أن ما لا يأتي بالقوة يأتي بالمزيد من القوة، وهذا يؤدي إلى الاستنزاف ويؤدي إلى تأجيج الصراع الذي لا يريد ترامب بهذا الشكل، يريد صراعا مضبوطا أو عمليات عسكرية مضبوطة، لذلك ذهب إلى هذا الشكل من العمليات العسكرية. أيضا إدارة المعركة من الجانب الإيراني، الجانب الإيراني يريد المحافظة على معادلة قتالية وهي التناسب والتدرج، بمعنى التيت فور تات، العين بالعين. الآن هو يريد ضربة مقابل ضربة، لكن ما حصل أن هذه المعادلة كسرت. الأهداف الأمريكية يتم تحديثها، بنك الأهداف يتجدد ويتركز أكثر، ودخلت بالمعادلة عناصر جديدة، عناصر حروب الجيل السادس، طائرات المسيرة اللوكس والزوارق السريعة اليو أس فيز. الآن هذا الدخول يجعل الجانب الأمريكي في وضع مريح من حيث الاستنزاف الصاروخي والاستنزاف الذخيرة. عندما أقول استنزاف صاروخي نعود بنموذج نربطه بالأرقام، لأن لغة الأرقام دقيقة دائما. الآي أس دبليو معهد دراسات الحرب الأمريكي في 39 يوم أشار إلى المخزون الأمريكي من صواريخ التوماهوك، 4500 صاروخ، استهلك 850 صاروخ خلال 39 يوم، 30% من الاستهلاك. هذا عسكريا خطأ كبير، لأنه يدخل الجانب الأمريكي بالكريتيكال بوينت، بالنقاط الحرجة. لذلك أخذ هذا النموذج من العمليات التي تجري الآن، وهو النموذج المريح. الجانب الإيراني لا تزال أهدافه تقليدية، الكويت، البحرين، الأردن، بعض دول الخليج، لم يتم التحديث والتطوير على الأهداف، نفس القواعد، نفس المناطق، نفس الأهداف، وظنا من الحرس الثوري الإيراني أن ذلك قد يؤلم الجانب الأمريكي. ذلك لن يؤلم الجانب الأمريكي، لن يرفع الكلفة على الجانب الأمريكي، وإنما ذلك يوسع الصراع بفقدان الجانب الإيراني من قواعد الشعبية في المنطقة.
1: دكتور صدقيان، كثيرون كانوا يشيرون في الأسابيع الماضية إلى أن إيران بها تيار دبلوماسي سياسي عرقجي قليباب، وهناك تيار متشدد الحرس الثوري وغيره، وهناك مزاج شعبي عام ليس متحمسا لأي تسوية مع الأمريكان، يريد أن يمضي قدما في المعركة. عودة الوضع إلى التفجر من جديد بعد القرار الأمريكي الأخير، هل يقوي شوكة المتشددين بين قوسين على حساب السياسيين والمعتدلين؟
4: إيران، الحكومة الإيرانية ووزارة بما فيها وزارة الخارجية الإيرانية وانضم إليها رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، يؤيدون الذهاب مع الجانب الإيراني، مع الجانب الأمريكي، إلى ما يمكن الذهاب إليه، حتى لا تكون هناك أي ذريعة أو أي حجة لأي شخص آخر ينتقد النظام السياسي في إيران بأنه لم يذهب إلى أو يجنح إلى السلم إذا طالب الجانب الآخر ذلك. الجانب المتشدد وهؤلاء موجودون في إيران منذ 2015 أيضا، وكلنا يتذكر بأنهم عارضوا الاتفاق مع 5+1، مع العلم أنه في العام 2015 لم تكن الولايات المتحدة لوحدها، كانت الدولة ضمن 6 أعضاء، هم أعضاء مجلس الأمن الدولي إضافة إلى ألمانيا. في ذلك الوقت أيضا هذا الجناح المتشدد كان يقول دائما بأنكم لن تربحوا شيئا ولن تتوصلوا إلى شيء مع الجانب الأمريكي، سواء كان أوباما أو كان بايدن أو كان ترامب. وبالتالي هؤلاء هم يعيشون الهيمنة، التسلط، التفرد، وهم لا يريدون أن توصل إلى حل يمكن أن ينهي المعركة. عندما انسحب الرئيس ترامب في العام 2018 من الاتفاق النووي، هؤلاء قالوا قلنا لكم بأن هؤلاء لا يريدون أي مفاوضات معكم، والآن انسحبوا من الاتفاق النووي. في العام 2025 أيضا عندما كانت هناك مفاوضات، وقبل 24 ساعة أو 48 ساعة من الجولة السادسة، أعطى الرئيس ترامب الضوء الأخضر لنتنياهو بمهاجمة إيران. في هذا العام أيضا في فبراير كانت هناك مباحثات في مسقط وفي جنيف، أيضا بعد ذلك انضم الرئيس ترامب إلى نتنياهو.

0: شنوا عدوانا على إيران لحد الآن، وبالتالي هؤلاء هذا الجهة المتشددة حيال التفاوض مع الولايات المتحدة يقولون هذا هو منطق الولايات المتحدة. إذن أنتم ذاهبون إلى خيار لا نتيجة فيه. الجانب المعتدل والإصلاحيين ومعهم وسط كبير أيضا من الشارع الإيراني يريدون التوصل إلى اتفاق يمكن أن ينهي هذا، لا أقول الحرب وإنما الصراع، لأن الصراع مع الولايات المتحدة الآن نحن نتحدث عن 70 عام، يعني 1953 لحد الآن، وهذا هنا هذا الصراع فيه الكثير من القضايا، قبل الثورة الإسلامية، بعد الثورة الإسلامية، قبل الحرب العراقية الإيرانية، بعد ذلك، وبالتالي هنا هذا يعني هذين التيارين الموجودين في داخل إيران، هؤلاء يسيرون باتجاه، طبعا التيار المتشدد في الحرس الثوري أيضا يتبع هذا التيار، لكن بشكل عام أنا أعتقد بأن في المحصلة القرارات الاستراتيجية تؤخذ في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو الذي يجلس فيه الجميع تحت سقف هذا المجلس.
1: نعود مرة أخرى للعقيد أبو زيد بهذا الخبر العاجل للجيش الإيراني الذي يقول استهدفنا بالمسيرات موقع تمركز مقاتلات F-18 ومنشآت أخرى للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن، هل لديك أي تحليل ولو بشكل سريع؟
2: ليست المرة الأولى، لكن المرة الأولى التي تستهدفها بطائرات مسيرة حسب البيان الإيراني. البيان الإيراني دائما يصدر حتى قبل انتظار النتائج، دائما الصواريخ تعترض. هناك نقطة غاية في الأهمية يجب أن تعرف عسكريا، المسافة 1800 إلى 2000 كيلومتر ونقطة السمت العسكرية بين إيران والأردن غير مجدية باستهداف، لأن نقطة السمت تكشف أي صاروخ يأتي باتجاه الأردن. هذا عسكريا أنا أتكلم، لأن المسافة عندما تكون كبيرة تكون عملية الإنذار المبكر أو ما يعرف بالفترة الاكتشاف تكون فترة طويلة، لذلك كل الصواريخ التي تأتي باتجاه الأراضي الأردنية يتم اعتراضها. هذه الطائرات المسيرة أكبر طائرة مسيرة لدى إيران طائرة أرتش 50 كيلوغرام، ويتم تقليل الوزن حتى تعطي مسافة 50 كيلوغرام، لا تؤتي أكلها بتحطيم تحصينات للطائرات.
1: نعم، لو أنهينا مع سيد هاردينجر، الرئيس ترامب أرهق الجميع بتصريحاته المتناقضة، هل تتوقع أنه يمكن أن خلال يوم أو يومين يذهب في منعرج آخر غير الذي نتحدث عنه الآن؟
3: Yes, exactly. I think
4: one نعم. of the things. نعم بالضبط. أعتقد أنه تقليديا هذا أمر لا يحصل، ولكن الإدارة الحالية في الولايات المتحدة الأمريكية تدخل في حلقة سيئة من اتخاذ القرارات. إذن هناك شخص يتحدث مع الرئيس، إذا ما كان الشخص الصحيح يمكن أن يغير في موقفه. نعرف ما حصل على سبيل المثال في قمة الناتو. نعم، التبدل في المواقف يمكن أن يأتي على وجه السرعة من البيت الأبيض طبعا للتأثير من قبل المستشارين. نعم. والأشخاص.
1: إذا ننهي مع الدكتور مهند مصطفى، الآن بتقديرك نتنياهو وهو يرى المشهد بهذا الشكل، ما زال لديه دور فيما يجري؟
5: لا، التأثير الإسرائيلي ودور نتنياهو انتهى من هذا المشهد. التأثير الإسرائيلي الآن ينصب حول إقناع ترامب، إقناع وليس التأثير، إقناع ترامب بأن يستمر بهذه الحالة، هجمات متفرقة على إيران تستنزف إيران من الداخل وإكمال الحصار وتثبيت الحصار على إيران. هذا ما تريده الإسرائيلي الآن في ظل انسداد الأفق الإسرائيلي فيما يتعلق بالذهاب إلى حرب شاملة مع إيران.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى، شكرا لك دكتور بلال سليمة، شكرا لك سيد مارلين هاردينجر، شكرا لك عقيد نضال أبو زيد والدكتور محمد صالح صدقيان. بعد إعلان واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز في مقابل إعلان طهران أن المضيق لن يفتح بالقوة، تناقش مياد عبدو هذا الموضوع الإشكالي في سياق الحدث.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند أبعاد إعلان واشنطن أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن الملاحة مفتوحة فيه للجميع باستثناء إيران، تزامنا مع إعلانها إعادة الحصار البحري على سواحل إيران وكذلك توعدها بمزيد من الضربات القاسية لتقويض القدرات الإيرانية في المضيق. نقرأ كذلك

0: أمريكا في دلالات الرد الإيراني ومواقف طهران التي أصرت على أنها لن تتراجع في هرمز وأن المضيق لن يفتح بالقوة أو الحرب، تزامنا مع إعلان البرلمان الإيراني أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. بين هذين الموقفين تعلن سلطنة عمان مواصلة تعاونها المحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. فإلى أين يتجه مصير المضيق في ظل هذا التصعيد؟ هل يعود الطرفان إلى بنود مذكرة التفاهم من بوابة هذا التوتر؟ أم يصبح المضيق عنوانا للانسداد السياسي؟ أتستمر محاولات واشنطن لضمان حرية الملاحة بالقوة؟ أم إن إيران ما زالت تمتلك أدوات تعطيل حركة السفن ورفع كلفة أي مواجهة بحرية؟ وما الذي يعنيه مشروع القانون الإيراني في البرلمان لمستقبل هرمز؟ لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز مفتوح للجميع، جميع السفن باستثناء الإيرانية، وسنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. ولفت الرئيس الأمريكي لأنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل استثمارات، وأشار إلى أنه يرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها كما قال. في طهران يصر الجيش الإيراني على أنه لن يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ويتوعد المتحدث باسمه بأن المضيق لن يعاد فتحه بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية. لفت أيضاً إلى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما في سلطنة عمان فتقول وزارة الخارجية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وتؤكد على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تفاصيل المسارات في مضيق هرمز وأبرز الضربات والمواجهات التي شهدها المضيق نطلع عليها أكثر مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. ونبدأ سلام بما يتعلق بالمشهد الجغرافي على هذه الخريطة وكيف سيطبق الحصار الأمريكي.
1: لدينا قياس وهو الحصار السابق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، هذا هو الخط الذي كانت السفن المقاتلة الأمريكية وحاملات طائرات تمنع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية من عبوره، هذا هو الخط الذي يعتبر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية الخط الرئيسي الذي تتوقف عنده السفن الخروجا من مضيق هرمز ودخولا إلى مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك مجموعة من الموانئ الرئيسية نتوقع أن تكون خاضعة لهذا الحصار عندما يدخل حيز التنفيذ ميادة. هناك مجموعة كبيرة من الموانئ عند الشواطئ الجنوبية لإيران، ولكن سنبدأ بواحدة من أهم هذه الموانئ من الناحية الاستراتيجية. ميناء تشابهار يوصف بأنه ميناء استراتيجي لأنه المنفذ الوحيد المباشر لإيران على المحيط الهندي. هناك ميناء أيضا مهم جدا وهو ميناء بندر عباس، تعرض في السابق لمجموعة من الضربات. أهمية ميناء بندر عباس بأن قرابة 80% من تجارة الحاويات الإيرانية تمر عبر بندر عباس، قرابة 55% من مجمل التجارة البحرية لإيران تمر عبر ميناء بندر عباس. هناك ميناء أيضا مهم عسلوية، أهمية هذا الميناء هو أن منشآت الداعمة أو المساندة لحقل بارس المشترك الجنوبي تقع فيه، وبالتالي من هذا الميناء تنطلق عادة منتجات البتروكيماويات والنفط الخام إلى الخارج. أيضا هناك ميناء مهم جدا في جزيرة خارك، الجزيرة برمتها مهمة لإيران، وأهمية خارك أنها أيضا تصدر إيران عبرها ومنها النفط الخام. يبقى ميناء الإمام خميني في أقصى نقطة عند الجنوب الغربي لإيران، هذا يختص باستيراد وتصدير السلع والبضائع.
0: في هذا الإطار أيضا، ما الأصول التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية الآن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والحصار مرة أخرى؟
1: هناك مجموعة من الأصول التي تتواجد في المنطقة، نبدأ بحاملتي طائرات هي إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، موجودتان في بحر العرب، وتساند هذه الحاملات الطائرات مجموعة من المقاتلات والمدمرات. ولكن أهم هذه الأصول أيضا هي هذه USS تريبولي، هي أصغر حجما من حاملات الطائرات. في دول أخرى تصف بحاملة طائرات لكن قياسا للأسطول الأمريكي، ولكن الأهمية تحمل قوات خاصة من المارينز، يمكن أن أيضا تستضيف طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر. وهناك أيضا هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية، هذه أول صورة لأول استخدام بالفعل في عملية قتالية لزوارق حربية أمريكية أحادية الوجهة، بمعنى وهنا نرى الانفجار عندما ارتطم الزورق مسير عن بعد يرتطم وينفجر بالهدف، ومن هنا نسميه أحادي الاتجاه. نبقى أن نذكر بأن لدى إيران أيضا أصول يمكن أن تستخدم وربما تستخدمها، لا سيما في موضوع اعتراض السفن. من أهم هذه الأصول الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة والزوارق السريعة. واليوم بالتحديد حذر الحرس الثوري من وجود ألغام، هذه الألغام البحرية وهي الخشية الأكبر من أن هناك ألغام موجودة في بعض المسارات، ولذلك يجب سلوك المسار الإيراني.
0: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وهي محاور أيضا سنناقشها إضافة إلى المواقف السياسية الأخرى كذلك التي نقف عندها، سواء من الولايات المتحدة، إيران، وسلطنة عمان، مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. قبل أن نبدأ في النقاش نستعرض معك دكتور بعض أولويات الأطراف. الولايات المتحدة تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران وضمان حرية الملاحة بطبيعة الحال في المضيق، إضافة إلى الاستفادة من تدخلها في هرمز عبر فرض رسوم على حماية السفن أو عبر صفقات تجارية مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها تسعى لضمان أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتضع في أولوياتها الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز وسيادتها عليه كذلك، والتنفيذ الحرفي من قبل واشنطن لمذكرة التفاهم بكامل بنودها، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية. أما أولويات سلطنة عمان فهي حرية الملاحة والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم وبالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن دكتور محجوب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران في أبعاده ونطاقه وشكله، بالقياس أيضا لمذكرة التفاهم وأين وصلت الأمور فيها، ما الذي جعل الأمور بداية تصل إلى تصعيد هو الأعنف منذ توقيع المذكرة؟
2: ميادة، يجب التذكير بأن مضيق هرمز منذ أن أغلق في 28 من فبراير غير ديناميكية الصراع بالكامل. كان الصراع وبدأ على أساس تفوق أمريكي إسرائيلي ومستوى أقل إيراني. 28 فبراير أصبح الطرفان رأسا برأس كما يقال وكتفا بكتف، وبالتالي هذا غير طبيعة الصراع. ألقى بالمضيق كقنبلة نووية في الطرف الأمريكي غير متفجرة، لكنها تفجيرها متصاعد في التأثير وليس منحصرة. لذلك تجدي أن تطور حالة المضيق منذ 28 فبراير حتى اليوم دفعت الصراع إلى هذا المستوى الذي تفضلتي وقلتي بأنه يعني مستوى من التصعيد واضحة. يعني السبب في ذلك أن الإيرانيين أيضا صعدوا في استخدام ورقة المضيق. قبل مذكرة التفاهم كان السمة العامة الإغلاق، بعد مذكرة التفاهم انتقلنا إلى مرحلة مسار إيراني، مسار جنوبي عماني، مسار وسط. هذه التصنيفات كلها خلقها صراع لم تكن موجودة. نحن نتكلم عن 33 كيلومتر، من قال بأن التفسير الإيراني هو الصحيح؟ وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع أو من تفسير الصراع، وهي قضية تفسير مواد المذكرة.
0: وهنا وقعت مفارقة دكتور، أنه جاءت هذه المذكرة لإنهاء حالة التصعيد والمحاولة بدفع بالمفاوضات نحو عجلة أكثر تسارعا تنفيذا الاتفاق النهائي. اليوم التصعيد الحاصل هو من أجل تفسير كل طرف لهذه الاتفاقية.
2: في الحقيقة الميادة، المذكرة جاءت لتوقف الحرب العمل العسكري، لكنها أبقت الصراع. فالطرف الأمريكي والطرف الإيراني حالة الصراع كامنة في العقل الباطن السياسي كلا الطرفين، يعني هم أوقفوا فقط أصوات القصف لكنهم انتقلوا إلى أصوات قصف من نوع آخر عندما ذكرت المذكرة وصاغوها. كان يهمهم أن يضعوا التوقيع عليها، وهم يعرفون أن كل بند قابل للتفجير في أي لحظة، لأنه ببساطة لم تخلق بيروقراطية المفاوضات ميادة. هذه المفاوضات هي بروسس، عملية. كيف كانت ستنجح إذا لم يكن هناك بيروقراطية؟ لا خط ساخن، لا لجان فنية تعمل، لا تبادل في المعلومات، كل هذا لم يجري. فكيف نتوقع أن توقف العمليات العسكرية؟ أثيرت. رغم أنها نقاط أثيرت وأقرت أصلا في اجتماع جنيف، لكن لم يجري. لماذا؟ لأن الصراع والعداء مؤصل في عقلية العقل السياسي بين الطرفين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة.
0: لأي مدى يعقد هذا من دور الوسطاء الذين وصلوا بالأمر إلى مذكرة التفاهم والآن تتراجع الأمور؟
2: بالتأكيد للوسطاء هذا نوع من الصراع ليس كبقية الصراعات التي انخرطوا فيه، على الأقل بالنسبة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية. أولا تاريخية الصراع، تصلب المواقف. هناك عامل ثالث لا يتم الحديث عنه، وهو المشهد الداخلي في الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هناك صراع كامن نتحدث عنه من باب ما يسمى speculation، تخمين، لكنه هو موجود حول مسار التفاوض. لماذا التفاوض؟ ماذا سنحقق في التفاوض؟ وكلها قضايا تؤثر أو تؤخر بالحل.
0: هل تشعر أن هناك اختزال الآن في هذه المرحلة لكل بنود مذكرة التفاهم في أزمة واحدة وهي مضيق هرمز؟ كل ما يريده الجميع الآن من هذا المشهد هو مضيق هرمز.
2: كل شيء عن المضيق الآن. إذا لم يحل المضيق لن يحل أي قضية أخرى، وهذا ما أردته إيران. وكأن إيران تقول أنتم متفوقين فائض قوة عسكرية وتكنولوجية وغيرها، لكن لدي سلاح قنبلة نووية لا يمكنكم أن تأخذوها من يدي. وبالتالي كل شيء إذا لم يحل المضيق سيبقى القضايا أخرى معلقة. لا أموال ستعود، لا حصار سيرفع، لا بند أول فيما يتعلق بلبنان إلى غير ذلك.
0: على ضوء هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة، منها استمرار العمليات العسكرية المتبادلة إذا استمر التصلب في مواقف الطرفين بشأن المضيق، ويبدو أنه هو المرجح وفق الدكتور محجوب. أيضا هناك سيناريو آخر وهو حالة جمود، بمعنى لا تقدم في مذكرة التفاهم وعمليات عسكرية بالتالي محدودة. الاحتمال الثالث هو العودة لحالة المواجهة كما كانت قبل وقف إطلاق النار. إذن في ضمن هذه السيناريوهات المحتملة، ما الذي يمكن أن يكون منظور كل طرف فيها فيما يتعلق باحتماليات التصعيد؟
2: من المهم أن نذكر بأن استمرار التصعيد له غاية، وهو تحسين المواقف التفاوضية. يعني الطرف الأمريكي يعتمد على قوته، يريد أن يجبر الإيراني على تحسين، على التنازل أكثر. الإيراني يرد بإجراءات أكثر في المضيق، ليقول الأمريكي عليك أن تتراجع عنده. وبالتالي التصعيد هنا له غاية، في حين حالة الجمود لن يكون لها غاية، هي إعلان فشل صمت.
0: وجربت
2: ولم تنجح. وبالتالي سيصبح الطرفان خسائرهم والعالم معهم، خاصة بإغلاق المضيق، متراكمة أكثر. ستدخل في كل بيت أمريكي وبيت في العالم، وبالتالي سيبدأ حينها الصراخ في مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي خيار العودة للحرب ميادة أنا لا أراه قائما بنسبة عالية، لأني سبق وقلت أن الطرف الأمريكي ما عنده شهية للمخاطرة، وهنا أقصد إرسال قوات أكثر، قيام بعمليات برية أكثر، القيام بإرسال مثلا طائرات أو قطع بحرية في المياه الإقليمية الإيرانية، لا يريد ذلك.
0: وهنا التساؤل، ما الذي سيضبط هذا التصعيد بحيث لا تنزلق الأمور إلى عودة إلى الحرب؟
2: باعتقادي ما فعله الرئيس الأمريكي أمس عندما قال سنضرب المنشأة النووية جبل الفأس. هذا أنا أسميه الهروب إلى الأمام. هو عاد إلى الملف النووي ليجمع نقاط نصر أو نقاط إنجازات. هو فشل في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار الجنوبي، فشل بها. الآن ذهب إلى النووي. لماذا؟ عنده طائرات B-52 يستطيع أن يقصف. ما من أحد على الأرض يقول له فشلت أم نجحت، دمرت المنشأة لم تمر، لكنه قال قصفناها أو سنقصفها. وبالتالي يستطيع أن يقول قمت بإنجاز، فهو يتنقل عمليا بين الملف النووي ومضيق هرمز في سبيل تحقيق منجزات.
0: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: إذن مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع معكم في سياق هذه التغطية آخر التطورات المتعلقة بهذا الصراع، لا سيما على مضيق هرمز وخطة الرئيس ترامب لانتزاع السيطرة على المضيق، كما أشار في أكثر من مناسبة في تصريحات خلال هذه الأيام والساعات المنصرفة. مشاهدينا، إذن وصلنا إلى رأس الساعة، التغطية مستمرة للتصعيد في المنطقة وللمحادثات أيضا بين لبنان وإسرائيل في روما وفي آخر مستجدات كل ذلك. أفادت وكالة تسنيم بأن القوات الأمريكية استهدفت جزيرتي قشم وهنغام ومدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبية إيران، وبينما أفادت وكالة مهر بتفعيل الدفاعات الجوية في محيط محطة بوشهر النووية جنوبية إيران. نقلت وكالة إرنا عن حاكم مدينة بوشهر أنه لم يتم الإبلاغ عن أي هجوم أو سقوط مقذوفات في المدينة. وكانت وكالة التسنيم قد نقلت عن شركة الكهرباء في كيش جنوبية إيران أن مقذوفات أمريكية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش، وأن الأمر قد يستدعي إخراج عدد من وحدات الإنتاج عن الخدمة. هذا وقد أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استئناف الحصار البحري المفروض على السفن المتجهة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية وكذلك القادمة منها، مؤكدة انتشار أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية ومئات المقاتلات في الشرق الأوسط، ومشددة على أن قواتها قادرة على توجيه ضربات فتاكة وأنها على أهبة الاستعداد. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال أن مضيق هرمز مفتوح لجميع السفن باستثناء السفن الإيرانية، مضيفا أنه قرر استبدال الرسوم البالغة 20% بصفقات تجارة واستثمار ستبرمها مختلف دول الخليج مع الولايات المتحدة. إيرانيا قال المتحدث باسم الجيش أن مضيق هرمز سيفتح عندما تطبق فيه ترتيبات القوات الإيرانية، وأن هذا الأمر لا تراجع عنه. أيضا قال الجيش الإيراني أنه استهدف بالمسيرات مواقع للجيش الأمريكي بقاعدة الأزرق في الأردن. من جانبه أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة علي السالم في الكويت، بينما أعلن الجيش الكويتي تصدي قواته لأهداف جوية معادية داخل المجال الجوي للبلاد. في الشأن اللبناني، الآن انتهت في مقر السفارة الأمريكية في روما الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. هذا ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين أن ترامب طلب من نتنياهو سحب القوات الإسرائيلية من سوريا ولبنان، وأنه أبلغ نتنياهو أن وجود الجيش الإسرائيلي في سوريا يولد توترات وقد يؤدي إلى تصعيد. الآن سنتابع مزيد من التفاصيل. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد، معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. سأبدأ معك أحمد رهيد في واشنطن، نتابع معك الموقف أمريكيا على المستويين السياسي، وإن كان هنالك أيضا بيانات على الصعيد العسكري. تفضل.
4: قام نشوان، قبل ساعتين من الآن بدأ هذا الحصار البحري على الموانئ الإيرانية بتوجيهات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنفذه أكثر من 20 سفينة حربية ومئات الطائرات المقاتلة الأمريكية. القيادة المركزية الأمريكية قالت إن قواتها في ذات الوقت كانت تنفذ ضربات في مواقع في إيران، وذكرت أنها تبقى أيضا على أهبة الاستعداد لتنفيذ أي ضربات، وقالت إن لديها قدرة فتاكة على إضعاف إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استبق بدء هذا الحصار بالتأكيد على أمرين: أولا أن الولايات المتحدة ستستمر فيه وكذلك ستعود إلى العمليات القتالية، ويعتقد أن الجمع بين الضربات العسكرية والحصار البحري سيفرض تكلفة باهظة اقتصاديا وعسكريا على إيران. وأيضا اتهم القادة في إيران بأنهم يجرون البلاد إلى الهاوية على حد تعبيره، في إشارة إلى أن القيادة الإيرانية لم تستغل الفرصة الدبلوماسية بالشكل الأمثل، ما يعني أن الولايات المتحدة ستضاعف من الضغوط المفروضة على إيران من خلال تشديد العقوبات، الحصار البحري وكذلك الضربات العسكرية المركزة. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ضرباتها تستهدف بشكل دقيق مخازن للصواريخ والمسيرات، وتعمل على إضعاف قدرات إيران في تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز. أيضا وزارة الخزانة الأمريكية في الساعات الماضية كانت قد أعلنت تشديد العقوبات واستهداف كذلك البنية التحتية المالية لإيران، التي تقول الوزارة إنها تعمل من خلالها على عرقلة حركة الشحن الدولي وتمول من هذه المنظومة المالية قدرات الحرس الثوري.
3: قبل أن نمضي في تفاصيل هذا الكلام للخزانة الملكية أحمد،
4: الصورة الآن هنا في واشنطن.

0: نعم، الخزانة الأمريكية تشدد عقوباتها نشوان في الوقت الذي ما تزال فيه القيادة المركزية تنفذ ضربات بدأتها قبل أكثر من ساعتين قبيل بداية الحصار البحري. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أنها بدأت سلسلة جديدة من الضربات في إيران، قالت إنها تستهدف فيها بشكل أساسي قدرات إيران في تقويض حركة الملاحة في المضيق، وكذلك تستهدف فيها قدرات عسكرية لإيران، مخازن للمسيرات والصواريخ ومنظومات للدفاع الجوي، بالإضافة إلى رادارات. لدينا أيضا هذا التأكيد الذي كنا قد أشرنا إليه من قبل الرئيس الأمريكي الذي يعتقد فيه أن الحصار البحري في المرة الأولى حقق نتائج اقتصادية كبيرة، خسائر اقتصادية كبيرة لإيران. يعتقد بأن إعادة فرض هذا الحصار من شأنه أن يزيد من الضغوط الاقتصادية. أشار إلى مسألة ارتفاع نسب التضخم في إيران، ويعتقد أن المضي في هذا الحصار مع الضربات العسكرية من شأنه أن يحقق نتائج أكبر فيما يتصل بتحقيق المطالب الأمريكية. الملاحظ في الحقيقة نشوان خلال ما مضى من ساعات هو خفوت الحديث عن الدبلوماسية، الحديث تركز على العودة لهذا الحصار، تشديد الضربات العسكرية على نطاق أوسع، وكذلك التهديد بالاستمرار فيها في حال لم تستجب إيران للمطالب الأمريكية. وزارة الخزانة شددت عقوباتها على أكثر من 50 كيانا، قالت إنها تستهدف فيها بشكل أساسي المنظومة المالية التي يديرها علي شمخاني، بالإضافة إلى آخرين. تقول إنها تعمل على تمويل قدرات إيران في عرقلة حركة الشحن البحري في مضيق هرمز. أيضا تابعنا إلى جانب كل هذا السجال المستمر في الحقيقة في الساعات الماضية في قبة الكونغرس بين المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين، وفي الحقيقة ليس كل الجمهوريين يقفون إلى جانب هذه الرؤية الجديدة التي استأنفت فيها الولايات المتحدة الضربات العسكرية والحصار. تابعنا عدد من الجمهوريين يرفضون العودة للعمليات العسكرية دون أخذ تفويض من الكونغرس. الديمقراطيون ما يزالون يتمسكون بمواقفهم ويصفون العودة للعمليات العسكرية والحرب مع إيران بأنها غير قانونية. بكل الأحوال الرئيس ترامب يتمسك بأن كلما فرض ضغوطا اقتصادية وعسكرية كبيرة على إيران كلما تحققت المطالب الأمريكية.
1: طيب شكرا أحمد. أيضا ننوي خبر عاجل آخر، تسليم عن محافظة هرمز الإيرانية للانفجارات في بندر عباس والمدن الساحلية والجزر الإيرانية ناجمة عن اشتباكات في مضيق هرمز. طبعا هذا يعني يتوازى مع ما أشرنا إليه أيضا قبل قليل عن وجود اشتباكات بحسب وكالة المهر. سنتناول أيضا ربما محاولة لربما التوسع في هذا في تفاصيل هذه الأحداث مع عمر هواش مراسل الجزيرة انضم إلينا من طهران. نتابع معك عمر أبرز التفاصيل، لاسيما بعد هذا الإعلان الذي استمعنا إليه، بعد هذه الأنباء التي أوردتها تسنيم وأوردتها مهر عن ذوي انفجارات، عن اشتباكات في مضيق هرمز. ماذا في التفاصيل المتاحة؟
2: نعم نشوان، في الحقيقة هذا تطور مهم أن نتحدث عن اشتباكات بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية في مضيق هرمز، في المياه الخليجية، في بحر عمان. هذا صدر عن مسؤول في محافظة هرمزجان، وبالتالي يبدو أنه أمر مؤكد. التطور اللافت هو احتمال وجود قوات أمريكية في تلك المنطقة، لأننا عندما نرصد الانفجارات هناك كانت عادة ما تكون جراء إسقاط الإيرانيين مسيرات أو ضرب الأمريكيين لقواعد أو نقاط في المناطق الساحلية، أو استهداف إيران لبعض السفن التي تصفها بأنها المخالفة والتي تحاول عبور مضيق هرمز على الرغم من إغلاقه في مخالفة للترتيبات الإيرانية. لكن الآن نتحدث عن اشتباكات بين الجانبين الإيراني والأمريكي. هذا تطور لافت، لاسيما أن القوات الأمريكية طالما بقيت بعيدة عن السواحل الإيرانية لأنها تمارس الحصار البحري عبر تواجد القواعد القطع البحرية الأمريكية عند بحر العرب، وبالتالي تلك منطقة بعيدة جدا عن مضيق هرمز، وأن يحدث الآن اشتباكات بين الجانبين في مضيق هرمز في المياه

0: الخليجية في بحر عمان، هذا تطور لافت ومهم. أحد التطورات أيضا خلال الساعة الماضية هي تلك تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة بوشهر. تحدثت بداية وكالة أنباء مهر عن أن تفعيل الدفاعات الجوية كان في محيط مفاعل بوشهر النووي. بعد ذلك صرح حاكم مدينة بوشهر بأنه تم تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة من دون أن يكون ذلك في محيط المفاعل النووي، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك أي تقارير مؤكدة حول سقوط مقذوفات على المدينة. نعرف أن مفاعل بوشهر هو يقع في أقصى جنوب مدينة بوشهر قرب السواحل على المياه الخليجية، لذلك تفعيل الدفاعات الجوية في المدينة قد يكون مرتبط بالمفاعل أو قد يكون مرتبط
1: مرة أخرى فقط بأي هدف آخر. إلى خبر عاجل أيضا، ترامب يقول لفوكس نيوز: نوجه لإيران ضربات قاسية جدا. أعود لك عمر، تفضل.
0: نعم، هذا التصريح يبدو أن يتناغم مع الانفجارات المتتالية والاشتباكات التي يجرى الحديث عنها خلال الساعات الماضية. عدد كبير من الانفجارات، كنا نتحدث قبل قليل في مضيق هرمز وفي مدينة بوشهر، كذلك كانت هناك انفجارات في مدينة الأهواز خلال الساعات الماضية في جنوب غرب إيران، تلك المدينة التي تضم أيضا عدد من القواعد التابعة للبحرية في الحرس الثوري الإيراني، وبطبيعة الحال منصات ربما لإطلاق الصواريخ والمسيرات، رادارات تساهم في رصد السواحل الجنوبية الإيرانية تحديدا من الجهة الجنوب غربية. إضافة إلى ذلك كان هناك استهدافات لجزيرة قشم، وهي جزيرة تقع في قلب مضيق هرمز، إضافة إلى جزيرة هينغام وهي جزيرة قريبة جدا من جزيرة قشم في المضيق. أيضا انفجارات أيضا سجلت في مدينة بندر عباس، المدينة التي تطل على المضيق، أيضا انفجارات في مدينة سيريك، هذه المدينة التي يمكن القول إنها أحد المدن التي تقع في شرق مضيق هرمز. وبالتالي كل هذا الشريط الساحلي لاسيما الذي يطل على المضيق يبدو أن هناك تركيز واضح من قبل القوات الأمريكية عليه بهدف إضعاف السيطرة العسكرية الإيرانية على مضيق هرمز.
1: عمر، للمرة الثانية أيضا
0: يزالون يؤكدون أنهم يمتلكون السيادة على
1: أهمية المضيق. هذه الأخبار العاجلة، أستميحك عذرا، في خبر عاجل آخر، التلفزيون الإيراني: اشتباكات وتبادل إطلاق نار في مضيق هرمز. وكالة الأنباء الإيرانية: دوي انفجار في محيط مدينة حاجي أبان في محافظة هرمزجان جنوبية البلاد. وتعقيبا أيضا على ما قاله ترامب استكمالا للأخبار العاجلة الخاصة بتصريحاته ترامب لفوكس نيوز، قال: الضربات على إيران ستستمر حتى أقول إن هذا يكفي. أعود لك مرة ثانية عمر.
0: نعم، واضح أن التركيز الآن هو على المنطقة التي تقع في مضيق هرمز. حاجي أباد أيضا هي مدينة ليست بعيدة جدا عن مدينة بندر عباس، هي تقع في نطاق مضيق هرمز، ومن الواضح أن هناك تركيز أمريكي على استهداف القوات الإيرانية مراكز السيطرة القيادة لبحرية الحرس الثوري في محيط مضيق هرمز تحديدا الجهة الشمالية. من فضلا عن أن الأهداف التي تضربها أمريكا خلال هذه الساعات ربما وخلال الأيام الماضية مثلما صرح الإيرانيون، كان هناك تركيز على الرادارات وأبراج الاتصالات. واضح أن أمريكا تريد أن تعمي أعين إيران عن مضيق هرمز، ربما لأجل محاولة فتح مسارات في المضيق، محاولة لفتح المضيق أو محاولة لإخراجه عن السيطرة الإيرانية. على الرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المضيق مفتوح وأن السفن يمكنها العبور منه عدا السفن الإيرانية، في المقابل الإيرانيون لا يزالون يؤكدون أن المضيق مغلق. محمد رضا عارف النائب الأول للرئيس الإيراني تحمل على تصريحات ترامب لأجل فتح المضيق، وقال إن إيران لا ترد على هكذا تصريحات. الجيش الإيراني كان قد قال إن المضيق سوف يفتح فقط في حالة أن يتم تنفيذ وتطبيق الترتيبات الإيرانية. إيران لا تزال تصر على أنها هي صاحبة السيادة على المضيق، ولا تزال تتمسك بمذكرة التفاهم البند رقم 5 الخاص بهذا المضيق، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي الملك دونالد ترامب قال إن مذكرة التفاهم باتت غير منفذة مطبقة.
1: أيضاً ثم الإيرانيين يقولون إن بعض التفاصيل المهمة الآن في الأخبار العاجلة التي ترد، اسمح لي أيضاً مرة أخرى، ترامب لفوكس نيوز: سنضرب بقوة أو سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور. أكرر هذا الخبر العاجل، ترامب لفوكس نيوز: سنضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة والجسور، سنستهدف جميع جسورهم ما لم يوافقوا على العودة إلى طاولة المفاوضات، استكمالا لهذه التصريحات. ومرة أخرى أعود لك عمر.
0: نعم، كنا نتحدث عن مذكرة التفاهم. طهران لا تزال تؤكد أنه ينبغي تطبيق البند رقم 5 من المذكرة الخاص بمضيق هرمز، من حيث أنها هي تمتلك السيادة على المضيق وأنها المسؤولة عن ترتيب الملاحة والأمن فيه طيلة فترة المفاوضات المتوقفة بطبيعة الحال نتيجة الحملات والهجمات المتبادلة بين الطرفين. فضلا عن أن فرض الحصار الأمريكي قبل أكثر من ساعتين على إيران هنا يعتبر إيرانيا على أنه انتهاك أيضا لمذكرة التفاهم. طهران كانت قد علقت على إعادة فرض الحصار قبل فرضه عبر ما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، حيث اعتبر أن فرض الحصار البحري هو أحد أشكال الحرب على إيران، مشددا على أن إيران سوف ترد على هذا الأمر بأشكال مختلفة من دون أن يسميها، لكنه قال إن الرد الإيراني لن يقتصر على استمرار إغلاق مضيق هرمز وأن لدى إيران أيضا خيارات أخرى. التهديدات الآن باستمرار العمليات العسكرية الأمريكية من قبل ترامب خلال اليوم وغدا وبعد غد، هنا يعتبر إيرانيا على أنه انتهاك لمذكرة التفاهم البند رقم 1، والتهديد باستهداف الجسور ومحطات الطاقة قد ينقل المعركة إلى مرحلة أخرى كان قد هدد بها ترامب سابقا وتراجع عنها، والإيرانيون قالوا إنهم سيردون على أي اعتداء يطال الإراضي الإيرانية سواء كان أهداف عسكرية أو أهداف مدنية.
1: طيب دعنا نستفهم من أحمد رهات في واشنطن مرة أخرى. عمر، شكرا لك. تفاصيل ربما إن كان هناك تفاصيل أوفى متعلقة بهذه التصريحات، لا سيما أنها أحمد تتحدث عن انتقال فيما يتعلق بطبيعة الأهداف، وقد شهدنا انتقالا لأكثر من مناسبة في أكثر من مناسبة خلال هذه الأيام لتغيير الأهداف. كان هنالك استهداف للساحل فقط، محاولة لعرقلة لعملية السيطرة على هرمز، ثم انتقلت إلى أهداف في العمق الإيراني. أحمد، وأيضا قبل أن أسمع منك الإجابة، ترامب يقول لفوكس نيوز في خبر عاجل: الولايات المتحدة أجرت محادثات مع إيران يوم الثلاثاء. أحمد.
2: نعم، تستمر هذه المقابلة في هذه اللحظات نشوان مع قناة فوكس نيوز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد فيها أن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات العسكرية الليلة وغدا والليلة التي تليها، بالإضافة إلى التهديد مرة أخرى بأن المرحلة النهائية سيستهدفون فيها الجسور، كل الجسور الإيرانية، يقول سيتم استهدافها من خلال هذه الضربات، ويصف هذه الضربات بأنها ضربات قاسية تستهدف فيها الولايات المتحدة القدرات التصنيعية والعسكرية وحتى كذلك كامل ما يملكونه، يقول على طول السواحل الإيرانية يجري استهدافه حسب ما قال لفوكس نيوز في هذه التصريحات التي ما نزال نتابعها. الرئيس الأمريكي يؤكد فيها أن هذه الضربات ستستمر لحين عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، وهو أكد في الحقيقة أن ممثلين عنه قد تواصلوا مع إيران قبل نحو ساعة من الآن. هذه التأكيدات من الرئيس الأمريكي على الأقل هذه المرة تؤكد أن الاتصالات مستمرة بشكل أو بآخر، ولكن في ذات الوقت ويعتقد بأن تكثيف هذه الضربات العودة للحصار البحري من شأنه أن يعيد الإيرانيين بمواقف مختلفة على طاولة المفاوضات. هو يقول إن المفاوضات التي جرت في مسقط كانت مستمرة لحين أن استقبل المفاوضون الإيرانيون اتصالا ثم انسحبوا بعد ذلك. وأشار ترامب أيضا في تصريحاته الماضية بأن إيران هي التي بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وبالتالي الولايات المتحدة ترد على ذلك بقوة ويعتقد بأن الإيرانيين لا يمكن الوثوق في تعهداتهم في أي اتفاق يبرم معهم، وبالتالي يعتقد إلى جانب عدد من مستشاريه أن لغة القوة هي اللغة الوحيدة التي يمكن أن تغير المواقف الإيرانية على طاولة المفاوضات. الآن يهدد بشكل قوي هذه المرة، يعيد الحصار البحري إلى كامل قوته كما تقول القيادة المركزية الأمريكية، التي أشارت في بياناتها السابقة بأن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية إلى جانب مئات المقاتلات تعمل على تنفيذ هذا الحصار على الموانئ الإيرانية، حيث تمنع أي سفن تريد الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو تريد الخروج من الموانئ. أيضا ترامب في تصريحاته هذه يقول إن الولايات المتحدة ستستمر حتى الأسبوع المقبل، بل ويقول إن هذه الضربات ستستمر لحين عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات. نحن ما نزال نتابع هذه التصريحات التي يدلي بها الرئيس الأمريكي إلى لقناة فوكس نيوز، ويقول فيها: أبلغناهم قبل نحو ساعة أن عليكم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديكم شيء. ترامب استبق هذه التصريحات بتصريحات أخرى كان قد أدلى بها من البيت الأبيض، قال فيها إن القيادة الإيرانية تقود البلاد إلى الهاوية على حد تعبيره، في إشارة إلى أنه كلما استمرت المواقف الإيرانية على حالها كلما زادت الولايات المتحدة من ضرباتها على القدرات العسكرية والتصنيعية وحتى كذلك البنية التحتية الإيرانية. وهو يؤكد مرة أخرى في تصريحاته هذه بأن الولايات المتحدة ستستمر لحين عودة الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات، بل ويقول أيضا إن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستستهدف البنية التحتية الحيوية في إيران، منشآت الطاقة وكل جسر في إيران، كما يقول ترامب لقناة فوكس نيوز في هذه التصريحات التي تبث. نعم. الآن أيضا يقول فيها: لو لم أتصرف بالطريقة التي أتصرف بها لما كانوا أبرموا اتفاقا بعد أو أبدا. أيضا هو عاد وانتقد الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وصفه بأنه اتفاق سيء، ويقول بأنه يريد أن يتوصل إلى اتفاق مختلف، ويؤكد أيضا على ذات الموقف الذي كان قد أكده في مواقف سابقة، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة هدفها الرئيس هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ولكن الآن التركيز الأكبر في الحقيقة هنا في الولايات المتحدة على الارتدادات الاقتصادية التي قد يحدثها عودة إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.
1: شكرا لك أحمد الرهيد من واشنطن مراسل الجزيرة، وشكرا لعمر هواش أيضا كان قبلك معنا في طهران. الآن سنأخذ هذه المعطيات والتطورات إلى ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية صراعات دولية، وأيضا معنا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، وفي الاستوديو هنا العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري والاستراتيجي، وينضم إلينا من واشنطن الدكتور جيك سوترياديس زميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية. أهلا بكم جميعا. العقيد نضال أبو زيد سأبدأ معك، نظرا لهذا التطور الميداني ثم محوران أساسيان هنا: ما الذي تريد الولايات المتحدة تحقيقه من خلال هذه الأهداف التي يتم استهدافها؟ ولدينا تطور متعلق الآن بالتهديد، وكان جزء منه قد نفذ عمليا باستهداف الجسور.
3: نعم، الإجابة على سؤالك أجبنا عليها بعبارة وردت في البيان الأمريكي للقيادة الوسطى الأمريكية، والبعض اعتقدها أنها عبارة إعلامية، وهي عبارة فتاكة. قلنا في النشرة الماضية قبل حتى بدء الاشتباكات أن عبارة فتاكة ليست عبارة إعلامية أو إنشائية، بقدر ما هي عبارة عملياتية عسكرية تستخدم عندما تكون الهدف من العمل العسكري الآني هدف شل القدرات. بالتالي الديزايزف أوبريشن أو الديزايزف سترايك الهدف الرئيسي منه شل القدرات الموجودة. عندما استخدمت لأول مرة اليوم في بيان القيادة الوسطى الأمريكية بات واضحا أن الجانب الأمريكي ذاهب إلى ثلاثية، هذه الثلاثية: الحصار، القصف، والاشتباك البحري. الاشتباك البحري، بالتالي هذه الاشتباكات التي يجري الحديث عنها في مضيق هرمز إن تأكدت فيها اشتباكات بحرية، ولا أعتقد أنها قد تكون عمليات إبرار أو عمليات إنزال برية.
1: الهدف من هذه الثلاثية السيطرة على مضيق هرمز؟
3: إحداث الإعماء الراداري أولا على طول الساحل الغربي 2400 كيلومتر، إحداث الشلل لقدرات الحرس الثوري، والمنع والتجريد لقدرات الحرس الثوري البحرية من القيام بتهديد مضيق هرمز. يبدو الهدف الرئيسي والاستراتيجي

0: استراتيجي من كل العمل العسكري السيطرة على مضيق هرمز، وهو ما ورد في حديث ترامب أكثر من مرة.
1: من خلال هذه الأهداف، طبيعة الأهداف، ما لاحظته أنها إما أهداف تصنيعية عسكرية، إما أنها أهداف متعلقة بالنقل كالجسور والممرات، إغلاق حتى الممرات البديلة حتى على المستوى البري، أو استهداف الدفاعات وبالتالي المضادات الإيرانية المقابلة لهذه الهجمات. هل الجسور تقع ضمن محور النقل والممرات التجارية؟
0: نعم، أعتقد أن الجسور والبنية التحتية أجاب عليها ترامب في تصريحاته قبل قليل حين قال أنها مؤجلة للمرحلة القادمة أو المرحلة النهائية، بمعنى نحن أمام عمليات مراحل تعرف عسكريا بعمليات التارجتينج الاستهداف. بدأت باستهداف قدرات الحرس الثوري البحرية، قاعدة الإمام علي البحرية في جنوب الساحل الغربي، القواعد البحرية، قدرات الحرس الثوري، بالإضافة إلى القواعد الصاروخية التي بدأت على الخط الأول، وهنا نتكلم عن الخط الساحلي الغربي الأول. مع الضربة الثانية انتقلت الخط النار إلى الخط الثاني، أي بمعنى خطوط الإمداد اللوجستي التي تزود الخط الأول. أصبح عندنا منطقة نارية تمتد على طول المنطقة أو على طول الساحل الغربي الإيراني بعمق تقريبا من 5 إلى 10 كيلومتر. هذا العمق مكن الجانب الأمريكي على القيام بشلل لقدرات الحرس الثوري البحرية، ودفعوا باتجاه إجراء هذه المناورة التي يجري الحديث عنها، عمليات الاشتباك، وأعتقد أنها عمليات تجريبية أو اختبار لمدى ما تبقى للحرس الثوري من قدرات بحرية.
1: طيب الآن سننتقل بهذا الحوار إلى الجانب السياسي، وسأبدأ معك الحقيقة دكتور شرقاوي. واضح أن هنالك ما يشبه التحول في عملية الاستراتيجية المتبعة، أشرتها اليوم الورسي جورنال على شكل 3 مراحل. المرحلة الأولى وهي بداية الحرب أو بداية الهجمات، وهي ضربات جوية منسقة بأهداف ثقيلة ونوعية، ثم عملية حصار الموانئ، ثم الآن الحديث عن سيطرة على هرمز. هل هذا الانتقال برأيك هو انتقال مدروس سياسيا، مدروس استراتيجيا من ناحية إدارة ترامب، أم أنه يؤشر حالة من الإخفاق أدت بالتالي إلى اتخاذ استراتيجيات مختلفة من مرحلة إلى أخرى؟
2: لم يكن ترامب ولا جنرالات البنتاغون في اليوم الأول، ولم يكن الحرس الثوري والقيادة في طهران مستعدة، بمعنى لديها عيون زرقاء اليمامة لتنظر من يوم 28 فبراير إلى طول المسافة 4.5 شهور إلى تحديد أو استشراف هذه اللحظة. ولكن هذا تطور تلقائي من طبيعة الصراع، كون أن هناك حرب 40 يوما، هناك فسحة وقف إطلاق النار، هناك مشروع مذكرة التفاهم وعدم اكتمال المسار التفاوض. إذن الطرفان مواقف الطرفين تتطور مع تطور التعقيدات المتتالية، فبالتالي الآن الحصيلة هي أن هناك الآن مجموعة خطوات: إيران تغلق المضيق، الولايات المتحدة تفرض حصارا بحريا للمرة الثانية، ولكن ليس هناك أفق استراتيجي حقيقي على أساس أن هذا الموقف سواء من قبل إيران أو من قبل ترامب سيؤدي إلى انتصار بنتائج محددة، بمعنى ليس له أفق براغماتي في تسوية الصراع، وإنما فقط في مواصلة محاولة البحث عن منطلقات جديدة في إدارة هذا الصراع. من ناحية أخرى أيضا هناك الآن سباق، وقلت هذا، أن حرب هرمز أصبحت تغلب وتغطي بظلالها على الحرب الأصلية وهي حرب إيران. لا نحتاج لأن أن نسميها حرب إيران، بقدر ما ينبغي التركيز كله على أننا أمام حرب مفتوحة الآن والطرفان يتهيئان. الفرق بينهما أن ترامب يريد أن يجمع بين منطلقين: منطلق الحصار البحري والقصف الجوي وربما القصف البحري المتدريجي إلى مواقع وأهداف أكبر من أي وقت سابق، مع محاولة الخنق أو الاستنزاف الاقتصادي، منع إيران من تصدير نفطها وقطع الطريق عليها من ناحية أخرى.
1: وبالفعل هذا تحديدا دكتور جيك سوتيريادس، هذا تحديدا ما قالته الورسي جورنال، وأشارت إلى أن هنالك تحولا كبيرا، لكن الإطار العام في هذا التحول هو وهو مسألة هرمز، تجعل الأمر أكثر خطورة لناحية أولا إمكانية توسع الصراع بشكل كبير بسرعة لأن هرمز مهم جدا للإيرانيين كما يفهمونه اليوم. ثانيا يعقد بشكل كبير مسألة التوصل إلى توافق أو اتفاق مع الإيرانيين على الأقل كما يرجو ترامب من خلال هذا الضغط العسكري. هل تعتقد بأن هذه الاستراتيجية الجديدة لترامب ناجعة؟
3: شكرا لكم على هذه الاستضافة. إذا ما عينا التطورات الراهنة بخصوص هذا الملف بغض النظر عن الاتفاق الذي تم توقيعه في 17 من يونيو هو على جهاز الإنعاش، هو يحتضر الآن، ونحن نرى النهج الأمريكي الجديد من خلال هذه الضربات العسكرية الدقيقة. أعتقد أننا في صدد أسابيع متعددة من العمليات العسكرية التي سوف تستمر وتتتالى، وذلك بهدف ممارسة الضغوط على النظام الإيراني بأكثر قدر ممكن. وبكل تأكيد الهدف هو التأكد من أن الإيرانيين لن يحتفظوا بسيطرة دائمة على مضيق هرمز. نحن الآن في هذه المرحلة وهذا ما تتركز عليه الجهود. نتحدث عن لربما 30 إلى 40 سفينة كانت تعبر يوميا قبل العودة إلى الأعمال العدائية. الإيرانيون لديهم شواغل بأنهم قد يكون في صدد خسارة هذه الورقة الاستراتيجية. هم يعرفون ذلك، الأمريكيون يعرفون ذلك، ولكن بكل تأكيد الولايات المتحدة لا يمكن أبدا أن تسمح لإيران بأن تسيطر على المضيق بشكل كامل. الإيرانيون سوف يستمرون بالتصعيد كما فعلوا لربما من خلال إطلاق الصواريخ التي تستهدف القواعد الأمريكية والضغط على الحلفاء للولايات المتحدة. في نهاية المطاف بعد هذا التصعيد أعتقد أننا سوف نعود إلى مسار تفاوضي لمحاولة الوصول إلى تسوية، ولكن المسافة لا تزال بعيدة الآن.
1: طيب دكتور صدقيان، يعني بفكرة المحاولة السيطرة على مضيق هرمز، ولا شك أن الإيراني لديهم ما لديهم من أدوات لمقاومة هذه الرغبة أو هذا الهدف، لكن بالجملة وكأن حرية الملاحة تحولت من مبدأ قانوني إلى أداة عسكرية، وهو أمر لافت خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها التهافت على محاولة السيطرة على تدفق الطاقة. هل تعتقد بأن الإيرانيين يسيرون بالاتجاه الصحيح كرد فعل على ما يريده ترامب اليوم؟
0: نسوان، اولا اذا نظرنا الى المشهد الوضع في مضيق هرمز، هذا المضيق في 27 من فبراير، يعني قبل 24 ساعه من بدء الهجوم اللي شنته الولايات المتحده واسرائيل على ايران، في 27 كان هذا المضيق امنا لكل السفن أن تذهب وتأتي ولم يكن هناك مشكلة. حتى أن الحرب التي شنتها إسرائيل في يونيو حزيران من العام الماضي لم توقف الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي السبب الرئيسي في هذا المشهد هو الولايات المتحدة. عندما شنت الحرب تم إغلاق المضيق لأسباب تتعلق بالحرب والقطع العسكرية التي تمر إلى القواعد الأمريكية إلى منطقة الأسطول الخامس وما شكل ذلك، وبالتالي أغلق المضيق بسبب الحرب. لحد الآن المضيق يعني فيه هدوء هش إلى أن تم التوقيع على مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم المادة الخامسة واضحة جداً، والرئيس ترامب وقع على نسختين من هذه المذكرة باللغة الإنجليزية واللغة الفارسية
1: لأن نجد من هو الملام. لكن أنا أتحدث هنا
0: ليس هو ملام،
1: لا حتى لو اتفقنا من حيث المبدأ على أن الحرب هي ما سبب مضيق هرمز مشكلة ومستمرة، لكن أنا أتحدث هنا عن رد الفعل الإيراني. يعني أليس هنالك أي شخص في داخل القيادة الإيرانية يقاوم فكرة تحويل حرية الملاحة من مبدأ قانوني إلى مادة عسكرية لتنفيذ أجندة سياسية سواء لدى الأمريكيين أو حتى لدى الإيرانيين؟
0: المبدأ القانوني الذي نتحدث عنه عن القانون، القانون هو مجلس الأمن الدولي. أي دولة تتعارض أو لا تنفذ القانون عند ذلك مجلس الأمن الدولي يقول عليها دولة مارقة وتؤثر على الأمن والسلام العالميين ويكون ما يكون حسب قرار مجلس الأمن الدولي. الآن لا يوجد مجلس الأمن الدولي، هذه نقطة. النقطة الثانية، الولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران على أي قانون استندت؟
4: هل القانون الدولي مواثيق دول على أي قانون استنادا؟ حتى أن الديمقراطيين

0: في داخل الولايات المتحدة يقولون بأن الرئيس ترامب دخل في حرب هي ليست حرب الولايات المتحدة، هي حرب نتنياهو. وحتى
1: والآن الحرب تحولت إلى حرب للسيطرة على مضيق هرمز،
0: هذا هو هذا الذي أراده ودفع كل الأطراف المعنية، الرئيس ترامب دفعها إلى هذه الزاوية. وبالتالي أنا عندما قلت بيان مذكرة التفاهم، مذكرة التفاهم في الفقرة الخامسة تقول واضحا وتعطي الحق لإيران بإيجاد الترتيبات المناسبة لفتح مضيق هرمز والعودة به إلى قبل الحرب، يعني العودة به إلى 27 فبراير الماضي. طيب. وهذه 27 لمدة 60 يوما.
1: طيب.
0: الرئيس ترامب أخل بهذا الأمر، وهو قال، يعني نائب الرئيس قال بأن مذكرة التفاهم خدعة، جي دي فانس قال ذلك اليوم أمس، الرئيس ترامب قال بأننا أردنا اختبار إيران، والإيرانيون أيضا أرادوا اختبار الولايات المتحدة، لأن هناك مفاوضات كبرى في الستين يوما للغبار النووي كما يعبر عنه الرئيس ترامب.
1: اسمح لي أن أنوه إلى هذه الأخبار العاجلة المتعلقة بهذه التطورات. أولا ترامب قال لفوكس نيوز نراقب موقع جبل الفأس بعد ورود معلومات عن وجود نشاط فيه، وإذا أقدمت إيران على أي تحرك فسنرد فورا. هذا في سياق التصريحات التي يدلي بها ترامب، ربما ما زالت المقابلة جارية حتى اللحظة مع فوكس نيوز. يقول أيضا لدينا أسلحة قادرة على الوصول إلى أعماق كبيرة ونراقب موقع جبل الفأس الإيراني بالكاميرات. طيب في تعليق صغير لي،
0: عندما يقول الرئيس ترامب بأنه يذكر جبل الفأس وهو يوجد قريب من نطنز، معنى ذلك بأنه هو يريد أن يقفز إلى الأمام خطوة. هو فشل في مضيق هرمز ويريد أن يتوجه إلى الملف النووي ويقصف جبل الفأس، وهو الآن ليست فيه أي منشآت نووية، لكن كان مهيئ يعني احتضان منشآت نووية على أي حال. بس عندما يعني عندما يقفز من المضيق، الآن مشكلة المضيق، يقفز إلى جبل الفأس، معنى ذلك بأنه يريد أن
1: سنعود للحوار بهذه النقطة،
0: يعني يقفز إلى الأمام.
1: دعنا فقط نتابع هذا التقرير. مشاهدينا، يوصف جبل الفأس القريب من منشأة نطنز في محافظة أصفهان يوصف بالموقع النووي الغامض والأكثر تحصيلا. نتابع هذا التقرير ثم نكمل النقاش بحوله.
2: في جبال زاغروس وعلى بعد 1600 متر جنوب منشأة نطنز النووية، تقول تقارير استخبارية أمريكية إن إيران تقيم هناك أحد أكثر مواقعها النووية سرية وغموضاً، جبل الفأس. المجمع الذي يوصف بأنه الأكثر تحصيناً تحت مئات الأمتار من الجرانيت أصبح الآن محط أنظار العالم باعتباره هدفاً عسكرياً محتملاً. يقع موقع جبل الفأس جنوب طهران قرب منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم، غير أنه لم يتأثر من الضربات الأمريكية الإسرائيلية في يونيو 2025 التي ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان. بدأ تشييد الموقع فعلياً في ديسمبر 2020 ويضم مجمعين من الأنفاق المحصنة. تشير تقارير استخبارية أمريكية إلى أن المنشأة محفورة في أعماق الجبل وتحت مئات الأمتار من صخور الجرانيت الصلبة، ما يجعلها محصنة حتى ضد أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية. تشير المعلومات المتداولة إلى أن المنشأة تضم 4 مداخل للأنفاق على الأقل، مقارنة بمدخلين فقط في منشأة فوردو، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على الصمود أمام الهجمات الجوية. وبحسب موقع المونيتور الأمريكي، تشتبه وكالات الاستخبارات في أن طهران تسعى لبناء منشأة سرية وغير معلنة لتخصيب اليورانيوم لتكون بمثابة مظلة لتأمين برنامجها النووي. أما طهران فتقول إن المنشأة مخصصة فقط لتجميع وتصنيع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة، لكنها لم تسمح للمفتشين الدوليين بزيارة جبل الفأس، ما أثار شكوكاً لدى واشنطن وتل أبيب من إمكانية استخدامه لأغراض سرية أخرى مثل تخصيب اليورانيوم.
1: الآن سنستكمل النقاش، نعود لنشرك الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد بن ضرب زيد. جبل الفأس كهدف

0: بالنسبة للأمريكيين مع وجود هذا الغموض طبعا. لا نعلم إذا كان هنالك معلومات استخبارية أصلا موجودة لدى الأمريكيين مفصلة متعلقة بهذا الموقع، لكن على الأقل هذا هو المتاح من معلومات تنشر في وسائل الإعلام الدولية، وبالتالي أهمية هذا الهدف بالنسبة للأمريكيين.
1: الصندوق الأسود للمشروع النووي الإيراني بسبب عمقه سريته والتخفية الستر الموجودة به بدأ العمل بهذا،
0: هو في مناطق صخرية صعبة،
1: هو موجود في المناطق الصخرية في جبال زاغروس في المنطقة الغربية من إيران على عمق 600 متر بناء على بعض المعلومات التي وردت، وللتوثيق هذه الأرقام وردت على ISW مع دراسات الحرب الأمريكي، انكشاف جبل جبل الفرس الآن بهذا التوقيت يشير بكل وضوح إلى الانكشاف الاستخباري لدى إيران. هذا موقع لم يكن معروف بشكل كبير، بدأ الحديث يجري عنه بعد عملية 12 يوم بعد استهداف المواقع النووية الإيرانية بأنه قد يكون الجانب الإيراني قد نقل إلى جبل الفأس. الطبيعة الجغرافية لجبال زاغروس عبارة عن صخور جرانيتية، بالتالي يبدو أن اختيار هذا الموقع لم يكن عبثيا،
0: مدروسا.
1: الأمر الآخر، إذا ما نظرنا جغرافيا إلى جبل الفأس نجد أنه يتوسط أربع مواقع نووية رئيسية، وبالتالي هي منطقة مدروسة، نقطة مدروسة من أجل تزويد كل المواقع النووية الإيرانية وتخفيتها داخل هذا الموقع. الحديث أو كثرة الحديث عن جبل الفأس تشير إلى أن هناك على ما يبدو جهد استخباري عالي من قبل الجانب الأمريكي بالتسليط الضوء على جبل الفأس فيما يتعلق بموضوع الاستهداف، والذي أشار له الصدقيان بأنه الانتقال من مضيق هرمز إلى جبل الفأس. في كل الدراسات العسكرية هناك هدف استراتيجي وهناك هدف تكتيكي. الهدف التكتيكي الآن الموجود على الأرض الإعماء الراداري، تجريد إيران من قدراتها، تجريد الحرس الثوري من القدرات البحرية، ثم الانتقال لخط النار الثاني، ثم الوصول إلى الهدف الاستراتيجي وهو جبل الفأس. وبالتالي الحديث عنه ليس انتقال من مرحلة إلى مرحلة بقدر ما هو إشارة إلى مرحلة مهمة في نهاية العملية الحالية.
0: بشكل سريع ومختصر، لو أرادت الولايات المتحدة على الأقل كما يقرأ ذلك بعض المتابعين والخبراء العسكريين والاستراتيجيين إحداث هذا الفرق في ميزان القوة على الأرض من خلال هذه الضربات، من خلال هذه المراحل التي أشرنا إليها، الضربات الجوية، حصار الموانئ، السيطرة على هرمز، أو كل هذه الخطوات مع بعض، إذا أرادت تحقيق أهدافها هل بإمكانها ذلك من دون الانجرار إلى حرب مع الإيرانيين مباشرة؟ شاملة؟
1: نعم، يجوز ذلك عسكريا من خلال المحافظة على زمام المبادرة. الآن زمام المبادرة للجانب الأمريكي، للتوضيح للمتابعين والمشاهدين، زمام المبادرة هو من الذي يبدأ ومن الذي ينهي باختصار دون الدخول بتعقيدات المفاهيم العسكرية. هو الذي يبدأ الجانب الأمريكي ويعلن عن بدء القصف وبدء عمليات القصف على إيران، وهو الذي ينهي، وبالتالي من يمسك زمام المبادرة ينتقل إلى مرحلة ثانية عسكرية وهي إدامة زخم الهجوم. وحصل ذلك، أننا بدأنا نرى أن بين كل ضربة وضربة هناك ضربة، هذا إدامة زخم الهجوم، وبالتالي مسك زمام المبادرة إدامة زخم الهجوم ينقل عسكريا المهاجم إلى مرحلة استثمار الفوز، وهذا ما يحصل على أرض الواقع. لذلك بدأت العمليات القصف بعمليات قصف مسائية ثم انتقلت إلى مراحل، ثم بدأنا نلمس أن بين كل عملية وعملية هناك عمليات قصف، هذا هو إدامة زخم الهجوم. النقطة الأخرى أن إيران لا تزال في وضع دفاعي، لم تبادر إيران بأي محاولة لانتزاع زمام المبادرة من الجانب الأمريكي. كل ما تقوم به إيران محاولة تثبيت معادلة التناسب بالرد على الرد الأمريكي من خلال استهداف القواعد في المنطقة العربية.
0: دكتور شرقاوي، وكأن الحرب تنتقل من مرحلة عدم وجود حرب شاملة وربما حتى عدم السيطرة على أماكن أو على رقع محددة إلى فكرة السيطرة على تدفق الطاقة، بما في ذلك حتى رد الفعل الإيراني. يعني أشرت قبل قليل إلى الول ستريت جورنال، هنالك مقال آخر أشارت فيه إلى أن إيران تستهدف الناقلات الصغيرة التي تنقل النفط قبل ذهابه إلى آسيا حتى يتم تجميعه لدى الناقلات الكبرى ويسمى بالشاتل رانز أو الناقلات الصغيرة. هل هي بالفعل الصورة كذلك، هي عملية حرب للسيطرة على تدفق الطاقة؟
2: الحصار في حد ذاته، سواء كان الحصار الإيراني على المضيق ومنع أي ناقلة وأي سفينة من المرور، وأيضا الآن يأتي الحصار البحري أيضا ليتحكم في حركة السفن الإيرانية، هو حصار مضاعف على أمل أن يكون له تأثير اقتصادي. الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون الآن بإغلاق المضيق ومنع الحركة، حركة الملاحة البحرية، أن تنتفخ أسعار الطاقة من جديد، نصل إلى 100 دولار للبرميل الواحد. هذا نذير شؤم بالنسبة لترامب على المستوى السياسي، على المستوى الانتخابي. أزمة الطاقة تؤرق ترامب وبقية المسؤولين في البيت الأبيض. في المقابل الآن عندما يعيد ترامب فكرة الحصار البحري، هو يمنع الإيرانيين من تصدير النفط. قبل 10 أيام سحب البيت الأبيض رخصة السماح للإيرانيين بتصدير النفط. حصار اقتصادي على أمل الاستنزاف، وهو استنزاف متبادل. الإيرانيون يعتقدون أنهم يستطيعون تسبب في الاستنزاف السياسي لترامب بين الآن وفترة الانتخابات بالنسبة لتجديد أعضاء الكونغرس. الولايات المتحدة بقيادة ترامب تعتقد أنها تستطيع الاستنزاف الاقتصادي، بمعنى الجمع بين هذه الضربات العسكرية، خنق الاقتصاد الإيراني، لعل وعسى أن تحدث نوع من الانكسار في داخل طهران. ولكن من الناحية الاستراتيجية جربنا هذا لفترة محددة، قضية الحرب بطرق أخرى من غير القصف، يعني الحصار أو الحصار المضاد، كانت لعدة أسابيع ولم تعطي المعادلة الصفرية لا لترامب في هزيمة الإيرانيين ولا للإيرانيين في إلحاق الهزيمة بترامب. أرى أن نظرا لهذا الشح الاستراتيجي لدى الطرفين،
0: شح استراتيجي
2: نعود إلى هذه المنطلقات. بالنسبة لأزمة الطاقة، الآن هناك دول قد بدأت كمثل الإمارات تبحث عن ما يمكن اعتباره بالمضيق البديل، ليس المضيق البحري وإنما الطرق على اليابسة، الطرق برية تنقل إمدادات محددة بكميات صغيرة ما تستطيع أن تستوعبه بعض الشاحنات، نقله من الحقل إلى السفينة عند مرافق بعيدة. ولكن هذه قد تكون حلا نظريا من الناحية،
0: وبالتالي مؤقتة. عملية تدفق الطاقة كلها كعملية متضررة من هذا،
2: لكن هي مكلفة قبل أن نعتبرها بديلا، هي مكلفة إلى حد كبير، فلا أعتقد أنها تدوم كحل.
0: ماذا لو دكتور جيك، ماذا لو لم تنفع كل هذه الاستراتيجيات؟ يعني تحدثنا إلى تحول في الاستراتيجية، الضربات الجوية، حصار الموانئ، السيطرة على هرمز، ما يجري حاليا. ماذا لو لم يكن كل ذلك ناجعا بالنسبة للرئيس ترامب، الذي أيضا يواجه ربما تحديات على مستوى الكونغرس، حتى بعض الجمهوريين غير راضين عن أدائه فيما يتعلق أو قراراته فيما يتعلق بهذه الحرب؟
3: هذا صحيح، تبرز الأصوات حتى من ضمن الحزب الجمهوري، ومن بين الأصوات لينزي غراهام الراحل تحدث وقال إنه كان من المبكر جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في اتفاق لوقف إطلاق النار، وأنه كان يتعين على الولايات المتحدة أن تستمر في عملياتها العسكرية لإضعاف النظام الإيراني بمساية أعلى. المشكلة الآن هي أن النظام الإيراني بقي في السلطة بالرغم من القضاء على رأس الهرم، ولكن الآن لدينا ديكتاتورية عسكرية تدير الشؤون والشجون الإيرانية على شكل الحرس الثوري الإيراني. هذه المجموعة من القادة تعتقد أن التشدد في النهج، وهو أمر يختلف عن المقاربة السابقة، هذا التشدد يعطي إيران الأوراق، أوراق القوة، لكي تتشدد في موقفها وتحصل المكاسب. إيران تشعر بالضغط على المستوى الاقتصادي، والرئيس ترامب سوف يستمر بضرب إيران اقتصاديا أيضا، ولكن في نهاية المطاف المسألة الأساسية هي أن النظام الإيراني سوف يبقى في السلطة. ما من قابلية في الولايات المتحدة لحرب طويلة الأجل مجددا في منطقة الشرق الأوسط. وأعتقد أن الحل الذي كان يقضي بتغيير النظام لا يمكن أن ينفذ إلا من خلال نشر القوات في الميدان، ولا أعتقد أن هذا الخيار مطروح في الولايات المتحدة لأسباب متعددة، وخصوصا الشواغل السياسية، ومن المنظور العسكري حتى لا أعتقد أنه بالإمكان أن يتحقق هذا الهدف إلا إذا كان على نطاق واسع للغاية. وبالتالي هذه المعضلة التي يتعين على الإدارة أن تتعامل معها وصولا إلى التوصل إلى اتفاق.
0: دكتور سفيان، لو عدنا الآن إلى فكرة الرد الإيراني، حتى لو ثبت هذا الكلام الذي يتم الحديث فيه عن أن

0: إيران تستهدف الناقلات الصغيرة هذه التي قبل أن يتم شحنها إلى الناقلات الكبرى التي تذهب إلى آسيا. نحن إزاء محاولة لفهم الاستراتيجية المتبعة إيرانيا، هل نحن إزاء تدرج في عملية التصعيد الإيراني في الرد كما أشرنا إلى الحالات الثلاث للأمريكيين؟ هل نتوقع أن يكون هنالك نسق أو نمط قريب من هذا النمط بالنسبة للإيراني؟
1: بالتأكيد، يعني الحالة القتالية أو المشهد القتالي في مع الولايات المتحدة سواء كان في داخل الأراضي الإيرانية أو خارجية أو مع إسرائيل أو على مستوى المنظومة الصاروخية هي متدرجة. نحن رأينا بأن المواجهة التي كانت بين إيران وبين إسرائيل تدرجت في استخدام المنظومات الصاروخية حتى وصلت إلى منظومة خرم شهر، منظومة سجيل، وهذه هي المنظومة عقودية ومشاكل ذلك. وبالتالي الإيرانيون يتحدثون عن منظومات صاروخية لم تستخدم بعد ولديهم مثل هذه المنظومات. أيضا في مستوى الأهداف كذلك، الآن إيران لم تبدأ هي بالحرب وإنما هي ترد، وهي تقول دائما بأنها لم تكن هي البادئة بالحرب. الآن كل الذي تعمله إيران هي ترد. الرد الإيراني يتناسب مع حجم العدوان الذي يستهدف إيران. الآن يوم أمس أو يوم قبل أمس وضعت القوات المسلحة الإيرانية وتحديدا الحرس الثوري أهداف جديدة في بنك المعلومات.
0: طيب عذرا على المقاطعة، في خبر عاجل، ترامب لفوكس نيوز: الطريقة الوحيدة للتفاوض مع إيران هي عبر القوة العسكرية. مرة أخرى، وترامب يقول لفوكس نيوز: كان هناك اتفاق قبل يومين لكن الإيرانيين نقضوه في اللحظة الأخيرة. وربما هذا ليس للمرة الأولى التي يشير فيها إلى التراجع الإيراني.
1: يعني الرئيس ترامب هو يقول مثل هذه التصريحات كثيرا. أنا أعتقد بأنها يعني هو يريد أن يرسل رسالة للداخل الأمريكي، وكثيرا ما هو يتعامل مع الداخل الأمريكي بهذا الأمر، لأنه هو قال منذ زمن بعيد، هو قال بأن القوة العسكرية الإيرانية قد دمرت بالكامل. الآن يقول بأن الإيرانيين هناك معركة، هناك كذا، والمعارك مع من إذا تم تدمير القوة العسكرية الإيرانية؟ يعني هذا كلام أنا لا أعتقد بأننا يستأهل أن نستند عليه كثيرا، لكن الذي يجب عليه أن ننتظره من إيران هو ما هي الأهداف الاستراتيجية الجديدة التي وضعت في بنك المعلومات. هذا مهم جدا. لا زالت الصواريخ الإيرانية تستهدف بشكل دقيق. استهداف الصواريخ الإيرانية ليس كما يشاع بأن يعني لا يتم، يعني هذه النقطة التي تريد أن تستهدف لا زالت هذه موجودة عند الصواريخ الإيرانية. حتى أن المسيرات الإيرانية، الإيرانيون يتحدثون عن مسيرات جديدة، يقولون بأن لديهم مسيرات جديدة وهي يعني عنقودية أو كذا، يعني فيها تفاصيل عسكرية معينة. بالتالي أنا أعتقد بأن المشهد لم ينتهي، ومفاجأة المشهد أيضا هي جاهزة على مستوى ما يريد أن يطرحه الإيرانيون من تجهيزات.
0: لم ينتهي. دكتور شرقاوي، سؤال افتراضي: سواء تحقق لترامب السيطرة على هرمز أو لم يتحقق ذلك، وبالتالي نفترض أن الإيرانيين تمكنوا من إفشال مخططي الاستراتيجي المتعلق بالسيطرة، في الحالتين هل السيطرة أو فشل السيطرة على هرمز تنهي الحرب؟
2: قبل يومين قلت إن من المستحيل أن يتحقق لترامب ما يريد بشأن هرمز، ويستحيل أيضا لإيران أن تحقق ما تريد في هذا المضيق. بمعنى، وإن كنا ننظر إليه من منطق أنه ممر بحري وأنه مجال لمرور الملاحة البحرية، الآن تجاوزنا حتى مرحلة عسكرة هذا الموقف. إيران تستخدمه على أساس أنه الورقة الاستراتيجية الذهبية التي لن تتخلى عنها. أيضا ترامب يريد أن يكون هو أو تكون لديه اليد العليا، بمعنى فرض الأمر الواقع الآن بالحصار البحري وبالقصف وما إلى ذلك. ولكن نحن أمام حرب جديدة تسمى حرب هرمز بلا هوادة. متى يتحقق لترامب ما يريد؟ إلا إذا سقط النظام في طهران، وهذه مسألة أخرى لا تناقش حاليا. إذن لازلنا الآن أمام تفريغ حرب بحرب أخرى.

0: ولا يبدو أن عندما يتحدث ترامب أيضا عن ضرورة استخدام القوة أو الضغط بالقوة أو بالنار من أجل حمل الإيرانيين على التفاوض، هذا منطلق غير سليم لا يتحقق بهذه. بمعنى إذا كان يريد فعلا أن تنجح المفاوضات فليأتي إلى أو اللي يرسل المفاوضين بحسن نية ويدع الوسطاء الباكستانيين والقطريين يحصلون أيضا على نفس التعهد بحسن نية من الإيرانيين، ثم تبدأ المفاوضات على أساس التوافقات. لكن مبدأ التفاوض تحت النار أو باستعراض القوة لا من الناحية الإيرانية ولا من الناحية الأمريكية، هذه ربما مسألة عبثية لا تنتج ولن تنتج حتى إذا عدنا في خضم القصف إلى شعار المفاوضات وضرورة أن يأتي الإيرانيون إلى الطاولة. ليس هناك من يستجيب. المسألة الآن ما تحتاج؟ تحتاج لكي تهدأ الأوضاع ويبدأ الاستقرار، تحتاج العملية إلى توازن قوة بطبيعة مغاير. بمعنى هل يقبل الإيرانيون بوجود أمريكي بشكل أو آخر؟ هل تقبل الولايات المتحدة بدور إيراني معين في مضيق هرمز؟ هل تقبل دول الخليج أيضا بهذا التوافق الإيراني الأمريكي؟ ما لم تتحقق هذه الثلاثية، توازن قوة بين المحاور الثلاثة، لا يمكن الطمع في استقرار في هذا المضيق.
1: حتى لو تحقق لترامب دكتور جيك مبدأ السيطرة على هرمز، هو نفسه قال إن عملية الشغب التي يمكن أن تمارس في المضيق يمكن أن يمارسها مجموعة مشاغبة صغيرة، وبالتالي فكرة أن السيطرة على هرمز باعترافه هنا نفهم ذلك ضمنا ليست كافية، وبالتالي أيضا نتحدث عن مدى قدرة الولايات المتحدة على الاستمرار لأمد بعيد في السيطرة على هذا الممر الذي هو محل صراع.
2: في الواقع لهذا السبب بالتحديد نسمع الأصوات بشكل متزايد في الولايات المتحدة الأمريكية التي تنظر باتجاه الحلفاء الأوروبيين في محاولة لجمع عدد إضافي من الدول لكي تأتي إلى الخليج الفارسي لهذا الهدف على وجه التحديد. هذا حل يمكن أن يجدي نفعا، لسوء الحظ الوضع فيه هشاشة مرتفعة، ومع النزاع المتجدد لا أعتقد أنه في خلال الأسابيع المقبلة سوف نتوصل إلى هذا الحل أو حل من هذا القبيل. أعتقد أن الضربات والضربات المضادة سوف تستمر، والولايات المتحدة سوف تكثف حملتها العسكرية. في الوقت نفسه هناك تهديدات برزت بمحاولة اغتيال الرئيس ترامب عندما كان يحضر قمة الناتو. هذه مشكلة أوسع من المنظور الاستراتيجي. اقتربنا من 5 أشهر وربما نصل إلى 6 أشهر من هذا النزاع، والمشكلة السياسية الأوسع بالنسبة إلى الرئيس ترامب هي أنه في خلال حملته الانتخابية قال إنه لن يشن حروبا جديدة، وبالتالي مع مرور كل يوم على هذا النزاع المواطن الأمريكي العادي يطرح الأسئلة: ما الذي نستفيد منه جراء هذا النزاع؟ كيف نستفيد؟ نحن ندفع الأسعار على محطات الوقود وهذا ما نشعر به، والأسعار ترتفع، وهذا ثقل يثقل كاهل العملية الحسابية السياسية. أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تستمر.
1: شكرا دكتور جيك سوتيريادس زميل في مركز دراسات استراتيجية والدولية. شكرا لدكتور صدقيان، دكتور شرقاوي، العقيد نضال أبو زيد مع حفظ الأسماء والألقاب. شكرا لكم جميعا. مشاهدينا وصلنا إلى رأس الساعة، أنوه الأخبار العاجلة. أولا، القيادة المركزية الأمريكية إيران استهدفت خلال الأيام 7 الماضية المدنيين في جميع أنحاء المنطقة من خلال مهاجمة 7 سفن تجارية. أيضا وكالة مهر كانت قد أشارت في خبر عاجل قبل قليل إلى أصوات انفجارات سمعت شرق سيرك مرتبطة بتبادل إطلاق النار واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز. وأيضا مشاهدينا نذكر بما ذكرته وكالة أو عفوا ما أشار إليه ترامب لفوكس نيوز: الحرب ستستمر حتى أقرر أن الوقت قد حان لوقفها، وسنضرب إيران بقوة

0: الليلة وغدا وبعد غد، وسنستهدف في المرحلة النهائية محطات الطاقة وكذلك الجسور. إذن في خضم كل هذه الأخبار العاجلة مشاهدينا، سنعود إلى مراسلينا ربما لاستقاء مزيد من التفاصيل المتعلقة سواء بهذه التصريحات في واشنطن، سيزودنا بذلك أحمد رهد من واشنطن أيضا على أمل أن ينضم إلينا عمر هواش. إذن عمر هواش أيضا متاح في طهران. أحمد رهد سنبدأ معك. إذن تصريحات كثيرة، معلومات عدة قالها ترامب لفوكس نيوز ضعنا في سياقها.
1: نعم بالفعل نشوان، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته قبل قليل لقناة فوكس نيوز أكد على نقطة مهمة، أن الولايات المتحدة ستستمر في هذه الضربات حتى يقرر هو وحتى تعود إيران لطاولة المفاوضات. هذه الضربات يصفها الرئيس الأمريكي بأنها قاسية، وأيضا يشدد على أن الولايات المتحدة وصلت إلى قناعة أن إيران اللغة الوحيدة التي تفهمها هي لغة القوة، وبالتالي هو يعتقد أن تكثيف هذه الضربات، العودة للحصار البحري، من شأنه أن يعيد الإيرانيين إلى طاولة المفاوضات ويحقق اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. قال إن هذه الضربات ستستمر هذه الليلة ويوم غد والليلة التي تليها والأسبوع المقبل، وقال في نهايتها ستستهدف الولايات المتحدة كل جسر في إيران، وقال لن يبقى للإيرانيين شيء بعد هذه الضربات. هكذا أكد في تصريحاته قبل قليل، وفي الحقيقة هذه اللغة لطالما استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفترة الماضية، غير أن المختلفة هذه المرة أنها تأتي بالتزامن مع تنفيذ القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي سلسلة الضربات التي بدأتها هذه الليلة قبل نحو 3 ساعات من الآن، وأيضا قبلها أو أثناءها بدأت فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. قالت إن أكثر من 20 سفينة حربية أمريكية بالإضافة إلى مئات المقاتلات تنفذ هذا الحصار وتمنع السفن الإيرانية من الخروج من الموانئ الإيرانية، بل تقول إن كل السفن التي تريد الخروج أو الدخول إلى الموانئ الإيرانية هي ممنوعة بفعل هذا الحصار البحري الذي قرر الرئيس الأمريكي العودة إليه، واتهم إيران بأنها بدأت إطلاق النار في مضيق هرمز، وبالتالي يقول إن على الولايات المتحدة أن ترد بشكل قوي لردع إيران حتى تتوقف إيران عن استهداف حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وكذلك يقول حتى تعود إلى طاولة المفاوضات. وأعاد التذكير بمسألة الملف النووي، أن الهدف الرئيس للولايات المتحدة من هذه الضربات وهذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي. وأعاد أيضا الحديث عن مسألة أن إيران كانت على بعد 2 أسبوع فقط من الحصول على ذلك السلاح النووي. أشار في تصريحاته أيضا قبل قليل أن الولايات المتحدة تستمر في مراقبة منطقة جبل الفأس، الذي يقول إن الولايات المتحدة في حال رصدت أي تحركات في هذا الموقع النووي ستستهدفه بشكل مباشر، وأشار إلى أن لدى الولايات المتحدة قدرات عسكرية تمكنها من استهداف الأهداف في باطن الأرض مهما بلغ عمقها. ترامب أشار إلى أن ممثلين للولايات المتحدة وممثلين عنهم كانوا قد تواصلوا قبيل نحو 1 ساعة مع الإيرانيين، لم يكشف عن طبيعة هذا التواصل، ما الذي نتج عنه، هل ستستمر الولايات المتحدة بالفعل في تنفيذ هذه السلسلة من الضربات التي وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيادة المركزية بالاستمرار فيها حتى يقرر هو متى ستنتهي، أم أن هذه الاتصالات التي يشير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها ما تزال مستمرة قد تغير مسار العمليات العسكرية أو تعلق الضربات التي توعد بتنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة.
0: طيب شكرا لك. ترقب
1: كبير أيضا لنتائج هذا الحصار الذي دخل حيز التنفيذ، الرئيس الأمريكي احتفى به، يقول إن الولايات المتحدة الآن تشدد الحصار وفي ذات الوقت تزيد من الضربات العسكرية، وكل هذا هدفه يقول أن يأتي الإيرانيون إلى طاولة المفاوضات بمواقف مختلفة.
0: شكرا لك أحمد الرهيد، ستبقى معنا بطبيعة الحال في سياق المتابعة. دعنا نذهب إلى عمر هواش في الضفة الأخرى في طهران. معلومات كثيرة على المستوى الميداني تابعنا.

هذه المنطقة هي تقع ضمن نطاق المضيق. هذا الأمر أيضا ذكرته وكالات أنباء إيرانية رسمية. الوكالة الرسمية الإيرانية تحدثت عن اشتباكات في مضيق هرمز. التلفزيون الإيراني أيضا تحدث عن هذه الاشتباكات وتبادل إطلاق النار بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. هذا في الحقيقة خبر ملفت للنظر جدا، لأننا نعرف أن القوات الأمريكية لا تتواجد في منطقة مضيق هرمز، هي تفرض الحصار البحري أو تستهدف السواحل الإيرانية من الأجواء، والقطع البحرية الأمريكية موجودة عند خط الحصار أي بحر العرب عند منطقة المحيط الهندي، لذلك هي بعيدة جدا عن مضيق هرمز. اشتباكات في داخل المضيق، هذا خبر جديد ملفت للنظر. هل هناك قوات أمريكية دخلت منطقة المضيق؟ هذا يعتبر تطور جديد، لأننا سابقا عندما كنا نتحدث عن سماع أصوات انفجارات في مضيق هرمز كانت ناتجة عن عدة احتمالات، إما أن طهران استهدفت سفنا في المضيق لأنها خالفت قواعد العبور في المضيق الذي هو لا يزال مغلق وفق الحرس الثوري الإيراني، أو أن بعض الانفجارات كانت تنجم عن إسقاط القوات الإيرانية لمسيرات أمريكية في أجواء مضيق هرمز، وهذا حدث أكثر من مرة آخرها صباح يوم أمس عندما كان هناك إعلان عن إسقاط مسيرة من طراز MQ-1 وهي مسيرة استطلاع بالدرجة الأولى، أو تكون الانفجارات عادة ناجمة عن استهداف المقاتلات الأمريكية لزوارق إيرانية متواجدة في منطقة مضيق هرمز. الآن هذا الأمر غير موجود وفق الأنباء الواردة من مضيق هرمز. الحديث رسميا محافظ أو حاكم محافظة هرمزجان التي هي في مضيق هرمز تقع ضمن المضيق يتحدث عن وجود اشتباكات تبادل إطلاق النار بين الطرفين. نحن في الحقيقة بانتظار المزيد من التفاصيل، المعلومات لا تزال شحيحة في هذا الإطار. خلال الساعة الماضية أيضا لاحظنا أن هناك ضربات استهدفت مدينة حجي آباد، وهي مدينة غير ساحلية تقع إلى الشمال من مدينة بندر عباس أي شمال الساحل الإيراني، لكنها تعرف بأنها منطقة جبلية، ويعتقد إلى حد كبير أن الحرس الثوري الإيراني عبر قواته البحرية تمارس السيطرة على المضيق انطلاقا من السواحل الإيرانية أو ربما مناطق أكثر عمقا من الجبال، لأن تلك المناطق هي مناطق جبلية تساعد جغرافيا القوات الإيرانية على الاختباء وتخزين الصواريخ والمسيرات، وربما هذه الضربات التي توجه إلى السواحل الإيرانية تهدف بالدرجة الأولى إلى إضعاف السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز. انفجارات أيضا لوحظت خلال الساعات الماضية في مدينة بامبور، وهي مدينة تقع إلى جنوب شرق إيران في محافظة سيستان وبلوشستان، وهي مدينة غير ساحلية يقع فيها أحد ألوية الجيش في تلك المنطقة. حتى الساعة لا توجد معلومات رسمية حول طبيعة الاستهداف في تلك المدينة أو ربما حجم الخسائر مادية بشرية عسكرية أو غير ذلك، لكن الاستهدافات التي عادة تنفذها القوات الأمريكية في محافظة سيستان وبلوشستان هي تهدف إلى تخفيض أو شل القدرات الإيرانية على استهداف القطع البحرية الأمريكية الموجودة في بحر العرب. نعرف أن محافظة سيستان وبلوشستان مدينة بامبور أو حتى ميناء تشابهار تقع إلى جنوب شرق إيران بالقرب من بحر العرب المحيط الهندي، مكان تواجد القوات الأمريكية التي تفرض الحصار البحري على إيران، لذلك يبدو أن تلك الاستهدافات تهدف بالدرجة الأولى أمريكيا إلى شل قدرات إيران على استهداف القطع البحرية الأمريكية. فضلا عن ذلك كان هناك استهدافات في مدينة الأهواز في جنوب غرب إيران. خلال الساعة الماضية جرى الحديث عن أن 4 انفجارات بالحد الأدنى قد ضربت تلك المدينة، والمعلومات حتى اللحظة غير متوفرة بشأن طبيعة الاستهدافات أو الأماكن التي استهدفت. أما عن الرد الإيراني على هذه الضربات، لاحظنا كيف قبل نحو ساعة أعلن الجيش الإيراني عن أنه استهدف بالمسيرات مناطق في قاعدة الأزرق

0: الأردن، وقال إن الهدف كان مستودعات للأسلحة للصواريخ وحظائر للمسيرات، وهذا هدف جديد إذا ما قرناه مع الأهداف السابقة. إيران خلال الأيام الماضية كانت تستهدف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن، كانت تستهدف قواعد في البحرين والكويت. الآن هناك هدف جديد، وهذا يتناغم في الحقيقة مع التصريحات الإيرانية المستمرة عبر الحرس والجيش ووزارة الدفاع بأن إيران دائما تجدد أهدافها، لديها بنك أهداف محدث دائما، وأن ردودها سوف تستهدف أهدافا جديدة في حال استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد الإيرانية. المستجدات الأخيرة أيضا تتمثل بالحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. إيران كانت قد علقت على فرض هذا الحصار أو إعادة فرضه قبل أن يتم، عبر المتحدث أو عبر نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي، الذي قال إن فرض الحصار البحري على إيران هو أحد أشكال الحرب، وحذر من أن إيران سوف ترد على هذا الأمر بشكل مختلف عن السابق. سابقا في الحقيقة نشوان كان إغلاق مضيق هرمز يقرأ على أنه رد على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الآن يتحدث كاظم غريب أبادي عن أن إيران لديها شكل آخر من الرد على هذا الحصار من دون أن يكشف مزيدا من التفاصيل. الحصار بالدرجة الأولى نعرف أنه يهدف إلى خفض قدرات إيران على تصدير النفط وقدرتها على استيراد وتصدير السلع الأساسية. وزير النفط الإيراني كذلك ظهر هذا يوم أمس وقبل فرض الحصار قال إن إيران نقلت جزءا كبيرا من نفطها إلى خارج خط الحصار، وهذا يجعلنا نعتقد أن الإيرانيين يبدو أنهم كانوا يتوقعون إعادة فرض الحصار، وهم دائما يتحدثون عبر الخارجية الإيرانية تحديدا والرئاسة أنه لا ثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنهم كانوا يتوقعون أن واشنطن فلن تلتزم بتعهداتها في مذكرة التفاهم، ويتوقعون نهاية لهذه المذكرة، وهذا يبدو أن حصل من خلال ما تسجله إيران من ما تصفه لانتهاكات واشنطن في مذكرة التفاهم، بدءا من البند رقم 1 الخاص بالعمليات العسكرية التي تنفذها أمريكا على الأراضي الإيرانية، أو البند الخاص أيضا بلبنان وهو البند الأول، وصولا إلى إعادة الحصار، وقبل ذلك رفع الإعفاءات التي كانت قد نفذتها واشنطن وفق المذكرة بشأن النفط الإيراني، أو حتى إعادة فرض عقوبات قبل أيام على إيران. كل هذا يقرأ على أنه انتهاك لبنود مذكرة التفاهم. طهران كانت قد قالت إن المذكرة باتت في مرحلة أزمة، تقول إنها لم تغادر طاولة المفاوضات، إنما الولايات المتحدة الأمريكية هي من تنتهك المذكرة ولا تلتزم بما جاءت به المفاوضات مع الوسطاء مع باكستان وقطر.
1: عمر هواش في طهران مراسل الجزيرة، شكرا جزيلا لك. سنأخذ هذه المعلومات وسواها من المعلومات المتاحة لضيوفنا لتحليلها. معنا هنا في الاستوديو العقيد نضال أبو زيد الخبير العسكري الاستراتيجي، معنا في الاستوديو الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية، نرحب من مونتانا بمايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. عقيد نضال سأبدأ معك، نقرأ هذه المعطيات الميدانية. بالمناسبة هنالك اشتباكات، هناك تبادل إطلاق نار في مضيق هرمز، هناك أصوات انفجارات شرق سيرك أو سيريك مرتبطة بتبادل إطلاق النار بحسب مهر طبعا، واشتباكات في مياه الخليج وخليج عمان ومضيق هرمز. كيف يمكن وصف المشهد حاليا طبعا، ولا ننسى أن هذا كله بناء على استراتيجية الرئيس ترامب التي أعلنها المتعلقة بالسيطرة على هرمز.
2: منطقة العمليات العسكرية محصورة في منطقة جغرافية واحدة ومربع جغرافي في الكتف الجغرافي الذي يبدأ من خط النار الثاني باتجاه مضيق هرمز. لم نسمع خلال كل هذه الضربات عن العمق الإيراني، عن طهران، عن مشهد، عن المناطق الموجودة بالعنف، وهذا ما يميز هذه الضربات عن الضربات السابقة التي كانت موجودة طيلة 39 يوم قبل وقف إطلاق النار، ما يعني أن هناك عملية تركيز ناري لتحقيق هدف ما. هذا الهدف هو هدف التمشيط الناري الذي يحصل. الجانب الأمريكي يركز على عملية الإجهاد بالنار، بمعنى أن كل المناورة التي تحدث رسمت في مسرح عمليات، هذا المسرح يتعلق بمضيق هرمز. ما الذي يريد من هذا المسرح؟

0: الوصول إلى هرمز، كيف؟ من خلال الاشتباكات التي يجري الحديث عنها. أعتقد أن هذه الاشتباكات بدأت بعد دفع المجموعة البرمائية بوكسر، وهذه المجموعة بالمناسبة هي ليست سفينة، هي عبارة عن مجموعة
1: يو اس اس بوكسر
0: متمركزة في بحر العرب، يبدو أنها دفعت. مع ساعة مغرب اليوم بدأ الحديث يجري عن تقدمها بمرافقة ما لديها من قطع بحرية، لديها سفينة بورتلاند أيضا موجودة، لديها سفينة إنزال بحري، لكن لا أعتقد رغم ضبابية المعلومات لغاية الآن لا أعتقد أن هذا الاشتباك اشتباكا بريا بقدر ما قد يكون اشتباكا بحريا.
1: ما الحدود العسكرية من خلال هذه الممتلكات البحرية العسكرية الأمريكية المتواجدة سواء في المنطقة في بحر العرب أو حتى في ملقا، ليس بعيدا جدا، ما الحدود العسكرية التي يمكن للولايات المتحدة أو الأهداف العسكرية التي يمكن لها تحقيقها من خلال هذا الوجود؟ ولا ننسى أنه ليس هنالك قوات برية على الأرض.
0: نحن نتكلم عن الأرمادة نشوان، نتكلم عن 20 قطعة بحرية بما فيها حاملتين طائرات يو اس اس لينكولن ويو اس اس جورج دبليو بوش، بالإضافة إلى المدمرة الرئيسية وهي رأس الحربة في كل العمل العسكري وهي المدمرة أرلي بيرك التي تتقدم على مسافة 140 كيلومتر من الشواطئ الإيرانية. ما يعني أننا أمام ثلاثية عسكرية بحرية، المعرفة والقوة والقدرة. المعرفة يعني بها الاستخبارات، والقدرة يعني بها ما يتوفر لدى الجانب الأمريكي من قدرات ومن كتلة نارية، والقوة هي التخطيط. ما يجري على الأرض من قبل الجانب الأمريكي هذه المرة فيه رتابة، كعسكريين نلمس أن هناك رتابة بالاستهداف ورتابة بالتخطيط وبالتنفيذ. لم نعد نرى أن هناك عملية عشوائية بعملية استهداف دخول إلى العمق إلى الوسط ثم بعد ذلك جمع معلومات عن أهداف واستهدافها. هناك تركيز ناري كبير على منطقة معينة يراد من خلال هذه المنطقة تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي والهدف التكتيكي وهو الوصول إلى مضيق هرمز.
1: للحديث بقية بلا شك مع كل هذه التطورات أيضا نرحب بالدكتور عباس خميار، انضم إلينا من طهران وهو دبلوماسي إيراني سابق وأستاذ في العلاقات الدولية. أهلا بكم جميعا. قبل أن نذهب إلى ضيفينا في طهران وفي الولايات المتحدة، دكتور شرقاوي، حينما نعيد التذكير هنا بفكرة هرمز وهذه المرحلة التي هي تبدو مرحلة هرمز كأنها كما قيل كأنها حرب هرمز أكثر من حرب أخرى، هل يبدو أنها كرة ثلج تكبر لتصل إلى إعادة تشكيل النظام الدولي نفسه؟ هل هرمز وصل إلى هذه المرحلة من الأهمية الاستراتيجية على المستوى العالمي؟
2: هرمز أصبح بمثابة الرصيد الأكبر الذي يتنافس عليه الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، وتزداد أهميته الدولية، بمعنى يجتمع في هرمز ما هو إقليمي ودولي، ما هو عسكري واستراتيجي وأيضا اقتصادي. إذا أخذنا أن أي تحرك الآن على من الناحية العسكرية ينعكس سلبا على أسعار الطاقة، الأكثر من هذا يبدو أن هرمز بحكم الأمر الواقع كان يعتبر في البداية هو فقط موضوع ثانوي، لأن مذكرة التفاهم وتركيبة أو تفكير الطرفين آنذاك كان يمهد بهرمز إلى الانتقال إلى الملفات الأخرى، الأرصدة المجمدة، رفع العقوبات الأمريكية عن إيران، اليورانيوم عالي التخصيب، الملف النووي وما إلى ذلك. للأسف تتراجع هذه الملفات، تصبح هي ثانوية أو على الأقل مؤجلة حتى إشعار آخر. في نفس الوقت شبح هرمز يكبر ويتعاظم، وللأسف الآن الطرف الإيراني والطرف الأمريكي كلاهما يضع كل بيضه، كل رصيده الاستراتيجي وكل آليات المناورة في هذا الهرمز عسكريا وبحريا. وأعتقد أن الآن للمرة الأولى يعني نسمع أن هناك اشتباكات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين، بمعنى السياق مهم وينبغي أن نقرأ فيه دلالته الحقيقية. السياق يقول أن هناك قطع عسكرية أمريكية تحركت من بحر العرب إلى وسط هذا المضيق، وبالأمس كان أيضا استخدام لزوارق انتحارية أمريكية تضرب بندر عباس وتضرب مجموعة من الموانئ. إذن لاحظ أنه كل ما هرمز تعقدت مسألة التفاوض عليه إلا وينقلب أن كل الأوراق العسكرية تحضر

0: الآن بصيغ وبتجليات مختلفة. يبقى فقط أن نرى هل سيتوقف الرد الإيراني عند هذا المستوى، أم ربما قد يترجم نفسه في ردود فعل أكبر وأشد، وهل تبقى في رقعة المضيق، أم ربما تسعى طهران إلى ضرب أهداف أخرى قد تكون أمريكية أو غير أمريكية في المنطقة. باختصار، هرمز عقدة استراتيجية يصعب على الإيرانيين التحكم فيها، يصعب على البيت الأبيض توظيفها لصالحه في هذه المرحلة. فبالتالي إذا طال الأمد أعتقد أن هرمز ينادي بأزماته المتلاحقة، خاصة بارتفاع أسعار النفط، ينادي بمرحلة اقتراب تدويل هذه الحرب الهرمزية. طيب، الردع الهرمزي أصبح أكثر من أي ردع آخر لدى الإيرانيين ولدى الأمريكيين.
1: هل هذا سيد مايكل مونروي في واشنطن، هل هذا كان المرجو من هذه الحرب؟ يعني لو عدنا في بدايات الخطاب الإعلامي الأمريكي، كان الملف النووي والقدرة النووية وحتى ربما مسألة إسقاط النظام كانت هي المعلومات التي تدور في الحديث. الآن تحول الأمر إلى هرمز، وحتى تغيير الاستراتيجيات، هذا التغيير الكبير من مرحلة الضربات الجوية الحساسة إلى مرحلة حصار الموانئ إلى المرحلة الثالثة الآن، يبدو أن هرمز يسيطر على الموقف. هل هذا هو كان المرجو من ذلك أمريكيا؟
2: سعيد بالتواجد معكم، تحية لكم ولضيوفكم الأفاضل. طبعا هذه القضية باتت تؤرق الجميع، ونرى بأن مضيق هرمز أصبح أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. والهدف الأساسي من الحرب في البداية وما زال طبعا هو عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث في مناسبة عدة حول قضية تغيير النظام. نحن قمنا بالوصول إلى مجموعة من الأهداف، لكن ما زالت أهداف أخرى لم تتحقق. طبعا لم يتم تحقيق هدف تغيير النظام، وهذا لن يتحقق في القريب العاجل في منظوري. بالنسبة لمضيق هرمز، فهذه قضية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأمريكا الآن تركز على مسألة مضيق هرمز لأنها باتت قضية استراتيجية. وهذا يعيدنا إلى النقطة التي كنا بها قبل اندلاع المواجهة الآن، وعلى أمريكا أن تركز على قضية الملف النووي، وعلى أمريكا أن تصل مع إيران إلى اتفاق في هذا الصدد، ومن ثم يمكن حل بقية القضايا. إذا لم تتمكن أمريكا من حل هذه القضية المرتبطة بالملف النووي، ف المسألة كلها ستراوح مكانها، وسنرى هذا النوع من المواجهات يتكرر بين الفين والأخرى.
1: سيد عباس خمير، الآن لو تحدثنا عن الاستراتيجية الإيرانية، وأذكر أنه في شهر فبراير حتى قبيل انطلاق هذه الهجمات، وحين كنا نستضيف الخبراء الإيرانيين على شاشة الجزيرة، كانوا يتحدثون عن طبقات من مستويات الرد لكل مرحلة، طبقة محددة أو هكذا يمكن توصيفها، حتى على مستوى وجود قيادات ثانية وثالثة وحتى مستوى رابع من القيادة حتى قبل اغتيال المرشد. ثم شاهدنا طريقة الرد الإيرانية، وبالتالي هل هذا يبدو نمطا إيرانيا، بمعنى أنها تحاول طهران الآن وضع هذه الطبقات، تصعب الأمور على الولايات المتحدة لبلوغ أهدافها، سواء بالسيطرة على هرمز، سواء بالتأثير على الملف النووي، أو حتى بتغيير النظام؟
3: نعم، تحية للجميع وصباح الخير وللمشاهدين أيضا. بالفعل كان الإيرانيون يعني حتى في الضربات السابقة أو الهجمات التي شاهدناها من طرف كان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية، كان هو في إطار واضح، هو في إطار منضبط، لم يكن هناك انفعال آني، وكان الخطة الدفاعية كانت مدروسة بامتياز. يعني لو نظرنا إلى الحرب الأولى التي استمرت 12 يوما وكانت مفاجأة كبيرة للإيرانيين عندما اغتيلت أربع في البداية أربعة شخصيات كبيرة استراتيجية في الجيش والحرس الثوري، بعد 8 ساعات استطاعت إيران أن تقف على أرجلها ثم تبدأ الخطة الدفاعية بمرحلة مرحلة حتى وصلت في اليوم العاشر وخلال اليومين الأخيرين إلى مفاجآت كبرى. اضطر العدوان أن يوقف هجماته، واضطر أن يقولها يعني اضطر أن يستسلم ويطلب نوع من وقف إطلاق النار. في الحرب الأخيرة كان يقول دائما بأنه سيواجه العدو مفاجآت كبرى، وهذه المفاجآت ستؤثر بشكل كبير على سياق المعركة، وبالفعل كانت مفاجآت كبيرة. لذلك هذه المفاجآت التي اضطر بها العدوان أن يقف ويطلب من وسطاء جدد وخاصة الباكستانيين أن تتدخل ويكون نوع من وقف إطلاق النار. المفاجأة التي تتحدث عنها دائما طهران وخاصة في هذه المرحلة لن نشاهدها الآن، نوع من يعني الصبر الاستراتيجي التي تتحدث عنها طهران دائما يبدو أنها قد نفذت، ويبدو أن الساعات القادمة بعد هذه الهجمات الأمريكية وبعد إعادة حصار
1: يعني
3: الحصار
1: تتوقع
3: البحري
1: مستوى
3: التي
1: آخر من الرد،
3: جربته.
1: تتوقع طبقة أخرى جديدة من حالة الدفاع الإيرانية؟
3: هذا ما أكدتها طهران عدة مرات، والحرس الثوري والجيش،
1: مفهوم.
3: وهذه التجربة علمتنا بأن تكون الردود بهذا الشكل، وهذا ما نتوقعه وننتظره
1: طيب دكتور عباس،
3: في
1: اسمح لي
3: الساعات القادمة.
1: السبب الحقيقة دكتور شرقاوي أني أشرت لهذا الموضوع مع الدكتور عباس هنا هو فكرة خطورة هرمز. يعني هرمز بالنسبة للإيرانيين كقيادة اليوم هي ربما حتى تتجاوز فكرة السلاح، هي حالة ردع متطورة تتطور أيضا مرتبطة بعملية العلاقة مع الولايات المتحدة في الميدان. وبالتالي هل معنى ذلك أن ترامب إن أصر على تحقيق هذا الهدف قد يسهل ذلك عملية اشتعال فتيل الأزمة لتدخل أيضا إلى منحى آخر ربما حتى بانخراط دولي؟
0: قبل أن أتحدث عن احتمالات تدويل هرمز دعني أركز على نقطة مهمة فيما يتعلق بالاستراتيجية الإيرانية، خاصة فيما يتعلق بهرمز وإلى أي حد يمكن استغلاله، أو لماذا هناك تمسك إيراني حميمي ومتشدد أحيانا في قضية هرمز. لا سفن تمر إلا بضوء أخضر بغض النظر عن قضية الرسوم أو بدل الخدمات، المهم أن إيران هي التي لها اليد العليا في كل المضيق، وحتى فشل المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن الممر الجنوبي. يبدو أن الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي في طهران ينطلقان من قناعة أن هذا الهرمز الذي يكتشفان أهميته رصيد قوي يمكن استخدامه آنيا في فرض الوجود، وأن إيران هي التي تتحكم في الجغرافيا السياسية، بمعنى هرمز هو الجغرافيا السياسية الإيرانية بامتياز بغض النظر عن مواقف الدول الخليج أو الولايات المتحدة. على المدى البعيد يبدو إذا انتبهنا إلى أن إيران دائما يعني ترد على الضربات الأمريكية بضربات باتجاه دول الخليج، وكأنها تريد أن تستخدم هرمز خطوة أو عتبة نحو إما خروج أو إخراج الوجود الأمريكي من كل هذا الخليج. هذه ربما هي الاستراتيجية على المدى البعيد، وهذا ما يفسر لماذا هرمز يشع بريقه أكثر فأكثر في أعين قادة الحرس الثوري. الآن آتي إلى موضوع التدويل. أرى أن ما يعجل أو يؤجل، هل يبقى هرمز صراعا ثنائيا بين طهران والبيت الأبيض أم قد يتحول إلى أزمة دولية هي قضية علاقة هرمز وقضية

0: قرينته بإنتاج الطاقة وأسعار النفط العالمية. ترامب يريد أن يتدخل لعل وعسى أن يحتوي الموقف، ولكن ألا تفتعل أزمة تضخم في الأسعار. لا يريد بعودة أسعار النفط وأسعار البرميل الواحد إلى 100 أو ما فوق 100 دولار أمريكي. طهران تعتقد أنها تستطيع أن توظف هرمز على أكثر من مستوى، خاصة في تعزيز هذه أزمة الطاقة، وبالتالي هي تحسم حساباتها كما كان الحال في الأسبوع الأول من الحرب، أن أزمة الطاقة هي نادر الشر.
1: لكن هل هذا نافع؟ هل هذا ناجع بالنسبة لإيران؟ ألا يمكن أن تنقلب الأمور بالضد، بالتالي أن أي أزمة على مستوى الطاقة تتفاقم عالميا يمكن أن تشكل حافزا للدول الأوروبية؟
0: هذا هنا السؤال، هل الحرس الثوري، هل أهل الحل والعقد في طهران يتأملون مقولة إذا الشيء زاد عن حده قد ينقلب إلى ضده؟ بمعنى إذا كان لديك رصيد استراتيجي من الحكمة أن تستخدمه بمنطق التناسب بين هذا الرصيد وما يأتيك به من نتائج، لكن إذا ربما يعني تهورت، أعتقد أن القرينة هي إذا ارتفعت أسعار الطاقة هذا سيعجل بقرار مجموعة من الدول الأوروبية التي كانت لا تنظر بعين الرضا إلى حرب ترامب ونتنياهو على إيران، قد تأتي إلى الخليج لتبحث عن إمكانية الضغط السياسي أولا، وقد يكون ضغط شبه عسكري أو قد يكون إسنادا للموقف الأمريكي، لأن الغاية بالنسبة إليها ليست هي قهر إيران أو الوقوف مع ترامب، بقدر ما أنها تريد أن تحمي طاقتها، حاجيتها للطاقة وتحمي مصالحها الاقتصادية.
1: وهذا ما جعل الأمر برمته دكتور شرقاوي يتحول إلى فكرة حرب على مسألة تدفق الطاقة، وهنا نحتاج رأيك على المستوى العسكري والاستراتيجي العقيد النضالي. دعني أذكرك في الساعة الفائتة أشرنا إلى مقال نشرته الول ستريت جورنال، قالت فيه إن واحدة من الاستراتيجيات المتبعة إيرانيا في عملية الحرب على تدفق الطاقة أنها تستهدف ما يعرف إنجليزيا بشاتل رانز، يعني سفن صغيرة تستهدف عملية النقل في الخليج نفسه قبل أن تصل شحنات النفط إلى الناقلات الكبرى لتصديرها إلى آسيا. يتم استهداف هذه الشاحنات الصغيرة البحرية، وبالتالي أسألك هنا عن القدرة الإيرانية على استهداف هذه السفن بهذه الأحجام الصغيرة نسبيا في مياه الخليج.
2: نعم، الجانب الإيراني استهدف العديد من السفن، على رأس السفن آخر سفينة التي كانت يوم أمس، والتي أيضا الهند طلبت السفير الإيراني في الهند ووبخته على وفاة أحد البحارة الهنديين ضمن هذه السفينة. بالتالي الإجابة على سؤالك تكمن بأن الجانب الإيراني أو الحرس الثوري الإيراني يذهب إلى الهدف الأسهل والأقرب له وهي هذه السفن، علما أن السفن العسكرية الأمريكية هي تقريبا بمسافات أقل من هذه السفن. هذه السفن استهدفت في الممر العماني أو في بعض المناطق العمانية على الكتف الشرقي لعمان، لكن حاملة الطائرات الأمريكية على مسافة 170 كيلومتر، المدمرة أرليف بيرك 140 كيلومتر، بإمكان إيران أن تصيبها. ولكن إيران تدرك أن فاتورة التكاليف باهظة ستدفعها إن استهدفت أي قطعة بحرية أمريكية، ولها نموذج وتجربة سابقة في معركة الأباتشي عندما أسقطت الأباتشي الأمريكية وتلقت ضربة أمريكية كانت قاسمة آنذاك. لذلك هي تذهب إلى الهدف الأقل كلفة على نفسها وتستهدف القطعة البحرية التجارية التي من خلالها تخلق حالة من المخاطرة لدى البحارة بالدخول إلى الممر العماني، وتخلق حالة من التهديد على مضيق هرمز ككل، وتثبت أو تثبت الواقع الأمني الذي تريد طهران.
1: طيب الآن سنعود إلى ضيفنا في واشنطن سيد مايكل مونروي. أشرنا إلى أن هنالك أكثر من مرحلة تحول في استراتيجية ترامب العسكرية وصولا إلى المرحلة الحالية. إلى أي مدى يمتلك الرئيس ترامب ولا سيما في الكونغرس اليوم غطاء سياسيا كافيا للاستمرار في حرب تقول بعض استطلاعات الرأي أن الجمهور الأمريكي 80% تقريبا في آخر استطلاع يعتقد بأنها قد تطول حتى تصل إلى السنة المقبلة أو يناير؟
3: نعم هذا صحيح، وهذه الحرب ليست لها شعبية إطلاقا في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نرى بأن الوضع لا يتحسن على الإطلاق.

0: واعتقد أن الرئيس الأمريكي لا يريد أن يخسر شعبيته فيما تبقى من فترته الرئاسية، واعتقد أن الحرب طالت وهذه الحرب تكتسي خطورة كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لحزب ترامب. نرى بأن ترامب كان يغير من استراتيجيته بشكل مستمر، وعلى ترامب أن يحسم أمره وأن يوقع صفقة مع الإيرانيين. الآن نرى بأن هناك الكثير من الأخذ والرد في هذه الحرب، ويتم استهداف الكثير من المقدرات في المنطقة، وأعتقد أن على ترامب أن يغير منها الاستراتيجية، لأنه في الآونة الأخيرة أيضا قام بحصار الموانئ قبل الوصول إلى اتفاق، وعاد إلى نفس الاستراتيجية بعدما تفاقمت الأمور حول مضيق هرمز في الأيام القليلة الماضية.
1: دكتور عباس خمير، في حال، وهذا افتراض، نجحت واشنطن في تحقيق السيطرة على هرمز على سبيل المثال، وكنا نتحدث معك عن طبقات أو مستويات الرد الإيراني بناء على كل مرحلة، إذا نجحت واشنطن هل سيؤدي ذلك إلى تعزيز أو إلى خسارة طهران لهذا الردع ودفعها بالتالي نحو وسائل رد غير تقليدية، هجمات سبرانية، حرب غير متكافئة، استعمال بعض الحلفاء، يعني ما الشكل الذي برأيك تعتمده طهران لمرحلة ما بعد هرمز؟
2: حقيقة هناك سيناريوهات متعددة ومخطط شامل، واستطاعت طهران خلال هذه الفرصة التي أتيحت لها تلقائيا بعد وقف إطلاق النار وبعد تعثر المفاوضات حتى وقبل ذلك التي كانت تجربة كبيرة من الحرب الأولى ضد طهران، أتصور أن هناك هذه السيناريوهات جاهزة، ولكن الإيرانيون ربما ما زالوا يؤكدون على أو يعتقدون بنوع من اتخاذ الحالة الانضباطية وعدم التصعيد المطلق في هذه الحالة.
1: لكنهم لا يضعون في حساباتهم أن الرئيس ترامب يريد إسقاط النظام، أليس كذلك؟
2: لا، هو بالتأكيد يريد إسقاط النظام، لكن هل هو يستطيع؟ هذا من الهدف الأول، هو يريد أن يسقط النظام، كان يريد أن يعين، وهذه كانت يعني في الشارع الإيراني وفي الدوائر الإيرانية مهزلة عندما كان يتحدث بأنه هو يريد أن يغير القادة ويعين ولي فقيه أو إيران ومجلس كبرى يعين وليا فقيها بالمفهوم الدستوري الإيراني، يعين وليا فقيها برضاه شخصيا، وكان يريد الإتيان بالمجموعات الانفصالية من خارج إيران، وقالها بصراحة، يعني كل هذه الأهداف ما زالت. إذا هو كان بكلمة واحدة، هو كان يريد بلع إيران، هذا ما كان يؤكد عليه في خطاباته الأخيرة الشهيد الراحل المرشد الأعلى السابق، كان يؤكد بأن الأمريكيون يريدون بلع إيران، وهذه كانت تجربة تاريخية، وهو قالها بأنه يريد يعني الثروة النفطية، ستكون الولايات المتحدة ثرية عندما يحتل هذه الآبار وهذه المؤسسات النفطية، هذا كان يريدها. لكن الفريق الأمريكي ومعه الإسرائيليين كانوا بالتأكيد يريدون إسقاط النظام، والمرحلة المستقبلية في الاستراتيجية الهجومية الأمريكية هو إسقاط النظام، ولكن المشكلة عندهم هي هذه المقاومة الإيرانية التي لم والشعبية بالتأكيد والتي لم تكن في الحسبان الأمريكي. طيب، يعني الإيرانيون استطاعوا بإبداع وأن ينقلوا المعركة من الداخل إلى المضيق ويحصلوا الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية في هذا المضيق. الآن الحرب في المضيق لفتحه فيما كان مفتوحا قبل الحرب ولم تكن.
1: هذا التعثر دكتور عباس اسمح لي هنا، فقط حتى ننتقل إلى نقطة أخرى في الحوار مرتبطة بهذا التعثر في مسألة السيطرة أو فتح الملاحة بحرية كما كانت من قبل. دكتور شرقاوي، أشرت إلى التدويل وربما حتى الأفكار المتعلقة بالفرنسيين والبريطانيين محاولة أداء أدوار سلمية غير قتالية في هذه الفكرة. السؤال المنطقي هنا، هل تستطيع هذه الدول الدخول في هذه المعادلة من دون بالفعل أن تتحول إلى طرف مباشر في الصراع؟
3: هذا يتوقف على الفرق بين سياسة الحياد التي تعتمد أوروبيا حتى هذه اللحظة، وهل ينفع الحياد عندما تصبح المصالح الاقتصادية تلحق الضرر بمجموعة 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، وأهم الدول الأوروبية هي أيضا أعضاء في حلف شمال الأطلسي. بمعنى هذا الحياد له منطقه، وقالت العواصم الأوروبية لترامب هذه حربك أنت، ولا نريد نحن أن نتحمل أعباءها ولا مضاعفاتها المستقبلية. وحتى حلف شمال الأطلسي الذي كان غير راض عن إعلان ترامب هذه الحرب، أجد مثلا الأمين العام لهذا الحلف مارك روتا زار البيت الأبيض مرتين خلال الشهرين الماضيين، وآخر خطاباته سواء في واشنطن أو في أنقرة مارك روتا يتحدث بضرورة عدم التخلي عن الشراكة الأمريكية أو بالأحرى القيادة الأمريكية الأوروبية لهذا الحلف. فالآن مارك روتا من الذين يعملون على تجسير الفجوة بين الموقف الأمريكي في البيت الأبيض موقف ترامب وبين تردد هذه العواصم.
1: يعني فقط أذكرك هنا بأن آخر اجتماع للنتو في أنقرة كان فيه الرئيس ترامب بحسب معلومات صحفية تحدث بلغة هادئة مع قادة وزعماء النتو، ولم حتى لم يشر إلى ملفي طهران ولا حتى غرينلاند. هل كان ذلك إشارة إلى تقارب؟
3: لماذا لم يتحدث ترامب بنفس النبرة السابقة؟ كان يستخف بالحلف واعتبره نمرا من ورق. هذا قبل القمة في أنقرة. خلال القمة جاء بابتسامة وبنبرة دبلوماسية. لماذا؟ لأن لقاءه الأول ولقاءه الثاني مع مارك روتا أعطاه القناعة أن مارك روتا أمين عام الحلف سيسعى إلى جعل الأوروبيين يفكرون بطريقة مختلفة. إذن هناك الآن نوع من الدبلوماسية، دبلوماسية مارك روتا تشتغل بهدوء، وهذا ما جعل البيان الختامي أيضا في مادته الخامسة يشير إلى قضية معارضة الحلف لامتلاك إيران أسلحة نووية. وهناك أيضا عبارة مهمة ينبغي أن نعود إليها بتدقيق تتعلق بوضع مضيق هرمز. أرى أيضا أن باختصار حتى لا أطيل، بغض النظر عن المواقف المبدئية التي تعتمدها الدول في مثل هذه الحروب والأزمات، يبقى الاقتصاد السياسي هو المحدد الواقعي والبراغماتي. طيب، في أن نحتفظ بالسلم أو قد ننجر إلى الحرب.
1: شكرا لك، وشكرا لكل ضيوف معنا هنا في الاستوديو وعلى الهواء مباشرة على مداخلاتكم مع حفظ الأسماء والألقاب. مشاهدينا، أبعاد إعلان واشنطن سيطرتها على مضيق هرمز في مقابل إعلان طهران أن المضيق لن يفتح بالقوة، تناقشها الزميلة ميادة عبدو في سياق الحدث. نتابع.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونضعه في إطاره وسياقه. نتوقف في هذه الفقرة عند أبعاد إعلان واشنطن أنها تسيطر على مضيق هرمز وأن الملاحة مفتوحة فيه للجميع باستثناء إيران، تزامنا مع إعلانها إعادة الحصار البحري على سواحل إيران، وكذلك توعدها بمزيد من الضربات القاسية لتقويض القدرات الإيرانية في المضيق. نقرأ كذلك في دلالات الرد الإيراني ومواقف طهران التي أصرت على أنها لن تتراجع في هرمز وأن المضيق لن يفتح بالقوة أو الحرب، تزامنا مع إعلان البرلمان الإيراني أنه تم تقديم مشروع قانون أمن واستدامة مضيق هرمز والخليج. بين هذين الموقفين تعلن سلطنة عمان مواصلة تعاونها المحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في هرمز. فإلى أين يتجه مصير المضيق في ظل هذا التصعيد؟ هل يعود الطرفان إلى بنود مذكرة التفاهم من بوابة هذا التوتر؟ أم يصبح المضيق عنوانا للانسداد السياسي؟ أتستمر محاولات واشنطن لضمان حرية الملاحة بالقوة؟ أم إن إيران ما زالت تمتلك أدوات تعطيل حركة السفن ورفع كلفة أي مواجهة بحرية. وما الذي يعني

0: مشروع القانون الإيراني في البرلمان لمستقبل هرمز. لاعبون رئيسيون في هذا الملف، لكل منهم موقفه وخطته وتصريحاته، وهم الولايات المتحدة الأمريكية، إيران وسلطنة عمان. إذن تصريحات متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، لعل أبرزها ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن مضيق هرمز مفتوح للجميع، جميع السفن باستثناء الإيرانية، وسنفرض حصارا كاملا ولكن فقط على السفن القادمة من الموانئ الإيرانية والمغادرة منها. ولفت الرئيس الأمريكي لأنه تراجع عن فرض الرسوم على العبور بمضيق هرمز بعد اتصالات مع دول المنطقة مقابل استثمارات، وأشار إلى أنه يرحب بالاستثمارات في الولايات المتحدة مقابل توفير الحماية لمضيق هرمز بدلا من الرسوم التي لا أحبها كما قال. في طهران يصر الجيش الإيراني على أنه لن يتراجع على الإطلاق بشأن مضيق هرمز، ويتوعد المتحدث باسمه بأن المضيق لن يعاد فتحه بالحرب والتحركات الشريرة والاعتداءات الأمريكية. لفت إلى أيضا إلى أن السبيل الوحيد لإعادة فتح مضيق هرمز هو احترام حقوق الشعب الإيراني. أما في سلطنة عمان فتقول وزارة الخارجية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع كل الأطراف لاستعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز، وتؤكد على التزام سلطنة عمان الكامل بواجباتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. تفاصيل المسارات في مضيق هرمز وأبرز الضربات والمواجهات التي شهدها المضيق نطلع عليها أكثر مع زميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية. ونبدأ سلام بما يتعلق بالمشهد الجغرافي على هذه الخريطة وكيف سيطبق الحصار الأمريكي.
1: لدينا قياس وهو الحصار السابق الذي فرضته الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. هذا هو الخط الذي كانت السفن المقاتلة الأمريكية وحاملات طائرات تمنع السفن المتجهة من وإلى الموانئ الإيرانية من عبوره. هذا هو الخط الذي يعتبر بالنسبة للقيادة المركزية الأمريكية الخط الرئيسي الذي تتوقف عنده السفن الخروجا من مضيق هرمز ودخولا إلى مضيق هرمز. هذا يعني بأن هناك مجموعة من الموانئ الرئيسية نتوقع أن تكون خاضعة لهذا الحصار عندما يدخل حيز التنفيذ ميادة. هناك مجموعة كبيرة من الموانئ عند الشواطئ الجنوبية لإيران، ولكن سنبدأ بواحدة من أهم هذه الموانئ من الناحية الاستراتيجية. ميناء تشابهار يوصف بأنه ميناء استراتيجي لأنه المنفذ الوحيد المباشر لإيران على المحيط الهندي. هناك ميناء أيضا مهم جدا وهو ميناء بندر عباس، تعرض في السابق لمجموعة من الضربات. أهمية ميناء بندر عباس بأن قرابة 80% من تجارة الحاويات الإيرانية تمر عبر بندر عباس، قرابة 55% من مجمل التجارة البحرية لإيران تمر عبر ميناء بندر عباس. هناك ميناء أيضا مهم عسلوية. أهمية هذا الميناء هو أن منشآت الداعمة أو المساندة لحق البارس المشترك الجنوبي تقع فيه، وبالتالي من هذا الميناء تنطلق عادة منتجات البتروكيماويات والنفط الخام إلى الخارج. أيضا هناك ميناء مهم جدا في جزيرة خارك. الجزيرة برمتها مهمة لإيران، وأهمية خارك أنها أيضا تصدر إيران عبرها ومنها النفط الخام. يبقى ميناء الإمام خميني في أقصى نقطة عند الجنوب الغربي لإيران، هذا يختص باستيراد وتصدير السلع والبضائع.
0: في هذا الإطار أيضا، ما الأصول التي تملكها الولايات المتحدة الأمريكية لتنفيذ هذه الرؤية الآن فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والحصار مرة أخرى؟
1: هناك مجموعة من الأصول التي تتواجد في المنطقة. نبدأ بحاملتي طائرات هي إبراهام لينكولن وجيرالد فورد، موجودتان في بحر العرب، وتساند هذه الحاملات الطائرات مجموعة من المقاتلات والمدمرات. ولكن أهم هذه الأصول أيضا هي هذه USS تريبولي، هي أصغر حجما من حاملات الطائرات. في دول أخرى تصف بحاملة طائرات لكن قياسا للأسطول الأمريكي، ولكن الأهمية تحمل قوات خاصة من المارينز، يمكن أن أيضا تستضيف طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر. وهناك أيضا هذه الصورة نشرتها القيادة المركزية، هذه أول صورة لأول استخدام بالفعل في عملية قتالية لزوارق حربية أمريكية أحادية الوجهة، بمعنى وهنا نرى الانفجار عندما ارتطم الزورق.

0: يتغير عن بعد، يرتطم وينفجر بالهدف، ومن هنا نسميه أحادي الاتجاه. نبقى أن نذكر بأن لدى إيران أيضا أصول يمكن أن تستخدم، وربما تستخدمها لا سيما في موضوع اعتراض السفن. من أهم هذه الأصول الصواريخ الساحلية، الطائرات المسيرة، والزوارق السريعة. واليوم بالتحديد حذر الحرس الثوري من وجود ألغام، هذه الألغام البحرية وهي الخشية الأكبر من أن هناك ألغام موجودة في بعض المسارات، ولذلك يجب سلوك المسار الإيراني.
1: شكرا جزيلا لك سلام خضر على كل هذه التفاصيل والمعطيات، وهي محاور أيضا سنناقشها إضافة إلى المواقف السياسية الأخرى كذلك التي نقف عندها، سواء من الولايات المتحدة، إيران، وسلطنة عمان، مع الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. دكتور محجوب أهلا بك. قبل أن نبدأ في النقاش، نستعرض معك دكتور بعض أولويات الأطراف. الولايات المتحدة تسعى لانتزاع ورقة مضيق هرمز من إيران وضمان حرية الملاحة بطبيعة الحال في المضيق، إضافة إلى الاستفادة من تدخلها في هرمز عبر فرض رسوم على حماية السفن أو عبر صفقات تجارية مع دول المنطقة، إضافة إلى أنها تسعى لضمان أمن الطاقة عالميا. أما إيران فتضع في أولوياتها الاعتراف بإدارتها لمضيق هرمز وسيادتها عليه كذلك، والتنفيذ الحرفي من قبل واشنطن لمذكرة التفاهم بكامل بنودها، إضافة إلى وقف العمليات العسكرية الأمريكية. أما أولويات سلطنة عمان فهي حرية الملاحة والتزام الأطراف بمذكرة التفاهم وبالقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. إذن دكتور محجوب، عندما نتحدث اليوم عن هذا التصعيد القائم بين الولايات المتحدة وإيران في أبعاده ونطاقه وشكله، بالقياس أيضا لمذكرة التفاهم وأين وصلت الأمور فيها، ما الذي جعل الأمور بداية تصل إلى تصعيد هو الأعنف منذ توقيع المذكرة؟
2: ميادة، يجب التذكير بأن مضيق هرمز منذ أن أغلق في 28 من فبراير غير ديناميكية الصراع بالكامل. كان الصراع وبدأ على أساس تفوق أمريكي إسرائيلي ومستوى أقل إيراني. 28 فبراير أصبح الطرفان رأسا برأس كما يقال وكتفا بكتف، وبالتالي هذا غير طبيعة الصراع. ألقى بالمضيق كقنبلة نووية في الطرف الأمريكي غير متفجرة، لكنها تفجيرها متصاعد في التأثير وليس منحصرة. لذلك تجد أن تطور حالة المضيق منذ 28 فبراير حتى اليوم دفعت الصراع إلى هذا المستوى الذي تفضلت وقلت بأنه يعني مستوى من التصعيد واضحة. يعني السبب في ذلك أن الإيرانيين أيضا صعدوا في استخدام ورقة المضيق. قبل مذكرة التفاهم كان السمة العامة الإغلاق، بعد مذكرة التفاهم انتقلنا إلى مرحلة مسار إيراني، مسار جنوبي عماني، مسار وسط. هذا التصنيفات كلها خلقها الصراع، لم تكن موجودة. نحن نتكلم عن 33 كيلومتر، من قال بأن التفسير الإيراني هو الصحيح؟ وبالتالي دخلنا في مرحلة أخرى من الصراع أو من تفسير الصراع، وهي قضية تفسير مواد المذكرة.
1: وهنا وقعت مفارقة دكتور، أنه جاءت هذه المذكرة لإنهاء حالة التصعيد والمحاولة بدفع بالمفاوضات نحو عجلة أكثر تسارعا تنفيذا الاتفاق النهائي. اليوم التصعيد الحاصل هو من أجل تفسير كل طرف لهذه الاتفاقية.
2: في الحقيقة الميادة، المذكرة جاءت لتوقف الحرب العمل العسكري، لكنها أبقت الصراع. فالطرف الأمريكي والطرف الإيراني حالة الصراع كامنة في العقل الباطن السياسي كلا الطرفين، يعني هم أوقفوا فقط أصوات القصف، لكنهم انتقلوا إلى أصوات قصف من نوع آخر عندما ذكرت المذكرة وصاغوها. كان يهمهم أن يضعوا التوقيع عليها، وهم يعرفون أن كل بند قابل للتفجير في أي لحظة، لأنه ببساطة لم تخلق بيروقراطية المفاوضات ميادة. هذه المفاوضات هي بروسس عملية، كيف كانت ستنجح إذا لم يكن هناك بيروقراطية؟ لا خط ساخن، لا لجان فنية تعمل، لا تبادل في المعلومات، كل هذا لم يجري. فكيف نتوقع أن توقف العمليات العسكرية؟
1: رغم أنها نقاط أثيرت،
2: وأقرت أصلا في اجتماع جنيف، لكن لم يجري. لماذا؟ لأن الصراع والعداء مؤصل في عقلية العقل السياسي بين الطرفين، وبالتالي وصلنا إلى هذه المرحلة.
1: لأي مدى يعقد هذا من دور الوسطاء الذين وصلوا بالأمر إلى مذكرة التفاهم والآن تتراجع الأمور؟
2: بالتأكيد للوسطاء هذا نوع من الصراع ليس كبقية الصراعات التي انخرطوا فيه، على الأقل بالنسبة للوساطة القطرية والوساطة الباكستانية. أولا

0: تاريخية الصراع، تصلب المواقف، هناك عامل ثالث لا يتم الحديث عنه وهو المشهد الداخلي في الطرف الإيراني والطرف الأمريكي. هناك صراع كامن نتحدث عنه من باب ما يسمى speculation، تخمين، لكنه هو موجود حول مسار التفاوض. لماذا التفاوض؟ ماذا سنحقق في التفاوض؟ وكلها قضايا تؤثر أو تؤخر بالحل.
1: هل تشعر أن هناك اختزال الآن في هذه المرحلة لكل بنود مذكرة التفاهم في أزمة واحدة وهي مضيق هرمز؟ كل ما يريده الجميع الآن من هذا المشهد هو مضيق هرمز.
0: كل شيء عن المضيق الآن. إذا لم يحل المضيق لن يحل أي قضية أخرى، وهذا ما أردته إيران. وكأن إيران تقول أنتم متفوقين فائض قوة عسكرية وتكنولوجية وغيرها، لكن لدي سلاح قنبلة نووية لا يمكنكم أن تأخذوها من يدي. وبالتالي كل شيء إذا لم يحل المضيق سيبقى القضايا أخرى معلقة. لا أموال ستعود، لا حصار سيرفع، لا بند أول فيما يتعلق بلبنان إلى غير ذلك.
1: على ضوء هذه المعطيات دكتور، نرصد مسارات محتملة، منها استمرار العمليات العسكرية المتبادلة إذا استمر التصلب في مواقف الطرفين بشأن المضيق، ويبدو أنه هو المرجح وفق الدكتور محجوب. أيضا هناك سيناريو آخر وهو حالة جمود، بمعنى لا تقدم في مذكرة التفاهم وعمليات عسكرية بالتالي محدودة. الاحتمال الثالث هو العودة لحالة المواجهة كما كانت قبل وقف إطلاق النار. إذن في ضمن هذه السيناريوهات المحتملة، ما الذي يمكن أن يكون منظور كل طرف فيها فيما يتعلق باحتماليات التصعيد؟
0: من المهم أن نذكر بأن استمرار التصعيد له غاية، وهو تحسين المواقف التفاوضية. يعني الطرف الأمريكي يعتمد على قوته، يريد أن يجبر الإيراني على تحسين، على التنازل أكثر. الإيراني يرد بإجراءات أكثر في المضيق ليقول الأمريكي عليك أن تتراجع عنده، وبالتالي التصعيد هنا له غاية. في حين حالة الجمود لن يكون لها غاية، هي إعلان فشل صمت.
1: وجربت
0: ولم تنجح، وبالتالي سيصبح الطرفان خسائرهم والعالم معهم خاصة بإغلاق المضيق متراكمة أكثر، ستدخل في كل بيت أمريكي وبيت في العالم، وبالتالي سيبدأ حينها صراخ في مناطق كثيرة من العالم. وبالتالي خيار العودة للحرب ميادة أنا لا أراه قائما بنسبة عالية، لأني سبق وقلت أن الطرف الأمريكي ما عنده شهية للمخاطرة، وهنا أقصد إرسال قوات أكثر، قيام بعمليات برية أكثر، القيام بإرسال مثلا طائرات أو قطع بحرية في المياه الإقليمية الإيرانية، لا يريد ذلك.
1: وهنا التساؤل، ما الذي سيضبط هذا التصعيد بحيث لا تنزلق الأمور إلى عودة إلى الحرب؟
0: باعتقادي ما فعله الرئيس الأمريكي أمس عندما قال سنضرب المنشأة النووية جبل الفأس. هذا أنا أسميه الهروب إلى الأمام. هو عاد إلى الملف النووي ليجمع نقاط نصر أو نقاط إنجازات. هو فشل في عملية الحرية 1، عملية الحرية 2، فتح المسار الجنوبي فشل بها. الآن ذهب إلى النووي. لماذا؟ عنده طائرات B-52 يستطيع أن يقصف. ما من أحد على الأرض يقول له فشلت أم نجحت، دمرت المنشأة لم تمر، لكنه قال قصفناها أو سنقصفها، وبالتالي يستطيع أن يقول قمت بإنجاز. فهو يتنقل عمليا بين الملف النووي ومضيق هرمز في سبيل تحقيق منجزات.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. الشكر موصول لكم مشاهدينا. وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المستمرة للتصعيد في المنطقة. في آخر المستجدات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية توجه ضربات قاسية جدا لإيران على طول الساحل، وإنه سيتم ضرب إيران بقوة الليلة وغدا وبعد غد، وسيتم الأسبوع المقبل استهداف محطات الطاقة وجميع الجسور، ما لم يوافق الإيرانيون على العودة لطاولة المفاوضات. أضاف ترامب أن ممثلين عنه أبلغوا الجانب الإيراني بأنه يتوجب عليهم التوصل إلى اتفاق، وإلا فلن يبقى لديهم شيء. من جهته أفاد التلفزيون الإيراني بأن اشتباكات تجري في عرض البحر بمحيط مضيق هرمز، وأن دويا انفجارات سمع في عدد من المدن الساحلية. ونقلت وكالة إرنا عن حاكم مدينة دهلران بمحافظة إيلام أن أضرارا مادية لحقت بمصنع لإنتاج المياه المعدنية إثر تعرضه لهجوم أمريكي، فيما قال الجيش الأمريكي الإيراني أنه استهدف بالمسيرات منشآت للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق في الأردن. وكانت وكالة تسنيم نقلت عن شركة